قال له اخلع حذائك من رجليك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة، لأن الرب موجود. هاي الفكرة كلها. طبعا خلع موسى حذائه. بتفتكر ما خلع؟ لو ما خلع ما كان رح يكلمه، ولو صموئيل لم يطع الرب ما كان رح يكلمه، صح ولا لا؟ فلما الله بيكلمنا

مثل ما هو مكتوب بسفر برسالة العبرانية الإصحاح الأول، الله بعدما كلم الآباء الفور فاذرز القدامى، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بطرق وأنواع كثيرة، بطرق وأنواع كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في المسيح، لأن المسيح هو الله في ابنه، مش بابنه، في ابنه. فإذن الله بيكلم ويتكلم بطرق متنوعة ويحاول لفت انتباهنا بطرق متنوعة. وأنا أتكلم حاليا للذين لم يخلصوا بعد، لكن بداية الوقت الله بيلفت انتباهنا بطرق متنوعة، حتى لو كنا مخلصين لكيما نفعل مشيئته. الله إله غير صامت، الله يتكلم. مرات بنفكر أنه كأنه الله بعيد ومختفي من المشهد. الله مش مختفي من المشهد، بس نحن علينا أن نكون مستعدين أن نقول له تكلم يا رب، عبدك سامع. نعم أنا مستعد أخلع حذائي، في ترنيمة بتقول بخلع نعلي أمامك، مش هيك؟ وبعدين واقترب إليك، بخلع نعلي أمامك واقترب إليك. رب ساعدنا باسم المسيح، وأنا أول واحد لما نسمع صوتك، لما تتكلم إلينا بأي طريقة نكون مستعدين. اليهود كلمهم من الأسفار المقدسة، بس الأمم كلمهم بطرق متنوعة. لما بولس ذهب إلى أريوس باغوس، تلة المريخ بسموها، كان هناك مجمع الآلهة بانثيوم، هذا مجمع الآلهة، كان كل شيء في آلهة حاطين له تمثيل. ما كلمهم بالإنجيل مباشرة، كلمهم بمفهومهم الخاص. قال لهم إني أرى أنكم من كل وجه متدينون، إني أرى أنكم متدينون من كل وجه، وأنا شايف أنه عندكم إله عم تتقونه، أنتم حاطين مذبح لإله مجهول، هذا الذي أنتم تتقونه ولستم تعرفونه، هذا أنا أنادي لكم به، إذ هو رب السماء والأرض. فإذا نشوف الله بيتكلم بطرق متنوعة حتى لا يكون للإنسان عذر. وعلى فكرة الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. والحق مين؟ هو رب يسوع اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. في المسيح يعني لازم الناس تسمع؟ نعم. ليه؟ لأنه إذا الرب حط شرط أنه لا خلاص إلا في المسيح، وبالتالي لازم الله يوصل رسالة المسيح بطرق متنوعة للناس. يعني ممكن توصل للناس اللي قاعدين بغابات الأمازون، توصل بالهندي والسند، بتوصل. فالله بيتكلم بطرق متنوعة، ما تخاف على ربنا. بيتكلم بالضمير، بيتكلم بصوت، بزلزلة، برعد، بيتكلم بالتبكيت بالروح القدس، كما يقول الرب يسوع المسيح إن الروح القدس يبكت الناس، يوحنا 16، يبكت الناس على بر وعلى خطية وعلى دينونة. بس لو بكتهم إذا ما استفادوا، إذا ما ردوا واستجابوا وخضعوا وتابوا، ما رح يمشي الحال. لهذا لما بنقرأ بحسب أعمال الرسل الإصحاح الثاني بنعمة الرب، أعمال الرسل الإصحاح الثاني بيتكلم عن يوم الخمسين، يوم العنصرة، بيقول ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت، عمل صوت، كانوا التلاميذ محتاجين يسمعوه، والناس اللي موجودين في أورشليم محتاجين يسمعوا الصوت، لأنه على الصوت أتوا، بسبب الصوت أتوا. ها؟ بيقول لك صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. شو اللي ملأ؟ الصوت ملأ البيت، ما بنعرف كيف، ريح عاصفة، ها؟ أنا بقول ملأ البيت. بس هذا الصوت لفت انتباه، بس بداية الوقت نظروا وإذا بألسنة من نار، منقسمة كأنها من نار، مش من نار، كأنها من نار. بيقول لك وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. وين استقرت؟ على ظهره، على كتفه، يبدو أنه استقرت على الرأس، كما يبدو. حتى في صور بيرسموا لك إياها الرسامين، الرسام، أنه عاملة على الرأس.
بيقول لك واستقرت على كل واحد منهم. إذن الص

الموت لفت الانتباه، ظهور الألسنة المنقسمة كأنها من نار لفت الانتباه، بس كان ظهور زي ما تقول حسي لحلول روح الله لأول مرة، حلول دائم على الإنسان. كل الناس اللي كان يحل عليهم روح الله كان يحل الروح ويرتفع، يعمل الخدمة ويرتفع. أحيانا كثير بتلاقي أنه الروح كأنه له حضور أكثر، مثل داود خاف أنه الله ينزع الروح القدس منه، مع أنه ما فينا نقول أنه كان عنده الحلول الدائم، لأنه الرب يسوع علمنا أنه بالعهد الجديد باسم المسيح بيحل علينا الروح القدس يكون معنا ويمكث فينا إلى الأبد. فهذا ما صار، بيقول لك وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى، لغات 15 لغة، لأنه دون الروح القدس الأسماء اللغات، يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. الروح القدس هو اللي وضع على أفواههم 15 لغة. يعني مثلا هم إحنا عنا 12 رسول، عنا 12 رسول بس كان في تلاميذ، لأنه بيقول لك استقرت على الجميع، ما كانش لم يقل استقرت على الاثني عشر، استقرت على الجميع. مين؟ يعني الرسل والتلاميذ الموجودين في العلية. أوكي؟ هلا 12 رسول، أنا بقول طب لو كل واحد تكلم لغة، بعد في ثلاث لغات مش متكلمين، لم يتكلم بهم الرسول، اللي هو أنه واحد من ثلاث لغات مش متكلمها أحد الرسل، تنفترض خلينا نقول، علما أنه انتخبوا بدل يهوذا الأسخريوطي متياس. أوكي؟ هلا فينا نقول أنه الرسل والتلاميذ عم يتكلموا 15 لغة، عجيب، وهم جليليون. اللي فاجأهم أكثر لسكان أورشليم أنه التلاميذ غالبيتهم من الجليل، وأهل الجليل بنظر اليهود أنه زي ما تقول second class، درجة تانية. ليه؟ أنه يعني أغلبهم أميين وما حدش منهم متعلم بمدارس الفقه اللاهوت اليهودي، مدارس الشريعة خلينا نسميها، مثل ما تعلم بولس الرسول عند قدمي غمالئيل، عند رجلي غمالئيل معلم الناموس العظيم. بولس كان متعلم عند رجلي غمالئيل، كان عظيم جدا جدا. هلا وبيقول انه هيدا اللي صار لفت الانتباه، وكان يهود رجال اتقياء من كل امة تحت السماء ساكنين في اورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا. في عبارات وردت تحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا. فإذا تحيروا، بهتوا، تعجبوا، هاي مجموعة. أوكي؟ هاي مجموعة ما قالش عنها الكتاب أنه استهزأوا، لكن في ناس استهزأوا. إذن الذي بهت وتحير وتعجب كان زي ما تقول قريب أنه يبتدي يركز ويسمع وسألوا. عشان هيك أنا بنصح كل من يسمعنا هنا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قناة الكرمة الفضائيات، بترجاك لما بتشوف أنه ربنا عم بكلمك اهدى وابتدي اسأل، ما ترفض بالحال، قول يا عمي يمكن ربنا عم بيكلمني. يعني ربنا بيكلمك ليه؟ حتى يرحمك. كل هالحكمة بالخلق، نحن مصنع عجيب، يعني مصنع عجيب جدا جدا في الخلق عن جد. يعني لما العلم هلأ اتطور بتشوف عمل الخلية بشكل مش طبيعي، السيلز اللي فينا، كل شيء، مصانع. شفت الخلية اللي ما بتقدر تشوفها بعينك المجردة؟ في بقلبها مصنع. ليش الله خلاها للأواخر، أواخر الظهور، حتى يخزي الإنسان الذي يقول الله مش موجود؟ يعني فيني أقول لك أنه الله بيكلمنا حتى من خلال المعرفة والعلم، الله بيكلمنا بطرق متنوعة. وبعدين الله رح يحاسب الإنسان لأنه أعطى فرصة للجميع حتى يكون لهم إمكانية الخلاص. ما حرم ربنا أي إنسان من أنه يخلص. مرة كنت عم بتكلم مع شخص من زمان من زمان، قال لي ما تتعب معي، تقعد تكرز لي وتبشرني.
إذا أنا الله

اختارني اطلع على السماء رح اطلع على السماء، واذا الله مش مختارني مش رح اطلع على السماء. قلت له كان خلص انت حكمت على نفسك، لانه الله يريد ان جميع الناس يخلصوا. الفرصه التي اعطيت للانسان رح تابع هون، بس بيتكلم الروح القدس بكورنثوس الاولى 10 بدءا من اي 1 و2 و3 ونزول، بيقول لك بولس الرسول ايها الاخوه انه لست اريد ان تجهلوا. شو هو؟ انه ابائنا جميعهم جميعهم كانوا تحت السحابه، تحت سحابه مجد الرب، الشكينه بسميها، وجميعهم عبروا البحر الاحمر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في البحر وفي السحابه، وجميعهم اكلوا طعاما روحيا واحدا، وجميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا، لانهم كانوا يشربون من صخره تبعتهم، والصخره كانت المسيح، لكن باكثرهم لم يسر الله. تصور جميعهم 5 مرات. طب مع مين كان جميعهم؟ كان معهم لفيف ولا ما كانش معهم لفيف؟ كان معهم لفيف. إذن جميعهم، بس هل جميعهم نالوا الخلاص؟ لا، لأن بأكثرهم لم يسر الله. ماتوا كل الذين عصوا على الله، وخاصة الذين كانوا من ابن 20 سنة فصاعدا، لأنه لم يؤمنوا أنه الله سيدخلهم الأرض، أرض الموعد. واللفيف يمكن البعض منهم خلص والبعض منهم ما خلص، لأنه اللفيف كان أيضا ابتدى يتشكى أنه بده يأكل لحم وكذا وكذا. ففرصة لللفيف وفرصة للشعب، شعب إسرائيل، وكتار منهم لم يسر الله. بيقول لك بولس الرسول برسالة العبرانيين الإصحاح الثالث يمكن بتصور، بيقول لك وملأت جثثهم القفر. القفر البري كله، يعني مات عدد هائل جدا، وخاصة في منطقة سموها قبروت التأوى، أي قبور الشهوة. قبروت يعني منطقة مليانة قبور، ضرب الرب منهم شعب كثير. ليه؟ لأجل عدم الإيمان. هل الله لم يتعامل معهم؟ لا، بيقول لك جميعهم خرجوا، جميعهم كانوا تحت السحابة، جميعهم عبروا البحر الأحمر، جميعهم اعتمدوا لموسى ولموسى للرب ولموسى في البحر وفي السحابة، وجميعهم أكلوا وجميعهم شربوا بس ما آمنوا. إذن ممكن مثل ما نقرأ هون، ممكن كتير بتشوف أنه ناس عرض عليها الإنجيل، ناس تحيروا تعجبوا تساءلوا وقالوا طبعا فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ وابتدوا يسألوا فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها، وسموا اللغات فرتيون ماديون علميون ساكنين بين النهرين إلى ما هنالك. وبعدين بينزل عدد 12 لو سمحت، فتحير الجميع وارتابوا. في ارتياب هون، مش عم يرفضوا، وارتابوا، مش ما فيش رفض، في تساؤلات. وحلو، الله بحب الإنسان مش يرمي حاله دغري، بس بحب الإنسان يحلل، يبحث، يصدق، يفهم، ويسأل الرب. أنا كثيرا ما أتكلم مع الناس على الهوى، لما بتكلم معهم بقول له يا خي أنت مش مصدق أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ أنا ما بلومك، والله مش عم بلومك. ليه؟ لأنك التنشئة اللي نشأت فيها ما بتخليك تصدق أنه هو الله الظاهر في الجسد، لكن المسيحي بيقبلها من الرضاعة. لكن مش معناها أنه المسيح اللي بيقبل أنه المسيح هو الله والمسيح مات لأجل البشر وعنه خطايانا أنه رح يطلع على السماء لازم يتوب. الله يأمر الآن جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الله بيأمر الجميع يتوبوا، حتى المسيحي. المسيحي أول واحد بده يتوب. أوكي؟ ليه؟ لأنه القصة مش قصة بالدماغ، القصة أنك تتوب وتسلم حياتك للمسيح. طيب، المسلم ما شربها، ما أخذهاش بالرضاعة، بيعتبرها كفر. البوذي بيعتبرها كفر. الصيخ كتير متمردين كانوا على المسيحيين، والهندوس ما بيقبلوا، ما مش ممكن يقبلوها. والله بيعرف، بس الله لما بيتكلم وبصير يستدرج الإنسان حتى يلفت انتباهه لكي ما يقبل رسالة الإنجيل، عليه أن يبتدئ يسأل. والله عنده 1000 طريقة وطريقة يتكلم مع الإنسان ويوضح. بهذا الموقف اليهود احتاروا، شو عمل الرب؟ وقف بطرس وعمل وعظة ربح فيها 3000 نفس، واعتمدوا بذات اليوم
وابتدى عدد

التلاميذ يزيد يزيد يزيد يزيد. لماذا؟ لأنه الله عنده طرق، عنده طرق يتعامل مع الإنسان. اليهود كانوا متعصبين جدا وضد موضوع الصلب، لأنه مش ممكن المسيح يصلب، حاجة. وأول واحد بطرس قال له للمسيح حاجة يا رب لا يكون لك هذا. ففكرة صعبة صعبة، لكن برضو لفت انتباههم، لفت انتباههم بالصوت، صوت كما من هبوب ريح عاصفة، شيء رعب يعني، مش انه رعب بمعنى شيء كبير، الى انه هذا الصوت خلى كل سكان اورشليم يسمعوا. مش سهله. بعدين ظهرت السنه منقسمه كما لو انها من نار، خلت الناس. ما بعرف اذا كان لما ظهروا لبرا وحكيوا مع الشعب بعد الالسنه الناريه على راسهم ما قالش الكتاب، قد تكون او قد تكون اختفت، شافوها هم منظر خاص للتلاميذ فقط، ممكن ما قالش الكتاب انه ميزوا هذا الموضوع، كان لازم يقولوا شو عم بيصير على راسهم مثلا، كيف. فيبدو انه قد تكون الالسنه صارت في الداخل، والا كان الامر كمان اعظم فاعظم انه يشوفوا السنه منقسمه كانها من نار على رؤوس التلاميذ. مش سهله. لكن الروح القدس قال عنه المسيح سأرسل إليكم الروح القدس الذي لا يقدر العالم أن يراه ولا أن يقبله. إذن ممكن يكونوا ما شافوا، صح؟ العاديين، الناس العاديين ما شافوا. اللي شافوا مين؟ الذين يقبلون وقبلوا الروح القدس. هذا عمل إلهي خاص بالكنيسة. لكن لما سمعوا الصوت وأتوا، الناس اللي من الخارج أتوا وشافوا التلاميذ عم يتكلموا بألسنة بلغات مختلفة، شيء عجيب. يعني واحد زي خيي كانوا غالبيتهم صيادين سمك، وفجأة يتكلم عن يعني حكمة عظيمة عم يتكلموا فيها، وعم يتكلموا لغات. منين جابوا هايدي؟ مش لغة واتنين، 15 لغة. طيب، وعدا عن ذلك شافوهم انه بسطاء ومش متعلمين بالشريعة، وعم بيعظموا الله بطريقة لاهوتية مثلا، عم بيعظموا الله عظائم، بيتكلمون بعظائم الله. طب هم هودي جماعة بسطاء ما دخلوا في مدرسة الشريعة، مدارس الشريعة. فلفت الانتباه. لما لفت الانتباه وقف بطرس. طبعا في ناس بعدد 13، عدد 12 تحيروا الجميع وقالوا ما عسى أن يكون هذا. عدد 13 بيقول لك وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة. سلافة يعني الثفل، هذا الثفل بسموه الثفل اللي بيرسب بالعنب، وبكون العنب الخمر الجديد وبعده مش كتير مثل بقوله مصفى ولا ما هنالك، فهذا بيسكر أكتر. فإذا عندك مجموعتين، مجموعة احتارت ارتابت تعجبت سألت استفهمت، مجموعة ما بدها تركز أبدا. إذن الله بريء، لأنه الله عرض خلاصه على الناس. صورة حلوة، الله عرض خلاصه على الناس. فوقف بطرس ووضح لهم، بيقول لك فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيؤيل النبي. ابتدى يتكلم معهم من أصفار، من الأصفار المقدسة، يعني من الكتاب المقدس. يعني كأنه عم بيقولون أنا مش عم جيب لكم شيء جديد، ربنا وعد وقال أنه بيؤيل سأسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلام. فإذا نحن اللي صار هلأ حاليا الرب عطى لحسي مذاق، ذوق مذاق مصغر على ما سيفعله أيضا الله في كل هذا العالم. وعلى فكرة بيقول ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي، يقول الرب طبعا، على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. ولاحظ وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. وكأنه عم بيقول الكل له حق ياخد، بس مد يد الإيمان وكون تائب وخود اخلص وتمتع بمجد الله، بالمجد والأمجاد الأبدي. يعني العبيد عادة ما بيقدروا يتنبأوا على أساس أنه هودي درجة تانية وتالتة ورابعة،

لكن عم بيقول على عبيدي وعلى إمائي، يعني على الجواري، على الكل. شو الكل؟ يعني الروح القدس للكل. الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يسألونه، كل واحد بيطلب يا رب ارحمني خلصني واعطيني روحك الطاهر يسكن فيي، الله بيعطي. بس ما في ناس يا ربي طبقات، قال له ما فيش طبقات في العهد الجديد، لا طبقات ولا حدا ولا شعوب، ما فيش تمييز. ولهذا الرب يسوع المسيح بيقول للكنيسة جميعكم إخوة، كلكم إخوة، طبقة خاصة. قال عنها بطرس الرسول برسالته الأولى: وأما أنتم فجنس مختار، أمة مقدسة، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى ملكوته العجيب، الذين قبلا لم تكونوا مرحومين وأما الآن فمرحومون في الرب. فالرب يعطينا نعمة نفهم هذا الموضوع. الكنيسة شعب خاص مميز. ناس كتير بيقول لك نحن أفضل شعب ونحن، لا لا لا، نحن أفضل أمة في العالم، أفضل أمة، وهذه الأمة من كل الأمم، حتى ما حدا يقول إنه ربنا متحيز، لا لا لا لا، أخذ من اليهود وأخذ من كل العالم. وبطرس الرسول كان واضح ببيت كارنيليوس، لأنه كارنيليوس إيطالي وقائد مئة وشاف ملاك، والملاك قال له استدعي بطرس حتى يقول لك الكلام، حتى تخلص أنت به، بتخلص بالكلام اللي ببشرك فيه، بتخلص به أنت وأهل بيتك. alright. فبطرس بيقول عبارة رائعة جدا، بيقول إنه أنا، إنه الله أراني إنه الله لا يحاب الوجوه. الله ما بيحاب الوجوه، ما عنده preferences، الله بحب الكل وبده يخلص الكل. وبيقول عبارة رائعة، بيقول لك وكل من يتقيه ويصنع البر مقبولا عنده. يعني أي شخص يتقيه في كل الأرض له حق يكون من شعب الرب، كنيسة الله الحي، جسد المسيح، ملء الذي يملأ الكل في الكل. تقبل المسيح كل واحد، وصرنا كلنا الكنيسة المقدسة، الأمة العظمى، الأمة المقدسة. حاليا الناس بتستهتر بالكنيسة، بتستهتر بالمؤمنين. مرة جلست حد واحد هندي، الرب دبرني بطريقة حلوة، على كنت تعبان كتير رايح على نيوزيلندا، بدي أخدم بنيوزيلندا، وآخر النهار بدي أوصل على نيوزيلندا ودغري أروح على الكنيسة وأخدم. كنت تعبان ونعسان لأنه كنت قبل بليلة مش نايم مزبوط حتى أخلص أموري قبل ما أسافر. فقلت له يا رب بليز بدك يعني تعطيني نعمة إني هيك نام مع الحيط، يعني بسموها مع الشباك، بتحط راسك على الشباك وبتنام. أنا أخذ أوكونومي، فبس صليت قلت له يا رب هيك. فجيت عملها للمسؤولي على الكاونتر، قلت له بليز هيك شي حد الشباك، قالت لي سوري ما في إلا بالنص. بالنص يعني أنت بورطة بالوسط يعني. قلت له يا رب ليكن اسمك مبارك، إذا ما مش الحال بتعطيني نعمة خاصة، I don't know، ما بعرف كيف. بعد شوي طلعت فيه هيك، قالت لي لوك خذ هاي الورقة واعطيها على المدخل، يعني بس بدك تعمل بوردينج. فأعطيته للرجال، قال لي ايه وقف على جنب، انتهر هالشغلة، وقفني حتى يطلع الطيارة كلها، قلت انتهر هالشغلة شو بدي بهالسؤال أنا. بالآخر قال لي كام تعال، وقعدني جوا فيرست كلاس. قعدني حد واحد هندي، هيدا الهندي أنا بلشت بشره، قلت يا ربي إذا أنت رتبت لي يكون حده لازم إني أنا بشره قبل ما نام، بدي نام لي شوي. قال لي بصراحة أنت اللي عم تقول لي جديد، أنا يعني نحن بنحتقر جدا المسيحيين بالهند، وخاصة لأنه بنعتبرهم أنه هودي اشتروهم الإنجليز لما كانوا هونيك، وهودي كانوا فقراء ويعني من حثالة العالم، كأنه هيك عم بيقول يعني. فقال لي أنت عم تغير لي نظرتي، لأنه أنا صرت أحكي شوي وجربت أحكي معه شبه فلسفي لحتى ما يقول أنه المسيحية كلهم زي ما تقول. قلت له حبيبي أي منقبض، نحن عايشين بالإهانات وبالرفض. قال لي لا حياة، كل أغلب اللي بالهند يعني خاصة الهندوس والسيخ ما بيحترموا المسيحيين. هلأ طبعا ما بعرف شو صار، تغيرت الأوضاع ما بعرف. فالمسيح قال ما في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقالنا انتبهوا ويظن أن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة أو قربان لله، يعني نحن مرفوضين. وقالنا ستكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمه. فنحن مش متوقعين كرامة من الناس، بس نحن الأمة المقدسة والشعب المختار، شعب اقتناء. سو ما حدا يشوف حاله علينا. حاليا شوف حالك اللي بدك تشوف حالك، وافتخر علينا قد ما تفتخر، بس سوف تتفاجأ في الأبدية. رح تلاقي حالك إذا ما تبت في آخر الصف، والكنيسة في أعلى مقام لأنها في المسيح يسوع جسد المسيح. فلحق حالك، وإذا الرب عم بيكلمك اليوم، وأنا واثق إنه الرب عم بيكلمك، قل له يا رب كلمني أكثر وافتح

لي ذهني وساعدني افهم واستوعب حتى اقدر اقبلك مخلص شخصي لحياتي. انا بترجاك لحتى ما تخسر الفرصه. هلا لما اتكلم بولس الرسول هذا الكلام، انا دخلت على صفحه ثانيه، اوكي خليني افتح هيدي هون. اوكي لما اتكلم بولس الرسول بطرس الرسول هون تابوا، بس ناس استهزأوا. نفس الامر يتكرر في كل المجالات، خاصه لما ابتدت الكنيسه تربح نفوس، ابتدوا رؤساء الكهنه يغاروا، والمعجزات عم تصير باسم المسيح بس عم بيغاروا بيحبسوا هذا، وضلت الحركه ماشي، ضلت الحركه ماشي. لما تنتقل الى مجامع اليهود في الامم، يعني مثلا دخل بولس الرسول وبرنابا الى مجمع مثلا انطاكيا، انطاكيا بسيدية، وهمليك لما شافوهم داخلين ظهر رؤساء المجمع شافوا انه بيقدروا يتكلموا، يعني كانوا عندهم كلمه. ليش عرفوا انه عندهم كلمه؟ ما بعرف، يمكن شكلهم بدل على انه معلمين او ما بعرف. فجاءوا لعندهم قالوا ايها الرجال الاخوه، اذا عندكم كلمه تكلموا فيها الشعب اطلعوا كلمونا. فتحوا الباب حتى يتكلم، فوصل وقف بولس واشار بيده وقال اسمعوا ايها الاخوه اسمعوا، وابتدى يشرح لهم تاريخ الامه تقريبا. اوكي ووصل للمسيح وشرح لهم انه المسيح مات بحسب النبوءات، اتكلم معهم بلغتهم. بس مين قاعد موجود جوا بالمجمع؟ امم من اهل انطاكيا بسيثيا، مش يهود. بس ابتدوا يسمعوا. ليش ابتدوا يسمعوا ويقبلوا؟ لانه كانوا اليهود في المجامع يتكلموا كل سبت عن الشريعه وعن الانبياء وعن موسى، والكتاب بيقول بعدما قرأوا من موسى والانبياء قالوا لبولس تعال اتكلم. اذا كانوا يعلموا ويحكوا انه سياتي المسيح وكذا وكذا، بس مش قادرين يشوفوا المسيح الذي اتى انه هذا هو المسيح الحق وهو مخلص العالم، وطبعا بيخلص بني اسرائيل اذا قبلوه ربا وفاديا ومخلصا لحياته. طبعا لما ابتدى يتكلم فرحوا الامم. بيقول لك ناس كتار امنوا من اليهود وناس كتار من الامم امنوا. فلما خلصوا اجوا جاءوا الامم لعند بولس وبرنابا قالوا لهم من فضلكم كلمونا السبت الجاي عن هالموضوع هيدا عن المسيح. فجاءوا في السبت التالي وتكلموا، بس تكلموا بيقول لك تقريبا اتت المدينه كلها، يعني كل مدينه انطاكيا بسيدية جاءت كلها واجتمعت هناك خارجا وداخلا وقعدوا يسمعوا بولس الرسول عم يتكلم عن المسيح. والامم فرحانه. مين اللي غار؟ أهل البيت. ما أحيانا كثير نحن ما بنعرف كيف نمشي الأمور، بدنا لحالنا، ما بدنا حدا غيرنا، ها؟ بدنا لحالنا، ما حدا نحن هيك كم مجموعة صغيرة، لا لا لا أي مجموعة صغيرة، ربنا بده يباركنا بركة حتى لا توسع. فغاروا بيقول لك لما رأوا الأمم جاءوا صاروا يناقضوا ويجدفوا. وشو كلمة يجدفوا؟ يعني عم بيجدفوا على اسم يسوع المسيح. نفس الأمر اللي كان بولس يعمله مع الكنيسة بأورشليم لما كان يضطهد المسيحيين ويقول لهم جدفوا على اسم يسوع، بس بولس الرب ظهر له على طريق الشام وقلبه فؤاني تحتاني وغير حياته، وهو الآن يرى المناقضين والمجدفين أمام عينيه مثل ما كان يعمل قبل. بس الرب طبعا افتقدوا برحمته، جدفوا كذا وكذا. وبعدين مش بس هيك، طبقة أصعب وأقصى من الذين استهزأوا بأورشليم، لبورشليم شافوا المنظر استهزأوا. بس شو صار بأنطاكية بسيدية؟ حركوا، بيقول لك حركوا النساء الشريفات والمتعبدات، ها، وايضا رؤساء المدينه حتى يعملوا اضطهاد، واثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا، وبالنتيجه طردوهم. تنتقل على محل تاني بتشوف صار مرات الضيق اصعب فاصعب. راحوا مره تاني صوب تسالونيكي، اضطهدوهم، جربوا يقتلوهم، هربوا بولس وبرنابا، هربوا لوين؟ على بيرية، ودخلوا المجمع. يا أخي شو بدكم بالمجامع؟ لأنه الرب أوصانا أنه نروح على المجامع، يعني نكلم اليهود أولا لأنه الرسالة أرسلت لهم وبذات الوقت أرسلت للأمم. وهذا ما قاله بولس بأعمال الرسل 13 لما شاف اليهود عم بيقاوموا بمجمع أنطاكيا، أنطاكيا بسيدية، قال لهم كان ينبغي أن تكلموا أنتم أولا، يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ قد دفعتموها عنكم وحسبتوا أنفسكم أنه غير مستحقين، هو ذا منذ الآن نتوجه إلى الأمم لأن هكذا أوصانا الرب.
قد أقامتك خلاصا.

أقامتك نورا لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. فرحوا الأمم أكثر إنه نحن إلنا نصيب. إيه كل إنسان له نصيب في المسيح، والله عارض خلاصه على جميع الناس، بس طوبى لمن يقبل ويؤمن ولا يرفض الرسالة الموجهة له للخلاص. الله يعطي نعمة باسم المسيح. لما نادوا في تسالونيكي صار عليهم اضطهاد، راحوا إلى بيريا، دخلوا على المجمع، شو اللي صار؟ لحقوهم من تسالونيكي، هذه مجموعة أصعب، ما في ناس بتستهزئ وبتقعد عاقلي وخلصنا، بس ناس تانيين بصيروا يحركوا الجو اللي حواليهم، ناس تانيين وأصعب وأصعب بيلحقوك من مدينة على مدينة. وهلأ ياما في ناس من المتشددين الإسلاميين يا أخي حاطين رجلهم على رجلك على الدعسة، يا خي أبدا، يا خي روح بشر برسالتك واتركنا. لا يا خي نحن مش عم نجي صوبك، بس ليه؟ لأنه إبليس ما بده يسمح إنه رسالة الإنجيل توصل لكل الأرض. فبتلاقي الذين كانوا في تسالونيكي ذهبوا إلى إلى إلى إلى بيريا. alright. وأيضا في مرة تانية بحسب أعمال الرسل، هيدي بحسب 17 أعمال الرسل 17، بس حتى بال 14 شفى بولس إنسان مقعد الرجلين منذ ولادته، شفاه. لما شفاه أهل ليسترا صاروا يتكلموا وقالوا يه الآلهة نزلوا إلينا، فكانوا يقولوا بولس وبرنابا زفس وهرمس وزفس، وأجوا بدوا يذبحوا لهم ذبائح، مزقت يا أبو بولس وبرنابا. بعدين جاء أيضا يهود من أيقونية وقالوا لهم هودي ضالين، يا عم ما الزلمة شفى الشخص باسم المسيح؟ لا لا هو ضالين قاموا رجموا بولس. فالفكرة وين؟ بتحس في ناس تستهزئ وخلص سكتت، ناس بتزيد الدوز بتزيد العيار بالدائرة اللي حواليها، ناس بتلحقك من مدينة على مدينة، ناس بتلحقك في كل الأرض، بس بالنتيجة رسالة الإنجيل لن تتعطل. مثل ما قال بولس الرسول أنا مقيد بسلاسل لكن كلمة الله لا تقيد. رسالة الإنجيل ستصل إلى العالم. لكن السؤال المحير، ولو أخذ كم دقيقة بعد، ناس بيتلامس مع ربنا، ناس بتشوف قوات وعظائم بطرق متنوعة والله بيكلمها، وناس بتأسي القلب. في ناس بيختبروا عمل الله من نوعية يهوذا، اختبر ولا ما اختبر؟ لك شاف اللي ما بينشاف يهوذا الأسخريوطي وخان السيد الرب. لما قرر شاول الملك حادثة من الأحداث أنه يقتل داود، هرب داود إلى صموئيل النبي، إلى الرامة. إيه؟ هلأ أرسل وراءه الملك رسل حتى يقتلوا داود، يجيبوا داود ويقتلوه. حل عليهم روح الرب. ليه؟ لأنه كان واقف صموئيل وعم يتكلم بكلام الرب وفي تسبيح وتعليم، فكان في حضور إلهي كما الآن. حاسين بحضور الله؟ متأكدين أن المسيح في وسطنا؟ اللي قال حيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. المسيح في وسطنا، في حضور إلهي. فلما دخلوا الرسل حل لهم روح الرب، فصاروا يتنبؤوا، يعني يتكلموا كلام الله. بعد مجموعة تانية صاروا يتنبؤوا، بعد مجموعة تالتة الملك صاروا يتنبؤوا شو عم بصير. قال لك الملك أنا رح روح، وجاب معه طبعا مجموعة. بيقول لك لما دخل، مش وصل لعند صموئيل، لما دخل حل عليه روح الله، مش حل عليه لحتى يسكن فيه وخلصه لأنه هو شرير، كان عم يعمل شر، لكن مسكوا روح الرب. بيقول لك فصار يتنبأ وخلع ثيابه الملكية وانطرح عريانا، بس عريان يعني بدون الملابس الملكية، وتنبأ كل النهار وكل الليل. تاب شاول ولا تاب؟ يا ما ناس الله بيكلمهم ويا ما الله بيتعامل معهم، بس بيبقى فيهم أرواح شريرة وبيحبوا الخطية وبيحبوا الظلمة ولا يريدون أن يتوبوا. هل الرسل اللي كانوا مع شاول قال عنهم الكتاب المقدس واحد منهم ثلاثة أربعة تابوا؟ أبدا. شو عم بصير؟ هيدي مشكلة كبيرة. نقطة أخرى، ليش عم نحكي؟ لأنه الله بيتعامل مع الناس، ويوم الدين ما حدا بيقدر يقول له للرب أنا ما فهمت، ما سمعت، ما عرفت، بس أنت ما كلمتني. كلمتك ونص، بطرق متنوعة، بالأحلام، بالرؤى، بالضيقات. الابن الضال لما أجا جوع في المنطقة اللي كان فيها، كان الجوع مش لأنه الله ما بيحبه، كان صار جوع

حتى يردوا إلى بيت أبيه. وهذه طبعا مثل، بس صار في جوع، احتاج، شاف حاله بالمزلي، عم يرعى خنازير ومش عم يقدر يأكل الخرنوبس التي كانت الخنازير تأكله ولم يعطيه أحد. بقول لك عاد إلى نفسه وقال بدي أرجع لعند أهلي. للاختصار أنا عم حاول عجل النقطة، إنه الله بيتكلم بطرق متنوعة. لما الجند، جند الهيكل، جند الهيكل يعني لازم يكونوا قريبين من الروحيات. يا أخي واحد ليل نهار بالهيكل وعم يحرس الهيكل، وجند الهيكل يعني يهود مش رومان، يعني في كان معهم رومان بس في جند للهيكل، right؟ راحوا يمسكوا المسيح. قال لهم المسيح بيوحنا 18 من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. فسقطوا أرضا. يا خي واحد عم بيحكي معك وانت كيانك ارتعد، كيانك ارتعد. هلأ اجت ببالي فكرة، اجى لعندي شخص اخر الليل، جابوا شخص وزارنا كان هون جاي من امريكا هو، وكان عامل قناة وكان عم يحتال على الناس دون تسمية اسماء. اجى الساعة 12 بالليل دي زورني وعرض علي اني اخدم معه. قلت له ما بخدم. قال لي بعطيك ربع ساعة. قال لي بعطيك 1200 دولار. قلت له اخي انا ما باخذ مصاري اصلا، انا عم بخدم ببلاش. انا طبعا عندي معاش بالكنيسه بس انا عم بخدم وين ما كان ببلاش. قال لي طب ربع ساعه. قلت له ولا ربع ساعه. قال لي ليه؟ قلت له لانه انت مش عم تخدم الرب. اذا اللي انت عم تخدمه بتقارنه مع خدمه القديسين الاوائل الرسل والمسيح والكنيسه، ما انت اللي عم تخدم بعكس، انت انسان عدائي متهجم جدا جدا متهجم. المهم هو ظاهر، قلت له خليني صلي عليك، صلي معك أو خليني صلي لك. وقف حطيت إيدي عليه وقلت أنا باسم الآب والابن والروح القدس. تتذكري؟ ارتعد ارتعاد، عمل هيك ارتبط في أرواح. تاب؟ لا مش تاب. حاولوا هلا ما تروح بالحبس، ما بده يتوب، كان عم يحتال على المسيحية ويأخذ منهم فلوس. يا أحبائي يا مناسب يختبروا اختبارات، بس مش كل إنسان يرتعد يعني يخاف بيكون إنسان جدي. إشعياء 66 بيقول، حط لنا يا لو سمحت، إشعياء 66:2 بيقول عبارة رائعة جدا، بيحكي عن المرتعد من كلام الرب. alright بيقول وإلى هذا أنظر، إلى الشخص يعني إلى هذا أنظر. لمين يا رب تنظر؟ بيقول إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامه، المرتعد من كلامه أو الذي يخشع من اسمي. لما سمعوا اسم المسيح سقطوا أرضا، لكن رجعوا قاموا ومسكوه وأوثقوه وساقوه إلى حنان رئيس الكهنة. وكأنه مثل ما بيقول البعض هلا، خاصة المسيحيين اللي بيتفلسفوا برأسنا، هلا أنت أفهم من فلان وأفهم من فلان، أفهم من أبو فلان إذا عم بحكي كلمة الله. اعتبروا أنه المسيح يسوع هذا ضال، هو أفهم من رئيس الكهنة، أفهم من أبوك وأبو أبوك، هذا رب المجد يسوع المسيح. لكن الإنسان ضل مرتبط بفكر أرضي، مش عم يقدر يحلق حتى يوصل للفكر السماوي ويقبل رسالة المسيح. أخذوه ساقوه إلى رئيس الكهنة حنان، وبعدين أرسلوا إلى قيافة، هناك لطموه عزبوه إلى ما هنالك، وبعدين أرسلوه للصلب. أحبائي هل ارتعدوا؟ لا، اضطربوا، بس ما فيش ارتعاد من شخص المسيح، في ارتعاد من كلام الرب وفي ارتعاد من شخص الرب. هل الكتاب المقدس بيقول انه يرتعدون من اسمي؟ مش واضحه، لا، بس بسفر ملاخي 3 وملاخي 4 3:16 بيقول انه وكلم متقو الرب كل واحد اخاه، والرب سمع واصغى، وكتب امامه سفر تذكره للمتفكرين باسمه ويكونون لي خاص يقول الرب. بحسب الاربعه بيقول انه بيتكلم أيضا عن التقوى، عم حاول فكر فيها كيف جاي، بيتكلم فيها عن التقوى. التقوى بمفهوم اللغة العبرية إنه خشوع، خشوع زائد. فاسم الرب لازم يكون فيه تقوى قوية جدا، وكلمة الرب لازم يكون فيها التقوى. كلمة الرب لما بيسمعها الإنسان بيرتعد، بيقول لك المرتعد من كلامه. لكن كلمة اسم الرب، حضور الرب يعني شخص الرب نفسه، لما الله بيرسل كلامه الإنسان لازم ينتبه ويركز، لأنه كلام الله.
ولما الله بيوصل بيكون في الحضرة بطرق مثلا

لما ظهر لموسى يعني لازم يخشع، لأنه بيقول لك الكتاب المقدس لما موسى رأى المنظر بيقول لك خاف وغطى وجهه، في خشوع في في في ارتحاد في تقوى. لكن في ناس بنسميهم بالمثل العادي بيقول لك عينه بيضة، تقولوا أنتوا هالكلام نفس الشيء؟ جود، يعني في هذا مثل بين الجميع. في ناس عينهم بيضة، في ناس إنسان وقح أمام الحضرة الإلهية، في ناس بيستهزئوا، في ناس بيقاوموا، في ناس بيجدفوا، في ناس بيناقضوا. الله يعطي نعمة للنفس البشرية لما الله بيتكلم اسمع، مثل ما قال له بالماضي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد تحب الرب إلهك من كل قلب. لازم الإنسان يأخذ اعتبار من كلام الله. فكان بالحري مش بس كلام الله، الله نفسه نزل على الأرض وتجسد من العذراء مريم ومن الروح القدس وصار إنسانا وصلب عنا حتى يكفر عن خطايانا بموت الصلب، لأنه بالذبيحة غفران الخطايا. والإنسان لا يرتعد، لم يرتدع لا من كلمة الله لا يرتعد ولا من منظر حضور الله. شو عم بصير؟ الإنسان يوم الدين سيحاكم، إذا جاز تعبيره ربنا مرتاح إنه فوق، يعني فوق ما يجب، عادل. الله عادل أكثر مما نتصور. لما صار اللي صار في يوم 50 بتشوف محبة الله وعدل الله. الله بيحب الناس وتعامل مع الجميع. التعامل اللي صار مع التلاميذ أيضا أخذ نصيب الناس اللي بالخارج، اللي كانوا بالخارج بذات اليوم اعتمدوا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، وبذات اليوم ابتدوا يعملوا شركة مع التلاميذ. بيقول لك وكانوا يواظبون على الشركة وعلى كسر الخبز طبعا وعلى تعليم الرسل وعلى، فكانوا يواظبوا بذات اليوم. يا عم شو حلوة هالتوبة هاي، يا رب اعطينا ناس تتوب بسرعة. في ناس بتطلع لك روحك يا زلمة حتى يتوب بمرجحك، بياخدك 1000 سنة. يا خي الله يا رب أعطي روح توبة باسم المسيح، يا رب أعطي روح توبة. في ناس يا أخي بيصير عندك على كل أمر بوقفك 60 سنة حتى شو توصل معه لحل. لا، قل له تكلم يا رب عبدك سامع، شو بدك مني بعمل لك؟ شو بدك أعمل يا رب؟ بدك توب؟ بدي توب، أمين. شو بدك أعمل؟ اذهب واخدمني. مثل ما قال له يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، أمين يا رب سأعمل في كرمك. عمول كذا، أمين يا رب. صدقني طوبى للنفس التي تسمع لكلام الله، صدقني ما بتخسر أبدا إذا كنت مطيع، خاصة بتطيع بأنك تتوب في الحال لأنك مش ضامن حياتك. وإذا كنت مؤمن كون مطيع، كون مطيع. إذا قال لك الرب حب اخدم أعطي عمول اللي بيقول لك يا الكتاب عمول، صدقني بتكون بركة لغيرك والرب بتمجد بحياتك. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. من كل قلبي بشكرك لأنك بتكلمنا جميعا بكذا طريقة حتى تجذب انتباهنا، إما لكي نخلص، للذين لم يخلصوا بعد هيخلصوا، وللذين هم مخلصون يعيشوا في خوف اسمك وبحسب مشيئتك. ساعدنا يا رب، ساعدنا نتمم مشيئتك ونعمل يا ربي عمل الرب بدون رخاء. رب النفوس اللي كلمتها واللي رح تكلمها فيما بعد عندما يسمعوا هذه الخدمة، من فضلك يا رب لتكون مثل ما قلت، لتكون كلمتك كمطرقة تحطم الصخر، تتعامل مع القلوب العاصية وتأتي بالجميع إلى التوبة. بركتك على أحبائي الماثلين أمامك واللي عم يشاهدونا أيضا، على كبارنا وصغارنا. ساعدنا نحبك ونكرم اسمك باسم المسيح يا أبانا، نصلي في الروح القدس وللآب والابن والروح القدس الإله الواحد، نهدي كل مجد وكرامة الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. ربي بارككم.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي.

في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: حبايبنا واصدقائنا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه خاصه جدا من حلقات الكارما مباشر، من حلقات الابديت اللي بنعملها كل شهر تقريبا مع احبائنا الغاليين اخ مازن البطارسه. بنرحب بيك اخ مازن، فرحانين جدا لوجودك معانا. اهلا وسهلا بيك.
1: انا فرحان بوجودنا مع بعضنا البعض، صدقني فرح وامتياز. صعب نصدق قديش الايام تمرق بسرعه، بس شيء مميز نكون مع بعضنا البعض، فرصه نلتقي ونلتف حول الرب ونيجي مع بعضنا البعض نمجد اسم يسوع، بانه نرفع عينينا عليه ونسمع

0: أخبار سارة ومفرحة من الرب بيعمله في حقله من خلال قناة الكرمة.
1: أمين أمين. سعادة جدا وجودك معنا أخ مازن. الرب يباركك ويستخدمك. نشوف الرب بيستخدمك في أماكن كتيرة. بشكر الرب جدا لأجلك وسعادة مرة تاني لوجودك معنا. والنهاردة حلقة خاصة جدا الرب يتكلم لينا. مش بس هنعرف أخبار عن الكرمة والجديد واللي الرب بيعمله، لكن كمان الرب يتكلم لينا النهاردة موضوع خاص جدا. خليكم معنا وهنشوف مع بعض الرب يتكلم لينا النهاردة في إيه. كمان سعيد جدا يكون معايا أخويا الغالي بطل أبطال الرب يستخدمه بكل قوة في زماننا.

0: كل مكان في العالم. ربي يباركك ويستخدمك أخ أندرو حبيب، سعداء جدا وجود معنا.
1: ربنا يبارك أخ صامون، ده بركة وشرف لي وامتياز أكون بخدم الرب مع كوكبة من الخدام المباركين اللي الرب أقامهم لوقت مثل هذا. بشكر ربي جدا لأجلك، بشكر ربي جدا لأجل البطل أخونا مازن. الحقيقة أن الحلقات دي ليها بركة خاصة وليها طعم خاص جدا. ناس كتير بتكتب لي وأصدقاء ليك من أستراليا أخ مازن بيقولوا أن احنا بننتظر الحلقة دي من الشهر للشهر في مصر وفي أماكن كتيرة لما فيها من تعليم وأفكار جيدة بتطرح ووقت تسبيح جميل. بشكر ربي جدا ونثق أنه اللي جاي أعظم، اللي الرب يعمله مع الكرمة اللي جاي أعظم، لأنه دايما وعد الرب مجد البيت الأخير، يعني اللي جاي أعظم. الرب مش بيخلينا نرجع ورا، الرب بيخلينا نمشي لقدام من مجد إلى مجد، من قوة إلى قوة.
0: أمين أمين. في الأول أنا أحب بنعمل حاجتين، بنصلي مع الأخ أندرو ونرنم مع الأخ مازن، والنهاردة حلقة خاصة، حلقة خاصة لفحص النفس، لفحص الإيمان، مش لبر الإيمان لكن للي جوه الإيمان أيضا. الرب يفحص قلوبنا ويتكلم لينا النهاردة، ونتكلم عن نقاط مختلفة مهمة جدا، مش للناس اللي بره لكن للناس اللي جوه لينا إحنا. نطلب إنه إحنا نفحص أنفسنا. النهاردة يكون في حاجات رائعة نتكلم فيها، نقاط مختلفة، خمس نقاط مختلفة، وكمان هنتعلم ونفحص نفوسنا ونتغير وتبقى حياتنا للأفضل وندخل لأعماق جديدة مع الرب. كمان هيكون في وقت إن إحنا نعرف إيه اللي بيحصل في قناة الكارما، برامج جديدة والحاجات الجميلة اللي ربنا بيعملها، ونتفرج مع بعض على شوية حاجات كمان. فخلينا نصلي الأول مع أخونا الحبيب الأخ أندرو، وبعدين هنرنم مع الأخ مازن.
1: أمين. خلونا كلنا نيجي بنفس واحدة وبروح واحد، نرفع قلوبنا، نضع عيوننا على الرب، نطلب وجه الرب. وهو قال اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب. كلمة وطلبة جميلة طلبها منك موسى في القديم يا رب، إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من هنا. يا رب الإعلان ده بيقول إنه أي حركة وأي عمل وأي خدمة بدون وجهك يا رب ودون مسيرتك وبدون تأييدك مش هيكون ولا حاجة. لكن اللي بيميز عمل، كل عمل ناجح، إنه جاي بكلمة منك، إنك أنت سهران على عليه لتنجحه وتجعله يكون مبارك ومثمر. بشكرك لأجل الكرمة يا رب، بشكرك لأجل منارة وفنار أقمته ليكون نور للكثيرين، لتكون إرشاد للملايين، تكون سبب خلاص لآلاف آلاف آلاف متعطشين إن هم يعرفوا عن الرب يسوع، يسمعوا كلمة لراحة قلوبهم وراحة نفوسهم. يا رب بشكرك لأن الوقت مثل هذا أقمت قناة الكرمة لتكون حائط صد ضد كل انحرافات تعليمية وأفكار كاذبة شنها العدو. بشكرك لأجل قناة الكرمة لأن الوقت مثل هذا أقمتها لتكون سبب تعزية وسبب بركة وسبب تعليم ينير القلوب والعقول يا سيدنا رب. شكرا جدا يا رب لأجل كل برنامج، لأجل كل خدمة، لأجل كل تسبيحة وترنيمة، لأجل كل مشاركة، لأجل كل فكرة بتطلع يا رب من خلال منبر قناة الكرم. بشكرك لأجل ما صنعته خلال السنوات الماضية يا رب، وبشكرك بالإيمان من خلال ما تصنعه في الوقت الحاضر وسوف تصنعه في المستقبل يا سيدنا رب. بصلي لأجل قوة ومعونة وسنة لابنك يا رب أخونا صامول. احفظه يا رب، احفظه يا رب، غطيه بحماية خاصة وبسياج إلهي في كل مكان وموضع تقوده إليه سيدنا رب. وجهك يسير دائما أمامه، تعطي له راحة يا رب في اسم الرب يسوع، وحكمة في كل شيء، حسن التدبر والتخطيط يا رب بإعلانات الروح القدس يا رب في اسم الرب يسوع. بشكرك لأجل أخويا البطل أخونا مازن، لأجل الغيرة المقدسة اللي في قلبه، لأجل الحرص الشديد على أن كنيستك يا رب كنيسة تتمتع بالحق الكتابي السليم دون ضجة أو دون تزييف. بشكرك لأجل جعلته يا رب إناء ممسوح يعلن اسمك بقوة من خلال الترنيم، من خلال التعليم، من خلال المشاركات، من خلال الخدمة. بركة عليه يا رب، وبركة على أسرته، وبركة على كل منبر ومكان بترسله إليه يا رب. استلم الحلقة ودينا نعمة يا رب، ادينا نعمة في كل كلمة وفي كل فكرة يا رب، ودي تجاوب يا رب، لا نكون فقط يا رب كأننا نتكلم مع أنفسنا، لكن يا رب أعطي أن تكون الكلمة مثمرة، وأن يكون الوقت مثمر، وأن يكون هناك تجاوب مع استماع

المسيح وبسلم ترنيمة موسى، برنم ترنيمة الخروف قدام جلالك، بتقدم بوطي راسي وبسلم ترنيمة موسى، برنم ترنيمة الخروف.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح 15 بيتكلم عن ترنيمة بسميها الكتاب المقدس ترنيمة موسى، ترنيمة الخروف. سيأتي يوم وسنرنم جميعا هذه الترنيمة ونقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا الله، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. بيكمل بقول من لا يخافك يا رب، من لا يخافك يا رب، جميع الأمم سيأتون لك يسجدون، جايين لك بالسجود وبالحمد وبالوقار أيها القدوس. أنت ملك القديسين، أنت ملك القديسين. أشكرك لأنك أنت ملكنا، أنت رجاءنا، أنت رجاؤنا، أنت فداؤنا، أنت من لنا، أنت إلهنا القدوس. ما أعظم وما أرهب اسمك. عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا ملك القديسين. أنا جاي مع شعبك في هذا المساء أعلن أنك أنت العظيم، أنت القدوس وحدك ليس مثلك يسوع. عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا الله.

ليلة وحق هي طرقك عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين يا ملك القديسين.

مين أمين أحب. أنا النهاردة الموضوع بتاعنا خطير وحيوي. تخيل نفسك أن أنت سايق على فري واي وماشي مشوار طويل ساعات يمكن أيام وفي حياتنا العملية يمكن شهور, وبعدين تكتشف أن أنت ماشي غلط, أن أنت ماشي في طريق غلط. عشان كده كتاب بيطلب مننا أن احنا نمتحن أنفسنا عشان نتصحح ونمشي في الطريق الصح. يا ما ناس عايشة حياتها يمكن جوه الكنيسة يمكن برا الكنيسة باعتقادات وإيمانيات مختلفة, ممكن تفكر انها ماشية صح, لكن يجي في النهاية ونلاقي نفسينا كل حياتنا اللي فاتت شهور سنين عشرات السنين, وتبص لقي نفسينا فكرنا او عرفنا ان احنا كنا ماشيين غلط. عشان كده النهاردة نقطة تشيك بوينت. النهاردة الكتاب بيعلمنا والرب بيكلمنا النهاردة ان نمتحن انفسنا عشان الرب عايز صحح طرقنا. انا مش بتكلم عن ناس بعيد عن الايمان, لكن انا بتكلم عن ناس ممكن تكون حياتها كلها كمان في الكنيسة. النهاردة الرب

0: كلام كتير في نقط خطيرة وحيوية. لكن قبل ما نتكلم في المواضيع خلينا ناخد الأول جزء نشوف احنا الرب بيعمل ايه خلال معانا في قناة الكارما. اتفرج على شوية صور، اتفرج على 2 بروموز مع اخونا المخرج. خلينا نتفرج مع بعض ونشوف في الوقت اللي فات في اول شهر يوليو، احنا في شهر يوليو، في اول شهر يوليو هنشوف لقطات من اللي الرب عمله في قناة الكارما وشفناها على القنوات المختلفة. هنتفرج على برومو وبعدين في برنامج مع الاخ اندرو حبيب والدكتور سامح عزيز بدأ يتذاع على قناة الكارما. اسمه غريب قوي، اسمه ايه؟ اسمه لا اله الا الله، صح يا اخ اندرو؟ تحب تقول لنا حاجة عنه قبل ما نتفرج على المقدمة؟
1: بشكر رب جدا لأجل قناة الكارما اللي بتدينا فرصة دايما بأفكار مختلفة متنوعة ان بنوصل للمتشككين او المشككين في ايماننا، وبيتهمونا دايما ان احنا بنعبد 3 آلهة. لكن الحقيقة انه هذا الامر ضد الكتاب المقدس وضد الحق الكتابي. بشكر رب جدا لأجل قناة الكارما ولأجل الدكتور سامح عزيز، بيتناول قضايا مهمة جدا من جهة وحدانية الله وطبيعة وحدانية الله. انا بصلي ان يكون رب يستخدم هذا البرنامج ليكون سبب بركة واستنارة للملايين اللي بيشاهدوا قناة الكارما.
0: امين. وبدأ يتذاع اوريدي البرنامج من يوم 20 يوليو من كام يوم، والبرنامج 26 حلقة. وخلينا نتفرج مع بعض على البرومو ده، وبعدين هيكون في وقت تاني بعد شوية هنتفرج بردك على 2 برومو لبرامج تانية معمولة وبدأت تتذاع في قناة الكارما. خلينا نتفرج مع بعض.

0: ما هي حسب الحق.
1: كل أمرك يصير دي وعبة مش كلام.
2: اصنع معنا إحسان ومعروف الأيام اللي جاية، عايزين نشوفك.
3: أنا طلبي ودوائي أشوفك يا يسوع.
2: كل واحد شاعر إن هو يحتاج إلى هذا البر، الباب مفتوح، الباب مفتوح، والبر مقدم بغنى.
4: فارق معاك ذواتنا ونفسيتنا وشخصيتنا، مش بس الحياة اللي بتسمى روحية.
5: تعال أقول له الحقني، أنا مش عايز يضيع عمري وفي الآخر أقول أنا حسبتها غلط.
6: المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج.

0: رب انت الكرمة الحقيقية؟ قال لي اني انا الكرمة اللي محتاج شعبي يعمل ايه؟ يدخل فيا، يسكن فيا. انا الكرمة اللي محتاج شعبي يلتصق بيا.
1: اليوم اللي احب فيه العالم هو اليوم اللي بترك فيه الله.

0: مقدم الإيد وبقول لك أنا كل اللي عايزه أصلح حالك.
1: أنت القدير رب مشير.
2: اللي مات لأجل خطايانا أقيم لأجل تبريرنا.
3: جمال تعظيم.
4: العبادة الحقية مرتبطة بالقداسة. ليه ربنا خلق الإنسان بإبداع؟ لأني مخلوق على صورته. من أبدع هذا الكون؟
5: في الضعف بلقاك بتشدد.
6: تخيل إن الله يبذل ابنه عشاني. ليه؟

0: أحبائنا المشاهدين، تعالوا معنا في البرنامج الجاي هنتكلم عن وحدانية الله الجامعة ودور المنطق والعقل والإيمان والإعلان الإلهي في معرفة الله. نتكلم إزاي واحد من جهة جوهري وجامع من جهة أقانيمي، الآب والابن والروح القدس، ونعرف إن إحنا مش بنعبد ثلاث آلهة، إحنا بنعبد إله واحد. المسيح لحل مشكلة الخطية والإعلان عن الله وأهمية التجسد، ونتكلم عن أمور رائعة كتيرة.
1: انتظرونا وبرنامج لا إله إلا الله.

0: لا إله إلا الله برنامج رائع. بشكر رب جدا لأجلك أخي أنجل, رب يباركك ويستخدمك. محتاجين النقط دي, محتاجين نتكلم عن المواضيع دي يا أخي أندرو, ومش نتكلم عنها مرة واحدة, بنتكلم عنها برامج وبرامج وبرامج, وبنسمع الحروب وبنسمع الاتهامات اللي بتيجي علينا, ولازم نكون فاهمين كويس قوي عن إيماننا المسيحي, بنؤمن بإيه بالظبط, علشان محدش يجي يلعب في دماغ أي حد ويشككوا في الإيمان. زي ما شايفين دلوقتي في حملات كبيرة على كده. كمان شوية هتفرج دلوقتي على حاجة تاني, وبعدين نرجع نتفرج على بروموهات تانية للبرامج اللي بتتذاع دلوقتي على قناة الكارما. خلونا المرة اللي فاتت عرضت لكم بعض الحاجات عن التطور بالنسبة للأجهزة والكنترول روم. بشكر رب جدا لأجلكم, بشكر رب لأجل سخائكم ومحبتكم, بشكر رب لأجل وقت عيد الحصاد اللي فات والأعياد الحصاد اللي قبل كده. وكنا قلنا لكم ان احنا بنجيب أجهزة, وجبنا الأجهزة والأجهزة ركبت وطلع منها الإرسال. وزي ما دلوقتي بتشوفوا على الاب الجديد بتاع قناة الكارما, اصلي ان كل واحد فيكم يكون معاه على تليفونه الابليكيشن بتاع قناة الكارما. لو مش معاك اتأكد انك تدخل على التليفون بتاعك وتنزل الاب بتاع قناة الكارما الاب الجديد. بص هيبقى شكله ازاي, هتلاقيه طلع بالشكل ده, وبيشوف بتشوف 8 قنوات جوه, مش 7 زي ما كان زمان, لكن كمان بتشوف اخر قناة من تحت اللي هي الكارما All Nations. ساعات تفتح تلاقي لغات مختلفة, تلاقيه بيتكلم بالفارسي بالتركي بالاندونيسي. طبعا القناة دي معمولة بالأغلبية مش لينا احنا, لكن لحبائنا اللي بيفهموا اللغات دي. بشكر ربنا لان قدرنا نعمل ده كله بسبب الأجهزة اللي ممكن اوريكم بعض الحاجات, بعض التطورات ليها. بصوا ده شكل الأجهزة دلوقتي اللي راكبه. مش عارف اخ مازن شفت الأجهزة, اخ مازن
1: انت شاركت,
0: احنا عملنا ابديت كمان فدلوقتي يسوع. فبشكر ربنا. فده شكل الاجهزه,
1: مجدا ليك يا رب.
0: كتير اجهزه طبعا, احنا لسه التطوير شغال. فبشكر الرب جدا لاجلكم, وبنحاول نركب كل الحاجات اللي كانت ناقصه. في الاغلبيه اقدر اقول بنسبه 90 او يمكن 95% من الاجهزه ركب وطالع منها الارسال اوريدي. فبشكر الرب زي ما حضراتكم شايفين كده, دي كلها الأجهزة ما بين اللي كانت موجودة هنا لسه فيها أمل تشتغل, خدناها هناك وشغلناها مع الأجهزة الجديدة, فكله ركب. بشكر رب جدا جدا لأجل كل واحد من حضراتكم كان بيصلي لأجل الأجهزة, وكل واحد شارك ودفع جزء. طبعا أغلبية الفلوس اتدفعت للأمانة, في جزء لسه بسيط بنقسطه أو بندفعه, وده بتوقف على حضراتكم كمان اللي أحبقنا اللي وعدوا في وقت عيد الحصاد اللي فات انه يبعتوا التقديمات ولسه بيفكروا او لسه ما عملوش كده. بفكركم انه اي شخص وعد من حضراتكم ان يبعت تقدمة احنا مستنيينها عشان نقدر ندفع باقي الاجهزة ونكمل الشغل. لسه احنا ركبنا جزء من الاجهزة دي, لكن في من الركات دي راكب فيه الاجهزة, لكن في راك كامل لسه ما تركبش فيه الاجهزة ولسه محتاجين نجيبها ونركبها فيه. دي شكل الأجهزة زي ما حضراتكم شايفين, شايفين الشغل كتير اللي اتعمل, شغل بشكر ربنا جدا لأجل الشغل اللي اتعمل فيها. وأوريكم الأوضة, ده الجنريتور

زي ما كنا بنقول حضراتكم محتاجين جنريتور زمان، نشكر ربنا جه وركب وشغال زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. دي شكل اجزاء بزوايا مختلفه للاجهزه اللي شغاله، لكن اوريكم دي شكل الكنترول روم، هوريها لكم اكتر بشكل افضل دلوقتي. دي كلها الكنترول روم اهي، دي الاجهزه، المكان اللي بيدار منه الاجهزه اللي شفتوها. طبعا مفيش مهندس او موظف بيقعد في الاوضه اللي مليانه كمبيوترات، لكن بيشغلوها ازاي؟ بيشغلوها في الاوضه دي. الاوضه دي اسمها ماستر كنترول روم. لسه طبعا الديسكات اللي قدام ما جاتش، هنركبها في الوقت اللي جاي، لسه الكمبيوترات اللي هتركب فيها، لكن الشاشات زي ما حضراتكم شايفين موجوده وطالع منها الارسال دلوقتي. يعني لو كبرت اي واحده من دول، دي كلها شاشات شغاله وطالع منها الارسال زي ما حضراتكم شايفين. فبشكر رب جدا لاجل كل التطور ولاجل كل نمو، وبشكر ربنا لانه بالاجهزه دي بنقدر نوصل رساله المسيح ونكمل العمل لمجد اسمه، ونوصل لنفوس اكتر، ونقدر نوصل ببرامج كرازيه، نقدر نوصل ببرامج تلمذه، نقدر نوصل بالاكاديميه، نقدر نوصل ببرامج جديده تتسجل كمان باذن المسيح في الاوقات اللي جايه اكتر. فبشكر رب جدا مره تانية لاجلكم. اخيرا بفكركم، اي حد وعد من فضلك ابعت لنا التعهد بتاعك لانه محتاجينه. الحاجه الثانيه، بشجعك تكون شريك شهري في قناه الكارما، عشان الاجهزه دي كلها تشتغل مطلوب ان يكون في كهرباء، مطلوب ان يكون في مصاريف مختلفه تدفع، مطلوب ان يكون في ايجار الساتلايت موجود، مطلوب المهندسين اللي بيشغلوا الاجهزه دي كلها سواء كان من امريكا او من بلاد مختلفه في العالم. فريق قناه الكارما اللي بيشتغل، اللي بيرد على مكالماتكم وبيرد على تساؤلاتكم وبيرد على السوشيال ميديا، في فريق كبير، عدد الناس، عدد الموظفين واللي بيخدموا في قناه الكارما ما يقرب من 100 شخص. وكلهم محتاجين انه الفلوس والاجور بتاعتهم تدفع سواء كان في امريكا او في بلاد تانية في الشرق الاوسط. فكلهم عندهم احتياجات، كل واحد من دول عنده اولاد، وكلهم عندهم مصاريف، عندهم مدارس، عندهم التزامات، عندهم انشورنس، عندهم التزامات شهريه لازم تدفع. فما نقدرش نيجي في يوم من الايام ونقول لهم احنا اسفين مش هنقدر نكمل معاكم. فانا بشجعك عشان تقدر الكارما تكمل، عشان نقدر نوصل بالارسال لكل مكان في العالم، وتقدر توصل معانا برساله المسيح، محتاجين ابطال يشيلوا معانا الشيله، محتاج اشخاص يقولوا انا هكون شريك شهري. مش مهم المبلغ يكون قد ايه، $30 في الشهر، دولار في اليوم، ما اعتقدش ابدا اي حد مننا يقدر يجيب حاجه بدولار دلوقتي في اليوم. فانا بشجعك حتى لو بذره بسيطه، حتى لو $30، حتى لو $20 في الشهر، اعتبرها جزء، مش هقول لك فاتوره من فواتيرك، لانه ما فيش فاتوره ب $20 ولا $30، اي فاتوره هتكون بميات وارقام كبيره. فانا بشجعك خاصه لو انت موجود معانا في امريكا او في استراليا او في اوروبا، او بعض الاحباء في الشرق الاوسط اللي يقدروا يكونوا شركاء شهريين معانا، فمن فضلك كون شريك شهري، كون شريك شهري. اهم حاجه قبل ما تعمل، قبل ما تدفع اي فاتوره شهريه ليك، قبل ما تدفع اي حاجه، قول يا رب عملك اولا، يا رب توصيل رسالتك اولا، يا رب ملكوتك اولا، يا رب المسؤوليه اللي حطيتها علشاني اللي انا عايش علشانها على الارض اولا. واخد بالك من كلمه اولا؟ واخد بالك من كلمه اولا؟ زي ما قلت وبقول دايما، انا اول حاجه بتتصرف شهريا، اول حاجه بتطلع شهريا هو المبلغ اللي انا بطلعه انا شخصيا من لقناه الكارما. بيوصل لي تكست مسج من البنك يوم واحد في الشهر الساعه 2 الفجر او 3 الفجر على حسب ما بياخدوا الفلوس، بتوصل لي رساله بيقول لي البنك اتسحب منه او قناه الكارما سحبت من البنك المبلغ الفلاني التقدمه الشهريه بتاعتك لقناه الكارما. اكتر حاجه بتفرحني اقول يا رب انت اولا، قبل ما ادفع فواتير الكهرباء، قبل ما ادفع فواتير التليفون، قبل ما ادفع المورجج، قبل ما ادفع اي حاجه تاني. فانا بشجعك النهارده انك تعمل نفس الموضوع، قول يا رب انت اولا. الوصول للنفوس، العالم، العمل اللي كلفنا بيه الرب يسوع ان نذهب ونكرز بالانجيل للخليقه كلها، مسؤوليه كبيره. مع صلاتك لقناة الكارما، مع صلاتك للأحباء والخدام، مع صلاتك لسلامتهم، مع صلاتك لحكم الرب يدهلنا في إدارة القناة، للأحباء والخدام اللي بيشتغلوا فيها، أن يكون لك اشتراك شهري في قناة الكارما. لو أنت حضرتك بتعمل اشتراك شهري already،

0: تزوده او تحبي تزوديه من فضلك اعمل كده، اتصل بينا او بالكيو ار كود اللي موجود قدامك من فضلك اعمل كده عشان يخفف علينا الحمل، عشان لما يجي وقت عيد الحصاد ما يبقاش علينا الضغط الكبير اللي بيبقى موجود كل مره. انا اتكلمت كتير في الجزء ده، انا مش محتاج اشدد اكتر من كده، لكن انا بقول قد ايه مهم ان يكون لينا نصيب ان احنا نشتغل ونعمل عمل الله مع بعض، مش احنا بس اللي علينا المسؤوليه، مش الاخ مازن بس، مش الاخ اندرو بس، مش انا بس، لكن كل واحد فينا علينا المسؤوليه ان يكون شريك شهري وباي مبلغ، مفيش اجبار ومفيش الزام، لكن في مسؤوليه عليا وعليك. ايه رايك يا
1: مازن؟ للرب اخ صموئيل، انا بمجد الرب كل مره، اي ثينك كل شهر باجي، ويعني الرب عطيني خلال الشهر اشوف لقطات من الكرمة واشياء مختلفه، بمجد الرب من اجل كل الاشياء. بس انا بعشق شيء اسمه التخطيط والرؤيه، يعني انا بشكر الرب لانه الرؤيه واضحه والتخطيط قائم. دائما اللي بيحدد الرؤيه والتخطيط الصحيح النتائج الصحيحه، يعني سهل جدا. لسه اليوم كنت بشارك مع أحبة، كنت قبل ما أجي على الاجتماع هون كنت باجتماع قريب هون بمحل أنت بتحبه المحل المعروف إلنا، كنا نتكلم عن آخر إحصائية بتقول 67% من الاستراتيجيات الشركات الناجحة، من الاستراتيجيات بالشركات بيفشلوا بتطبيقها. بيعملوا رؤية رائعة وبيعملوا تخطيط رائع، هاي الاستراتيجية رؤية وتخطيط، لكن بيفشلوا بالتنفيذ. وأنا بمجد الرب لما عمل الرب، لأنه الروح القدس هو القائد المخطط والرؤية ومعطيك إياها وإنت قائم بالعمل، التنفيذ برغم صعوبته ينتج نتائج صحيحة. وأنا بمجد الرب من أجل كل شخص أخ صموئيل الرب أقامه معك حولك حتى يأيد عمل الرب في الكرمة، وأنا بقولها من كل قلبي وبكل صدق. أنا بمجد الرب لأنه الضغوطات كثير خارجية، بس دائما دائما قدام ضغط العالم في سلام الله، وهي التحدي لنفسي. لما تشوف حالك مضغوط بأمور العالم اعرف أنه عندي نقص باتجاه سلام الله والروحيات، فأركض على الرب. واللي بدي عايز أقوله، أنت بتنوه على مسؤولية، وعلى أول مسؤولية زي ما حضرتك قلت أنه نركض عند الرب ونقول له وين مسؤوليتي من عملك في حياتي، وهذا شيء بمجد الرب. التاريخ بيشهد عن الكرمة أخ صموئيل، معلش أقول كمان الجغرافيا بتشهد عن الكرمة، معلش أقول الكيمياء والفيزياء بتشهد عن الكرمة. ليش اللي قصدي أقوله؟ إن إحنا منشوف عمالنا خلاص النفوس بتطلب كل الفيزياء والكيمياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ، هاي تخصص الرب مش تخصص الأخ صموئيل، بس الرب ببسط لنا إياها
2: صحيح
1: بطريقة بسيطة. وبوجد عمل صلاة الأخ أندرو مقدرة جدا لما بقول عملك يا رب وسط السنين، عملك اللي أنت قائم عليه، والله يشهد على عمله أخ صموئيل. لما بجد الرب من أجل هذا الشيء، وعايز أأيد من اللي أنت قلته، أنا بحب أشجعك ما تنشغل بالماضي، حتى قصرت أو قدمت، اللي جاي بيسوع أفضل. واللي الرب اطلع علي اليوم إن سمعت صوته باتجاه المسؤولية اعمل اللي بيطلبه منك الرب. أنا بأيدك 100%، كون شريك في عمل الرب. يا نياله بالأردني منقول، اللي بيحط إيده بإيد الرب إنه نكون شركاء في عمله. مين إحنا؟ إحنا المزارعين وهو الزارع. إحنا بنسقي ومنزرع، بس هو اللي بنمي. ونمو الكرم لا علي ولا عليك، عليه هو. أنا من مجد الرب بستخدم الفلسين، كل اللي بنقدمه أخ صموئيل بيجي فلسين قدام الرب، لكن الله بيقدرهم لأنه أحباء كثيرين بيقدموا من قلبهم. وإنت أمين على عمل الرب مع الأحبة اللي موجودين. أنا بمجد الرب أخ صموئيل، إيد واحدة ما بتسقف، بس إنت الرب موجد حواليك أشخاص بالكرمة، أنا بسميهم مش بيشتغلوا بالكرمة، كلهم بيخدموا بالكرمة، وهذا شيء مميز إنك إنت تخدم بعمل الرب. 100 شخص حضرتك تكلمت على 100 شخص بيخدموا بيعملوا في الكرمة في أماكن مختلفة حول العالم، هذا حلم أصبح حقيقة، والجاي بيسوع أفضل أخ صموئيل.
0: باسم يسوع.
1: اللي جاي في يسوع أفضل.
0: أمين. ونفوس كتير بتعرف الرب. وجزء مهم كمان اللي الرب بيستخدمنا فيه دلوقتي بحاجة كبيرة، مش بس توصيل رسالة المسيح كرسالة خلاصية، وده مهم وده اللي بنعمله طول الوقت، ومؤتمرات وكنايس

0: حاجات رائعة الرب بيعملها، لكن كمان الأكاديمية. الأكاديمية آخر مرة عملت تشيك في 43 دولة منها أشخاص، كان 39 دلوقتي وصل 43.
1: إيميل النهاردة
0: بعت لي إيميل النهاردة
1: لسه في كتير
2: على موضوع الأكاديمية وعلى موضوع أنا مش كافر. الأسبوعين الثلاث الماضيات صح لي أشوف بعض ال... بقدرش أحضر كل الحلقة يعني I'm being completely honest I try بس I can't you know مرات at night I try to put the whole thing إنه أتابع كل إشي. بس الشعور اللي بنتابني لما بشوف الأخ أندرو بيقدم ولما بشوف الأحبة بيقدم شعور فخر بالرب، شعور فخر بالرب. وأنا بشكر الرب من أجلك أخ أندرو. إحنا بنشكر الرب لأنه الله يوجد أبطال في هذه الأيام. you know اليومين الماضيات شفنا مع الأخ رشيد الموضوع اللي هو فيه كمان بكل وضوح، شفت اللقطات من الموضوع. أنا بمجد الرب من أجل الأخ رشيد، بمجد الرب من أجل الأبطال الموجودين. برامج يوم الاثنين، برامج يوم الثلاثة، يوم الأربعة تبعت البرنامج مع الأحبة من كندا، خطوات قدام. يعني بدي أقول لك مسحة الرب كانت تطلع من برا لبر. بمجد الرب، هذا شعور فخر. وهذا بدي ليش بقوله هيك، بحبك تأخذ لحظة بس حاول اشعر بالشعور اللي عندك، مش العواطف. انا بقول الشعور اللي بينتابك لما تكون انت شريك بعمل الرب وتقول انا حاط ايدي بهذا العمل بالشيء القليل لكن شوف الرب ايش بينتج منه. أمين. شيء عظيم، هذا شيء بمجد الرب يسوع خصوصي.
0: امين امين. وانا عايز اطلب كمان من كل واحد بيشوف زي ما احنا بنتفرج وبيكون عندنا المشاعر دي، ان كل واحد بيتفرج على قناه الكارما، كل واحد بيتفرج على قناه الكارما، الكارما مش معموله بس ليك انت، فمطلوب منك وانت بتتفرج قول يا رب استخدم. أمين. البرنامج. أيوة. ده يتعامل مع ناس جديده، استخدم البرنامج ده لمجد اسمك، ده اول حاجه، استخدم البرنامج ده وصله لنفوس جديده. الحاجه الثانيه، صلي لينا، صلي اللي بيقدم البرامج، صلي للمقدمين البرامج، صلي لينا. بنتعرض لضغط رهيب وحرب رهيبه رهيبه، ما تتخيلوش الحرب اللي احنا فيها، ما تتخيلش الامر بالسهل، ما تتخيلش انه لما بتفتح الاب بتاعك ولا بتفتح الشاشه ولا بتفتح التلفزيون وتلاقي الكارما موجوده بتطلع كده وخلاص. لكن في عمل وراها كبير جدا، وفي مسؤوليه، وفي حاجات كتير بتتعمل، واحنا محتاجين صلاه. انا محتاج صلاه، احنا محتاجين صلاه في قناه الكارما. فمن فضلك، من فضلك قبل حتى تقدماتك محتاجين صلاتك. صلي لأجل الرب يحفظنا ويحفظ الكارما ويحفظ العمل ده لسنين طويلة، حوالي 22 سنة دلوقتي الكارما موجودة بتمجد اسم الرب. بنصلي الكارما مش موجودة ملي هوا ولا برامج وخلاص، ولا أهرغي بتعمل، ولا ملي وقت. نو كل كلمة الروح القدس استخدمها ويوصل بها النفوس ونغير نفوس لمجد اسم المسيح. كنا بنقول ملايين المسيح، احنا دلوقتي رسالة الرب بتوصل لاتنين مليار شخص، فاحنا عايزين مليارات للمسيح. الرب اقامنا على العمل دي، في مسؤولية وفي ضرورة واحنا في الايام الاخيرة ان الكارما تكمل بالشكل ده وتوصل برسالة المسيح بكل قوة، ونصنع تلاميذ هم كمان يجيبوا نفوس للمسيح. ده العمل اللي احنا موجودين علشانه. فبطلب صلاتكم وكمان تشجيعكم وعطيكم عشان نقدر نكمل ونكمل بقوة. طيب خلونا نتفرج على حاجة تاني مع احبائنا، مع اخونا المخرج. برنامج تاني حاجتين، برنامج للدكتورة ليديا والدكتور ناجي اسكندر، وده بدأ اذاعته اوريدي يوم 2 يوليو. وفي برنامج تاني اسمه غريب شوية، اسمه ألف باء، ألف باء مع الدكتور سامح عزيز. دي حلقات اقصر شوية وعدد حلقات كبيرة، لأنها محتاجين أساسيات الإيمان المسيحي توصل جدا في الأيام اللي احنا فيها دي. أمين. خلونا نتفرج مع بعض ونرجع هنتكلم في الموضوع بتاعنا مع الأخ مازن، الأخ أندرو، ونشوف الرب النهاردة عايز يتكلمنا في إيه. تفضلوا مع بعض.
3: هل تم خلق العالم بصورة معجزية في 6 أيام؟
4: هل كان هناك بشر قبل آدم؟
3: كيف يمكن حساب الأيام قبل خلق الشمس في اليوم الرابع؟
4: هل آدم شخصية حقيقية أم أسطورية؟
3: هل ورث الإنسان خطية آدم؟
4: كل هذه الأسئلة وغيرها كثير

0: ألف ب العلاقة الروحية مع الله، ألف ب العلاقات الأسرية، ألف ب الغفران، ألف ب التبرير، ألف ب الخطية، ألف ب الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف ب هنناقش ألف ب بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.
1: أمين. في عندنا لا إله إلا الله وفي ألف ب.
2: لا إله إلا الله.
1: الاثنين موجودين.
3: فاضل تهسة.
1: ده معاك أنت بقى.
3: أخي منزل.
1: طيب النهاردة
2: الرب حاطط. لا إله إلا الله، أنا مش كافر على السمراية نكمل المشوار. أليخاندرو. البرنامج جاي مع أليخاندرو راح يكون اسمه على السمراية. بس كده.
1: أمين. بشكر رب جدا لأجل الوقت اللي فات والأبديت. إحنا عندنا وقت دلوقتي حوالي ساعة. الرب يتكلم فينا لينا ونرنم على الأخمازن ونتكلم الأخمازن. أنا بسيب الحلقات دي وأنا والأخ أندرو الأخمازن. الرب يحط على قلبه الموضوع، والنهاردة الموضوع عن فحص النفس وفحص الإيمان. فأنا هسيب لك فرصة أنك تقدم لنا الموضوع يا أخمازن، وبعدين أنا هسألك شوية أسئلة ونشوف الرب يقودنا لإيه النهاردة. والأخ أندرو طبعا في الأسئلة وفي الإجابات.
2: أمين يسوع.
1: في جنبي.
2: هو صراحة أخ صموئيل لما بدأنا نصلي من أجل فكرة الحلقة لهاي البرنامج، لمع الرب قدامي الآية اللي موجودة بكورنثوس الثانية خمس كورنثوس الثانية 13:5، وهي الآية المحورية اللي منها استقصينا العنوان عنوان الحلقة اليوم. بتقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان.
1: نعم.
2: امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين question mark، لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين. امتحنوا أنفسكم. وهذا السؤال بجزء البسيط لكنه الحقيقي واللي كل واحد منا مرات بحاول يتفادى. يعني الفكرة اللي كنت بحاول أبلورها، كل واحد منا لما بمرض بروح عند الدكتور عند الطبيب، والطبيب بيقول له عايزين نعمل لك فحص. هل أنا بعتبر إنه الطبيب بيهيني لما بيقول لي أنا عايز أعمل لك فحص؟ بالعكس، أنا بدي أشوف صحتي. وهذا بالناحية موضوع الإيمان أخ صموئيل، إنه نمتحن أنفسنا. وهذا الروح القدس اليوم كالطبيب جاي لكل واحد منا وبسأل هذا السؤال، افحص. أنا عايز أفحصك وعايزك تفحص نفسك من ناحية الإيمان، هل إيمانك حقيقي أم هل إيمانك question mark؟ يعني وهذا شيء، وأنت قلت ببداية الحلقة أخ صموئيل، هذا مش للي بعيد وللي برا، إحنا بنتكلم على القريب واللي جوا. اللي قصدي أقوله لا، إنه إحنا عمالنا بنتكلم عن أحبة كثيرين مؤمنين، أو بنسمي أنفسنا مؤمنين، إنه نفحص مشروع موضوع الإيمان الحقيقي. هل أنا في الإيمان؟ كلنا أخ صموئيل منحب نفحص حسابنا بالبنك، منحب نفحص الأمور في البيت نتأكد إنها موجودة بالمكان الصح، وهذا واحد من الأمور المهمة جدا من الأمور الروحية. أفحص نفسي، هل أنا بالإيمان أم هل أنا بغطاء الإيمان، أو هل أنا بس بمظاهر الإيمان؟ إنه هدول ثلاث أشياء مختلفة. هل أنا بالإيمان إحنا في المسيح، أو أنا بعرف عن المسيح، أو أنا مسمى بس باسم المسيح.
1: أنا في المسيح، أو أنا في الخدمة.
2: أها، وهاي لسه.
1: أو أنا في الكنيسة.
2: أها.
1: أو أنا في عائلة مسيحية.
2: أسئلة كتير.
1: أو أنا في فريق ترميم.
2: أو كتير. يعني الحلو أو المهم أخ صموئيل إنه واحد بس، هل أنا في المسيح؟ والباقي عندك أشياء كثيرة ممكن تكون مظاهرها إنك أنت في المسيح بس أنت مش في المسيح، you know؟ وهذا سؤال I think يعني محتاج. أنا جاي على هاي الحلقة أخ صموئيل وبصلي بقول له يا رب قلل الكلام وزود من معيار الروح القدس إنه يكلم الأشخاص.

0: you know. هو أنا بجوز لازم نعمل pause بالإنجليزي بيسموها وقفة يعني pause, إنه ببريطانيا يسميه pause okay إنه pause you know. إيش اللي قصدي أقوله بالشغل من علم أخ أندرو, لما بتسأل سؤال استنى 7 ثواني
1: قبل ما تجاوب
0: عشان تسمح للسؤال إنه يدخل في عقل الشخص
1: you know.
0: وهذا السؤال اللي بنسأله you know. الرب بالروح القدس بيسألنا بيقول افحصوا أنفسكم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان, افحصوا أنفسكم. وأنا هاي اللي عايز أوقفها عندها 7 ثواني على التلفزيون بجوز تبين إنه فترة طويلة, بس افحص نفسك.
2: طيب أنا أسألك سؤال
0: فضل.
2: إزاي أنت والأخ أنجو إزاي أعرف الفرق عشان أعرف أميز, إزاي أعرف الفرق؟
0: تفضل أخ أنجو.
1: اللي انت بتقوله يا اخي مازن خطير جدا ومهم جدا. ليه؟ لانه بيحط الانسان قدام مسؤولية مهمة جدا انه ما يخدعش نفسه. وفاكر اخر مرة كنا بنتكلم في غلطية 6 لا تضلوا, يعني توقف عن خداع نفسك. الله لا يشمخ علي, الله ما بيضحكش او يتخدع
0: حقيقة.
1: دي نقطة مهمة جدا, انه لو انا استمريت في خداع نفسي انا اكتر واحد هيحصد نتيجة للحياة دي وشكل الحياة دي. مكتوب عن شخص في أعمال 8 سيمون نفسه آمن. تخيل الكلمة خطيرة, سيمون نفسه آمن. بس أي نوع من الإيمان؟ آمن حاجة تانية, يقول كده واعتمد دي حاجة تانية. حاجة التالتة كان يلازم التلاميذ, يعني
0: يخدم.
1: كل ما يروح في لبس
0: يخدم.
1: كتف الكتف ماشي معاه. الحاجة الرابعة كان يندهش إزراء الآيات
0: متفاعل.
1: إيه المعجزة الجميلة دي؟ متفاعل. لكن في آخر الإصحاح اكتشفنا أنه إيه؟
0: مخدوع وخادع نفسه وخادع اللي جنبه كل اللي حواليه
1: مخدوع. واكتشفنا أنه مش ساكن, رغم أنه الكتاب عليه قال عليه آمن, بس مش ساكن في الروح القدس.
0: أيوة.
1: لأن أي نوع من الإيمان هنا ادعاء, بنسميه إيمان الادعاء, أنك خضعت التأثير موجود في كنيسة, خضعت لتأثير ترنيمة حلوة, تحركت مشاعرك, خدت قرار لحظي عاطفي مع الترنيمة, مع صوت المرنم, مع الموسيقى الجميلة, مع الأضواء الخافتة, وقلت يا رب يسوع أنا بتوب بتاع. لكن أنت مش صادق, أنت ما فعلتش ده في حياتك. خضعت لتأثير وعظة معينة, الوعظ كان بيتكلم فيها عن التوبة أو عن الموت ويحكي قصص عن فلان مات فجأة وبتاع, حصل نوع من الخوف جواك وقررت مع نداء الوعظ أنك تفتح ترفع إيدك وتقول له يا رب يسوع اسكن في قلبي. لكن أنت ما بتقصدهاش, ما حصلتش ولادة حقيقية. وأخاف أن يكون كتير جدا في الكنائس ناس متواجدة مش حاصلين على إيمان حقيقي ولا ولادة حقيقية. عشان كده الكتاب بيقول جربوا أنفسكم وامتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. ما فيهاش حاجة أنك تمتحن نفسك, لأن الأمر ده يخص مصيرك الأبدي. امتحن نفسي في إزاي بقى؟ يعني الشخص لما بيحس بتعب الأول بيحاول يتعامل مع التعب ويقول يمكن شوية مغص, يمكن دور برد,
0: تعبان.
1: يمكن مرق صح. ولما بيزيد التعب على طول بيجرى على سيفي, مش عايزين نقول اسماء,
0: او
1: خد ادفل او مش عارف ايه, سكن. بس لما الامر يشتد
0: عايز طبيب.
1: لا, والطبيب تروح تعمل ايه؟ مش هتقول له انا حاسس ان انا مريض بكذا. لا,
0: افحصني
1: افحصني
0: افحصني.
1: صح
0: صح ونص.
1: وده اللي الرب وده اللي قاله داود, امتحني يا الله واعرف قلبي. الوحيد اللي يقدر يكشف القلوب ويفحص الأعماق هو شخص الرب.
0: عجبا ليك يا رب.
1: عيناه تكشف كل شيء. فاحص القلوب ومختبر الكلى, لأن القلب أخدع من كل شيء
0: وهو نجيس.
1: ممكن يخدعنا ويضللنا ونعيش حياة خادعة. فأول نقطة في طريق الإيمان الحقيقي, الإشارة اللي بيدور عليها أخويا مازن,
0: افحصنا.
1: سيب الروح القدس يفحصك.
0: أيوة.
1: واقتنع انك محتاج للفحص. لو مش مقتنع انك هتروح للمريض للدكتور, اتحمل اتحمل وتحمل نتائج المرض, وهتلاقي نفسك يعني رحت في حتة صعبة. روح لطبيب الاطباء.
0: أيوة.
1: كاشف قلوبنا.

0: يرى كل شيء، كل شيء مكشوف وعريان لعيني. ذاك الذي معه
1: أمرنا،
0: أمرنا. خلي الرب يكشفه، خلي الروح القدس يفحص، ونكون أمناء في عملية الفحص. فأول حاجة أقتنع أني محتاج للفحص، تاني حاجة أقتنع أني لازم أروح للطبيب، تالت حاجة أترك الروح القدس أنه يظهر حقيقتي دون تجميل ودون تبرير أو دفاع.
1: أيوة.
0: أمرضنا في الوطن العربي أخي مازن التبرير والدفاع والإنكار، ثلاث أشياء خطيرة جدا. الإنكار لا مش أنا، التبرير غصبا عني، الدفاع يبقى يدافع باستماتة على غلط موجود. ليه تضخيم الذات المصابين به؟ تعالى النهاردة أقول له يا رب افحص، تعالى النهاردة أقول له يا رب اظهر حقيقتي قدام نفسي، تعالى النهاردة أقول له يا رب أنت عيناك كاشفة لكل شيء، تعالى النهاردة أقول له يا رب اعمل عملية قلب مفتوح.
1: أيوة.
0: عشان تشوف ايه الخلل اللي موجود جوه.
1: هللويا.
0: عشان يا رب ما اكونش خادع نفسي وفاكر ان انا قاعد متدف في كنيسة وقاعد على مقعد جوه الكنيسة وبرفع ايدي مع المرنم، وربما يكون مرنم، وربما يكون في فريق، وربما يكون خادم، بس خادع نفسه. حذاري حذاري حذاري، الامر خطير جدا جدا جدا.
2: عارف أندرو أخ مازن، أنا كنت بقرأ شوية وأنا بحضر للحلقة معاكم، في بعض الآيات أنا قريتها وهقولها لحضراتكم وهقولها على الشاشة. في يعقوب بيقول الشياطين نفسهم بيؤمنوا ويقشعروا.
1: لسه هقول لك يعقوب 2:19
2: بيقول
1: وأنت تؤمن أن الله واحد،
0: حسنا
1: حسنا حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون.
2: بس ده مش علامة،
1: مش علامة الإيمان أخ صموئيل. علامة الإيمان مش بس إنك تقول أنا مؤمن، عايز بس كمان وإنت بتقول الآيات، الكلمة اللي قالها الأخ أندرو كلمة خداع بجوز عادها 15 مرة، أكبر خدعة وأكبر خداع مش إنه الشيطان يخدعنا، إنه أكون خادع نفسي.
0: صح،
2: دي أكبر نقطة،
1: دي أكبر مهمة أخ مازن، دي أكبر مصيبة.
2: دي حاجة مهمة جدا، وهقولك آيتين تاني برضك بيفهمونا نفس المعنى. بس خلينا ناخد مكالمة سريعة لأن معنا أحباء بقالهم فترة على التليفون، فخلونا ناخد معانا أخونا الأخ يوسف من ميتشيغان. أهلا بك أخ يوسف، بنرحب بك. أهلا وسهلا بك معانا. أهلا بك أخ يوسف.
3: مساء الخير.
2: مساء يسوع، أهلا بك.
3: فرحان شفتكم جاهزين، صدقني أني أنتظر هذا اليوم الجمعة، يا ريت تسووا كل جمعة.
1: يا حبيبي.
3: ربي يبارك. وطبعاً أنا نسيت أسلم على أخ مازن.
1: حبيبي أخ يوسف.
0: ربنا يبارك فيك. شكراً.
1: إحنا كمان.
0: ربنا يعزيك يا أخ يوسف. ويعزي كل الأسرة، بنصلي لأجلكم من وقت ما وصل الخبر.
2: آمين.
0: فاكر الأخت اللي كانت بتعمل خبز؟
1: أنا ما جيتش معكم.
0: أنت ما جيتش معنا.
1: الرب يعزيك يا أخ يوسف.
2: الرب يعزيكم ويكمل تعزية، وعملنا تعزية كمان من قناة الكارما لأحبائنا في ميتشيغان. ربي يحميكم ويكمل تعزية لكم. باسم يسوع. فضل أخي يسوع.
3: أخ أندرو أنت طبعا كل برنامج تسوي أنا ينطيك جارنتي راح ينجح، يعني مو بس هذا البرنامج أشهد ولا إله الله، بس كمل.
0: ما فيش ما فيش أشهد لا هي سولا
2: هو كمل.
0: شكرا أخي يسوع.
3: نشهد إنه سيد المسيح هو الله.
0: أمين.
3: كمل.
0: أمين أمين.
3: أخ صموئيل صدقني هاي يعني أرجع أفكر بيها، لازم كل إنسان يفحص نفسه مثل ما نفحص السيارة بيها غاز زيت شنو يعوزها من نشوف أي شيء بيشتغل، أو أن نفيس مثلا بالبزنس الفنتوري شنو ناقصنا أو بيتنا، بس ننسى روحنا شلون يفيدها. الروح هي أهم شيء يفيدها. لازم من نواعد أكون أنا مديون لازم أدفع، مثل ما أشيك حسابي البنك، أنا مثلا من خلص عيد الحساجد مطلوب تقريبا 60,000 وزعتهم على 3 أشهر، ودفعت أول شهر وبراش شهر راح أدفع الثاني وشهر أدفعهم. الناس اللي توعدوا صدقوني أكو موت، اللي توعدتم هاي الفلوس أنتم تضحكون على الله إذا ما نفذتوها. لازم، لأنه الكرمة بدأت هي يعني هي مثلا يعني أمانها خلت على عيش

0: بعدنا راجعوا بليز روحكم وانتم لازم هذا يندفع. مثل ما تشيك بيتك بزنس مالك سيارتك تشيك
1: yes.
0: وشوف شنو المطلوب. اني وزعته واني لازم اني اكون على كلامي.
1: ربي يباركك امين.
0: لازم حتى نقدر نبشر
1: yes.
0: لانه المسيح هو مو قلنا يعني مو انت جيت مسيحي او صرت مسيحي بس تنسى كلام المسيح.
2: ايوه
0: لا تنسى كلامه. يعني لا تصيروا مثل هاي المره والرجال راحوا على بطرس اني نسيت اسمه مثل ما قالوا يبرعون فلوسهم ومرت قالت نخبي نصهم وبعدين خسروا روحهم
1: yes.
0: واكيد خسروا غير حياة الثانية خسروها. So please يعني اذا تقدرون تضحكون على الاقسام غير على الكرمة بس الله ما تقدرون تضحكون
3: اطلاقا
0: yes. الله يشوف كل شيء.
1: نعم يس بالضبط امين امين.
0: لانه احنا نريدهم يمشون ما نريدهم يوقفون والكرمه ما يقدر يشيلها واحد
1: بالزبط.
0: لازم كل احنا نوقف وياهم
2: امين
1: بالضبط.
0: يعني انا وصامويل واندرو ومازن yes. وانتم يا مسيحيين صدقوني هو انقص شيء مسيحي يكون مسيحي بس بالاسم.
1: نعم
0: هذا يمي هذا يمي هذا ابليس لا يقول انا مسيحي راح اروح على الملكوت الله ما تقدر تضحك عليه.
1: حي.
0: So افحص نفسك بليز هذا أحسن برامج ولازم إحنا نعلم كل مسيحي يفحص نفسه. يعني شلون ما أريد أنا التوبة مثل ما أخطأ وأريد التوبة من الله لازم هم أنا أفحص نفسي وأعرف شنو اللي غلط اللي جاء أسويه.
1: Yes.
0: ولازم شنو أعرف الواجبي.
1: Yes.
0: وحتى أسوي واجبي.
1: أمين.
0: حتى أصير مسيحي كامل.
1: Yes.
0: أنا ما أقول إنه الله. بس مسيحي ولا أقول أنا مسيح بس أكون مسيحي بحسب الأصول مثل ما يقول كتاب المقدس وأنا فرحان شفتكم وأتمنى أكون وياكم بس إن شاء الله في اليوم أقعد هاي القعدة وياكم إن شاء الله.
1: أمين
3: إن شاء الله.
1: أمين
0: والله معاك.
1: شكرا شكرا لك ولأجل تشجيعك أخ يوسف ربي يباركك واستخدمك شكرا لك. نرجع تاني لموضوعنا.
3: كنت بتقول في تلفون التاني ولا
1: في حد تاني معنا؟ اوكي خلينا نكمل. هقول ايتين تاني. احنا قلنا ان الشياطين بتؤمن بتقشعر لكن في كمان ايه في متى 23 بتقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. دي يمكن نقول يعني في بعض الاحبه يقولوا طب ما الحرام يا رب يروح يسرق ويقول يا رب كن معايا فبيقول لك ايه ده ممكن تكون حاجه بعيده لكن في حاجه
3: إيه. بس دي خطيره ليس كل من يقول يا رب يا رب. فزي ما كان بيقول الاخ مازن الموضوع مش في الكلام الموضوع ده في حياه
1: ده في حاجه في ايتين تاني هقولهم يعني بيخلوا اي حد يخاف ويفحص نفسه حقيقي. في آية تاني في تيتس واحد بيقول يعترفون بأنهم يعرفون الله لكنهم بأعمالهم ينكرون.
3: نعم.
1: والآية اللي
3: بأعمالهم ينكرون.
1: نعم. 22 بتكلم عن نهاية بيقولوا أليس باسمك أخرجنا شياطين.
3: نعم.
1: يعني دي بقى مش
3: وصنعنا قوات
1: وصنعنا قوات.
3: دي خطيرة.
1: يعني ممكن يكون بيقول احنا طلعنا شياطين باسمك وانت يا رب جاي تقول لم أعرفكم قط
3: وقال لهم يا فاعل الاسم.
1: دي حاجة تخلي كل واحد يقعد على ركبه ويمتحن نفسه ويشوف هو فين بالظبط.
3: والآية اللي حضرتك ذكرتها بتاع تيتوس في ما يقابلها بنفس الفكرة لهم صورة التقوى صورة مصطنعة لهم صورة التقوى وهم
2: ينكرون قوة
3: ينكرون قوتها يعني يرتدون صورة مذيفة غير حقية لكنهم في نفس الوقت حياتهم لا تشهد عن ذلك.
2: لهم صورة التقوى
3: وهم منكرون.
2: أصعبها أخ صموئيل لما تكون عندنا صورة التقوى بدون التقوى يعني شيء مخيف يعني it's a mask. بس تخيل أخ صموئيل شوف في ناس بتحط mask intentionally يعني تحط قناع عن قصد. في ناس زي ما حكى الأخ أندرو قبل شوية في أشخاص بس لانهم بدهم يدافعوا عن انه انا تربيت بهاي الطريقه انا حتى لو انا غلطان حاقول واك

كذب واعمل اللي بدي اياه وابين نفسي بطريقه انه انا بهاي الطريقه. في ناس كثير هيك. بس تعرف نحن نتكلم على اشخاص مش بس خارجيا، داخليا مخدوعين، يعني مخدوعين، يعني معلش ندخلها شوي نقربها شوي. السؤال مش هل انا عضو في الكنيسه، السؤال هل انا في المسيح. فرق كبير بين الاثنين. فافحص نفسك من هذا الاتجاه.

0: علاقتي فيه صح. اهم من خدمتي لي.
1: مره مش عارف حضرتك اللي كتبت التعليق ده ولا مين، حد كتب قال هناك كثيرون يستخدمون الله في الخدمه
0: ها.
1: وهناك قليلون يستخدمهم الرب للمكتوب.
0: وهي حقيقه، كثيرين بيستخدموا الله بالخدمه اقسموا. يعني انت بتتكلم على حتى اخرج الشياطين باسمك، هذول اشخاص بيستخدموا الله بطريقتهم، بفكروا حال بفكروا انفسهم انهم ماشيين بالطرق يعني شوف اخصميل، انا ممكن اخدعك بسهوله وانت ممكن تخدعني بسهوله، وانا ممكن اخدع الاخ اندرو
1: وهكذا
0: كثير، بس مش ممكن نقدر نخدع الله.
1: يعني
0: you know؟ مش ممكن نقدر نخدع
1: الله، لا يشمخ
0: الله.
1: عليه،
0: لا يشمخ عليه. يعني فنرجع للفكرة الرئيسية، الفكرة الرئيسية مش تخويف، الفكرة الرئيسية تحذير وتنبيه. افحص نفسك، افحص نفسي، افحص نفسي، هل أنا بعرف الله أو أنا بس بخدم؟ بقول إنه خدمتي مش راح تغطي أخ صموئيل على إيمان الحقيقي وعلى إنه معرفتي بالله وعلاقتي فيه وإنه تدخلني السماء، مش راح تدخلني. وأنا متأسف أقولها لكتي يعني لنفسي أول شيء،
1: نحن لا ندخل السماء
0: الخدمة
1: بالخدمة،
0: مش مقياس. وإحنا ما عناش زي الأحبة من ديانة تانية إنه قدم الأعمال الفلانية 20 عمل راح تلاقي قدامه 20 حسنة تلاقي قدامه تنغفر لك خطية، ما في. وأنا غلطان أخ أندرو
1: 100% كلامك صح،
0: وهذا مهم جدا أخ صموئيل. يعني في هاي الأيام كثرة الخدع كثرة، وسمحني أقولها جوا وبرا، جوا وبرا. وأنا دائما بقول بحب السوشيال ميديا كثير، من حسنات السوشيال ميديا عد عندك حسنات، من مساوئ السوشيال ميديا إنه لبست ناس كثير أقنعة أخ صموئيل، لبست ناس كثير أقنعة. يعني أنا بقول عن نفسي، بقول يا رب احميني ما أكون لابس قناع. أنا دائما بقول مش أخطر واحد الأعمى، الأعمى بيعرف إنه أعمى، أخطر واحد الأحول. صدقني أخ صموئيل الأعمى عارف إنه أعمى مش قادر أشوف، وحتى الخاطئ الأعمى الخطر إنك تكون أنت مؤمن أحول. سوري بس أنا يعني أحول ما بعرف إيش معناتها بالمصري، إلها معنى يعني
1: لا هي
0: بس يعني it's like cross eyed
1: رؤية منحرفة،
0: رؤية منحرفة أخ صموئيل، مش ضروري تنحرف كثير عشان تخطئ الهدف. لما يكون الهدف هناك أنت بس واحد بالعشرة، واحد بالعشرة من الانحراف بالهاي مش ممكن حتصيب الهدف. وهكذا من ناحية الإيمان، وعشان هيك مهم جدا هاي الحلقة لنفسي إلي، يا رب أعطيني أنه أفحص نفسي، أفحص نفسي هل أنا في الإيمان. معلش أخ صموئيل عشان أقول لك 10 أمور لازم أفحص فيها نفسي، أقول لك إياهم بعدين أخلي الأخ أندرو يعلق عليهم. 10 أمور. رقم 1 افحص قلبك، فحص القلب، فحص القلب، افحص قلبك. قلب إيش أفحص بقلبي أخ صموئيل؟ هل فعلا المسيح أولا في قلبي؟
1: نعم، ساكن بالأول،
0: هل هو ساكن في قلبي؟ رقم 2 افحص دوافعي، فحص الدوافع، ليش أنا بعمل اللي بعمله أخ صموئيل؟
1: الغرض،
0: إيش الغرض من اللي بعمله؟ إيه الهدف من اللي أنا بعمله؟ أنا بعرف أشخاص لا بلاش أروح على أشخاص، أنا عشت فترة من حياتي أخ صموئيل كنت أمثل عشان بس عايز الناس اللي حواليا يقولوا يا سلام احسن الاخ مازن، واو. مش عشان
1: لايك،
0: ما كان في سوشيال ميديا،
1: بس
0: كنت عايز رضا الناس، محبه الناس،
1: ابهار الناس.
0: فحص الدوافع، افحص دوافعك ليه تعمل اللي بتعمل. رقم 3 فحص المحبه، اسهل شيء اخ صموئيل نتكلم عن المحبه، الفحص الحقيقي، هل انا فعلا بحب الله وهل انا فعلا بحب الناس؟
1: صح،
0: فعل محبه واحد احسن من 1000 عظة وكلمة وجملة وهدية عن المحبة.
2: yes.
0: وما بتبدل فعل المحبة، فعل المحبة واحد. افحص نفسك اتجاه من أقرب الأمور لقلبي أخ صموئيل، إنك تفحص بعد ما تفحص القلب والدوافع، أقرب شيء هو فحص المحبة. هو فحص المحبة، محبة العملية. أنا بعرف أشخاص لليوم أخ صموئيل بقالهم 30 سنة مش قادرين يغفروا لأولادهم، مش قادرين يغفروا الأولاد
1: ولا لإخواتهم ولا لزوجهم،
0: وبروح الكنيسة وبحضر اجتماعات وبرفع إيديه وبمجد الرب وكل إشي، مش قادر يغفر لأولاده. أنت محتاج تفحص نفسك هل أنت في الإيمان. هاي حقيقة، أنا ممكن أغشك وأقول لك لا كل شيء طبطب، يعني الطبطبة مش إيمان حقيقي أخ صموئيل، والكرمة ما الرب ما أوجدها عشان الطبطب على إنه نطبطب على بعض. بس نقول الحق. رقم 4 الطاعة، هل أنا بطيع الله بأمور لا تعجبني؟ أقرب واحدة فيها طاعة الله بالعطاء في خدمته.

0: عمره ما راح يعجبك الأمر لأنه بيعجبك أخ صموئيل. بخذ بذل لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل. المحبة والعطاء بيتطلب بذل. بتطلب مجهود، بتطلب بذل. رقم خمسة القداسة. افحص نفسك، هل أنا بحارب الخطية؟ قالها أخ أندرو قبل شوي، هل أنا بحارب الخطية أو هل أنا ببرر الخطية؟ تبرير الخطية إنه قادر أصير أقول
1: غصبا عني،
0: غصبا عني، أو إنه الكل بيعملها.
1: بالضبط.
0: الكل عاملها،
1: هتيجي علي أنا.
0: وهلا صار أخ صموئيل، معلش إحنا اللي صار في كتير أمور هلا بسموها زي تاجينج، إنه they tag you as أنت دقة قديمة، مؤمن دقة قديمة. لا لا، بالقداسة ما في دقة قديمة وفي دقة جديدة، في إشي اسمه الكتاب المقدس اللي هو مش بس محور حياتنا، هو دستور حياتنا. إنه أرجع للكتاب، لما الرب قالها بالكتاب المقدس الرب عناها في الكتاب المقدس. رقم ستة، افحص نفسي فحص الكلمة، هل أنا بعيش الكلمة ولا بس أنا حافظ الكلمة حافظ غيب؟ أنا بعرف أشخاص وأنا بحذر نفسي دائما أخ صموئيل، سهل جدا أكر آيات. مرت فترة كنت حاب أحفظ المزامير، نزلت مزمور واحد أربعة خمسة بديت أحفظ فيهم، بعدين صار أسهل إشي إنه أقول المزمور بس. لا وقف، مش بكثرة الكلام، بكثرة إنه أنا هل أنا بعيش الكلمة. هذا الفحص الحقيقي للحياة للإيمان. رقم ست، رقم سبعة فحص الصلاة. أخ صموئيل، هل هي علاقة أم عادة؟ أكثر شيء أنا حساس إله في هذه الأيام إلي عن نفسي، بقول له يا رب لا تسمح أن يكون اجتماعي أروح على الاجتماع كما لقوم عادة. أخ صموئيل، أخطر شيء أنه ندخل ونطلع وندخل ونطلع ونطلع ونطلع ونطلع ونطلع وإحنا نفس إيش بالأردن بيقول، خدتي متي مثل ما روحتي مثل ما جيتي، تيتي تيتي مثل ما روحتي مثل ما جيتي. It's like so فحص الصلاة. رقم 8 فحص الثمر، هل بيتغير الناس حولي وهل بيشوفوا التغيير اللي الرب يعمله في حياتي؟ مش ممكن تكون انت في الإيمان الحقيقي تكون عايش الحياة زي هيك وتقول انك آمنت بالرب يسوع نفس عايش نفس الحياة بعد الإيمان، مش ممكن. وخليني أقول لك يا مع الرب يسوع، وأنا بقولها لنفسي أول واحد، كل يوم في تغيير مع يسوع، كل يوم في تغيير للأفضل في حياتي. بس مين اللي بيقدر أعرف هيك؟ لما بفحص نفسي قدام ضوء الله. ورقم 9 فحص التوبة، هل أنا بتوب بسرعة ولا التوبة صار موضوع قديم؟ إنه كان إيش يعني أتوب؟ التوبة تغيير اتجاه،
1: مش في دماغ ناس كتير.
0: صار كل شيء أخ صموئيل، خلينا نصلي، خلينا نرنم، خلينا نفرح، خلينا ليش بدك أنا نصلي؟ انسى الصلاة، الترنيم أحلى. طبعا الترنيم أحلى لأنه تخدير إذا مش مقدم من
1: الرب
0: تايب. ولا أسهل من أسيس أخ صموئيل، ولا أسهل من أنك تحول اجتماع انترتينمنت، ولا أسهل منه اجتماع أي اجتماع ممكن تحول لانترتينمنت، أنه بيستمتع الناس. أنا سوري استخدمت اليوم تعبير الصبح I don't know if you saw it، بعد بقول الخطر علينا أنه إحنا من كنت بتكلم عن موضوع الكرازة، في كثير وعظات بتصير عن الكرازة داخل الكنائس بيحضروها نفس الأشخاص يوم بعد يوم بعد يوم، فيش هم نفسهم
1: نفس الكرازة نفس الأشخاص.
0: كنت مع أسيس مين كان بيقول حافظ كل سنة، مش الدكتور ماهر صموئيل، بيقول السنة الماضية عارفكم بأي كرسي أنتوا قاعدين. عارفهم هم فبيجي بوعد موضوع كرازة
1: لأن الموضوع
0: سهل
1: فن.
0: فالناس صارت تعلمت بالانجليزي بسميه nod and smile، كله بتطلع وبيطلع بتطلع على الخادم بقول لهم ارفعوا ايديك عشان مين عايز يجدد عهده مع الرب، كله بيرفع ايديه nod and smile بيمشي. هاي انا سميتها اليوم الصبح رضعات روحيه اخ صموئيل. الاحبه المسلمين بيتكلموا على موضوع
1: لا
0: مش عايزين ندخل بهذاك الموضوع، بس انا بقول لك انه انت عمالك بتخدر نفسك اخ صموئيل اذا انا بدخل وبطلع من غير ما اتغير. فحص التوبة. وآخر موضوع هو فحص التواضع، أفحص نفسي هل أنا بقبل التصحيح. التواضع أخ صموئيل مش مظاهر، التواضع إنه وأنا بقولها لنفسي، وأخ أندرو صلحني إذا أنا غلطان، أنا قرأت جملة قبل 3-4 أسابيع ضايقتني جدا أخ صموئيل، بقول كان في محادثة بيني وبين شخص فبقول بس يا أخ مازن انسى كل شيء، انسى أخوك وبص بورقتك. هاي مش محبة حقيقية أخ صموئيل. أنا بصلي إنك أنت لما تشوف في إشي غلط تيجي تصلحني، لأنه

0: هاي المحبة الأخوية الحقيقية لبعضنا البعض، لأنه إذا بدي أخدعك أخصم، إذا أنا شايف فيك إشي غلط وما بقول لك إنه شايف فيك إشي غلط، أنا بخدعك كأخ إلك. بس السؤال من ناحية فحص النفس، هل أنا بقبل التصحيح؟ أو أنا اليوم كنت مع أشخاص أخصم وإيل، شخص فبقول لي كلمت الأخ الفلاني عشان حصل موضوع بالاجتماع، قلت له بس نبهته الأخ الفلاني زعل وبطل يجي على الكنيسة ومش كيف أنت تنبهني أنت مش صح وأنت لا. الموضوع محتاج تواضع، إحنا كلنا موجودين تحت غطاء واحد، والإيمان الحقيقي اللي ما عنده الإيمان الحقيقي بيقبل التصحيح قبل ما بيطلع يصحح الآخرين، بيقبل التصحيح على نفسه. 10 أمور بصلي إنه نفحص منها 1، 2، 3 إنه نقرب للرب. قلبي، دوافعي، توبتي، تواضعي، محبتي، الباقيات
1: هنتكلم فيهم هنتكلم فيهم معانا وقت.
0: فحص القلب، فحص الدوافع، فحص المحبة، فحص الكلمة، فحص التواضع، فحص التوبة، فحص العطاء أو التضحية، فحص القداسة. هذول أمور لازم نفحصهم، نفحص أنفسنا فيهم. ولا واحد منه إله أخ صموئيل بشيء خارجي، كله جوه داخلي، كله شيء
2: كله معبر عن السلوك اللي طالع من الإنسان الداخلي.
0: ننظر في مرآة، في مرآة.
1: زي الدكتور لما يطلب مني فحص، مش بيطلب فحص لحد تاني، بيطلب فحص ليه؟ أنا بيكشف علي، أنا بيكشف على جوايا،
2: مش هجيب جسم واحد تاني،
1: مش هجيب جسم واحد تاني،
0: خليني بسحب الدم مني نفسي بالزبط. أنا
1: خليني أخد سؤال غالبا ليك يا أخ أندرو مع أخونا مصطفى تاني. هو وقع الخط، يعني كان موجود وبعدين طلع وبعدين رجع تاني. فأهلا بيك يا أخ مصطفى، تفضل لو سمعني.
3: ألو سمعني؟
1: أيوة تفضل حضرتك.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: رب يباركك ويبارك حياتك، ورب يباركك يا أخ مازن من الأردن، ورب يباركك يا أخ أندرو اللي متعود يتكلم كل يوم معكم. بصراحة أنا عندي استفسار، إذا كان المؤمن الحقيقي مطلب على طول يفحص إيمانه، هل ده يعني أنه ما يقدرش يتأكد من صحة إيمانه؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: سمعت
2: سؤال المؤمن الحقيقي يا مصطفى اسمه حقيقي، انت قلت يعني انت طرحت السؤال وجاوبت عليه. المؤمن الحقيقي اسمه مؤمن حقيقي. المؤمن الحقيقي هو في علامات تدل على المؤمن الحقيقي. اول علامة الروح نفسه يشهد لأرواحنا اننا اولاد الله.
1: شكرك.
2: 2 اولاد الله ظاهرون. 3 في ثمر واضح من ثمارهم تعرفونهم. فالمؤمن الحقيقي مثمر، المؤمن الحقيقي سلوكه مقدس، المؤمن الحقيقي ثابت في الرب، والمؤمن الحقيقي الروح القدس اللي ساكن جواه يشهد له انه مؤمن حقيقي. لكن الدعوه اللي بيقدمها للاخ مازن والفكره اللي بتقدم النهارده مش للمؤمن الحقيقي، الفكره اللي بتقدم النهارده للشخص اللي بيخدع نفسه وعايش حاله خداع، سواء خداع ديني يظن ان الدين اللي هو بينتمي ليه ممكن يقوده للنجاة والسلامة، او داخل الكنيسة ويظن ان بمجرد الحضور وعدد مرات الحضور خلال الشهر او السنة او ممارسة طقس او فريضة معينة او التبرع او اي شيء يظن ان بهذه الاشياء معناه انه ناجي. لا، في حاجة اسمها ايمان حقيقي. الانسان هيعيش مرة واحدة، وبيعيش مرة واحدة، مفيش فرصة تانية بعد الموت. فكر فيها مصطفى، وأنا عارف أن أنت ما بتسيبش برنامج ولا قناة ولا أي حاجة إلا بتتصل فيه ونفس الأسئلة. يا مصطفى أنا عارف أن سنك صغير لسه، فكر فيها. ليه؟
0: لأنه خادع نفسك،
2: لأنه مفيش حد هيخلصك إلا المسيح.
1: أمين أمين. في بعض العلامات تدعو إلى الخطر لأي واحد، إن هو في حياته حتى لو مؤمن، لو هو ما بيقعدش وقت مع الرب يومي يصلي، أو ما بيقعدش وقت مع ربنا، ما بيقعدش وقت يصلي، ما بيقعدش وقت مع الكتاب، إزاي يكون مؤمن وما بينموش؟ أي شخص بعيد عن الكتاب في أكبر خطر لحياته. يصلي، يقرأ الكتاب، علاقته الشخصية مع ربنا، ضميره صاحي ولا لأ، موقفه إيه مع الخطية،
2: استبدال

0: إباحة الخطية. وده اللي قاله الرب عن عيسو، إن ما نقولش كعيسو مستبيح.
1: يس.
0: استباحة الخطية شيء صعب قوي.
1: يعني ما فيش، طبعا احنا عايشين في العالم، لكن لو حد غلط ما ينفعش زي ما بقول، ما بتقول يا اخ اندرو، ان يكرر الخطأ.
0: يستبيح الامر.
1: يستبيح يعني يفضل ما بيعمل نفس الحاجة وكأنه متبنك، كأنه ما بيعملش حاجة.
0: متخدر صح.
1: كأنه متخدر. بينمو، يا ترى بننمو في حياتنا؟ يا ترى بنتوب لو عملت حاجة غلط؟ برجع واتوب.
0: ده اللي كان بيكلم
1: زي ما بيقول الاخ اندرو.
0: الاخ مازن.
1: يا ترى محبة العالم بالنسبة لي ايه؟ ما اقدرش اقول على نفسي مؤمن وانا طول حياتي طول الوقت قاعد بقلب من مسلسل لمسلسل ومن فيلم لفيلم واحب اجيب ده واحب اجيب دي واحب، ومحبة العالم اخبارها ايه في قلبي؟ في كل دي علامات تدعو للخطر. لكن النقط الاساسية هنتكلم فيها، عندنا 10 نقط وعندنا شوية تاني زودنا عليهم، واحنا عندنا وقت نتكلم فيهم
0: ونرنم
1: وناخد خطوة عملية. انا بصلي انه في نهاية الحلقة ما تبقاش الحلقة دي كمان مجرد معلومات لينا.
2: أيوة.
1: لكن مش معرفة وحشو دماغ.
0: خطوة.
1: لكن خلينا ناخد خطوة عملية قبل ما ننهي الحلقة النهاردة. ناخد خطوة عملية ونقول يا رب لو انا مش واخد بالي الحقني. لان احنا بنتكلم في ابدية. ابدية. نتكلم عن حاجات انا بالنسبة لي كمان مش ابدية وبس. انا بالنسبة لي الموضوع يفرق ان حضور الله في حياتي، لو انا مش واخد بالي من الحاجات دي حضور الله مش هيكون في حياتي، وانا من غير حضور الله في حياتي المستمر انا كاني شخص ميت.
0: صحيح.
1: بصراحه
2: هاي حقيقه اخ صموئيل، حقيقه. تعرف اخ صموئيل، يعني الحياه بدون هدف وبدون معنى أسوأ من الموت. انا ما متش فما بعرفش ايش بعد الموت، بعرف ايش ضماني بعد الموت بس ما بعرف ايش يعني ايش اللي حنعيشه بعد الموت باي طريقه او باي اسلوب بهي الطريقه. بس اقول لك اخ صموئيل حقيقه، اذا انت شاعر انك انت، وهذا شيء كلنا بنواجهه، يعني كل ما بكبر بالعمر اكثر اخ صموئيل كل ما بشعر انه قيمه الحياه بتقل، قيمه الحياه. لكن اللي بخلي للحياه معنى ولها طعم في الحياه هو شخص الرب يسوع، علاقتي فيه،
1: حضوره في حياتي وسلامه اللي يملى حياتي.
2: ما هو العلاقه الحيه في شخصه المبارك، العلاقه اللي هي بتوجد الأمل والرجاء، بتوجد السلام، بتعطي الفرح الداخلي، بتعطي المعنى، مش بس satisfaction، ultimate satisfaction. أخ صموئيل لما أنت تقدم شيء لمجد الرب يسوع، أنت الأخ أندرو قال على والروح نفسه يشهد فينا إنه هاي الشهادة أخ صموئيل ما في شيء بالدنيا بعوض عنها.
0: لق.
2: فيش شيء بالدنيا بعوض عنها.
0: لق.
2: فيش هدية بتقدر تعطيها، فيش
0: بروموشن بتقدر تاخذها. الذي يفحص أعماق الله
2: قادر يشعر في شيء ويعطيني نوع من الفرح الداخلي والسلام الداخلي، مش ممكن شيء ثاني يعطيني. مش ممكن اخ صموئيل. الاسبوع الماضي كان عندي مؤتمر في شغلي، كان المؤتمر هو ثلاث كلمات استخدمناهم محوريات، يو نو، تكلمنا عن purpose impact and prosperity. انه اكتشف هدف حياتك،
0: هدف.
2: هل انت فعال في حياتك، امباكت انك عامل امباكت، وبروسبرتي ايش اللي بيشبعك في حياتك، الشبع جايك منين اخ صموئيل. بس شاركت مع الاحبه فكره بسيطه، قلت لهم تعرف اخ صموئيل ايش بيصير للعقل للدماغ لما بنتلي معلومات وما بتستخدم؟
0: بصدي
2: بس الكلمتين اللي استخدمتهم بالانجليزي، when the brain gets a lot of information and don't use it, it shuts and dumps. عارف ايه يعني shuts down؟
1: يعني يقفل،
2: ببطل يستوعب، خلاص
0: اتعبى،
2: شايف اتعبى، there is nothing and start dumping. بصير يرمي الاشياء اللي موجوده، دير بالك تكون خادع نفسك، تصير ترمي الأهم، الأشياء المهمة الكتابية، الأشياء الحقيقية، الأهداف، الحياة، تصير لأنه خلاص البرين is so much جاي عليه ومش مستخدم إيش من اللي بيستخدم،
0: زي أيباد أنت مليته خلاص هتحط فيه حاجة، ما
1: زي اللي في البيت اللي يجيب يحط حاجة
2: أقرب لك إياها أكثر أخ صموئيل.
0: وفي الأخير يرمي.
2: عندي دروب بوكس على تلفوني، دروب بوكس عندي كان 4 جيجز اتملى، قالوا لي تعال اشتري 6 جيجز، مش عايز اشتري بس يعني عليه اشياء قديمه بس مصحليش. عارف ايش هلا صار قبل شهر ونص؟ صاروا
0: فقط
2: دمب ذا ستاف هم لحالهم يلغوا لي، مش عارف بيلغوا لي ايه اللي بيلغوا لي،
1: بدور مع الحاجات مش لاقي.
0: حصل ما حصل.

0: ببلش بتلقائي
1: وهيك العقل الانسان اخصمه. انا بقول هذا الي احنا انفسنا. بشكر ربنا اجل السوشيال ميديا والوعظ والمؤتمرات والخدمات وا وا وا وا. بس انتبه يا مؤمن ليكون انت عندك overflow of information، معلومات ضخمه عمالها بدمبس اشياء مهمه لحياتك، انه انت عمالك صرت تسمع كثير، اتعبى المجال والاشياء عمالها المهمه صارت تضيع. وهذا فحص الايمان اخ صمويل، هذا اهميه فحص الايمان، هذا اهميه فحص الايمان. معلش اتحدى نفسي واقول، وتعرف اكثر ناس محتاجين لفحص الايمان احنا الخدام اخ صمويل، احنا الخدام.
2: والا نتحول نبقى زي الكتبه والفرسيين،
1: لانه علينا مسؤوليه انفسنا وعلينا مسؤوليه اللي قدامنا، يعني اللي عملنا من أدملهم الخدمة. فأنا بصلي إحنا كأنفس إحنا كخدام نرجع نفحص أنفسنا قدام مراية الروح القدس. يعني ما في شخص بنقدرش نتعالى على بعض. كنت مرة أخ محبوب أخ صموئيل كتب لي رسالة، ومع إنها ضايقتني بس نبهتني لشيء مهم. قال لي انت هو يعني انت عامل حالك زياده بالايمان، بيقول لي استايك عامل حالك زياده بالايمان، يعني انت
0: بروح الادانه.
1: انا ركضت عند الرب. يعني هو كان بيروح الادانه بس وانا سمحته، يعني there is nothing. بس اللي قصدي اقوله ما نتعالى على بعض زي ما قال اخوي اندرو قبل شويه، انه نقول بالمظاهر نقول احنا خدام ورائعين وا وا وا وا، ومن جوا يكون في مشاكل. افحص نفسك يا خادم، افحص نفسك يا مازن، افحص نفسك يا صموئيل، افحص نفسك يا أندرو. الله يريدنا أن نكون حقيقيين. احنا عايشين بزمن مميز، وخليني أنهي بهاي الشيء أخ صموئيل. الفترة اللي جاي الرب رح يستخدم مازال الرب في كل جيل وفي كل عصر له بقية تقية نقية. الله يريد أن يستخدمني. هدف حلقة اليوم مش عشان ندين ولا نقول to criticize. لا لا، مدام الرب معطيني نفس عندي فرصة اليوم. أي وجرس إنذار. مدام الرب معطيني نفس، الرب معطيني فرصة أبدأ شيء جديد بالرب. وهي روعة الرب، مش محتاج السنين اللي ضيعتها، مش محتاج سنين عشان يعوضها. بلحظة بعوض عن كل سنين اللي أكلها الجراد باسم يسوع.
3: أمين أمين. وأهم حاجة أنه ندي فرصة للرب أن الرب يكلم لنا، وأكون عندي أذن مصغية.
1: يا يسوع
3: من له أذن فليسمع
1: ما يقوله
3: الروح للكنائس.
1: أيوة.
3: خلينا نطيع يا جماعة، لا تغامر بحياتك. الحياة لابد أن أنت تكون منتبه جدا لخطواتك، لسلوكك، لأفعالك. اكتشف سيمون أنه مش مؤمن.
1: أيوة.
3: واكتشف أنه مش ساكن فيه الروح القدس، وعشان كده الرسول بطرس قال له توب عن شرك. انتبه يا جماعة، التوبة شيء مهم جدا. افحص نفسك قبل فوات الأوان. احنا مش قاعدين ندين ولا بنشاور على حد، احنا بنشاور على أنفسنا قبل ما نشاور على حد. الله يتكلم عن الإيمان الحقيقي، الإيمان اللي له ثمر، الإيمان المشهود لي.
1: أيوة.
3: الإيمان العامل هو ده اللي بيتكلم عنه الرب. فعشان كده مش كلمة بتتقال ولا عادة اعتدنا عليها ولا وراثة خدناها، لكن دي حياة احنا بنعيشها بتعبر عن مجد الرب. حياة بتغير كل حاجة، بتغير مفهومي عن المال، بتغير مفهومي عن الوقت، بتغير مفهومي عن الجسد، بتغير مفهومي عن العلاقات مع اخواتي، بتغير مفهومي عن الغفران، بتغير مفهومي عن امور كتيرة جدا. هي دي الحياة المسيحية. عشان كده تعالوا النهاردة بروح اتضاع. لو لم ينكسر قلب الابن الأصغر وعرف ان هو في محطة غلط وانه يحتاج الى رجوع،
1: أقوم.
3: ما دي التوبة.
1: أقوم
3: الان وارجع. دي التوبة. التوبة هي رجوع. التوبة اللي هي يا جماعة انك تعمل الخلف دور، تدي ظهرك للخطية، تدي ظهرك للخطية وتسلم حياتك للرب. فرصة النهاردة نفحص قلوبنا، وكلمة جميلة قالها أخويا مازن، ونفحص دوافعنا.
1: أيوة.
3: أنا بعمل الأمر ده ليه؟ الغرض بتاعه إيه؟ هل أنا بستخدم الرب لإشباع رغبة جوايا، لإظهار ذات، لمنفعة معينة؟ امتحن دوافعك، امتحنوا كل شيء.
2: أمين. وفي رؤية 2:5 بيقول اذكر من اين سقطت
3: وتوب.
2: وتوب.
3: وبيكلم مين؟

0: كنيسة.
1: كنيسة. كنيسة.
2: آه. ده مش بيكلم حد برا. بيكلم كنيسة. اكتب إلى ملاك كنيسة أفس.
1: خلي بالك الامتحان مهم. الفحص مهم. بس كمان بعد الفحص لازم يكون في أكشن. لأنه ما فيش حد فينا كامل. ما فيش حد فينا كامل. فلازم بعد الفحص نرجع. وفي أكبر أمل. خلي بالك لو أنت هتخدع نفسك مش هتوصل لحاجة.
2: صحيح.
1: لكن لو كنت أمين مع نفسك واكتشفت أن في حاجة غلط دي مش نهاية المطاف. عارف أفكرك زي ما قال الأخ أندرو الابن الضال رجع لنفسه.
2: وقال إيه أقوم الآن.
1: الآن وأرجع.
2: مش بكرة. التوبة مش بكرة. التوبة لا تؤجل. التوبة لا تؤجل. لأن لو أجلت أنا ما أعرفش إلا يحصل بعد ساعة. ما أعرفش إلا يحصل بعد دقيقتين. أقوم الآن وأرجع أعمل الخلف دور إلى أبي.
1: أمين.
2: وأقول له أخطأت. الاعتراف بالخطأ.
1: فإحنا بنتكلم عن ابن الضال. بنتكلم عارف المهم تكتشف نفسك. عارف حتى بطرس أنكر المسيح لكنه رجع وتاب.
2: نعم.
1: داود
0: أمثل كل أكثر مش أكثر كل عظماء الإيمان عندهم وقعاتهم الخاصة
2: 100%
0: كلهم كل عظماء إبراهيم. الإيمان إبراهيم إسحاق يعقوب دانيال
1: ما نعرفش
0: عنه دانيال هو الوحيد
2: ما نعرفش عنه
0: أشياء بس اللي قصدي أقوله الكبار أكبر العظماء كان عندهم هفوات بس الروعة بالرب يسوع أخ صموئيل الفشل مش السقوط الفشل عدم رفض القيام بعد السقوط يعني بتعجبني بقصة الابن الضال ما سمهوش العبد الضال مع عنده بنفس لوقا 15 كان بيتكلم عن ثلاث أمثلة مختلفة كان بيقدر يسميه العبد الضال بس هو سماه
2: الابن
0: الضال الابن الضال كان بالبيت والابن الضال إذا شبهه بتشبيه كنيسة كان عايش جوا الكنيسة وهم فرحان وكل شيء تمام كل شيء ببيت ملك تختار وطلع فطلوعي وخروجي إن كنت خادم مش خادم إن كنت مؤمن إن كنت مبتدئ إن كنت متأخر إن كنت متقدم بالإيمان إن كنت مهما كان أقوم أعود لأبي وأقول يا أبي أخطأت بحق السماء وقدامك تواضع ولست مستحق أن أدعى لك ابنا أدعني كأحد أجراك
2: أجراك
0: والرائع بالأمر أخ صموئيل لفتت نظر الأب لابنه كان أبوه ينظر من بعيد ويسوع اليوم وإحنا منرجع له منفحص أنفسنا بتفرج برا شاف ابنه من بعيد مين اللي ركض على الثاني تعرف مين اللي ركض على
2: الأب
0: الأب ركض على الابن وقبله وأخذه بعنقه بنعرف بقية القصة بس اللي قصدي أقوله اليوم إذا بتفحص نفسك الروح القدس قادر يشفي أعماقي وأعماقك بطريقة بحياتنا ما اختبرناها أخ صموئيل وفحص الإيمان هو بداية رحلة إيمان حقيقية للأمام أخ صموئيل
2: هللويا
0: بداية رحلة إيمان بداية رحلة الإيمان اليوم افحص إيمانك توب للرب بكرة الصبح رح تشوف أول شيء بيحصل معك خلوة مخدع نمو في المسيح أمور بطلوبها من الروح القدس وبطيعه فيها وينتابني فرح عجيب لأن عدت للمكان الصحيح اللي الرب عايزني أكون فيه
1: أمين أمين أحلى وأحسن وأروع حاجة تعملها إن تسمح للروح القدس إنه يفحص أعماقك دلوقتي ويطلع يقول لك فاكر دي غلط ده مش مظبوط ده كذا ده كذا وتيجي بكل ده عند الرب واعرف إن ده لمصلحتك مفيش حد فينا بيدين مفيش حد فينا بيتكلم الكلام ده عشان حاجة معينة لكن عشان مصلحتك أنت حياتك هتتغير هتبقى شخص تاني حقيقي وحياتك هتختلف زي ما قال الأخ مازن ان الصبح هتلاقي حياتك النهاردة
0: سلبي. بعد اليوم
1: اليوم هتبقى هيتشال القلب الحجري ده ورب يديك قلب تاني
0: هو أشيل أخذ القلب الحجري وأبدله بقلب لحمي
1: يسوع
0: هاللويا
1: فضل خمس

كل الدموع. أنت من يمسح كل دمعة من عين كل شخص أيها السيد الرب. أنت من قلت من سيفصلنا عن محبتك، أشدة أم ضيق أم عري أم سيف أم خطر أم أم أم أم، لكن في هذه جميعها

0: امين هنرجع وناخد كلمات ختاميه مع الحماس اندرو. بس انا بقول لك كمان حاجه كان روح القدس بينبهك ليها، ما فيش حد يعرف نفس الانسان غير الانسان،
1: روح الانسان
0: نفسه. فما فيش، مش مطلوب منك انك تدين حد تاني، مش مطلوب منك انك تفحص اللي جنبك ولا تفحص حد تاني دلوقتي. المطلوب منك في الوقت ده انك تفحص نفسك وبس. كل واحد يفحص اعماق نفسه، يسمح للروح القدس يدخل جواه، وروح القدس هو اللي يحكم، هو اللي يتكلم. سيب روح الله هو اللي يشتغل.
1: نعم.
0: في كل شخص افحص نفسك، مالكش دعوه بحد. شوف ربنا يقول لك انت ايه، شوف ربنا يقول لك انت ايه. وفي امل النهارده، وفي اعظم رجاء لكل واحد فينا النهارده. هرجع لاحبائنا الاخ مازن والاخ اندرو، عندنا دقايق معدودة قدامنا على الشاشة.
1: أنا هاخد من كلامك أخ صامول التعبير، لا يعرف الإنسان
0: إلا روح
1: الإنسان. إلا روح الإنسان الساكن فيه. بس المهم أن يكون في صدق مع النفس، في حوار مع النفس. الإبن الأصغر لو ما عملش حوار مع نفسه وكان صادق وقارئ جيد للواقع بتاعه وللظروف بتاعته ما كانش رجع. نحن نتكلم عن أخطر قضية، الخداع. وخلي بالكم الخداع هو سلاح من ضمن أسلحة الحية. الخداع هو وسيلة بتحاول الحية اللي هو الشيطان بيحاول يسيطر بيها على قلب الإنسان. كما خدعت الحية حواء بمقرها، تفسد أذانكم عن البساطة التي في المسيح. تعالوا النهاردة بروح التجرد، بدون عناد وبدون نقاش وبدون تبرير وبدون بر ذاتي وبدون إنكار، نيجي قدام الرب وقول له زي ما قال داود: امتحني يا الله واعرف قلبي.
2: هللويا.
1: انظر ان كان في طريقا باطلا، اهدني
2: طريقا
1: ابديا. صلاه جميله، كلام طالع من القلب من داود. ولمين اللي بيقوله ده؟ داود النبي. لا قال ده انا ملك ولا صورتي ايه قدام الناس. من ضمن المعطلات اللي بتمنع فحص الذات والنفس وفحص القلب الاعتبارات، الناس هتقول عليا ايه؟ معقوله ببقى خادم ومرنم واجي اتوب الناس هتقول عليا ايه؟ يا حبيبي الناس تقول اللي تقوله، الناس تقول اللي تقوله. المهم علاقتك مع الرب، والمهم ابديتك. ان بردت محبتك الاولى، لان كان من ضمن الخطوات العشره اللي قال عليها اخونا مازن المحبه، فحص القلب من جهة المحبة. انظر إلى محبتك الأولى. لو أنت كنت مشتعل روحيا قبل كده، ودي تشعر بفطور، تشعر ببرودة روحية، انظر إلى محبتك الأولى. أين هي محبتك الأولى؟ قل يا رب املأ قلبي بمحبة، محبة تحتوي، محبة تتحمل، محبة ترفق، محبة لا تقبح، محبة لا تحتد، محبة تعطي، محبة ليك انت اولا يا رب. لان لما يكون في محبة للرب حقيقية، هيكون في محبة لبعضنا البعض حقيقية.
0: امين امين.
2: اخ صامويل، يعني بدي بس اسرق من الاخ اندرو، معلش اسرق
1: ربنا يخليك
2: بس عشان اكون امين مع الرب صدقا. يعني في كم تنبيه انا اخذتهم استلمتهم من الرب وانا بصلي الحلقة لنفسي، حاب اشاركهم بكل محبة، وهم تحديدا للخدام ولل للقادة اللي الرب نأتمنى عليهم. إذا بتسمح لي أخي أندرو، قديش شعر بهاي الأيام أخ صامويل، وبقولها بكل صدق، قديش يا رب بقول له يا رب لا تسمح أنه أهمل مسؤوليتي اتجاه اللي أنت أتمنى عليه من ناحية الخدمة.
1: أمين.
2: لا تسمح أنه يكون بس المظهر خدمة. وبس بعض النصائح إلي، تنبيهات إلي بحب أشاركها معك إذا إلك أنت خادم تنتبه لها. رقم واحد، ما تخلي المنبر يغنيك عن المخدع. تخليش المنبر يغنيك عن المخدع. المخدع والخلوة بالرب أهم من المنبر. رقم اثنين، ما تخليش النجاح يخدعك. مش كل نجاح يا مازن، مش كل نجاح يا محبوب هو نجاح من الرب. نجاح الرب مختلف، نجاح الرب أعماق، ترقيات الرب أعماق، ترقيات الرب عمق جديد فيه. فما تنخدع بالنجاح الخارجي. رقم ثلاث، ما تجعل الناس تسقف لك والسما تكون صامتة. ما تسمح

0: مهتم بموضوع السماء، اتطلع للرب. احنا بنخدم الرب بالناس، مش بنخدم الناس بالرب. اخ صموئيل، منظورنا يكون لابسين نظارة يسوع ونشوف رضاه. تعجبني الآيات اللي موجود اليوم، كنت أتأمل فيها بتكوين، I think تكوين 30 بيتكلم عن بركة مين، بركة مين، بركة مش بنيامين، بيقول له اشبع رضا. اشبع رضا،
1: تكوين 49،
0: وامتلئ ببركة الرب. من بركات الرب، اشبع رضا بالرب. اشبع رضا بالرب. رضا الرب أهم من العالم كله، ومن كل من أهم من تسفيق العالم كله. سامحني بهاي الكلمة. رقم 5، رقم 4، ما تخلي الخدمة تكون هويتك. يا رب لا تسمح تكون هويتي خادم، بل تكون هويتي أنه أنا ابن يسوع، أنا ابن الرب. هاي هويتنا الحقيقية. رقم 5، ما تسمح تكون مشغول بالله، مشغول بالناس وانت بعيد عن الله.
1: صحيح.
0: ما تكون ما بنسى أخ صموئيل، أخ محبوب كان بيخدم الرب وعلى منابر، إجا مرة وإتمني أو كنا من زي we're accountable to each other، قال لي 15 سنة صار لي مش فاتح الكلمة حتى أشبع أنا من الرب، أفتح عشان أجهز لوعظات. 15 سنة. لا تسمح يا رب أكون مشغول بالناس وناسي عنك، أنت أهم. رقم 5، بس أخذها هاي مني كأخوك الصغير، ما تسمح للمسحة تغطي الجراح. الرب أعطاك مسحة مميزة، ما تستخدمها أنك تغطي الجراح. لا، روح عند الرب وقول له تعال افحصني تحت مجهر الروح، والرب قادر يشفي كل جروح فيه وفيك.
1: مين يا رب؟
0: للتمام. رقم 6، اطلب المساعدة قبل الانهيار، واعترف قبل الفضيحة. ايش بيقول بأمثال؟ إذا اعترفنا، الاعتراف بيشفي وبطيب. ايش الآية اللي بتقول بأمثال؟ بيقول عن من يقر بخطاياه
1: ويتركها
0: يتب أو يرحم.
1: يرحم
0: من يقر بخطاياه
1: ويتركها.
0: أفضل جدا قبل الانهيار وقبل الفضيحة إنك تروح تعترف وتتوب. خدها من أخوك المحبوب. أوكي. رقم آخر واحدة، بقول اهتم بحياتك الداخلية أكثر من صورتك الخارجية، ودائما أطلب القداسة حتى لو كلفتك المنصب.
1: أمين.
0: أطلب القداسة حتى لو كلفتك الشهرة.
1: أمين.
0: أطلب القداسة حتى لو كلفتك حط باقي، عبي باقي السطور. وآخر شيء بحب أقوله أخ صموئيل، عمره ما واحد بسقط فجأة. السقوط آخر مشهد برحلة إحنا بدينا فيها إباحية. إيش الكلمة اللي استخدمتها أخ أندرو؟ إنه
1: استباح.
0: ونستاهل بالأمور ونرفض الأمور. كل الخطية خاطئة جدا، وكل قتلاها وجرحاها أقوياء. احذر من أنه مش خطر السفينة تكون بالمي، الخطر المي تدخل جوا السفينة.
1: صحيح. يكون في فتحة صغيرة، يكون
0: فتحة صغيرة تسرب فيها مي داخل
1: السفينة.
0: It takes time، بس النهاية راح تكون سقوط السفينة. أريدك أن أرومك أن تكون ناجح في كل شيء. الرب يريدنا أن نكون ناجحين. فحص النفس للنجاح في يسوع. فحص النفس. الله لا يؤنب ضميرنا ولا يبكتنا عشان يرمينا. الله يبكتنا عشان يحيينا في شخصه المبارك. فبدي أشجعنا كلنا، افحص نفسك اليوم يا خادم الرب، يا قائد الرب. الرب معين لك خدمة أكبر إذا أنت بتسمح لنفسك تدخل في يسوع. وأعماق يسوع أعظم ترقية وأكبر. أمين. أكبر نجاح أخ صموئيل.
1: أمين. بس أنا بصلح شاهد أنا غلطت فيه، بتاع يا نفتالي اشبع رضا.
0: نفتالي
1: تثنية 33.
0: تثنية 33. يا نفتالي 33-12. للأحبة اللي بيحبوا يرجعوا له.
1: ربنا يبارك.
2: شكرا لكم.
1: شكرا
2: مازن. شكرا لك.
1: ربنا يباركك.
2: وقت حلقتنا خلص، احنا في الثواني الأخيرة، بس بطلب منك ما تعتبرش الكلمات دي كلمات عابرة.
0: أيوة.
2: ولما تسمعها ما تقولش يا رب ساعدني، يا رب ساعد وخلاص.
1: كلام هز الرأس.
2: كلام هز الرأس.
0: معلش عشان هاي الكلمة بدأت. رؤية يوحنا اللاهوتي لما كلم كل الرسائل قال كلمة أبدأ فتحتها والأخ أندرو بتكلم فيها، من له أذن للسمع فليسمع ما يقول الروح في هذه الأيام.
2: أمين. أمين. فأنا بطلب منك تاخد الكلمات دي بينك وبين نفسك، افحص نفسك، مالكش دعوة بحد تاني. الرب بيكلمك انت، مالكش دعوة بحد تاني. خد الكلمات دي ليك، ما تهزش راسك وتقول يا رب ساعدني وتعدي، كأنك انت الرب بيوريك شكلك في المرايه.

وتعدي من غير ما تاخد اكشن. افحص نفسك وفي امل وفي رجاء. الرب مش عايز يفضح نفسك لكن الرب عايز يصلح. امين. بشكركم جدا لاجل الوقت, بشكر الرب لاجل كل واحد من حضراتكم, شجعكم تصلوا لاجل العمل في قناة الكرمة, شجعكم تكونوا شركاء شهريين في قناة الكرمة. بشكر جدا وجودك معنا اخ مازن واخويا الاخ اندرو, بشكر الرب جدا لاجلك. الرب يبارككم ويحبقنا ويستخدمكم ونفضل نكمل نمجد اسم يسوع مع بعض ونوصل مع بعض لملايين للمسيح. شكرا لكم والى اللقاء.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

الكنيسة بتتكون من عائلات، والعائلات بتتكون من أفراد. يعني باختصار الموضوع بيرجع ليا وليك، يعني عشان نبقى يعني ببساطة كده نبقى فاهمين احنا بنتكلم. فالكلام اللي احنا بنقوله ده بيتكلم عني، بيتكلم عني عنك ويتكلم عنك، مش بيتكلم عن بس الكنيسة كمؤسسة أو جماعة يعني موجودة، لأن زي ما اتفقنا للمرة الثانية أن الجماعة هي مكونة من أفراد، اللي هو أنا وإنت وإنتي. فكنا بنتكلم عن كيف يدرك الفرد والكنيسة احتياجها في الأيام دي، وكلمنا عن قلنا أن الكنيسة في غيبوبة، وللأسف مش بس الكنيسة في غيبوبة، لأن زي ما اتفقنا للمرة الثالثة هو بقول الكنيسة عبارة عن أفراد، فواضح إن معظمنا، مش عايز أقول كلنا، لكن معظمنا بنعيش في الغيبوبة دي، الغيبوبة الروحية، والدنيا واخدانا وماشيين وبنلف حوالين نفسنا وبنعمل نفس الحاجات اللي بنعمل.

لها وبنيجي الاجتماعات وبنحضر وبنروح وبنطلع عادي جدا بقالنا سنين ومفيش حاجة بتتغير ومفيش حد بيفكر ويعني قليلين جدا اللي بيتغيروا. وقلنا من مظاهر الغيبوبة دي لأن لما أقول لحد أنت في غيبوبة يبقى في مظاهر للغيبوبة دي. وصلنا من مظاهر الغيبوبة رفض الفرد، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الموضوع ده، رفض الفرد أو الكنيسة التغيير عن شكلهما أو

تجديد أذهانه. الناس بترفض والكنيسة بترفض كعامة إنها تجدد ذهنها. والمثل اللي أنا قلته المرة الماضية ومفيش وقت نعيده مرة تاني، إن أنا ذهني عامل زي الكمبيوتر، كل شوية محتاج تحديث، والتليفون بتاعي وبتاعك كل شوية يقول لك في أبجريد للتليفون. ولو ما كنتش تعمل الحكاية دي، مش أوبشنال يعني، مش أنت تقررها يعني، مش اختيارية، تعمل التجديد بتاع التليفون أو يعني تنستول السوفت وير ولا لا، انت مش اب تو يو، ده انت هتعملها يعني هتعملها. ليه؟ لانه في منتهى البساطه لو ما عملتهاش تليفونك مش هيشتغل، تليفونك مش هيبقى يعني اب تو ديت زي ما بيقولوا، والكمبيوتر بتاعك بيبقى كده. احنا نفس القصه، دماغتنا نفس القصه، ما كانتش دماغتنا يحصل فيها ابجريد او تحديث للي موجود في الدماغ وموجود في العقل واللي بنفكر فيه، مش هينفع نكمل حياتنا بطريقة مظبوطة. هنهنج زي ما بيقولوا، يعني هنهنج دي يعني تيجي تشغله تلاقيه ما بيشتغلش. أنا عارف إن أنا وإنتوا عايشين وبنفكر وبنتحرك وبنعمل، لكن صدقوني في ناس واقفين مكانهم، الكمبيوتر بتاعهم هنج، حياتهم هنجت، معرفش ايه هنجت دي، يعني زي ما اتفقنا انها يعني كلبشت واقفة مكانها ما بتتحركش من سنين وسنين. وللأسف معظمنا عايز يجبر دماغه، عايز يجبر تفكيره على انه يعني يفكر بالطريقة القديمة اللي بقالها سنين ويعيش في الماضي، ومصر على انه هو عايش دلوقتي يعيش بالكمبيوتر الدماغ بتاعه الماضي. ده مش هيحصل، ده مش هيحصل، وده مش هيحصل. عشان كده يا بختي ويا بختك لو عرفنا ان احنا محتاجين موضوع تغيير الذهن. واحده من مظاهر الغيبوبه الروحيه اللي بتعيش فيها الكنيسه استسلام الكنيسه او الفرد للحروب والمقاومات الشيطانيه ومحاولة التصالح معها تجنباً للمشاكل والمعاناة. عنوان طويل شوية لكن باختصار كده، واحدة من مظاهر الغيبوبة دي الاستسلام، استسلام الفرد للي بيحصل في حياته، للحروب، للمقاومات الشيطانية، وبيحاول يتصالح معها وبيحاول يتكيف مع الظروف اللي هي ماشية عليه واللي هو عايش فيها. وبالمناسبة التكيف ده ميزة برضو، يعني ده عشان تعرف تتكيف مع الأمور اللي انت عايش فيها ده برضو محتاج مجهود، ودي حاجة إيجابية مش سلبية. لكن خلي بالك ان لما يبقى فيه مشكلة في حياتي او احتياج، او لما يبقى فيه حروب شيطانية وانا احاول اتكيف معاها، يعني أقبلها وحاول أعيش وخلاص وخلينا نخلص ومفيش داعي للأسيس عمال يقوله ده من على المنبر، خلينا زي ما احنا كده، ما احنا كويسين وماشيين وعادي ومفيش مشاكل وبقالنا سنين ماشيين على الموضوع ده. التكيف مع الغلط أو التكيف مع الحالة اللي أنا موجود فيها بحيث إن ما اطلعش لقدام، بحيث إن ما كنش up to date، بحيث إن أنا ما كنش بتطور مع الأمور اللي بتحصل، دي مصيبة كبيرة، لأنه هتخليني أقف عند حد معين ويصيبني بعد كده. وحنتكلم بعدين مش النهاردة عن الروح الفشل اللي بتصيبنا. ليه؟ إحنا طبعا ما حدش فينا، معرفش صححوني لو انتوا شايفين ان انا يعني اوف في الحكايه دي، ما حدش فينا عايز يعترف بالغلط، ما حدش فينا عايز يعترف انه بيستراجل، انه بيحارب، وان هو بيتعب في الحياه. هو كل واحد فينا بيركن كده للي يعني ايه، يعني اهي ماشيه والحمد لله واحنا احسن من غيرنا. ودايما على فكره اللي مش عايزين يتقدموا في حياتهم بيقارنوا نفسهم بالاخرين، ودول وده الكلام ده مش كلامي انا، ده كلام كتابي بيقول لك ان في ناس يقيسون انفسهم على انفسهم، في مقياس ان احنا نقيس عليه نفسنا. ما ينفعش اقيس نفسي على نفسي او نفسي على الاخرين. ايه حكايه نفسي على نفسي ونفسي على الاخرين دي؟
يعني ممكن في منتهى البساطة أنا أقول أنا أحسن من فلان، مش عايز أقول اسمه معين، أنا أحسن من فلان، فين أنا وفين هو؟ ده هو بيعمل وبيسوي.

عايش وقصة. لكن أنا زي العشار والفريسي، اللهم إني أشكرك لأني لست مثل باقي الناس، ولا حتى الرجل ده اللي بيصلي جنبي اللي كان بيشاور على الخاطئ اللي موجود جنبه ده، إن هو كان بيقيس نفسه على الآخرين، مش على المستوى الكتابي، مش على اللي الله بيقوله، مش على المستوى اللي ربنا عايزني أعيش فيه واللي عايزك تعيش فيه، مش على المستوى الكتابي والتعليم الكتابي الحقيقي والآيات الكتابية. إحنا أسهل حاجة عارفين حتى في المصائب، لما واحد مثلاً يلبس في حيطة ولا حاجة يقول لك الحمد لله أنا لبست في حيطة، بس في غيري لبس في سيارة ومات أو اتكسر، فالحمد لله أنا لبست في حيطة، هو لبس في سيارة، مين اللي أحسن فينا؟ متهيالي يعني لبست في حيطة ممكن أتعالج، لكن اللي لبس في السيارة ده مش عارف هيحصل إيه. ده برضو مفهوم تاني من مفاهيم إن إحنا بنقيس أنفسنا على الآخرين. لما يجي واحد يبقى عنده أي مرض كده بسيط عادي ممكن يتعالج، يقول لك نشكر ربنا ليه؟ أصلاً مش زي فلان أو زي فلانة، لأن فلانة خطية جالها معرفش مرض إيه، مش عايز أقول أمراض لحسن حد يسمع في حد من هنا، أنا الحمد لله أهو مرضي ماشي أهو، أنا يعني أحسن شوية. فبعمل يعني مش دي طبيعة إنسانية، ولا أنا عايش في عالم تاني، متهيألي كلنا بنعمل كده. فدايما وإيه وعندنا العدو عامل لنا أمثال تفت كل حالة إحنا بنمر فيها، ويقول لك في مثل من الأمثلة الغبية، يقول لك اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. الله ده أنتوا حافظين الأمثلة ده طبعا، لأن إحنا عايشين في مركب واحد مش كده ولا إيه؟ ايه القصه بتاعت بلوه غيره وبلوته دي؟ لانه بتاع بلوته بيقيس نفسه على بلوه غيره، فبيلاقي ان البلوه بتاعته احسن كتير من بلوه غيره. فعشان كده بدل ما هو يقول لا انا مش هبقى في الوضع ده وانا هقاوم الوضع ده، لان انا ليا اله، ليا مكتوب، ليا تعليم اقيس نفسي عليها مش على الاخرين، يستسلم للحكاية دي. مرة كنت بتكلم، وأنا قلت لكم يمكن الحكاية دي قبل كده، كنت بتكلم في مؤتمر عن الاضطهاد اللي بنلاقيه في مصر وفي البلاد العربية، وبالمناسبة يعني الأمور لا تحسنت في مصر ولا تحسنت في البلاد العربية، ولسه الاضطهاد هو الاضطهاد وموجود، لأن دي حاجة روحية ملهاش علاقة بمين الرئيس ولا مين الحكومة ولا مين اللي بيشي ولا مين اللي جه، لأن دي حاجة روحية والكنيسة لازم تفهمها أنها حاجة روحية، وابتدت من أول الكنيسة الأولى، وإحنا برضو هنتكلم على الموضوع ده بعد شوية، فدي حاجة كلنا مرين بها. فأنا بتكلم عن الاضطهاد الواقع علينا في مصر في مؤتمر أمريكاني كبير، وكان معايا واحد مصري من المسؤولين عن الكنيسة. خلي بالكم الراجل ده راجل فعلا حلو ومضحي وخادم رائع وقلبه زي العسل، يعني ما هوش راجل تعبان في دماغه يعني. وبعدين بيقول لي ناجي انت هتتكلم عن ايه؟ قلت له هتكلم عن الاضطهاد الواقع علينا في مصر. فقال لي ناجي يعني ليه انت مصر انك تتكلم عن الموضوع ده؟ احنا نحمد ربنا ان عندنا كنايس في مصر، ونحمد ربنا ان احنا نقدر نروح الكنيسة ونصلي ونعمل اللي احنا عايزينه جوه الكنيسة، انت ليه ما بتشوفش نص الكوباية المليان؟ انتوا عارفين التست بتاع السايكولوجي ده اللي بيملى نص كوباية ويقولك انت شايف ايه؟ في واحد بيقولك انا شايف نص كوباية مية، نص كوباية، واحد يقولك انا شايف النص الفاضي. طبعا اللي بيشوف النص الفاضي بيتهموه انه غبي، ليه؟ لان هو بيشوف الفاضي، المفروض يشوف المليان. مصيبتنا بقى ان احنا بنشوف النص المليان وما بنشوفش النص الفاضي، مع ان الحقيقة ان احنا لازم نشوف النصين، ما ينفعش نشوف نص معين والنص التاني لا. ليه؟ لانه يعني ده شيء طبيعي، بس طبعا التست بتاع علم النفس بيحدد امور تاني مختلفه. فقال لي ناجي انت ليه مصر على انك تقول ان عندنا اضطهاد في مصر؟ احنا نشكر ربنا الحكومه عطيه لنا كنايس، والحكومه بتخلينا نعمل الاجتماعات بتاعتنا ونمشي. فقعدت عدد له ليه انا بقول ان في اضطهاد في مصر، لأن حتى لو عندك كنيسة ما تقدرش تصلح شباك مكسور فيها إلا ما تاخد إذن مباحث أمن الدولة. لو أنا رحت وعندي التسجيلات

بالمناسبة كان في وقت من الأوقات. الحمام التواليت بتاع كنيسة معينة الضابط هم حب بيتهالك فحبوا يعملوا له ترميم، فالضابط جه هد الحمام كله، والقسيس لما روحت بيشتكي لي بيقول لي شفت هدوا الحمام بتاعنا عشان احنا بس احنا بنصلحه، احنا يعني تجرأنا ان احنا نصلحه من غير ما نقول للحكومة يوافقوا لنا على تصليح الحمام. وكانت النتيجة ان البوليس نفسه راح يهد الحمام اللي موجود. انا عارف بعض المغيبين اللي موجودين في مصر وفي غيرهم هيقولوا لي انت ايه مش واخد بالك ان الحكومه دلوقتي بتدينا اراضي وبتخلينا وبيبنوا لنا الكنائس اللي احنا موجودين فيها. دي انظر خطه شيطانيه ممكن نتكلم عنها، لكن حتى النقطه اللي انا بتكلم عنها، حتى فكره ان انا اقول للحكومه متشكرين وابوس على ايديها علشان اعطتني ارض ان انا ابنيها عشان اصلي فيها، دي اصلا فكره اجراميه مش المفروض انها تحصل. ليه؟ لان الارض بتاعتي، لان انا اصل الارض، لان هو اللي جه طردني من الارض اللي انا موجود فيها وخدها وامتلكها. الكلام بتاع مصر ده ينطبق على كل البلاد العربيه مش كده ولا ايه؟ ينطبق على العراق وغيره وغيره وغيره وغيره. فانت النهارده بتيجي عندي في البلد بتاعتي بتطردني من ارضي، وبعدين لما تحن عليا وتديني حته ارض علشان ابنيها كنيسه، يبقى المفروض مني انا ان انا اعمل ايه؟ ابوس ايدك واقول لك متشكرين جدا علشان انت عطتني الارض بتاعتي. ده اسمه ايه؟ ده دي اسمها غيبوبه روحيه. ليه؟ اقرا في الكتاب، اقرا في الكتاب حاجات كتيره بتتكلم عن الموضوع ده. لكن الرب كان بيقول للشعب، بيقول لهم انا عطيتكم الارض، لما تخشوا الارض اللي انا عطتها لكم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا. ليه؟ لانه في منتهى البساطه الارض للرب وملؤها والساكنون فيها والمسكونه والساكنين فيها. فعشان كده انا مش محتاج ان انا اقبل الوضع اللي انا عايش فيه، والحمد لله احسن من غيرنا. يا عم ناجي سيبنا، انت راجل في امريكا. انا بقول لكم على اللي بتكتب على الفيسبوك، كنت بعتقد معظمكم بيقروا، انت يا عم ناجي عايش في امريكا فانت عشان كده بتتكلم في بلد الحريه. لا، انا بتكلم عن الامور والحاجات الكتابيه اللي لازم احنا نفهمها ونعيش فيها. فالمشكله استسلام الكنيسه. فالاخ ده بيقول لي ناجي معقوله هتقف في المؤتمر وتقول ان احنا مضطهدين في مصر؟ خلي بالكم ده مسؤول مخلص، مؤمن حلو، خادم رائع، مش بقول عنه اي حاجه، لكن من كتر العيشه في الوضع اللي هم عايشين فيه واللي كلنا كنا عايشين فيه استسلمنا، صح؟ وبقينا لما حد ربنا يكرمنا كده ويتبسموا في وشنا يعني نبقى خلاص، يعني احنا يعني مية مية اللي عملوه معانا، لدرجة ان احنا دلوقتي بعض الأسوس والخدام والكهنة بيقفوا يوزعوا فوانيس رمضان على الأطفال المسلمين في رمضان. شفتوها كلكم على الفيسبوك مش كده؟ ولو ما شفتش هحطها لكم على الجروب بتاع الكنيسة. وبعدين تسأل الناس، وطبعا خلي بالكم ان كل واحد ومستواه، يعني قسيس يوزع فوانيس وقسيس تاني حكيم وناصح وعارف ازاي يتصرف، فيروح عامل موائد الرحمن يعزم المسؤولين كلهم على العشاء في رمضان. لما وبعد كده قبل العشاء طبعا هم هيصلوا، قبل العشاء لازم يعملوا الأذان، فالأذان يرفع منين؟ يعني هيديها يعني انت عزمهم يفطروا في الكنيسة عندك، هيقدنوا فين؟ ما هم هيقدنوا برضو في الكنيسة عندك. وطبعا احنا لان احنا استسلمنا للموضوع ده، فاحنا اصلا ما بنفكرش في الحاجة الروحية اللي من وراء الممارسات دي. العدو فاهم وفي حرب معينة مع الكنيسة العامة، وعارف يعمل ايه ويوصلها لمرحلة ايه، يوصلها لمرحلة الاستسلام، ان احسن نشكر ربنا يعني احنا كده نبقى كويسين جدا. والناس اللي بتتكلم، ناس بتتكلم يبقوا وحشين، يبقى ما عندهمش محبة، يبقى مش عايشين معانا، يبقى عايشين في البلاد الحرة.
استسلام الكنيسة أو الفرد للحروب

المقاومة. بالنسبة بالمناسبة قبل ما انسى الراجل ده، فانا قبل ما اطلع على المنبر قلت له تعالى احنا بنعاني من كذا وبنعاني من كذا وبنعاني من كذا وبنعاني من كذا في الكنيسة في مصر، صح؟ قال لي اه. قلت له طب ده اسمه ايه؟ وهو سكت كده وقال لي اه ده اسمه اضطهاد. بس احنا نشكر ربنا على الوضع اللي احنا موجودين فيه، لان بنقيس انفسنا على انفسنا وقولوا لكن في ناس عايشين في وضع اسوأ من كده، فاحنا هنشكر ربنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه. انا مش بكلم على الكنيسة بس، انا بكلم على بيتكم وبكلم على بيتنا. مرات كتير العدو بيحطنا في الحتة دي، يخلينا نقارن اللي بيحصل معانا كأفراد أو كبيوت أو مصايب زي ما قلت مع الآخرين، وهنلاقي نفسنا الحمد لله نحسب منهم كتير وما عندناش المشاكل اللي موجودة عندهم. المهم، فالراجل قال لي أيوة ده اضطهاد، بس أنا ما كنتش واخد بالي إن هو ده فعلا يعني اللي بيحصل، مع إنه عارفه مفيش شهر واحد ابنه مسايق في الشارع من الشوارع، لقى بنت زميلته في الكلية واقفة بتحاول تغير الكاوتشة بتاعت السيارة بتاعتها لأنها نامت. فشيء طبيعي، ده هي معاه في الكنيسة وهو زميلها، وأول ما شافها واقفة محتاسة مش عارفة تغير الكاوتشة دي، راح نازل واخد العدة وابتدى يغير لها الكاوتش ده. هو بيغير الكاوتش راح جاله واحد امين شرطه، معرفش الدوافع بتاعته كانت ايه، قال له انت بتعاكس البت دي ليه وواقف جنبها ليه، وفضل يلطش فيه وبهتله. الواد اتصل بابوه اللي هو كان بيقول لي ان ما عندناش اضطهاد في مصر، فالواد اتصل بابوه قال له احنا هنروح القسم ونعمل له محضر امين الشرطه ده، وهنكلم واحد صاحبنا موجود في يعني واحد كبير في اسم معين من الاقسام. دخلوا وكلموه، فالرجل المسيحي وهو مسيحي بالمناسبه اللي كان مسؤول ده، واحد عميد ولا عقيد في البوليس، فقال له يا فلان انا عارف ان ابنك اتظلم وعارف ان ابنك اتضرب وده ابنك، بس خد ابنك وروح. فقال له ازاي ومش ممكن ودي مثبوتة والولد هو متبهدل قدامك ومتعور فلازم نكتب محضر بتاع. قال له يا فلان خد ابنك وروح وخلي الموضوع يبقى يعني ربنا يستر. قال له لا انا لازم اعمل محضر. قال له خلاص. وهو بيعمل المحضر دخل امين الشرطة اللي هو ضرب الواد، معور نفسه وقطع البدلة بتاعته، والواد لبس تهمة كان ممكن ياخد فيها 5 سنين سجن، ان هو اللي اعتدى على امين الشرطة وهو اللي عور له بتاع. حتى مستفيد من اللي انا بقوله ده، انا بس بشرح لك اللي احنا موجودين فيه. وعملوا وسايط علشان يسمحوا لهم يتنازلوا عن القضية. حد قادر يصدق اللي احنا بنقول لي؟ بس اخ ناجي بقول لك احنا بقى في امريكا نشكر الله وما عندناش الحكايه دي، وما فيعني ايه الموضوع ده مش منطبق علينا. لا، انا بتكلم عن الفرد في صراعه مع قوات الشر الروحيه اللي موجوده في السماويات، لان كل واحد فينا سواء كنت في امريكا او مش في امريكا، انا وانتو بنواجه عدو شرس عايز يبهدلنا اكتر من اللي انا بقوله ده بطريقه او باخرى. موافقين معايا؟ ولو مش موافقين قولوا لي يعني برضو، عشان كده خلي بالك مشكلة الفرد هو ايه؟ الاستسلام. طب هو ليه الناس بتستسلم؟ لما انا بقى عارف ان انا عندي واسطة كبيرة، مفيش واسطة بالمناسبة ارضية هينفع تنفعك في اللي انا بقوله ده، الوحيد الوسيط الوحيد والشفيع الوحيد هو شخص الرب يسوع المسيح اللي يقدر ينهي كل القصة دي. الله. طب لما انا عارف ان انا عندي الوسيط وعند الواسطه وعند الامكانيه وعند الحراسه الالهيه وعندي وعندي وعندي وعندي، امال ليه بستسلم؟ امال ليه بقى؟ واحنا كلنا في المركب ده، ما تلومش نفسك بس ما تقولش الحمد لله الحمد لله، ده حتى الاسيس في المركب ده.

عم بقى ما دام الأسيس في المركب ده يبقى كلنا في المركب، فمحدش يزعل بقى من حد، خلينا عايشين في المراكب المهببة اللي احنا عايشين فيها دي وخلاص. لا، حتى لو الأسيس نفسه مستسلم انت مش المفروض تستسلم. ليه؟ لأنك انت ابن لله، ومش المفروض ان انا استسلم على الحالة اللي بيحطيني فيها العدو إبليس، سواء كنت كفرد، سواء كنت جماعة، سواء كنت عيلة، سواء كنت. اوعى تقول قضى اخف من قضى، اوعى يعني تسلم للامور وتقارن نفسك بالاخرين. الحمد لله ما بينفع، ما بيتعملش معانا زي الاخرين. انت تقارن نفسك، وانا المفروض اقارن نفسي بالمستوى الالهي الكتابي اللي الله عايزني اكون موجود فيه. هو ده المقياس الوحيد اللي انا اسال نفسي، اللي انا فيه ده بالميزان الالهي بالقوانين الالهيه هقدر اغيره ولا لا، هقدر اوصل لمستوى مختلف ولا لا، هقدر اعيش المستوى الكتابي ولا لا. عشان كده بنلاقي مؤمنين منتصرين وعايشين. منتصرين مش معناه ان ما عندهمش حروب، لان المؤمنين المنتصرين بالمناسبه حروبهم اكتر منك، لانك انت لو مستسلم ونايم في الخط اهو عندك حاجتين ثلاثة بس والموضوع يخلص. لكن كل ما كنت منتصر، وكل ما عرفت حقك في المسيح، وكل ما عرفت الكتاب بيقول ايه بالظبط، هتبقى حروبك اكبر ومواجهاتك هتبقى اكتر. لكن الفرق بين الاثنين، لانك في منتهى البساطة هتقارن بين الاثنين، الفرق بين حروب المؤمن وحروب غير المؤمن ان المؤمن عنده في ظهره إمكانية الانتصار، لان الروح القدس ساكن فيه، والروح القدس منتصر ما بيتهزمش، والروح القدس عايزني انتصر. لكن غير المؤمن بيتعرض لنفس اللي انا بتعرض ليه، بس ما عندوش، هو عنده حكمته الأرضية، هو عنده الفهلوة بتاعته، هو عنده الوسائط البشرية بتاعته، عنده 100 حاجة غير الروح القدس اللي ممكن ينصره والممكن يطلعه من المواقف اللي هو موجود فيها. وأنا بدرس في الحتة دي طلعت استسلام الكنيسة والفرد والحرب ده، وده موجود في العهد القديم في أماكن كتيرة قوي، وفي العهد الجديد. بس خلي بالك، في العهد القديم الكتاب بيقول في ملوك الثانية، يعني الباسج دي عن رجل، عن ملك اسمه بردوخ بلدان ابن بلدان، حتى اسمائهم عجيبة. في ذلك الزمان أرسل بردوخ بلدان ابن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية، لأنه سمع أن حزقية قد مرض، فسمع لهم حزقية وأراهم كل بيت زخائره والفضة والذهب والأطياب والزيت والطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه، لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل سلطنته. باختصار عشان تبقى معايا في الصورة، الرجل ده اللي هو ملك بابل في الوقت ده، حزقية مرض فعمل نفسه بجمله، ما هو لازم ده ملك وده ملك، فهو عمل نفسه بيجامله، فعمل ايه؟ بعت له وفد منهم. انا بس عايزك تشغل دماغك معايا عشان تعرف ان ده الكلام اللي هو بيحصل معانا دلوقتي، يعني في الدنيا دي. بعت له وفد علشان يطمن عليه خطية عيان مسكين عيان، فقال يعني الراجل بتاع بابل بيطمن على ملك يهوذا. وبالمناسبة العدو عمره ما يهمه يطمن عليك، العدو عايز يخش بيتك ويعرف كل أسرارك عشان يستخدمها قدام العرش قدام الله، عشان يشتكي عليا وعليك، وفي الوقت نفسه عشان يعمل لك كنترول في الأرض تعيش فيه. هي دي الصورة الروحية بقى اللي الأخ حزقية. بالمناسبة حزقية ده كان ملك صح، وكان ملك رائع من الملوك القليلين جدا في يهوذا، اللي أباده التماثيل وعمل حاجات كتيرة جدا، والرب كان يعني pleased with him. لكن هو ما خدش باله، خلي بالك من الحكاية دي، هو ما خدش باله إن بردوخ ده، الأخ بردوخ ده، مش الأخ في الرب، الأخ يعني في الإنسانية، بردوخ ده ملك بابل بعت له الناس دول وعنده

القطة بتاعته قال لهم روحوا اعملوا نفسكم بتسألوا عليه وبتطمنوا عليه وتقولوا له بردوخ بلدان ابن بلدان قلقان عليك وعايز يعني يطمن عليك، فايه اخبارك؟ طب وايه رايك لو تورينا اللي انت بتمتلكه في بيتكم والخزائن بتاعتك؟ انتوا جايين تطمنوا على الملك ولا جايين تفتشوا عليه ولا جايين تخلوه يوريكم كل الامور اللي عنده؟ بالمناسبة روح الإسلام وغير روح الإسلام، روح العالم وغيره، لما بيجي يقنعك أنه جاي بيطمن عليك وبينصحك علشان ما تقعش في مشكلة، ده مش لا جاي ينصحك ولا جاي يطمن عليك، ده جاي بالمناسبة يعني بالطريقة البلدي يخرب بيتك. وده اللي حصل هنا، وده اللي حصل في القصة دي. وكانت النتيجة ان الرب بعت اشعياء النبي، وطبعا اشعياء ده من يعني الناس اللي كلكم عارفين يعني ده نبي حقيقي، يعني بعت له اشعياء النبي. فجاء اشعياء النبي الى الملك حزقيا وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال ومن اين جاءوا اليك؟ خلي بالكم انه قبل ما يسالوا السؤال ده اشعياء عارف هم ليه جم، وعارف بس الكلام، عارف بالظبط زي ما الرب كده مشي قدام جنب آدم وقال له: آدم أين أنت؟ هو الرب ما كانش عارف آدم فين؟ متهيألي كان عارف، مش كده؟ بس هو عايز يقول له إيه اللي وصلك لكده؟ أنت فين؟ واتكلمنا عن الموضوع ده مرة قبل كده. فهو قاليش ما أصلا، خلي بالك إن اللي بيعمله الروح القدس هتلاقيه ماشي في الكتاب بالظبط كده، سلسلة ماشية في الكتاب، ما هياش بس مجرد مثل زي ما احنا بنتكلم عن الموضوع ده. فجه الأشعياء، فجاء أشعياء النبي إلى الملك حزقيا وقال لهم: ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ باختصار أنا أعتقد إن هو أشعياء قبل ما يقول النبوة اللي ربنا عطاها له اللي هيحصل لإسرائيل، حب يصحي الملك ده. قال له: الناس جايه منين وقالوا لك ايه؟ خلي بالكم انا متاكد ان الناس دول قالوا للملك: سيدنا الملك بردوخ بيسال عليك وعايز يطمن عليك وعايزك تبقى تمام التمام وهكذا. وبعدين ما تورينا اللي عندك، ما تورينا العظمة بتاعتك، ما تورينا إمكانياتك والهيكل وغيره وحاجات من كده. فهو الدرس اللي احنا عايزين نطلع بيه أنا وإنتوا مع بعض، لما يجي حد يقول لك كده أي حاجة ميز، أنا بكلم نفسي على فكرة ومش من غير تواضع، أنا بكلم فعلا بكلم نفسي وبكلم كل واحد واحدة، لما يجي حد يقول لك حاجه زي كده تبدو ان هو جاي يطمن عليك، تبدو ان هو بيحبك، تبدو ان هو مهتم بيك بامرك، لازم يبقى عندي وعندك تمييز، بحيث ان احنا نشوف اولا مين اللي بيتكلم، وفي الوقت نفسه نحلل اللي بيحصل، نحلل الكلام اللي بنسمعه. مين اللي بيتكلم؟ يعني لما يطلع مثلا السيد أحمد الطيب وزير الأزهر وشيخ الأزهر ويقول لك: أنا لما بقرأ الموعظة على الجبل ببكي، تلاقي المغيبين المسيحيين عمالين ينشروا البتاع ومش عارف مين، ولا شيخ الأزهر يبكي عندما يقرأ البتاع ده من غير ما يسأله. احنا بنتكلم عن مين؟ احنا بنتكلم عن شيخ الأزهر. يعني شيخ الأزهر اتأثر بالموعظة على الجبل؟ يعني شيخ الأزهر لما بكى عشان الموعظة على الجبل لأي سبب بكى؟ هو قال لنا أنه هو بكى، وأنا مصدقه أنه هو بكى لأن الكلام أكبر منه وكلام ممكن يكون هتهم، بس الفكرة هو بكى ليه؟ بلاش، بعد ما بكى عمل إيه؟ عمل كل شيء ضد الموعظة على الجبل اللي بكته، صح ولا لأ؟ العدو بيعمل نفس القصة معايا، العدو بيعمل نفس القصة معايا ومعاك. فعشان كده الرب بالروح القدس عايز يصحيني ويصحيك، فيقول لك ايه؟ مين دول؟ مين اللي جم
رموا في ودنك التراش اللي هم رموه في ودنك ده، واللي عمل لك اكتئاب، واللي انا بتكلم عننا كلنا، واللي عمل لك الاكتئاب واللي خلاك لخبطت في حياتك واللي عمل، مين دول؟ مين اللي موجودين؟ هو مش بيسأل لانه مش عارف، هو بيسأل عشان انا افكر، عشان انا اركز، عشان انا اعرف مين اللي بيكلمني، عشان اميز صوت العدو من صوت الغريب، عشان اميز صوت العدو من صوت الرب، عشان افكر في اللي بيحصل معايا. حد مستفيد من اللي انا بقوله ده؟ كلنا بنقع في الحكايه دي مش كده؟ لما اقول كلنا دي ما دي دي, دي ما فيهاش فساد. طب وبعدين ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية: جاءوا من أرض بعيدة في بابل. دول ما لهمش دعوة بينا، دول ناس طيبين، ده بيننا وبينهم بابل. إحنا فين وفين بابل؟ فين العراق وفين أرض إسرائيل وأورشليم؟ جم من مكان بعيد. العدو دايما يحاول يصور لأنه مش موجود، وإن اللي بعته لي ده يعني ما يعني مش في المحيط بتاعي، مش ده بعيد قوي، ده مش ما حدش يعني وصل له. بس العدو عنده امكانيه انه من بعيد يبعت لي رسائل تدمرني وانا قريب. واضح حته بعيد دي نفس الخدعه اللي عملها العدو مع الجماعه بتوع عماليق اللي جم عند شعب إسرائيل وقالوا لهم اقطعوا لنا عقد بيننا وبينكم. ومنين؟ قالوا احنا ده، شوفوا العيش اليابس ده، ده احنا خدناه من بيوتنا كان سخن، واحنا بعيدين جدا عنكم، ولو سمحتوا احنا عايزين نبقى عبيد ليكم، فاقطعوا لنا عهد ان احنا نبقى بيننا وبينكم صلح. والكتاب بيقول كده إن الشعب والقادة بتوع إسرائيل خدوا من لسانهم ولم يسألوا الرب، ما استشاروش الرب. نفس المصيبة هي نفسها بتاعت حزقية هنا. ليه؟ لأن خد من الكلام اللي قالوه له الناس اللي بعتهم الشرير اللي اسمه مردوخ ده، وما سألش الرب. كان ممكن في منتهى البساطة لما يقولوا له الكلام ده يخش يسأل الرب، ده الرجل ده قبلها بشوية ربنا غير له الظل ورجع له الظل وشفاه ومش عارف مين، وضاف له 15 سنة على حياته يعني، وكان عامل حاجات كبيرة رائعة للرب، فكانت علاقته بالرب علاقة قريبة جدا. يعني كانت هتاخد منك قد ايه؟ انا مش بكلم عليه، انا بكلم عليها وعليك. ها؟ كانت هتاخد منك قد ايه لما الفكرة دي تترمي لك؟ هتاخد منك قد ايه انك تستشير الرب؟ هتاخد منك مجهود قد ايه انك تقول له قدامي بيزنس معين ادخل فيه ولا ما ادخلش فيه، وتسكت وتبقى عايز فعلا تنفذ اللي بيقوله لك وتستنى الرب يجاوبك؟ هتاخد منك قد ايه لما لما لما يتقدم لبنتك عريس، ولا يتقدم ابنك عايز يتجوز حد؟ هتاخد منك قد ايه انك انت تقعد قدام الرب؟ انا عارف، وانا مش بكلم عن حد قدام الرب، انا عارف ان لما بيحصل الحكايه دي احنا بنروح نسال الدنيا كلها، وشو شكل العيله والتاريخ بتاعهم واللي مش عارف مين، ويعني نجيب سلسلهم، وده حلو ومظبوط وتمام ومحتاجين نعمل الحكايه دي. بس هتاخد منك قد ايه انك انت تقعد قدام الرب وتقول له ايه رايك في الجوازه دي؟ أتجوز ولا ما أتجوز؟ أقبل الولد ده ولا ما أقبلوش؟ أعمل القصة دي ولا ما أعملهاش؟ واللي بيقول لك إيه بقى أخ ناجي، سيبكم من الوعظ بتاعكم ده، أصل بصراحة بصراحة أنتوا بتقولوا كلام ما بيحصلش. في معظم المرات أنا بسأل الرب والرب ما بيجاوبنيش. حد موافقني على اللي أنا بقوله ده؟ أيوة، خلينا مخلصين، خلينا مخلصين، بلاش التغييب الروحي ده. أيوة، مرات كتيرة بسأل الرب والرب ما بيجاوبنيش. طبعا احنا بنعمل ايه؟ ناخد الشورت كات، مادام ما جاوبنيش فانا هعمل ايه بقى؟ اهو اديني مستني، سألته ما جاوبنيش، فكانت النتيجة ان انا اعمل اللي انا عايزه،
اللي انا شايفه كويس اسال واعمل، ومفيش عيب انك تسال ومفيش عيب انك دور. انا مش بكلم حد هنا لان ما اعتقدش

مش في ذهني اي حد ناوي يتجوز قريب، ولا ان شاء الله كل اللي مش متجوز اتجوز قريب، يعني مفيش مشاكل. بس انا بتكلم عن انك تسال الرب. دي بقيت موضه قديمه، حكايه انك تسال الرب دي بقيت موضه قديمه، ومن اكتر الحاجات اللي يكرهها ابليس في حياتي وفي حياتك انك تسال الرب. هو عنده استعداد يحمل اي حاجه ليا وليك، بس اهم حاجه ما تسالش الرب. ليه؟ ما هو انت لو سالت الرب حقيقي، انا متاكد لو سالته من كل قلبك علشان فعلا انت تبغي مرضاته وعايز تعمل اللي هو بيقولك عليه، واكد لك انك قبل ما تبتدي الصلاه الرب هيجاوبك بطريقه او باخرى. ليه؟ لان الكتاب اللي يسوع اللي قال كمان، مش بس الكتاب، ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، فكم بالحري ابوكم اللي في السماوات. فيعني يعني من منكم اذا ساله ابنه بيضه يديه عقرب؟ هينفع الكلام ده؟ لا مش هينفع. طب وانتوا اشرار بتخلي بالكم من ولادكم وبتعملوا لمصلحتهم، فكم وكم انا الله لما حد يسالني، اولاد اللي في الارض يسالوني، متهيألي لازم هجاوب، مش كده ولا ايه؟ بس اقول لكم الحقيقه، اخر واحد بنلجأ له ونساله هو الرب. حد وحش زي انا هنا في البتاع ده؟ اشكر الله الوحشين كتر قوي. آخر واحد نسأل، أنا بتكلم عن نفسي، لما حاجة تطلع في دماغي أو أبتدي أشوف بقى، أشغل أنا سمارت ومخي بيجيب الحاجات اللي ممكن غيري ما يجيبهاش، وأقعد أحسبها كده وبالورقة وبالقلم، وفي الآخر خلص أقول الموضوع ده مفروض يتحل بواحد اتنين تلاتة هو ده. وبعدين يمكن بعد أنا مفكر في الحل، يمكن لو انا مخلص حقيقي اروح اقول للرب كده، اقول له ايه رايك بقى يا رب، الموضوع كذا كذا كذا، وانا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فايه رايك في الموضوع؟ في معظم المرات لما بتروح له بالطريقه دي، يا اما ما بيجاوبكش يا اما بيجاوبكش. ليه؟ لانك انت مش رايح تساله، انت رايحه عايزه يمضي لك على الخطه بتاعتك، عايزه يمضي لك على القرار بتاعك، عايز يوافق على الجوازة. مش بتسأله اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ معرفش ليه انا معلق على الموضوع ده النهاردة، يمكن ان شاء الله اجوزكم كلكم اللي مش متجوزين. بس بصوا، انا بمضي، انا بس في اي حاجة، سواء كان في بيزنس سواء whatever، انا كل اللي انا طالبه ان هو يوافق على اللي انا بقوله. دي مش الخطة الالهية، ودي مش الطريقة الالهية، ودي مش الطريقة اللي بيعملها الله. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية إن أنا، وأنا عارف إن ده صعب، إن أنا أفضي نفسي من اختياراتي الشخصية ومن قراراتي الشخصية، ولما تطلع حاجة في بيتي ولا في حياتي ولا في الكنيسة ولا في غيرها، أخدها زي ما هي وحطها بين إيديه وأقول له فتح كلام. أنا بعمل كده أمام الرب ويشهد عني، فتح كلامك ينير يعقل الجهال، وأنا بالنسبة لك جاهل، وأنا محتاج أنك أنت تديني حكمة معينة لاتخاذ هذا القرار. في حياتي لغاية دلوقتي 70 سنة اللي فاتوا، ولا مرة أشهد قدام الرب، ولا مرة رحت للرب بالاتجاه ده وصليت وطلبت منه بالطريقة دي وخزلني أبدا أبدا. فقال حزقية، جاءوا من أرض بعيدة من بابل، فقال ماذا رأوا في بيتك؟ الأسئلة دي على فكرة مش عشان عم حزقية، عم حزقية راح لحاله، أنا بتكلم عني. العدو شاف إيه في بيتك أنت؟ ما هو خلي بالك، ما هو العدو بيحاول يدور يشوف بيتك أنت فيه إيه، ماشي إزاي، بيعمل إيه اللي أنت شايله، إيه اللي أنت بتقوله، إيه اللي أنت مخبيه، إيه اللي أنت بتتظاهر بعكسه، إيه القناعات اللي موجودة عندي وعندك، قصدي القناع مش القناعات، القناع اللي ممكن يكون. العدو عارف كل الحكاية دي، ويهمه إنه يخش بيتي وبيتك ويفتشه. حد مصدق اللي أنا بقوله ده؟ تقول لي طب ده احنا نعمل ده، دي مصيبة دي، لو العدو بيفتش في بيتنا
ده أنا

اروح ادور عليه في اي اوضه واول ما الاقيه اخلص عليه العدو ده. لا مش هتعرف تخلص عليه لانه محاربتنا ليست مع لحم ودم. وتخلص على العدو مش هتخلص عليه لا بسكينه ولا بعصايه ولا بتاع، ولا حتى لما تقول له انتهرك ايها العدو وتطلع من بيتي وما تبقاش موجود في بيتي. لا، هو مرات كتيره لو ما كنتش فعلا بالروح القدس بتتكلم والروح القدس هو اللي سايد في بيتك، قول زي ما انت عايز تقول، تقول له بنتهرك، تقول له تتطرف زي ما البعض بيقولوا نبعتك لجهنم ولا نبعتك لمش عارف مين. ده كلام فاضي، كلام ملوش أساس كتابي من الصحة أبدا. شافوا إيه في بيتك؟ معلش، ممكن أقول لك بص للي جنبك وقول له العدو شاف إيه في بيتك؟ وخد السؤال ده ولما تروح بيتكم اسأله لنفسك، العدو شاف ايه في بيتكم؟ احنا زي ما بيقولوا بالانجليزي under estimate العدو، احنا مش واخدين بالنا من قوة هذا العدو. انا مش بفخم فيه، هو مهزوم في الصليب وتحت الاقدام للمؤمنين الحقيقيين السالكين حسب الروح ليس حسب الجسد. فهو اصلا انتهى، تم خرابه زي ما بيقول إلى الأبد. بس المهم إن أنا أعيش في اللي أنا بالروح القدس عايزني أعيش فيه. فقال حزقية جاءوا من أرض بعيدة من بابل، فقال ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي. أنت فيك دماغ عم حزقية؟ عدو دول بتوع بابل اللي من أول التاريخ بيحاربوا فيكم وضدكم وعايشين في العدو اللي هو اصلا احنا بنرمز له ببابل، بابل الزانيه العظيمه زي ما قال الكتاب، عندي عليك انك تسيب المراه ايزابل اللي هي. شافوا ايه في بيتك؟ فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أريهم إياه. خلي بالكم في فرق بين أن يقول ما فيش حاجة في بيتي ما شافوهاش، وهنا بيقول ما فيش شيء ما خلتهمش شافوه، أنا اللي وريته لهم. واضح؟ لم أريهم إياه دي معناها أن أنا اللي وريتهم. إيه يا عم حزقية، أنت بتتطوع توري العدو اللي موجود في بيتك؟ طب ده هم لو كانوا سألوك وكانوا عايزين يشوف، المفروض يبقى عندي حكمة وعندك حكمة تسأل العدو عايز يشوف اللي في بيتي ليه؟ ما هو العدو لما يحب يشوف اللي في بيتي ويعرف أسراري يبقى عايز يعمل لي مصيبة، لأنه ده العدو ما فيهاش فساد. وعشان كده أنا المفروض أبقى صاحي وأقول له لأ. لكن هو ما يطلبش وانا اللي اقول له تعال شوف بيتي. حد مستفيد من اللي انا بقوله ده؟ دي حاله الكنيسه الايام دي. الكنيسه مش العدو اللي بيقول لها ممكن تعملي لي فطار رمضان مثلا، ممكن تخليني أأذن في المكان بتاعك. لا، ده الكنيسه هي اللي بتجيبه، ده الكنيسه هي اللي بتتفق معاها علشان يجي لها. واحد يطلع ببدعه في المسيحيه ويطلع ويفهمني انه المسيح كان صوفي ويوحنا المعمدان صوفي ويوحنا التلميذ صوفي، ويتكلم عن الصوفيه كما لو كانت يعني دي حاجه من المسيحيه. وبعدين اعمل ايه؟ انا اللي اروح ادعيه في الكنيسه عشان يرنم لي في الكنيسه للمغيبين اللي موجودين عندي. وللأسف ما حدش في الكنيسة يقدر يتكلم. ليه؟ ما هصوا إن كان رب البيت بالدف ضارب، الناس اللي إن كان الأسيس موافق، إن كان الأسيس ما بيفكرش، إن كان الأسيس بيفتح. بالمناسبة الأسيس يقدر يفتح باب كنيسته للعدو يتحكم فيها أو يقفله قدامه، لأن الكنيسة هي بيت زي البيت، وكل بيت سواء فرد أو كنيسة أو تجمع أو واتفر
المسؤول عنه هو

الباب بتاعه. أنا عارف إن الباب الوحيد اللي بنخش ونخرج ونطلع منه وبيحمينا هو شخص الرب يسوع المسيح، عشان ما يطلعش واحد فيلسوف يقول لي آه بس الرب يسوع قال أنا هو الباب، يبقى إزاي بقى الأسيس هو الباب؟ ما هو الباب الكبير اللي احنا كلنا موجودين. لكن خلي بالك مفيش حاجة هتقدر تخش كنيستي إلا من خلالي. ليه؟ لأن أنا أسيس، فأي حاجة هتخش كنيستي يبقى المفروض إنها من خلالي. ولو أنا صاحي وقلت لأ الموضوع ده ما يحصلش، التعليم ده ما يتقالش، الترنيمة دي ما تترنمش، القصة دي، يبقى أنا بحمي المجموعة بتاعتي من إن في حاجة تتسرب للكنيسة بتاعتي، الناس المساكين الغلابة المؤمنين الحلوين الشربات اللي هو أنتوا اللي موجودين، يبقى أنا بحميكم. يا إما أنا أول واحد، لأن أنا اللي واقف على الباب، أنا اللي أتدمر وأدمركم. قس ذلك بقى، سيبك من الكنيسة دلوقتي، على بيتي وبيتك. لو أنت أصلا مش عارف مين اللي داخل البيت وبأي غرض داخل البيت والقصة دي كلها، وانت اللي بتدعيه انه يخش بيتكم وبتفرجوا على كل اللي في بيتكم في أسراركم. اسمع أشعياء للراجل ده، فقال أشعياء لحزقية اسمع قول الرب. وأهم حاجة اسمع قول ايه؟ يعني الكلام ده مش من أشعياء، ها؟ أشعياء عبارة عن ماوس بس بيتكلم. قال له ايه؟ هوذا تأتي ايام يحمل فيها كل ما في بيتك وما زخره اباؤك الى هذا اليوم الى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. يا دي المصيبة السوداء. كل اللي شافوا العدو، كل اللي تطوعت انك تخلي العدو يشوفه في بيتك، هيتاخد منك اولادك، ثروتك، صحتك، نيمت. كل اللي سمحت للعدو ان يشوفه ويتعامل معاه في بيتي وفي بيتك هيتاخد مني. حد مصدق اللي انا بقوله ده؟ الكلام اللي انا بقوله ده مهم يا اخوانا. الكلام يعني انا متهيالي، يعني انا بالروح القدس، انا اللي بقوله الروح القدس بقوله، وانا مسؤول عن الجمله دي لان كل الناس بتقول بالروح القدس، لكن انا مسؤول عن الجمله دي. ليه؟ لان الرب عايز يحذرنا الايام دي من الخطه الشيطانيه بتاعت العدو، انه عايز يجي بيتي وانا غفلان وانا نايم، زي ما قال الرب يسوع اللص بيجي في نص الليل، فلو سهر رب البيت فمش هيخلي اللص يجي، لكن لو رب البيت نام هتكون النتيجة ان اللص هيخش وهيعمل اللي هو عايزه ويسرق اللي هو عايزه، وانا وانتو نعسانين. عشان كده يعني يمكن انا اقول يا عم أشعياء، انت ايه القصة؟ يعني انت زعلان ليه؟ والرب زعلان ليه من الموضوع؟ دول عبارة عن ناس جم من مكان بعيد وجم وقالوا لنا عايزين نشوف الخزائن وعايزين نشوفه. واضح طبعا ان أشعياء لما يوري الخزائن ويوري البتاع ده ما بيعملهاش الرجل، يعني الرجل بيعمل كده عشان يفتخر بما وصل إليه إسرائيل من قوة ومن خزائن ومن ذهب ومن مش عارف مين، وكل شوية هو بيتطوع ويقول لا وعندنا كمان كذا وبنعمل كمان كذا وذهب قد كده ونحاس قد كده. إيه اللي زعل أشعياء؟ إيه اللي زعل الرب في الموضوع؟ أصل خلي بالك إن كل اللي عند الراجل ده، كل اللي عند الملك ده بتاع مين أصلاً؟ بتاع الرب، مش كده ولا ايه؟ يبقى مش من حقك ان انت تفتخر باللي عطاهولك الرب بعيد عن الرب. لما تفتخر باللي عطاهولك الرب تفتخر في وسط المؤمنين والمجد الرب من جواك، مش لمجرد انك انت تفتخر. انا عارف طبعا احنا بنعرف نزوق الامور ومش عارف مين، ومرات بنقول اختبارات والرب عمل معايا والرب بعت لي مش عارف مين علشان يعني اشوفوني انا حلو ازاي، يعني الرب واخد باله مني وعمل معايا. مش هو ده اللي انا بتكلم عليه.

يا عم أشعياء إيه المشكلة في إن أنا وردتهم الخزائن بتاعتي؟ ما هو لما توري العدو أسرارك الروحية واللي بتفكر فيه واللي عايش فيه، هيجي في يوم العدو هيعمل لك خطة، وهو أوريدي عمل لك خطة مسبقة إن يسلب منك كل حاجة تخليك مستريح وفرحان ومتكل عليها. موافقين على اللي أنا بقوله ده؟ مش كده؟ الله، ده الموضوع طلع يعني أهم مما متخيلين. خلي بالك، حلل الأمور بالطريقة الروحية، خلي الروح القدس يشرح لك بالطريقة الروحية الكلام اللي أنا بقوله ده. وتعرف بالمناسبة، عارف حتى صلاتك للرب لو أنت ما نطقتش بيها العدو مش هيعرفها. عارف اللي أنت بتقوله العدو بيسمعه، واللي أنت ما بتقولوش العدو ما يقدرش يسمعه، يقدر يخمنه، يقدر يفكر فيه، يقدر يحاول يجيبه. لكن اللي انت، لانه ببساطه العدو مخلوق، ما هوش الله، يعرف اللي انت ما قلتوش. تصدق بقى ان واحده من الاسباب اللي الروح القدس اعطانا التكلم بألسنة بيها، ان احنا نكلم الله بالروح القدس بسرائر. انا ما قلتش، هو الكتاب اللي قال كده، نكلمه بسرائر عشان العدو ما يفهمهاش. لا، ده متهيألي الموضوع ده محتاج وقت تاني نبقى نتكلم فيه في الموضوع ده. باختصار، كل اللي عندي وعندك بتاع الرب، مش من حقي ومش من حقك اخلي العدو يطلع عليه. ولو خليت العدو يطلع عليه زي ما حصل مع الراجل ده، هيجي يوم وتفقده. ليه؟ لأنك أنت افتخرت بيه ولم تفتخر بالرب، ومش هينفع تفتخر بالرب قدام العدو. العدو تم خرابه، العدو تحت الأقدام، العدو مش معروف، مش المفروض يعرف في بيتي إيه بالظبط. تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي. أنا عارف إن الدروس النهاردة كانت كتيرة ويمكن كانت شوية جامدة، بس أنا عارف إن الروح القدس اللي قالها ويقدر يفسرها لي ويقدر يفهمهاني. والهدف منه إن الرب بالروح القدس عايزك تحافظ على بيتك، عايز بيتك يفضل قوي، عايز بيتك يبقى فيه أسرار روحية العدو ما يعرفهاش، عايز يبقى في علاقة بينك وبينه بطريقة روحية، إن كانت بألسنة ولا بغير ألسنة، إنك تكلم الروح القدس والروح القدس يكلمك.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

0: أهلا بكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج المسيحية حياة. رحب بكم معانا في حلقة جديدة، ومعانا كمان الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا حضرتك قسيس.
1: أهلا بك أخت مارتينا، وأهلا بالأحباء الأفاضل المشاهدين.
0: اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حالة الوثنيين وحالة المؤمنين، وقد إيه الرسول بولس كان بيوجه رسالة قوية جدا للمؤمنين المسيحيين، وكمان قد إيه كان هو بيتكلم عن صفات الوثنيين. النهاردة هنتكلم عن فضائل المؤمنين، عايزين نعرف أكتر إنه إزاي المؤمنين يسلكوا وإزاي يعيشوا. أعتقد إن كل حد فينا عايز يسمع الكلام ده ونفسه يتعلم أكتر من كلام الرسول بولس. حضرة القسيس أستسمحك نقرأ مع بعض أفسس 4 عدد 25 لغاية 32.
1: اتفضلي.
0: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطى من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أمين. سور بولس هنا بيشرح الفضائل المؤمنين، عايزين نعرف مع بعض إيه الفضائل دي.
1: تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الوثنيين في حياتهم الفاسدة، واتكلمنا عن المؤمنين في حياتهم اللي لابد أن تكون. طبعا المؤمنين قبل الإيمان كانوا عايشين حياة ردية فاسدة خالص، لكن لما تجددوا لبسوا الإنسان الجديد أو اللبس الجديد. هنا بيبين الرسول بولس الفضائل اللي المفروض يعيشها المؤمنين. ما ينفعش شخص مؤمن مثلا يكذب او مش عايش الحق، عشان كده قال اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لان بعضنا اعضاء بعض. هنا ما يقصدش القريب اللي هو قريبي في الجسد، هو يقصد كل ما هو إنسان. المفروض الإنسان يكون صادق في حياته،

نكذبش. وزي ما قال لازم نلبس الإنسان الجديد ونخلع العتيق، بالضبط لابد أن نخلع الكذب من حياتنا، لأنها صفة من صفات إبليس. اللي قال عنه إن هو كذاب، الرب يسوع قال عنه في يوحنا 8 كذاب وأبو كل كذاب، والنبي زكريا في العهد القديم في

0: المجتمع اليوناني في ذلك الوقت كان بيسمح بالكذب إذا كان في فايدة، يعني ممكن أكذب إذا كان في مصلحة ليا.
1: زي دلوقتي بنسميها كذبة بيضة.
0: ما فيش بقى في المسيحية لا كذبة بيضة ولا سودة. المسيحية الكذب هو كذب والصدق هو صدق. عشان كده الكذب أيام اليونانيين كان بيبقى جائز في ثلاث حالات: في حالة الحرب، وفي حالة إصلاح المتخاصمين ودي مشكلة، وفي كلام الزوج مع زوجته. يعني ممكن تكذب عشان تعدي الموضوع، دي حال اليوناني في ذلك الوقت. لكن الكتاب يعلمنا ان احنا نطرح الكذب ونتكلم بالصدق، والصدق يبقى باستمرار، يعني يعتبر صيغة حياة او منهج حياة إنسان يعيشه الشخص المؤمن. عشان كده أحيانا كان الناس في ذلك الوقت يكذبوا عشان يهربوا من مشكلة، ودي مشكلة، وليتفادوا اللوم، حدش يلومهم أو ليظهروا أنهم إيه صالحون، أو معنى أصح كانوا يدعوا الصلاح وهم أصلا غير صالحين، عشان للأسف يكذبوا بغير حاجة، بغير خجل. انت عارفة طبعا في الغرب، المجتمع الغربي اكتر عقاب عندهم الكذب. يعني ممكن حد يعمل جريمة لا يحاسب بقدر ما اذا كذب، ياخد العقاب الشديد. فعشان كده ما فيش حاجة اسمها كذب ابيض وكذب اسود. وقد يكون كذب السكوت على الخطأ وعدم إعلان الحق. ده مهم يمكن نفهمه.
1: كتير من الناس يعني يتوقعوا إن أنا لما أسكت وما أتكلمش ده كده أنا يعني
0: لما أصمت يعني لعدم إظهار الحق ده كذب. يعني عدم إظهار الحق في رسالة يوحنا بيقول إن كل كذب ليس من الحق. يعني فديت عايز أقول سكوت بعدم. أنا هأكد حاجة، أن كل مؤمن لا يعلن اسم المسيح للآخر فهو كذب وكذب. لأن أنت أخذت حاجة كويسة المفروض توصلها لإيه؟ عدم إظهار الحق كذب. ده يختلف عن الآية اللي قالها عاموس: فليصمت العاقل في هذا الزمان لأنه زمن رديء. ده حاجة وده حاجة. الصمت أحيانا مفيد في حالة أما يكون أشايف قدامي حالة ردية في أمور معينة، ممكن أتكلم هيجي رد الفعل عنيف. لكن أنا بتكلم هنا على عدم إعلان الحق للآخر وخصوصا عن المسيح، فهذا خطية. الدافع عن طرح الكذب وقول الصدق لابد أن يكون يعني نتكلم مع بعض بصدق وأمانة. عدم الخبث ده مش شطارة، عدم إظهار الحقيقة ده مش شطارة، ده حقارة مش شطارة. لكن قال أحدهم يعني: هل العين تكذب اليد؟ يعني أنا لما بشوف بعيني هتكذب إيدي؟ مستحيل طبعا. وقال أحد الحكماء: لو قالت الأعصاب للمخ إن الشيء الساخن بارد ده كذب، صح؟ ويمكن أن يلمسه الجسم بدون ضرر. النتيجة إيه؟ إنها تحترق، يعني جسم بيحترق. يعني لو جت إشارة للمخ إن الشاي الساخن ده أو الماء الساخن ده بارد، أنا أعمل إيه؟ هلمسه، مش كده؟ لو المخ قال كده وبعد ما ألمسه إيه اللي هيحصل؟ جسم هيحترق. فإذا الكذب بيقودنا إلى الاحتراق والبعد عن الحقيقة. الكذب يضر بالجسد، والجسد هو المجتمع.
1: صح،
0: ودي حقيقة. المجتمع كله بيضر، وبيضر بالكنيسة، وبيضر بالعائلة، لأننا كلنا أعضاء في هذه الأيات. فأنا بقول كل إنسان كاذب بيضر جسده، اللي هو جزء من المجتمع، جزء من الكنيسة، جزء من العائلة، وهو نفسه بيحترق وبيضر نفسه. هو ده الكذب. عشان كده الرسول بولس حرض على عدم الكذب.

0: يتكلم عن الحق.
1: كمان هو الكذب هو تغيير للحقائق، انا بغير الحقائق فبالتالي انا باذي اللي حواليا، مش بس انا بتخيل ان دي شطاره مني وان المصلحه بتعدي او ان انا في شغلي في بيتي الامور بتعدي بسلام، لكن هي في الواقع مش كده، هي بتؤذي اللي حواليا.
0: صح.
1: الفضيله الثانيه بيتكلم عنها رسول بولس، بيتكلم عن اغضبوا ولا تخطئوا.
0: هو رفض الخطيه وممارسه الغضب المشروع مش غير مشروع. ليه؟ لان حتى ما نديش مكان لابليس. في ناس احيانا بينصحوا بعدم الغضب. الغضب نوعين يعني، لا تخطئوا بل تغضبوا. لو في حاجة حصلت أغضب أفضل من أفعل إيه؟ خطية، بس بشرط إن الغضب ده ما يخلينيش إن أنا أغلط. والأغلب إن المقصود بيها في حاجة اسمها يعني، في ناس بتغضب غضب خاطئ وده مرفوض بحسب الكتاب، لكن هناك غضب مشروع. الغضب المشروع هو الغضب الموجه ضد الخطيه. يعني لاحظي لما يوسف وقف قدام مرات فوتيفار، انا بعتبره غضب، زعل، وكيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ده اسمه الغضب المشروع.
1: والسيد المسيح وهو في الهيكل لما دخل غضب بسبب الوضع اللي كان موجود في الهيكل والتجار والبياعين.
0: بالظبط. الغضب اللي لا مبرر له هو الناتج عن الحقد. يعني في الغضب نوعين، غضب مشروع وغضب غير مشروع. يعني مثلا انا ممكن ابص لواحد وشايفه ناجح في حياته، عنده اسره جميله، عنده، فانا ممكن احقد عليه. اذا الغضب هنا يعمل ايه؟ ده اسمه غضب خاطئ مش حسب فكر الله. لكن الغضب اللي هو بيقودني الى تصحيح اوضاعي وان انا ما غلطش، بيواجه الخطيه، ده غضب مشروع. وزي ما حضرتك قلتي، المسيح لما غضب غضب مشروع. ليه؟ لان دخل الى اورشليم ودخل الهيكل ولقى نفس الكهنه والناس بتتاجر من جوه، ده ما ينفعش. وده خلينا في الوقت ده المسيح كان في رجال دين بيعطلوا عمل الخير. وبخهم بكل بغضب. ونظر اليهم بغضب حزين، بغضب حزينا على غلاظه قلوبهم. يعني الغضب اللي غلط، الغضب المسيح بسبب غلاظه قلوب رجال الدين في ذلك الوقت. عشان كده الرسول بولس في روميا 12 اعطوا مكانا للغضب. طب ليه؟ عشان ما نغلطش. وده انا بتكلم عنه، عن الغضب المشروع وفرصه للغضب المشروع انه بياخد وقته. وايه يعني؟ في سبب او حدث حصل بيخلينا اغضب غضب وقتي، وبعد كده الغضب ايه بيحصل؟ ايه بيتشال خلاص.
1: وانا كمان في رايي اعتقد انه هو بيتكلم عن الغضب كمشاعر، انه طبيعي انك تغضب، لكن اللي مش طبيعي هي نتيجه الغضب. هل انا بغضب باذي اللي حواليا، بخطئ، بعمل اعمال سيئه مثلا؟ لكن هو اغضبوا ولا تخطئوا، غضب مشروع لانه دي مشاعر.
0: تمام.
1: غضب، بس خلي بالك من نتيجه الغضب.
0: بس في نقطه مهمه، الغضب ما يبقاش دايم. الغضب نتيجه حدث وظهر الغضب وانتهى. يعني المفروض لا تغرب الشمس على غيظكم، يعني ما ياخدش وقت طويل. يعني الغضب ما يبقاش يعني الغضب بيستقر فين؟ في كاتب الجامعه او الحكيم قال الغضب يستقر في حضن الجهال. يعني معنى صح، الشخص الجاهل دايما غضبان، زعلان من كل حاجة، في حالة غضب، من حتى لو شاف واحد محترم قدامه غضبان. سوري يعني، حسب ما بيتقال ده بيتعارك مع دبان وش، يعني أي حاجة مضايقاه.
1: كمان بيتكلموا عن هو طاقة سلبية، يعني بالزبط. أنت إنسان غاضب طول الوقت فأنت عندك طاقة سلبية. أنا
0: في حاجة، الغضب الذي يؤدي إلى المصالحة أهلا بيه. الغضب المشروع اللي حدث أهلا بيه. عشان كده يعني نوصي

0: ونعلم، لأن ما نيجي ناخد الآية إن في ناس على طول تقول لك الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، يعني لا تضع مكان للغضب، يعني إزاي يبقى في تناقض؟ لا، في غضب مشروع وغضب غير مشروع. الغضب اللي يقودني إلى المصالحة وتصفية النفس أهلا بيه، الغضب اللي يخليني يعني دايم لا، يبقى أنا زي الجهال. فطرح الخطب الغضب سوري الغضب اللي الغضب الدايم ده خاطئ، ولازم ما نديش لإبليس
1: مكان
0: في حياتنا. ليه؟ لأن في حالة عدم الرضا والتذمر وجود الغضب الدائم، الكتاب قال إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع. إذا أعطينا مكان للغضب الدائم إبليس هيشتغل، ولو اشتغل ممكن يبتلعنا. لأن إبليس دايما بيبدأ بالقليل، يعني بيطلع معنا ممكن يخش بكلام يعني قنوع جدا، زي ما أقنع حواء في جنة عدن، يعني هل حقا حقا قال الله، يعني
1: يبدأ يستخدم الواقع وخبرات
0: بالضبط. لا، يحب يلعب كده، يبدأ شوية بشوية لغاية ما يوصل لإيه لمكانه. دي مهم، لأن في نقطة الغضب المشروع غير المشروع. إذا غضبنا غضب غير مشروع أخطأنا ودخلنا في سلسلة ما نقدرش نطلع منها، يبقى إبليس حطينا في فخ إحنا مش هنقدر نطلع منها.
1: بيكمل كمان الرسول بولس بيقول لا يسرق السارق فيما بعد. هو كده إحنا بنتكلم عن فضيلة أخرى، بنتكلم عن رفض السرقة، وبيشبهها بمين؟ لا يسرق السارق فيما بعد. هو يقصد إبليس ولا السارق اللي بيسرق في الحياة العملية بتاعتنا دي، ولا بيتكلم عن مين بالظبط؟
0: هو هنا بيكلم مؤمني أفسس. أنا أتذكر لما كنت في الجيش، يعني في نفس الحوار، يعني في الأسبوع اللي أنا عايز بس أقرب الفكرة دي أربطها باللي أنا هقوله عشان ما تتنساش. يعني لما كنت في الجيش كنت موجود في الأسبوع اللي اختيل فيه السادات، وكنت على رصيف اسمه رصيف 10 في مدخل شارع في المنشية. كنا بنخش من باب 10 ونخش على الرصيف، فكنت واقف خدمة. كان في الوقت ده طبعا الجهات المسؤولة كلها مشغولة بإيه؟ باغتيال السادات. ما كنت واقف على الرصيف خدمة وأنا في الجيش، اللي كان في مراكب بتنزل مواد غذائية، سكر، وكان في زمان اسمها الديك الرومي الوراك والكلام ده كله. فحصل إن في عمال من شغالين في المينا خدوا كراتين وراك وخدوا شولة سكر ومشوا. وطبعا أنا كنت خدمة، اللي خدوه بعد ما سبت خدمتي بحوالي ربع ساعة، فاستدعيت بعدها بفترة من جهة الأمن وسألوني أنت شفت حاجة بعينك في الموضوع؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن هذا الكلام كان منتشر في أفسس، وكانوا بيسرقوا في المواني رجال أفسس، فكانت السرقة شائعة. أنا قلت الكلام ده عشان إيه؟ أنا أقرب الفكرة، خصوصا في المواني، في المكان الأرصفة اللي بترسي فيه السفن. السرقة جائزة لمساعدة المحتاجين. طبعا الكلام ده بدعة، عشان كده الرسول قال لهم لا، إحنا عرفنا المسيح المخلص لا يعود يسرق فيما بعد، لأنه خلع الإنسان العتيق ولبس الجديد. في أنواع مختلفة من السرقة. صاحب العمل اللي ما بيدفعش أجرة العامل أجرا كافيا، ده بيظلم العامل وبيسرق تعبه، يقول لهم لا أنتوا كمؤمنين ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. وكان برضك كان سيرة الناس بيسرقوا الصيت الحسن وسمعتهم الطيبة ويحطوا مكانهم كلام، وده موجود النهاردة بكثرة، إن ناس كتير قوي تسرق الصيت الحسن والسمعة الطيبة، وعشان يبينوا نفسهم إنهم أبرار كان ده يعتبر سرقة.

0: انهم يتكلموا سلبي، فبتغسل حاجه كويسه وتحط مكانها وحش. والناس اللي كانت بتقترض مال وما بتسددهوش، والناس اللي كانت بتلعب قمار وبتربح بسرقه مال الناس الغلابه، ده بيعتبر سرقه يعني، يعني ما ينفعش يعني. فده اللي هو قاصد الرسول بولس، احنا كمؤمنين ما ينفعش يحصل الكلام ده.
1: بالظبط صح كده. بعدها بيتكلم الرسول بولس بيقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم. اكتر حاجه بنعملها الكلام، هل ده كلام صالح للبنيان ولا لا؟
0: هقول لك انا،
1: احيانا بنستخدم الكلام ونقول ده هزار، ما اقصدش، ويبقى كله كلام اصلا سخيف، لا بيبني ده بالعكس ده بيهدم. يقصد الرسول بولس بالفضيله دي ايه؟
0: بصي، احنا كمؤمنين لو اتبعنا الكتاب المقدس هنصلح حاجات كتير في حياتنا وفي تعليم. مهم جدا ان احنا نلجأ للكتاب المقدس ونشوف الكتاب بيقول ايه. الكلام الرديء بيخرج من القلب الشرير، وكل كلمة بطالة بيتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين. الكلام المر هو اللي بيضايق من يسمعه. يعني احنا ليه نطلع كلمة وحشة؟ طب ما في حاجات كتير قوي رائعة وجميلة، ويكفي ان احنا نتكلم عن كلمة الله. يا ريت احنا واحنا بنصلي نطلب زي ما قال كاتب مزمور 141، اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ يا رب شفتي. المطلوب مني كشخص مؤمن يكون عندي فضيلة اتكلم كلام صالح للبنيان، ده مهم. وكان كلام ايوب دايما صالحا للبنيان، يعني حتى في علاقته مع وكلامه مع اصحابه، هم كانوا بيحاولوا دايما يهزوا ثقته في الرب، لكن هو كان بيرفض وكان كلامه كله بناء. احنا وصل بالنتيجة قد علمت انك تستطيع ايه كل شيء ولاحصل عليك امر. يعني البناء بيقودني لمعرفة مشيئة الله، ويعرف ما هي مشيئة الله. هو ده المطلوب مننا كمؤمنين، المفروض ما نخرجش، المفروض ما نخرجش عن المسار اللي الرب عايشه في حياتي. ليه؟ طبعا احنا مكانتنا كبيرة عند الرب، اما يقول اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. فده مهم جدا إن احنا نفهم إحنا قيمة كبيرة عند الله.
1: أمين، ربنا يسعدنا إن احنا تكون كلماتنا بناءة، ما تكونش سبب عسرة للآخرين. في كلمة حضرتك توصلها للمشاهدين النهاردة تحب تقول لهم إيه؟
0: عايز أقول لكل أحباء المشاهدين، لابد أن نكون متسامحين، بمعنى أن نغفر للناس ذنوبهم. كما أيضا وإحنا بنصلي الصلاة الربانية بتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. يعني نطلب من الله أن يغفر لنا، والله هيحاسبنا وينظر لنا بقيمة ما نغفر به لمين؟ للناس. لازم ننسى الإساءة، لازم نغفر كما غفر الله لنا، وطرح خطايانا وراء ظهرنا عشان ننساها وحطها في بحر اسمه النسيان. المفروض احنا نعمل كده، ما نتكلمش في عتاب. وده اللي عايز نتعلم الكتاب بيقول ايه، يعني ما نجيش نقابل واحد وعلاقتنا بكويس نقول اصلا من 40 سنة حصل منك فهم، بعد من 10 سنين امبارح ومن اسبوع. الكلام ده بين المؤمنين المفروض ينفصل تمام، يبقى بعيد خمان، يطرح كل إساءة في بحر النسيان. الحاجة الأخيرة عايز أتكلم فيها التخلص، وده أنا بتعلم من خلال كلمة الله أتخلص من أي انفعالات ردية، لأن الشعور الطيب أظهره كما سمحكم الله أيضا في المسيح. ده المهم، سمح

0: احنا المسيح ونحن اعداء، اعداء اشرار، يعني احنا مجرمين. المسيح سمحنا، احنا ما فيناش خير، المسيح ايضا سمحنا، سمحنا ولم ينتظر منا اجر. فعلى مثال ما فعل المسيح علينا ان نسامح وان نغفر ونخلع الغضب والصياح والخبث. اختم بآية واحدة في ولا في رومية 13، واقول لكل الاحباء: قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
1: أمين.
0: ربي يباركك ويبارك كل الأفاضل المشاهدين.
1: شكرا حضرة القسيس،
0: وأنا اللي بشكرك وسعيد جدا باللقاء ده، والرب يعطينا حتى نفعل ونعيش ما نقوله.
1: أمين أمين. عظيم الرسول بولس وهو بيتكلم عن الوثنيين وعن المؤمنين وعن فضائل المؤمنين، إنه بيتكلم عن الذهن وعن الفكر وعن القلب، ومش كمان بس الفكر والذهن والعقل والقلب، لكن بيتكلم كمان عن السلوك. يعني الفضائل كلها بتتكلم عن سلوك الإنسان المؤمن، إزاي يسلك كما يحق لأن هو كمسيحي وكمؤمن بالمسيح، إزاي يسلك أنه ما يكذبش، أنه ما يخطئش، ما يؤذيش أي حد، يتكلم دايما كلام صالح وبناء. شكرا لمتابعتكم لينا في حلقة المسيحية حياة، نتقابل في حلقة جديدة. رب معاكم.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب الجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لا، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية، يا اللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا. هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay.

بانك ترانسفير أو فينمو ثم دونيت. شكراً لدعمك لقناة الكارما. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي الكرام أن يكون في ضيافة واحد من أعمدة الكنيسة السودانية في الوقت الراهن، وواحد من الناس اللي لعب دور كبير جدا جدا في بناء الكنيسة السودانية، وأخذ الخدمة من ما هو شاب، وأخذ مسؤولية كبيرة في عمر مبكر جدا جدا في الكنيسة السودانية. أنا سعيد جدا أن يكون في ضيافة الليلة السعادة المطران ندودو أدم النيل. أهلا وسهلا مطران أبو رشية كادوغلي الكنيسة الأسقفية. أنا أرحب بك سعادة المطران وإنت موجود معنا في ساعة القرار.
1: شكرا لك كثير الأستاذ برنابا، أنا سعيد جدا عشان أكون معكم اليوم.
0: سعادة المطران، حنبدأ البرنامج بتاعتنا، والبرنامج ده حيتناول موضوع الرحلة بتاعتك، رحلة الخدمة ورحلة الحياة بشكل عام. ولكن قبل ما نحن نبدأ حديثنا، عرفنا بنفسك، ادينا بطاقتك الشخصية، أنت منو وأنت جاي من وين؟ كلمنا، ادينا وعرفنا عن بطاقتك الشخصية.
1: تمام، أنا طبعا اسمي أندودو آدم النيل، مطران في الكنيسة الأسقفية السودانية. اتولدت في جبل النوبة في منطقة صغيرة اسمها كوارتن، ونشأت في البيئة دي. يعني البيئة بتمتاز بالزراعة، معظم الأهالي مزارعين، سواء كان الزراعة التقليدية وناس عندهم مواشي، وديل بيعتبر دي المال. ونشأت في هذا القرية وترعرعت فيه حتى المدارس الابتدائية في نفس المنطقة. فدي الحتة اللي أنا اتولدت فيه، وفي قبائل متعددة، خشم بيوت النوبة الكثير، منه المورو، في ناس شوايا، في ناس طورو، في ناس ليرا، دي نوبة لكن بتسميات
0: مختلفة.
1: تسميات مختلفة.
0: أنت متزوج؟ أنت عندك أطفال؟ أنت أب؟
1: أنا متزوج الحمد لله، زوجة واحدة، وعندي 4 أولاد، واحد بنية.
0: أوكي.
1: نعم.
0: سعادة المطران، أنت ذكرت المكان اللي أنت تولدت فيه. ربنا لما ينادي زول ما بينادي زول وما عنده شغل، ربنا بيناديك وأوريدي بكون رتب لك شغل أنت بتمشي فوقه، لأن الكتاب المقدس بيقول أعمال صالحة قد سبق الله فعدها
1: لنسلك

0: نسلك فيها. أنا عايز تكلمني شوية بشكل منفتح عن المجتمع الصغير اللي أنت نشأت فوقه والتأثير بتاعه. إذا كان تأثير، أول حاجة نتكلم عن التأثير الاجتماعي، تأثير الروحي أو الديني، وحتى المنطقة اللي أنت ذكرتها، يعني العادات والتقاليد والحاجات اللي كانت موجودة وإنت لسه عمرك صغير، وصورة بتاعتك عن ربنا وإنت صغير.
1: أنا اتولدت في قرية صغير، لكن معظم الناس حتى الأطفال بيبدأ المسؤولية من أعمارهم، يعني في عمر 6 سنوات بيخلوا لك أخوانك الصغار تهتم بهم، إذا كان الأم مشهد الزراعة والأب مشهد الزراعة ولا أي مكان آخر لازم تهتم بهم، تديهم الموية، تديهم الأكل الحد ما يجوا. وبعد ذاك من عمر 10 أو 9 أو 8 نحن بنبدأ، كل معظم الأطفال بيبدأ بالرعي بتاعت الأغنام، ترى الغنم تأكلهم تجيهم الموية وتحافظ عليهم، سواء كان من يمشي الزراعة بتاع زول تاني لازم ده مسؤولية ممكن يجلدوك، وتحافظهم من الحيوانات المفترسة أسوال فدي مسؤولية. والغنم لما تأكل أو تشبع أنت ذاتك تكون مبسوط.
0: بالضبط.
1: الأكل لو بسيط بتطلع الشجر تقطع عليهم
0: الشجر
1: وبعد ذاك ممكن عمر 12 أنت ممكن تنتقل طوال للبقر، نفس الوقت تزرع
0: الرعاية
1: ودي الحاجات، يعني وإنت بتمشي من الصباح تأكل صباح بدري الساعة 6 ما بتأكل تاني الأكل إلا في المساء لما ترجع. لكن أثناء النهار أنت بتأكل سواء كان في فواكه سواء كان في حيوانات طيور أي حاجة بتلقاه هناك أنت بتأكل
0: صيد،
1: تعمل الصيد بنفسك.
0: يعني المجتمع اللي أنت نشأت فوقه ده مجتمع راعي، يعني أكتر شيء بيعتمدوا على الزراعة وعلى الري، الراعي ده الأساس بتاعه.
1: نعم.
0: طيب هل في كنائس؟ في يعني أنا الديانة أول، هل في مسلمين؟ هل في كنائس؟ هل في الوالد والوالدة؟ هل هم أصلا مسيحيين؟ أتكلمنا شوية، لأنه التنشئة ده ممكن ده بيساعدنا لقدام إنه نحن نعرف قد إيه ربنا قدر يتعامل معك من ما أنت لسه في زراعة، في رعاية بتاع أخوانك الصغار، في رعاية بتاع البقر كده. كلمنا شوية عن هذا الموضوع.
1: طبعا الوالد والوالدة يعني هم ما كانوا مسيحيين، يعني زمن معين بقوا مسيحيين. فأنا اتولدت لقيت مرير مسيحيين، لكن المجتمع متعدد الديانات، في ديانة في أهالي مسلمين وفي منهم مسيحيين وفي منهم حتى يعبدون التقاليد أو بيمارسوا التقاليد الإفريقية. فعندنا كنيسة، نحن بنمشي الكنيسة، كانوا بيدرسونا مدارس الأحد، كان في مبشر اسمه صموئيل علي بدرسنا، ويعني دي حاجة كويس بنحضر، والآب بيشجعنا نحن نبقى الناس بتاعت شغل، المسؤولية لازم نتعلمه من نحن ومن صغار، فنحن تعلمنا المسؤولية من ما نحن صغار،
0: لأنه الحياة صعبة، يعني حياة بتاعت القرية وحياة بتاعت المناطق. أنا بعرف أنه المناطق اللي احنا جينا منه حياة شبه بدائية بشكل كامل، نحن ما عندنا لا طرق لا مدارس زي الناس، لا مثلا مستشفيات، لا طرق، لا مصحات، لا أمور دي كله. والدور الوالدين أنه يربوك على أساس أنه أنت تتحمل كل أو تقدر تتعايش مع كل هذه الظروف وكل هذه الأوضاع من ما أنت صغير في العمر.
1: نعم، الأسرة بربيك عشان أنت تبقى زول قوي وزول مسؤول، عشان تتحمل المشقات، ما في طرق، ما في كهرباء، ما في أي

0: حد الآن. لكن لازم أنت تعرف تتألقم مع هذه الأجواء عشان تقدر تتحمل المشاقات، تقدر تعيش في البلد وانت راجل ناجح.
1: نعم. لقيت الوالد والوالدة هم موجودين في الكنيسة. شنو لأداق الكنيسة من الناحية الروحية، وشنو لأداق المجتمع من الناحية الثقافية والاجتماعية، وشنو لأداق البيئة بشكل عام اللي انت قمت فوقه؟ صورة بتاعتك عن الله وانت صغير، الأب بيمشي الكنيسة، الصورة بتاعتك عن المجتمع. أكيد نحن بيكون عندنا حاجات، ممكن نحن بنكون صغار ما بيكون الصورة ما بيكون لسه واضحة أو بشكل واضح، ولكن على الأقل كأطفال إحنا بنكون صورة معينة.
0: الصورة بتاعي من المجتمع، اتعلمت إن المسؤولية وإنك أنت تكون شخص صالح، دي حاجة مرغوب وممدوح. أما الكنيسة اتعلمت إنه أنت تكون شخص صالح، ولكن ممكن الله يعاقبك لو عملت حاجة ما كويس.
1: نعم.
0: دي الحاجة أنا عرفته مع ربنا، إنك أنت لازم تمشي في قوانين بتاعت ربنا وتسير في الخطة والوصايا اللي هو وضعه عشان تمشي فيه.
1: نعم.
0: لأن نحن مؤملين، سمعنا إنه في مكان هناك في السماء محل أحسن، وسمعنا إنه في الجهنم النار. فنحن بنحاول يعني نعمل الأشياء الكويس ونلتزم بالوصايا بتاعت ربنا الوصاو، عشان يوم من الأيام نحن نكون نصيبنا مع ناس الأبرار الفي السماويات.
1: نعم. شنو كان يعني المسؤولية اللي انت أخذت وانت بتشوف الرعاية بتاعت الماشية، رعاية بتاعت الأغنام، الاهتمام، شنو كان بيدور في راسك أنه وانت طفل بترعى؟ وانت ذكرت قبل انه لا من الغنم ياكل ويشبع، انت ذاتك بتشعر بانك انت يعني مبسوط لانه الغنم بيرعى. وده بيقودني للسؤال اللي بعده، اللي هو انه بيذكرني داود الراعي. هل انت كنت بتحس انه ده مسؤوليتي، بتهتم بالغنم، بتهتم بالبقر، بتهتم بالامور دي كله، ولا ده كان فقط أنه ما مهم بالنسبة لك؟
0: نعم ده مسؤولية، وأنا بكون سعيد لما نرعى الغنم أو البقر بصورة كويس. يعني حتى أنا بغني من الفرح إنه البقر أكل، البقر بقى شبعان، وأنا ممكن نعمل أي حاجة من أجله.
1: نعم.
0: وده بيذكرني المسؤولية بتاعت الكنيسة كالراعي، من راعي بتاعت الغنم، من راعي بتاعت البقر، ممكن يعني المسؤولية متشابهة تماما. فالمسؤولية دي مسؤوليتي، وكل ما عملته بطريقة كويس نلقى مدح من الوالد، نلقى المدح من ناس تانيين، فواحد بيجتهد عشان ينجح في هذه المسؤولية.
1: صورة جميلة يا سعادتك، أنه لما نشوف صورة داود الملك، لمن هو كان قاعد يرعى، وهو دائما الزول اللي بيهتم بالحاجات ديل، ده الأصغر واحد في البيت أو الزول الصغير بيهتم بالحاجات ديل، لكن الرعاية بتاعته والاهتمام بتاعته بالأغنام كان ربنا قاعد يعده، كان ربنا قاعد يرتبه، كان ربنا عشان هو يجي يكون في النهاية ملك، إنه يشوف الحاجة. داود لمن يتكلم أنه رب رعية فلا يوزن شيء، في مرايا خضر يربطني إلى مياه الراحة، يردني يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ده حاجات بيعلمنا أنه الله من البداية بيبدأ يرتب حياتنا. خلينا مطران أنتقل المرة الثانية إلى جانب آخر مهم من حياتك، ألا وهو المراحل التعليمية. أنا عايزين نعرف شنو هي مراحلك التعليمية اللي انت مرتها.
0: طيب أنا بدأت المرحلة التعليمية في مدرسة البير الابتدائية.
1: نعم.
0: ده في كركراي. فالوقت ذاك الأعمار ما معروفة، لكن بنمشي للمدرسة بيسألوك تفتح خشمك، لو فتحت فمك في سنون مكسورة معناه أنت خلاص
1: أنت كبرت
0: ممكن تخش، لكن لسه سنون ما مكسورة ما بيشلوك. ليه؟ لا

0: أن المسافة نحن بنجي يعني أكثر من ساعة
1: مشي سير
0: مشي سير على الأقدام ساعة ورجوعا كل يوم. سو أنت لو صغير لدرجة ديك ما بشلو
1: يعني المدرسة ده نحن كنا بنسوي المدرسة خارجية
0: أي مدرسة خارجية
1: تمشي وتجي
0: فنحن بنمشي ونجي وانتهيت منه عام 1984 امتحنت المرحلة المتوسطة ونجحت. أنا كنت زول كويس يعني في الناحية الأكاديمية كنت شاطر الحمد لله
1: أوكي.
0: وبحب المدرسة يعني أنا ممكن أعمل سنتين ثلاثة بدون ما أغيب من المدرسة. فبعد ذاك الحرب جات ونحن
1: يعني أنت المدرسة البيار الابتدائية
0: يلا دورين المتوسطة يلا بعد ذاك مع الحرب نزحني للخرطوم بديت مدرسة وادي سيدنا الثانوية قريت فيه سنتين يلا بعد ذلك انتقلت لمدرسة فشودة في بحري.
1: ده مدرسة فشودة مع أنه هي مدرسة في جنوب السودان لكن ده كان بسبب الحرب
0: انتقل للخرطوم
1: نقلوا المدارس الجنوبية للخرطوم وكان مدارس تقريبا مسائية
0: يعني بنبدأ التعليم من ساعة 2 فالحاجة الكويس فيها كان بيدفع لك الرسوم في الوقت ده يعني الرسوم حاجة صعبة وامتحنت نجحت الشهادة السودانية يلا جيت قدمتها في كلية الخرطومة التطبيقية عملت فيه أسبوعين يعني ما توفقنا إنه المدرسة كان ما مسجلة في الوزارة تاني مشينا جامعة أم درمان الأهلية ده في 96 فأنا قريت لحد سنة أولى يلا بعد ذلك جاء المنحة بتاعت اللاهوت أنا مشيت في يواندا كريستيان يونيفرسيتي بدينا ببيشوب تاكا قريت أولى دبلوم برضو انتهيت تاني جيت حولت لبكالوريوس في دبلوم يعني 4 سنة في أولى فاتخرجت عام 2002 ببكالوريوس في اللاهوت يلا بعد ذلك بعد عدة سنوات جيت التحقت بجامعة في فرجينيا أمريكا اسمه إسترن مينونايد يونيفرسيتي تخرجت فيه بماجستير في الدراسات دراسات السلام وحاليا أنا بحاول في الدكتوراه في أونلاين
1: يعني مراحلك التعليمية البيرة الابتدائية مدورين المتوسطة المدرمان مدرمان الأهلية مدرمان الأهلية فشودة خرطومة التطبيقية مدرمان الأهلية مرة تانية جامعة مدرمان الأهلية ثم دراسة اللاهوت في
0: يوغندا
1: وبعد ذاك الماجستير في جامعة أمريكية واليوم انت قاعد. طيب جميل نحن بنبدأ مرحلة مرحلة انت الحرب بدأ في الجنوب وانتقل لجبال النوبة سنة 86-87 المدارس اتقفلت هربت مشيت الخرطوم بديت حياة من جديد. أنا عايزك في كل مرحلة معاملة الله اللي أنت قاعد تفكره لما ترجع ورا شوية وتذكر معاملات بتاعت ربنا معاك في كل مرحلة من المراحل. خلينا احنا نبدأ بالمرحلة الابتدائية. شنو هي الصعوبات اللي كان بواجهك؟ أول حاجة ذكرت الصعوبة بتاعت أنه المسافة. هل في صعوبات تانية؟
0: المسافة والصعوبة التانية الأكل. أنا طبعا مسافة بعيد وبعد مرات مصاريف بيكون صعبة فأنا مذكر أمي كانت بتعمل لي عصيدة أنا بشيل عصيدة وبعدين نخطه ونلبده نخفيه وراء الأشجار ولا كده بعد ما الفطور دي نحن بناكل دي واحد من برضو التحديات. التحديات الثانية اللغة العربية نحن في الحي نحن بنتكلم اللغة بتاعت المورو لكن لما مشينا المدرسة أجبرونا نتكلم اللغة العربية فجد كانت حاجة صعبة لكن تعلمنا تعلمنا وتعلمنا التربية المسيحية بطريقة منظم وأشياء كثير نحن ما تعلمناه في مناطق تانية لكن بدينا نتعلم في المدرسة.
1: يعني المدرسة هي الأساس بتاع أنه أنت تتعلم أن الإيمان المسيحي بشكل منهجي بشكل أفضل.
0: منهجي أفضل.
1: يعني

0: الكنيسة كان ما عندها الدور ده.
1: الكنيسة الدين والحياة المسيحية تعلمت من أمي. أكثر حاجة هي اللي كانت تكلمنا عن القصص في الكتاب المقدس وبشجعنا إنه نحن نتبع وصايا بتاعت الله ونتبع كلام بتاعت الله. لكن في الابتدائي أنا تعلمت طريقة منظمة وطريقة ممكن بأعمق إن نعرف عن الحياة المسيحية.
0: نعم. الابتدائية دي مرحلة بتاعت التكوين الأساس، لأنه في النهاية فيها حاجات كثيرة، وكل ما نحن بنحاول أنه نكتشف 6 سنة في المرحلة الابتدائية وستة سنة أنت بتتعلم عن الإيمان المسيحي. هل شاورك يوم من الأيام أنه حسيت أنه ربنا كلمك، حسيت أنه صحيح ربنا قاعد يساعد ويمد يده وأنت لسه شاب، لأنه أنت لما توصل مثلا 4، 5، 6 أنت بتبدأ already بتفكر. نحن أنا شخصيا نحن جينا من نفس الخلفية، ونحن بنعرف قد إيه الإيمان المسيحي في البدايات كانت بالنسبة للشباب اللي موجودين في نفس العمر كان مهم.
1: نعم، أنا كنت يعني من ناحية أحب القسيس. كان في قسيس اسمه إبراهيم الحديد، هو بيتكلم عربي فصحى وما بخاف من الناس، وأنا كنت بتمنى إنه نكون زيه، وأنا شايف ده الطريقة الأحسن إنه واحد يتبع الطريقة الإيمانية إنه يقدر يلقى الحياة الأبدية. فأنا حبيت الناس اللي أنا بشوفهم كقيادة في الكنيسة،
0: وده بعتقد أنه ده الطريقة اللي زرعوا فيك والدتك. وده بيذكرني أيضا آية مهم جدا في رسالة تيموثاوس، أنك أنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. وهي كمان يتكلم عن أن الوالد بتاعت والدة بتاعت تيموثاوس هي علمته، لأنه هو يتعلم من أمه أفنيكي، فالوالدة هي اللي زرعت هذه البذرة.
1: نعم،
0: هي اللي زرعت. المرحلة المتوسطة، أعتقد أنه المرحلة المتوسطة نحن بنعتبر مرحلة في الثمانينات، إنسان واعي مثقف، لأنه وخاصة نحن ما عندنا كان ناس كتار متعلمين في في في المنطقة.
1: يعني ده كان فخر إنه نحن ننجح من المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة. فأنا بتذكر الناس بيحترموك، بتدوق الشنطة، بتدوق أنت بتمشي، ونمر 2 نحن بدينا نتعلم لغة جديدة، اللغة الإنجليزية. وأنا قلت برضو ممتاز في اللغة الإنجليزية. فأنا تعلمت أشياء كثير، وتعلمت الصناعة. أنا كنت يعني الساعات الإلكترونية أنا كنت بصلحهم، ده هواية. أنا بفهم شرعي جدا في الآلات الإلكترونية، بيصليهم بعد المدرسة، بيصليهم تاني جد اتحولت نصلي العجلات، أي حاجة في العجلة أنا ممكن نصلي العجلة، ممكن نعمل تعديل في في في في المكنكة بتاعت
0: العجلة. في ناس ما بيعرفوا العجلة معناه شنو،
1: الدراجة
0: باللغة بتاعنا السوداني. سعادتك في المرحلة المتوسطة ربنا عمل معك حاجات معينة. ربنا وجهك توجيهات معينة. ربنا حافظك في أمور معينة. شون هي الأمور اللي أنت بتذكره ربنا اتعامل فيه معك بشكل مباشر، ربنا ساعدك فيه رغم الصعوبات، رغم التحديات، رغم المسافة، ولكن هنا الوضع يختلف لأنه أنت في الداخلية، أنت مش بتمشي وتجي.
1: نعم. أنا في الداخلية كان في أمور كثير ملتوية، لكن أنا كنت ملتزم بتعليم أمي، حتى في الشكل وفي مشاكل بتحصل، لكن ما كنت بحب المشاكل لأننا مسيحي. أنا مؤمن إن الشخص المسيحي مفروض
0: ما يعمل مشاكل. نعم،
1: دي الحاجة اللي بيقودني. ثانيا اتعلمت العهد القديم، يعني في قصص حلوة جدا أنا متابع، عشان
0: وده أول مرة أنه ممكن تقرأ
1: نقرأ العهد القديم وكده بشكل منتظم. يا لكن في كنيسة مسيحية، الكنيسة المسيحية دي نحن بنمشي، أنا ملتزم بيمشي، لكن عشان أقف قدام الناس

0: دي كان حاجة صعبة. في المدرسة ساحل ممكن يتكلم في الفصل، ما في أستاذ بيجي ما بذكر اسمي وما بالدنيا واجب عشان أنا أقوله، وأنا كان ما شاء الله الحمد لله. لكن في الكنيسة الوضع مختلف.
1: نعم.
0: أنا في كل مرة أنا كنت بشوف يعني نمشي بس نقدم السلام، بالرغم أنا كنت شاطر ممكن نحفظ يعني ممكن نحفظ 5 أصحاحات من الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: كان سهل جدا وأنا حفظت الحاجات اللي ماشي نقوله، لكن بس لما نوصل يعني بيقول دقيقة نأجل. فأنت لو متذكر أنت كنت أستاذ من الطفولة، أنا معجبك في خاصة في موضوع ابتداء الدين، أنت كنت بترشدونا بتورون الحاجات، كنت بترنم، فأنا كنت عايز مرة نكون زيكم، لكن يعني كان في خوف.
1: أنا أشكرك على الذكرى هذا الموضوع. لكن نحن في المراحل، نحن زملاء درسنا مع بعض في المرحلة، مع أنه أنت متقدم نوعا ما، أنت في السنة الثانية وأنا كنت في السنة الأولى. نشكر ربنا أنه نحن جينا وأوريدي كان الإيمان موجود، مع أنه أنا بعتقد أنه ده الإيمان اللي نحن بنقول الإيمان الأصلي اللي اتزرعت فينا إما من الوالدين بتاعنا.
0: نعم.
1: ولكن نحن لسه ما كنا بنعرف حتى كيف إحنا نعيش هذا الإيمان، ولكن كان حاجة موجود فينا.
0: نعم.
1: أتذكر نحن عندنا كان صلوات بالمساء.
0: نعم.
1: كل يوم بالمساء.
0: كل يوم. نعم.
1: وتذكر أنه نحن كنا عندنا صلوات كل يوم الجمعة وكل يوم الأحد بالمساء.
0: نعم.
1: الشهيدة مع أنه الخوف موجود فيك زي ما ذكرتها، لكن هل تعلمت حاجة جديد؟
0: تعلمت كثير. تعلمت كل حاجة ممكن أوعظ، لكن كنت بخاف. لكن لما مشيت الخرطوم بدأت الحياة العملية.
1: نعم.
0: لقيت أنا كنت أحسن حالا من الزملاء.
1: Yeah. احنا هنجيب هنا حنواصل في الحلقة الجاية الرحلة بتاعتك من الخرطوم، ونحن عايزين نسمع شوية عن ليه انت اتنقلت من المنطقة للخرطوم. ونحن دارين نسمع الكثير، ولكن نحن هنتقابل في الحلقة الجاية. أعزائي المشاهدين، حلقتنا هنا انتهت، ونحن حنواصل هذه السلسلة مع سعادة المطران أندودو أدم النيل، مطران أبورشية كادوغلي في جبال النوبة. ونحن حنواصل معكم الحلقة الجاية. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد. إلى أن نتقابل معكم في حلقات أخرى، استودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة. بحييكم من مدينة لودوكية. مدينة لودوكية هي الكنيسة السابعة أو الرسالة السابعة من السبع كنائس. كنا في رحلة طويلة مع بعض من جزيرة بطمس للكنائس لكنيسة بعد كنيسة، وشفنا إيد الله في بتتحرك إزاي في آسيا، وبتتحرك إزاي من خلال الكنائس وإعلان الله عن ذاته. وزي ما قلت لحضراتكم في البداية أنه الهدف اللي ربنا حطه في قلبي أن أنا أعمل الرسائل دي في الأيام دي، أنا عملتها من 15 سنة فاتت، لكن ربنا كان بيكلمني مرة تانية أن أنا أرجع أعملها مرة تانية بالأسلوب الحديث اللي احنا موجودين فيه، علشان الهجوم اللي بيعملوه بعض الناس على الكتاب المقدس، على الوحي، على حرفية الكلمات. فالنهاردة أنا جاي في الرحلة دي كلها بحاول أقول لكل المؤمنين إيمانكم سليم، إيمانكم بكلمة ربنا سليم، لأنه إن سكت هؤلاء زي ما قالوا للمسيح خلي الناس دي تسكت، قال لهم وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. لو الكاميرا بتوريكم اللي حوالينا، هشايف كل جزء من الحجارة دي بتشهد أنه هنا في يوم من الأيام كانت الكنيسة واقفة، وكان الكل كلمة اتقالت في الكتاب المقدس عن الكنائس السبعة دي صارت حقيقة. وصلنا في نهاية الرحلة لكنيسة لودوكية، وأغلب المفسرين بيقولوا أن مع تدرج الكنائس من الكنيسة الأولى لغاية الكنيسة السبعة، بيقولوا أن الكنيسة السبعة كنيسة لودوكية هي الكنيسة اللي بتمثل كنيسة العصر الحديث. الكنيسة اللي احنا عايشين فيها الأيام دي للأسف هي الكنيسة الفترة، الكنيسة اللي لا هي سخنة ولا هي باردة ولا هي حارة ولا هي ميتة. الكنيسة كل المفسرين أو أغلبهم بيقولوا أن كنيسة لودوكية بتمثل كنيسة العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه. وقبل ما أدخل معاكم في النص ونقرأ مع بعض، عايز بس أوريكم وهنخلي الكاميرات توريكم ليه لودوكية مكان مهم قوي. مكان مهم قوي علشان تفهم ليه اتكلم عن المية السخنة والمية الساقعة، ليه اتكلم عن الحرارة وعن البرودة. لودوكية وقع ما بين جبل، الجبل ده فيه ينابيع المية اللي الناس بتيجي تستشفى فيها، ينابيع المية السخنة، فالجبل بينتج مية مغلية، مية بتغلي، وبعدين لودوكية وبعدين البحر. فاللي بيحصل انه شعب لودوكية فاهم كويس قوي ان المية بتيجي سخنة وتمشي في الطريق لغاية ما توصل لودوكية تبقى فترة، توصل لغاية البحر تبقى متلجة او باردة. فلما بيقول لهم ليتك كنت حارا او باردا، هكذا لانك فاتر، انت واقف في النص. هم بالضبط اكتر شعب فاهم يعني ايه فتور، يعني ايه مية فترة، يعني ايه مية ملهاش معنى. لا هي المية اللي بيستشفوا فيها السخنة، ولا هي المية اللي بيعوموا فيها في البحر الساقعة. هم واقفين

واقفين في النص. وعشان كده زيارة تركيا وزيارة مدينة لودوكية بالذات مهمة قوي، إنك تفهم الرسالة كانت ماشية إزاي وليه بيكلم لودوكية بالمنظر ده. لودوكية بلد غنية جدا وكانت مشهورة ببعض الصناعات زي ما هنشوف، ووصلت إن هي كانت فاكرة نفسها إن أنا خلاص وصلت. خلوني أقرأ معاكم بالتفصيل الرسالة الأخيرة في السبع كنائس للودوكية. بيقول: واكتب إلى ملاك كنيسة اللودوكيين.

التي في أفسس، التي كانت الكنيسة موجودة في وسط العالم لكن محددة وواضحة. لكن لما الكنيسة بتنفتح على العالم، ولما الكنيسة بتسمح للعالم بأفكاره يدخل جواها وهي تخرج تاخد أفكار العالم، بقت كنيسة غير محددة، بقت كنيسة غير معلومة الشكل. عشان كده بيقول وقته بيقول ملاك كنيسة اللودوكيين، الكنيسة اللي تاهت في وسط العالم، الكنيسة اللي كانت مفروض تبقى سخنة لكن ارتبطت بالعالم السائع فصارت كنيسة فاترة. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله. بدأت خليقة الله. وانا هنا عايز اقف لحظة واقول لكم انه في الاصل اليوناني، وان كنت انا مش متابعها يعني مش دايما بحب افتخر يوناني وعبري والكلام الكبير ده، لكن انا كان ليا الشرف، كان ليا الشرف والامتياز ان يكون بيحضر عندنا في الكنيسة الدكتور بطرس عبد الملك اللي عمل قاموس الكتاب وفهرس كتاب، اعظم علامة في العهد الجديد في الكتاب المقدس على مر العصور، ومصر فخورة انها انجبت واحد زي بطرس، الدكتور بطرس عبد الملك. دكتور بطرس عبد الملك واحد من ابحاثه اللي منتشرة هنا في امريكا، واغلب الترجمات بتاعت الكتاب المقدس تكتب تحت دي مأخوذة من الدكتور بطرس عبد الملك. ان الدكتور بطرس عبد الملك لما رجع للأصل اليوناني اللي اتكتب به سفر الرؤيا، لقى ان كلمة بدأت خليقة الله هي اساسا مبدئ خليقة الله، وفرق كبير بين الاثنين. في ناس بتوع شهود يهوه وناس تانية بتقول لك اهو بدأت الخليقة، يعني هو اول واحد اتخلق. لا الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده حسب الأصل اللي اتكتب به السفر، يقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين مبدئ خليقة الله. وده يتفق مع إنجيل يوحنا، لو حضراتكم تفتكروا، في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله. كل شيء به بالابن كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا يوحنا بيأكد مرة تانية أن يسوع هو الأمين الشاهد الأمين مبدئ خليقة الله. من بداية الخليقة، من سفر التكوين، يسوع كان موجود، الروح القدس كان موجود، وده واضح من سفر التكوين لما يقول قال الرب لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. وده أكبر دليل أن الثالوث المقدس كان موجود من البداية وكان بيتكلم مع بعض. فبيقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق مبدئ أو بدأت خليقة الله. وزي كل مرة بقى في السبع كنائس اللي فاتت، في ست كنائس والكنيسة السبعة، برضو مرة تانية بيقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. المشكلة بقى النهاردة في كنيسة لودوكية أنه كان بيقول له أنا عارف أعمالك، أنت وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، لست باردا ولا حرا، أنك لست باردا ولا حرا، ليتك كنت باردا أو حرا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. طبعا الحاجة الفاترة، يعني دايما عندنا في كنيسة، وسامحوني ان انا اقول التعبير ده، بقول لهم تخيل كده انك مروح جعان وزوجتك او ست مامتك في البيت او حد كانت طبخة طبق بامية مثلا، وانت جعان قوي وبتقول لك انت ماما انت عاملة ايه، او حبيبتي انت عاملة ايه، انا عاملة بامية، وبتفتح الطبق تلاقي الطبق عليه وش السمنة متجمد، مش ممكن تاكلها حتى لو كنت جعان قوي. ده اللي يخلي الواحد يقول له انا مزمع ان اتقيأك من فمي. طيب المية بتبقى فاترة ازاي؟ زي ما قلت لكم الجبل بينزل مية سخنة، البحر عنده مية ساعة، لودوكية في النص. وده اللي بيحصل بالظبط. انت لو جبت حلة مية غالت مية خالص وسبتها بتفتر، وزي ما مؤمنين كتير بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، بدأوا بالروح وكانوا حرين في الروح، وكان خدمات وكرازة وينزل ويشهد عن المسيح ويرنم ويخدم في الكنيسة ويخدم في القوافل ويخدم في حاجات كثيرة، وفجأة الحياة خدته، النار اتطفت، وفجأة بقى يفتر. دي حالة من الفطور. الحالة الثانية انك لما بتجيب مية سخنة تخلطها بمية ساعة، في الاثنين تنتج مية فترة. وده المؤمن اللي سمح لنفسه أنه يختلط بالعالم والعالم يختلط به. المؤمن اللي ماشي ساعة لقلبك وساعة لربك في الكنيسة، أديني حار وبسقف وبرنم وبرفع إيدي وبهلل، أو قاعد مع أصحابي بنعمل أي حاجة وبنقول أي حاجة وبنتكلم في أي موضوع. السخن لما بيتقابل مع البارد بيفقد الحرارة، وبتكون النتيجة الفطور.
الحل الثالث بقى انك اساسا انت مع عمرك ما دقت السخونه، انت كنت بارد ودخلت حضرت كام اجتماعات وشويه اجتماعات وحضرت كام نهضه فافتكرت ان انت سخنت.

لكن في النتيجة إنك فاتر. ثلاث حالات بتقود للفتور، لكن الثلاثة دول خطيرين جدا، ولازم كل واحد أنا وأولكم أراجع نفسي، يا ترى أنا ليه فاتر؟ يا ترى أنا فاتر؟ يا ترى أنا حار في الروح؟ كونوا حارين في الروح عابدين الرب، ولا أنا الحياة خدتني وكم الحياة خدني ووصلني إلى مرحلة إن أنا بقيت فاتر، وبقيت إن أنا مش مؤثر، وبقيت إن أنا ملياش ملامح، لدرجة إن الرب نفسه وصل وبيقول أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، أنت واقف لي هنا، أنت أنا مش قادر أشوفك، هو أنت ميت محتاج إن أنا ألمسك لمسة حياة، ولا أنت حي في الروح، أنت واصل إنك واقف في النص، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ودي أسوأ صورة ممكن توصل لها كنيسة أو يوصل لها مؤمن، إنك توصل إنك تبقى واقف للرب مش عارفك أنت إيه، يعني مش قادر يقول، لا قادر يقول إنك حار ومؤمن ومخلص ومفدي وعايش بالروح، ولا أنت عايش بالجسد. في عدد 17 بيشرح لنا إيه المشكلة اللي حصلت مع كنيسة لودوكية، بيقول لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. المشكلة اللي كانت في لودوكية زي مشكلة ناس كثيرة، ما بروح أوروبا بلاقي كنائس تحولت لمتاحف، وبلاقي مؤمنين خلاص، بلاقي كنائس فاضية خالص، والناس بتقولك أنا مش محتاج ربنا، أنا محتاج ربنا ليه؟ أنا غني، أنا جميل، أنا عندي عربيتي، عندي تليفوني، عندي حياتي، عندي فلوسي اللي في البنك، أنا ليه أصلي؟ أنا لا مش محتاج حاجة من ربنا، وكأن العلاقة مع ربنا هي بس لما أكون محتاج. ففي ناس كتيرة حست إنه أنا غني، أنا مستغني، أنا مستغني عن الله، مستغني عن الكنيسة، مستغني عن أي علاقات، أنا مستغني حتى عن الخدمة، أنا غني بما باللي أنا فيه، أنا غني بشهاداتي، أنا غني بممتلكاتي، أنا غني بكل اللي عندي ولا حاجة تبيه. فبيقول له خد بالك، أنت بتقول على نفسك كده، وأنا عايز أحذرك إنه خد بالك من كل كلمة بتطلع من بقك. إحنا أحيان كتير بنتكلم سلبي على حياتنا، بنتكلم سلبي على جوازنا، بنتكلم سلبي على كنيستنا، بنتكلم سلبي على أولادنا، اوعى تتكلم سلبي، خد بالك الكلمة اللي بتطلع من بقك ليها تأثير قوي جدا. هنا بيقول له لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت، بس أنت بقى تايه عن بالك حاجة مهمة قوي، تايه عن بالك حقيقة مهمة قوي، بيقول ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. واو، كلها أوصاف أصعب من بعض. بيقول له أنت فاكر نفسك غني، أنت لابس ملابس اللي هي البراند نيمز الغنية قوي والمشهورة قوي، وماسك الشنطة الغالية قوي، وماسك المحفظة الغالية قوي، ولابس القميص اللي عليه علامة قوي، والجيبة اللي مش عارف إيه. أنت بتقول أن أنت غني، أنت في وجهة نظرك وفي وجهة نظر الناس أنت لابس أحسن لبس، لكنك في نظر الله عريان. طب ليه في نظر الله عريان؟ ليه في نظر الله عريان وبائس وشقي؟ لأن هقول لك حاجة، الخطية بتعري، فلما الإنسان بيقع في الخطية زي ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة وما يعرفوش يعني إيه كلمة عري، ما يعرفش يعني إيه كلمة عري، ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة، لكن لما وقع في الخطية يقول فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان. الخطية هي الحاجة الوحيدة اللي بتعريك. قد أنا كهشام كأسيس ألبس أحسن لبس وأقف قدام الناس ووعظات ونهضات وكده قدام الناس، أنا لابس أجدع منظر، أجدع صورة، أحسن صورة، لكن قدام الله هي دي المشكلة، قدام الله أنا عريان، فأنا محتاج إن أنا ألبس رداء المسيح، ألبس كساء جديد من المسيح. عشان كده بيقول له أنت بائس، لأنه أجرة الخطية موت. أيوة، أنت لابس أغلى ملابس، لابس أغلى شكل، أحلى ماسك في الدنيا أنت لابسه قدام الناس، أو اللي أنت لابساه قدام الناس، والأخ فلان والأخت فلانة والأخ رايح الكنيسة والأخ راجع من الكنيسة، أنت لابس المنظر ده كويس قوي، لكن أنت من الداخل عريان بائس شقي، لأنه البائس والشقي هو اللي ما عندهمش رجاء، وعارفين أن حياتهم لما تنتهي على الأرض هيروحوا جهنم. عشان كده بيقول لك خد بالك الغنى الأرضي، يا رب كل الكنائس تبقى أغنية، يا رب الناس كلها تبقى أغنية، ده مش حاجة وحشة، لكن إنك تفتكر إنك استغنيت، في فرق إنك تبقى غني وفي فرق إنك استغنيت. أنا مش عايز حاجة من ربنا، أنا مش عايز حاجة من الكنيسة، أنا مش عايز إخواتي، أنا حر نفسي. وخد بالك المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهاردة بيدفعك
نحو الاستقرار.

الاستقلالية الذاتية. أنا بحزن قوي ساعات لما أروح مطعم ويبقى مطعم غالي ولاقي أب وأم وبنته وابن قاعدين طالعين يتعشوا مع بعض، والأب هيدفع مبلغ ضخم في العشاء وكل واحد فيهم ماسك تليفونه، كل واحد فيهم مش بيكلموا بعض مع أنهم قاعدين خارجين كأسرة يتعشوا مع بعض. ليه؟ لأن كلنا عندنا آيفون، ايباد، اي تاتش، كلنا عندنا الاي دي. فالعالم النهارده بيدفعك ويقول لك انت انت انت ممكن تقعد بالساعات على التليفون بتاعك، لا انت محتاج زوجتك ولا محتاجه زوجك ولا محتاج العيال ولا العيال محتاجين بابا وماما، انا مكتفي بالجهاز الصغير اللي في ايدي. اوعى تقول لاني غني وقد استغنيت. ابليس عايز يوصلك للمرحله دي انك تستغنى عن كل حاجه فبالتالي تفقد حياتك. وبيقول لك ولست تعلم. خد بالك، خد بالك، دي الحقيقة اللي إبليس مش هيقولها لك، اللي جوجل مش هتقولها لك، اللي التليفونات مش هتقولها لك، والإنترنت مش هيقولها لك، إن أنت باستغنائك عن ربنا أنت أعمى وشقي وفقير وبائس وعريان، لأن الخطية زي ما قلت بتعري. نوح لما سكر اتعرى، نوح لما سكر اتعرى، لوط لما سكر اتعرى، الخطية دايما بتعري، لكن الله بيغطي، الله بيغطي خزي العري بتاعي. الله لما لقاني ساقط ولما لقاني واقع ولما لقاني ضايع ولما لقاني مرمي على قارعة الطريق، زي ما بيقول ومررت بك وقدمنك زمن الحب، لأن كنت ملقية على قارعة الطريق بالدم بتاعك بالعري بتاعك، الله بسط ديله علينا وغطانا ونظفنا وقدمنا مرة تانية للعالم. لسنا عريانين يعنيين، لكن احنا متغطيين بدم يسوع ومتغطيين لانه كسانا رداء البر. عشان كده بيقول له خد بالك، خد بالك، انا الوحيد اشير عليك. الرب بيقول لك اشير لكن مش بيجبرك. من اول العهد القديم لما قالها قد وضعت امامك طريق للموت وطريق للحياه، اختر الحياه لتحيا، لكن لو اخترت الموت انت حر، انت حر. وهنا مش بيقول لك انا بقول لك لازم تعمل كده، المسيحيه ما فيهاش اجبار، الايمان بالمسيح ما فيهوش اجبار، ده اختياري. بيقول له اشير عليك، انا نصيحتي ليك، نصيحتي ليك لاني بحبك، نصيحتي ليك لان انا اللي خلقتك، نصيحتي ليك لان انا اللي مت على الصليب من اجلك، نصيحتي ليك اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. لودوكية كانت مشهوره بالكحل، كانت مشهوره، كانت الناس بتيجي عشان تاخد شفاء للعيون، لكن برغم انها كانت مركز لعلاج العيون كان كل شعبها اعمى البصيره. اللي بيعمله يسوع، انا بحب قوي لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، لما تقبل يسوع ولما الروح القدس ينور حياتك، يفتح حياتك، يفتح بصيرتك. من غير يسوع انت اعمى، عمال تخبط، وياما ناس بشوفها في العالم بتتخبط من هنا لهنا وعماله تتخبط، معاه فلوس بس مش فرحان، معاه فلوس بس مش في سلام، معاه فلوس بس مش عايش في طمأنينة في بيت سعيد. اللي انا عايز اقوله لك النهارده، ربنا بيقول لك انا باشير عليك لان انا دفعت الثمن. انت هتشتري مني ده ذهب، حد ذهب مصفى بالنار احسن حاجه؟ طب يا رب هدفع كام؟ لا انا دفعت الثمن على الصليب من اجلك. يا رب طب هكحل عيني بقد ايه علشان اقدر اشوف كويس؟ مش هتدفع حاجه، انا دفعت كل ده من عليك. بس لو انت رفضت، هنا المشكله، لانك هترفض بقرارك وباختيارك، ده قرارك وده اختيارك. ما ترجعش تقول ربنا ظالم، ربنا وداني جهنم. انا عايز اقول لكم النهارده في نهايه الكنائس السبعه دي، الله ما خلقش جهنم للانسان، الله ما خلقش جهنم للانسان، الله خلق جهنم لإبليس وأعوانه، قال لهم خدوا إبليس وأعوانه واطرحوه في الظلمة الخارجية والبحيرة المتقدة بالنار. فمحدش يقول لي الله ظالم بيرميني في جهنم ليه، لا لا لا، خد بها، الله مش ظالم، الله بيحبك، الله بيقول لك ليك مكان معد في السماء، يسوع دفع الثمن ودفع الفاتورة. طب أمال ليه؟ لا، الجهنم معمولة لإبليس، بس بقى المشكلة إن إبليس مش عايز يروح لوحده، فإبليس عمال يعمي عينيك، يعمي عينيك، عمال يغمي على عينيك، عمال يشغلك بالعالم كله لدرجة إنك وصلت إنك بقيت فاتر علشان مش عايز يروح جهنم لوحده. النهارده ربنا بيقول اشير عليك، ما تمشيش ولا مشوره ابليس لانه كذاب وابو الكذاب، لان ابليس عايز ياخدك لجهنم لكن الله عايز ياخدك للسماء. بيجي عند كده يقول له ها انا ده واقف على الباب واقرع.
إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. عايز أختم أنا بالكلام الرائع ده. ربنا بيقولك أنا بخبط على باب قلبك، وهيفضل يخبط على باب قلبك لغاية آخر دقيقة في حياتك. يمكن أنت يئست، هو ما بيئسش. ليه؟ لأنه مات من أجلك، لأنه دفع ثمن، لأنه دم يسوع غطى العالم كله، والرب عايزك تستفيد بالتكلفة اللي هو دفعها. فهو بيقولك أنا ده واقف على الباب وأقرع، عمال أخبط على بابك يا

هشام انا بحبك، يا هشام انا بحبك، يا هشام انا مش عايزك تهلك، يا هشام ما تسمعش كلام ابليس، يا هشام توب وارجع، يا هشام كن غيورا وتوب، يا هشام يا هشام خد المشوره بتاعتي. والرب بيقول لك النهارده من فضلك افتح قلبك، ها انا ده واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي، زي ما انا النهارده بتكلم لملايين من الناس قدام التلفزيون برساله الله، ان سمع احد، ان سمع احد، لو روح ربنا النهارده كلمك من فضلك وانت قاعد قدام التلفزيون او قدام الانترنت، انزل على ركبك النهارده، صلي وارفض حاله الفتور، واطلب ملء بالروح القدس، واطلب انك ترجع حار في الروح، واقبل يسوع مخلص، افتح له الباب. كل اللي عليك، تصدق ان كل اللي عليك، ويمكن ده اللي مخلي ناس كتيره مستصعبه المسيحيه، انها ما فيهاش اعمال، وما بقولكش ادفع عشان تخلص، وما بقولكش اعمل وعذب نفسك. الرب بيقول لك كل اللي انا طالبه منك افتح الباب. انت ايه الصعوبه انك وانت قاعد دلوقتي تقول يا رب انا بفتح لك باب قلبي، تعال املك يا رب عليا، تعال املك على حياتي، تعال املك على بيتي، تعال املك على زوجتي، على اولادي، تعال يا رب انا بفتح الباب. ان سمع احد صوتي، زي ما ربنا بيكلمك النهارده وعمال يكلمك، بيبعت لك رسائل في ترانيم، ورسائل في وعظات، ورسائل من خلال اشخاص، ورساله من الكتاب المقدس، وانت قافل ودنك. ان سمع احد صوتي وفتح الباب، ربنا هيدخل عندك، ربنا هيدخل عندك. تقول يا أسيس طب أنا بيتي مليان حاجات، ده أنا ما عنديش عشاء. لا خد بالك، يقول لك أتعشى معه وهو معي. يعني إيه؟ أنت لما هو هيخش أنت اللي هتبقى ضيفه، تصدق أنت اللي هتبقى ضيفه، مش هتغرم حاجة، لأن الخلاص مجاني. ده بالعكس، ده هو أنت لما تدخل، ما يدخل عندك، هو اللي هيعزمك على العشاء من عنده. عندك دليل على كده يا هشام؟ عندي دليل. في يوم من الايام بعد ما المسيح قام، راح عند البحيره، وبطرس والتلاميذ كانوا في البحيره ولم يمسكوا شيئا. وبعدين الرب يسوع قالهم وقال لهم ايه؟ ارموا الشبكه على الجانب الايسر او الجانب الايمن، ارموا الشبكه وهتلاقوا سمك. ورموا الشبكه ومسكوا سمك كتير. وقالوا ايه؟ يا احنا هنطلع بقى لازم نعزم المعلم على السمك اللي احنا جبناه. شوف بقى روعة، اقرأ عنها في يوحنا 21، روعة الرب يسوع. هم طلعوا من المركب، لقوا الرب يسوع عامل سمك وعن نار وكمان جايب عيش. يعني حتى التلاميذ كانوا ناسيين العيش، يسوع كان هم كانوا فاكرين ان هم هيعزموا يسوع على الغدا، هم طلعوا لقوا يسوع اوريدي عامل الوليمه وجايب لهم العيش. اوعى تفتكر ان ربنا عايز منك حاجه، اوعى تفتكر ان ربنا بيدور عليك عشان عايز منك حاجه. كل اللي بيقوله ربنا ليك النهارده، يا ابني اعطني قلبك، يا بنتي اعطني قلبك، ولتلاحظ عيناك طرقي. ربنا النهارده بيقول لك انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب هدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يا رب النهاردة ربنا يفتح قلبك، يا رب النهاردة تاخد القرار إن قلبك يتفتح، يا رب النهاردة كل كنيسة وكل أسيس بيسمعني وكل خادم بيسمعني ينتفض، انتفضي من التراب يا كنيسة، انتفضي من التراب، البسي عزك، كوني كنيسة مرهبة كجيش بألوية. الرب مش عايز كنيسة فترة، الرب مش عايز مؤمنين فترين. الزمن الأخير اللي احنا عايشين فيه ده مش زمن الكنيسة الفترة، مش زمن المؤمن اللي بيعرج بين الفرقتين، مش زمن المؤمن اللي مرة شوية سخن وشوية بارد، مع النهضة أنا في نهضة، مع الفطور أنا في فطور، مع البرودة أنا في برودة. النهاردة ربنا بيدعوك أنك تاخد قرار وتنتفض وتقوم، تقول أقوم وأرجع إلى أبي، زي ما الابن كده خد قرار قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت. وأول ما راح لقى أبوه واقف منتظره وخده في حضنه. النهاردة الآب واقف منتظر رجوعك ومنتظر أن أنت تنتفض من حالة الفطور. ليتك كنت باردا كنت عملت معاك معجزة وأحييتك، أو كنت حارا فكنت عارف أن أنت هتروح معايا السماء. هكذا لأنك فاتر، أنت واقف في النص، واقف في النص، وده ما ينفعش. زي ما إيليا قال لهم اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، ما ينفعش تعرجوا بين الفرقتين، ما ينفعش تبقى ماشي هنا شوية وماشي هنا شوية. اختار النهاردة، اختار النهاردة، اختار النهاردة انت هتمشي تبع مين. اختار النهاردة انك تختار انك مش هتبقى فاتر، مش هتبقى بارد، مش هتعيش البرودة دي، انت هتعيش حار في الروح. وانا اوعدك انك هتشوف معجزات في حياتك ما شفتهاش قبل كده، هتشوف اعماق روحية جديدة ما شفتهاش قبل كده. زي ما الرب يسوع وقف في اليوم الاخير من العيد وقال ان عطش احد، اصل الرب ما يقدرش غير انه يقولك اشير عليك، ان عطش احد يأتي الي، يأتي إلي ويشرب وتجري من بطنه أنهار ماء حية. الله النهاردة عايز يفدي بيتك، وعايز يفدي ولادك، وعايز يفدي المنطقة اللي انت ساكن فيها، وعايز يوصل لناس كتيرة خطاة حواليك. وبيقول أنا مش قادر أعمل كده غير لو انت جيت وشربت وامتلأت بالروح، فتجري من بطنك أنهار ماء حية، أنهار شفاء، أنهار تحرير، أنهار فداء. يا جماعة دي كانت السلسلة اللي أنا عايز أوصلها لك.

النهارده من خلال الرحله دي انه الحجاره تتكلم، العالم عايز يسكت صوت الكنيسه، العالم بيحاول بكل الطرق يعلم حتى في الفضائيات المسيحيه ان الوحي مش طبيعي وانه مش عارف ايه وانه ايه. خد بالك احنا في نهايه الايام، وابليس عارف انه نهايته اقتربت، وابليس عارف انه لما المسيح قال رايت الشيطان ساقطا تحت أرجلكم، الرب عارف كويس قوي أن الشيطان في أيامه الأخيرة، لكن الله عايزك تقوم وتنتفض، الرب عايزك تقوم وتبقى حار في الروح، تقول أقوم النهاردة وهرجع لأبي، أنا هرجع لخدمتي، لو كنت بطلت خدمة ارجع لخدمتك، لو كنت في الترنيم وبطلت رنم، لو كنت في الكرازة وبطلت قوم اكرز، ارجع مرة تانية، روح الكنيسة واعمل الأعمال اللي ربنا عايزك تعملها. وبيقول أنا خلقتكم لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. أنت لما بتعطل خطة الله في حياتك مش بتعطلها ليك انت بس، ده بتعطلها لبركة كل اللي حواليك. بيقول أعمال صالحة ربنا عايزك تعملها، هو خلقها وأعدها، هو كل عايزك بس انك تسلك فيها. مش هينفع تسلك فيها وانت فاتر، وانت بتقرا الكتاب لا اصل ما عنديش نفس، بتصلي لا اصل ما عنديش نفس، بتحضر اجتماعات صلاة لا اصل ما عنديش نفس، بتحضر كنيسة ملحد اصل ما عنديش نفس، بتخدم اصل ما عنديش نفس. ابليس هيفضل يضحك عليك بانك ما عندكش نفس لانك فاتر. الحل النهاردة انك ترجع مرة تانية، ترمي نفسك في الروح وحرارة الروح القدس، زي ما ألسنة النار نزلت شعللت حياة التلاميذ وشعللت حياة العالم وغيرت العالم كله بالألسنة من نار. قول يا رب النهاردة أنا عايز ألسنة من نار تيجي على قلبي وعلى حياتي علشان أكون الخادم، عشان أكون الابن، عشان أكون البنت، عشان أكون التلميذ اللي بيمجد اسمك وبينشر ملكوتك. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. أنا حاولت في السبع كنائس اللي فاتت أوصلك اللي ربنا عايزه. أنا هدفي الأساسي زي ما بقولك أنك تتأكد أنك واقف على أرض صلبة. عندنا الكلمة النبوية، ولا كلمة من الكتاب ده ممكن تسقط. اللي بيقولك العلم ياما على مدار 2000 سنة، العلم طلع وفقد، العلم طلع بنظريات وسقطت النظريات، وفضلت كلمة الله حية وفعالة. انتبه إليها، ارجع مرة تانية، سخن في علاقتك مع الله، سخن في علاقتك مع الكلمة، سخن في علاقتك مع الكنيسة ومع اخواتك، هتوصل انك تبقى تلميذ حقيقي نافع للسيد. ربنا يبارككم، وانا برحب بكتير قوي باسئلتكم واتصالاتكم وتعليقاتكم. ربنا يبارككم ويستخدم الحلقات دي انها تكون سبب لتثبيت الايمان. انا عارف مش كل الناس تقدر تيجي تركيا، لكن او تقدر تيجي الكنائس دي، انا حبيت ان احنا نعمل كده واحنا نيجي ونوريك الكنائس دي ونوريك الحقائق دي، عشان هتفضل الحقيقه ان الحجاره تتكلم. حتى لو سكتوا اصواتنا كلنا فالحجاره تتكلم. ربنا يبارككم، ونتقابل ان شاء الله مع سلسله جديده.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أسفار موسى الخمسة وثاني أسفار الكتاب المقدس، إلى أصحاحي 33 و34. وأحب أفكرك أن احنا في الحلقة الماضية كنا توقفنا في أصحاح 32 عند خطيئة الشعب عندما غاب موسى عنهم على الجبل، وهناك صنعوا عجلا وسجدوا له. النهاردة هنتقابل مع تبعات هذه الخطيئة العظيمة وموقف الرب وتوبة الشعب أيضا بعد هذه الخطيئة العظيمة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خيات.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. قبل ما ندخل في أصحاحي 33 و34، كنا محتاجين ناخد تعليق على الأعداد الأخيرة في أصحاح 32 بدءا من عدد 30. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد منها وأرجع لحضرتك بسؤال. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة، فأصعدوا الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيئتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: آه، قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي؟ والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاك يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيئتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. محتاج تعليق على هذه الكلمات.
1: يعني موسى رجل الله كما رأيناه في هذا الأصحاح، الذي يتشفع لأجل الشعب أمام الرب، والذي يتصرف لصالح الرب أمام الشعب، كان رائعا فوق الجبل وكان رائعا أيضا أسفل الجبل. هنا حيطلع مرة تاني يقابل الرب. لماذا بيقول كده؟ أنتم أخطأتم خطيئة عظيمة، أنا حرجع علشان لعلي أكفر عن خطيئتكم. أولا بلاحظ حاجة رائعة في موسى، أنه لم يخفف ويهون من شأن الخطيئة. يعني هارون عمل كده، قال كلام عجيب وغريب ما يتقالش من واحد في موقف هارون. بكل أسف قال: أنا رميت شوية الذهبات اللي جولي طلع عجل. طبعا الكلام ده مش صح، لكن موسى مش كده. موسى بيقول لهم: أنتم أخطأتم خطيئة عظيمة، لكن أنا هطلع لعلي أكفر. وفي الحقيقة احنا بنشوف العكس في المسيح. المسيح مش بيتشفع لعله يكفر، لكن بيتشفع لأنه كفارة. يعني لما بنقرأ في يوحنا الأولى أصحاح 2 يقول لنا شفيع وهو كفارة لخطايانا. هل يصلح أن يكون موسى كفارة؟ في الحقيقة موسى ما ينفعش يبقى كفارة، لسببين على الأقل. السبب الأول أن موسى، هل كان موسى بدون أخطاء؟ هو رجل عظيم ورائع، لكن ما نقدرش نقول عنه أنه بدون خطية فهو لا يصلح أن يكفر، لأنه فيه خطية. الحاجة الثانية، نفس موسى ملك الرب، فكيف يقدمها للرب ونفسه هي ملك الرب؟ لهذين السببين موسى ما يصلحش انه يكفر،
0: ولا اي حد غير موسى كمان،
1: ولا اي حد على الاطلاق غير موسى. ما فيش غير واحد

0: بس اللي يصلح اللي هو الرب يسوع المسيح اللي بلا خطية واللي نفسه ملك نفسه. وعشان كده الرب قال له يا موسى ما ينفعش، الذي أخطأ إلي أمحوه من كتابي. هنا بنشوف طبعا نبل في موسى، هو مستعد يضحي بحياته لأجل خاطر الشعب، وبولس الرسول كان مستعد أن يضحي بأبديته لأجل خاطر الشعب، لكن لا بولس ولا موسى ولا أي حد كان ينفع معانا. شخص واحد له كل المجد هو الذي كفر، وهو الآن شفيع عند الآب لأجلنا.
1: استفسار برضو بسيط قبل ما نسيب الجزء ده، ما هو الكتاب الذي كان يتكلم عنه؟ أمحوني من كتابك،
0: يعني في تصوري كتاب الحياة، يعني أنا عايش على الأرض لكن أنا مستعد أضحي بحياتي من أجل خاطر هذا الشعب، مستعد أموت لأجل هذا الشعب. طبعا هذا نبل لكن ما يقضيش مصلحة.
1: تمام، يعني لازم نفرق بين هذه الأقوال وما هو وارد في كتاب الحياة.
0: صحيح،
1: اللي هو مرتبط بالحياة الأبدية.
0: تمام،
1: كتاب الحياة ده يقصد به أن أنا أموت ما بقاش من ضمن الأحياء على الأرض.
0: بالضبط.
1: تمام، إيه موضوع أصحاحي 33 و34؟
0: أصح 33 و34 هي ما زالت تبعات الخطية البشعة اللي وقع فيها الشعب، فالرب مش هيتراجع عن وعده أنه يملكهم أرض كنعان، لكن مش مستعد أنه يسير مع الشعب لأنه شعب صلب الرقبة. وحنشوف أن موسى بناء على هذه الحيثية يتمسك بسير الرب مع الشعب لأنه شعب صلب الرقبة، يعني نفس الحيثية اللي بيقولها ربنا أنا ما ينفعش أسير معاكم لألا أفنيكم. موسى بيقول له ما ينفعش غيرك يسير معانا لأننا شعب رضيء جدا، وأي حد تاني ما ينفعش معانا غير شخصك. وده برضو في الحقيقة راجل فاهم طرق الله، في مزمور 103 يقول عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. ما أبعد الفارق بين بني إسرائيل اللي عرفوا أفعال الرب وموسى اللي عرف طرق الرب.
1: تمام، الصح 33 الأعداد من 1 إلى 6، الرب بيكرر وعده تاني ليهم أن يبعثهم من الأرض، يرسلهم من الأرض ويملكهم الأرض. لكن بيقول في عدد 5 وكان الرب قد قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. إيه المغزى ومعنى كلمة خلع الزينة؟
0: في الحقيقة خلع الزينة، الزينة الواحد بيلبسها لما يكون بيتباهى بنفسه
1: وفرحان
0: وفرحان بروحه، عشان كده في الأعياد والمناسبات السعيدة الواحد بيلبس أفضل زينة عنده. لكن كونهم خلعوا الزينة معناها أنهم تائبين وحزانة. طبعا في خطوة تانية أنه بيلبس المسوح وبيجلس على الرماد الشخص اللي بيكون تائب، فهنا الشعب أظهر توبة حقيقية، حزين على حالته، ولا سيما من الخبر السوء الذي سمعوه. أنا أرسل أمامك ملاك وأطرد الكنعانيين من أمام وجهك لكني أنا مش هصعد معاك. وفي الحقيقة موسى رفض ذلك تماما، قال له مش مسألة أرض، يعني إذا أنت مش ناوي تصعد معانا فلنسقط في القفر وتسقط جثثنا، لا تصعدنا منها هنا، ما تلزمناش أرض كنعان من غيرك أنت. وده في الحقيقة راجل فاهم فعلا أمور ربنا، بحيث أن كنعان في حد ذاتها مش مغنم كبير، لكن أنت وجودك معانا هو ده المغنم الكبير.
1: تمام، أيضا في الأجزاء من 7 إلى 11 في موقف اتخذه موسى عندما أخذ خيمة ونصبها له خارج المحلة ودعا خيمة الاجتماع، وكان يتعامل مع الرب من خلال هذه الخيمة ويذهب بقضاء الرب إلى المحلة. اديني تعليق على هذا الجزء.
0: يعني بلا شك في هذا الجزء وفي الجزء السابق احنا بنشوف قداسة الرب، وعلينا وحسن أننا نتنبه لذلك. الله قدوس، يعني في إشعياء 33 ارتعب في صهيون الخطاط، أخذت المنافقين رعدة، من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ يعني القرب من ربنا مش دلع، مش أي كلام. ناس كتيرة فاكرة أنها ممكن تقرب لربنا بحالتها التعيسة، حالة الخطية. في الحقيقة عشان أقرب لله مش أقل من كفارة المسيح اللي

0: تسترني، اللي تخفيني تماما من نظر الله. نفس الفكرة هنا، وجود الله في وسط شعبه امتياز عظيم، لكن هل يصلح لشعب انحنى وعبد العجل الذهبي أن الرب يسكن في وسطه؟ موسى الرجل اللي فاهم فكر الرب أخذ الخيمة ونصبها خارج المحلة. وأركز وأقول أن ليست هذه خيمة الاجتماع التي لم تكن قد بنيت بعد، لكن الخيمة اللي فيها موسى بيتقابل مع الله، أخذها برا المحلة. وعلى فكرة المحلة دي كانت كبيرة قوي، يعني حوالي 3 مليون شخص ساكن، فيقال أن المحيط بتاع دائرة المحلة كان ضخما جدا، كان حوالي 25 كيلو أو أكثر، فشيء مش قليل. طلع موسى برا المحلة نهائي، راح بعيد وانفصل، لأنه ما ينفعش أن محلة فيها عبد العجل الذهبي أنه يتقابل فيها مع ربنا. وكان كل من يريد أن يتقابل مع الله أو يسأل حاجة من الله أن يخرج إلى موسى خارج المحلة. في الحقيقة هنا موسى زي ما قلنا بيحتفظ لله بقداسته وبحقه، هو عارف النعمة وهيتكلم عنها بعد شوية، لكن أيضا متأكد من قداسة الله، وعلينا أن نفهم ذلك، قداسة الله، الله قدوس ووحده قدوس.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أصحاح 33 والعدد الثاني، الرب بيجاوب موسى بيقول له أنا أرسل أمامك ملاكا. لكن في عدد 12 يقول وقال موسى للرب انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي. مين هو الملاك وليه بيسأل السؤال ده؟
1: تفضل يا أخيوس.
2: يعني أعتقد أن ملاكا بصيغة النكرة ما تكفيش ولا تنفع مع موسى. موسى الرجل اللي ظهر له الرب في عليقة وقال له تعالى أرسلك عشان تصعد الشعب وتجيء بهم، اللي رنموا له في الترنيمة العظيمة في خروج 15 ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك المكان الذي عينته يا رب لسكنك. كأن موسى بيقول له ما ينفعش حد تاني غيرك أنت يسير معانا. والكلام ده هيبقى واضح قوي في الأعداد اللي بعد كده في عدد 15، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك، أليس بمسيرك معنا؟ فكان متمسك موسى مش إن مجرد ملاك يمشي قدامنا يوسع لنا السكة، لا ده مش اللي احنا عايزينه، احنا عايزينك انت وإلا فلا.
1: يعني عجبنا موسى جدا ان هو عايز الرب وعايز رفقة الرب
2: رائع.
1: وعايز يعرف الرب اكتر
2: رائع.
1: فبيقول الرب فالآن في عدد 13 فالآن ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك.
2: صحيح.
1: فهو عايز الرب وعايز يعرف الرب وعايز يلاقي نعمة مش في عينين الشعب، في عينين الرب.
2: صحيح.
1: عشان يعرف الرب.
2: مظبوط.
1: كان في طلبة أخرى بعدما طلب أن الرب يرافقه وطلب وجهه والرب طمنه وقال له وجهي يسير فأريحك، من عدد 18 لآخر أصح 33 قال فقال أرني مجدك، فقال أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم، وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون ما تكتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. عايز تعليق على رغبة موسى وطلبه أن يرى مجد الرب ورد الرب عليه.
2: ما زال موسى يعني رجل رائع وعظيم، رجل بحسب قلب الله فعلا، عاوز يشوف مجد الرب. ونحس في موسى انه لما كان يطلب حاجة من ربنا وربنا يوافقه يقوم طالب المزيد.

0: وحلو الطمع في الحاجات دي. يعني أعتقد ده بيتوافق مع فكرة الله. الله عايز يدي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. الله عاوز يدي، بس عاوز كمان واحد يكون عنده استعداد وبيقدر. في ترتيلة بتقول أنا عندي لك بركات بس أنت قول لي هات. يعني كل اللي معطل ربنا أنه يدينا أن احنا مش عايزين، أن احنا بنستغنى عن الأمر ده. فعاوز يشوف مجد الرب، بس كان الأمر ده في العهد القديم مستحيل. في ذلك العهد القديم لم يرى وسيطك من مجدك سوى الورى، يا دوبك شاف ظهر ربنا. بس احنا شفنا مجد الله في وجه يسوع المسيح، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. اللي كان بيشتهي موسى هنا، واللي كان بيشتهي أيوب في أصحاح 33 من سفره، واللي كانوا بيشتهوا كل القديسين، احنا تمتعنا بيه وسنتمتع بيه إلى الأبد. لكن أضيف فكرة، ان عشان تشوف، انت عايز تشوفني، انا عندي حل. اولا لازم من الصخرة، والصخرة كانت المسيح.
1: ونقرة في الصخرة،
0: لكن نقرة في الصخرة يعني لازم الصخرة تضرب وتشق علشان خاطر أحطك في نقرة الصخرة وأخفيك، أحط إيدي عشان تختفي، أدي الكفارة. يبقى لازم المسيح يتجسد، ولازم يتم الكفارة، وعن طريق تجسد المسيح وكفارة المسيح يمكن لنا أن نرى مجد الله. يعني أمور إحنا واخدينها بالسهل، لكن ليس أقل من تجسد ابن الله وموته على صليب العار لأجلنا، لكي يمكننا أن نتمتع بمجد الله. هل ده هيحصل؟ الإجابة نعم ونعم وإلى أبد الآبدين.
1: طبعا احنا نفتكر أن ده مشهد نعمة الحقيقة.
0: صحيح.
1: يعني حتى الكلمة أجيز كل جداتي قدامك، ده مشهد نعمة، مش مصحوب بالنار والدخان والضباب، لكن سحابة من المجد تمثل حضور الله. يعني كويس ان احنا نقول انه الله ليس له يد وليس له ظهر. أيوه. وليس له أيوه. امام. أيوه. عشان يقوله ترى خلفي وترى ورائي، الله روح.
0: بالظبط.
1: لكن مشهد حضور الله، هو شاف اخره وهو معدي، لانه كان في نقرة في الصخر.
0: يعني هو هنا بيقول له انا عايز اشوف مجدك، قال له اجيز جودتي قدامك وانادي باسم الرب وارحم من ارحم واترأف على ما اترأف. ما قالوش عيني لونها كده وايدي لونها لا. تمام. هتشوف مجدي في أنك سترى معاملات نعمتي مع هذه الأمة،
1: لأن الله روح.
0: صحيح.
1: الصح 34 الجزء الأول اللي بيبدأ بعدد 1 وينتهي بعدد 28 بيتكلم عن وضع آخر مرتبط بلوحين جديدين. عايز حضرتك تكلمنا عن اللوحين الجديدين ومضمونهم إيه؟
0: يعني يا خسارة كبرى أن اللوحين اللي هم صنعة الله وكتابة الله اتكسروا، بس في الحقيقة كان لازم عشان الشعب ما يموتش ويهلك. فموسى فعل حسنا. طب وبعدين والعمل؟ والعمل لا، في شوية حاجات مطلوبة. أولا انحت لك لوحين جديدين، أنت اللي تنحت. أي. يا موسى اللي فاتوا كان صنعة الله، المرة دي أنت اللي تعمل. عشان خاطر نمثل الله في هذا العالم علينا إحنا نعمل، نبذل مجهود، انحت لوحين. بس الكتابة أنا اللي هكتب، بمعنى أني أسلم نفسي بعد ما أنحت اللوحين، أسيب نفسي لعمل روح الله لكي يكتب فيا نفس الكلام اللي كان مكتوب على اللوحين القديمين.
1: مفيش تغيير في مقاصد الله.
0: مفيش تغيير في مقاصد الله. وكأن الله عاوز يشوف في المؤمنين صورة للمسيح. انتوا فاكرين المسيح لما نزل من السماء كان بأي حلاوة وبأي جمال. انا عاوز اكتب عليكم ذات الصورة الجميلة الحلوة عليكم انتم، فاحنا علينا ان نمثل ذلك. لكن الحاجة الجميلة التانية ان قال له اصنع تابوت، طبعا ده غير برضو تابوت العهد، لكن تابوت وحط فيه لوحي الشريعة، لان لو أدتهم للشعب مرة تاني هيكسروه مرة عاشر ومية ومليون. الإنسان هيعمل كده. في واحد بس اللي يقدر يحفظ اللي قال في مزمور 40 وشريعتك في وسط أحشائي. ده اللي ما كسرش الناموس إطلاقا. لا مش بس ما كسرش الناموس، إنه لم يعمل من نفسه عملا على الإطلاق. لما جربوا الشيطان في البرية، قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، مش أنت ابن الله؟ قال له كأنه بيقول له أنا ما خدتش أمر من أبي أن أجعل الحجارة خبزا، وأنا لا أعمل شيئا إلا ما لأن أصل طعامي أنا، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني.

0: إصحاح 34 من عدد 7، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. طيب إذا كانوا الآباء هم اللي أخطأوا، فإيه ذنب الأبناء والأحفاد كمان؟
1: تفضل.
2: يعني سؤال حلو هجاوب عليه، بس كمان أحب ألفت النظر لأنك قريتي عدد 7 لما بيقول غافر الإثم والمعصية والخطية لكنه لن يبرئ إبراء، كيف يغفر ولا يبرئ؟ في الحقيقة هذه الإجابة عن هذا السؤال نجده في الصليب، فهو في الصليب غافر دون أن يبرئ إبراء. ليه؟ لأن أخذ حقه كاملا من المسيح لما كان معلق على الصليب، فالصليب هو إجابة هذا السؤال اللي هو غافر الإثم والمعصية ولكنه لا يبرئ إبراء.
1: ما يفرطش في حقه
2: لأنه عادل وبار. السؤال نفسه بقى في مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. لو رحنا لأصحاح 20 اللي جاء قبل كده ونقرأ كلام الرب في عدد 5، يقول كده: لأني أنا الرب إلهك إلى غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. والمفتاح بتاع إجابة هذا السؤال من مبغضية، يعني لو الأبناء وأبناء الأبناء هيصيروا على طريق الآباء في العوج والشر والخطية هيفتقد الله ذنوب الآباء في الأبناء، لو تابوا عن خطايا آبائهم سيعفوا من، لأنه صانع الرحمة والإحسان إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي.
1: عندي سؤال، ربما بثقافة الناس في هذه الأيام هو ضد كل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان والعدل والرحمة كما يقال. فعدد 11: احفظ ما أنا موصيك اليوم، أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصير فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. عايز تعليق على هذه الكلمات اللي يمكن لو حد أراه دلوقتي يقول ما من هو إله العهد القديم الذي يأمر بالقتل وسفك الدماء وهدم الأنصاب وهكذا، تقول لنا إيه؟
2: في الحقيقة قتل الأشرار نعمة كبيرة، ولغاية النهاردة يعني الواحد قد بيفرح لما يكون واحد بلطجي بيروع الآمنين وبعدين يقتل، الواحد بيحس بيسعد بذلك
1: لأن القانون بياخد مجراه
2: بالضبط، مش لأن الواحد دموي ويحب النكد ويحب الأذى، لكن لأن ده هو شرير خطر على المجتمع. بالضبط عامل زي لما الطبيب يأمر بقطع عضو من الأعضاء، يا عم ده عضو في جسدي ده غالي جدا، بس خطر على بقية الجسد، لو تركته هيدمر جسدك كله. وبالضبط في ناس لو تركناهم هيدمروا المجتمع، بيقول عنهم في رؤيا أصحاح 11: يهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. ففي ناس بتهلك الأرض هلاكهم عدل، الكلام ده في رؤية 11، الله هيعمل كده. وهنا في العهد القديم عمل كده، إن هؤلاء الناس كانوا في منتهى الشر والنجاسة بصورة يمكن صعب أن نتخيلها في القرن 21، وإن كنا بالأسف إحنا رجعنا لنجاسة القرون ما قبل التنوير، إحنا رجعنا للأيام السودة دي، لكن كون ربنا يتخلص من ويخلص الأرض من ناس أشرار أردياء، أعتقد هذه رحمة. ولما تقرأ مزمور 136 اللي بيتكرر في 26 مرة: لأن إلى الأبد رحمته، يذكر أنه أهلك عوج ملك بشان لأن إلى الأبد رحمته، وأهلك مش عارف مين لأن إلى الأبد رحمته. نعم،

0: رحمة من الله أن يهلك الناس الأرضياء الأشرار.
1: طبعا احنا بنفكر أحبائنا المشاهدين أن هذه الأرض التي سيدخلها الشعب هي كانت لهم منذ البداية، والشعوب اللي كانت في الأرض ديت كانت محتلة للأرض ومغتصبة للأرض. إذا رجعنا لتكوين 10 نعرف أن هذه الشعوب ما كانش مكانها أرض كنعان، لكن جت ووضعت إيدها على أرض كنعان نصيب الرب ونصيب شعب الرب، ودنسوا الأرض بعبادات وثنية ونجاسة أدبية. فكان لازم أن الرب ينظف الأرض ديت اللي يديها لشعبه، وعلشان يتحذروا ما يعوش في نفس خطايا هؤلاء السابقين.
0: وللأسف لم يتحذروا ووقعوا، وجاءت عليهم ضرباتهم أيضا، لأن الله ما عندوش محاباة.
1: تمام. الأعداد من 29 إلى آخر الأصحاح تتكلم عن وضع آخر ومنظر بهيج. موسى فوق الجبل وجلد وجهه يلمع في محضر الرب. بتشوف إيه؟
0: واحد علق على هذا الجزء وقال قلب مكسور ووجه منور. القلب المكسور قلب موسى، يعني اللي عملوه الشعب ما اعتقدش ان واحد زي موسى بسهولة ينساه. لكن من قعدته قدام ربنا، هو لما نزل المرة اللي فات كان وشه ملخبط اكيد 40 يوم مع ربنا، بس سمع من ربنا فسد شعبك، زاغوا سريعا عن الطريق التي اوصيتهم به. وبعدين هنا المرة 40 يوم ما بياكلش، نزل الرجل هفتان ومش قادر ينصب طوله، بالعكس ده وشه بيلمع بطريقة لدرجة أن بنو إسرائيل مش قادرين ينظروا إلى هذا الوجه. وأحب أعمل ربطة ما بين ثلاث آيات وبين الوجه الذي يلمع، كلمة أن الرب أن موسى كان بيتكلم مع ربنا. في عدد 29 يقول كده أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، كلامه مع الرب. والمرة الثانية في عدد 34 يقول وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرق حتى يخرج. وآخر كلمة في الأصحاح يقول لنا كده كان موسى يرد البرق على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. عشان كده يقال عن موسى تعبير جميل، كليم الله. والرب بيقول أنا بتكلم معه كما يكلم الرجل صاحبه. ولما واحد يكون لي مثل هذه الألفة مع ربنا وبيتكلم معاه بهذه الحرية، أكيد جلد وجهه يلمع. ولو احنا جربنا نكلم ربنا ببساطة وبإيمان، أكيد وشنا برضو حيلمع.
1: تمام. شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: موسى صعد لعله يكفر عن الشعب، لكن ما كانش متوفر فيه أهم شرطين، إن هو لازم اللي يكفر يكون مفهوش خطية، وكمان نفسه تكون ملكه. لكن المسيح نفع إن هو يكفر عننا لأنه متوفر فيه الشرطين دون، فكان هو الكفارة لينا.
3: إن كان لسان حال الناس هات هات، لكن الرب مش كده. الرب بيحب يعطي، مغبوط عنده هو العطاء أكثر من الأخذ، ولما بيدي بيدي بسخاء ولا يعير.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا أخي يوسف.
0: ربي يبارك.
1: عزيز المشاهد، لقد طلب موسى من الرب أن يرى مجده، طلبة غالية جدا على قلب ربنا، وكانت شهوة صديقة في قلب موسى. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، مجد الله يستعلن فقط إن قبلت المسيح ربا ومخلصا وفاديا لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ثابتة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

قبل أن نعرف الخطأ الذي وقع على الأرض، نحتاج أن نفهم بعض الأمور عن السماء. فهذا العالم الآخر الذي يدعى أيضاً الفردوس هو مكان كله نور وألوان بديعة وموسيقى عذبة وأحاديث ممتعة وأسرار عجيبة. فأبسط الأشياء التي تحدث في السماء تفوق أعظم المسرات التي تحدث على الأرض. بعبارة أخرى، فإن السماء هي بعد آخر، إنها بيت الله. وأبهى ما في هذا المكان السعيد هو الملك نفسه، وكل ركن في هذه المدينة البديعة يعكس جلاله. والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. إن أدق وصف للسماء مدون في السفر الأخير من الكتاب المقدس، أي في سفر الرؤيا. فقد سمح الله للرسول يوحنا أن يرى السماء، وأوصاه أن يدون ما رآه. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. والكلمة ملاك تعني رسول أو خادم، والملائكة هي كائنات روحية. وكما هي حال الخالق، فالملائكة غير منظورة للإنسان إلا عندما ترسل في مهمات تقتضي أن ترى فيها. وقد خلق ملك السماوات الملائكة قبل أن يخلق البشر، وهو يخبرنا في كتابه أن جميع الملائكة هتفوا عندما رأوه يخلق العالم. وقد أعطى الله ملائكته القدرة على أن يعرفوه ويطيعوه ويسبحوه ويخدموه إلى الأبد. لم يكن الملائكة عبيدا لله، فكما هي حال الإنسان، فالله لم يرغم الملائكة على الخضوع له، بل أراد خداما يعبدونه ويخدمونه طوعا. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا عن ملاك ذي رتبة عالية، أعطاه الله ذكاء خارقا وجمالا بديعا وقدرة هائلة. وإن عرفت قصة هذا الملاك ستعرف مصدر الشر. كان لوسيفر واحدا من رؤساء ملائكة الله، أما اسمه فمعناه المنير. وتخبرنا الأسفار النبوية أن لوسيفر هو خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال. ثم ابتدأ لوسيفر ينظر إلى نفسه بدلا من النظر إلى خالقه ومالكه العظيم. وكانت تلك المرة الأولى التي تفتخر فيها الكائنات المخلوقة بنفسها. ولأن لوسيفر انخدع بجماله وذكائه ونسي خالقه، فقد قال في قلبه: أرفع كرسيي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لقد أراد لوسيفر أن يصير ملكا، وقد أراد أيضا أن يخضع الجميع لمشيئته هو لا لمشيئة الله. وبذلك دخلت الخطية إلى العالم. نجح لوسيفر في إقناع ثلث الملائكة بالانضمام إليه في عصيانه وتمرده، ولكن الله الذي لا يطيق الخطية طردهم جميعا من بيته السماوي. وقد تغير اسم لوسيفر إلى شيطان ومعناه المشتكي، وهو يدعى أيضا إبليس ومعناه المضل. أما الملائكة الشريرة فتدعى شياطين. وفي مكان مظلم وسري أعد الله سجنا لإبليس وأعوانه الشياطين، ويعرف هذا المكان بالجحيم وبحيرة النار، وهو مكان الانفصال الأبدي عن الله، ومكان لن يسبب فيه المتمردون

مشاكل بعد الآن. لذلك سوف يأتي يوم يسجن فيه الشيطان وأعوانه في ذلك السجن، ولكنهم لم يسجنوا بعد. ولكن إلى أين ذهبت هذه الأرواح الشريرة بعد أن طردها الله؟ لقد انتقلت إلى نطاق الأرض، وهناك قام الشيطان بإعادة تنظيم صفوفه وأعوانه. فبعد أن فشل في السيطرة على السماء، فإنه سيحاول أن يسيطر على الأرض. لذلك فإنه يدعى رئيس السلطة.

ومع أننا لا نعرف كيف هي أشكالهم، فإننا نعرف قصدهم الشرير البغيض، فهم يستخدمون كل أساليبهم الملتوية لضم الناس إلى مملكة الظلمة خاصتهم، وهم لن يتوانوا عن عمل أي شيء لتدميرك. وأحيانا قد يتنكر الشيطان في هيئة ملاك نور. إن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. والآن لنرجع إلى قصة أبوين الأولين. كانت حياة آدم وحواء مفعمة بالمغامرات والأهداف. كان كل يوم مدهشا إذ كانا يستكشفان جنتهما الفسيحة ويعتنيان بمخلوقاتها ونباتاتها ويتذوقان طعامها. وكان المساء رائعا إذ إن خالقهما ومالكهما يشرفهما بزيارته الشخصية. وكم كانا يحبان أن يتمشيا معه ويتحدثا إليه. وباختصار كان آدم وحواء سعيدين في بيتهما الأرضي، ولكن الشيطان لم يكن سعيدا، فقد كان يبغض الله ويبغض هذين الكائنين اللذين يعكسان صورة الله. لذلك ابتدأ الشيطان الذي فشل في الهيمنة على مملكة السماء في التخطيط للسيطرة على مملكة الأرض، وكان يتمنى أن يتمكن من إقناع آدم رأس الجنس البشري بأن يكسر ناموس الله. ولكنه لم يجرب آدم مباشرة. وذات يوم سمعت حواء صوتا، ولم يكن ذلك الصوت صوت آدم ولا صوت الله، بل كان صوت حية. وبالنسبة إلى حواء كانت الحية الناطقة مجرد اكتشاف جديد، فهي لم تكن تعلم أن عدو الله سيستخدم الحية، وهي لم تكن تعلم أن الشيطان يريد أن يستخدمها لإغواء آدم للتعدي على قانون الله. انتظرت الحية بصبر، وكانت عيناها تلاحقان المرأة، وفي اللحظة المناسبة همس الشيطان لحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ كان قصد الشيطان هو أن يشكك المرأة في كلام الله، وقد أرادها أن تعتقد أن الله يمنع الخير عنها وعن زوجها. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. والآن ماذا ستفعل حواء؟ كان الله قد أعطى آدم وحواء حرية الاختيار لكي يفعلا مشيئته أو مشيئتهما. عرف الرب ما هو الأفضل لهذين المخلوقين المميزين المخلوقين على صورته، ولكنه أراد منهما أن يثقا به حتى لو لم يفهما الأسباب الكامنة وراء قانونه. فالله هو الوحيد القادر أن يرى مسبقاً العواقب المستقبلية الوخيمة الناجمة عن الشر. لذلك قال لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت. ولكن الحية قالت لحواء: لن تموتا. والآن أينبغي لحواء أن تثق في الخالق أم في المخلوق؟ وإليك ما حدث. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. أجل، لقد أكلا من الشجرة، ولكن حواء أكلت من الشجرة المحرمة لأنها أغويت بأكاذيب الشيطان. أما آدم فأكل منها لأنه اختار طوعا أن يفعل مشيئته هو لا مشيئة الله. لذلك بدلا من أن يخضع البشر لخالقهم القدوس والمحب، استسلموا للعدو. وبهذا أخطأ أبوان الأولان.

كان آدم رأس الجنس البشري الذي عينه الله، وكان هو الذي أوصاه الله بأن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. ولم يكن آدم وحواء قد شعرا بعد بالعواقب الوخيمة لاختيارهما إلا بعد أن قضم آدم تلك الفاكهة المحرمة، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. شعر آدم وحواء بمشاعر الذنب واستولى الندم عليهما، وقد شعرا بالنجاسة من الداخل والخارج، فالخطية جلبت العار. قبل أن يكسر آدم وحواء ناموس الله كانا يشعران بحضور الله، ولم يكونا يشعران بالعار، بل كانا يشعران بالامتياز لأنهما مع الخالق، ولأنهما يعكسان صورته، ولأنهما صديقان له. ولكن عندما أكلا من شجرة معرفة الخير والشر صارا يدركان الشر الذي صنعاه ويشعران بالخجل من نفسيهما، وحل العار محل الكرامة. حاولا أن يغطيا عورتيهما بأوراق التين، ولكن كل جهودهما باءت بالفشل. كانا عاجزين تماما عن التخلص من الخطية التي اجتاحتهما، كما كانا عاجزين عن استعادة الكرامة التي فقداها. كان النهار قد انتصف، وبعد قليل كان الخالق المحب سيأتي لزيارتهما كالعادة، وكانت فكرة رؤيتهما له تبعث فيهما الرعب. ما الذي سيقوله لهما؟ وماذا سيكون ردهما؟

قبل أن يعصي آدم وحواء الله كانا يتمتعان بزيارته لأنه خالقهما وصديقهما، ولكنهما الآن يشعران بالخوف. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وكما هي حال الأطفال الذين يعصون أوامر أهلهم ويختبئون منهم، حاول آدم وحواء أن يختبئا من خالقهما، ولكن الله نادى آدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال الله: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. لماذا أراد آدم وحواء أن يختبئا من الله؟ لأنهما أخطأا. ولماذا لاما الآخرين على أخطائهما؟ لأنهما شعرا بالعار. لم يعد آدم وحواء يعكسان صورة الله القدوس، وبدلا من أن يعكسا قداسة خالقهما ومحبته، فإنهما يعكسان الآن تمرد الشيطان وكبرياءه. وهكذا صارا أول زوجين كغصن مقطوع من شجرة حية، فخطيئتهما أدت إلى انقطاع شركتهما مع ملك الكون، وهذا يعني أنهما صارا ميتين روحيا، فخطيئتهما فصلتهما عن مصدر الحياة الأبدية. من الناحية الجسدية كانا على قيد الحياة، ولكن عملية الشيخوخة كانت قد ابتدأت وغزت قوة الموت جسديهما. وما السبب في كل هذا الموت والدمار؟ الخطيئة.

ألف ب. لسه بنحكي في أبعاد مشكلة السقوط، واتكلمنا في حلقات سابقة عنه في أبعاد من ناحية الله، في أبعاد من ناحية الإنسان، في أبعاد من ناحية الخليقة. واتكلمنا عن أبعاد من ناحية الله، إزاي إنها لها تأثير على الله ذاته. الله ذاته تأثر، مش معنى كده أنه قل مقامه أو قل شأنه أو هو حدث في ذاته شيء لأنه لا يتغير، لكن احنا بنتكلم عنه من جهة كونه إله هذه الخليقة ومالك هذه الخليقة ورب الكل، اللي الكل تحت مسؤوليته وتحت سلطانه وتحت حكمه وتحت إدارته. لو جاز لنا أن نقول هذا، زي ما أي حكومة مسؤولة عن إدارة شعوبها، الله نفسه مسؤول أنه يدير ويسوس كل هذا الكون. فعشان كده لما بنتكلم عن الأبعاد من ناحية الله، تكلمنا أنه لها تأثير على مشاعره وعلى كرامته على أمواله وعلى عالم. لكن النهاردة هنضيف حاجة تاني، وهو إزاي الخطية لما دخلت إلى العالم أدخل الإنسان مبدأ مضاد لله، مضاد لله. أقول مثال لأنه دايما الأمثلة بتفهمنا. تخيل أنك راجل غني جدا أو فقير، وعندك شركة وعندك عمل وعندك بيزنس كبير خالص، ووضع مبادئ في إدارة هذا العمل. فمثلا أنت مكلم الراجل اللي هو رئيس مجلس الإدارة أنه أي واحد رئيس قسم في هذه الشركة ما ينفعش من أخلاقيات العمل أن يكون مثلا بيتاجر في المخدرات مثال. فده القوانين اللي انت واضعها في العمل، وسافرت وتركت إدارة العمل بتاعك للنائب بتاعك اللي انت سلمته المهمة، ورجعت بعد شوية لقيت أن النائب غير في القوانين. فلقيت مثلا النائب نفسه بيتاجر في مخدرات. أنا بقول مثل فج واضح عشان نفهم يعني الأمر اللي تم. ففوجئت أن رؤساء قطاعات كتير جدا في الشركة مدمنين مخدرات، وبدأت تشوف قد إيه إدمان المخدرات أدى إلى تحطم في العمل وإنهيار. إيه اللي عمله الشخص اللي أنت تركته في المسؤولية؟ أدخل مبدأ مضاد لك، فبالتالي لم يعبر عن تقديره لك ولا احترامه لك، واعتبرك مش موجود كأنت المالك، أنت الأونر، أنت اللي صاحب كل شيء، واعتبر نفسه هو المالك فغير في القوانين. بالضبط ده اللي حصل في ألف به الخليقة، ألف به السقوط. إن الله سلم المسؤولية لنائب اللي هو آدم، أوكله فوضه، لما نقرأ في تكوين 2 إنه وضعه في الجنة ليعملها ويحفظها. تكوين 1 قال كده للإنسان آدم، قال له اثمروا اكثروا املأوا الأرض تسلطوا عليها اخضعوها. أنا موكلك على كل الأرض، أنا موكلك عشان خاطر ومفوضك بسلطان، وسلطوا على كل طيور السماء وعلى كل دبابات الأرض وكل وحوش البرية، سلطوا على الكل. يعني أعطاه سلطان وتفويض لإدارة شؤون الأرض عشان يعمل إيه؟ عشان يدخل الخطية، ولا عشان خاطر اثمروا اكثروا املأوا الأرض تسلطوا عليها اخضعوها. الله في الخليقة نفسها في سفر التكوين أصح 1، الخليقة 6 أيام، أول 3 أيام الخليقة في بدايتها كانت خاربة خالية. خاربة يعني بلا معالم، خالية يعني فاضية ما فيش حاجة. خاربة بلا معالم، لو رحت اتفرجت على أي بلد أو أي منطقة تم فيها حرب وتم فيها تدمير وإسقاط قنابل وتفجير، هتلاقي المنطقة بعد ما كانت ميادين وكانت شوارع وحدائق وبيوت ومنازل جميلة ومدارس، تحولت المنطقة إلى خراب بلا معالم. الأرض كانت كده وخالية. الله في أول 3 أيام وضع لها معالم، ففي اليوم الأول نور ليكن نور، واليوم الثاني عمل جلد في وسط المية وخلق السماء والأرض والفاصل بين السماء والأرض، واليوم الثالث راح خلى المية تحت الجلد تنسحب إلى البحار والمحيطات فتظهر اليابسة. ليه؟ لأن في اليوم الأول واليوم الثاني بعد ما عمل النور والسماء، راح في اليوم الرابع راح ملى السماء بالشمس والقمر والنجوم، وفي اليوم الثاني بعد ما عمل المية راح اليوم الخامس ملأ المية بالكائنات، الكائنات البحرية لتفض المياه اليوم الخامس. طب اليوم السادس بعد ما ظهرت اليابسة راح خلق الحيوانات، بعد كده راح خلق الإنسان. فهو 3 أيام بيخلق لها معالم، 3 أيام بيملاها، وراح أعطى هذا التوكيل وهذا التفويض لآدم وللنسل البشري. إيه؟

اثمروا اكثروا املأوا الارض تسلطوا اخضعوا اعملوا ادخل على الصحراء عمر ادخل على المناطق المدمرة اعد الاعمار مرة اخرى. ده التفويض الالهي. الله سلمه المسؤولية وفوضه وسلطه. آدم عم فاكرين النائب اللي انت تركته في الشركة بتاعتك راح عمل ايه؟ أدخل مبدأ مضاد لله. إيه المبدأ المضاد لله؟ وهنا بنرجع برضو لألف به. ألف به إيه أحبائي؟ العلاقة ألف به العلاقة بين الله والإنسان. ألف به إن الله هو الخالق هو صاحب السلطان والإنسان هو المخلوق هو المحدود. وبعد ما صنعني وخلقني ويداه زي ما بيقول الكتاب نسجتاني في بطن أمي. فاهمين التشبيه الجميل اللي بيحطه الكتاب؟ إن الله بينسج عروقك وشرايينك وأعصابك مع عضلاتك مع عظامك مع القلب مع الكلى وهو بيبدع في هذا الأمر. بعد كل ده تأله نفسك وتقول أنا الله وانت ليس لك وجود؟ ما ده مبدأ الخطية أحبائي. إيه مبدأ الخطية؟ لما قال له لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر عايز يقول له خليك مرتبط بيا، أنا اللي خلقتك، أنا مصدر حياتك، أنا مصدر سلطانك، أنا مصدر التفويض، أنا مصدر التوكيل، خليك مرتبط بيا، خليك متحد بيا، اوعى تنفصل عني. لو انفصلت عني أنت قطعت عن نفسك الحياة، قطعت عن نفسك البركة، قطعت عن نفسك. فشجرة معرفة الخير والشر دي ما تاكلش منها، يوم تأكل منها موتا تموت هتنفصل عني فهتفقدني، هتفقد البركة والحياة وكل شيء. طب إيه اللي يخليه يروح يأكل من شجرة معرفة الخير والشر؟ اسمها معرفة الخير والشر ليه؟ لأن هو عايز يكون هو اللي بيعرف فما يرجعش لله. آه عايز يستقل. طب ليه عايز يستقل؟ الفكرة اللي طرحها الشيطان في ذهنه تكوناني كالله، الرغبة في التأله. هذه الكارثة اللي استقرت جوا قلوبنا وأفكارنا اللي احنا محتاجين نطردها من جوانا وأرجع أخد مكانتي قدام الله، إن أنت الله أنا خليقتك أنا صنعت يديك. فعايز يأكل منها عشان خاطر أنا أعرف مش عايز أرجع لك. بتلاحظوا ولادكو في فترة النمو ولا سيما لما يبدأ فترة المراهقة كل ما تقول له أي حاجة يقول لك عارف عارف عارف، هو طبعا مش عارف لكن هو بيدعي المعرفة. ما تزعلش منه، ما تزعلش أن البذرة دي اتزرعت فينا كلنا وخده بشويش. ليه؟ لأنه هو عايز يستقل. طبعا هو بينمو وعايز يكبر وبتتكون له شخصية أو تحطمها، لكن في نفس الوقت بيسلك بعض الطرق عن جهل ويدعي المعرفة. هو ده اللي عمله آدم. لما عمل كده أدخل قانون مضاد لله. إيه القانون المضاد ده؟ أعمل اللي أنا عايزه. القانون ألف به الخليقة أعمل اللي الله عايزه. ليه؟ لأن الله هو الله وأنت مخلوق، لأن الله هو صاحب السلطان وأنت تحت سلطانه، لأن الله هو كل مصدر البركة والحياة والخير وأنت متمتع بخيره. فاكرين في الحلقة اللي فاتت كنا نتكلم على الأنسيموس العبد اللي هرب من بيت سيده حرم من كل بركات سيده. عشان كده المبدأ ألف به الخلق الله هو الله واللي خلقني وبيحبني وكل وصاياه لخيري، ما فيش وصية أبدا لتدميري، بالعكس وصاياه كلها لخيري. فخليك أنت خاضع، خليك تحت سلطته، لأن ده هيخلي كمان الخليقة خاضع ليك. أنت خاضع لله فالخليقة خاضع ليك. آدم أوعى تخرج خارج نطاق السلطة. لا، التأله أنا الله. اللي وصل الأمر لإنكار وجوده، الله مش موجود في الإلحاد كده، الوصل الأمر أنا الله، أنا اللي أقر قوانين الزواج، أنا اللي أقر إيه الخطأ وإيه الصح. ما أنا صرت عارفا للخير والشر، بس للأسف صرت عارفا للخير ومش قادر تعمله، وصرت عارفا للشر وبتحبه. فبقيت أنت اللي تحدد إيه الصح وإيه الغلط، بقيت أنت اللي تقر القوانين الأدبية، بقيت أنت اللي تقر تعبد إيه وما تعبدش إيه. فدخول مبدأ مضاد لله خلى الإنسان ضد الله، صار في عداوة مع الله وصار بيؤله نفسه وينكر وجود الله. في رومية واحد يكلمنا عن خمس حاجات.
الإنسان لما عرف الله، في روميا واحد عدد 21، لما عرفوا الله لم يمجدوا أو يشكروا كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي الدوافع، وبينما يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. طيب عملوا إيه الخطوة اللي وراها؟ أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات، يعني سقطوا في العبادات الوثنية وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى، الإله العظيم الذي ليس لمجده حدود، أبدلوه بعبادات وثنية إنسان، وبعد كده حصل انحطاط فدخلوا على مرحلة الطيور الأقل، بعد كده إلى مرحلة الدواب، بعد كده مرحلة الزحفات، بعد كده عملوا اللي عملوا إيه المرحلة التالية، سقطوا في الوثنية، على الأقل في إله، لكن المرحلة اللي بعدها لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، مش عايزين نعرفه. بعد كده الخطوة الأخيرة، الذين في عدد آخر عدد 32، الذي إذا عرفوا حكم الله أن الذين يفعلون مثل هذه يستوجبون الموت، لو عرفوا أن حكم الله أن اللي بيقع في هذه الشرور والأخطاء والعبادات الوثنية والانهيار الأدبي الأخلاقي اللي بيعمل زي كده يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل يصرون أيضا بالذين يعملون. يعني يعني مش بيعملها بس، لكن يبتدي يشجع الآخرين على عملها. طب ليه؟ أصلا خد موقف أنا ضد الله، أنا ضد الله. عشان كده نرجع تاني لألف ب، السقوط له بعد في العلاقة مع الله، أنه رقم واحد سبب لله أحزان وضيق وخسائر في ممتلكاته وإهانة لكرامته، لكن أيضا دخلت الخطية كمبدأ مضاد الله. خلونا أحبائي ننتبه إلى كل مرة أنا وإنت بنسقط في الخطأ، خلي بالك أنت بتاخد موقف ضد، والأمر ده وحش. زي كل مرة بتشوف ولادك ياخدوا موقف ضد ليك، أنت مالك؟ أنت بتتضايق، الله أبونا بيتضايق، الله خلقنا بيتضايق. خلونا دايما ننتبه إلى ألف به في علاقتنا مع الله، والرب معك. نتقابل في حلقة أخرى.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

رسالة بطرس الأولى الإصحاح الرابع وعدد واحد يقول كده: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. مش هي دي الآية اللي عايز أركز عليها، بس هعدي عليها بسرعة. ألام المسيح كانت بفائدة، لأنه قبليها يقول كده أنه علشانك أنت وعشاني أنا، يقول كده أنه المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله. والآية بتقول أنه الرب بسبب الآلام بتاعته أنا وإنت خطايانا اتغفرت، أنا وإنت بقى لينا أن احنا نقترب من الله بدم المسيح. فآلام المسيح كانت لها فائدة. بعدها بيتكلم عن آلام أيضا لها فائدة من نوع مختلف في حياة المؤمن. آلام الرب كانت آلام كفارية، لكن بيقول كده أنه تسلح أنت كمان بهذه النية، لأنه من تألم في الجسد كف عن الخطية. الألم في الجسد أوقات بيبقى مفيد في حياة المؤمن، لأنه بيخليه كأنه يكتسب مناعة ضد الخطية، مناعة يبقى عنده من جواه كده. الخطية تيجي اللي كان بيتجاوب معها الأول بسهولة يبقى رافض.

عنده حاجة من جواه رفض الخطية دي. فبيقول هنا أنه تسلح بهذه النية، يعني كن مستعد أنه في أوقات ألام مفيدة. ورسالة بطرس دراسة رائعة عن الألام، لأنه يتكلم عن ألام بحسب مشيئة الله مفيدة، وألام ليست بحسب مشيئة الله ويتكلم عنها. ولما يتكلم في رسالة بطرس ما يتكلمش عن أنه الألام دي هي أمراض، ولا آية تكلم على أنواع كثيرة من الألم، ألم كذا، بس ولا حاجة منها كانت مرض. ده على العكس، في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني يقول كده: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده الذي بجلدته شفيتم. في العكس يتكلم في رسالة بطرس عن ألام الرب اللي فيها الشفاء لينا، لكن يتكلم على ألام من نوع تاني يسميها اضطهادات أو ألم. يقول كده في نفس الإصحاح 3: لكم ضمير صالح يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة. فحد بيتعرض لاضطهاد، شتائم، ويتكلم في إصحاح تاني، ده مش وقت، مش مجال الدراسة في رسالة بطرس، بس رسالة رائعة. بس بيقول مثلا أنه عدد 20 الإصحاح التاني: أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. فبيتكلم تشتمون تلطمون، فده من أجل الرب، من أجل البر. يقول إن تألمتم من أجل البر فتباكم. وهنا بيقول إنه في ألام مش بحسب مشيئة الرب، إنه لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق، أو كنتم تتألم مخطئون نتيجة أخطائي. في ألام جت، مش هي دي الألام اللي بيتكلم عليها، بس بيتكلم على إنه المؤمن محتاج أوقات يدرك إنه تسلح بهذه النية، لأنه أوقات الألم مفيد. زي ما مثلا بيتكلم في مزمور 66، يقول الآية الرائعة دي، مزمور 66 يقول إنه باركوا الرب، عدد 8: باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحي، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. بيتكلم عن حاجة عظيمة الرب عملها، بس بعدها يقول كده: لأنك جربتنا يا الله محصنك كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت، الآية الجاية هي اللي أنا مشغول بيها، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. يعني كان حاجة مفيدة، مرحلة من مراحل تشكيل الرب. الرب يستخدم الألم، ومشغول أكتر حاجة مشغول بيها في الجزء ده: ركبت أناسا على رؤوسنا. يعني كأنه ناس فوقية، وناس اللي فوقية دي سبب تعب ليا، سبب أحمال، بس كأنه الرب حطهم ليه؟ علشان صحيح أن أنا في ألم، بس الألم ده مفيد ليا، لأنه الألام دي حاجة الرب بيستخدمها، لأنه من تألم في الجسد كف عن إيه؟ عن الخطية. وأوقات الناس تعدي بظروف إنه كأنه في ناس ضغط عليها، ناس في الشغل، ناس في البيت، ناس في أي دايرة تحس بضغط كده، أو ممكن يكون في أوقات في ألم، ورب يستخدمه لأنه الألم ده ألم مفيد. مش هي دي الآية اللي عايز أركز عليها، بس لازم نفهم الآيات دي. الآية اللي جاي هي اللي فرقة معايا: من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي. ده الحاجة اللي مالية قلبي بقى، إنه ده اللي عايز أحطها قصادك الوقت ده: لا يعيش الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. إنه كأنه بيقول هنا إنه لما بتعيش في الجسد، الجسد معناه إنه أنا بدون الرب، أنا اللي عايز أشبع رغبات جسدي وأشوف إيه اللي بيريح الجسد وبيبسط الجسد، وعايش بلبي رغبات الجسد، أنا عايش علشان أنا أشبع رغباتي. لا يعيش أيضا زمان باقي في الجسد، مش بس رغباتي لكن لشهوات الناس. شخص بيعيش في الجسد لشهوات الناس، بيقول كده إنه الألم عمل حاجة مفيدة، ساعد الشخص ده، إنه خلاه إنه ما يعيش الباقي كده. إيه اللي عايز أقوله في الآية دي؟ إنه لما بتعيش في الجسد أنت مش بتعيش لإرادة الله، لما بتعيش لرغبات الناس، أنا بعمل اللي بعمله علشان الناس تبقى مبسوطة، عشان الناس تبقى راضية، عشان ما زعلش الناس، فارق معايا اللي بيحركني إيه اللي هيرضي الناس وهعمله، مش إيه مشيئة الرب وإيه إرادة الرب إيه

هيشبع قلب الرب، هو ده اللي أنا عايز أعمله. لكن الحاجة اللي بتحركني من جوايا ده أنا بقيت شخص في الجسد، لأني ما بقيتش في الروح، لأني في الروح عايز أمجد الرب، في الروح عايز أعمل مشيئة الرب، الروح بيقودني أني أمجد يسوع. لكن لما أكون هدفي إرضاء الناس على حساب إرضاء الرب أو إرضاء الناس وأمشي معهم، عشان كده يقول بعد كده أنه إرادة الأمم شهوات الناس، بعدها في عدد 3 يقول عملنا إرادة الأمم سالكين ونمشي معهم في الاتجاهات اللي هم ماشيين فيهم. العالم ماشي في الخطية، أمشي في الخطية. العالم ماشي في النجاسة، أمشي في النجاسة. العالم ماشي بيستهزئ بالرب وأمور الرب، أنا ماشي في العالم في أي حاجة بيعملها وبعمل ده عشان أرضي العالم. اللي عايز أقوله لك إنه المعنى اللي شغلني إنه الحياة في الجسد مش بتتمم مشيئة الرب، وهو ده تعريف الخطية. لأنه الخطية ببساطة يقول من تألم في الجسد كف عن الخطية علشان ما يعملش شهوات الناس لكن يعمل إرادة الله. الخطية معناها إني مش بعيش قصد الرب ومش بعيش خطة الرب لحياتي. كف عن الخطية. إيه هي الخطية؟ إني ما كنش في الجسد بعمل إرادة الناس لكن بعمل إرادة الله. إيه الرسالة؟ حط في قلبك النهاردة إنه أنا من هنا ورايح أنا عايز أعيش أعمل إرادة الله. الخطية كلمة إحدى معاني مرادفات، في إثم، في ذنب، في خطية، في أسماء كتيرة. إحدى الخطية دي معناها to miss the mark. كلمة خطية يعني شخص أخطأ، معناها شخص بيحاول يصيب هدف، بيرمي بقوس، ولما رمى القوس أخطأ الهدف. إنه أخطأ الهدف ده هي معناها خطية بالضبط. إني لما عش مشيئة الرب وخطة الرب لحياتي معناها إن أنا في خطية. الخطية بطريقة تفكيرنا ممكن تبقى ناس كتيرة بتفكر إني بعمل حاجات غلط والمفروض أبطل الغلط عشان بطل الخطية. آسف، الخطية مش معناها كده. الخطية معناها إنك ما تعملش الصح، إنك ما تصيبش هدف الله وقصد الله وإرادة الله في حياتك. هو ده معنى الخطية. في رسالة يعقوب 4 يقول كده إنه من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك إيه؟ خطية. مش إنه ما عملش أو عمل حاجة غلط لكن كان قدامه فرصة يعمل الصح، يعمل حاجة اللي على قلب الرب، يعمل حاجة اللي تمجد الرب وترضي الرب. الباب اتفتح، شاف احتياج، شاف خدمة، شاف أمر الرب حطه في طريقه، وهو فكر إنه لا أنا مش هعمل ده. وكتير بنحس إنه إرادة الله في حياتنا optional. إرادة الله ده كأنه زيادة في الحياة الروحية. المفروض ما عملش الغلط، ده متفقين عليه، الغلط ما ينفعش أعمله، مش هعمل غلط، ولو عملت غلط هتوب عن الغلط. بس ما بنتفكرش أبداً إنه الخطية هي إني أعتذر على إني أعمل خطة الرب وإرادة الرب في حياتي. عايز أشجعك النهاردة على المعنى ده. ده المعنى، إحدى المعاني اللي مليين قلبي، إنه الخطية معناها إنك تخطئ. يكف عن الخطية عشان يعيش إرادة الله. ده الآية بتقول كده. ولو تقرأ مثلا عن إفرايم أو تقرأ في سفر هوشع، تقرأ في المزامير، يتكلم مرتين يقول صاروا كقوس إيه؟ قوس مخطئة. صاروا كقوس مخطئة. وفي هوشع يقول انحرفوا كقوس مخطئة، مزمور 79. وهوشع يتكلم نفس الآية، كأنه الرب بيقول أنت لي فأس، أنت لي أدوات حرب، أنت أنا لي قصد، أنا عايز أستخدمك، أنا عندي خطة، في هدف، في ملكوت محتاج يمتد، وأنت القوس اللي أنا هستخدمه. بس القوس ده اوعى يخطئ الهدف. عايز اقولك انه اللي على قلبي انه ما تخليش حياتك بتخطئ اهداف الله في حياتنا. شخص معروف جدا كاتب من اللي بيكتبه عن المكافآت الابدية يقول الجملة دي ونفسي تنتبه ليها، انه لما هنقف قدام كرسي المسيح الرب مش هيحاسبنا. طبعا اللي امن بالرب واتغسل بالدم مش ملوش دينونة أبدية، لأنه الرب شال الدينونة. بس هنقف قدام كرسي المسيح مش علشان مصيرنا الأبدي يتحدد، لأنه مصيرنا الأبدي اتحدد وإحنا في الأرض لما قابلنا الرب. كتاب قال كده إنه من له الإبن له الحياة الأبدية.
اللي ليه الابن النهارده

عرض عنده الحياة الأبدية. حياتي لما تنتهي مش لسه هكتشف أنا ليه حياة أبدية ولا لا، أنا قابلت الإبن في أمور يقينية في الحياة الروحية. من الحاجات اليقينية دي أنه أنا عارف أنه ليه أخذت النهاردة الحياة الأبدية وهتستمر معايا على طول، دي الحياة الأبدية. بس هنقف قصاد كرسي المسيح مش عشان أعرف أنا ليه حياة أبدية ولا لا، لأني عندي يقين ليها. هذا هو الوعد الذي وعدنا به، الحياة الأبدية. كتبت إليكم لكي تعلموا يقين المعرفة أن لكم حياة أبدية. لكن هنقف قصاد كرسي المسيح عشان المكافآت الأبدية. فالمؤمن اللي عرف الرب مش هدفه أنه بيحاول يوصل للحياة الأبدية، لأن هبة الله مجانية الحياة الأبدية. لكن هدفه أنه عايز لما أكمل حياتي، عايز لما أقف قصاد كرسي المسيح أكون عملت كل اللي على قلب الرب ليا، حققت الخطة والمشيئة والقصد الإلهي. فالشخص ده بيتكلم، اللي بحكي لكم عليه بيتكلم أنه لما هنقف قصاد كرسي المسيح مش هنتحاسب على اللي عملناه فقط، هنتحاسب على كل اللي عملناه خيرا كان أم إيه شرا. بس مش بس كده، لكن هنتحاسب على اللي كنا مدعوين نعمله وما عملناهوش. يعني لما هقف قصاد كرسي المسيح، الرب ليه خطة، الرب ليه قصد، الرب ليه إرادة لحياتي. لما هقف قصاد كرسي المسيح اللي هيجي قدامي مش بس حياتي الماضية، أنا ما عملت إيه اللي عملته غلط في حياتي أو عملت إيه وحش في حياتي، لكن هيقف هيجي قدامي برضو الحاجات اللي أنا كنت مدعو أعملها وما عشتهاش. خطة ربنا إيه وقصد الرب إيه؟ عشان كده أول حاجة عايزة أحطها قصادك كده، حط جواك إنه، والآية رائعة، يقول الزمان الباقي والزمان الذي إيه مضى لكي لا يعيش الزمان الباقي. يعني اللي فاضل في عمري، هي دي الرسالة بتاعت الجزء ده، الزمان اللي فاضل مش هيكمل زي اللي فات. الزمن اللي فات أي حاجة بتسمعها حولها لصلاة، قول أمين أنا هعيش ده، ارفع إيدك كده وصلي وقول أنا مش اللي جاي مش هيضيع من حياتي. اللي فات ضاع منه كتير، بس الزمان اللي جاي مش هيضيع زي اللي فات. لكي لا يعيش الزمان الباقي في الجسد لإرادة الناس، ضيعت حياتي اللي فاتت في الجسد، ضيعت حياتي اللي فاتت، أخطأت الهدف، مش بأصيب أهداف الله. ضيعت حياتي اللي فاتي بدور حوالين الناس والناس عايزة إيه وإيه اللي بيبسط الناس وبحاول أرضي الناس. أنا عايز أعيش عشان أرضي الرب، لكي لا يعيش الزمان الباقي في الجسد بل لإرادة الله. زمان الحياة الذي مضى يكفي. قارن ما بين زمان الباقي وزمان الحياة الذي مضى. ويقول كده إنه، ونقطة التحول هي أنه الرب بيستخدم أوقات الألم عشان يرجعك on track أنك تعيش قصد الرب. بعدت عن خطة الرب، كنت ماشي مع الرب، كنت في خطة إلهية، لكن ابتديت أتشتت، حاجات تشد انتباهي، حاجات تغريني كده وعيني تزوغ عليها وأجري عليها واستسلمت وطلعت برا خطة الرب. الرب ممكن يستخدم أوقات ركبت أناسا فوق متوننا ليه، ويبقى فيه ألم ليه، علشان أكف عن إيه إخطاء الهدف في حياتي، لأن أنا مش هكون كوس مخطئة. اعلن كده باسم يسوع، مش هكون كوس مخطئة، باسم يسوع هحقق أهداف الرب في حياتي. مش هعيش في الجسد الوقت جاي، هعيش مليان بالروح، ممتلئ بالروح، مليان بأفكار الروح وبخطط الروح القدس. أمين. ده أول معنى. تاني معنى مشغول بيه، عايز أقولك أنه أنا الرب مليني الوقت ده أنه وقت مختلف عن أي وقت فات، وأنه مفيش وقت نضيعه، وأنه حياتنا الروحية محتاجة المنطقة ومحتاجة التركيز أنه إيه مقاصد الرب ونعيش لها. الرب عايزنا نعمل إيه، الرب عايز يستخدمنا إزاي. ده وقت أنه تقرر أنه أنا هحط إيدي على المحراث وحتبع الرب وهعيش لقصد الرب. ده وقت أنه نتأمل فيه في سفر نحمية ونشوف نحمية إزاي عمل إلهي عظيم بيتعمل. ناس عندها خطة إلهية،
ناس عندها مشروع إلهي عايشاله مش عايشة لنفسها. سفر حجاي تأملنا قبل كده بسبب الضغوط فكروا يعيشوا لنفسهم وبيوتهم المغشاة و

0: ويرتاحوا وحياتهم بتفقد البركة لأنه مش حاطين الرب أولا. ده وقت أنه يبقى فيه مشروع إلهي، وده وقت على قلبي جدا أنه الناس اللي بتعتذر اللي هي شعرة أنه أصل أنا صاحب وزنة واحدة مش هتقدم ولا هتأخر مش هتفيد، عايز أقولك ده وقت ما فيش اعتذارات، ده وقت أنه أصحاب الوزنة الواحدة are very much needed on deck. ده وقت أنه محتاجينهم جدا، ده وقت نحمية يبقى في عمل إليه، ده وقت أنه ما يبقاش في عار في الشعب، نبني السور يكون في مجد الرب، نحط أمور الرب وخدمة الرب وعمل الرب هي الأولوية، عايشين لقصد إلهي والعمل إلهي. نقلة تحصل من العار للمجد، من أني محصور في نفسي لمحصور في أمور الرب، ده وقت يحصل فينا. ده وقت زي سفر يشوع، سفر يشوع بيتحكي عن زمن امتلاك، سفر نحمية بيتكلم عن مشروع إلهي سور ومجد بيتبني، سفر يشوع بيتكلم عن معارك وعن امتلاك أراضي وعن قصد إلهي بيتحقق وطاعة الوصية إلهية ووعود قديمة من الرب ده وقت تحقيقها وحروب وحاجات وشعب ممنطق وبيدخل تحديات روحية علشان يمتلك الميراث اللي الرب اداهوله. ده وقت تقرأ في سفر نحمي، ده وقت تقرأ في سفر يشوع، ده وقت أنه الروح القدس يخليك من جواك كده مشتعل بنار إلهية تخليك مش قادر، حاجة من جواك نار الرب شغالة في حياتك متخليك مش قادر تهدأ غير لما تعمل أمور الرب باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نقلة، مش هنعيش في سفر حجاي لكن هنعيش في سفر يشوع، هنعيش في سفر نحمية. ده وقت زي سفر أعمال الرسل لما الرب قال لهم كده أنه هتاخدوا قوة من الأعالي وتكونوا لي شهود أورشليم وسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ده وقت أنك تفكر أنه قصد الله للكنيسة، قصد الرب للكنيسة مش الأربع حيطان، مش أنه محصورين في نفسين. رب كان ليه قصد لما عمل الكنيسة الأولى دي أنه عايزهم يوصلوا لأقصى الأرض، ده الخطة الإلهية، ده الهدف الإلهي. لو عايز تربطها برسالة بطرس، ده اللي لو ما عشتش ده هتبقى في خطية، كنيسة تبقى قوس مخطئة، تبقى مش بتصيب أهداف الرب، لأن الرب قال أنه عايزكم لغاية لما آجي، والرب لسه ما جاش لغاية دلوقتي، عايزكم أن أنت تروحوا أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، تطلعوا برا الحدود الطبيعية. وكلنا عارفين أنه كانت كنيسة رائعة، كذا مرة تكلمت في الأمر ده، كنيسة فيها أعظم الرسل وأعظم تعليم الرسل، كنيسة فيها اجتماعات نارية امتلاءات بالروح القدس غير عادية، كنيسة فيها كرازة والرب بيضم كل يوم، كنيسة فيها اجتماعات في البيوت، البيوت كلها مفتوحة والناس في البيوت بتجتمع وبتكسر خبز، كنيسة فيها صلوات طول الوقت، حاجة نهضة. بس مع كل ده في أورشليم هم أخطأوا الهدف. ليه؟ لأن الرب قال لهم، ما قال لهمش تكونوا كنيسة رائعة في تورونتو بس، لكن قال لهم تكونوا كنيسة إيه؟ تكونوا إلى أقصى إيه؟ الأرض. فده وقت والنتيجة بعد كده، طب دول أخطأوا، في ألم حصل، في اضطهاد حصل، في اضطهاد ليه؟ والرب استخدم الاضطهاد ده علشان مش بس يبقوا كنيسة رائعة في البلد اللي هم فيها، لكن أنهم يبتدوا يتحركوا إلى أقصى إيه؟ إلى أقصى الأرض. عايز أشجعك أنه ده وقت كده مش هنكون باسم الرب، هنحقق قصد الرب في حياتنا.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيح.

0: هي ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: ما أعرفش متابع روحيا ولا لأ ما يصنعه الرب في السماويات، لكن في حركة في السماويات حصلة على بلدنا ومن خلال بلدنا للمناطق المحيطة بينا. في حركة روحية حصلة لكنيسة الرب في هذا الزمن، بتطلع منها صوت مختلف وسلطان مختلف وهوية مختلفة، فيخرج حصاد مختلف. المشهد اللي فات ليك وللكنيسة مش تكرار، مش هيحصل له تكرار في الزمن اللي جاي. ناس كثيرة بتعيش حياتها متصورة ان اللي شافته هتشوفه، والكان هيكون، وزي ما يكون بيحصل دوران، يعني الصورة الورانية بتطلع قدام وشك وطول الوقت كده كان في حاجة بتلف حواليك، اللي هي نفس التكرار لنفس الصور. الكتاب المقدس مفهوش كده. الكتاب المقدس لو سبت نفسك للجسد ممكن يحصل كده، لكن أي واحد ماشي وراء الرب رفع قلبه لفوق ورفع عينيه لفوق ورفع ودانه لفوق، يعني بيسمع وبيشوف وبيفهم. الثلاثة دول مهمين قوي، بحكي عنهم كتير، مش عارف بحكي عنهم هنا في وسطيكم في الأربع كتير ولا لأ، بس بحكي عنهم كتير. عينيك اللي شايفة ودانك اللي سمع وقلبك اللي بيفهم، دول ثلاثي في الكتاب المقدس مكرر كتير جدا. ورب يبقى حريص جدا، عينيك شايفة إيه ودانك سمع إيه قلبك فاهم إيه، لعينيك متثبتة عليه واللي ودانك مميلة ليه بيأثر على قلبك، لأن دول مداخل القلب. مداخل قلبك ما يملأ قلبك اللي أنت بتشوفه اللي أنت بتسمعه اللي أنت بتفكر فيه. السلطانية دي، فالسلطانية دي بتأثر على قلبك طول الوقت، وأهم حاجة أنك تحفظها، لأن أهم حاجة في الكتاب المقدس أنك تحفظ قلبك. فاكرين أمثال 4، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. فأتاري السلطانية دي اللي هي مليانة عنين وأفكار، فمليانة صور وسمع، وبالمناسبة اللي أنت بتسمعه بتحول إلى صور جواك، فعينيك شايفة ودانك سمع بيأثروا على قلبك، لأن ده اللي داخل، الانبوت اللي داخل بينزل على القلب عشان يتفهم عشان يترجم ويعمل صورة، صورة هويتك، صورة شكلك أو صورة سلطانك. لو أنت كتاب مقدس بيقول لنا كل تحفظ، يعني أكتر حاجة تحافظ عليها، أكتر حاجة تهتم بيها، أكتر أولوية في حياتك أنك تحافظ على قلبك. ليه؟ لأن من القلب مخارج الحياة، من بطنك تخرج أنهار ماء حية، فمن قلبك ده بتخرج الأنهار دي، الأنهار اللي بتعمل حياة، أو لو من قلبك متعكر بتخرج مخارج حياة معكرة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج أي حاجة بقى، مخارج الغضب، مخارج النجاسة، مخارج الخوف، مخارج التلوث، مخارج الانزعاج، مخارج كل حاجة بتخرج من قلبك. فاحفظ قلبك، عشان تحفظ قلبك انت محتاج عينيك وودانك وأفكارك وسماعك يبقوا مميلين صح على الحضور الإلهي. عشان كده العبادة مشجعة، لأن العبادة بتحاول تأخذ حواسك وتثبتها في واحد. هللويا. العبادة بتاخد عشان كده الناس اللي في وقت العبادة بتشجعوا، وهم مش فاهمين الموضوع أكتر من تشجيع، بس التشجيع مهم برضو. إيه التشجيع مهم ليه؟ لأنه بياخد حواسي ويسنطرها في شخص، في الملك، في البار، في القدوس، في الاستحق، في اللي فدانا، في فاهمين حاجة. وأول ما حواسنا بتتشخصا في الواحد ده بتبقى مرساة للنفس، بيوم رجع قلبي في البقرة بتاعته ومرجع أفكاري وعناية في البقرة بتاعتها. طبعا البعض ممكن وقت العبادة يتشتت ويسرح، وهي بيبقى وقت تضيع وقت، يعني لأن العبادة هدفها أن تاخد كل حواسي وتتجمع، لأن منه أنا خرجت، بي أنا بعيش، ولي أنا برجع. العبادة بتقوم قافلة الدايرة دي، بتقوم قافلة دي كلها مثلثات في كتاب مقدس. فأنا منه خارج.

بيه بعيش وليه انا راجع. فالمسدس بيقفل، بس لاني منه خارج في كل حاجه في حياتي منه، فبقول له انا بديك كل حاجه زي ما كنا بنرنم الكل ليك، فده بيك انا بعيش. والعباده تقوم مرجعه فارجع ليه، فاقفل الدايره. ولما الدايره بتتقفل حياتي بتتظبط، نفسيتي وايامي وافكاري وصوري المتلخبطه بتتظبط، فبرجع

تراب وما زال السيد على كرسي جالس. فأنا متحرك قدام نور، مش قصبة بتحركها الريح كل حاجة تاخدني يمين كل حاجة تاخدني شمال. رب يطلع شعب مش بيدور حوالين نفسه، الصور القديمة جاية من ورا ظهره تقوم جاية قدام عينيه، هو أنا فاكر الصورة دي، وتقوم لفة تاني وترجع تاني، واللي حصل أول امبارح يبقى يحصل بكرة، واللي حصل بكرة هيحصل بعد بكرة. ليه؟ لأني بلف في دايرة. رب دايما بيأتي يوم مثبت عينك ومثبت قلبك ومحكي لودانك عشان تسير في خطوط مستقيمة. الخطوط المستقيمة دي بتكسر الدوائر، فبتكسر دوائر اللعنة والتكرار واللي نايم فيه بصحى فيه. نقول أنا دايما في أمر، في أرض داخلها. الدوران هو البرية، الخط المستقيم هو أرض الامتلاك والحرية، الدوران هو تكرار اللعنة وتكرار المرض وتكرار المشاكل وتكرار الهم. وبعد كده يجي حد يقول لي فكرة، هي دي الفكرة كانت أول امبارح، بس أقول يمكن تكونش، فمتحرك مع الفكرة بتاعت أول امبارح، فلف تاني لأول امبارح وارجع. وبعد كده يحصل، طب ما نيجي نعمل كده، هو قال، طب هو أنا شايف. فأتحرك كقصبة بتحركها الريح برغم أن رب يعمل شفت في الزمن، زي ما صميل وحنا عملوا شفت في الموسم، زي ما يوحنا المعمدان عمل شفت في الموسم، والأشخاص دول لغوا الدوران. قبل صميل كان قضاء، والقضاء كان كل واحد يفعل كل ما يحسن في عينيه. بيأتي زمن حد شايف، يقولك قبل صميل لم تكن رؤية كثيرة، كانت كلمة الرب عزيزة، ما كانش في اختراق، ما كانش في كلمة نبوية. لما تستقبلش كلمة من الرب وتعيش عليها وتزبط حياتك عليها، بتعيش في الدوران، كل واحد يصنع كما يحسن في عينيه. فسفر القضاء مليان كوارث. أول ما جاء صميل يقولك عاد الرب يتراءى في شيلوه. ليه؟ لأنه استعلن لصميل بكلمة الرب دايركشن، اتجاه. وأول ما في اتجاه، أول ما في دايركشن، أول ما بتبقى هو الرب بيعمل إيه الزمن ده في حياتي، وتقوم مظبط حياتك فتحفظ قلبك، ولما تحفظ قلبك مخارج الحياة تبقى نقية. ليه؟ لأن عينيك ودانك هم المداخل، وأفكارك هم المداخل اللي بتنزل على قلبك. ولو قلبك مليان توهان بتخرج أنهار توهان، لكن لو قلبك مليان انا شايف انا سامع في ربي، رب واخدني ورايح بيها الحته، رب واخد الكنيسه ورايح بيها الحته، رب واخد مصر ورايح بيها الحته. ولان لان حضرتك في مصر ففي كنيسه في مصر، وان في كنيسه في مصر ففي رجاء لمصر، وان في رجاء لمصر ففي رجاء للعالم العربي. حد فهم حاجة؟ ده مش كلام مشجع، ده استراتيجية الرب. الرب دايما بيبتدي من مسبح ويبني حواليه هيكل، وحوالين هيكل بيبني مدينة، وما بين من المدينة بيأثر على الأمم. ده كتاب مقدس ممكن ألف معاك في شواهد وإصحاحات كلها متحركة في الاستراتيجية الروحية دي. هو مسبح حواليه هيكل، وهيكل حواليه مدينة، والمدينة بيخرج منها نهر يلمس الأمم. ده الكتاب المقدس. فحضرتك وحضرتك انتهى زمن انت واحد في وسط رقم في وسط الارقام. لا، اتاري عبادتك وقلبك والنار اللي خارجه من قلبك لها قيمه قدام الرب، ومحتاج تراها، محتاج تشوفها، محتاج تسمع من الرب ايه قيمه اللي انت بتعمله اصلا، ايه قيمه وجودك، ايه قيمه، سوري مش قيمه وجودك بس، ايه قيمه وجودك قدامه، ايه قيمه انت مدرك الامتياز انك تتواجد امام رئيس ملوك الارض كلها كل مره بتصلي. انت لو الجمله دي بس ادركت هذا، انه ده امتياز، انه ده امتياز، ان حضرتك في البيت في اوضتك وانت ماسك كوبايه الشاي ممكن تقوم رافع قلبك، وقلبك يتواجد مباشره وجها لوجه قدام رئيس ملوك الارض كلها فيس تو فيس. الإمكانية اللي ممكن تحصل في هذا الموقع على قلبك. تقولي حلو الكلام، الموضوع مش حلو الكلام، الموضوع بحسب إدراكك امتلاكك، بحسب إدراكك اختبارك. كلكم عارفين إنسان في كرامة قال بنحبها وما بكملهاش، بس هكملها المرة دي. إنسان في كرامة، في كرامة إنك تتواجد قدام الملك ورئيس ملوك الأرض كلها بقلبك وإنت ماسك كوباية الشاي برضو، بس روحك بتتواجد في هذا المكان. إنسان في كرامة ومش فاهم اللي بيحصل، مش شايف، مش سامع، ودماغه حطوا لي معلقتين سكر بدل معلقة سكر،

فمشغول بالشاي مش مدرك ان قلبه موجود. حد فاهم؟ انا رجعت عشان مشغول بالشاي مش مشغول ان قلبه موجود في مكان هولي مقدس. ولانه لو هو ادرك هذه الكرامه، الانسان اللي في كرامه ومش فاهم لان عينيه مش شايفه ودانه مش سامعه قلبه مش مدرك، فيشبه البهائم التي تباد. ودي ايه لو اول مره تسمعها صدقني دي ايه، مش هنفتحها دلوقتي بس دي ايه متكرره مرتين في كتاب مقدس. انسان في كرامه ومش مدرك مش شايف، كانك قدام رئيس ملوك الارض كلها ومش فاهم، فبتضيع الوقت تتصور انك واقف قدام صاحب محل بقالة. فانت متصور انك واقف قدام صاحب محل بقالة بس انت واقف قدام رئيس ملوك الارض كلها القدوس. هتفهم حاجة؟ فبتتعامل على مستوى بقالة، تتعامل على مستوى سوبر ماركت، تتعامل على مستوى انا محتاج جبنة ومحتاج بيض ومحتاج لبن، بدل ما تتعامل على مستوى الذهب والفضة والحجارة الكريمة. فاختبارك انا دخلت قدام الرب وطلبت بيض وطلبت بيض ولبن، اوه هللويا رب داني بيض ولبن، حلو قوي وماله. والرب رب متسع جدا للي جاي قدامه عايز جبنه بيضه وجبنه قريش هيديله، بس لو عايز ذهب وفضه وحجاره كريمه هعرف اعمل حاجه. فهو عنده الجبنه القريش بس عنده الذهب والفضه والحجاره الكريمه، وبحسب إدراكي أنا واقف قدام مين، بحسب إدراكي أصلاً أنه ده امتياز، ده امتياز. ولأنه امتياز بتتواجد بإكرام، بتتواجد بشكر، بتتواجد بحمد، بتتواجد بمهابة، بتتواجد بإجلال، مش كاجوال. عارفين يعني إيه كاجوال؟ يعني حياة نو، مش كاجوال على الإطلاق. ما هو القصة كلها أنا عينيا شايفة وداني سمع قلبي مرمي، ما الثلاثة دول بيخرجوا مني مخارج الحياة. فالأنهار اللي خارجة من بطننا، الأنهار اللي بتروي بيوتنا وبتروي بلدنا، مش يعني أنا كنت بتحفظ دايما في الكلمات، أنا إحنا داخلين على موسم مش هنتحفظ. الأنهار اللي بتروي بلدنا اللي خارجة من الكنيسة، زي ما قلت لك أنت بسبب وجودك في كنيسة وسبب كنيسة في رجاء لمصر وسبب رجاء في مصر في رجاء للعالم العربي وما بعد. وبالتالي في حاجة مهمة أنك تدركها، أنه لما أنا واقف قدام هذا السيد رئيس ملوك الأرض كلها، كل مرة المهابة الإكرام الامتياز البركة هيخرج من قلبك، فاض قلبي. عارفين المزمور؟ فاض قلبي بكلام صالح. الترتيب بتاع صلواتك هيتغير. ما لو أنا واقف قدام، أنا آسف مرة تاني في التعبير البايخ، قدام محل بقالة، أول حاجة هفكر فيها فعلا الجبنة القريش والبيض. بس أنا واقف قدام رئيس ملوك الأرض كلها مش هفكر في الجبنة القريش والبيض، بل بالعكس أول حاجة هقول واو أنت ملك. أول حاجة هقوم ناسي نفسي، أول حاجة مش هبقى مشغول لأن المشهد اتغير، لأن أنا مدرك أنا واقف قدام مين. وأول ما المشهد بيتغير اللي خارج مني بيتغير، فاختباري أنا بيتغير، فأولوياتي بتتغير، فالاختبار بيتغير، فالسلطان بيتغير. ورب يغير السلطان في الكنيسة، ورب غير شكل الكنيسة في الزمن اللي جاي. الكنيسة اللي مدركة هي واقفة قدام مين، ومش بس في الاجتماعات، لا، لأنك أنت ده بيحصل في أوضتك، لأن ده بيحصل في حياتك الشخصية، فبيجازيك الرب علانية. والناس يقول لك إيه سر الرجاء الموجود على وشك، وإيه النور اللي خارج من وجهك ده، ليه في حاجة متغيرة فيك النهاردة؟ ياما اختبارات ناس كتيرة في وسطينا هنا هو ماشي، إنه بعد اختبارات معينة في الأوضة وروحوا الشغل، الناس زملاء في الشغل والناس اللي معهم في الشغل، أنت متغير النهاردة، في حاجة متغيرة. ويبقى التغير هو مدرك هو جاي من فين، هو مدرك هو جاي من فين، لأنه بيظهر في عينيك، بيظهر في وشك. مش شرط أن جلد وجهك يلمع، وإن كان ده كتابي، لكن في بعض الأحيان بيبقى طالع من عينيك، في بعض الأحيان بيبقى طالع من وشك. الأنهار دي اللي خارجة من بطنك تجري أنهار، بس أنهار الحياة دي اللي خارجة بتخبط في الناس، ما تجري أنهار الحياة. الأنهار دي رايحة فين؟ رايحة الناس اللي حواليك، فبيعرفوا في حاجة متغيرة. هم متعودين على المية المعكرة اللي خارجة مني، بس أول ما يجدوا مية منعشة في حاجة متغيرة عندك النهاردة. أمين. فمن فضلكم ما تصدقوش التكرار.

شكل الكنيسة بتغير، الموسم بتغير، الإعلان الروحي بتغير على حياتك، الرجاء للموسم إن اليوم مش تكرار. فاكرين فاكرين كانوا عايزين يسموا يوحنا إيه؟ حفظوها منك إيه؟ كانوا عايزين يسموا يوحنا زكريا اللي هو اسم أبوه. بماذا يسمى؟ فلما أمه قالت يتسمى يوحنا، ما حدش في عيلتك يتسمى قبل كده كده، يعني هتعملي حاجة جديدة؟ فاحتاج إنه إن إن إن إن جوزها يكتب ما تسماش زكريا، مش تكرار، مش زكريا ابن زكريا، لكن يوحنا ابن زكريا. ويوحنا يقوم عامل الفرق. لا يستمر اسمك كما أنت، ولا يستمر الأجواء حوالين بيتك كما هي، لا يستمر نفسيتك الداخلية كما هي، بنفس الصورة، بنفس السم، بنفس الأفكار اللي بتلف. عارفين الكيك بتعملوا كيك ازاي؟ ولا بطلتوا تعملوا كيك؟ حطوا خميرة، والخميرة رمز الخطية أو رمز ويقلبوا عشان الكيكة تنفش. عارفين تنفش؟ في صعيدة هنا، لو ما قلبتش يقول لك تطلع مسكوعة. لو ما قلبتش دماغنا بتقعد تقلب في الخميرة، دماغنا بتقعد تقلب في أفكار سلبية عن نفسينا وعن اللي هيحصل وعن البلد وعن الأزمنة وشفتي. ولما نقلب بتنفش، لما بنقلب بتنفش. مقاصد الرب، عايز تقلب، عايز تكتر، اكترف. دي معنيك وودانك بيأثروا على قلبك، فما تقلبش في الصور القديمة. أنا بشوفها في عينيك، يعني أنا مش هبص على حبة ناس من دقيقتين بصت لهم وشفت عينيهم بتقلب. وأول ما ده اللي خلينا نخش في المسكوعة، لأن بسهولة جدا، ودي طبيعتنا الشرقية، دي طبيعتنا الشرقية، عشان كده بنحتاج نجدد ذهننا فيتغير شكلنا. ليه؟ لأن لو بنألف نفس الصور عن نفسي وعن ظروفي وعن أهلي وعن بيتي وعن القيل والقال، لأن إحنا شعبوي، شعب يحب الشعبوية كده. فلما نقعد نألف الأفكار والعيلة وشفت بنعمل إيه، بتنفش، عمالة بتنفش وأنا بصغر، وهي تنفش وأنا أصغر، وهي تنفش وأنا أصغر. مقاصد الرب، حبيبي جدد ذهنك، في رؤية، في خط مستقيم، ما تقلبش ما تقلبش ما تقلبش. أمين. سفر القضاة 9. أنتوا كويسين؟ أنا كل اللي فات ده كنت بقول تنبيهات. قضاة 9 قصة أنا بحبها قوي وبقولها كتير، بس كل المرات اللي فاتت كنت بقولها وأنا بشاور على حاجة، النهاردة هشاور على حاجة تاني نفس القصة. أوكي؟ عرفتوا القصة؟ أكيد ما عرفتوش القصة. قضاة 9 آية 8. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكة. حفظنا القصة دي يا نادر. أنا بموت في القصة دي، بحبها جدا، بتاخدني في حتت كتيرة قوي القصة دي. بس هروح لحتة ما شركتش فيها قبل كده. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة املكي علينا. قالت لها الزيتونة أترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس. يعني ساب الدهنة بيكرم الله والناس، يعني بيمسح، بنكرم الله بالمسحة وبيمسح الناس بالمسحة. أترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار. أولوياتها كانت واضحة، وده اللي دايما كنت بتكلم عليه، الأولويات. ثم قالت الأشجار للتينة تعالي أنت واملكي علينا. قالت لها التينة أترك حلاوتي وثمري الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار. قالت الأشجار للكرمة تعالي أنت واملكي علينا، كرمة العنب يعني. قالت لها الكرمة أترك مستاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار. كلكم عارفين باقي القصة اللي أنا مش مهتم بها دلوقتي في هذا الكونتكست يعني. ثم قالت جميع الأشجار للعوسج، والعوسج شجرة قصيرة مليانة

يعيشوك، تعال أنت وأملك علينا. مش مهم اللي عاوزك، مش هنكمل عليه، أمين نقف هنا. ثلاث أشجار راحت في المثل ده، ثلاث أشجار تراح ليهم عشان يملكوا. ولأنا عايز أركز عليه ما يجعلك تملك، وده اتجاه في القصة برضو. ثلاث حاجات يخلوك تملك، وثلاث حاجات لو حافظت عليهم يخلوك تتحرك بسلطان ملوكي وتملك على الأشجار. مش بتكلم على الأشجار أكيد، بس ثلاث حاجات هنا هو اطرح لهم، لأن منهم ممكن تخرج نعمة تخليهم يملكوا. فالأشجار راحت صح في الأول، لما الثلاثة دول ما ملكوش العوسج ملك. Are you here؟ فلما الثلاثة دول ما خدوش مكانهم الملوكي، العوسج القصير اللي مليان غضب ومليان عنف وقال لهم اسجدوا تحتي وهم هو قصير، تصوروا بقى. اقرا لكم الايه عشان تفهموا العوسج بيعمل ايه. قال العوسج للاشجار، ايه 15، قال العوسج للاشجار: ان كنتم بالحق تمسحون عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. عارف يعني ايه شجره قصيره؟ تقول لك تعالى، معناها انك ايه تجيب أرض، بالضبط زي ما ميرال قالت، تجيب أرض علشان تحتمي تحت ظل. لو عايزيني أنا ملك كلكم تسجدوا عندي وتحتموا تحت ظل، وإلا فلتخرج إيه؟ يعني الأوزع ده هيطلع نار وتأكل إيه؟ ده نرجسية على غضب على عقد على كعل. لما الثلاثة دول ما يملكوش، العوسك بيملك. وأنا مشغول على الجزء ده. راحوا للزيتونة، راحوا للتينة، راحوا للكرمة. الزيتونة رمز للدهنة، رمز للمسحة. التينة رمز للحلاوة، وححكي عنها إيه، لأنها أترك حلاوتي وتبقاش فاهم هي دي إيه الموضوع. الحلاوة دي يعني التين طعمه حلو، بس يعني إيه الموضوع؟ انعشوني بأقراص الزبيب لأني مريضة حبا. ونمرة ثلاثة الكرمة، وقالت ده المستار الخمر اللي بيفرح. ففي ثلاثة هنا، ثلاثة برضو النهاردة مش عارف ليه في ثلاثات كتير. ففي دهنة وفي حلاوة وفي فرح، والثلاثة دول هم اللي بيخلوك تعيش ملك. ولو الثلاثة دول ما ملكوش، العوسك فيك بيملك. هللويا. ما هو لو التينة ملكت دي حلاوة، لو الزيتونة ملكت دي دهنة الروح القدس، ده رمز للدهنة، أترك دهنتي. لو الكرمة ملكت ده رمز للفرح، والثلاثة دول بيتحركوا مع بعض اللي هو المسحة والفرح. وخلي أقول لك إيه الحلاوة دي. الحلاوة دي هو الحمد والشكر، هو القلب الطيب اللي بيحمد الرب. لأن قلبك لما بيحمد الرب وبيشكر الرب بتنسكب في قلبك أنت حلاوة. عشان كده قال لك يلذ له، لأن نشيدك أو تسبيحك وعبادتك حاجة طعمها حلو جداً، هي حلوة، رب يتلذذ بيها، بس أنت بتتلذذ بيها. الثلاث حاجات دولة لما بتعيش فيهم، هي مش اقتراحات روحية، لكن على مستوى الكتاب المقدس هم أساسيات للملك فيك. ممكن تحس ان هم بعاد هناك، يعني دي كلها يعني حاجات كلمات كده طايره في الهواء، الدهنه الحلاوه الفرح، حاجات طايره في الهواء. نو دول مش طايرين في الهواء، وهقول ازاي تسنطروا في قلب حضرتك وفي قلب حضرتك وفي قلبي، بحيث ان هم عمليين جدا. لان احنا حافظين ايات كتير بس بننسى نقف في المكان ده. خليني اقرا لك جمله، الجمله بتلخص كتاب مقدس. يقول لك اعبد رب فرح وبطيبة قلب. عارفين كده؟ في سفر التثنية 28 قال العكس بتاعه، أنا لو ما عبدتش الرب بفرح وبطيبة قلب العوسج يملك.

Are you here؟ ما هو يا إما ده بيملك يا إما العوسك يملك، والعوسك ده مليان. فأعبد رب فرح وبطيبة قلب فينزل له نشيدك، دي الحلاوة، فيسكب روحه على راسك. أعبد رب بفرح وبطيبة قلب فأنت تتلذذ وهو يلذ له نشيدك. أعبد الرب بفرح وبطيبة قلب فأنت تتلذذ وهو يلذ له نشيدك فيسكب روحه عليك. هقولها مرة ثالثة، مش لأني بكرر، لكن لأنك ومش لأنك تعملها في الاجتماعات، أنا بتكلم على علاقتك مع هذا الحضور الإلهي. أعبد الرب بفرح وبطيبة قلب فيلذ له نشيدك، وانت تتلذذ بالرب فيسكب روحه على راسك. الثلاثي ده هو الزيتونه والتينه والكرمه، والثلاثي ده لو ملك انت بتملك في الارض وفي الحياه. لو الثلاثي ده لم يملك على علاقتك مع السماء، العوسك بيملك، فتجد نفسك منزعج منفعل بتطلع نار من مناخيرك. العوسك قال هيطلع مني نار تاكل ارز لبنان. ده ممكن، ممكن يا مناس عندها صغر نفس بتاكل جبال بسبب صغر النفس. واتاري في تركيبه داخليه للملك. الملك يفرح. عدي في سفر المزامير ازاي الملوك بتفرح قدام السيد. الملوك ما بتكعوروش تحت الحتت القديمه النفسيه وتحت القصص القديمه، لانهم واقفين في حته هم شايفين من حته تانية خالص. المسحه اللي على حياتهم خلتهم يروا بطريقه تانية خالص. وداود بسبب المسحه كان مدرك من هو هذا الاغلف يعير صفوف الله الحي. احنا صفوف الله الحي. إيه اللي خلاه يرى المشهد من حتة تانية؟ لما كل الجيش كان بيطلع يجري قدام جولياط، بس داود بيجري لجولياط، لأن في حاجة داخلية، في زيت انسكب على هذه العينين، وفي عبادة كانت بتخرج وهو بيرعى الغنم. وهذا العبادة الحمد، أحبك يا سيد يا قوتي، هذا الحمد وهذا التلذذ وهذا الزيت اللي انسكب على عينيه طلع الملك فيه قبل ما يبقى ملك. فمن هو هذا الأغلف؟ لأن عيني شايفة بحتة تاني خالص. أنتوا هنا رب يدور على ناس أول ما بتخش قدام الرب. كل هقول آية كلكم حافظينها، أدخل دياره بإيه؟ لا لا ما أدخل دياره بحمد. هو إيه الأخبار؟ أخبار الحمد إيه؟ ومش بتكلم على الاجتماع هنا، أنا بتكلم على أوضتي وعلى أوضتك، بتكلم على وأنت في العربية رايح الشغل ولا في أيا كان اللي أنت بتعمله، وتقوم هتصلي، إيه أخبار؟ إيه أخبار الحمد؟ آخر مرة قضيت وقت مجرد بتحمده. كلكم عارفين الجملة اللي بكررها من سنين طويلة، بس مش عارف أخبارها معاكم إيه. كل مرة كانوا بيرنموا احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. كان في ريسبونس بيحصل من السماء كل مرة. يعني ما هو لو إحنا في كرامة إن إحنا نحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. أنا آسف الجملة اللي جاية، الجملة جاية مش مظبوطة، كأنها وصفة لو أكلتها تخف، كأنها وصفة لو قلتها لو رفعتها إيد الرب تتحرك، كأنها. بس هي مش كده، هي مش وصفة، هي قلب. لو هي مش خارجة من القلب فهي عبادة شفاء، ما بتعملش حاجة. عشان كده كلمة وصفة مش مظبوطة. لكن كل مرة الشعب كان من قلبه بيحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. كان في حاجة بتحصل. أول مرة لما رنموها في هيكل سليمان. دي مش أول مرة، دي مرة من المرات. يعني أنا مش في نطاق إني أعمل دراسة أن ترتيبهم كان إيه، بس أنا بحكي معاك، أنا بكمل أحكي النهاردة. فلما رنموا في هيكل سليمان، إيه الترنيمة اللي اختاروا يرنموها في الهيكل؟ هي دي، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بس هي ما كانتش عبادة الشفايف، السحاب ملا الهيكل.

مزمور 136 في الأغلب، مزمور 136 عبارة عن تكرار، هو يعني يقول لك لا لا رب يعمل كذا، احمدوا الرب لأنه صالح لنا أبد رحمته، رب يعمل كذا، احمدوا الرب لأنه أبد رحمته، رب يعمل كذا. لما جم أيام يهوشافاط، فكلكم عارفين القصة أنا بحكي معاكم، أيام يهوشافاط لما قالوا في حرب ورب لا ندري ماذا نفعل لكن نحوك عيوننا حصار حلو قوي، قام الرب قال لهم طلعوا المسبحين الأول، فاكرين؟ آمنوا بأنبياء فتفلحوا، إيه الكلمة النبوية؟ سبحوا. إيه الترنيمة اللي رنموها؟ أنتوا عرفتوا بقى؟ رنموا دي من كل ترانيم داوود، يعني خلي بالك يهوشافاط وارث كل ترانيم داوود، وكان مطلع العبادة زي عبادة أبوه لأن هو من نسل داوود. عنده ترانيم كثيرة، كل المزامير اللي قالها داوود وقالها سليمان في الهيكل، من كل الترانيم دي هي دي اللي هنرنمها. أحمده الرب لأنه صالح لأن أبد رحمته. عمل الرب إيه؟ جعل الرب أكمنة على بني سعير وبني عناق وبني عمون فحارب بعضهم بعضا. ده لما قالوا إيه؟ أحمده الرب لأنه صالح. أخبار الحمد، أخبار أشكرك يا رب، سبحك يا رب، عليك يا رب. مش في الاجتماعات، سهلة في الاجتماعات، يوحنا يطلع وحط يدي على الكيبورد، ويا ريت يكون بنعمل كده. ولما الستيج بيقودنا، بس الستيج عامه بيقودنا في الاتجاه ده. لكن انا بتكلم على سريرك، بتكلم قبل ما تنام، بتكلم لو انت عمدت نومك وصحيانك ومشاعرك وافكارك، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتقرا الاخبار، وانت صاحي من النوم بتغسل وشك، احمدك. الشكر والحمد، ذبيحة الشكر وذبيحة الحمد بتعمل حواليك دائرة من النعمة إبليس ما يعرفش يخترقها. القلب العابد واللي بيحمد بيحاط بسحابة قوية على ذهنه وعلى عينيه وعلى قلبه، فهو بيحفظ في هذه السحابة وإبليس يحتاس. هو بيحتاس مع حمدك أكتر ما بيقدر يخترق باسم يسوع. باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع. عارفين باسم؟ عارفين اللي بيعملوا كده باسم يسوع؟ اسم يسوع في قوة، لكن لو قلت وانت خايف، اسم يسوع في قوة، وربنا مخه كبير جدا في بعض الأحيان يحامي عليك حتى وانت خايف وتقول باسم يسوع باسم يسوع. بس عايز عايز عايز عايز أنا ما أقصدش حاجة سلبية، ما أقصدش على حد بيعمل كده إنه حاجة سلبية، بس عايز عايز عايز الحروب تخف، عايز الضغط اللي بيحصل على حياتك يخف. وهو الحقيقي بيخف لأنك أنت بتطلع لفوق، واللي بيرفعك لفوق هو الحمد. اللي بيعمل سحابة حواليك، طبقة عزلة من السهام إبليس إنها توصل ليك، هو الحمد والتسبيح. أنا عمال بقول آيات كلكم أنتوا عارفينها، من أفواه الأطفال أسسته الحمد. بيعمل إيه؟ أنتوا اللي قلتوها. الحمد بيسكت العدو والمنتقم. حمدك بيسكت العدو. عايز العدو يسكت؟ قدامك اتنين، انك تفكر بدماغك انا بسم الله بسم الله، او تطبع تطيع الكلمه. اسم يسوع قوي جدا، كلنا بنعظم يسوع طول الوقت، فانتوا فاهميني صح اكيد. لكن اتاري طاعتك للكلمه ايه اللي بيسكت العدو المنتقم، من يخرج من فم قلبك تسبيح من افواه الاطفال والرضع، اسست حمدا تسبيح لتسكيت العدو والمنتقم. أنا متأكد إن الآية دي للبعض هنا، لما كانش في ذهني أقولها، متأكد الآية دي في حرب حاصلة، والرب يقول لك تيجي تقضي وقت كده مجرد تعيش في حلاوة حمدي، لأن ده الدهنة اللي بتنسكب لأنك بتعبد بفرح. فالعبادة بالفرح بتلذذ قلبك، ويلذ لك الرب، بيلذ لها الرب، فيقوم ساكب مسحة. دول الثلاثة اللي بيملكوا الزيتونة والكرمة والتينة، لو دول ملكوا العوسك تحت الرجلين، لو دول ما ملكوش العوسك بيأكل في قلبك. Are you here؟
هللويا.

يا تخيلوا تخيلوا تخيلوا لو كنيسة مصر قعدت تشكر الرب وتعظم الرب وتحمده في وسط كل حاجة. اوكي بولس وسيلة سبحوا الرب امتى؟ ما انتوا حلوين اهو، ده انتوا طلعتوا مسيحيين. ما اصل في ناس كتير تقول اسبح الرب على ايه؟ ما انت مش شايف. اقعد جنب بولس وسيلة وقول لهم بقى سبحوا الرب على ايه انتوا مش شايفين؟ سبحوا رب في وسط السجن. هو ده الحق، هو ده اللي بيسكت العدو المنتقم، هو ده اللي بيكسر السلاسل، هو اللي بيحرك السماء. لانه لو دول ملكه، لو الزيتونه والتينه والكرمه ملكه، لو عبادتك بفرح بيلذ لها الرب ويتلذذ بيلذ له نشيدك وانت تتلذذ بالرب، بيسكب دهنته، لو دهنته انسكبت اسوار السجن تتكسر، امتلأوا بالروح القدس، الروح القدس زار المكان بسبب الحمد وسبب التسبيح. بصوا أنا اوكي نقرا ايه. طيب عبرانيين انتوا كويسين؟ تخيلوا لو كنيسه مصر قررت ان احنا نقضي يوم نحمده بس. وبصوا هي عارفين دي اسهل من ان كنيسه مصر كل واحد في بيته، كل واحد في ظروفه، كل واحد في الاتوبيس وفي الميكروباص وفي الشارع وفي العربيه بتاعته بيحمد الرب. دي اقوى. تقول لا ده لما اتجمعنا كانت قويه، ولا اه اكيد لما بنتجمع قويه لان واحد بألف الاثنين بربوه. بس لو كنيسه مصر مبدوره في شوارع مصر بودره بيضة، مش بودره بيضة، بودره مليانه بر يعني، ما اقصدش مبدورين بالبر، مبدورين بالقداسة، مبدورين، فمبدورين في وسط أرض مصر وعمين بيسبحوا الرب ويعظموا الرب بدون سبب، في وسط السجن، في وسط الظروف، في وسط الاقتصاد، بدون أي حاجة، ده في وسط السجن وهم مدركين، هم كأطفال بيسكتوا العدو المنتقم. ليه؟ لأن مصر مشهورة بالذم وبالمذمة وبالشكوى وبالمرارة وبالأنة وبالأنين وبالآه وبال... وتلاقي الناس كويسة وبيئنوا، وتلاقي الناس ولا بلا. تصور بقى لو كنيسة مصر عكست هذا الروح. Are you here؟ الحمد والشكر التلقائي الطبيعي، وانا برضو مش بتكلم على الاجتماعات، الاجتماعات سهل انك تسبح وتعظم فيها لان في ستيج وفي موسيقى وفي قوه وفي مسبح وفي ايمان وفي حاجات كثيره قوي، لكن انا بتكلم على الطبيعي بتاعنا. يا كم واحد هنا بيغسل وشه الصبحيه؟ لا احسن يكون بعضكم ما بيعملش كده، انصحك انك تعمل كده. وانت بتغسل وشك بص للرب اللي ساكن فيك، قول له احمدك لانك ساكن فيا، احمدك لانك تملاني، احمدك لانك ملكي، احمدك لانك ربي. بص في المرايه اللي تغسل فيها وشك وقضي وقت احمد الرب اللي بيملى الهيكل بتاعك وانت باصص له. الحمد والشكر بيغير المجرى بتاع الميه اللي خارجه منك، لان منك من قلبك اللي انت بتحافظ عليه بالحمد والشكر بيعمل بيظبط، صدقني بيظبط، بينظف الميه اللي ساكنه جوانا. لان الدهنه والحلاوه والفرح بيقوموا شافينك من جوه. الثلاثه دول لما بيملكوا ما بتبقاش عوسج، ما بتبقاش طول الوقت غضبان، طول الوقت متنرفز، طول الوقت بتطلع نار. التلاتة اللي ما بيملكوا بيعملوا حلاوة داخلية، بيرجعوا نضارة النفس ونضارة الملك فيك ونضارة الرجاء للزمن اللي جاي وحلاوة الإيمان وحلاوة الحياة ورا يسوع. ما تبقاش تدين، ما تبقاش تدين. أنا قلت لكم نقرأ آية عبرانيين 13. أنا بحكي معاكم وأنتوا النهاردة جمال. عبرانيين 13 نقدم به، آية 15 حطها قدامك بس، نقدم به في كل حين لله، نقدم به في كل حين لله ذبيحة تسبيح. ذبيحة يعني حاجة بتقدمها فيها تكلفة. عارفين أكتر تكلفة إيه؟ أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ أكتر تكلفة دماغي جايبة إيه وعمال بفكر في إيه، مهتم بإيه، هي التكلفة إن بقول لدماغي شش.

بقول له داني ركزي، بقول له داني علشان أنا هقدم ذبيحة للرب. فكل اللي كان خارج عشان بقول له أنا بحمدك، أحمد الرب لأنه لأن إلى الأبد رحمته. عارفين الرب ما بيتغيرش؟ عارفين محبته ما بتتغيرش؟ عارفين كل حد حضرتك وحضرتك تعرفيه بيتغير مع الأيام؟ إلهك مع أمانته ومحبته لا تتغير. عارفين قال كده كل عطية صالحة، كل هبة تامة. هو ما عندوش غير عطية صالحة وهبة تامة، ما عندوش أي حاجة تانية مش لا تنطبق عليها عطية صالحة وهبة تامة، مش نازلة من فوق. فأي حاجة فيها ضرر، أي حاجة فيها غضب، أي حاجة فيها خصام، أي حاجة فيها دم، أي حاجة فيها قتل، أي حاجة بتحصل في حوالينا من من من آلهة متعطشة للدماء، ده مش الرب. ولأن إلهنا كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار. يكمل الرسول يعقوب يقول لك ده الإله ده ليس عنده تغيير. فهو مش في يوم بينزل عطية صالحة وهبة تامة واليوم التاني ما عندوش، أو في اليوم التاني عنده حاجة تاني. هو طول الوقت هبة تامة عطية صالحة، لأن كثير بنفصلهم. لأن هو قال هو كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. عشان يقولك ارجعها بقى من ورا قدام، لأنه ما بيتغيرش ما عندوش ظل دوران. إذن هو بيستمر يدي كل عطية صالحة وهبة تامة، والهبة التامة العطية صالحة دي طول الوقت نازلة من السماء. بصوا احنا ما نعرفش حد كده، لم نتعامل مع حد مثل هذا من قبل، اللي هو محبة أبدية. حافظين الآيات بس للأسف محبة أبدية. أحببتك أدمت لك الرحمة. يعني موسم الرحمة ما بيتغيرش، وموسم المحبة ما بيتغيرش، وموسم الهبة والعطية الصالحة ما بيتغيرش، لأنه ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. ما نعرفش حد كده، وبعض الحين بنرمي على ربنا عقدنا. فأكيد هو زعلان مني، أكيد هو زعلان مني. الجملة المشهورة التقليدية، هو بيزعل من الخطية ما بيزعلش منك، هو بيتجرح من الخطية ما بيتجرحش منك، هو بيقدس وعايز يحرق هذه الخطية عشانك، عشان بيحبك مش عشان زعلان منك. الجمل دي كلها مظبوطة، بس هرجع مرة تاني. وهو بيعمل كده، هو بيحرق خطيتك، هو مليان ابتسامة مليان محبة، ما عندوش وش تاني، ما بيقلبش وشه، ما بيقلبش وشه. ما نعرفش حد ما بيقلبش وشه. فلنقدم به في كل حين لله. دي حقيقة، دي حقيقة، أنا بكلمكم حقيقة. عشان كده كتير بنطلع علينا عقد، بنطلع عليه عقدنا، بنتصور انه لان احنا ما عندناش اطار فهم او اطار علاقه في مثله. عشان كده الكلمه بتحاول تقوم مظبطه عينينا. فافتح عينك، ارفع عينك وبص، وودانك اسمع، خليك تسمع عشان قلبك يفهم، عشان مخارج الحياه تحفظ وتطلع حياه. رب هيغسل منطقتنا العربية بالمحبة وبالآيات والعجائب، لأنه هو بيطلع كنيسة في بلدنا مليانة الثلاثة دولة، مليانة دهنة، مليانة فرح، مليانة حمد. بالمناسبة الحاجات دي مش موجودة في السوق، والحاجات دي لو ملكت أنت بتملك، الحاجات دي لو ما ملكتش العوسك بيملك. أنا هبكرر تاني القصة دي. الحاجات دي لو ملكت من دهنة مسحة الروح القدس، من فرح الروح القدس، ومن حمد الرب، الثلاثة دول لو ملكوا العوسك بينتهي، تأثيره بيقف. نقدم في كل حين، إمتى؟ كل حين ذبيحة تسبيح. إيه ذبيحة تسبيح؟ ثمر شفاه معترفة باسمه. فاكرين لما قال لو دخلتوا أرض الموعد اتذكروا أن مين دخلكم؟ قال كده للشعب في العهد القديم، سفر التثنية، قال لما تخشوا أرض البركة، لما تخشوا أرض الحلاوة وأرض الطفيض لبن وعسل، اوعى تفتكر أنا بشطارتك. تذكر واعترف. في ترنيمة قديمة يقول لك نعترف بالفضل والنعمة. أنت اللي بتدخلنا أرض بركة، أنت بتدخلنا أرض جديدة، أنت اللي بتفتح أرض السلطان، وتقوم شاكر الرب، تقول لي أنا الوقت المؤتمر فات كده

حسيت انها اتنقلت، مش فاهم قوي بس اتنقلت. اقول لك حلو قوي، خلي عينيك تشوف ايه الارض اللي دخلت فيها، ودانك سمعت ايه اللي ربنا بيعمله جديد، وخلي قلبك يفهم واحمد الرب. اول ما الثلاثه دول يتحركوا مع بعض انت بتثبت الارض الجديده، انت بتثبت امتلاكك في الارض الجديده دي، والعدو ما قدرش يقرب. لما نقلوا الحجر، حجر النصره، لم يعد العدو يدخل. ثمر شفاه معترفه باسمه، فاعترفوا بالفضل والنعمه، اعترفوا ان انا اللي دخلتكم. ايه كمان علشان تسالونيك الاولى خمسة، عشان انا عمال بقول كلمات بقرا لكم ايات برضو. تسالونيك الاولى خمسة، افرحوا في كل حين. هللويا. ايه 17، ايه 16، افرحوا كل حين. دي الحلاوه، افرحوا لا سوري، ده دي الكارما، فاكرين الكارما والتينه؟ فالكارما هو الفرح. افرحوا كل حين، راحوا للفرح املك علينا، لان لو الفرح ما ملكش العوسك بيملك. عارفين المصري يقول ايه؟ افرح على ايه؟ عشان كده الكتاب قال ايه؟ كل حين. عشان يرد على المصري، لو بيكلم حد تاني يقول له افرحوا نقطه، هيقول له حاضر يا سيد. المصري يقول على ايه افرح؟ افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. متهيألي كمالة الايه دي تقول لك، لان هذه هي ايه؟ عايز كلمة نبوية، إيه مشيئة الرب في حياتك؟ أشكر في كل حين. هللويا. أوكي، هذا الشكر هيحفظك من الخداع، هيحفظ قلبك من أفكار سلبية، هيحفظ مسيرك وطريقك في القطة الإلهية، لأنه بيحطك في بعد ملوكي، يحفظك من العوسج، يحفظك من المرارة، يحفظك من الغضب والانفعالات والعلاقات المتلخبطة. الحفاظ، العهد، المسحة والفرح والحمد بيحفظوا قلبك، بيحفظوا المية اللي جواك، بيعملوا مرساة لنفسك. مزمور 96، مزمور 96. أنا بختم، بس بختم بنقطة لوحدها. مزمور 96، رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. رب بيطلع شعب في وسط الشعوب يحمد وبيسبح ومليان مسحة، مش علشان الشعب ده يستمتع بس، لكن علشان الشعوب اللي حوالينا ما عندهاش ولا مسحة ولا فرح ولا حمد. عشان الشعوب اللي حوالينا مليانة مزمة، مليانة شكوى، مليانة فساد، ومفيش مسحة. ورب بيملى شعبنا، وبيملى كنيسة، بيملى أفراد، والأفراد بيعملوا كنيسة، والكنيسة بتعمل رجاء للأمة، والأمة بتعمل أمم. لأن من أول يوم قلب الرب للأمة، لما دعا واحد إبراهيم قال له دعوتك ماشي، وباركك وتكون بركة وفيك، فهو من أول يوم إبراهيم عينين الرب شايفة جميع الأمم. من أول يوم حضرتك عرفت الرب، هو مش جايبك أنت لوحدك، ومش جايب بيتك واحنا بنصارع بس يا بيت يا رب، هو جايبك وجايب بيتك وجايب اللي خلفوك وجايب الأمة وجايب الأمم. أنا قصدت أهزر بس عشان وشكم، بس هو من أول لحظة أنا دعوتك، سيب أصنامك تعال اجري ورايا، هأباركك وفيك جميع تتبارك جميع قبائل الأرض، وأتاري عبادتك وحمدك والدهنة اللي عندك والمسحة اللي بتنسكب على حياتك بتحطك في فابريكة مختلفة عن الفابريكة الطبيعية، لأن أي كرامة مثل هذه الحمد بيحفظ قلبك مركز صح، والفرح بيحفظ قلبك في القوة، والدهنة بتحفظ قلبك في المسحة. فالثلاثة دول لما بيملكوا بيحفظوا نفسيتك حتة مظبوطة، ما فيهاش كبرياء، ما فيهاش عقد، ما فيهاش ثقة في النفس، يعني ثقة كبرياء في النفس، لكن كلها مرمية عليه. الحمد بيقوم رافع كل حياتك ليه. ف
فمرة تاني رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه.

أبشره من يوم إلى يوم بخلاص، وحدثه بين الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه. ده شعب جاهز يحكي عن مجده، مش شعب لما حد يشكيله يقوله آه مين شاف آه ما. ما احنا كلنا في الهوى سوا، في الهم مش عارف إيه. أخت من إخواتي كان عندها مرض معين بدون دخول في تفاصيل المرض، فكانت بتروح في مكان مركز تعمل أشعة علاجية لأنها كانت مريضة، فبتقعد تستنى. فكان معاها ناس كثيرة بيقعدوا يستنوا، طبعا الأعداد دي كلها إيه؟ كلها مصمصة شفايف. أختي خفت، أختي خفت، القصة ما خلصتش، القصة ما خلصتش. فأختي قررت إنها تروح وتقعد في المكان الريسبشن ده عشان كل القاعدين بيمصمصوا شفايفهم تقول لهم الرب صالح وشفاني. فبقت بتروح ما تاخدش جلسة، تروح تقعد عشان تقعد في وسط العيانين داخلين، لأن هي خفت من المرض ده، فعشان تحدث بعجائبه. Are you here؟ دي قصة جميلة بالنسبة لي، مش بس ان هي خفت، لكنها قررت انها تحدث بين الامم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه. ليه؟ لان ده قلب حامد، هو دي الذبيحه اللي قدمتها للرب. لما قلت لها مش خايفه تعي، قالت لي هي دي الذبيحه، ذبيحه الشكر اللي ممكن اقدمها له. تجمال تيموثاوس الأولى. أنا قلبت على الأمم، لأن ربنا قلبه على الأمم، ربنا قلبه على بلدنا وعلى المنطقة بتاعتنا. ربنا قلبه إن لما الكنيسة بتاعته تتملي بهذا الحمد وهذه المسحة وهذا الفرح بتعدي لحواليها. فالقصة مش عشان إحنا نستطعم طعم حلو بس، لكن يفيد مننا أنهار مليانة تحدث بعجائب الرب للأرض اللي حوالينا. ما اعرفش، دايما لما بركب اوبر ربنا بيبعت لي سواقين بيشتكوا، فبقوم فارك ايدي هللويا ربنا وقع لي صدى جميله، لانه هو بيشتكي. هو ممكن بيشتكي مش عشان عنده حاجه شكوى، بس هو عايز يشتكي. يعني اكيد قدامكم اختبر الاختبار ده، الناس حواليه بتشتكي من اي حاجه. دي فرصه تجنن انك تحكي عن صلاحه وعن جوده وعن امانته وعنه صالح وعنه حتى في الوقت الصعب. وممكن تحكي عن ايليا اللي كوز الزيت، تقول لي حكي عن ده ما يعرفش ايليا اصلا مين، عمي اشتغل معاه. لانه صدقني هتنزل من مشوار وش الراجل اتغير، صدقني. مهما رد، مهما حكى، القصة كلها إن في حاجة بتتغير في الأرض بتاعتنا لما إحنا ندرك إن اللي جوانا معدي. الفرح معدي، المسحة معدية، والإيمان معدي، الحمد معدي. أوكي، تيموثاوس الأولى 2، كلكم عارفين هذه الشاهد. أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات صلوات ابتهالات وإيه؟ تشكرات لأجل جميع الناس. وهتشكر ربنا من أجل جميع الناس؟ ده سؤال وراء، مش وراء علامة استفهام، وراء تعجب. فكر، أطلب أول كل شيء طلبات لأجل جميع الناس، ماشي، صلوات أوكي، ابتهالات تشفعات بصوت عالي، تشكرات لأجل جميع الناس. الآية اللي وراها، ملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى وقار، اللي وراه، لأن هذا حسن ومقبول لدى الرب مخلصنا الرب. ليه؟ اللي وراه، أتاري الابتهالات والتشكرات لأجل جميع الناس أخرها حياة هادئة. فحلو قوي عشان نعيش كده بنشرب كوكاكولا، نو، لأنه يريد أن الجميع يخلصون، لأنه مش إله متعطش للدم، لأنه لا، عايز تسبيحك وتشكراتك يحفظوا الأرض من الدم علشان هو عايز يخلص النفوس. ده قلب الآب. أفلا أشفق أنا على

نينوى المدينه العظيمه اللي فيها ملايين وبهائم كثيره، ده انا باشفق على البهائم كمان يا يونان. افلا اشفق انا على المنطقه العربيه؟ افلا اشفق انا على الكنيسه العربيه؟ افلا اشفق انا على مصر؟ لو مش عاجباك الكلمه المنطقه، افلا اشفق انا على مصر؟ طب اعمل ايه في مصر؟ خلي الكنيسه تطلع تشكرات، خلي الكنيسه تطلع صلوات ابتهالات تشكرات لاجل جميع الناس. ليه؟ لان لما بتعملوا كده في حاجه بتحصل في الاجواء، بتعمل سلام، وهذا السلام يخلي جميع الناس يخلصون ولا معرفه الحق يقبلون. زمان زمان زمان زمان، وانا بقول الكلمه دي وانا بقول زمان قبلها 15 مره، كان بيقول لك مفتاح النهضه للاضطهاد نو. بحسب الكلمه دي نو، حسب الكلمة دي مفتاح النهضة كنيسة مدركة وقفتها قدام الرب بتقدم عبادة بدهنة وبمسحة وبنار ويسكب الرب حالة تخلي جميع الناس يخلصون. الاضطهاد لا يؤدي إلى النهضة، النهضة ممكن تؤدي إلى الاضطهاد. جو حمحملي أنا بعكسك يا جو، بعكسك حبيبي. انا عارف انا دخلت في حته، لكن انت محتاج تدرك الرب يريد ان جميع يخلصون المعرفة حق يقبلون. الايه اللي قبليها حياه هادئه مطمئنه، الايه اللي قبليها تشكرات لاجل جميع الناس حتى الملوك والرؤساء. اتاري الثلاثه دول من دهنه ومن حمد ومن فرح بيعملوا معجزه تؤثر على الامه. أنا كنت أعمل لكم كمين، إحنا رايحين على الأمة. أفلا أشفق أنا قلب الله على كنيسته بيحبها بيسكب زيته ومستاره فرحه ولذته فيها علشان الأمة، عشان الكنيسة دي بيسكب على الكنيسة زيته وفرحه وحمده وحلاوته عشان الكنيسة دي تؤثر على الأمة. لو مش عاجبك الأمة تؤثر على بيتك، لو مش عاجبك بيتك تؤثر على نفسيتك الداخليه، بتدي استقامه لكل حاجه داخليه، كل خطوطك تتظبط بتتزيت بدهنه المسحه وبفرح الروح القدس وبالحمد والتسبيح، بترجع في المركز صح مظبوطه. امين. اؤمن تاريخ كثيرين وتاريخ اسر كثيره هيتغيروا من خلال شباب بيحمد الرب وبيسبح الرب. اؤمن تاريخ مش بس من خلال الشباب، من خلال زوجة بتصلي وبتسبح الرب، بتبطل شكوى من جوزها تتسبح الرب من أجل بيتها. أؤمن العبادة اللي خارجة بتقدم ذبيحة تسبيح شفاه معترفة، ده فم بينطق بيعترف بذبيحة، يعني عكس المشاعر فيها تكلفة، بقدم ذبيحة للرب. والشعب اللي بيخرج مثل هذا أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الشعب اللي بيخرج بالثلاثة دول بالمناسبة، آخر كلمة أقولها بس أنا بحكي معاكم ببساطة، بيسكب الرب على قلبه حكمة. خلي بالك، لأن السليمان اللي متعود على الهيكل، متعود على العبادة، متعود من أبو داود على العبادة، بيتملي قلبه حكمة فبيعرف يبني. العبادة بتطلق حكمة في قلبك. الرب بيعمل موسم جديد وعايز يبني أمور جديدة في الكنيسة في العمل الروحي. لو أنت دخلت منطقة جديدة روحية الرب عايز يبنيها، عشان تبنيها أعبد. العبادة هتسكب حكمة، والحكمة خليك تبني، لأن البناء يجب أن يكون حكيم. العبادة أنا منشن على ثلاثة، مسحة فاكرين، فرح وحمد. الثلاثة دول لما بيملكوا كل حاجة فيك بتملك. أمين.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات إليشع، المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق النبي إليشع قديما. وكل المعجزات اللي في كلمة الله في العهد القديم فيها إضاءات ورموز لما فعله ربنا يسوع المسيح. معجزات في كمان شرائع في بعض الذبائح. كل العهد القديم الهدف منه بيتحدث عن شخص واحد هو الرب يسوع المسيح بطريقة إشارية بطريقة رمزية، وفي العهد الجديد تحقيق هذه الرموز والإشارات. أي أن العهد القديم والعهد الجديد 66 سفر، كل كلمة الله ليها قلب واحد، ليها غرض واحد، هو الرب يسوع المسيح، كما هو مكتوب إن شهادة يسوع هي روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس. تعالوا مع بعض نقرأ كلمة الله ونقرأ المعجزة الحلوة الجميلة اللي بتورينا دروس جميلة مفيدة لنا كلنا في هذا اليوم. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس ومن عدد 24. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة، وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة، شيء غالي جدا، وربع القاب شوية قليل كده من زبل الحمام بخمسة من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص خلص يا سيد الملك، فقال لا يخلصك الرب، من أين أخلصك؟ أم من البيدر أم من المعصرة؟ ثم قال لها الملك ما لك؟ فقالت إن هذه المرأة قالت لي هاتي ابنك فنأكله ثم اليوم ثم نأكل ابني غدا، فسلقنا ابني وأكلناه. ثم قلت لها في اليوم الآخر هاتي ابنك فنأكله فنحيا، فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل جسده، فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد، إن قام رأس إليشع ابن شافاط عليه اليوم. وكان إليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده. وقال إليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة دقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. وإن جنديا للملك كان يستند على يده. أجاب رجل الله هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده، فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل الله الذي تكلم عند نزول الملك إليه. فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا كيلتا شعير بشاقل وكيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا في باب السامرة، وأجاب الجندي رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون مثل هذا الأمر؟ قال إنك ترى بعينيك ولكنك لا تأكل منه. فكان له كذلك، داسه الشعب في الباب فمات، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه معجزة أخرى من المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق إليشع، وهي معجزة مؤثرة جدا جدا من المعجزات. أحكي القصة باختصار وبعدين يدينا الرب فيها تأملات محددة. قصة مليئة بالمعاني والتعاليم الكثيرة. كان في ملك اسمه بنهدد، معنى اسمه إله الرعب، اسمه كده، بنهدد ملك أرام، وحاصر منطقة اسمها السامرة، وحصرها حصار كامل، فحصل جوع، ناس لا بتخرج ولا بتطلع ولا أكل طالع ولا أكل داخل، والناس بدأت تجوع جدا. خلصوا

الأكل كله، الخبز كله بدأ يدخلوا بقى على الخضروات والفواكه، وبدأت بقى تبقى فيه أكلات صعبة قوي. كان ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة، وكانت أغنى عائلة تشتري رأس حمار، ودول كانوا يهود، والحمار حيوان نجس لدى اليهود. كان رأس الحمار بـ80 من الفضة، كان أكتر من كده. اتنين ستين

عايز اخوض في فيها، لانها قصه يعني كلام مثير جدا عاطفيا، فحاول اكون بلمسه من بره. بس عايز اقول لك واقول لك من البدايه، هذا ما يعمله ابليس. بنهدد ملك ارام اله الرعب صوره لما يعمله ابليس من جوع روحي يؤدي للقتل والخيانه وكل شيء. المهم الاثنين الستات قالوا طب نعمل ايه؟ ناكل الولاد. طبعا واحده ست لئيمه وهما الاثنين وحشين، بس واحده لئيمه قالت لها نبدا بابنك، وجابوا الولد وسلقوه. يعني حتى لو شووه، طبعا لو شووه صعبه برضه يعني، بس سلقوه يعني منظر الولد باين لسه عينيه ولسه بقه، ونهالوا على الولد المسلوق اكلت ابنها. المهم اليوم الثاني خلاص يعني خد يوم، يعني حتى خد الواد خد يوم. وتاني يوم جت الست اللي هي ابنها تاكل، قالت يلا ناكل ابنك. قالت لا وانا مجنونه علشان تاكلي؟ قالت ايوه انت كلتي ابني. المهم اتخانقوا مع بعض، راحوا للملك وقالوا القصه دي، والملك مزق ثيابه. الملك كان مرائي جدا اللي هو يهرام ملك ارام، وقال كلام عجيب. قال هكذا قال الرب ان قام راس اليشع. طب وايه دخل اليشع؟ هو اليشع اللي جاب لكم المجاعه؟ المهم لازم نقتل اليشع. بعد ما قال كده تنبأ اليشع حاجه عجيبه، يعني الملك عايز يقتل اليشع، وتنبأ اليشع وقال بكره زي دلوقتي هيكون كيله الدقيق بشاقل، مش ربع القاب من زبل الحمام بخمسه من الفضه، لا الخير هيبقى كتير قوي، كيله الدقيق بشاقل وكيلتين الشعير بشاقل. وهقرا ايه اللي حصل في اصحاح سته، بيقول كده اصحاح سبعه ومن عدد سته، فان الرب، دي المعجزه، ان الرب اسمع جيش الاراميين، بعد ما اليشع قال كده، صوت مركبات وصوت خيل صوت جيش عظيم. فقال واحد لاخيه، هو ذا ملوك اسرائيل قد استاجروا ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين لياتوا علينا، فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. يبقى إذن بعد ما قال الكلام ده أليشع حصلت المعجزة. ما هي المعجزة؟ عن طريق كلام أليشع بعد ما حكم بقتل أليشع، ربنا سمع الأعداء صوت مركبات، صوت خيل، صوت جيش عظيم، فخافوا خوفا عظيما وهربوا وتركوا الذهب والفضة والدقيق، فبيت دي رخيص جدا. وكان في باب السامرة كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل حسب قول الرب عن طريق أليشع. لكن في واحد جندي، واضح انه جندي مهم في الجيش، استهزأ بالكلام. هو ربنا لما الأم أكلت ابنها، هو ربنا هيفتح شبابيك في السماء عشان ينزل دي؟ مش ممكن. وأليشع قال له هتشوف بعينيك بس مش هتاكل منه. وللأسف الشديد لما دي كتر جدا بعد ما ربنا أسمع الأعداء صوت المركبات، جم هم شايلين شوالات الدقيق، والراجل العسكري ده راح زقوه، طبعا مش واخدين بالهم بس حسب كلام أليشع، وداسوا عليه وشاف الدقيق بعينيه بس ما كلش منه. دي القصة، وأنا على قلبي أشارككم بأربع أفكار محددة جدا. الفكرة الأولى عن الحصار المرير، الفكرة الثانية عن المخلص القدير، والفكرة الثالثة عن القلب الشرير اللي ما أمنش، ثم الفكرة الرابعة عن الكرازة والتبشير، على حسب ما أقدر أشارككم بالأفكار دي. أول حاجة الحصار المرير، بنهدد ملك أرام رمز لإبليس واضح، فمعملنا اسمه ملك الرعب. وإبليس صراحة مكتوب عنه في عبرانيين 2 إن المسيح بموته يبيد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أي المسيح يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميع حياتهم تحت عبودية إبليس. أي إبليس راعي بالناس وعنده سلاح هو الموت، إنه راعي بالناس، وبإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت، وكل إنسان بعيد عن المسيح، ما فيش إلا المسيح الحقيقي بس هو الذي لا يخاف من الموت.
لأن المسيح

أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. الحصار المرير اللي عمله بن هدد أدى للمجاعة. وأنا عايزك النهاردة وأنت بتسمعني وأنت كمان بص بس ناظر للعالم، مش هقولك يعني اسمع أي قناة بتذيع الأخبار، مش هقول أسماء القنوات، عارف هتلاقي فيها إيه؟ قتل، اغتصاب، مجاعات، حروب. يعني تسمع ساعة أخبار كلها أخبار بتجيب الحزن، عارف ليه؟ علشان إبليس رئيس هذا العالم، هو اللي مسيطر الآن على هذا العالم. رأس الحمار كان بـ80 شاق من الفضة، وزي ما ذكرت لحضراتكم إن دول يهود، والحمار حيوان نجس حسب لوين 11. فالإنسان نتيجة لعمل إبليس اللي بيحصره بيبدأ يعيش عن نجاسة، يأكل عن نجاسة. ثم زبل الحمام، زبل الحمام أيضا نجاسة، ربع القاب من زبل الحمام بـ5 من الفضة. زبل الحمام، فاكرين المثل الجميل اللي قاله المسيح في لوقا 13 عن شجرة التين اللي مش بتجيب ثمر، لما الكرام قال لصاحب الكرم اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا. فذبل الحمام صورة لمعاملات ربنا، علشان الإنسان يثمر لله، لكنه بدل ما الإنسان ياخد معاملات ربنا دي ويرجع لربنا بدأ يعيش في النجاسة. ثم الأم ذبحت ابنها وسلقته وكلته. أنا عارف أن حضرتك وحضرتك ممكن تكون بتقول لي دلوقتي طبعا الجوع كافر، تعمل إيه؟ أيوة، مش بس الجوع، لكن حصار بن هدد إله الرعب بيخلي الإنسان بدون قلب. يعني اتقابلت في السجون وأنا بزور بعض السجون عن زوجات قتلوا أزواجهم. واحدة ست قابلتها في أحد السجون قتلت زوجها، كانت قتلها من 20 سنة، وقلت لها لو عادت بيك أيام تقتلي زوجك؟ قالت أقطعه. يعني حتى سجنها 20 سنة لم يلين قلبها، لأن بن هدد إله الرعب إبليس بيقسي قلب الإنسان وبينزع منه العواطف. قابلت واحد تاني قاتل قتل 27 واحد، قال لي زمان كنت أخاف أقتل عصفورة، بس بعد ما قتلت واحد والدم سال ضمير اتبلد، مكتوب موسومة ضمائرهم. حصار مرير، الحصار جايب جوع، والجوع خلى الإنسان يعيش في النجاسة. أنا عايز أقول لك إذا أنت مدمن لمخدرات معينة، إذا أنت عايش في نجاسة وأنت عارفها، خيانة ومش راضي عليها، عايز أقول لك عارف إيه السبب؟ السبب إن رئيس سلطان الهواء إبليس مكتوب الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. معلش أقول لك تفسير الآية اللي أنا قلتها دي في أفسس 2، يعني الشيطان بيعمل في أبناء المعصية نفس التعبير اللي يستخدم، عارف العرايس اللي هي بتتحرك كده، في واحد بيحركها، أو العرايس اللي بتتحرك كده، الإيد اللي بتحرك العرايس دي هي العرايس ما بتتحركش. تخيل إن إبليس هو لما يقول لك كانت ساعة شيطان فقتلت ابني أو قتلت مراتي، أو كانت ساعة شيطان فعملت النجاسة دي، ساعة شيطان. خلي بالك إبليس نتيجة للجوع الروح اللي أنت فيه بيخليك تعمل حاجات أنت نفسك مش راضي عنها. حصار مرير، إبليس بيجيب جوع، والجوع بيخليك تعمل نجاسات، والنجاسة رغم أنك مش راضي عنها دي هي الحالة. يعني مثلا لما الأم قتلت ابنها وسلقته، في نبوة عن كده، يقول مثلا أياد النساء الحنائن طبخن أولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. حصار مرير. أنا عارف تقول لي اقلب من القصة صح، قلبت خلاص علشان أتكلم عن المخلص القدير. هنا في رمز جميل لموت ربنا يسوع المسيح على الصليب، حينما قال الملك حي هو الرب، إن قام رأس أليشع بن شفاط، يعني هقطع رأس أليشع. هنا رمز، حينما اجتمعت كل الأمة الإسرائيلية على شخص ربنا يسوع المسيح وصلبوه هناك، رؤساء الكهنة اليهود واتفقوا مع الرومان والكل شارك في عملية صلب المسيح، لكن ما هي النتيجة؟ ما إن كانت الحديث عن قتل اللي هو صورة رمز للصليب، حتى قال أليشع غدا في باب السامرة
يكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل عن طريق الصليب، عن طريق موت المسيح وقيامته المرموز إليه هنا في أليشع. كل الخير لينا، كل البركة لينا. لا توجد بركة إلا على أساس عمل المسيح. يعوزنا الوقت صديق المستمع، إذا ذكرت ليك بركات صليب المسيح، يعني هعمل واجب لو تفتح العهد الجديد وتدور على بركات عمل المسيح في تعبير مثلا دم المسيح، تلاقي دم المسيح بيبرر، دم المسيح أي فداء المسيح بيدي غفران من الخطايا، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. بركات كتيرة زي الدقيق الرخيص، زي الشعير، تلاقي التبرير، تلاقي المصالحة، صانع عن الصلح بدم صليبه، تلاقي الفداء. افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم، تلاقي التطهير، تلاقي التغسيل، تلاقي النصرة على إبليس. كل البركات لنا في عمل ربنا يسوع المسيح. غدا في باب السامرة تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل. كل الخير، كل البركة لينا على أساس عمل الرب يسوع المسيح الذي عمله على الصليب. أذكرك بالآية اللي بحبها، مكتوب عن الله، الله الذي لم يشفق على ابنه في الصليب. كانت أقانيم الله الواحد المثلث الأقانيم ظاهرة. الله الآب بذل المسيح، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح ابن الله، الله الظاهر في الجسد، مات على الصليب. والروح القدس، المسيح قدم نفسه بروح أزلي ومات المسيح لأجلنا. الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. كل الخير لنا على أساس عمل المسيح، كل البركة جات. وعلشان كده أول ما قال أليشع غدا في باب السامرة تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل، في اللحظة دي أسمع الرب الأعداء صوت مركبات وهربوا. أنا عايز أقول لك خبر، ما عرفش تعرفه ولا لا، كان زمان من أيام ما آدم أخطأ حسب تكوين 3، ربنا قال كلام، قال إن الحية اللي هي رمز لإبليس، الحية سيسحق رأسها عن طريق نسل المرأة. نسل المرأة يسحق رأس الحية، هو يسحق رأسك، ربنا قال الحية، وأنت تسحقين عقبه. هذا ما تم في الصليب. في الصليب كانت في معركة رهيبة ما بين إبليس وما بين الشيطان. حتى المسيح ورايح على الصليب قال الآن ساعتكم، أتيتم إلي بسيوف وعصي، كأنه على لص خرجتم، بس على أي حال هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. معركة بين المسيح وبين الشيطان، وكأن إبليس انتصر لما مات المسيح ودفن. بس قام المسيح في اليوم الثالث ناقدا أوجاع الموت، وفي قيامة المسيح نقض أعمال إبليس. مكتوب ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. وعايز أقول لك حاجة، إبليس دلوقتي اتكسرت رأسه، سحقت رأسه في الصليب. هتقول لي يعني ايه وانا مالي بالكلام ده؟ لا ليك دخل، احكي لك قصيصه سريعه علشان عايز اشاركك في القلب كلمه عن القلب الشرير بتاع الجندي اللي ما امنش، وعايز اشاركك بكلمه عن حلاوه التبشير في الاربعه البرص اللي كرزوا بالخير والدقيق والشبع والذهب والفضه. تقول قصه يمكن رمزيه، ان في واحد اسمه عم صابر. عم صابر راح يعمل بطاقة في الاسم والبوليس، وبعدين مأمور المركز قال له ايه الاخبار يا عم صابر في البلد بتاعتكم؟ قال له العمدة تعبنا قوي. قال له لا البلد بتاعتكم يا عم صابر، ده المأمور بتاع المركز، ما فيهاش عمدة. قال له لا يا سعادة المأمور، انت قاعد لي هنا حضرتك في التكييف، ده العمدة بيضربنا وبيغتصب اراضينا وبياخد البهائم. قال له يا عمي انا المأمور وعارف اني ما فيش عمدة في بلدكم. قال له حضرتك مش مهم. باختصار شديد المأمور قال لعم صابر اقعد، فتح الدفاتر وقال له ادي يا عم العمدة اللي انت بتقول عليه، كان عمدة ده ليه اكتر من سنتين ملهوش، انا عزلناه عشان بيغلط.
وعم صابر قال للمأمور ممكن تصور لي الورقة دي؟

صورها له. وراح عم صابر رجع، والعمدة تستغرب ان عم صابر راكب الحمار قدام البيت. اللي كان عمدة قال لي صابر: يا صابر ما تنزل، ازاي تعدي على بيت العمدة وانت راكب الحمار؟ قال له: قصدك اللي كان عمدة؟ اللي كان عمدة؟ انا العمدة. قال له: قصدك اللي كان. بعدين قال له: ده انا هضربك النهاردة، انا هجلدك كده، اتكلم العمدة. وعم صابر طلع الورقة وقال له: بص يا حضرة اللي كنت عمدة، شايف؟ العمدة عرف ان عم صابر فهم ان هو اتعزل من، قال له: يا سلام يا عم صابر، ده ابوك كان صديقي، تعال نتصالح مع بعض، تاخد 20 فدان وما تقولش لحد ان انا اتعزلت. وقعد يساومه. وعم صابر قال: هقول لكل الناس انك انت ما بيش ليك اي سلطان، انت معزول. اكيد حضرتك او حضرتك فهمتني اقصد ايه في الكلام. ابليس ليه سلطان على الانسان البعيد عن الله بجد، لكن ابليس صار معزول، جرد الرياسات. ارجع لها في رسالة كولوسي اصحاح 2، المسيح بموته على الصليب جرد الرياسات والسلاطين، اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. علشان كده بقي الخير لينا. هل تأتي إلى المسيح في هذا الوقت اللي أنت بتسمعني؟ قل له: يا رب أنا الجوع اللي عندي مخليني أكل زي الأكل الوحش ده يا رب، بس أنا النهاردة يا رب عرفت أن بصليبك هزمت إبليس اللي مسيطر عليا. قال المسيح: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. لكن أذكرك بالعسكري اللي استهزأ بالقصة اللي أنا بقولها لك ده. يعني ايه بكرة يبقى كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل؟ هو ربنا هيفتح كوا في السماء، ولعلمك الراجل ده يهودي، يعني يعرف ان ربنا عالهم 40 سنة، اضرب 40 في 365 يوم، كل يوم ينزل لهم فعلا من السماء. لكن استهزأ بربنا. لا اريد انك تكون مستهزئ، واصلي لاجلك وانت تسمعني ان ليك كل الخير والشبع في المسيح. صدقني صدقني، لو جيت للمسيح يحررك من كل الجوع. قال المسيح: انا هو الخبز الحي النازل من السماء، الذي ياكلني يحيى به. والراجل المستهزئ ده شاف بعينيه وداس الناس. ياما ناس كثيرين بيستهزئوا بالمسيح وبيستهزئوا بالانجيل للاسف الشديد. قولوا يعني ايه المسيح بيغير؟ يعني ايه المسيح بيخلص؟ يعني ايه الشبع في المسيح؟ هو يعني ربنا ينزل تحرير من السماء؟ نعم نعم، المسيح يحرر. وانت تسمعني اصرخ اليه، صدقيني قولي له: يا رب حررني، حررك في مكانك، لا تستهزأ. واقول كلمة اخيرة، ان في 4 كانوا مرضى بمرض البرص، بس كان عندهم حب للنفوس. قالوا: احنا جعانين كده كده وهنموت من الجوع، تعالوا نروح عند الاراميين، ان استحيونا حيينا وان قتلونا متنا. كل مسيح حقيقي بيسمعني عايز اقول لك الكلام اللي قالوه الاربعة البرز دول بيخجلنا. قالوا: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة في خير، علشان دي ايه ارضي ونحن عندنا الانجيل. ماذا يعني كلمة إنجيل؟ إنجيل معناها الخبر السار. قال الأربعة البرس: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، إن تأخرنا إلى ضوء الصباح يصادف نشر. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، حينما كان الرمز لموت أليشع، قتل وقطع رأس أليشع بن شافاط، في هذا الوقت جاء الخير. وأسمع الرب الأراميين صوت فهربوا. عند صليب المسيح أليشع الحقيقي: لو أتيت تحصل على النصرة من كل قوى إبليس. مكتوب: هم غلبوا الشيطان بدم الخروف، أي المسيح المصلوب الفادي. إذا أتيت للرب في هذا الوقت، تعال شوف كده، اتجرح في دقت المسامير في إيديه ورجليه، حطوا إكلين من شوك على رأسه، وكمان نكس رأسه. وبعد ما مات المسيح كان في كام ملي من الدماء والماء حوالين قلب الرب. عسكري شرير

أنا جنبه بالحربة فللوقت خرج دم وماء، هل تأتي إليه؟ قل له يا رب أنا فعلا جعان، جعان داخليا يا رب، علشان كده باكل نجاسات، بتغذى على النجاسة، الأفلام الشريرة، النكت البذيئة، الخيانات، بدور على الفلوس، بلهث يا رب وراء النجاسات يا رب. أنا قلبي قاسي زي الأم اللي ذبحت ابنها، أنا عملت حاجات كتيرة صعبة، بس أنا جاي يا رب تعال غيرني. تذكر إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، لأن له كل المجد. آمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

0: أهلا بكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج المسيحية حياة. رحب بكم معانا في حلقة جديدة، ومعانا كمان الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا حضرتك قسيس.
1: أهلا بك أخت مارتينا، وأهلا بالأحباء الأفاضل المشاهدين.
0: كلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حالة الوثنيين وحالة المؤمنين، وقد إيه الرسول بولس كان بيوجه رسالة قوية جدا للمؤمنين المسيحيين، وكمان قد إيه كان هو بيتكلم عن صفات الوثنيين. النهارده هنتكلم عن فضائل المؤمنين، عايزين نعرف اكتر انه ازاي المؤمنين يسلكوا، ازاي يعيشوا. اعتقد ان كل حد فينا عايز يسمع الكلام ده ونفسه يتعلم اكتر من كلام الرسول بولس. حضرة القسيس استسمحك نقرا مع بعض افسس 4 عدد 25 لغايه 32.
1: اتفضلي.
0: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطى من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان

0: صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعم للسامعين، ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أمين. سور بولس هنا بيشرح الفضائل المؤمنين. عايزين نعرف مع بعض إيه الفضائل دي؟
1: تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الوثنيين في حياتهم الفاسدة، وتكلمنا عن المؤمنين اللي حياتهم اللي لابد أن تكون. طبعا المؤمنين قبل الإيمان كانوا عايشين حياة ردية فاسدة خالص، لكن لما تجددوا لبسوا الإنسان الجديد أو اللبس الجديد. هنا بيبين الرسول بولس الفضائل اللي المفروض يعيشها المؤمنين. ما ينفعش شخص مؤمن مثلا يكذب أو مش عايش الحق، عشان كده قال اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأن بعضنا أعداء بعض. هنا ما يقصدش القريب اللي هو قريبي في الجسد، هو يقصد كل ما هو إنسان. مفروض الإنسان يكون صادق في حياته، ما يكذبش. وزي ما قال لازم نلبس الإنسان الجديد ونخلع العتيق، بالظبط لابد أن نخلع الكذب من حياتنا، لأنها صفة من صفات إبليس اللي قال عنه ان هو كذاب. الرب يسوع قال عنه في يوحنا 8 كذاب وابو كل كذاب، والنبي زكريا في العهد القديم في اصحاح 8 برضك قال ليكلم كل انسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في ابوابكم. المجتمع اليوناني في ذلك الوقت كان بيسمح بالكذب اذا كان في فايده، يعني ممكن اكذب اذا كان في مصلحه ليا،
0: زي دلوقتي بنسميها كذبه بيضاء.
1: ما فيش بقى في المسيحيه لا كذبه بيضاء ولا سوداء. المسيحيه الكذب هو كذب والصدق هو صدق. عشان كده الكذب ايام اليونانيين كان بيبقى جائز في ثلاث حالات: في حاله الحرب، وفي حاله اصلاح المتخاصمين ودي مشكله، وفي كلام الزوج مع زوجته. يعني ممكن تكذب عشان تعدي الموضوع، دي حال اليوناني في ذلك الوقت. لكن الكتاب يعلمنا ان احنا نطرح الكذب ونتكلم بالصدق، والصدق يبقى باستمرار، يعني يعتبر صيغه حياه او منهج حياه الانسان يعيشه الشخص المؤمن. عشان كده احيانا كان الناس في ذلك الوقت يكذبوا عشان يهربوا من مشكله، ودي مشكله، وليتفادوا اللوم، محدش يلومهم او ليظهروا انهم ايه صالحون، او معنى اصح كان يدعوا الصلاح وهم اصلا غير صالحين، عشان للاسف يكذبوا بغير حاجه بغير خجل. انت عارفه طبعا في الغرب، المجتمع الغربي اكثر عقاب عندهم الكذب. يعني ممكن حد يعمل جريمه لا يحاسب بقدر ما إذا كذب، يأخذ العقاب الشديد. فعشان كده ما فيش حاجة اسمها كذب أبيض وكذب أسود. وقد يكون كذب السكوت على الخطأ وعدم إعلان الحق. ده مهم يمكن نفهمه.
0: كتير من الناس يعني يتوقعوا أن أنا لما أسكت وما أتكلمش ده كده أنا يعني
1: لما اصمت يعني لعدم اظهار الحق ده كذب. يعني عدم اظهار الحق في رساله يوحنا بيقول ان كل كذب ليس من الحق، يعني فديت عايز اقول سكوتي بعدم. انا هأكد حاجه، ان كل مؤمن لا يعلن اسم المسيح للاخر فهو كذب، وكذب، لان انت اخذت حاجه كويسه المفروض توصلها لإيه؟

0: عدم إظهار الحق كذب. ده يختلف عن الآية اللي قالها عاموس: فليصمت العاقل في هذا الزمان لأنه زمن رديء. ده حاجة وده حاجة. الصمت أحيانا مفيد في حالة أما يكون أشايف قدامي حالة ردية في أمور معينة، ممكن أتكلم هيجي رد الفعل عنيف، لكن أنا بتكلم هنا على عدم إعلان الحق للآخر وخصوصا عن المسيح، فهذا خطية. الدافع عن طرح الكذب وقول الصدق لابد أن يكون يعني نتكلم مع بعض بصدق وأمانة. عدم الخبث ده مش شطارة، عدم إظهار الحقيقة ده مش شطارة، ده حقارة مش شطارة. لكن أكل أحدهم يعني: هل العين تكذب اليد؟ يعني أنا لما بشوف بعيني هتكذب إيدي؟ مستحيل طبعا. وقال أحد الحكماء: لو قالت الأعصاب للمخ إن الشيء الساخن بارد ده كذب، صح؟ ويمكن أن يلمسه الجسم بدون ضرر. النتيجة إيه؟ إنها تحترق، يعني جسم بيحترق. يعني لو جت إشارة للمخ إن الشاي الساخن ده أو الماء الساخن ده بارد، أنا أعمل إيه؟ هلمسه، مش كده؟ لو المخ قال كده وبعد ما ألمسه إيه اللي هيحصل؟ جسم هيحترق. فإذا الكذب بيقودنا إلى الاحتراق والبعد عن الحقيقة. الكذب يضر بالجسد، والجسد هو المجتمع.
1: صح،
0: ودي حقيقة. المجتمع كله بيتضر، وبيضر بالكنيسة، وبيضر بالعائلة، لأننا كلنا أعضاء في هذه الأيات. فأنا بقول كل إنسان كاذب بيضر جسده، اللي هو جزء من المجتمع، جزء من الكنيسة، جزء من العائلة، وهو نفسه بيحترق وبيضر نفسه. هو ده الكذب. عشان كده الرسول بولد حرض على عدم الكذب. نتكلم عن الحق
1: كمان. هو الكذب هو تغيير للحقائق. انا بغير الحقائق، فبالتالي انا باذي اللي حواليا، مش بس انا بتخيل ان دي شطاره مني وان المصلحه بتعدي، او ان انا في شغلي في بيتي الامور بتعدي بسلام، لكن هي في الواقع مش كده.
0: صح،
1: هي بتؤذي اللي حواليا.
0: صح صح.
1: الفضيله الثانيه بيتكلم عنها رسول بولس، بيتكلم عن غضبه
0: ولا تخطئه. هو رفض الخطيه وممارسه الغضب المشروع مش غير مشروع. ليه؟ لان حتى ما نديش لمكان لابليس. في ناس احيانا بينصحوا بعدم الغضب. الغضب نوعين يعني: لا تخطئوا بل تغضبوا. لو في حاجه حصلت اغضب افضل ما افعل ايه؟ خطيه. بس بشرط ان الغضب ده ما يخلينيش ان انا اغلط. والاغلب ان المقصود بيها في حاجه اسمها يعني في ناس بتغضب غضب خاطئ، وده مرفوض بحسب الكتاب. لكن هناك غضب مشروع. الغضب المشروع هو الغضب الموجه ضد الخطيه. يعني لاحظي لما يوسف وقف قدام مرات فوتوفار، انا بعتبره غضب، زعل، وكيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ده اسمه الغضب المشروع.
1: والسيد المسيح وهو في الهيكل لما دخل غضب بسبب الوضع اللي كان موجود في الهيكل والتجار والبياعين.
0: بالظبط. الغضب اللي لا مبرر له هو الناتج عن الحقد. يعني في الغضب نوعين: غضب مشروع وغضب غير مشروع. يعني مثلا انا ممكن ابص لواحد وشايفه ناجح في حياته، عنده اسره جميله، عنده، فانا ممكن احقد عليه. اذا الغضب هنا يعمل ايه؟ ده اسمه غضب خاطئ مش حسب فكر الله. لكن الغضب اللي هو بيقودني الى تصحيح اوضاعي وان انا ما غلطش، بيواجه الخطيه، ده غضب مشروع. وزي ما حضرتك قلتي المسيح لما غضب غضب مشروع. ليه؟ لان دخل الى اورشليم ودخل الهيكل ولقى نفس الكهنه والناس بتتاجر من جوه، ده ما ينفعش. وده خلينا

0: في الوقت ده المسيح كان فيه الجالدين بيعطلوا عمل الخير، وبخهم بكل بغضب، ونظر إليهم بغضب حزين، بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. يعني الغضب اللي غلط، الغضب المسيح بسبب غلاظة قلوب رجال الدين في ذلك الوقت. عشان كده الرسول بولس في روميا 12 اعطوا مكانا للغضب. طب ليه؟ عشان ما نغلطش. وده انا بتكلم عنه، عن الغضب المشروع، وفرصه للغضب المشروع انه بياخد وقته، وايه يعني في سبب او حدث حصل بيخلينا اغضب غضب وقتي، وبعد كده الغضب ايه بيحصل؟ ايه بيتشال خلاص.
1: وانا كمان في رايي اعتقد انه هو بيتكلم عن الغضب كمشاعر، انه طبيعي انك تغضب، لكن اللي مش طبيعي هي نتيجه الغضب. هل انا بغضب باذي اللي حواليا، بخطئ، بعمل اعمال سيئه مثلا؟ لكن هو اغضبه اغضبه ولا تخطئه، غضب مشروع، لانه دي مشاعر
0: تمام.
1: غضب، بس خلي بالك من نتيجه الغضب.
0: بس في نقطه مهمه، الغضب ما يبقاش دايم. الغضب نتيجه حدث وظهر الغضب وانتهى، يعني المفروض لا تغرب الشمس على غيظكم، يعني ما ياخدش وقت طويل. يعني الغضب ما يبقاش يعني الغضب بيستقر فين؟ في كاتب الجامعه او الحكيم قال الغضب يستقر في حضن الجهال. يعني معنى صح، الشخص الجاهل دايما غضبان، زعلان من كل حاجه، في حاله غضب، من حتى لو شاف واحد محترم قدامه غضبان، سوري يعني حسب ما بيتقال ده بيتعارك مع دبان وش، يعني اي حاجه مضايقاه.
1: كمان بيتكلموا عن ان هو طاقه سلبيه، يعني
0: بالزبط.
1: انت انسان غاضب طول الوقت فانت عندك طاقه سلبيه.
0: انا في حاجه، الغضب الذي يؤدي الى المصالحه اهلا بيه، الغضب المشروع اللي حدث اهلا بيه. عشان كده يعني نوصي ونعلم، لان ما نيجي ناخد الايه، ان في ناس على طول يقول لك الكتاب بيقول اغضب ولا تخطئه، يعني لا تضع مكان للغضب. يعني ازاي يبقى في تناقض؟ لا، في غضب مشروع وغضب غير مشروع. الغضب اللي يقودني الى المصالحه وتصفيه النفس اهلا بيه، الغضب اللي يخليني يعني دايم لا، يبقى انا زي الجهال. فطرح الخطب الغضب سوري الغضب الدايم ده خاطئ، ولازم ما نديش لإبليس
1: مكان
0: في حياتنا. ليه؟ لأن في حالة عدم الرضا والتذمر وجود الغضب الدائم، الكتاب قال إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع. إذا عطينا مكان للغضب الدائم إبليس هيشتغل، ولو اشتغل ممكن يبتلعنا. ودي لان ابليس دايما بيبدا بالقليل، يعني بيطلع معانا، وبعدين ممكن يخش بكلام يعني قنوع جدا، زي ما اقنع حواء في جنه عدن، يعني هل حقا قررنا؟ يعني
1: يبدا يستخدم الواقع وخبرات
0: بالظبط. لا، يحب يلعب كده، يبدا شويه بشويه لغايه ما يوصل لايه؟ لمكانه. ده مهم، لان في نقطه الغضب المشروع غير المشروع. اذا غضبنا غضب غير مشروع اخطانا ودخلنا في سلسله ما نقدرش نطلع منها، يبقى ابليس حطينا في فخ احنا مش هنقدر نطلع منها.
1: بيكمل كمان الرسول بولس بيقول لا يسرق السارق فيما بعد. هو كده احنا بنتكلم عن فضيله اخرى، بيتكلم عن رفض السرقة، وبيشبهها بمين؟ لا يسرق السارق فيما بعد. هو يقصد إبليس ولا السارق اللي بيسرق في الحياة العملية بتاعتنا دي، ولا بيتكلم عن مين بالظبط؟
0: هو هنا بيكلم مؤمني أفسس. أنا أتذكر لما كنت في الجيش، يعني في نفس الحوار، يعني في الاسبوع اللي انا عايز بس اقرب الفكره دي اربطها باللي انا هقوله عشان ما تتنساش. يعني لما كنت في الجيش كنت موجود في الاسبوع اللي اغتيل فيه السادات، وكنت

0: على رصيف اسمه رصيف 10 في مدخل شارع في المنشية. كنا بنخش من باب 10 ونخش على الرصيف. فكنت واقف خدمة. كان في الوقت ده طبعا الجهات المسؤولة كلها مشغولة بإيه؟ باغتيال السادات. ما كنت واقف على الرصيف خدمة وأنا في الجيش. كان في مراكب بتنزل مواد غذائية، سكر، وكان في زمان اسمها الديك الروم الوراك والكلام ده كله. فحصل ان في عمال من شغالين في المينا خدوا كراتين وراك وخدوا شولة سكر ومشوا. وطبعا انا كنت خدمة، اللي خدوه بعد ما سبت خدمتي بحوالي ربع ساعة. فاستدعيت بعدها بفترة من جهة الامن وسألوني انت شفت حاجة بعينك في الموضوع. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان هذا الكلام كان منتشر في افسس، وكانوا بيسرقوا في المواني رجال افسس، فكانت السرقة شائعة. انا قلت الكلام ده عشان ايه؟ انا اقرب الفكرة، خصوصا في المواني، في المكان الارصفة اللي بترسي فيه السفن. السرقة جائزة لمساعدة المحتاجين. طبعا الكلام ده بدعة، عشان كده الرسول قال لهم لا، احنا عرفنا المسيح المخلص لا يعود يسرق فيما بعد، لانه خلع الانسان العتيق ولبس الجديد. في انواع مختلفة من السرقة. صاحب العمل اللي ما بيدفعش أجرة العامل أجرا كافيا، ده بيظلم العامل وبيسرق تعبه. يقول لهم لا، أنتوا كمؤمنين ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. وكان برضك كان سيرة الناس بيسرقوا الصيت الحسن وسمعتهم الطيبة ويحطوا مكانهم كلام، وده موجود النهاردة بكثرة. إن ناس كتير قوي تسرق الصيت الحسن والسمعة الطيبة، وعشان يبينوا نفسهم انهم ابرار كان ده يعتبر سرقة، انهم يتكلموا سلبي. بتسرق حاجة كويسة وتحط مكانها وحش. والناس اللي كانت بتقترض مال وما بتسددهوش، والناس اللي كانت بتلعب قمار وبتربح بسرقة مال الناس الغلابة، ده بيعتبر سرقة يعني. يعني ما ينفعش يعني. فده اللي هو قاصد الرسول بولس، احنا كمؤمنين ما ننفعش ان يحصل الكلام ده. بالظبط،
1: صح كده. بعدها بيتكلم الرسول بولس بيقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم. اكتر حاجه بنعملها الكلام، هل ده كلام صالح للبنيان ولا لا؟
0: هقول لك انا،
1: احيانا بنستخدم الكلام ونقول ده هزار، ما اقصدش، ويبقى كله كلام اصلا سخيف، لا بيبني، ده بالعكس ده بيهدم. يقصد الرسول بولس بالفضيلة دي ايه؟
0: بصي، احنا كمؤمنين لو اتبعنا الكتاب المقدس هنصلح حاجات كتير في حياتنا وفي تعليم. مهم جدا ان احنا نلجأ للكتاب المقدس ونشوف الكتاب بيقول ايه. الكلام الرديء بيخرج من القلب الشرير، وكل كلمة بطالة بيتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين. الكلام المر هو اللي بيضايق من يسمعه. يعني احنا ليه نطلع كلمة وحشة؟ طب ما في حاجات كتير قوي رائعة وجميلة، ويكفي ان احنا نتكلم عن كلمة الله. ياريت احنا واحنا بنصلي نطلب زي ما قال كاتب مزمور 141، اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ يا رب شفتي. المطلوب مني كشخص مؤمن يكون عندي فضيلة اتكلم كلام صالح للبنيان، ده مهم. وكان كلام ايوب دايما صالحا للبنيان، يعني حتى في علاقته مع وكلامه مع اصحابه، هم كانوا بيحاولوا دايما يهز ثقته في الرب، لكن هو كان بيرفض وكان كلامه كله بناء. احنا وصل بالنتيجة قد علمت انك تستطيع ايه كل شيء ولا حصل عليك امر. يعني البناء بيقودني لمعرفة مشيئة الله، ويعرف ما هو؟

0: ما هي مشيئة الله. هو ده المطلوب مننا كمؤمنين، المفروض ما نخرجش، المفروض ما نخرجش عن المسار اللي الرب عايشه في حياتي. ليه؟ طبعا احنا مكانتنا كبيرة عند الرب، اما يقول اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لان هيكل الله مقدس الذي انتم هو. فده مهم جدا ان احنا نفهم احنا قيمة كبيرة عند الله.
1: امين، ربنا يسعدنا ان احنا تكون كلماتنا بناءة، ما تكونش سبب عسرة للاخرين. في كلمة حضرتك توصلها للمشاهدين النهاردة، تحب تقول لهم ايه؟
0: عايز اقول لكل احباء المشاهدين، لابد ان نكون متسامحين، بمعنى ان نغفر للناس ذنوبهم، كما ايضا واحنا بنصلي الصلاه الربانيه بتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا. يعني نطلب من الله ان يغفر لنا، والله هيحاسبنا وينظر لينا بقيمه ما نغفر به لمين؟ للناس. لازم ننسى الاساءه، لازم نغفر كما غفر الله لنا وطرح خطايانا ورا ظهرنا عشان ننساها وحطها في بحر اسمه النسيان. المفروض احنا نعمل كده، ما نتكلمش في عتاب. وده اللي عايز نتعلم الكتاب بيقول ايه، يعني ما نجيش نقابل واحد وعلاقتنا بكويس نقول اصلا من 40 سنة حصل منك فهم، بعدين من 10 سنين امبارح ومن اسبوع. الكلام ده بين المؤمنين المفروض ينفصل تمام، يبقى بعيد خمان، يطرح كل إساءة في بحر النسيان. الحاجة الأخيرة عايز أتكلم فيها التخلص، وده أنا بتعلم من خلال كلمة الله أتخلص من أي انفعالات ردية، لأن الشعور الطيب أظهره كما سمحكم الله أيضا في المسيح. ده المهم، سمحنا المسيح ونحن أعداء، أعداء أشرار، يعني وإحنا مجرمين المسيح سمحنا، إحنا ما فيناش خير، المسيح أيضا سمحنا، سمحنا ولم ينتظر منا أجر. فعلى مثال ما فعل المسيح علينا أن نسامح وأن نغفر ونخلع الغضب والصياح والخبث. أختم بآية واحدة في ولا في رومية 13، وأقول لكل الأحباء قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
1: أمين.
0: ربي يباركك ويبارك كل الأفاضل المشاهدين.
1: شكرا حضرة القسيس،
0: وأنا اللي بشكرك، وسعيد جدا باللقاء ده، والرب يعطينا حتى نفعل ونعيش ما نقوله.
1: أمين أمين. عظيم الرسول بولس وهو بيتكلم عن الوثنيين وعن المؤمنين وعن فضائل المؤمنين، إنه بيتكلم عن الذهن وعن الفكر وعن القلب، ومش كمان بس الفكر والذهن والعقل والقلب، لكن بيتكلم كمان عن السلوك. يعني الفضائل كلها بتتكلم عن سلوك الإنسان المؤمن، إزاي يسلك كما يحق لأن هو كمسيحي وكمؤمن بالمسيح، إزاي يسلك انه ما يكذبش، انه ما يخطئش، ما يؤذيش اي حد، يتكلم دايما كلام صالح وبناء. شكرا لمتابعتكم لينا في حلقه المسيحيه حياه، نتقابل في حلقه جديده. رب معاكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. إنجيل القداس الإلهي في هذا الصباح بيكلمنا عن المرأة السامرية. المرأة السامرية التي ذهب لها المسيح ساعات كثيرة وجلس ينتظرها على البير لكي يعطيها

الحياة الأبدية ويغيرها. قعد رب المجد يسوع البير منتظرها، لأن في علمه السابق إنها جاية وهو رايح مخصوص للسامرة عشان يقابلها، وعلى بير البير. وقعد منتظرها ساعات، ولما وصلت في تواضعه الشديد قال لها يسوع: أعطيني لأشرب. هو الذي يطلب منها ليشرب وهو خالق الأنهار والبحار والبحيرات وكل مياه الأرض. هو الذي يصر مياه العالم في سوبخ أو في حفنتيه. هو الذي يزن الجبال بالقباني، يقول لهذه المرأة في تواضعه الشديد: أعطيني لأشرب. هو مشتاق أن هو يفتح معها كلام. أول ما لها دين أشرب قالت له: إزاي أنا، أنت يهودي وأنا سامرية وفيه خلاف بيننا وبين بعض، وتطلب مني مية تشرب؟ قال لها يسوع، أجاب يسوع قال: لو كنت تعلمين عطية الله، مبارك اسمك يا رب، لو كنت تعلمين عطية الله. يا ريتنا كلنا نعرف الكلام ده معناه، لو كنت تعلم وتعلمي عطية الله. إيه عطية الله ديت؟ ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ لو كنت تعلمي عطية الله وتعرفي مين اللي بيقول لك أعطيني لأشرب ده، أيوة، لطلبت منه ماء فطلبت منه فأعطاك ماء الحياة. هيديك مية ما تعطيش تاني. ايه المية دي يا رب يسوع المسيح؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش. مية العالم، شهوات العالم، كيف العالم، نجاسات العالم، صدقات العالم، خطايا العالم ديت بتعمل ايه؟ الواحد على طول عطشان. من يشرب من هذا الماء يعطش، بل الماء الذي يعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء حياة أبدية. يا سلام، الماء اللي أنا هديها لك دي مية هتنبع فيك الحياة الأبدية، ماء حياة أبدية، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة وترجع تعطشي تاني وتشربي تاني وتشتاقي تاني. لا، المية دي هتوصلك لحد الحياة الأبدية. لما سمعت هذا الكلام قالت له: يا سيد، يا سيد، يا سيد، أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. أنا يا ما جيت ويا ما خدت من المية ديت وما بعطش، كل ما أشرب بعطش. كل من يشرب من هذا الماء يعمل إيه؟ يعطش. مية العالم بتعطش، اللي بتشير للخطية. فيش حاجة تشبع وتروي غير يسوع. هو اللي يروي القلب ويشبع القلب ويفرح الإنسان ويجعله يعيش في حياة سعيدة ويريحه، لأن ما حدش غيره قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا رحكم. إلا هو، هو الوحيد. أحبائي، الذين شربوا من هذا الماء والذين أخذوا هذه العطية من رب المجد يسوع المسيح شبعوا، وما حدش يشبع قلبك ويرويه غيره. قلب الإنسان مثلث زي الكمتراية، والمثلث فيه ثلاث زوايا، والزوايا ديت
لو حطيت العالم كله الكرة الأرضية في

فيه يبقى فيه ثلاث فراغات لا يملأهم إلا الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. لأن قال كده هوت ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا ناخد إيه؟ اللي شربوا من المية ديت وخدوها زكى العشار لما سمع عن يسوع

وطلع على الجميزة حب يشوفه ونزل. ولما قال له رب المجد يسوع اسرع وانزل يا زكا ينبغي اليوم ان كسب بيتك، فنزل وليه فقبله فرحا. يا سلام، خلاص قابل مع رب الحياة اللي بيعطي ماء الحياة الأبدية فرح. طب المال يا زكا ما أشبعكش، ده حزن قلبي. حيث ما يكون كنزك هناك يكون إيه؟ دنيا كلها بيزنس النهاردة، حياة كلها مادة فلوس. حبيبي لما تاخد ماء الحياة الأبدية زي زكا هترمي الفلوس وتشبع، والرب يبارك في القليل يجعله جدا كثير جدا، وبركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. اتقابل معاه، خدوا البيت معاه، ما صدقش، كان يحب الفلوس جدا، قال أعطي نصف أموالي الفقراء وإيه المساكين، كنت وشيت بحضر دول كام؟ 4 أضعاف. إيه يا زكا اللي حصل لك؟ قبله إيه؟ فرحا، خد ماء الحياة، خد ماء النعمة، خد ماء الشبع، خد ماء الخلاص، خد ماء الغفران، خد ماء الروح القدس. يا أحبائي إن كنا نريد أن نأخذ هذه العطية كالسامرية، مش قول يا ريتنا كنا أيام زمان معاها، كنا شفنا المسيح، ولا كنا أيام المسيح مكان على الأرض. المسيح موجود قدامك، عنوانه واقف على باب قلبك بيخبط، إن سمعت صوته فلا تكسوا إيه، ها أنا زواكف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه معي. يبقى النهاردة المسيح مش بس مكان موجود، ما موجود يملأ كنيسته وبيته. إحنا في السماء على الأرض الوقت، الكنيسة هي عربون السماء زي السماء بالظبط، بندخل المسيح موجود في وسطينا وبيقرع على قلبنا. يا بخت اللي فتح له وتمتع بيه وعايش بيه وخد ماء الحياة الأبدية، والنهاردة بيخبط عشان اللي لسه ما فتحش، يقول له ادخل يا رب يسوع. زي المرنم بيقول بأنا أستاهل أنك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا إيه؟ التراب. افتكري يا نفسي أنا التراب وياك تنسي. اوعى تفتكر نفسك حاجة ولا أنت حاجة، ولا الشيطان يخليك تبقى معجبة بنفسك، الشيطان العجب أو العجب أو أنت. أنا أنا أنا مين يا عم؟ أنا التراب. افتكري يا نفسي أنا التراب وياك إيه. دخلنا عريانين وهنخرج إيه، والجسد ده اللي عمال نروق فيه ونزوق فيه ونلبس فيه هيروح في التراب وياكل الدود وريحته تبقى صعبة. لكن يا بخت اللي خد ماء الحياة الأبدية، يقول أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم رائحة إيه؟ المسيح الزكية. السامرية دي قالت له اديني من المية، يا سيد أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. الدهون يا رب، قولي له يا رب ده شعارنا كل النهاردة، اديني المية دي اشبعني بيها. أنا دورت يا رب على الصديق اللي خلى بيا واللي نصب عليا، وعلى الصديقة اللي عملت معايا كده، وعلى العالم وعلى الأرضيات وعلى الماديات وعلى الشهوات وعلى الأفلام الناجسة وعلى وعلى وعلى، ما شبعتنيش. أنا عايز المية اللي تشبعني النهاردة ترويني عشان ما ارجعش أشرب من هذا الماء مرة أخرى. الله يعطينا هذه النعمة مع السامرية. يا سيد أعطيني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستك. يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا إله الحياة، يا إله الخلاص، يا إله القديسين، أعطني هذه النعمة لكي تحولني وتغيرني وتحررني وتفك قيودي وتطلقني حرا. إن حرركم الإبن فبالحقيقة صيرون أحرار. قل له عايز الحرية دي، عايز حرية مجد أولاد الله. العبودية يا رب قاسية، الشيطان قاسي.

مستعبدني مأيدني مضللني. النهاردة عايز أعرفك وارفع عيني ليك. يا مناس عرفوا وخدوا ماء الحياة الأبدية زي السامرية، زي ما قلنا دلوقتي زكى داود في العهد القديم لما سقط وقتل في أكتر من كده تاني، وده بورينا أن الأنبياء فيش حد كامل فيهم أبدا، الكل زاغ وفسوا وعزوا مجد الله لا يسمع عن صراحا ولا إيه. مين اللي قال العالم كله من منكم يكتنا على خطية؟ رب المجد يسوع وقف العالم كله وقال من منكم يبكتني على إيه؟ حد قدر يقف؟ ولما دخلوا عشان ياخدوا له الصلب بيقولوا انت مين فين يا سؤال؟ انا هو كله وقع على ايه؟ هو صاحب السلطان. هو النهارده عايز يمتعك بهذه المياه، مياه الحياه الابديه. لما داود سقط وعرف خطيته واعترف بيها وجه النبي وقال له عليها وقال له انت هو، كان كل ليله يبلل فراشه بايه؟ يعني ايه بللها؟ دموعه يعني المرتبه ولا الملاي على الملك ده بقت ميه. اسالك سؤال، هل كم مره بكيت على خطاياك وعلى خطاياك؟ كم مره قفلت على نفسك ودخلت لمخدعك وراجعت حساباتك عشان تتقابل مع المسيح؟ ومزمور داود اللي حطه لنا الكنيسه في كل ساعه بنصليه، مزمور التوبه والخلاص والنعمه، ارحمني يا الله قلبا نقيا اخلق. انت محتاج قلب جديد وانت محتاجه قلب جديد يدخل فيه المسيح يملكه، ينبع فيك ماء حياه ايه؟ ابديه. هذه السامريه طلبت منه، لولا كده ربنا قال لداود رفعت عنك ايه؟ خطيتك. النهارده عشان ترفع خطيتك ملك المسيح قلبك، خد من ماء الحياة الأبدية، ماء الروح القدس. الروح القدس اللي ساكن فيك اديله مجال النهاردة يشتغل جواك لأنه موجود فيك. أنتم هيك الله روح الله يسكن، بس شغاله، اديله مجال يشتغل جوا قلبك، يتكلم على لسانك، ينظر في عينيك، يسمع في ودانك، يفكر في عقلك وفكرك، اديله مجال يشتغل. مرة كنا قاعدين مع قداسة البابا وبنتكلم عن الروح القدس، الروح القدس ساكن فينا، وجاب كوبايه كده قال بس في كوبايه فيها نقطه، كوبايه فيها ربع تم نص ثلاث ارباع فايضه، هو ده الروح القدس. فايه الروح القدس في حياتك؟ شكله ايه؟ اوعى تكون حزنه، لا تحزنوا الروح القدس الساكن ايه؟ فيكم. يا احبائي، شخص من الاشخاص عندي أمه تقية مؤمنة بنت ربنا، وزوجته نفس الطريقة، وهو إنسان بعيد أوي أوي عن ربنا أوي، يشرب خمرة ويشرب مخدرات ويلعب قمار ويضرب ويبهدل، وشخصية غير عادية، يعيش للشيطان. لكن يا ما صلينا لأجله، يا ما افتقدناه، يا ما كلمناه ما يسمعش، وأمه مراته بيصلوا له. وفي يوم من الأيام جاله واحد صديقه مسلم وقال له أنا جايب لك هدية. قال له خير؟ قال له جايب لك الهدية هركبها لك والمهندس هيشغله لك. إيه ده؟ قال له ده دش. استغرب، راح المهندس نزل ركب له الدش، برمج له القنوات المسيحية، وقال له بقى دوس على واحد يطلع لك قناة كذا، اثنين كذا، أربعة كذا، خمسة كذا، إلى آخره. ومشي، وراجل مسلم. الأخ ده جه يفتح، اسمه صموئيل، يفتح التلفزيون كده يدوس على بتاع يطلع له قناة يقول له المسيح بيحبك. يروح قافل، يقفل، يفتح قناة تانية يلاقي المسيح بيقول له يعطيك ماء حياة أبدية زي السامرية. كل من يشرب من هذا الماء يعطش. الله. القناة الثالثة، تعالوا إلى يا جماعة المتعبين والسكلع من ريحكم. راح ساجد قدام التلفزيون. قال يا رب بتكلمني بهذه الدرجة وهذا الحب وأنا إنسان شرير وقاسي ومعاند، ألم النهاردة بديك قلبي، الدين ماء الحياة الأبدية دي يا رب وغيرني.

واديني قلب جديد قلبا نكيا، اخلق في الله وروحا مستقيما جد في احشائي. وتغير صمائيل تغييرا كاملا، وبقى شماس وبقى خادم وبقى عضو مجلس كنيسه وحاجه تانية خالص، وبنضيف الحالات الصعبه جدا. الرب النهارده مستعد كما تقابل مع السامرية وأعطاها ماء الحياة الأبدية أن يعطي كل واحد منا. أخيرا قال لها اذهبي هاتي جوزك. قالت له ماليش زوج، ليس لي زوج. تشوف رب المجد يسوع اللي فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يكسف. قال لها حسن بالصواب. إيه ايه ده يسوع؟ قولها يا مريم يا ما يا ست يا بتاعت الرجاله اللي عايشه في الحرام، يلي يلي يلي لا ما شبعكيش واحد ولا اثنين ولا خمسه واخر اخده واحد سادس، ايه الموضوع ده؟ لكن يسوع رأى القلب. عمره يقول لك بتعمل ايه؟ يقول لك خطاياكم وتعدياتكم لا اعود اذكرها لكم فيما بعد. يا سلام، ارميها لكم في بحر من النسيان. اليوم انت ابني، اليوم انا ولدتك. بالصواب، حسنا بالصواب قلتي، مبارك اسمك يا رب. يا فيها صواب، يسوع النهارده بيمدحك، بيشوف حاجه حلوه فيك بيقول لك عليها عشان بيحبك وعايزك تبقى ابنه، عايزك تبقى بنته، وعايزك تبقى غالي عليه. هو انت غالي عليه جدا وعايزك تبقى انسان عظيم. المهم قالت له كان لي خمسه ازواج واللي معايا مش جوزي. قال لها هذا قلتي. هو المسيح قال لها كان لك خمس ازواج، مش هي اللي قالت. والذي لك هو ليس زوجك. هذا قلت أو هي اللي قالت لأنه لك المسيح كده، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس زوجك. هذا قلت بالصدق. حبيبي لا يعلمك الصدق المسيح، ولا تعرفش الكذب، ولا يعلمك الطهارة تعرفش النجاسة المسيح، ولا دي قوة في الضعف المسيح، واللي هيريحك ويملى قلبك بالسلام ملك السلام المسيح. المهم عاد بقى هي كانت ست حافظة قوي زي اللي حافظين بس مش عايشين. السجود هنا ولا في الهيك في الجبل ولا في أورشليم ولا إلى آخره. قال لها السجود الذين في الله روح والذين يسجدون له فبالروح يسجدون ينبغي أن يسجدوا. إلهنا عايز نسجد بالروح. ممكن أعمل 200 مطانية 200-300 وأنا قلبي مش ساجد. عايز أعيش بالروح وأسلك بالروح وأشتغل بالروح. وإنما أقول لكم في غلاطية 5:14 أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح وروح ضد الجسد، وكل منهما يقاوم الآخر. طب والنتيجة؟ حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني مش عارف الروح القدس فيك ومش مشغلاه وشغله في حياتك وتديله مجال يشتغل، أنت بتشتغل بالجسد. عشان كده قال ثمار الجسد مش عارف 19 ثمرة أعمال الجسد، لكن ثمار الروح القدس محبة فرح سلام طول أنات. لما الروح النهاردة يشتغل في حياتك الروح القدس كلك ثمار الروح القدس، مواهب الروح القدس، سلطان الروح القدس، قوة الروح القدس، فتسلك بالروح وتخدم بالروح وتعيش بالروح. قالت له أنا عارف أنك قبل ما انتقل من النقطة دي بسرعة ايش عرف المسيح ده؟ خلي بالك الرب يسوع فاحص القلوب ومختبر ايه؟ الكلى. موجود في وسطينا، شايف قلبك وفاحص كلاك ومختبر كلاك، وكل ما كل شيء مكشوف وعارين قدامه، يرى في الظلام كما في النور ايضا. عشان كده بيقول لك من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. كيسة بتعلم نعترف نقعد قدامه كتير قوي، وبعد ما نقعد قدامه باعتراف بيننا وبينه نرجع لابونا ونقول له يا ابونا انا خلاص بنعمه ربنا صلي لي عشان كنت وحش جدا وابتدي مع المسيح يديني حل ويبقى يطمن عليا ويديني الحل عشان اتناول جسد الرب ودمه. لان من ياكل جسدي واشرب دمي بدون استحقاق يكون مجرم. وكثيرون مرضى وكثيرون يركضون. يعني ايه مرضى ويركضون؟ يعني يموتوا لانهم ياخذوا جسد الرب ودمه بدون استحقاق.
عشان كده ربنا يساعدنا النهارده، ما حدش فينا يستحق، لكن بالتوبه

الاعتراف بالقلب الجديد بالنعمة بماء الحياة الأبدية بهذه العطية نعيش له ونستحق أو نأخذ جسده ودمه الذي لا نستحقه. أطلع نعرف أن المسيح جاي، ما فين المسيح؟ متى جاء ذلك؟ يخبرنا بكل شيء. قال لها أنا الذي أكلمك هو، مبارك اسمك يا رب. أنا الذي أكلمك هو، أنا الذي أكلمك هو، أنا اللي بكلمك، يسوع اللي بيكلمك. أنا ما هو إلا إناء، الإفغر فاك وأنا أملاه، وأنا لربنا أراد أجي هناك، مش أنا ولا حاجة، لكن اللي بيكلم روح الله القدوس. عشان كده اسمع صوته وطيعه النهاردة وعيش ليه، واسمع ماذا حدث السامرية بعد ما خدت ماء الحياة الأبدية، أعطيني هذا الماء لا أشرب منه ولا أعطش. يقول فتركت جرتها ومضت إلى المدينة. تركت الجرة إشارة إلى الماء العالم، الخطية. أنا هيالي لما رجعت البيت مرة سمعت واحد من ولاد الزبالين بيقول الكلام ده، هو قال كده، هو إيه؟ قال لما رجعت على البيت تاني للراجل اللي كان قاعد عندها اللي ما كانش جوزها، بيقول لها فين الجرة؟ قلت له جرة تتكسر على دماغك، اطلع برا يلا. ايه اللي حصل؟ دي مش السامرية القديمة يا عم، دي بتاعة الشهوات والنجاسات والزنا وإلى آخره. ده السامرية اللي خدت ماء الحياة الأبدية، اللي بقت بنت المسيح، اللي لا عاد كذب ولا حلفان ولا شتيمة ولا الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يا ريت نترك الجرة النهاردة، نترك الماضي النهاردة، نترك القديم النهاردة، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. من وضع يده على المحراث فلا ينظر ليه؟ ربي يدينا هذه النعمة. آخر حاجة يا أحبائي بسرعة، راحت جريت بقى، مضت تركت الجرة ومضت المدينة، تركت الخطيئة وجريت وقالت للناس هلموا يا ناس، ياللي هنا ياللي هناك ياللي بعيد ياللي قريب. ايه يا ست جرى حاجة بمقاها دي؟ مش دي السامرية؟ ايه اللي جرى؟ بتنادي على مين ديت؟ بتقال لكل الناس. المرأة السامرية الخاطئة تحولت إلى امرأة كارثة، وأول كارثة في الكتاب المقدس، أول كارثة في الكتاب المقدس. يا حبيبي أنت مش جاي هنا عشان تشتغل وتكون عندك دولارات ولا يورو ولا مش عارف إيه ولا سليلة، أنت جاي هنا عشان لك رسالة ولك رسالة. الناس اللي مش عارفة المسيح هنا، الغلابة اللي ماشيين في الشر والخطيئة، عايزين يشوفوا المسيح فيك، تقول له ما اعرفش اكرز. يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يسمعوا المسيح فيك، يشوفوا فيك انتم نور العالم، تنور وسط الظلام، انتم رائحه المسيح الزكيه. تعالوا هلموا، تعالوا شوفوا، انظروا، تعالوا شوفوا ملك الملوك ورب الارباب. وجدت من تحبه ايه؟ نفسي. وجدت المسيا المنتظر، تعالوا دقوه. واللي ما دقش المسيح ما يقدرش يخلي الناس تتكلم، ما يقدرش يكلم الناس عنه. اللي ما دقش التفاح ما يقدرش يقول هو شكله ايه طعمه ايه، لكن اللي دق نعمه المسيح واللي خد عطيه ماء الروح القدس واللي ابتدى في حياه جديده وقلب جديد ما يقدرش يخبي. كل الناس تشوف النور ده والبركه ديت. انسان قال لي كل ما فعل لعل هو المسيح، فخرجوا من المدينة وأتوا. كل المدينة خرجت، جابت كم واحد السامرية؟ تقول أنا خاطي أنا شرير. حبيبي توب وارجع، خد ماء الحياة واشتغل. المسيح ما عندوش حد عاطل ولا باطل، كل أولاد المسيح وبنات المسيح لازم يشتغلوا. رب يدينا نعمة ويدينا أن نأخذ ماء الحياة الأبدية، ويدينا أن نخدم سيدنا وتاج راسنا وإلهنا وملكنا يسوع المسيح في هذه البلاد اللي نعيش فيها، عشان يصنع مشيئته في حياتك. آخر حاجة أقولها لك، أنت تعيش لكي تمجد الله ولكي يصنع الله مشيئته في حياتك. قل له يا رب النهاردة عايز تصنع مشيئتك في حياتي، ما تستلم قلبي وحياتي ومجدك واخدمك. ولإلهنا كل مجد وكرامة سجود من الآن وإلى أبد الآبدين كلها، آمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أسفار موسى الخمسة وثاني أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاحي 33 و34. وأحب أفكرك أن احنا في الحلقة الماضية كنا توقفنا في أصحاح 32 عند خطية الشعب عندما غاب موسى عنهم على الجبل وهناك صنعوا عجلا وسجدوا له. النهاردة هنتقابل مع تبعات هذه الخطية العظيمة وموقف الرب وتوبة الشعب أيضا بعد هذه الخطية العظيمة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خيات.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، قبل ما ندخل في أصحاحي 33 و34 كنا محتاجين ناخد تعليق على الأعداد الأخيرة في أصحاح 32 بدءا من عدد 30. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد منها وأرجع لحضرتك بسؤال. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة، فأصعدوا الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيئتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال:

0: قال: آه، قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي؟ والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك، هوذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيئتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. محتاج تعليق على هذه الكلمات.
1: يعني موسى رجل الله كما رأينا في هذا الأصحاح الذي يتشفع لأجل الشعب أمام الرب، والذي يتصرف لصالح الرب أمام الشعب، كان رائعا فوق الجبل وكان رائعا أيضا أسفل الجبل. هنا حيطلع مرة تاني يقابل الرب. لماذا بيقول كده؟ أنتم أخطأتم خطيئة عظيمة، أنا حرجع علشان لعلي أكفر عن خطيئتكم. أولا بلاحظ حاجة رائعة في موسى، أنه لم يخفف ويهون من شأن الخطية. يعني هارون عمل كده، قال كلام عجيب وغريب ما يتقالش من واحد في موقف هارون. بكل أسف قال: أنا رميت شوية الذهبات اللي جولي طلعوا عجل. طبعا الكلام ده مش صح، لكن موسى مش كده. موسى بيقول لهم: أنتم أخطأتم خطية عظيمة، لكن أنا هطلع لعلي أكفر. وفي الحقيقة احنا بنشوف العكس في المسيح. المسيح مش بيتشفع لعله يكفر، لكن بيتشفع لأنه كفارة. يعني لما بنقرأ في يوحنا الأولى أصحاح 2 يقول لنا شفيع وهو كفارة لخطايانا. هل يصلح أن يكون موسى كفارة؟ في الحقيقة موسى ما ينفعش يبقى كفارة لسببين على الأقل. السبب الأول أن موسى، هل كان موسى بدون أخطاء؟ هو رجل عظيم ورائع، لكن ما نقدرش نقول عنه أنه بدون خطية فهو لا يصلح أن يكفر، لأنه فيه خطية.
0: تمام.
1: الحاجة الثانية، نفس موسى ملك الرب، فكيف يقدمها للرب ونفسه هي ملك الرب؟ لهذين السببين موسى ما يصلحش أنه يكفر،
0: ولا أي حد غير موسى كمان،
1: ولا أي حد على الإطلاق غير موسى. ما فيش غير واحد بس اللي يصلح، اللي هو الرب يسوع المسيح، اللي بلا خطية واللي نفسه ملك نفسه. وعشان كده الرب قال له: يا موسى ما ينفعش، الذي أخطأ إلي أمحوه من كتابي. هنا بنشوف طبعا نبل في موسى، هو مستعد يضحي بحياته لأجل خاطر الشعب. وبولس الرسول كان مستعد أن يضحي بأبديته لأجل خاطر الشعب، لكن لا بولس ولا موسى ولا أي حد كان ينفع معانا. شخص واحد له كل المجد هو الذي كفر، وهو الآن شفيع عند الآب لأجلنا.
0: استفسار برضو بسيط قبل ما نسيب الجزء ده، ما هو الكتاب الذي كان يتكلم عنه؟ أمحوني من كتابك.
1: يعني في تصوري كتاب الحياة، يعني أنا عايش على الأرض لكن أنا مستعد أضحي بحياتي من أجل خاطر هذا الشعب.
0: تمام.
1: مستعد أموت لأجل هذا الشعب. طبعا هذا نبل لكن ما يقضيش مصلحة.
0: تمام، يعني لازم نفرق بين هذه الأقوال وما هو وارد في كتاب الحياة.
1: صحيح.
0: اللي هو مرتبط بالحياة الأبدية.
1: تمام.
0: كتاب الحياة ده يقصد به أن أنا أموت، ما بقاش من ضمن الأحياء على الأرض.
1: بالضبط.
0: تمام. إيه موضوع أصحاحي 33 و34؟
1: أصح 33 و34 هي ما زالت تبعات الخطية البشعة اللي وقع فيها الشعب. فالرب مش هيتراجع عن وعده أنه يملكهم أرض كنعان، لكن مش مستعد أنه يسير مع الشعب لأنه شعب صلب الرقبة. وحنشوف أن موسى بناء على هذه الحيثية يتمسك بسير الرب مع الشعب لأنه شعب صلب الرقبة. يعني نفس الحيثية اللي بيقولها ربنا: أنا ما ينفعش أسير معاكم لألا أفنيكم. موسى بيقول له: ما ينفعش غيرك يسير معانا لأننا شعب رضي جدا، وأي حد تاني ما ينفعش معانا غير شخصك. وده برضو في الحقيقة راجل فاهم طرق الله. في مزمور 103 يقول: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. ما أبعد الفارق بين بني إسرائيل اللي عرفوا أفعال الرب وموسى اللي عرف طرق الرب.
0: تمام. الصح 33 الأعداد من 1 إلى 6، الرب بيكرر وعده تاني ليهم أن يبعتهم من الأرض، يرسلهم من الأرض ويملكهم الأرض. لكن

0: يقول في عدد 5: وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. إيه المغزى ومعنى كلمة خلع الزينة؟
1: في الحقيقة خلع الزينة، الزينة الواحد بيلبسها لما يكون بيتباهى بنفسه
0: وفرحان
1: وفرحان بروحه. عشان كده في الأعياد والمناسبات السعيدة الواحد بيلبس أفضل زينة عنده. لكن كونهم خلعوا الزينة معناها أنهم تائبين وحزانة. طبعا في خطوة تانية، أنه بيلبس المسوح وبيجلس على الرماد الشخص اللي بيكون تائب. فهنا الشعب أظهر توبة حقيقية، حزين على حالته، ولا سيما من الخبر السوء الذي سمعوه: أنا أرسل أمامك ملاك وأطرد الكنعانيين من أمام وجهك، لكني أنا مش هصعد معاك. وفي الحقيقة موسى رفض ذلك تماما، قال له مش مسألة أرض، يعني إذا أنت مش ناوي تصعد معانا فلنسقط في القفر وتسقط جثثنا، لا تصعدنا منها هنا، ما تلزمناش أرض كنعان من غيرك أنت. وده في الحقيقة راجل فاهم فعلا أمور ربنا، بحيث أن كنعان في حد ذاتها مش مغنم كبير، لكن أنت وجودك معانا هو ده المغنم الكبير.
0: تمام. أيضا في الأجزاء من 7 إلى 11، في موقف اتخذه موسى عندما أخذ خيمة ونصبها له خارج المحلة ودعا خيمة الاجتماع، وكان يتعامل مع الرب من خلال هذه الخيمة ويذهب بقضاء الرب إلى المحلة. اديني تعليق على هذا الجزء.
1: يعني بلا شك في هذا الجزء وفي الجزء السابق احنا بنشوف قداسة الرب، وعلينا وحسن أننا نتنبه لذلك. الله قدوس، يعني في إشعياء 33: ارتعب في صهيون الخطاط، أخذت المنافقين رعدة. من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ يعني القرب من ربنا مش دلع، مش أي كلام. ناس كتيرة فاكرة أنها ممكن تقرب لربنا بحالتها التعيسة، حالة الخطية. في الحقيقة عشان أقرب لله مش أقل من كفارة المسيح اللي تسترني، اللي تخفيني تماما من نظر الله. نفس الفكرة هنا، وجود الله في وسط شعبه امتياز عظيم، لكن هل يصلح لشعب انحنى وعبد العجل الذهبي أن الرب يسكن في وسطه؟ موسى الرجل اللي فاهم فكر الرب أخذ الخيمة ونصبها خارج المحلة. وأركز وأقول أن ليست هذه خيمة الاجتماع التي لم تكن قد بنيت بعد، لكن الخيمة اللي فيها موسى بيتقابل مع الله، أخذها برا المحلة. وعلى فكرة المحلة دي كانت كبيرة قوي، يعني حوالي 3 مليون شخص ساكن، فيقال إن المحيط بتاع دائرة المحلة كان ضخما جدا، كان حوالي 25 كيلو أو أكثر، فشيء مش قليل. طلع موسى برا المحلة نهائي، راح بعيد وانفصل، لأنه ما ينفعش إن محلة فيها عبد العجل الذهبي إنه يتقابل فيها مع ربنا. وكان كل من يريد أن يتقابل مع الله أو يسأل حاجة من الله أن يخرج إلى موسى خارج المحلة. في الحقيقة هنا موسى زي ما قلنا بيحتفظ لله بقداسته وبحقه، هو عارف النعمة وهيتكلم عنها بعد شوية، لكن أيضا متأكد من قداسة الله. وعلينا أن نفهم ذلك، قداسة الله، الله قدوس ووحده قدوس.
0: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أصحاح 33 والعدد الثاني، الرب بيجاوب موسى بيقول له أنا أرسل أمامك ملاكا. لكن في عدد 12 يقول وقال موسى للرب انظر أنت قائل لي اسعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي. مين هو الملاك وليه بيسأل السؤال ده؟
1: تفضل يا أخيوس.
2: يعني أعتقد أن ملاكا بصيغة النكرة ما تكفيش ولا تنفع مع موسى. موسى الرجل

0: اللي ظهر له الرب في عليقة وقال له تعالى أرسلك عشان تصعد الشعب وتجيء بهم، اللي رنموا له في الترنيمة العظيمة في خروج 15، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي عينته يا رب لسكنك. كأن موسى بيقول له ما ينفعش حد تاني غيرك أنت يسير معانا. والكلام ده هيبقى واضح قوي في الأعداد اللي بعد كده في عدد 15، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك، أليس بمسيرك معنا؟ فكان متمسك موسى مش إن مجرد ملاك يمشي قدامنا يوسع لنا السكة، لا ده مش اللي احنا عايزينه، احنا عايزينك انت وإلا فلا.
1: يعني عجبنا موسى جدا ان هو عايز الرب، وعايز رفقة الرب، وعايز يعرف الرب أكثر. فبيقول الرب فالآن في عدد 13، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك.
0: صحيح.
1: فهو عايز الرب وعايز يعرف الرب وعايز يلاقي نعمة مش في عينين الشعب، في عينين الرب. صحيح. عشان يعرف الرب.
0: مظبوط.
1: كان في طلبة أخرى بعدما طلب أن الرب يرافقه وطلب وجهه، والرب طمنه وقال له وجهي يسير فأريحك، من عدد 18 لآخر أصح 33، قال فقال أرني مجدك، فقال أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم، وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون ما تكتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. عايز تعليق على رغبة موسى وطلبه أن يرى مجد الرب ورد الرب عليه؟
0: ما زال موسى يعني رجل رائع وعظيم، رجل بحسب قلب الله فعلا، عاوز يشوف مجد الرب. ونحس في موسى أنه لما كان يطلب حاجة من ربنا وربنا يوافقه يقوم طالب المزيد، وحلو الطمع في الحاجات دي. يعني أعتقد ده بيتوافق مع فكرة الله، الله عايز يدي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. الله عاوز يدي، بس عاوز كمان واحد يكون عنده استعداد وبيقدر. في ترتيلة بتقول أنا عندي لك بركات بس أنت قول لي هات. يعني كل اللي معطل ربنا أنه يدينا أن احنا مش عايزين، أن احنا بنستغنى عن الأمر ده. فعاوز يشوف مجد الرب، بس كان الأمر ده في العهد القديم مستحيل. في ذلك العهد القديم لم يرى وسيطك من مجدك سوى الورى، يا دوبك شاف ظهر ربنا. بس احنا شفنا مجد الله في وجه يسوع المسيح، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. اللي كان بيشتهي موسى هنا، واللي كان بيشتهي أيوب في أصح 33 من سفره، واللي كانوا بيشتهوا كل القديسين، احنا تمتعنا بيه وسنتمتع بيه إلى الأبد. لكن أضيف فكرة ان عشان تشوف، انت عايز تشوفني، انا عندي حل. اولا لازم من الصخرة، والصخرة كانت المسيح.
1: ونقرة في الصخرة،
0: لكن نقرة في الصخرة يعني لازم الصخرة تضرب وتشق علشان خاطر أحطك في نقرة الصخرة وأخفيك، أحط إيدي عشان تختفي، أدي الكفارة. يبقى لازم المسيح يتجسد، ولازم يتم الكفارة، وعن طريق تجسد المسيح وكفارة المسيح يمكن لنا أن نرى مجد الله. يعني أمور إحنا واخدينها بالسهل، لكن ليس أقل من تجسد ابن الله وموته على صليب العار لأجلنا لكي يمكننا أن نتمتع بمجد الله. هل ده هيحصل؟ الإجابة نعم ونعم وإلى أبد الآبدين.
1: طبعا نفتكر أن ده مشهد نعمة الحقيقة.
0: صحيح.
1: يعني حتى الكلمة أجيز كل جوداتي قدامك، ده مشهد نعمة، مش مصحوب بالنار والدخان والضباب، لكن سحابة من المجد تمثل حضور الله. يعني كويس أن احنا نقول أنه الله ليس له يد وليس له ظهر. أيوه. وليس له أيوه. أمام. أيوه. عشان يقوله ترى خلفي وترى ورائي. الله روح.
0: بالضبط.
1: لكن مشهد حضور الله هو شاف آخره وهو معدي، لأنه كان في نقرة في الصخر.
0: يعني هو هنا بيقول له أنا عايز أشوف مجدك، قال له أجيب

0: أقيس جودتي قدامك وأنادي باسم الرب وأرحم من أرحم وأطرف على ما أطرف. ما قالوش عيني لونها كده وإيدي لونها لا تمام. هتشوف مجدي في أنك سترى معاملات نعمتي مع هذه الأمة
1: لأن الله روح.
0: صحيح.
1: الصح 34 الجزء الأول اللي بيبدأ بعدد 1 وينتهي بعدد 28 بيتكلم عن وضع آخر مرتبط بلوحين جديدين. عايز حضرتك تكلمنا عن اللوحين الجديدين ومضمونهم ايه؟
0: يعني يا خسارة كبرى ان اللوحين اللي هم صنعة الله وكتابة الله اتكسروا، بس في الحقيقة كان لازم عشان الشعب ما يموتش ويهلك، فموسى فعل حسنا. طب وبعدين والعمل؟ والعمل لا، في شوية حاجات مطلوبة. اولا انحت لك لوحين جديدين، انت اللي تنحت. أي. يا موسى اللي فاتوا كان صنعة الله، المرة دي أنت اللي تعمل. عشان خاطر نمثل الله في هذا العالم علينا إحنا نعمل نبذل مجهود. انحت لوحين، بس الكتابة أنا اللي هكتب، بمعنى أني أسلم نفسي بعد ما أنحت اللوحين، أسيب نفسي لعمل روح الله لكي يكتب فيا نفس الكلام اللي كان مكتوب على اللوحين القديمين.
1: مفيش تغيير في مقاصد الله،
0: مفيش تغيير في مقاصد الله، وكأن الله عاوز يشوف في المؤمنين صورة للمسيح. انتوا فاكرين المسيح لما نزل من السماء كان باي حلاوه وباي جمال؟ انا عاوز اكتب عليكم ذات الصوره الجميله الحلوه عليكم انتم، فاحنا علينا ان نمثل ذلك. لكن الحاجه الجميله الثانيه ان قال له اصنع تابوت، طبعا ده غير برضو تابوت العهد، لكن تابوت وحط فيه لوحي الشريعه، لان لو اديتهم للشعب مره تاني هيكسروا مرة عاشر ومية ومليون. الإنسان هيعمل كده، في واحد بس اللي يقدر يحفظ اللي قال في مزمور 40 وشريعتك في وسط أحشائي. ده اللي ما كسرش الناموس إطلاقا. لا مش بس ما كسرش الناموس، إنه لم يعمل من نفسه عملا على الإطلاق. لما جربوا الشيطان في البرية قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، مش أنت ابن الله؟ قال له كأنه بيقول له أنا ما خدتش أمر من أبي أن أجعل الحجارة خبزا، وأنا لا أعمل شيئا إلا ما لأن أصل طعامي أنا طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: إصحاح 34 من عدد 7. حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإسم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. طيب إذا كانوا الآباء هم اللي أخطأوا، فإيه ذنب الأبناء والأحفاد كمان؟
1: تفضل.
2: يعني سؤال حلو هجاوب عليه، بس كمان أحب ألفت النظر لأنك قريتي عدد 7 لما بيقول غافر الإثم والمعصية والخطية لكنه لن يبرئ إبراء. كيف يغفر ولا يبرئ؟ في الحقيقة هذه الإجابة عن هذا السؤال نجده في الصليب، فهو في الصليب غافر دون أن يبرئ إبراء. ليه؟ لأن أخذ حقه كاملا من المسيح لما كان معلق على الصليب. فالصليب هو إجابة هذا السؤال اللي هو غافر الإثم والمعصية ولكنه لا يبرئ إبراء.
1: ما يفرطش في حقه.
2: ما يفرطش في حقه لأنه عادل وبار. السؤال نفسه بقى في مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. لو رحنا لأصحاح 20 اللي جاء قبل كده ونقرأ كلام الرب في عدد 5 يقول كده: لأني أنا الرب إلهك إلى غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. والمفتاح بتاع إجابة هذا السؤال من مبغضية. يعني لو الأبناء وأبناء الأبناء هيصيروا على طريق الآباء في العوج والشر والخطية هيفتقد الله ذنوب الآباء في الأبناء. لو تابوا عن خطايا آبائهم سيعفوا من، لأنه صانع الرحمة والإحسان إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي.
1: عندي سؤال، ربما بثقافة الناس في هذه الأيام هو ضد كل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان والعدل والرحمة كما يقال. فعدد 11: احفظ ما أنا موصيك اليوم، أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصير فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. عايز تعليق على هذه الكلمات اللي يمكن لو حد أراه دلوقتي يقول: ما من هو إله العهد القديم الذي يأمر بالقتل وسفك الدماء وهدم الأنصاب وهكذا؟ تقول لنا إيه؟
2: في الحقيقة قتل الأشرار نعمة كبيرة، ولغاية النهاردة يعني الواحد قد بيفرح لما يكون واحد بلطجي بيروع الآمنين وبعدين يقتل، الواحد بيحس بيسعد بذلك،
1: لأن القانون بياخد مجراه والعدل.
2: بالضبط، مش لأن الواحد دموي ويحب النكد ويحب الأذى، لكن لأن ده هو شرير خطر على المجتمع. بالضبط عامل زي لما الطبيب يأمر بقطع عضو من الأعضاء، يا عم ده عضو في جسدي ده غالي جدا، بس خطر على بقية الجسد، لو تركته هيدمر جسدك كله. وبالضبط في ناس لو تركناهم هيدمروا المجتمع، بيقول عنهم في رؤيا أصحاح 11: يهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. ففي ناس بتهلك الأرض هلاكهم عدل. الكلام ده في رؤية 11، الله هيعمل كده. وهنا في العهد القديم عمل كده، إن هؤلاء الناس كانوا في منتهى الشر والنجاسة بصورة يمكن صعب أن نتخيلها في القرن 21، وإن كنا بالأسف إحنا رجعنا لنجاسة القرون ما قبل التنوير، إحنا رجعنا للأيام السودة دي. لكن كون ربنا يتخلص من ويخلص الأرض من ناس أشرار أردياء، أعتقد هذه رحمة. ولما تقرأ مزمور 136 اللي بيتكرر في 26 مرة: لأن إلى الأبد رحمته، يذكر أنه أهلك عوج ملك بشان لأن إلى الأبد رحمته، وأهلك مش عارف مين لأن إلى الأبد رحمته. نعم، رحمة من الله أن يهلك الناس الأردياء الأشرار.
1: طبعا احنا بنفكر أحبائنا المشاهدين أن هذه الأرض التي سيدخلها الشعب هي كانت لهم منذ البداية، والشعوب اللي كانت في الأرض ديت كانت محتلة للأرض ومغتصبة للأرض. إذا رجعنا لتكوين 10 نعرف أن هذه الشعوب ما كانش مكانها أرض كنعان، لكن جت ووضعت إيدها على أرض كنعان، نصيب الرب ونصيب شعب الرب، ودنسوا الأرض بعبادات وثنية ونجاسة أدبية، فكان لازم ان الرب ينظف الارض ديت اللي هيديها لشعبه، وعلشان يتحذروا ما يعوش في نفس خطايا هؤلاء السابقين.
2: وللاسف لم يتحذروا ووقعوا، وجاءت عليهم الضربات هم ايضا، لان الله ما عندوش محاباه.
1: تمام. الاعداد من 29 الى اخر الاصحاح تتكلم عن وضع اخر ومنظر بهيج، موسى فوق الجبل وجلد وجهه يلمع في محضر الرب. بتشوف ايه؟
2: واحد علق على هذا الجزء وقال قلب مكسور ووجه منور. القلب المكسور قلب موسى، يعني اللي عملوه الشعب ما اعتقدش ان واحد زي موسى بسهوله ينساه، لكن من قعدته قدام ربنا، هو لما نزل المره اللي فات كان وشه ملخبط اكيد 40 يوم مع ربنا، بس سمع من ربنا فسد شعبك، زاغوا سريعا عن الطريق التي اوصيتهم به. وبعدين هنا المره 40 يوم ما بياكلش، نزل الرجل هفتان ومش مش قادر ينصب طوله، بالعكس ده وشه بيلمع بطريقة لدرجة أن بنو إسرائيل مش قادرين ينظروا إلى هذا الوجه. وأحب أعمل ربطة ما بين ثلاث آيات وبين الوجه الذي يلمع، كلمة أن الرب أن موسى كان بيتكلم مع ربنا. في عدد 29 يقول كده أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، كلامه مع الرب. والمرة الثانية في عدد 34 يقول وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرق حتى يخرج. وآخر كلمة في الأصحاح يقول لنا كده كان موسى يرد البرق على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. عشان كده يقال عن موسى تعبير جميل، كليم الله. والرب بيقول أنا بتكلم معه كما يكلم الرجل صاحبه. ولما واحد يكون لي مثل هذه الألفة مع ربنا وبيتكلم معاه بهذه

0: الحرية أكيد جلد وجهه يلمع. لو احنا جربنا نكلم ربنا ببساطة وبإيمان أكيد وشنا برضو حيلمع.
1: تمام، شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: موسى صعد لعله يكفر عن الشعب، لكن ما كانش متوفر فيه أهم شرطين، إن هو لازم اللي يكفر يكون مفهوش خطية، وكمان نفسه تكون ملكه. لكن المسيح نفع إن هو يكفر عننا لأنه متوفر فيه الشرطين دون، فكان هو الكفارة لينا.
3: إن كان لسان حال الناس هات هات، لكن الرب مش كده. الرب بيحب يعطي، مغبوط عنده هو العطاء أكثر من الأخذ، ولما بيدي بيدي بسخاء ولا يعير.
1: شكرا، رب يبارككم. شكرا أخي يوسف.
0: رب يبارك.
1: عزيز المشاهد، لقد طلب موسى من الرب أن يرى مجده، طلبة غالية جدا على قلب ربنا، وكانت شهوة صديقة في قلب موسى. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، مجد الله يستعلن فقط إن قبلت المسيح ربا ومخلصا وفاديا لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
2: أول ما اسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة الكلام عن المرأة، عن قيمة المرأة، عن مش بس قيمة المرأة، عن العهد اللي الله صنعه مع آدم وحواء ودورها فيه، عن الله بيبصلك إزاي وبيعتبرك إيه وإيه المهام اللي حطاها عليكي بحب، لأنه خلقك بقدرات تقدري تصنعيها صح. هنتكلم النهاردة مع أماني وهيب، وهنتكلم عن العهد، عهد الله اللي صنعه مع الإنسان والجزء بتاع المرأة

0: أهلا بيكي،
1: أهلا
0: أهلا
1: بيكي،
0: بيكي، نورتيني.
1: منورة بوجودك، وشكرا قوي يا إيفات على الفرصة دي.
0: أنا بشكرك قوي على إنك مش بتاخدي الأمور كده سطحية، but you dig deep لإيمانك بالمرأة.
1: بنحتاج نعمل ده، يعني في شفاء قوي لما بنبص على كلمة الله ونفكر كده هو كان بيفكر في ايه وهو بيمشي بينا القصة دي كلها من بداية الخليقة لحد المجيء التاني والعرس السماوي.
0: أمين أمين. وده هيحصل سريعا، قربنا،
1: جدا
0: احنا قربنا قوي.
1: جدا جدا.
0: احكي لي على حتة العهد، لما الله عمل عهد مع إبراهيم وحصل انه شق الذبيحة.
1: بصي، يعني لسه النهارده الحقيقه اللي كنت بفكر في المشهد ده وانا ببص على الخبز والدم وبقول يا رب ايه المشهد اللي انت بتشاور عليه، فقال لي انا شقيت نفسي للاخر. فالتعبير ده، اي نعم الرب يسوع في الفداء ما تشقش بالاخر، لكن هو عايز يقول انه اديت اخر ما عندي علشان ما يبقاش في الحاجز ده اللي يعوق شركتي مع البشر. والعهد ده أنا اللي حلفته، أنا اللي قلته، أنا المسؤول عنه، فحتى لو أنا نقضته في وقت هو العهد لا يزال قائم. فحسيت إن ده صمام أمان مش طبيعي، يعني أيا كان اللي بيحصل الله في عهد معي فلا أسقط أنا من هذا العهد. فتلاقي مهما مشيتي ومهما اترمى عليكي ومهما الحياة خدتك فوق قوي، انتي ده بسبب العهد، ومهما وقعتي تحت قوي انتي محفوظة ومتشالة في العهد. فدي حتة بتدي أمان، كأنه عارفة المشهد لما إبراهيم شق الحيوانات، الحيوان ده خلاص بطل، لم يعد كائن له أي قيمة، هو جانبين مشقوقين، بقى قيمته قيمة غالية قوي لما الرب عبر في وسطه، ودي كانت علامة إبرام العهد. وبقيت أقول لنفسي يا رب بتشوفنا وإحنا مشقوقين في حالة صراع ما بين الإعلان الروحي عن حياتنا وإننا ككائنات روحية اتجددت في الخليقة الجديدة بالفداء وبالخلاص، لكن بيفضل جوايا طبيعة بشرية بتحطني في حتة كأني باخد ودي مع العالم والأفكار اللي فيه واللي اترمى عليا منه. والصراع ده بيتحسم وبيتقفل لما أشوف الله في المشهد بيتكلم على حياتي ويقول لي أماني، أنتي مش اللي في العالم، أنتي مش ثقافة المرأة اللي في العالم، أنتي مش محدوديات المرأة اللي في العالم، أنتي تخصيني، أنتي بتاعتي، you are mine، أنا أنتي بتاعتي أنا. بحسب بقى كل اللي الله عمله عن حواء في بداية الخليقة، جمال وروعة ورقي خلقتها والدور اللي هي عليه اللي خلقت ليه، وحتى الصفات اللي بتحملها اللي العالم بينتهرها وبيستقل بيها، لا هي أصلاً إيمج أو صورة لشخصية الله على الأرض في جمالها، في حميميتها، في معونتها.
0: لما بنتكلم عن المرأة في جمالها، احنا بنحب طبيعي الجمال، بنحب الورود، بنحب الألوان، بنحب الاهتمام بنفسنا وبجمالنا، وفي ناس كتير يقولك ده ضد الله، لكن ازاي ان ده في قلب الله؟
1: بصي، لو بصيتي على، لو رحتي في الطبيعة في أي مكان مفتوح وشفتي أوراق الشجر في المواسم المختلفة، لو بصيتي على ألوانها في كل موسم لها لون غير التاني، والألوان مبهرة في تدرج مش طبيعي، الخريف غير الربيع غير الشتاء، فالمواسم كلها بتعبر إن في حياة، في ديناميكية، في حاجة بتحصل، وفي كلها في جمال من نوع مختلف. في بعض الطيور، يعني أنا تصادف كنت بره وفي أوبن إيريا مكان مفتوح، أنت ممكن تقفي تذبهلي كده إيه الريش ده؟ إيه الألوان دي؟ إيه درجات الألوان دي؟ خطيرة خطيرة. طب دي حيوانات، يعني باطن لها، لكن الله بيظهر فيها شخصيته. فبالنسبة لي بشوف المرأة

0: لما بتعبر عن جمالها بس وهي مليانة بأنه ده جوهر الله فيا وأنا أحب أعبر عن جمال الله اللي فيا، إيه اللي يمنعني أنه أكون جميلة؟ جميلة في هندامي، في شكلي، مش مهملة، لأن الله ما أهملش الخليقة، فأنا ليه أهمل نفسي؟ المنظور التاني بقى ابتدى يبص لها على أنها
1: تلفت النظر.
0: هيافة، تضيع وقت، تلفت النظر، مش لاقي حاجة تعملها،
1: تضيع فلوس.
0: تجارة، وطبعا التجارة استرزقت كتير قوي من ان ده بقى في شكل

0: إدماني مش فيض من جمال الله فيا أو في شخصيتي. فدايما هتلاقي الكونتراست ده، دايما هتلاقي الشقين دول، ودايما ربنا في العهد لما برجع معاه يقول، برجع له يقول لنا احنا مين فيه، نقدر نبص للأمور بطريقة غير خالص.
1: دي بتفرق قوي قوي قوي في نظرة المرأة لنفسها ونظرة المرأة ليه بتهتم بنفسها.
0: ايوه
1: يعني انت اهتمامك بنفسك ده صادر من اهتمام الله بيكي. لو هو بيهتم بيكي انت ليه مش بتهتمي بنفسك؟ ليه دايما بصل نفسك على ان اخر حاجة، انا اهتم بكل حاجة الاول، جوزي وعيالي وبيتي وانا اخر حاجة اهتم بيها. في الطيارة والست راكبة ومعاها طفل دايما يقولوا لنا لو حصل أي حاجة في الطيارة أول حد تهتمي إن أنت تحزميه كويس أنت، حتى لو معاكي طفل أنت الأول عشان تقدري تاخدي بالك من الطفل. ونفس الشيء اهتمامك بنفسك وبجمالك بيضيف عليكي وبيضيف على أولادك وبيضيف على جوزك. يعني أولادك لما بيروحوا المدرسة وبيسمعوا مامة فلان دايما مهتمية بنفسها، مامتك بتلبسك كويس، بترجع لأن هي لابسة كويس، إن هي واخدة بالها من نفسها كويس. العلاقة دي عملية
0: جدا. خليني أخدها من الكونتراست بتاعها أو التضاد بتاعها. لو أنا مش مهتمة بنفسي، هو أكيد في رسائل داخلية في ذهني بتقول لي مش مهم تهتمي بنفسك، فده في حد ذاته هيقول لي ايه يا اماني اللي انت شايفاه فيكي ان انت ما تستحقيش تهتمي بنفسك؟ ليه بتلبسي نفس الهدوم القديمه؟ ليه حتى لو اتبهدلت انت متمسكه بيها؟ احيانا، ودي كيس انا شفتها، كانت هي بتقول انا ما ينفعش اشتري لنفسي حاجه عليها القيمه. وطالما دفعت فيها فلوس مرة ما خلاص مش هدفع تاني في فلوس جديدة، في حاجة جديدة. فده جواه، يعني السلوك اللي ظاهر قدامي ده اللي بقوله بقى، انه السلوك اللي ظاهر قدامي بيعكس قناعة جوايا، او انه انا مش هينفع اكون جميلة غير لو في راجل في حياتي. فده اوتوماتيك بيقول انه انا معمولة للذة او المتعة بتاعت الراجل. انا بقول لنفسي كده لمجرد ان انا خلاص حصرت ان انا ما يبقاش حالي كويس غير لو في هذا الذكر في الحياه. فخلي بالنا انه الاهمال بيبقى ليه دلالات وراها قناعات معينه لا تتوافق تماما مع فكر الله من جهتي، وده في حد ذاته كانه في بؤره كده بتبتدي تتضاعف. يعني الحياه كانت ماكره جدا فعدن وقالت لها أحقا قال الله؟
1: إيه رأيك نطلع فاصل ونرجع لدور الحية والمرأة اللي بتسمع للأصوات الغلط؟ تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تاني مع بعض.
2: في البداية كل حاجة كانت بسيطة نقية، مفيش خوف، مفيش وجع. الغلط عمره ما بيجي مرة واحدة، بيبدأ بسؤال وبعدين فكرة وبعدين قرار.
3: أو أنتي متأكدة إن ده الصح؟ طب ليه تتحرمي من حاجة حلوة كده؟
4: بس ده اللي ربنا قال عليه لأ.
3: مش هتحصل لك حاجة، أنتي بس عايشة أقل من حقك.
4: يمكن فعلا مفيش مشكلة،
2: وفي لحظة كل حاجة اتغيرت.
4: أنا ليه عملت كده؟
2: الغلط ممكن يبدأ صغير بس نتيجته عمرها ما بتبقى صغيرة. مش كل حاجة تلمع تبقى صح. اختار صح قبل ما القرار يختارك.
5: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: هنرجع تاني ونعرف ازاي حواء ادت ودنها للحية، واحنا بنسمع ايه طول الوقت، وايه اللي نسد ودننا عليه وايه اللي نفتح ودننا عليه. نسد ودننا عن ايه؟
1: ربنا لما عمل لنا الشجر في الجنة قال إنه حسن للنظر وجيد للأكل، هيفيدك. ودي الحتة اللي أنا دايما محتاجة أروح أسمع منها، الحاجة اللي روحي ترتاح ليها وتكون بتبني فيا. اللي حصل، الشجرة اللي الحية اتكلمت فيها واللي ما كانش المفروض يروحوا لها كانت بتكلم الرغبات جدا، بتكلم الشهوة والشكل والمنظر. وهنا راحت حية تلعب على حتة كأنها عايزة تشكك حواء، هو
0: أحقا قال الله؟
1: أحقا قال؟ يعني هو بجد انت مصدقة اللي سمعتيه من الله؟ ودي أول نقطة، مش محتاجة وجود مجتمع بأفكار متعصبة، أو إحنا الصوت الداخلي اللي بيكون جوانا أوقات هو أول فريس أو أول مصيادة محتاجين نخلي بالنا منها. ومن ناحية تانية كان شك حواء إنه كأما لو كان برزمور، هو في حاجة ربنا حايشها عني أو مخبيها عليا، ينفع أنا بحكمتي أكتشفها وأدور عليها. فبالتالي لما جالها هذا الصوت يشككها فوافقت، يعني مشيت ورا الصوت ده. وده مشهد كده في كام نقطة، ما شككش أبدا إن الله شايلي كل حاجة ثمينة، مش كل تشكيك وصوت أسمعه. وكان في المشهد ده للأسف كمان إنه آدم مش موجود، آدم ساب القرار والقيادة لحواء وتحول هو إلى تابع. فالسقطة كانت حاصلة بشراكة من الاتنين، أول ما الراجل تخلى عن دوره ومسؤوليته، حواء هنا انهارت أو وقعت في التجربة.
0: واو واو، مهمة قوي نعرف بنسمع ايه وبنسمع لمين. ياما بنسمع للنصيحة الغلط والآراء العامة الغلط عننا عن أنفسنا، فنفقد الهوية بتاعتنا اللي الله خلقنا كاملين، إن الله خلقنا بجمال وبكمال، إن ليه خطة عظيمة في حياتنا. قول أهو زي المجتمع، واللي ماشي على الناس هيمشي عليا، أو أقرأ في الكلمة وأطلع كل الآيات اللي بتتكلم على دوري وعلى عهده معايا وعلى وصفه ليا، وأتكلم بيها، أعمل إعلانات مستمرة بيها، أتكلم بيها، أصحى الصبح أتكلم بيها. إحساناتك النهاردة عليا، مراحم الله هي جديدة كل صباح. أنا ليا مراحم النهاردة،
1: طبعا
0: أنا ليا مراحم، ليا لقاءات سماوية النهاردة. اتكلمي على اليوم قبل ما اليوم يتكلم عليك،
1: صح.
0: اتكلمي على اليوم بإعلانات الله فيه قبل ما إبليس يجي ويحط إعلاناته ويخليك تصدقيها، زي ما قالت الحواء واتكلمت وهي سمعتها الحية. لما الحية اتكلمت حواء سمعتها. لا، خلينا نسمع كلام الله مش كلام الحية. اديني أمثلة عملية لكلمات بتترمي علينا.
1: عارفة لما العالم ينتظر منك الكمال 100% وكأن قيمتك انحصرت في الأداء، وطبعا الليفل بيعلى والمنافسة بتزيد، وتيجي تتهمي ان انت مقصرة او ما عملتيش اللي عليكي، وتبتدي صورتك الكاملة عن نفسك، ايه ده، انا ولا حاجة، انا مقصرة، انا فاشلة. هنا ده الصوت الطبيعي اللي بيقول، او ان انا I have to be up to the standard، ان انا لازم ابقى سوبر خطيرة خارقة، عارفة اللي هي strong independent woman.
0: yes.
1: السلوجان ده اللي طلع، ان انا امرأة قوية ومستقلة. انا ما خلقتش اني اكون مستقلة، انا قوتي مش من ادائي، انا خلقت لاعتمد على الله، وقوتي بتيجي في سندة ربنا ليا وفي النعمة اللي بيسكبها على عملي، ايا كان عملي ده متواضع في نعمة. وبشكل عملي فعلا بتتفتح ابواب مش طبيعية، وتاخدي نعمة في عينين الناس ومهابة في عينيهم، لانه

0: انتي مش جاية المشهد لوحدك بدراعك، انتي جاية المشهد ووراكي خالقك. في آية في أشعياء 54، أنا دي كانت تعزيتي ومواساتي، لما بيقول لأن زوجك خالقك اسمه يهوى القدير وفاديك قدوس إسرائيل هو سيد الأرض كلها.
1: This is very strong.
0: بعد الكلام ده ايه مين يجي عليا؟ لما الناس يعني تستقلك كده وتتعامل معاكي على ان انتي ست، انا الكلمه اللي بقولها دايما جوايا ولي حي. شكرا. حتى لو ما نطقتهاش، هي ده الاعلان اللي بيتردد في روحي وقت ما يجي حد يضايقني، او عارفه السطوه الذكوريه او الاستغلال او حتى التحرشات. انا لو واقفه ومدركه ان ولي حي، مين ده اللي يجرؤ انه يقرب من الزون بتاعتي، من بيتي، من ولادي؟ ولادي بحطهم امانه عند الرب، انا دوري وكيله، هم مش بتوعي، هم انا وكيله عليهم، فعندي تكليف مدعوم بنعمه الهيه لتنشئه ولادي. ولادي مش بصارع معاهم، ولادنا عليهم ضغوط جدا في الجيل ده، لكن أنا واقفة قدام رب الجنود علشان يديني الحكمة، وأرجع أشوف لو الرب هو الأب في المشهد ده هيكون بيعمل إيه، ومن هنا أخد الحكمة اللي بيها أكبر ولادي وأقول له يا رب اديني نعمة، اديني حكمة، اديني سلطان، خليهم يخضعوا لي لأني بتبع كلمتك. وفي أوقات كتيرة وبشكل عملي بيكون في حتة أنا متوقعة فيها تحدي أو معفرة من ولادي، لكن بقول له يا رب أنت خد سلطانك، فبتلاقي الأمور هديت. دي تجارب بسيطة لو وجود الله حي في حياتي. أعتقد يمكن ذكرت أمثلة على التربية، على الشارع، على الشغل، أقدر أحس فيها بتمكين الله ليا في المشهد ده.
1: يعني من خبرتي في تربية ولادي كنت دايما أقول لهم أنتوا أولاد العهد، أنتوا جوه العهد. لما يجوا يقولوا لي اشمعنى كل أصحابنا بيعملوا كذا، واشمعنى أنتي مش بتخلينا نعمل كذا، فكنت دايما أقول لهم بصوا على نفسكم أنكم مختلفين، أنتوا أصحاب عهد، أنتوا جوه العهد. إحنا عملنا عهد مع ربنا والعهد ده ساير عليكم، أنتوا مش لنفسكم، انتوا للي خلقكم، انتوا للي عمل معاكم عهد. واتكلم معاهم على العهد من هم صغيرين بتصور بسيطة عشان يفهموها. كبروا بيقولوا دلوقتي هم نفس الكلمات. احنا جوه العهد، احنا جوه العهد. وقد ايه العهد ليه قيمة وليه قوة وليه سلطان. يوم ما تعرف ان انت مش ماشي بمزاجك، ده انت واحد في عهد بينك وبين ربنا، ما تكسرش العهد. عهد صعب كسره الا لو انت وانت اخترتي تكسري العهد. طب كسر العهد ازاي؟
0: وقت ما بالظبط نفس المشهد اللي حصل في عدن، انا سيد نفسي، انا عايز انا اكون ملك حياتي، أنا مش عايز الشراكة الإلهية ولا أن أنا أكون الله فوقية، أنا عايز أستقل بذاتي. دي كانت نقطة السقوط الفيصلية اللي فصلتنا عن السيادة. والله بيحترم إرادتنا، يعني هو مش هيفرض نفسه. أنا قررت أن أنا إرادتي المؤثرة متأثر عليها بإبليس تاخد مساحتها.
1: باسم الرب يسوع بنعلن أن احنا أولاد العهد، أولادنا أولاد العهد، أجيالنا أجيال العهد.
0: أمين.
1: أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الوقت الجميل ده.
0: شكرا.
1: وعلى الإضافات الكتيرة اللي ضفتيها لينا عن المرأة وتفكيرها ومحاربتها مع إبليس وانتصارها.
0: أمين.
1: المرة الجاية لما أجي وأسجل تاني أحب أسجل معاكي بإنسايت جديد. أمين. وإعلانات جديدة.
0: أمين.
1: أحبائي مش هفكركم إنكم دايما تذكروا ان انا علي الاختيار اني اصدق ان انا في العهد وصاحبة عهد. قولوا معايا انا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

مساء الخير، بنرحب بكل مشاهدينا على قناة الكارما وكل الدول اللي بتشاهدنا. لكم كل سنة وانتم طيبين، عام يبقى عام سعيد، عام مبارك، في نلمس حضور الرب في حياتنا ونأمل ان الرب يدينا طمأنينة، يملأ قلوبنا بالرجاء والسلام، والسلام يعم العالم في الأيام الصعبة دي. لكن واثقين ان إلهنا إله أمين جدا، هو اللي بيحمينا، هو اللي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، وإحنا متأكدين إن إحنا في إيد الرب. مهما تكون أحداث، مهما تكون صعاب، إحنا في إيد الرب. خلينا قبل ما نبدأ اجتماعنا نقرأ مزمور 66 عدد 1 و2. اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجد. في عدد 16 آية جميلة يقول: هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. الأول بيقول اهتفي لله يا كل الأرض. الرب لازم ياخد المجد والكرامة والعظمة، لأنه هو المهيمن والمسيطر على كل الأحداث. قال المرنم مناش غيره، يقول في عدد 16: هلما أخبركم يا خائف الله بما صنع لنفسه. لو فتحنا الباب لاختبارات والشكر كل يوم يستحق ياخد المجد. وجودنا في الاجتماع أكبر نعمة وأكبر بركة، نزولك من البيت تيجي الاجتماع أكبر نعمة. أمور كتيرة وحاجات كتيرة مش حاسين قيمتها، بنعرف قيمتها لما بنكتاس فيها. لكن الرب هو مهتم أدق تفاصيل حياتنا. قال عن الرب يهتم بي، بيصنع معانا أمور، آيات وعظائم وعجائب. الصانع عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، وما زال بيعمل معجزات وآيات وعجائب. وأكتر أيام لمسين فيها إيد الرب وحنان الرب هذه الأيام. يمكن الناس عليها قشور، في الناس عليها غشاوة، وتقول ليه يا رب كده؟ لكن الرب بيعمل معجزات وآيات وعجائب، زي ما كان مكتوب: وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. خلينا قبل ما نسبح ونرنم نحن رؤوسنا للصلاة، قول يا رب نشكرك ونعظمك لأنك صالح، بنشكرك لأنك إله الأمانة والإحسان يا رب، صافح عن الذنب وغافر عن

0: اسم تعود ترحمنا، تدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. جايين نكسو عند قدميك في أمسية جديدة، نقول لك ملناش غيرك، لأنك أنت الملجأ والأمان، أنت الراحة الحقيقية، لأن وعودك مطمئنة لحياتكم. أنا معكم كل الأيام. بنشكرك لأنك معانا وفينا وبينا، لأنه بك نحيا نتحرك ونوجد، بك الحياة والأمان والسلام. شكرا أنك تقودنا في موكب النصرة كل حين. جاي نقول لك يا رب تعال هيمن وسيطر على كل فقرات العبادة يا رب. يا رب لما تيجي بتيجي بحضورك في وسطنا، فأنت اللي هتقود وأنت اللي هترنم وأنت اللي هتتكلم في وسطنا في هذه الليلة يا رب. طالبينك على بلدنا يا رب، واقتصاد بلدنا وحماية بلدنا في هذه الأيام اللي فيها تقلبات وفيها صعاب. أنت وحدك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، لأن قلوب الملوك في يد الله ككداول المياه. أنت ليك الكلمة الأخيرة، أنت تقول فيكون وتأمر فيسير. عشان كده خلينا ككنيسة وجماعة يا رب نكسو عندك، نقول لك ملناش غيرك، ملناش غيرك، أنت الملجأ والأمان. بنستخبى فيك في هذه الليلة من كل أمور صعبة يا رب، من كل أمور عملنا توتر، من كل حاجة سحبتنا وبعدتنا عن الحضور والمصدر الشبع الإلهي. تعال النهاردة اروينا يا رب، اتكلم، اتكلم لكل حد فينا، مننا التعبان ومننا الحيران، من اللي عنده تساؤلات جوه قلبه. وحدك يا رب اللي هتجيب وهتجاوب على كل تساؤلات قلوبنا في هذه الليلة يا رب. يا رب نطلب مسحة وسيادة وسلطان على كل فقرات العبادة. امسع عبيدك يا رب، أخونا المرنم أخونا ماجد، اعطي كلمة للدكتور إسحاق النهاردة يا رب، كلمتك الحية الفعالة المكتوب عنها أمضى من كل سيف ذو حدين يا رب، تخترق أعماق قلوبنا يا رب. ارسل كلمتك لينا يا رب، يا رب كلمتك اللي بتغيرنا، كلمتك اللي بتحررنا، كلمتك مليانة وعود صادقة وأمينة في هذه الأيام يا رب. رجعنا نرجع تاني يا رب، زي ما كتب كده عندنا الكلمة النبوية، هي أثبت كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن انفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم يا رب. اشرك بنور وجهك علينا في هذه الأيام، بدد كل ظلام، بدد كل غيوم يا رب. تعال بمطر، تعال بمطر على حياتنا يا رب. كلنا بفم واحد نقول لك انظر يا رب، إن كان فينا ميلا باطلا اهدنا طريقا أبديا. منتظرينك يا سيد، ولا خاب أبدا رجاء منتظروك. ونشكرك ونشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لي كل المجد. مبسوطين يكون معنا المرنم الجميل حلو أخونا ماجد عادل. نصلي في قلوبنا أن رب يديله ترانيم ممسوحة بالروح القدس.
1: مساء الخير والبركة عليكم. مصدق أن كل وقت فيه نيجي قدام الرب هو وقت النجلة لقدام في حياتنا الروحية. أمين. بدأنا الاجتماع وقلنا اهتف للرب يكون الأرض، يلا نهتف ونسبحه. نادى عليه مرة موسى كده بعد العبور العظيم وقال كده للرب هذا إلهي فأمجده. ده إلهي، ده اللي أنا بفتخر بيه اللي هعليه. قال له دانيال برضو الكلمة الحلوة ديت بعد الموقف الحلو اللي تعزينا وتشجعنا بيه لما طلع من الجب وقال للرب كده إلهي أرسل ملاكه، إلهي أرسل. النهاردة يكون يوم يا رب لإعلان مجدك النهاردة. مين يقول أمين؟ يكون يوم النهاردة الشهادة يا رب عن مجدك في وسطنا. تعالوا نغمض عينينا ونصلي كلمات الترنيمة اللي جاية. هنقول أهديك كل المجد يا رب، يا رب هنرنمها مع موسى ونقول هذا إلهي فأمجده، ده إلهي. هنعلنها النهاردة يا ربي، هنعلنها مع الفتية يا ربي، وهنعلنها مع دانيال يا ربي. إلهي أرسل ملاكه، إلهي إلهي يا رب. هنقولها مع داود يا رب، يا الله إلهي أنت، أهديك كل المجد يا رب. تعالوا نرفع التسبيح للرب ونقول له الكلمات دي. خليك حر في عبادتك النهاردة وانت بتقول له الكلمات دي، أهديك كل المجد يا رب. أنت عظيم.

تملى حياتنا ضي. هللويا، مبارك اسم الملك. كانت واحدة من إعلانات الميلاد والأيام الحلوة اللي اتكلمنا فيها وتأملنا فيها، إنه أول ما ظهر الرب الملاك للرعاة قال لهم سلام. ظهر للقديسة المطوبة العذراء مريم قال لها سلام، ظهر لإليصابات قال لها سلام. فكان السلام كان مالي بصراحة كده، كل ما جرى الأحداث الحلوة دي تحس إنه الجو مليان سلام. إيه الاحتفال العظيم ده؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنا بصلي إنه الأيام ديت هو احتياجنا للسلام إنه يسودنا. إيه رأيكم نبعت رسالة النهاردة لكل حد بيسمعنا ولكل حد موجود إنه سلام من الرب لينا النهاردة، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. تعالوا نرنم ونعل. أيوة، ينفع تسلم على جنبك وتقول له ليك سلام من الرب كده؟ أيوة، اعمل كده.

هللويا. وثباتي في الآتي بعهدك مش بعهدي. تعرفوا السنة الأيام اللي فاتت مليان بالفكرة دي خالص، السنة اللي شعب إسرائيل طلع فيها من مصر، لو جبنا واحد إسرائيلي وواحد مصري وسألنا الاثنين دول نفس السنة، المصري إيه رأيك في السنة دي؟ يقول كانت أصعب سنة شفتها في حياتي، كلها كانت موت وضربات وظلام وإلى آخره كلكم عارفينه. بس تعرفوا نفس السنة لو سألنا المصري إيه أخبار اللي من شعب الله، إيه أخبار السنة ديت؟ يقول أعظم سنة شفنا فيها اختبارات، كلها حياة وكلها نور وكلها تمييز، كنا احنا مميزين في كل شيء. يا رب يا رب نقف ونشهد مع المختبر ونقول إنما خير ورحمة. إيه اللي يطمني إن أنا مسنود على مين؟ ها واحد بس اسمه يسوع. اسمه إيه ده؟ مش حاجة طمن. والجاي ماله؟ والجاي متأمن. رنم وقول.

عرشنا على كف ايديه. هللويا. بصراحة كده كان ليه حق موسى يقول كده ويعلن انه طباك يا اسرائيل من مثلك يا شعب منصور. بمين منصورة؟ بالرب. الناس تشكي وتقول الايام وا وا وا تعرفوا، بس احنا نقول انما خير ورحمة يتبعاني. مرة كده موسى هختم بالترنيمة الحلوة ديت، طوبى لشعب فداه، يا بخت الشعب اللي اتفدى وتخلص. مرة موسى حب يعيد التثنية الشريعة قدام الشعب، فقال لهم في اخر ايام حياته كده، بصوا الارض اللي انتوا داخلينها دي ارض صعبة وسكانها اقوياء، وفي مثل بيقول من يقف امام بني عناق مين يقدر عليهم؟ ايه رأيكم ده كلام؟

لم يطمن ولا يخوف، كلام يخوف، بس ختم كلامه وقال لهم كده: ولكن اعلم ان الرب الهك هو السائر. مش هتدوس في ارض جديده، انت هتدوس مكان مين مداسه رجله؟ ها، قال له المرنم: تمسكت خطواتي باثارك فما زلت قدمي. انا هرنم وعلم، تيجوا نختم بيها واحنا واقفين ونقول كده مع بعض: طوبى لشعب فداه الله يعرف يهتف للي فداه بالهك منصور.

نشكر رب لأجل التسبيحات اللي قادنا فيها أخونا ماجد، بتعلن حنان ومعية الرب وحنانه. هو بيهتم بينا، الفادي اللي فداك هو اللي برعاك، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ اللي مات علشانك مش هيهتم بيك. لما بنقف قدام الآية، لما في المواضع على الجبل بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لو تأملنا في الآية دي، أبسط تفاصيل حياتنا هي عند الرب. أدفع حاجة بالمعنى، يعني الأدفع حاجة دي هي شغل العالم كله، معناها أدفع حاجة عند الرب. لكن الرب، إحنا لو تأملنا كده، مين موضوع مشغولة الرب؟ احنا ال 24 ساعة الرب مشغول بينا. طب انا مشغول بالرب قد ايه؟ ساعات ما بقاش دقايق، وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز. قعدت قدام الرب، سمعت صوت الرب. يمكن كتير بنعطل الخطة عشان بنحاول نمشيها بايدينا او نحلها بايدينا. احنا بنعطل الخطة. يعقوب عطل خطة 20 سنة، لكن لما رجع للرب بقي يعقوب وحده في الآخر، أشرقت له الشمس. لما القشور بتقع والعينين بتتفتح على جمال ومجد يسوع، بعرف أشوف الأمور صح، بعرف أميز الأمور صح. والرب حسمها وقال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا. الرب يبارك أخونا ماجد، ويا بخت اللي جه النهاردة ما تحرمش بالاجتماع. كان العالم مشغول بره بأمور، يعني أمور كتير العالم مشغول بيها، وحارم نفسه من المتعة وحنان ومجد الرب. ممكن تتفرج في التلفزيون، لكن ما أحلى أن يسكن الإخوة معا. هناك أمر الرب بالبركة. الرب يبارك كل حد جه رغم الجو البرد. وكده الرب ليه خطة وليه مشيئة في حياتنا، زي ما قال لا تسكت كلمة أبدا من الكلام الصالح. خلينا ونصلي قبل نسمع كلمة الرب كده. قول يا رب احنا بنشكرك ونعظمك لأنك صالح. شكرا ليك لأنك أمس واليوم وإلى الأبد يا رب. لن يعتريك تغيير ولا ظل ودوران. أنت اللي ماسك زمام الأمور كلها، لأنه لكونك شديد القدرة أن يفقد أحد من جلالك. واسكين أنت معانا وفينا وبينا، لأنه بك نحيا نتحرك ونوجد. وإحنا في روح الصلاة أخونا الأخ صوم البولس تقدمنا في الصلاة. شكرا.

0: الإله الواحد أمين. من كل قلوبنا يا رب بنشكرك وبنعظمك في هذا المساء يا رب، من أجل امتياز وجودنا في محضرك أيها السيد الكريم. شكرا ليك وحمدا ليك يا رب، من أجل تنازلك العجيب لينا يا سيدنا الرب. لقد هتفت الملائكة في السماء وقالت: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وقالوا أيضا للرعاة: ها نحن نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. شكرا لك وحمدا لك يا سيدنا، لقد جئت إلى عالمنا لكي تطلب وتخلص ما قد هلك. قال عبدك الرسول بولس هذه العبارة الجميلة: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. لك الشكر ولك الحمد يا رب من أجل أحضانك المفتوحة لنا، إذ ما زلت تنادي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأن كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. بارك فرصتنا أمامك يا رب، نشكرك لأنك باركتنا في التسابيح يا رب. بارك ابنك خادمك في الكلمة، احمله على الأذرع الأبدية، لقنه كلمة كلمة عند افتتاح الفم، أيده بقوة بروحك في الإنسان الباطن، وأعطنا نحن السامعين يا رب الأذان الصاغية والقلوب الواعية حتى نسمع ونعمل بكل ما تأمرنا به، ولإسمك نهدي الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: سمعنا ربنا نقول لك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. أحب أذكركم باجتماعاتنا يوم الأحد الساعة 7:30، ثلاثة والخميس الساعة 7. عندنا اجتماع الحكمة يوم الاثنين رجال وسادات الساعة 10 صباحا، واجتماع السادات يوم الأربعاء الساعة 5. يوم الجمعة حافل باجتماعات مدارس الأحد واجتماع الأسرة وإعدادي وجامعة وثانوي، يوم جميل بيجوا يحضروا أولادهم معاهم، وبنستفاد إن أولادنا محمين في الرب، لأن فعلا اذكر خالقك في أيام شبابك. كتير أوي لما نرمي أولادنا حتى أحفادنا نرميهم في حضن الرب هنطمن عليهم. كمان عندنا اجتماعين صلاة يوم السبت من 7 لـ9 مساء، في عليه الصلاة يوم الجمعة من 8 لـ10 صباحا. مبسوطين ومسرورين يكون معنا خادم الرب الأمين أخونا الدكتور إسحاق شحاتة. نصلي في قلوبنا أن الرب يدينه كلمة عند افتتاح الفم.

لتشجيعنا وتعليمنا أحبائي نقرأ مع بعض أعداد من سفر الأعمال والأصحاح الثامن. سفر الأعمال أصحاح 8 وعدد 26. أعمال 8:26. ثم أن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذ رجل حبشي خصي وذير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي أشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة صيقة إلى الذبح، ومثل خروف صيقة.

صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. وفيما هم سائران في الطريق أقبلا على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ما الذي يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة فنزلا كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي فعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. آمين. كلنا عارفين يا أحبائي أنه في سفر الأعمال الأصحاح السابع تم قتل شهيد المسيحية الأول استفانوس، وبدأت خطة الله تتوجه إلى الأمم، يدعو الأمم ويخلص ويصنع شعب لنفسه من الأمم. فبدأ العمل الروحي في السامرة، واكتمل هذا العمل بخلاص الخصي الحبشي اللي قرينا عنه، ثم بخلاص شاول الطرسوسي الذي هو رسول الأمم، وفي النهاية بخلاص كرنيليوس من خلال بطرس في أعمال 10 وأعمال 11. إذن هنا نرى نعمة الله وهي تتجه إلى الأمم لتعمل عملا جديدا وعظيما بين الأمم. والحقيقة أنا عايز أقف قدام بعض الدروس الجميلة عن عمل النعمة مع الخصي الحبشي وفي خلاص هذا الرجل. بس قبل ما أبدأ الكلام اللي حابب أشارك بيه، أقول فكرة معزية في البداية. إيه الفكرة المعزية؟ أن الرب إدى لفيلبس بدقة المكان اللي موجود فيه الخصي الحبشي. يعني قدر الرب يحدد مكان تواجد الخصي الحبشي بكل روعة وبكل جمال. إيه اللي نتعلمه من كده؟ تتخيلوا واحد يسرع في مركبة وهذه المركبة تشق الصحراء، لكن إلهي لما يعرف يحدد أو عايز يحدد مكان الرجل اللي موجود في الصحراء يستطيع أن يحدد مكانه بكل روعة وبكل دقة. وكأننا هنا بنشوف لمحة إنجاز التعبير عن الجي بي إس اللي موجود النهاردة، لكن ده جي بي إس إلهي قدمه الرب لفيلبس وهو بيحدد لي المكان الموجود فيه الخصي الحبشي. فقال له: روح اذهب إلى أرض الجنوب إلى الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. عايز أقول إنه إيه اللي نتعلمه أو إيه اللي نستفاده من هذه الفكرة؟ إن احنا بنتعامل مع إله يعرف كل تفاصيل حياتنا وبكل دقة. هذا الإله يستطيع أن يحدد سمكة موجودة داخل البحر بتحمل إستار في فمها، وتحت أوامره يجعل هذه السمكة تطلع في صنارة بطرس لما بطرس يرمي الصنارة في البحر. هذا الإله الذي يرى يرى نثنائيل وهو يجلس تحت التينة ويقول له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. يعني إيه؟ يعني يعلم كل تفاصيل حياتنا ويعلم كل شيء عن أنفسنا. وده يعلمنا درس أو يعطينا أمر أن نتشجع، فإن كل تفاصيل حياتنا معروفة لدى هذا الإله. لكن في فكرة تانية لا تقل أهمية عن هذه الفكرة، أن الطريق اللي كان موجود فيه الخصي الحبشي كان طريق في منتهى الصعوبة، هتكلم عنه شوية بعد كده. أرض الجنوب، طريق منحدرة التي هي برية، لكن قدر الرب يوصل العطية الرائعة لفيلبس وهو في هذا المكان، أو للخصي الحبشي وهو في هذا المكان. إيه العطية اللي قدر يوصلها الرب للخصي وهو في هذا المكان؟ أوصل إليه نعمته وجعل النعمة تدركه. وده يعلمني درس عظيم جدا، إن مهما المكان اللي أنا موجود فيه صعب، أو الأجواء اللي أنا بعدي عليها صعبة، أو ربما الأحداث اللي بمر بيها في الوقت الحالي مرة وصعبة، لكن يستطيع الرب بنعمته أن يدركني ويوصل كل عطاياه الصالحة لنفسي ويغير مسار حياتي بالتمام. يتقال عن هذا الخصي بعد لقاء فيلبس وبعد أن عرف الرب أنه مضى في طريقه، وهو شكله يا جماعة مضى في طريقه فرحا. مين النهاردة يقول له أشكرك؟
أشكرك لأنك بتعرف كل تفاصيل حياتي، عارفها بأصغر تفصيلة، مش حاجة تطمن. طبعا طبعا

بتطمن. لكن مين كمان يقول له انه رغم المكان اللي انا موجود فيه او الحاله اللي بعبر عليها حتى لو كانت صعبه، لكن تستطيع ان توصل الي كل عطاياك الرائعه والثمينه. انا مشغول وانا هتكلم في بعض دروس عن الخصي الحبشي اقف قدام درسين. الدرس الاولاني مرتبط بالمكان اللي كان موجود فيه وتقابل معه فيه فيلبس. المكان ده الدرس الاولاني اللي هو عايز اقف قدامه. لكن الدرس الثاني عايز اقف شويه قدام ايه اللي حصل في هذا اللقاء في ذلك المكان. المكان واللقاء هم دول التاملات او الافكار اللي انا عايز اشارك بيها واتامل فيها معاكم. المكان في ثلاث أوصاف لهذا المكان. إيه الثلاث أوصاف؟ قال له روح له في الحتة هي أرض الجنوب، ده الوصف الأولاني. الوصف الثاني الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة، جاية من مكان العالي من عند أورشليم، مكان الجبال ومنحدرة إلى غزة. والوصف الثالث اللي وصف به هذا المكان قال له أنها هي برية. يبقى الرب بيعطي لفيلبس ثلاث أوصاف للمكان اللي موجود فيه الخصي الحبشي. وأقدر أقول ببساطة جدا هذه الأماكن الثلاثة تحكي عن العالم الذي نعيش فيه. لكن إلهنا يقدر يقتنصنا ويأتي بنا ويخلصنا حتى لو كنا في العالم بكل ما يرتبط بالعالم ويتميز به العالم. العالم متميز بإيه؟ بأنه أرض جنوب، بأنه طريق منحدرة، بأنه برية. تعالوا فك الكلام شوي. أرض الجنوب، لو عايز ألف في الكتاب علشان ألاقي كلمة الجنوب، المفاجأة أن أول مرة تستخدم الجنوب أو كلمة الجنوب في الكتاب استخدمت في سفر التكوين أصحاح 12، وفي موقف رديء جدا يقول كده ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو إيه يا جماعة؟ نحو الجنوب. ثم يعاد كلمة الجنوب مرة ثانية مع إبراهيم في تكوين 20، ويتقال أن إبراهيم انتقل نحو الجنوب وذهب إلى جرار. واحنا عارفين انه في ارض الجنوب في المكانين ابراهيم بعد شويه نزل لمصر في تكوين 12 وصنع الخطيه المشهوره انه كذب وقال عن ساره انها اخته، وعاد ليكرر نفس الامر مره ثانيه في ارض الجنوب التي هي جرار. ايه الدرس اللي عايز يعلمه لنا الكتاب من خلال ارض الجنوب؟ ان ارض الجنوب هي ارض الارتداد، الارض اللي فيها الانسان يعطي ظهره للرب حتى لو كان ابراهيم خليل الله، يعطي ظهره للرب ويبحث عن اموره وراحته وعن سلامه دون ان يفكر لفكره واحده في الرب. هذه هي ارض الجنوب. وعايز اقول لكم ياما العالم كارض الارتداد سحب نفوسنا وقلوبنا بعيدا عن الرب. اسال سؤال، لما نزل ابراهيم بعد ما ارتحل نحو الجنوب ونزل لمصر كان بيعمل ايه في مصر؟ اقول لكم حصل معاه حاجتين. حاجه تبدو وحشه انه كان بيكذب، والحاجه الثانيه تبدو كويسه انه حصل غنى عظيم من ارض مصر وهو طالع من ارض مصر. لكن ايه رايكم المؤمن لما العالم بيشده بيكذب؟ على فكره لما العالم بياخدنا بنكذب، مش بس بنكذب في كلامنا لكن الحياه كلها كذب. يقول كده عننا ان لهم صوره، الناس في المسيحيه في الايام الاخيره، شوف الكذب اللي ملاهم، لهم صوره التقوى لكنهم مالهم يا جماعه؟ منكرون قوتها. ليهم منظر خارجي لكن هم مش عايشين الحقيقي. ليه؟ لانهم موجودين في ارض الجنوب اللي خدتهم بعيد عن الرب. لكن الحاجة الثانية، وإحنا موجودين في أرض الجنوب بنحصل غنى من عند العالم. لكن أسألكم سؤال واحد، هل الغنى الذي حصله إبراهيم كان سبب راحة وسعادة ليه، ولا كان سبب انكسار وخسارة ووجع قلب؟ للأسف كان سبب تعب. طلع بحاجتين، طلع بمواشي، ونعرف المواشي كانت سبب مشاكل بينه وبين لوط في تكوين 13. والحاجة الثانية اللي طلع بيها، طلع بهاجر المصرية، وهاجر المصرية كانت سبب مشاكل بينه أو بينها وبين سارة في تكوين كام؟ في تكوين 16. بصلي لنفسي وبصلي ليكم أن ندرك أن كل عطايا العالم التي نحصلها من العالم، ونتخيل أن العالم أغنانا، هي ليست عطايا للخير لكنها أحيانا تكون سبب في القدر والتعب ووجع القلب. إذن أرض الجنوب هي أرض الارتداد، وده اللي فهمناه من تكوين 12 ومن تكوين 20. لكن تعالوا نبص على الوصف الثاني للمكان اللي موجود فيه الخصي الحبشي، مش بس في أرض الارتداد.

الناس مديه ظهرها لربنا، لكن الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة، هذا العالم الذي نحيا فيه يميزه الانحدار بعيدا عن الرب. كل يوم ما بيجيبش لقدام، لكن كل يوم بيجيب لورا. واحد قال تعبير صعب جدا، قال العالم اللي بنعيش فيه يتقدم بصورة مذهلة في العلم والتكنولوجيا، ويتراجع بصورة أكثر يعني صعوبة في الأدبيات وفي الأخلاقيات. على قد ما بيتقدم في التكنولوجيا، لكن بيتراجع في بعده عن الرب وفي الأدبيات والأخلاقيات. فالعالم ليس أرض الارتداد فقط، لكن أرض الانحدار. كلنا فاكرين تمثال نبوخذ نصر، حد فاكر التمثال؟ فبسأل بسؤال واحد، التمثال ده بيجيب من فوق لتحت، لما بيجيب لتحت بيجيب لقدام ولا بيجيب لورا في المعادن بتاعته؟ للأسف بيجيب لتحت، وهو فعلا جايب ليه؟ جايب لتحت. يعني لما نبص على الرأس نلاقي الإمبراطورية الرومانية ممثلة بالذهب، بعدين ننزل على الذراعين والصدر نلاقي الإمبراطورية المادي وفارس ممثلة بالفضة، وبعدين ننزل على البطن والفخدين بنلاقي الإمبراطورية اليونانية ممثلة بالإيه؟ بالنحاس. يبقى ذهب بعدين فضة وبعدين نحاس، وبعدين في الآخر الرجلين اللي بتمثل الإمبراطورية الرومانية عبارة عن حديد، لكن حديد حد فاكر الكلمة مع الأصابع في الآخر مختلط بإيه يا جماعة؟ بخزف. يعني إنجاز التعبير، العالم بالأمجاد بتاعته بالإمبراطوريات بتاعته بالعظمة بتاعته بدايته ذهب ونهايته طين، بدايته ذهب أوله ذهب وأخره طين. ليه؟ لأنه عالم ينحدر كل يوم. وأقول لكم على أرهب حقيقة، هذا العالم ينحدر ناحية القضاء الإلهي والدينونة الإلهية. تأثرت جدا من الكلمات اللي قالها أخويا ماجد، قال لو سألت المصريين قبل خروج الشعب وهم موجودين في أرض مصر إيه رأيكم في السنة الأخيرة، هيقولوا سنة مرة، صح؟ سنة الحجارة بتقع من السماء والبعوض طلع علينا وقرصنا والدبان ملا أرض مصر، لأنها كانت سنة ضربات، وده اللي بيمثله العالم. لكن لو سألت أي واحد يهودي إيه أخبار السنة اللي عدت، هيقولوا أحلى سنة، أجمل سنة، كنا متمتعين بمعية الرب، النور اللي في مساكلنا بامتيازات عظيمة كان الرب بيعملها لنا. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، العالم يسوء الحال به لأنه يعد إلى الدينونة. المفروض احنا بس اللي نكون فرحانين ومرتاحين، لان عارفين ان كل ما يسوء الحال ما بين لحظة والتانية هيجلنا النور ويلمع كوكب الصبح الذي الشفاء فيه اجنحته. يبقى الصورة الاولانية او الوصف الاولاني للمكان هو ارض الارتداد اللي هو ارض الجنوب، ثم الوصف الثاني للعالم هو ارض الانحدار، لكن تعالوا الوصف الثالث التي هي برية. العالم اللي احنا عايشين فيه برية، وعايز اقول لكم على الاقل البرية يميزها ثلاث حاجات صعبة. الحاجة الاولانية اللون الاصفر الذي يصيب النفس بالملل، يعني اللي حصل امبارح هو اللي بيحصل النهاردة هو اللي بيحصل بكرة. مش ناسي ابدا كنت بزور شيخ يركض على سريره في احد القرى في الصعيد، ما بيطلعش من اوضته ولا بيشوف النور، قال لي اللي بيفرق ما بين الايام عندي حاجه واحده، ان نور جه بالنهار قعد كام ساعه ومضى النور والليل جه، وبعدين تاني يوم النور جالي من الشباك ومضى اليوم، واللي ببات فيه هو اللي بصبح فيه. انتوا عارفين بيقولوا انه تقرير كده عن سبب الحوادث اللي موجودة على الطريق، المنظر الرمال الصفرة المملة اللي موجودة على الجانب الايمن والجانب الايسر، واحد على طريق الاسفلت كده ومن هنا رمال صفرة ومن هنا رمال صفرة. وبيقولوا السبب الاولاني للحوادث المفاجأة مش الملل، ده الملل ده رقم اتنين، السبب الاولاني للحوادث دبانة لما تدخل لك العربية، فحضرتك تعمل عقلك بعقلها وتنوى انك تعمل ايه؟ تقتلها، فالنتيجة ان بدل ما هي اللي تتقتل حضرتك اللي تعمل حادثة. والسبب الثاني اللون الاصفر الممل اللي مالي البرية. حد حاسس باللون الاصفر ان بكرة زي امبارح زي النهاردة زي اول، لا جديد في هذه الحياة، احنا عايشين في برية. الحاجة الثانية الرمال الساخنة والاجواء الساخنة التي تميز البرية، الاخبار المزعجة التي نسمعها يوما وراء الاخر. احنا من ساعة ما بدأت الثورة من اكتر من 13 سنة لغاية النهاردة، والخبر العاجل اللي بيجي بالاحمر لم ينقطع بعد، وكل ما نيجي يعدي على وقت تهدى فيه الاخبار دي ترجع الاخبار دي تقوم تاني. عدت الثورة
ودخلنا على وقت كورونا وبدأت حرب الأوكرانية.

الأوكرانية والروسية، وبعدين الأزمة الاقتصادية بكل بشاعتها، وبعدين مكملين بقالنا أكثر من 80 يوم في الحرب ما بين غزة وما بين إسرائيل، التي من الممكن أن تشعل حروبا رهيبة في أماكن أخرى في العالم. أخبار شكلها إيه يا جماعة؟ العالم يغلي على صفيح ساخن. يبقى البرية الحاجة الأولى اللون الأصفر، والحاجة الثانية الأخبار المزعجة، لكن ثالث حاجة تميز البرية أنها أرض العطش. وانت ماشي فيها أكتر حاجة بتستشعرها وانت ماشي في البرية أنك عطشان. وأقول لكم أجمل ما تصنعه البرية فينا أنها تشعرنا بالعطش لمين؟ للرب. قال كاتب المزمور في مزمور 63: يا الله عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. ليه عطشان؟ ليه عطشان في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء؟ إن الأرض الناشفة الصفرة اليابسة اللي أنا معدي عليها أنشأت في أشواق للمياه، وأنشأت في رغبة وعطش للرب. إذن العالم نقدر نديله ثلاث أوصاف تلخص قصة العالم ككل: إنه أرض الارتداد والانفصال عن الرب، ثم هو أرض الانحدار، وفي النهاية أرض العطش. أقول تاني، يبقى أرض الارتداد أرض الجنوب، ثم الطريق المنحدرة أرض الانحدار، وفي النهاية أرض العطش. لكن أبص على الفكرة التانية، ودي اللي أنا هختم بيها كلامي. إيه اللي حصل في اللقاء لما وصل فيلبس عند الخصي الحبشي؟ وأنا هتكلم عن اللقاء، هلخص ثلاث أوصاف أتكلم عنهم للخصي الحبشي، وأتكلم عن أربع أعمال عظيمة عملها الله مع الخصي الحبشي. ومن خلال الثلاث أوصاف للخصي والأربع أعمال أكون قدرت ألخص كل ما جرى في اللقاء ما بين فيلبس والخصي الحبشي. الثلاث أوصاف بتوع الخص، أول وصفة دهوله أقول عنه أنه غني. اسمعوني يا جماعة، عملوا معروف، لكنه عطشان. غني؟ ده مش شغال أي شغلانة ده يا جماعة، ده كان وزير لكنداكا ملكة الحبشة على أهم وزارة لدى المملكة. إيه أهم الوزارة في الحبشة؟ على وزارة المالية. كان على جميع خزائنها، يعني ده بيشتغل مع ايه؟ دايركت، مع الفلوس. وما اعرفش اغنى ناس دايما اللي بيتعاملوا مع الفلوس في البنوك، في اي حاجة هتلاقيهم اغنى ناس. احنا مش بنق ولا بنقر، لكن اكيد الرجل ده بنفس الطريقة اللي هو وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان غنيا جدا، لانه كان على جميع خزائنها، لكن عنده عطش داخلي مش قادر يرويه. الدليل انه ضرب مشوار من جنوب افريقيا وذاهب الى اقصى الشمال ومعدي لغايه ارض اسرائيل، رايح لاورشليم. ليه؟ قال رايح علشان اقابل ربنا، الاقي ربنا، اتعبد مع ربنا. ليه يا حبيبي؟ قال لو امتلكت كل الفلوس اللي في الدنيا، لو حطوا العالم في كفي، مش ممكن ابدا هيكفي. لو امتلكت كل الغنى وكل الفلوس اللي في الدنيا، مش هتقدر تملأ قلبي من جوه وتشبع عواطفي. وعشان كده أنا ضارب مشوار كبير من تحت من الحبشة ورايح ناحية أورشليم لكي أسجد، لكي أرتوي وأنا في الهيكل وأنا في حضرة هذا الإله، وأشبع بهذا الإله وأرتوي به. يبقى الصفة الأولانية رغم أنه غني لكنه عطشان. وعايز أقول لكم يا جماعة، بعض الناس متصورة أن لو فلوسها زادت شوية هترتاح ومشاكلها تقل. وأنا عايز أقول لكم، لو امتلكنا كل الغنى اللي موجود في العالم لن يغير أي شيء. الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يملأ القلب بالفرح ويغير مسار الحياة أن نتلاقى ونتقابل مع هذا السيد فيغير حياتنا. يبقى غني لكن عطشان. حاجة رقم اتنين، متدين بتاع دين، صح؟ فعمل ايه في أورشليم؟ سجد. وعمل ايه؟ وراجع في الطريق بعد ما سجد. أسألكم سؤال بسيط قوي، هل بعد ما سجد ارتاح وقلبه اتملى وشبع؟ لا، تعبان في المركبة بتاعته، وأكيد ما كانش فرحان لأنه ذهب في طريقه بعد كده فرحا، وماسك الكتاب بتاع السفر بتاع أشعياء وهو عمال يعمل ايه يا جماعة؟ يقلب فيه كلام السفر. حد قال انه ثلاثة متدينين خلصهم الرب ما بين اعمال 8 واعمال 10، صح؟ الاولاني هو الخصي. حد قال عنه متدين زائر،
متدين.

يعرف يحج، يروح لغاية الأماكن المقدسة ويحج ويرجع. المتدين الثاني هو شاول في أعمال 9، وده متدين قاتل. يبقى في واحد متدين زائر وفي واحد متدين قاتل. والمتدين الثالث في أعمال 10 كرنيليوس، وهذا متدين مصلي، اتقال له كده صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكارا أمام الرب. لكن عايز أبص بصة بسيطة على الفرق بين اللي حصل مع الخصي ومع شاول. بصوا يا جماعة، مع الخصي الرب سابه يوصل لأورشليم ويدخل ويعمل كل المرتبط بتقديم الذبائح، وهو راجع الرب خلى فيلبس عمل ايه قبله. لكن لما نبص على شاول الطرسوسي هنلاقي غير كده، ده وهو رايح الرب جاله بنفسه وعمل ايه وتقابل معاه وقطع عليه الطريق وهو رايح، مش قابل شاول وهو راجع لكن قابله وهو رايح. والسؤال اللي ممكن يتسأل، ليه قابل شاول وهو، أخدها بالعكس، ليه قابل شاول وهو رايح وليه قابل الخصي وهو راجع؟ على فكرة في سبب للاثنين. قابل شاول وهو رايح لأنه عارف أنه هيرتكب جرائم، هيقتل ناس أكثر من المسيحيين، هياخد ناس ويسلمهم إلى رؤساء الكهنة وبالرسائل اللي كان جايبها. فالرب قال له ستوب، يكفي ما فعلته من شرور في أورشليم، لن تستكمل مخططاتك الشريرة في دمشق، وهاخدك علشان تكون إناء ليا مختار يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. فالرب قبله هو رايح، لكن اشمعنى الخصية قبله هو راجع؟ قال له روح وقدم واذبح وهات أخرك واعمل كل اللي تقدر تعمله عشان تروح بقلب فاضي وترجع لسه بقلب فاضي. وانت راجع بقلب فاضي ولسه بتدور، أنا تقابل معاك وأقدم لك خلاصي وأغير مصيرك ومسارك بالتمام. ما أروع حكمة هذا الإله وهو يقابل شاول قبل أن يدخل إلى دمشق، وما أروع حكمة هذا الإله وهو يقابل الخصي الحبشي بعد أن عاد أو وهو عائد من أورشليم، وكأنه بيقول له اختبرت التدين، اختبرت اللي بيتعمل في أورشليم، ذبحت الذبائح وقدمت اللي يتقدم وعملت كل اللي يتعمل هناك. قال له آه. قال له طب وإيه الأخبار؟ قال له ذهبت بقلب فاضي وعدت بقلب فاضي. قال له تعال علشان هذه هي اللحظة التي أصل إليك بنوري وأغير حياتك. يبقى الصفة الأولانية غني لكن عطشان، الصفة الثانية متدين لكن جوعان لسه مشبعش مستني قابل ربنا، الصفة الثالثة قارئ قاعد في المركبة بيعمل ايه يا جماعة؟ بيقرأ. بس اقول لكم للأسف قارئ لكن مش فهمان. ايه اللي فهمه من اللي بيقراه؟ ولا حاجة. وزي ما قال الكتاب، قال كده الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لان عنده ايه يا جماعة؟ عنده جهالة. يعني ايه عنده جهالة؟ يعني امور ربنا بالنسبة له مش مدركة، مش مفهومة. عنده امور ربنا بالنسبة له جهالة، نوع من الجهالة. عارفين دي عامله زي ايه؟ عامله، يسامحوني يعني، الانسان البعيد لما تحاول تفهمه الايمان عامله زي ما تجيب واحد، يعني تجيب حمار كده، عارفين الحمار، وتفتح قدامه اللابتوب وتشرح له برنامج اكسل او برنامج وورد على اللابتوب، والحمار باصص معاك ومتابع اللي انت بتعمله. وبعد ما تشرح له ايه اللي وصل له، ها، ايه اللي ادركه؟ ولا حاجه. الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. طبعا بعضكم انزعج من ان انا بوصف الانسان الخاطئ بعيد عن ربنا بالحمار، لكن اللي يقرا الكتاب في سفر اشعياء هيكتشف ان الرب قال في اشعياء 1 ده الحمار طلع احسن من الايه؟ من الانسان. الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، واما شعبي فلا يفهم. للاسف الرب يدينا يعني النور ان احنا ندرك اعلاناته الالهيه، لان من غير نوره احنا مش هندرك اي شيء. بس ايه اللي خلاه يخلص يا جماعه؟ رغم انه قارئ مش فاهم اي حاجه لكن عنده اخلاص واتضاع غير عادي. يعني اول ما ركب معاه فيلبس في المركبه ساله سؤال، قال له لعلك تفهم ما انت تقرا. تعرفين لو متكبر كان قال بس يا ولد كلم سعاده الوزير بالمنظر ده، انت مش عارف انا مين وانت بتكلم مين. لا ما قالوش كده، قال له كيف افهم ان لم يرشدني؟ احما تاخد بايدي يا عم وتعرفني لو انت عارف. ايه الروعه والارتضاع والجمال ده؟ عارفين لما كان بيقرا كمان في الكتاب وجنبه في

فيليبس راح سأله عن من يقول، ده هو اللي بيسأل، ها، عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ فابتدأ فيليبس من هذا الكتاب، فعمل إيه يا جماعة معاه؟ فبشره بيسوع. يبان الاتضاع وهو بيتسأل لعلك تفهم ما أنت تقرأ، ويبان الاتضاع وهو بيسأل عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر. وهو بيتسأل وهو بيسأل باين الاتضاع، وهذا هو سبب أن النور بيوصل لي وإعلان الله بيوصل لي ونفسه تخلص. يبقى ثلاث صفات للخصي: غني لكن عطشان، متدين لكن جوعان، الصفة الثالثة قارئ لكن مش فهمان، مش قادر يفهم اللي هو بيقرأ. طيب تعالوا نقف قدام الأربع صفات اللي نشوفهم عن الله في هذا اللقاء. الصفة الأولانية ودي أكتر حاجة بتعزي قلبي، المحبة الإلهية. بصوا يا جماعة، فيليبس كان في السامرة، وفي السامرة كانت هناك نهضة عارمة، ناس بتخلص بأعداد رهيبة جدا، فرح ملأ جوانب المدينة أو جنبات المدينة، المفاليج بيقوموا، العرج بيمشوا، اللي فيهم أرواح نجسة، كانت الأرواح بتصرخ وتعمل إيه وتخرج، يعني نهضة جبارة موجودة في السامرة. وفجأة الرب جه قال لفيليبس أو ملاك الرب: ستوب، أنا هنقلك لمكان آخر تستكمل العمل. أكيد فيليبس تصور إن هيروح يلاقي نهضة أكبر وأعداد أكبر وناس كتير عمالة تخلص بصورة أكبر، ففوجئ فيليبس بأن ملاك الرب ينقله إلى البرية عشان يتقابل مع مين يا جماعة؟ مع واحد بس اللي هو الخصي الحبشي. أكيد الاستنتاج الذي خرج به فيليبس إن الراجل ده غالي على قلب الرب جدا، ولأن الرب بيحبه غالي على قلبه خلى فيليبس يترك النهضة العارمة ويمضي إلى البرية لكي يتقابل مع رجل واحد يقدم له المسيح ويقوده إلى الخلاص. وده يعلمنا درس في منتهى الروعة، الرب غالي على قلبه الجماعات والأعداد الكثيرة والجموع الكثيرة، الرب غالي على قلبه المئات والألاف والملايين. لكن عايز أقولك على حقيقة رهيبة جدا، حضرتك كفرد لك غلاوة خاصة على قلب الرب، الرب يحبك بصفة خاصة وأنت غالي جدا على قلب الرب. أنا كفرد واحد موضوع اعتناء وموضوع محبته. اختبار حصل معايا من حدود يمكن سنة 2007 2007 ما عرفش كده، يبقى عدى في حدود 16 سنة. كنت بطلع بطاقة ضريبية للصيدلية اللي كانت عندي، فقالوا لي تروح لضرائب تاني مبابة، فأنا مش ناسي اللي حصل، رحت لضرائب تاني مبابة في شارع الوحدة، كانت فوق التوحيد والنور، ما عرفش لسه في مكانها ولا اتنقلت، فسألت في مدخل العمارة قالوا لي تطلع الدور التاسع، ففوجئت ان بأعداد الناس مثلا واقف 50 واحد قدام الأسانسير. قلت لهم طب نطلع ازاي، ليه العدد الكبير ده؟ قالوا اصل اتنين بس يطلعوا في الأسانسير. والراجل بص علي كده وضحك قال لي ده انت احتمال تطلع لوحدك مش هيبقى معك حد، ما بيستحملش الأسانسير. فقلت له طب هطلع امتى؟ قال لي يعني ما تشطول نص ساعة هتكون فوق. قلت له طيب انا افضل لي اعمل ايه؟ اطلع السلم. فخدت السلم لغايه الدور التاسع عمال انحت لغايه لما وصلت بدات انهك. طبعا لما طلعت فوق دخلت اوضه قالوا لي ادخل الاوضه اللي جنبنا هات رقم مسلسل من على الكمبيوتر. فدخلت الاوضه اجيب رقم مسلسل، فقلت للراجل الموظف اللي قاعد اديله بقى من الاخر اسمي ثلاثي اسحاق شحاته رزق الله. فلقيت الراجل بيقول لي الاسم الرابع. قلت له الرابع ليه؟ انا متصور ان اسحاق شحاته دي مثلا مفيش زيها في كل الجمهورية. فراح لفلي الشاشة بتاع الكمبيوتر وقال لي فيه خمسة غيرك على مستوى الجمهورية اسمهم إسحاق شحاتة رزق الله. قلت له يعني نتعرف امتى؟ قال لي لما تقول الاسم الرابع وربنا يستر ما تجيش في الاسم الرابع يطلع فيه اتنين تلاتة بنفس الاسم لغاية الاسم الرابع. قلت له الاسم الرابع واداني رقم ودخلت كملت الورق، وانا نازل على السلم مصدوم بقول للرب انت بتعرفنا ازاي؟ بتتعامل معانا ازاي؟ انتوا عارفين ده معناه ايه يا جماعه؟ ان لو اتنادى اسحاق شحاته رزق الله في ستة هيردوا يقولوا انا. قلت له بتعرفنا ازاي؟ قام الرب جاوب عليا باكتر ايه انا بحبها، كنت بشك في ايماني والرب لمس ايماني من خلال هذه الايه، قال لي انا عرفتك او دعوتك باسمك
أنت لي، أنت لي.

غلاوة خاصة جدا على قلبي. رجل الله سبيرجن يقول العالم واحد من الأدوار، والشيطان واحد من الأدوار اللي بيقوم بيها كل يوم، انه بيجتهد يمحو شعورنا بغلاوتنا على قلب الرب. والحقيقة المنسية اللي ممكن ننساها في خضم الحياة والظروف اللي بنعدي عليها، ان احنا ننسى قديه احنا غاليين على قلب الرب. غالي عليك ربي، انا غالي عليك، وغلاوتي مش فيا، دي محبتك ليا. يبقى الفكرة الاولى المحبة الالهية اللي تبان بالارتباط بالله. الفكرة التانية العناية الالهية. يمكن فيلبس وهو رايح عمال يفكر، هفتح اي جزء من الكتاب، هقرا له من متى ولا اقرا له، ما كانش فيه اكيد متى ساعتها، هقرا له من اشعياء ولا اقرا له من حزقيال ولا اقرا له من سفر التكوين ولا اقرا له منين؟ وبعدين رب قال له حبيبي ما تقلقش. ما لازم تقلقش ليه؟ حتى دي انا عامل حسابها. تتخيل لما توصل وتركب المركبه معاه، هظبط لك فصل الكتاب اللي انت هتكلمه من خلاله عني وتوصلني ليه. ما هذا؟ انها باختصار جدا العناية الالهية. العناية الالهية. انا مش عارف يا جماعة، انا بتصور انه لما كان بيقرأ الراجل الخصية ده في اشعياء 10، الرب ما كانش يكلم فيلبس لسه. لما وصل 20 لسه الرب ما اداش لفيلبس. 30 يقول له استنى شوية. 40 لما بدأ عند الاربعينات وحاجة، 40 الرب بدأ يحرك مين؟ حرك فيلبس. ليه؟ عشان لما يوصل فيلبس، يا للدقة يا للروعة، يكون الخصي وصل لأشعية 53 وبسهولة جدا يبدأ من هذا الكتاب فيبشره بيسوع. يا على العناية الإلهية. احنا احيانا بنفكر في العناية الإلهية في أمور بسيطة، في الأكل والشرب، لكن كون العناية الإلهية في ترتيبات الخلاص بهذا المنظر، فهذا يملأ القلب بالفرح والتعزية بصورة عظيمة جدا. مرة برضو اختبار حصل معايا، كان معايا أخ هنا من خلوصي من شبرا اسمه الأخ ماهر فوزي، قلبه بيحب النفوس، عايز يقابل أي حد يكلمه عن الرب، يسمع أن أي حد محتاج حد يصلي معاه يروح يصلي معاه. فلقيته في يوم حد الساعة 3 بينيمني، بيصحيني، انت نايم؟ قلت له نايم. قال لي طب اصحى. قلت له ايه؟ قال لي 4:30 المستشفى الايطالي، في ست تعبانه جدا ابنها كلمني تعالى نصلي معاها. وانا رايح معاه في العربيه قلت له ايه اخبارها؟ قال لي لا هي مش مركزه في اي حاجه، عندها شبه جلطه ومش مركزه. قلت له طب دي انا وعظها ازاي ونكلمها ازاي ونصلي معاها ازاي؟ انا شخصيا مش عارف. المهم رحنا دخلنا الاوضه عند الست، نايمه على السرير يا دوبك نفسها داخل وطالع، مش شاريانها بالدنيا، يعني ادراكها بسيط قوي، ضئيل قوي. فهو طبعا لان انا الخادم اللي بخدم اللي بتكلم على المنبر، كل شويه يبص لي ويعمل لي كده، فانا ودي وشي الجهه الثانيه او بص في السقف، اصلا انا مش عارف اقول ايه، اتكلم اقول ايه، فيرجع تاني يعمل لي كده، اقوم بصص انا فوق او الجهه الثانيه ومطنش وخلاص. بعد 5 دقائق لقيت الحيله دي مش هتنفع، فبدانا، هو شاطر جدا في التواصل الحديث الفردي، ما اعرفش هو عزم على منبر لكن يعرف يتكلم مع الناس بسهوله. فبدا وصلنا لحته بقى هو يعمل لي كده او ما نعمل لي كده، انا مش عارف اقول لها ايه. فهو لما لقى الضروره موضوع عليه قام مشى لغايه الست، انا بتفرج هيكلمها ازاي. قال لها يا ام فلان كان ابنها اسمه سعيد، بتقولي لسعيد ايه؟ قالت له ده حبيبي. قال لها طب والرب يسوع؟ قالت له ده حبيبي. قال لها طب حبيبك ليه؟ قعدت تقول كذا حاجه، كلام مكسر وضعيف قوي، لغايه لما قالت مات لاجلي. قال لها بس صلي ورايا؟ قالت له صلي وراك، قول يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، اغسلني بدمك، ارحمني، غيرني. والست بتقول الكلام مكسر وراه، لكن صلت كل اللي قاله. سلمنا عليهم ومشينا. 3 ايام الموضوع اتعقد، روحت. بس أنا واثق إن هي راحت فين في الآخر؟ راحت السماء. لكن أكثر ما أثر قلبي العناية الإلهية التي قادت هذا الأخ بهذه الطريقة للتواصل معها. تخافش، عايز تقدم المسيح ما تخافش، مش وقت اختبارات. لكن ياما مرات كثيرة جدا ما كانش عندي كلام أبدأ بيه، ولقيت الرب بيفتح وبيحط كلام على فمي أعجب من العجب،
ويقود هذا الكلام.

من النفوس البعيدة للرب. يبقى في محبة إلهية، لكن الحاجة الثانية هناك عناية إلهية. ثالث حاجة موجودة، موجودة بشارة إلهية. فيتقال كلام، كلمة حلوة قوي، ابتدأ من هذا الكتاب عمل إيه؟ فبشره بيسوع. وعايز أقول لكم يا جماعة، خلونا نكف أن نحكي في حديثنا عن أنفسنا. الحاجة الوحيدة اللي تستحق نتكلم عنها ونتشارك بيها مع بعض ومع البعيدين عن الرب هي كلمة الرب. هي دي اللي ينفع. احنا عندنا مصيبة بنعملها، ان احنا يا اما نتكلم عن روحنا يا اما نتكلم على الاخرين. دول الحاجتين اللي احنا بنعمله. يعني ايه؟ يقولك مش شكرانية في نفسي. اول ما يقولك ايوه مش شكرانية تلاقي 50 مرة قالك انا رحت وانا جيت وانا عمل. بس لازم يبدأها لك بالايه؟ بالاكل شيء المحترم ده. او ايه اخبار فلان واحنا بنتكلم على اخرين؟ ايه اخبار فلان؟ يقولك كويس بس. واول ما يقول بس يبدأ البس الايه؟ المباشر. عارفين البس المباشر؟ بس به سين، البس المباشر به ثاء. ها؟ ايه اخبار فلان؟ هو كويس بس. لا، فيلبس ما بيعرفش يتكلم غير بكلمة الله. ابتدأ من هذا الكتاب في بشارة إلهية تملأ النفس بالفرح. كلمة يبشر معناها مليانة بالفرح، تملأ النفس بالفرح. هو ابتدأ من هذا الكتاب فبشره يسوع. فاكرين الملائكة؟ ها أنا، أو الملاك ها أنا، حد فاكر؟ أبشركم. أبشركم دي فيها فرح، بس مش كفاية أبشركم بفرح. لا مش كفاية فرح. ها عظيم. لا مش كفاية عظيم. يكون مش لشوية، لكن ها لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص. هو مين يا جماعة؟ هو المسيح الرب. طب ده ميلاد الرب. طب وبعد موته وقيامته لسه هو مصدر الفرح؟ فاكرين لما جه للعلية للتلاميذ يتقال تعبير رائع قوي، فرح التلاميذ ازرقوا الرب. ان اكثر ما يميز المسيحية في رسالتها فيما تقدمه انها رسالة فرح. وارجوك وانت بتتكلم عن الرب شبع اللي قدامك بان انا جاي اقول لك خبر حسن، في خبر رائع، في خبر حلو. هناك من بذل الدم عنك، هناك من حمل أثامك، هناك من صنع بنفسه تطهيرا لخطاياك، هناك من يريد أن يبدل حالك، هناك من يريد أن يخلصك، هناك من يريد أن يضمن لك الأبدية ولا السماء. أنا عندي بشارة عظيمة أريد أن أقدمها لك. يبقى ثالث حاجة البشارة الإلهية. رابع حاجة وآخر حاجة النعمة الإلهية. بانت النعمة في عملها مع الخصي يا جماعة. انتوا عارفين الخصي ده زي ما قلت لكم ما يعرفش حاجة وما كانش يعرف حاجة، وكان قاعد في المركبة بيقرأ ومش قادر يدرك اي شيء. بس عارفين ظهرت نعمة الله. ها اللي بتعمل ايه في الاول؟ المخلصة لجميع الناس. تاني حاجة بتعملها بعد ما بتخلص، حد يشجعني كده؟ معلمة ايانا. يعني مش بس بتخلص، لكن اسألكم سؤال، النعمة علمت الراجل ده؟ اوريكم حاجتين علمتهم له. انا في اعتقادي ان في خضم الحديث في المركبة ما ينفعش يكون فيلبس شرح له المعمودية المسيحية او معمودية الماء. صعب يكون تطرق الحديث ووصل بيه لمعمودية الماء. بس حاجة غريبة، اول ما شاف مية راح شاور وقال ما الذي يمنع ان تفهمتها منين دي؟ عرفتها منين دي؟ ده انت جاي من اثيوبيا من الحبشه، مالكش اي علاقه بالقصه دي، مالكش اي علاقه بالمعموديه المسيحيه من قريب او بعيد. لكن الظاهر ذات النعمه اللي خلصته قدرت تعمل ايه كمان معاه؟ معلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالميه ونعمل ايه؟ اهو ده التعقل والبر والتقوى. نعيش بالتعقل والبر والتقوى. بصوا بقى المفاجأة الغريبة، فيلبس رد عليه راح قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. ها صح كده؟ ليه فيلبس ما فرحش أول ما قال له كده؟ لأن فيلبس في أصحاح قبل كده أو يمكن نفس الأصحاح عمد واحد وطلع في شنك سيمون الساحر، فبقى بيخاف. قال لك الموضوع كله في إيمان حقيقي ولا ما فيه؟

فقال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. رح يجاوب عليه إجابة دقيقة جدا: أنا أؤمن مش بأي حاجة، مش أنا أؤمن وخلاص، لا، أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. أنا ما أعتقدش أنه هو بيشرح له في المركبة، فهمه واداله نور أن اللي مات واللي عمل القصة اللي في أشعياء 53 هو ابن الله. لكن إيه اللي حصل يا جماعة؟ النعمة قدرت تعلمه، ففهم وأدرك أن الرب يسوع هو ابن الله. النهاردة تقعد مع ناس تلاقي مخها مش قادرة تفهم، مش قادرة تدرك. أنا بقول ده أكيد معرفش، عرف الرب ولسه معرفش الرب. لكن دايما اللي بيعرف الرب تلاقوا الاستنارة موجودة. صح، ما يقدرش يشرح الحقائق ويفند النظريات والأخطاء الموجودة ضدها أو التعليم الغريبة، لكن لما تتكلم معاه بتلاقي في نور موجود والاستنارة موجودة. أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. ليه؟ لأن النعمة عملت في حياته. لم تخلصه النعمة فقط، لكن النعمة قد علمته أيضا. يبقى مركزين معايا يا جماعة، قلنا أربع صفات عن الله بتظهر في هذه القصة: المحبة الإلهية، ثم العناية الإلهية في الفصل الذي كان يقرأه الخصي، ثم البشارة الإلهية ابتدأ من هذا الكلام فبشره بيسوع، ثم في النهاية النعمة الإلهية التي فتحت عيني الخصي الحبشي فعرف أمورا تعليمية عميقة وكبيرة، لكن قدر يدركها ويعرفها من خلال المسحة بالروح القدس الذي أخذها. هذه المسحة علمته، إنجاز التعبير، كل شيء فأدرك دون أن تقال له. وأنا بختم معاكم، هختم بحاجة أخيرة، إن في عبارة مش راكبة على بعضها. يقول كده: أمر أن تقف المركبة فنزلاك لهما إلى الماء في لبس والخصي فعمده، هات اللي وراها، ولما صعد من الماء، خليكم معايا في العبارة دي، بصوا عليها كويس، خطف روح الرب في لبس فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه حزينا. أنا بيني ما بينكم، لأن اللي مرتاح له أكتر يمشي حزين. أنتوا متخيلين الراجل اللي كلمه، اللي ربنا استخدمه معاه، اللي قاده للمسيح، اللي يعتبر الوسيلة والوسطة اللي من خلالها عرف المسيح، بين لحظة والتانية اختفى. كان المفروض فيلبس يتخض. أنا لو ما كان فيلبس هترعش واتخض. هو لا اتخض ولا ترعش ولا زعل. الخصي لا اتخض ولا اترعش ولا زعل، لكن اتختمت القصة بهذه الختام الرائع: ذهب في طريقه فرحا. عايز اقول لكم يا جماعة، هو ده اروع حاجة. ايه اروع حاجة؟ ان النفس تعرف المسيح. اللي عرفها موجود، اللي وصلها المسيح موجود مش موجود، النفس لم تعد ترتبط بمن اوصل اليها الاخبار وكرز لها وخدمها، لكن صارت النفس مرتبطة بمن عرفته وآمنت به وخلصت من خلال عمله الكفاري. فالنفس مش مرتبطة بفيلبس هنا الخصي، لكن صار يرتبط بمين؟ بالمسيح. لكن أقول حاجة تانية يا جماعة عظيمة قوي، ممكن ده درس عملي بسيط. أنتوا عارفين لو قلوبنا مليانة بالرب فعلا، لو قلوبنا مليانة بالرب فعلا، قد يؤخذ من حياتنا أشخاص أعزاء. أوضحت، قد يخطف من حياتنا أشخاص أعزاء بنحبهم، غاليين على قلوبنا، ورغم ذلك لا نتزعزع أو نسقط أو نرتبك ونكمل في طريقنا، لأن حاسين إن مين بجوارنا هيسندنا يرفعنا يشلنا، هو الرب الذي معنا من البداية وإلى النهاية. ربما يكون أحدنا في وقت قريب فقد ناس كانت عون له. أعتقد الفيلبس كان عون كبير بالنسبة للخصي الحبشي. وربما تبكي إلى الآن على فقدانك لأشخاص مؤثرين من حياتك، بس عايز أقول لك النهاردة، تعال
تعال قول للرب نفسي عينيا تتميل

نفسي قلبي يتملي بيك، فحتى لو كنت فقدت أشخاص كانوا عونا ليا، أنا أحط عيني عليك واتسند عليك وأكمل المسير والبرية إلى النهاية، لأن عيني وقلبي ممتلئين بشخصك. أمين. رب يدينا معونة. وأقول أنه السر لكل فرح حقيقي هو في وجود المسيح في الحياة. هو ده ليه مضى أو ذهب في طريقه فرحا، لأن الرب موجود فين يا جماعة؟ الرب موجود في حياته. وأنا بختم معاكم في قصة جميلة افتكرتها وحب أشارك بيها معاكم. في دكتور من المنيا اسمه جيمس إسحاق، معرفش حد يعرفه ولا لا، هو رقد راح السماء، الرب فتح عليه واشتغل في مستشفى عظام كبيرة جدا في ألمانيا. طبعا المنيا رائعة صح، حلو جدا طبعا، المنيا بطلع لنا أبطال وخدام كتار، لكن ألمانيا دي اتحاد أوروبي، انتوا معايا؟ فهو ربنا فتح عليه فاشتغل في مستشفى عظام كبيرة في ألمانيا. فالدكتور جيمس إسحاق ده حاجة قصة غريبة قوي، قال كذا مرة هو في المستشفى بيمارس مهنته ودوره، يتقابل مع سيدة كبيرة في السن ظهرها محني، واضح ان صحتها متهلكة تعبانة جدا، لكن كل ما يقابلها يلاقيها فرحانة، يلاقيها مبتسمة. فالست دي شدته، كل ما يشوفها يقول رغم انها تعبانة وصحتها تعبانة وظهرها محني، لكن كل ما كان بيقابلها، واضح انها شغالة في المستشفى، كل ما بيقابلها بيلاقيها فرحانة. فمرة من المرات قال لها انا عايز نقعد مع بعض شوية ونحكي، ممكن تجي للمكتب؟ فقالت له بكل سرور، ادالها العنوان المكتب في المستشفى، راحت له. قعدت قدامه على المكتب، قال لها حكي لي عن نفسك وعن تاريخك وقصتك. قالت له بلاش، قصتي كلها مأساوية، لو انا حكيتها لك وانت قلبك ضعيف هتبكي، ولو انت من الناس اللي قلبها جامد هتحزن وتتضايق، فبلاش احكيها لك. قال لها بكل سرور انا حابب اسمعك، قولي زي ما انت عايزه تقولي. فبدات تحكي له، تقول له انا عمري 24 سنه ارتبطت بجوزي وكوننا بيت رائع وجميل وكنا بنعيش في سعاده حلوه، بعد 3 سنين بقى عندنا ولدين طفلين، فبيت متكامل من كل جنب. قالت له لكن مره من المرات خدت العربيه بتاعتي وانا طالعه بسوق العربيه عملت حادثه، وفي هذه الحادثه حصل كسر في العمود الفقري ففقدت استقامة طولي، فبعد العمليات اللي عملت لي بقيت بمشي وأنا منحنية. بدأ الدكتور جيمس يحس إن قصتها فعلا مش سهلة. قالت له بعد وقت بسيط من العملية جوزي رفع علي قضية وطلب الطلاق لأني صرت بعاهة مستديمة، والمحكمة حكمت له واتطلقت. دي تاني مصيبة. قالت له ما مرش وقت طويل، سنة ونص سنتين، ورفع قضية تانية يطلب حضانة الطفلين بحجة ان انا مش هقدر اصرف عليهم. قالت له ما شفتش ولادي الاثنين من 34 سنة. الحاجة اللي وراها، قالت له بقالي 15 سنة اصارع مع السرطان، بيجي لي كل كذا سنة بنوبة عنيفة. قالت له انا صرفت اللي قدامي واللي ورايا، ولم اقعد امتلك من حطام العالم والدنيا اي شيء، بعت شقتي، بعت العفش، بعت كل حاجة علشان أصرف على السرطان لما بيجيلي في كل مرة وتعالج. طبعا الدكتور جيمس كان بدأ بالفعل يبكي، استحملش القصة، قال لها طب انت بتعملي ايه في المستشفى؟ فجاوبته أبعمل ايه؟ قالت له انا بشتغل هنا. قال لها بتشتغلي وانت تعبانة كده ومنهكة؟ قالت له اه. قالت له على فكرة انا مش باخد مرتب. قالت له المرتب بتاعي بيتحط كجزء من العلاج الذي ما زلت أتلقاه هنا في المستشفى، يعني انا مش بقبض من المستشفى، لكن انا بتعالج وبكمل علاجي في هذه المستشفى. بتشتغل ايه؟ قالت له بفصل ملايات السراير، لبس الممرضين، لبس الممرضات، لبس المرضى، اللبس اللي بيتلبس ده كله انا بقوم بتفصيله. فدكتور جيمس فعلا اكتئب وقال لها لا انت الحقيقه حياتك مجموعه من المآسي، وسابها تقوم عشان تمشي، وهي تقوم تمشي قال لها استني استني، فاضل حاجه واحده، فضل أهم سؤال أنا جبتك علشانه، إن في كل مرة في كل مرة بلاقيكي فرحانة. إيه سبب الفرح؟ إيه سبب السعادة اللي موجودة على وجهك؟ فجاوبت الدكتور جيمس بإجابة صغيرة، عملها عنوان القصة لما كتبها بعد كده في مجلة عربية هنا عندنا اسمها جدد وعتقاء. قالت له إجابة الأمر ببساطة، ليه أنا فرحانة دايماً؟ يسوع الذي هو في القلب.

كل شيء. يسوع الذي هو في القلب كل شيء. وكأنها بتقول له أنا اتظلمت من جوزي، أنا اتكسرت بالمرض، أنا اتدمرت بالكانسر، أنا ظروفي كلها مرة، لكن في واحد ساكن جوا قلبي مليني بالفرح، معززني، رفعني، شايلني، مليني ببهجة حقيقية، يسوع الذي

أن يسوع ليس في القلب هو كل شيء. بتمنى لكل حد بيسمعني في الاجتماع ولو حد بيسمعني على الشاشة أن يكون بيصلي بصلوة واحدة، يا رب املأ قلبي بالحب لشخصك. يا رب من فضلك نفسي تبقى أنت في القلب هو كل شيء. نفسي ما يبقاش في جنب في قلبي ولا حتة في قلبي لا يملأها أو يغمرها شخصك، عشان أقدر أمشي وأنا رافع راسي وفرحان. بصوا يا جماعة، الفرح في العالم بره عند الناس بره رد فعل، حصل له حاجة ففرح، ابنه نجح ففرح، مراته مش عارف حصل ايه خدت شهادة علمية جديدة ففرح، اشترى عربية ففرح، ده فرح الناس بره. لكن فرح المسيحي هو فعل، قرار داخلي مش رد فعل. ليه فرح المسيحي قرار داخلي؟ وعشان كده بولس بيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. ليه قرار المسيحي إرادي وفرح؟ لأنه خد أعظم عطية يمتلكها هنا القلب البشري، هذه العطية هي الرب يسوع، يسوع الذي هو في القلب كل شيء. لذهب في طريقه فرحا لأن الرب يسوع ملأ جنبات قلبه وأشبعه بالحق. أمين. خلينا كده نفتكر الكلمات اللي كنا بنقولها في الأول. عارف أنا فين، عارف تفاصيلي بكل تدقيق، لكن كمان قادر يوصل لي هديته، قادر يوصل لي بنعمته، قادر تدركني نعمته أينما كنت. مين يقول له أنا متاح للمساتك يا رب، أنا متاح لكلماتك، أنا متاح لمعاملاتك. اوصل إلى نفسي المكسورة والضعيفة واملأ قلبي بالأفراح الحقيقية. تعالوا كده ننحني لمدة ثواني وإحنا بنطلب الرب، قل له نفسي يا رب تبقى أنت هدف أهداف العمر اللي أنا بحياه علشان أرضيك. نفسي أنت تملأ عيني وتملأ قلبي ويتقال عني فعلا ذهب في طريقه فرحا. مفيش حد امتلكك، مفيش حد عرفك، مفيش حد اتواصل معاك غير لما حاله اتغير، غير لما قلبه اتملى فرح. تعال اقول له اشفي قلبي، اشفي نفسي، اشفي قلبي واشفي نفسي. انا غالي عليك يا رب، انا محبوب منك، انا غالي على قلبك، انا موضوع معاملاتك وعنايتك الإلهية، انا اللي بعت لي البشارة الإلهية العظيمة، وأنا اللي نعمتك بتعلمني زي ما علمت هذا الخص. إحنا مميزين، من أراد أن يفتخر الوحيد اللي يصلح أن إحنا نفرح بيه ونفتخر بيه هو الرب. من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب. يلا قوله نفسي شخصك يملأ جنبات قلبي وحياتي، نفسي يسوع يكون في القلب هو كل شيء، نفسي يا رب أنت اللي تتحكم فيا وفي عواطفي، يا رب سد أنت على شعوري وعواطفي، ولتنظرن عيني إليك في أحرج المواقف. تعالوا كده نقول كلمات اللي جاية وإحنا بنبدأ الصلاة مع أخويا ماجد، وإحنا بنقول له تعالى إلمس أوانينا يا رب، تعالى إعمل عملك في قلوبنا الضعيفة، تعالى نقلنا خرجنا من هذا الاجتماع مرفوعين بيك، شبعانين بيك، متعزيين بيك، متبركين بيك. من فضلك يا رب، من فضلك اعمل كده معانا.

تعالوا نقف تاني نقول العدد التاني ده مرة تانية. تعالوا كلنا نقف مع بعض. تعالوا احنا بنصلي العدد التاني ده. سلمتك سيدي نفسي والكيان، لك روحي جسدي، لك طول الزمان، فكري كذا والقلب احفظهما لك لمجد اسمك. يا رب من فضلك تعال املك علي. تعال صلي معايا وانت بترنم الكلمات دي، قول املك علي مرة تاني. تعال امتلكني بالتمام يا رب. تعال ما خليش ذرة واحدة فيا ليا، لكن اكون بجملتي ليك. لمسة لكل كياني يا رب في هذه اللحظات، لمسة لكل كياني في هذه اللحظة. تعالوا نقول تاني، تعالوا نقول له تاني. سلمتك جسدي نفسي والكيان.

0: أنا لك
1: لك.
0: تعالى وانت بتصلي معايا أروع كلمتين اتقالوا في الترنيمة دي، خليني أقول أحبك، والكلمة التانية أنا لك. أحبك أنا لك، أحبك أنا لك. أخويا وأختي، الرب عايزك تتسند، الرب عايزك تتشجع، الرب اللي عارف أنت فين، أنت رايح منين وجاي منين، الرب اللي عايز يوصل هدية لنفسك، حتى لو في طريق صعب، حتى لو في ظروف صعبة، حتى لو بتعدي على وقت مر في حياتك، عايز يباركك صدقني، عايز يلمسك صدقني، وهو الوحيد اللي يقدر يوصل لك ويوصل عطاياه لنفسك. قل له أنا منتظرك يا رب، ساعدني أحبك، أملك على قلبي، أملك على نفسي، أملك على كياني يا رب. ارفعني فوق أحزاني، ارفعني فوق همومي، ارفعني فوق كسرتي، ارفعني فوق ظروفي الطحنة اللي بعدي عليها، ارفعني فوق ظروفي الصعبة. انت القدير اللي تقدر تلمس نفسي وتملأها بالتعذيات، انت مؤتي الاغاني بالليل، انت اللي تعرف تجيب الاغاني في وقت الليل يا رب. تعال اقول له ملاني بالفرح الحقيقي يا رب، الفرح راح مني، فرحي راح يا رب وسلامي راح، لكن تقدر ترجع الفرح والسلام. وانت واقف صلي معايا، وانت واقف صلي معايا. يا رب يسوع نشكرك، نباركك، نعظمك من كل القلب يا رب، من اجل وجودنا امامك، ومن اجل محضرك الحلو، ومن اجل روحك الجميل وشخصك الحلو اللي موجود وبيقدم لينا من كلمته. يا رب بنشكرك، ده مش كلام من حبر اسود على ورق.

أبيض، لكن في كل مرة بنقرأ الكتاب بتتلامس مع أعماقنا، مع أرواحنا، بتأكد قديه بتحبنا وقديه إحنا غالين على قلبك، بتأكد قديه عايز تغير حالتنا المرة وتملانا بفرح حقيقي، بتأكد إن إحنا موضوع عنايتك وموضوع اهتمامك. يا رب أشكرك من أجل كل ما قدمته، بحط نفسي المنحنية قدامك وبحط كل نفس منحنية موجودة في هذا المكان. تعال وطبطب على كل قلب مكسور، تعال وطبطب على كل عين بكية يا رب، تعال وطبطب على كل حد فقد الرجاء يا رب، تعال وطبطب على كل حد الشيطان أقنعه إن مفيش أمل ومفيش إصلاح ومفيش تغيير في ظروفه المرة. تعال أوصل بنعمتك لكل حد مطحون، لكل حد مكسور بين رحايا الألم. تعال أوصل بفرح وازرع فرح حقيقي لكل نفس مكسورة ومنحنية. يا رب ما تسمحش أن تأثيرات هذه الكلمات اللي سمعناها تضيع مننا وتفقد بخروجنا من المكان، لكن كمل معانا وثبت كلماتك ورسائلك اللي وصلتها لنفسنا، واحفظنا مدركين قديه إحنا غاليين على قلبك، واحنا بنقول غالي عليك ربي انا، لك كل المجد امين. تفضلوا.

0: حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، وعنوان حلقتنا النهاردة الاحتلال، حلم الاحتلال الإسلامي عند المسلم الذي لا ينتهي. عنوان الحلقة أحلام المسلمين في الغزو والاحتلال لا تنتهي. ودي حقيقة وهنشوفها في الحلقة دي واضحة جدا يعني. لكن في البداية معنا طبعا ضيفة الحلقة المميزة أختنا نيفين محمد. أهلا بيكي أخت نيفين محمد. نورة محمد ونيفين محمد يعني.
1: ربنا يعوضك. شكرا جدا على الاستضافة وعلى الدعوة المباركة. بشكرك جدا وبشكر برنامجك الرائع اللي فعلا هو صوت للعابرين في كل مكان، وبشكر كل القائمين على القناة لأن انتوا منارة، انتوا بتعملوا عمل عظيم جدا في حياة البيوت المسلمة.
0: ربنا يباركك. أشكرك حبيبتي. طيب احنا متعودين نبدأ بالصلاة، اتفضلي أختي نيفين.
1: أمين. النهاردة يعني الرب حدث على قلبي أن أنا أصلي من أجل الأخوة المضطهدين في الدول الإسلامية، واللي مش قادرين اللي تحت يعني قبضة الشيطان وقبضة الحكومة والبوليس جوه بلدان العربية زي سعيد أبو مصطفى وأخونا نهاد حسن. يا رب بنصلي من أجل أخواتنا المضطهدين في العالم. يا رب أنت اللي قادر تخرجهم يا رب من تحت قبضة عدو الخير. يا رب انت عارف ان هم كانوا استخدام ونور وملح في حقلك يا رب، وعدو الخير ترصب بيهم. يا رب بصلي بكل انسان محتاجك، محتاج ايدك، محتاج روحك تفتقده يا رب، صلاة من اجل الخروج من الظلمة لكل شخص في الظلمة يا رب، صلاة خاصة ليه ان هو يخرج لنور المسيح ويعرفك انت يا رب الطريق والحق والحياة. امين
0: امين امين اختي نيفين. ربنا يباركك. طيب هنشوف مع حضراتكم الاول، خلينا نشوف الصور. وفعلا يعني انا بتعجب على بلد زي مصر كده. يعني هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ انتوا كامن عندكم فوق ال 100 مليون، وعندكم مهاجرين من او لاجئين من دول تانية، وعندكم المسيحيين اللي هم اصلا اصل البلد، وما بتعرفوش ان انتوا يبقى في نقطه نظام، نقطه امن. يعني انتوا يعني كامن في الدوله عارفين تكونوا قايمين بدوركم، ولا انتوا ايه؟ ولا انتوا يعني محطوطين كده، او انتوا بتخدموا اجنده معينه يعني بيقولوا لكم اعملوها ومجبرين عليها؟ اصل مش ممكن يكون حد في امن دوله او حد في مخابرات دوله او حد عايز يحافظ على سلام وسلامه كل المواطنين، ده لو عاقل يعني، لو امن، لو دوله قيادتها عاقله، ويسمح بالتصرفات الغريبه دي. خلينا نشوف مع حضراتكم الصور بتاعت الكائن دوت اهو. كعادة الكذب طبعا، لان كذب موروث من رسول الاسلام، يتصلوا بمكالمات فيها خداع ان هو شخص مسيحي زي ما كان اخوه التاني بيعمل، ويتكلم انا شخص عايز اعرف المسيح، انت كلمتني عن المسيح، انا مسيحي في مش عارفه قناه الكرازه ولا مجله الكرازه، وعايز اسالك. كذب، كذابين، الجينات، جينات الكذب في الدم كده من اول الكذاب الاكبر بتاعهم اللي ورثهم الكذب وعلمهم الكذب في سلاس، ده غير المعاريض بقى والحبشتكلات بتاعت الكذب، التنوع الكذب. ما هو اصل في ابتكار، هو مش كذاب عادي، هو فنان في الكذب، والكذب في دمه

0: حاجه كده بتمشي في عروقه، وللاسف فعلا ورث ابنائه هذه هذه الصفه وهذه الخصله الدنيئه جدا. يعني هنشوف مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين، اتصلوا بدكتور مسيحي وادعى بقى ان هو عايز يعرف عن المسيح والكلام ده هوت، وللاسف وضع اسم المستشفى واسم الدكتور، وراحوا من الغوغاء راحوا حوالين المستشفى ويبداوا بقى يكرروا الاضطهاد المستمر يعني مش عارفه، يعني عايزه انتقي كلمه بصراحه، بس يخلوا يجمعوا الهمج الناس الرعاع ويقودوهم زي الماشيه كده، ياخدوهم ويقولوا لهم ده حصل كذا من كذا، وروحوا بقى تجمهروا زي ما تجمهروا حوالين مدرسه الكارما، واتهموا الراجل حرام اللي كل الدلائل والتقارير وتقارير الاطباء وحالته الصحيه والحاله المكانيه والكاميرات وكله اثبت براءته، لكن لا احنا في مصر، اللي لازم تنتصر للدين، لازم العدد المسيحيين دوت احنا مش عايزينهم، احنا يلا نأسلم البنات كل يوم واحده، قاصر مش مشكله، تطلع لنا واحده من كام يوم ان هي متجوزه ومسلمه من سنه ويصوروها وبعدين ترجع، وبعدين يا هلم جرف دوله غريبه، دوله امن غريب. نشوف اتفضلوا حضراتكم دكتور الضلال يتسبب في اغلاق صفحات المستشفيات، طبعا ما انتوا ارهابيين، طيب نشوف بقى في الفيديو اللي بعد كده، الشخص الكائن دوت بيزدري، هو الفيديو كله حقيقي، الفيديو اكتر من 3 ساعات كله ازدراء بالدين المسيحي، فين بقى الدوله بتاعت الازدراء بتاعت الاديان؟ فين الدوله اللي بتحمي الدين بتاعها الضعيف الهش بانها عامله قانون اي حد يتكلم عنه ازدراء اديان، اي حد مسيحي يكون ليه رد فعل ويرد عن حد بيهينه ازدراء اديان، انتوا ايه؟ خلينا نسمع الفيديو، وده بنقدمه يعني كلمة من زي ما بقول لحضراتكم كام ثانية من 3 ساعات كلها ازدراء وإهانة للدين المسيحي. اتفضل.
1: سؤال حائر يتردد في أذهان وقلوب البشر، كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ سهلة، بموت الله. ما تقول له كده يا دكتور، ما تقول له كده يا مستشفى المحبة حبة حبة، ما تقول لهم كده إن الإنسان يتبرر عند الله إن الله نزل انتحر على الصليب. يا جدعان إيه الزهق ده؟ أما انزل شوفوا لي جسد، عملت لي خلاص أنزل انتحر وعادي سهلة. يعني إنه موضوع كل إنسان على اختلاف الجنس واللغة والدين، كيف أكون مقبولا لدى الله؟ مقبولا لدى الله إن أنت تقتله ولا مؤاخذة، تمسكه تجيبه نصين تصلبه، هو ده كده تكون مقبول عنده.
0: لو أنتوا بقى وارثين الجهل من كبركم ومش عارفين إن ده صلب الإيمان المسيحي، لو قالها إن هو يتبرر بأن ينتحر، ده صلب الإيمان المسيحي، أنت وارث الجهل بقى، جينات جارية في دمك، إن وما صلبوه وما قتلوه بآية من كام كلمة لم يثبت يعني صدقها وما لهاش أي أصلا شواهد تانية في الـ في الـ في, الـ في القرآنك نفسه، وشوف يعني أمور كتيرة أنت ما تقدرش أصلا تثبتها، وده مش مجالي يعني، لكن الازدراء بعمق وأساس العقيدة المسيحية وسخرية منها وسخرية من المسيح. فايه ايه دي كلمتين في 3 ساعات، ده مش ازدراء يا دوله، ده مش ازدراء. خلينا نشوف بعد كده الفيديو هو بيكلم الدكتور وشوف بيقول له ايه. اتفضل.
1: باشر في القناه دي يا دكتور محب محسن سليمان، حضرتك تخصص عظام وقاعد بتكرز المسلمين، حضرتك دلوقتي ممكن تدخل تسمع نفسك دلوقتي على الهواء يا دكتور محب محسن سليمان. عيب لما يكون تخصصك ده يا دكتور محسن وانت طبيب وتحاول تنصر المسلمين وتستغل حاجتهم وضعفهم، وانك تقول لهم معلومات مغلوطه، وانك شغال في مستشفى ملك السلام مستشفى المحبه وتحاول تستغل حاجه الناس، واحد جاي لك مريض يا دكتور محب، بدل ما تساعده في الهدف اللي انت اتخرجت من الجامعه علشانه وبيدفع لك مقابل فلوس علشان ده، فتروح انت تحاول تشكك في دينه؟ ده مش عيب يا دكتور محب ان انت تعمله انت وكنيسه الاخوه او مش كنيسه الاخوه، وحتى الارثوذكس انت عمال دول اخواتك في الرب المفروض وكده، قاعد ان انت بتطعن فيهم بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. قد ايه انت حقير يا دكتور محب والله صدقا، يعني قد ايه انت منتهى الحقاره انك بتستغل ضعف الناس وحاجتهم علشان تطعن في دينهم وتشكك في دينهم مهما كان اللي بيكلمك شاب صغير او واحد كبير او اي حاجه. تحب تقول حاجه يا دكتور محب لنفسك على الهواء علشان لما تسمع البث المباشر يا فندم يعني يمكن تسمع صوتك الرساله اللي انت يعني دكتور محب الحقير يحب يقول ايه لدكتور محب التخصص العظام؟ اتفضل يا فندم.
0: طيب انا هعرض لك في الحلقه الحقاره الحقيقيه حقيقي يعني، لكن يعني طبعا هو المريضه او المريض اللي راح هو بيسال الدكتور عن حاجه في ايمانه، وهم فعلا اللي عاده بيعملوا كده، فالدكتور رد من ايمانه المسيحي، ما قالش كذب ولا اتكلم في الاسلاميات.

وطبيعي عمره ما هيتكلم في الإسلاميات، هو بيرد في الحدود، لكن يعني قال الاسم وقال اسم المستشفى، وبالفعل راح، وده توجه بقى ضد بقى كل الهيئات المسيحية بقى إذا كان مدارس بقى ومستشفيات، وتوجه ده جديد من الدولة إن أنت كدولة تسيبي ناس زي كده وما عندكيش سيطرة عليهم، فأنت يعني دولة في قمة الضعف حقيقي. يعني ده لو عايزين تجيبوا منين هتجيبوه؟ يعني هتقفلوا صفحاته، هتمنع، تعملوا أي حاجة، لكن أنتوا عايزين كده. أنتوا عارفين عاملين الدولة أو الأمن المصري عامل زي إيه؟ لو اعتبرنا إن الشعب كله نسيج واحد، وإن الشعب كله مواطن يعني جسد واحد ومواطنين ودولة وكيان واحد، عاملين زي حد كده ماسك سكينة وبيقطع في نفسه، بيقطع في جزء فيه، يعني ماسك سكينة وعمال يقطع دراعه، وعمال يقطع كتفه، وعمال يقطع في رجله، الشخص ده بيبقى إيه؟ بيبقى يعني التقرير عنه إيه؟ إن هو شخص مريض، عنده خلل، يعني يا مريض نفسي عايز ينتحر، عايز الدولة دي يبقى فيها حرب أهلية أو على الأقل يعني فيها عنصرية وفيها إبادة لفصيل من الشعب، يعني بسبب حاجة زي كده وتحريض شخص زي كده، شخص حقيقي، سوري أنا أسفة يعني، بس هو بالفعل كده يعني زي دوت. فالدولة لما بتقطع في أو شخص لو هو بيقطع في جسد شخص مجنون، ده عايز مستشفى المجانين يتعالج. فالأمن المصري وصلته كده، وصلتوا لمرحلة فيها لا معقولية تماما. يعني انتوا فقدتوا السيطرة على عنصريتكم، فقدتوا السيطرة على إرهابكم، فقدتوا السيطرة على يعني تعصبكم. فارحموا نفسكم شوية، وارحموا الناس دي، ما عملوا لكمش حاجة، دول فاتحين لكم هيئات بيخدموكم فيها. مش عايزين تروحوا تعالجوا، ما تروحوش، روحوا المساجد، روحوا المستوصفات، عندكم البديل اللي بيوديكم عند المسيحيين. حاجة غريبة فعلا، بجد حاجة مستفزة فعلا، انك تسيب زي كده ويروحوا ويقفوا قدام مستشفى وهلم جرى بقى، والدكتور للأسف ما بقاش يعني بقى خايف ومش يعني ومتوقع يعني ان اكيد انه ممكن يروحوا يقبضوا عليه. ازاي انت واحدة بتسألك عن ايمانك رديت؟ ده ما ينفعش، ده مش في بلدنا الجميلة، ده مش في بلدنا اللي فيها مواطنة، ده احنا فوقكوا، احنا فوق الجميع. هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ طب اوريه بقى الحقاره الحقيقيه بقى من المسلمين اللي راحوا. ده انا اصل الحقاره ده هنتكلم عليه بعدين، لكن جزء من الحقاره اللي موجوده. خلينا نشوف اللي في البوست اللي كان منشور دوت يا جماعه، لو ممكن نشوفه. اللاجئين الهاربين اللي هم منهم اغلبتهم سوريين، اللي هربوا من داعش الاسلاميه، داعش اللي كانت ماشيه على نهج ومنهاج الرسول الاسلام في الدوله الاسلاميه الاولى، وعملت الدوله الاسلاميه في سوريا والعراق والشام. هربوا منها المسلمين، هربوا من تطبيق الشريعه الاسلاميه، راحوا عند بلاد النصارى وبلاد الصليبين، عملوا ايه؟ هربوا. واخدين بالكم زي الهروب اللي هنشوفه في الفيديوهات اللي بعد كده. عايزين ايه؟ بيقول لك ان احنا عايزين، بيطالبوهم ان هم عايزين يطبقوا منهج اسلامي لان هم رافضين المنهج المسيحي. شوف الكذب، لان دول الكذب بقول لكم في الجينات، يعني الحقاره والكذب، الكذب في الجينات. مفيش دوله في أوروبا ولا أمريكا عندهم المناهج المسيحية، مفيش في المدارس الحكومية منهج مسيحي، مفيش الكلام ده. دي دول علمانية بيدرسوا مناهج عامة تنفع للكل، دول عندها تنوع ثقافي وتنوع ديني، عندهم عارفين هم أن عندهم تنوع، فما بيقدموش منهج مسيحي. يا كدابين. فيقولك عايزين تقولوا بقى ان انتوا عايزين تفرضوا المنهجكم على الدول اللي انتوا رحتوا باكيين عندها، سجدتوا في الارض وبوستوا التراب لما وصلتوا بامان، لبسوكم واكلوكم، انتوا طالعين من البحر عرايا، خدوكم لبسوكم حرفيا، اللي هربوا بالذات السوريين هربوا من سوريا، واكلوكم وعلموكم وكبروكم وودوكم بيوت. لما بقى كبرتوا رجعتوا بقى عملتوا زي الرسول لما هاجر للمدينه، وهو وهنشوف بعد كده مع بعض، وكان ما عندوش اي حاجه، واول ما استقوى في المدينه طرد اهل المدينه نفسهم، طرد اليهود واللي بيقولوا عليهم النصارى. هي دي المعنى الحقيقي للحقارة، انك ما تقدرش اللي استقبلك وانت يعني فعلا بلا اي حاجة. مش بقى بتقول الدكتور حقير عشان مريض رايح لك، لا، ده انت رايح له كده من غير يعني من غير هدوم، وخدك وعمل فيك ده كله، وتقول له انا مش عايز منهج بلدك، وانت بتكذب، لان هو ما بيعملش

بيعملوا منهج عامة مش منهج مسيحي. طيب نشوف الفيديو رقم 4، نوع تاني من الحقارة رايحة، ومش كفاية ان هي عورة، مش كفاية ان هي غيرانة، فيديو رقم 4 من الغير محجبات، مش كفاية ان هي لابسة الحجاب وهي اصلا مش عارفة اساسه، مش عارفة هي لابسة ليه اصلا، لاحت يفردوا. وشوفوا الجماعة لو نشوف الفيديو رقم 4 كمية الفلوس اللي بتضخ عشان أسلمت الغربيات، كمية رهيبة. أنت كواحدة مسلمة عباية زي كده، سوري معلش ده خمسة، عباية زي كده مصاريفها كام؟ تمنها كام في بلدك؟ الطرحة دي تمنها كام؟ قد إيه من المسلمات ماشيين في مصر وفي دول إسلامية مش لاقيين ياكلوا، مش لابسين لبسهم مقطع، والأجندة الإسلامية تضخ فلوس قد كده عشان يدوم كتب قرآن مذهب وعادي بالنسبة له. يعني أنا ما كانش عندي وقت فعلا أن أجيب لكم إزاي بيوزعوا وإزاي يقف قدام شخص مسيحي يقول له أنت كافر، وفي بلده في بلد المسيح اللي هو هربان رايح له يوقفه يقول له أنت كافر، أنت بتعبد ثلاث آلهة. إيه الحقارة دي؟ إيه الحقارة الأصلية؟ حقارة بيور. فخلينا بقى نشوف مع حضراتكم بيعملوا إيه.

0: ايه رايكم؟ ايه ده؟ ايه ده الفلوس اللي بتضخ من الدول الخليج عشان تتميم اجنده الاسلام السياسي؟ مش شايفينها حقاره صح؟ مش شايفينها، مش شايفينها تعدي على ايمان وعقيده الاخرين. طب لو انت وانت في نفس المكان كده، او انت كشخص مسلم وحد اداك قال لك طب انا خلاص انا قبلت ان انا البس ده، انا قبلت ان انا اخد القران ده، خد انت بقى انجيل، خد انت صليب، البس بقى، ممكن تلبس الصليب ده؟ هتعمل له ايه؟ هتعيط، اسلاموفوبيا بيعملوا فينا، عايزين ينصرونا. دينك هش، دينك ضعيف، دينك ضعيف. خلينا بقى نشوف عينة بقى من الفيديو الفيديو رقم 4 من اللي هم بقى ماشيين على نهج الرسول، الكذب والمواراة والولاء والبراء، ويدخلوا البلاد وبعد كده يستقوا وبعد كده بقى يعملوا جيش. مش دي حقارة انك عايز تعمل جيش، تقوم تعمل يعني جيش موازي للدولة، تعمل قانون موازي للدولة، لقانون الدولة اللي انت رايحها لاجئ ليها، وعايز تطبق قانونك وشريعتك اللي انت هربان منها يا مريض نفسي يا اللي عندك كل الانفصام، وتعمل جيش عشان تبقى ضد الدولة اللي اكلتك؟ تفضلوا.
1: They can possibly be physically, mentally and spiritually to get stronger with whatever they want. Calisthenics, wrestling, to get stronger in their deen as well. Brotherhood, we compete with each other to bring the best out of each other. Alhamdulillah, I'm saying this with chest. The army is growing. All by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. We try to inspire the youth, even the elderly people, to reach their full potential. May Allah purify our intentions. Join the full force army, inshallah. We're gonna take over the world soon, inshallah. Salut, my soldiers.
0: ما انتوا هربتوا من بلاد سبحانه وتعالى. طب ما كنتوا روحوا البيت الحرام، اسكنوا جنب البيت الحرام بتاع سبحانه وتعالى، ولا عدوا جنب مسجد الرسول صلعم. ليه هربانين للدول ديت، دول الكفر؟ عشان ايه؟ عشان حلم الاحتلال. عنوان الحلقة حلم الاحتلال اللي مش بينتهي. الحقارة انك انت ما تحسش وما تقدمش شكر للبلد اللي استقبلتك، ما تحسش بفضلها عليك، هي دي قمة الحقارة. معلش أختي نيفين، أنا خدت وقت، سوري. الموضوع بجد استفزني، أنا لسه شايفاه من شوية الموضوع دوت. فيعني اتفضلي لو عندك تعليق، أكيد عندك تعليق، أنا واثقة. اتفضلي.
2: في الأول ده اللي هو حمود، ده هو معز عريان، دول اصلا كانوا منضمين لجماعه ارهابيه، جماعه رابعه،
0: هم موالين يعني.
2: ولما الدعم ولما الفلوس خفت عليهم استهدفوا فئه المسيحيين. دول كل هدفهم وكل بسوسهم لكسب المال، صدقيني ما عندهمش اي حاجه بيقدموها.
0: ما انا ماليش دعوه بيهم، هم تافهين. انا بتكلم على الدوله، انا بتكلم على الدوله اخت نيفين، انا بتكلم على الدوله، ما هم تافهين اصلا.
2: الدوله بتكاين بمعايير مختلفه تماما، في بالذات في المع... في ال... في ال...

0: في ازدراء الاديان.
1: خليني اقول لاخت نيفين ان الدوله اصلا ما بقاش عندها معايير، هي فقدت كل المعايير.
0: الاسلام بس هو اللي بيصدر بدليل اي حد في مصر ممكن يفتح بقه او يعبر عن ايمانه او يلبس صليب كبير ويظهره يضطهد في الشارع. احنا مصريين وعارفين كده ان المسيحيين بيخافوا منهم لانهم جماعات، انت عارفه كلهم جماعات ارهابيه. بالنسبه للاخ اللي هو اللي عايش في المانيا اللي هو كان لاجئ، ما دي سياسه محمد يا اختي المباركه.
1: أيوة.
0: ما هو دخل استضعف وبعد كده قوى وغزل العالم بالسيف، ما هي دي سياسته.
1: ولا كان دين ولا كان دين ولا كان حلم،
0: عارفه اتباع
1: كان حلم سياسي.
0: اتباع محمد هم اتباع النبي الكذاب، هم بيقدموا ايه غير اكاذيب زي ما حضرتك قلتي. على فكره هم شايفين اعداد العابرين في ازدياد كل يوم بالمئات يا اخت نور، صدقيني بيسلموا حياتهم للرب كل يوم كل يوم على اماكن مواقع بسوس تلمذه. الرب شغال بقوه كبيره جدا والاسلام بينهار، وهم عشان كده الشياطين دي طالعه بتتنطط مش لاقيه ان هي تعمل اي حاجه غير جايبه موضوع مستشفى. انا شخص لما يقبلني يقول لي ايه السلام اللي انت عايشه فيه ده يا نفيل، هقول له لاني اتبع يسوع المسيح. انت مش هتخرسني ان انا اعبر عن معتقدي وعن اللي انا عايشاه. انت من غير ما انت ماشي تلبس بيلبسوا الستات الحجاب، هل هي وهي بتلبسها الحجاب دي يا اخت نوره قالت لها حكم الرده؟ قالت لها خلي بالك انت لو رددتي عن الاسلام مش هيبقى في راس تلبسي عليها حجاب اصلا؟
1: ما قالتلهاش ان هي المرأة في الإسلام تشبه الكلب الأسود والحمار؟
0: لا ما قالتلهاش أي حاجة من دي. وبعدين هي هل الشخص اللي هل هي أقنعتها بالإسلام؟ هل درس لها قرآن؟ درست لها السنة؟ إحنا أخت نور ما بناخدش حتى خطوة مع مضية شخص غير بعد تلمذة سنة كاملة يكون بيتلمز معانا كتاب مقدس ونسأله ويسألنا، مش يلا أشهد أن لا إله إلا الله.
1: أيوة هو بالنسبة لهم هم عايزين عدد، هو أصل الفكرة
0: لا إحنا عايزين تابعين وتلميذ يسوع المسيح. إحنا غيرهم، هم بيلموا زبالة إحنا بننقي درر.
1: الفكره يا اخت نيفين يعني نفس الموروث، ان هم عايزين عدد عشان بالعدد ده يستغلوا الديمقراطيات في البلاد ويحتلوا البلاد.
0: نعم.
1: ويبقى ليهم مراكز قياديه.
0: غلطه وقعت فيها اوروبا، الاتحاد الاوروبي وقع فيها، وانا من يوم ما شفت الهجره من 2011 من ايام الهجره السوريه وانا قلت اوروبا غبيه، الدول العربيه ما فتحت لهمش.
1: هم مش اغبياء، هم تعاملوا معاهم انسانيا.
0: اوكي انا معاكي وكل حاجه، بس انا بستقبل ارهابي في بيتي.
1: ما قالوا انا مش ارهابي، ده الاسلام يعني في اشاعه عليه ان هو
0: لا ده كذاب.
1: للاسف بسبب انسانيتهم للاسف اتخدعوا. هم دلوقتي بقى فاقوا، وخصوصا لما نشوف الفيديو بتاع الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. المغاربه لما دخلوا، وده طبعا بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بدخول الجيش الغوغاء من المسلمين لما احتلوا الدول. الجيش اللي كان مكون من الصحابه بقى والصعاليق، الصعاليق اللي هم المطاريد يعني اللي هم الناس الاشد اجراما، وبنو غفار اللي هم كانوا بقطاع طرق، مشهورين ان هم بقطاع طرق. فرسول الاسلام لما راح المدينه استعان بقى بالصعاليق اللي هم المطاريد، جابهم كده من الاماكن المطروده ليهم اللي هم اعلى درجات الاجرام، وحطهم في جيشه، وخد بني غفار اللي هم بقى ايه بتوع الهجه اللي هم بتوع ايه زي ما قلت السطو المسلح، وهنشوف استخدمهم في ايه. فاهو على نفس النهج هجموا المغاربه. اتفضل. في بيتك زي الشخص اللي قاعد في المكان بتاعه بيصور كده، ولا قاعد بيستمتع بالطبيعه، ولا العدد ده كله يا جماعه ده غالبا وصل ل60,000 في اخر تقارير، يعني قالوا من 50,000 ل60,000. تخيل 50,000 ل60,000 دخلوا بلد تعداد كل سكانها من 85,000 ل90,000، يعني دخل اكتر يعني حوالي 60% من اجمالي عدد المدينه، عدد سكان المدينه. تخيل اكتر من نص عددك دخل عليك.

0: بالمنظر المرعب ده، ويا ريتهم يعني دخلوا بس ده لما حصل ان ان ان بقى في يعني الجيش نزل والبوليس والدنيا ديت، حصل ان في تعدي بقى عليهم وفي عنف بقى حصل منهم. ممكن نشوف الفيديو اللي بعد كده ان هم باخدوا المرحله الثانيه ومن اول يوم، ما خلاص بقى انتم مش هتسيبونا نقعد، لا من اول يوم اتفضلوا. التخريب بقى واللي شايفينه في اوروبا دلوقتي حصل في اسبانيا، ومن اول او المدينه الثابته دي من اول يوم. شوف تعليق واحد يعني عينه من التعليقات، حد مسلم بيقول ايه، بيقول ان او هم يعني بيبرروا العمل ده بايه، ان دي كانت مدينه مغربيه ومحتله، فكان لما كان بقى اسبانيا بتنصر القضيه وحلوين واحباء للمسلمين، لكن لما وقفت بقى قصاد الهجره الغريبه العجيبه اللي ما حدش يقبلها حتى في بلده، حتى في بلدك انت لو جه مسلمين بالعدد ده مش هتقبل، حتى المسلمين المغاربه في اسبانيا في السبته دي رفضوا. فبيقول لك ايه بقى، احنا لازم يكون لينا عدو بقى نسقط عليه. فده كان بالامس صديق، النهارده اصبحت اسبانيا عدو. طب بيقول ايه، السبته المحتله من قبل الصليبيين الاسبان اول من قام باباده في تاريخ المسلمين الاندلس، هم المحتلين، ولا الاندلس دي كانت احتلال الاسلامي. المهم، وقتل وهجر وعذب الكثير المسلمين الأندلس، هم الأسبان اللي بيقول عليهم أوغاد. فعلى طول حولوها بقى إيه، نظرية الصليبيين واخدين الأرض بتاعتنا، لا دي من حق الأسبان. مش كده وبس، ده ناس تانية قالوا لأنه عايزين رئيس الوزراء يقال يتم إقالته يعني، أو أنه هو يتشال من منصبه. ليه؟ لأنه كان بيساند القضية وكان ضد دولة إسرائيل. يعني أي إسقاط وخلاص، أي كلام وخلاص، عشان عايزين إيه، إن هم يبينوا للناس إن إن إن إحنا دايما دايما الضحايا، دايما اللي جايين علينا. طيب بس يعني نشكر ربنا، لو هنشوف الفيديو اللي جاي ابتدوا إن هم يرحلوهم، يعني ممكن نشوف الفيديو. وحقيقة أنا مشفقة على الفيديو اللي بعد كده، بيطردوهم للأسف، وانا مشفقه جدا طبعا. اكيد الوضع الاقتصادي، اكيد في حاجه اضطرتهم ان هم، في خبر تقريبا لقوه على الصفحات السوشيال ميديا ان البلد دي فتحت وتقدروا تروحوا، فكل استغل، خدوا اطفالهم، كان في صور اطفال رضع ونساء، كلهم عرضوا نفسهم للخطر، نفس اللي حصل وقت داعش، وقت الربيع العربي لما السوريين هربوا في المايه، نفس الامر، خدوا اولادهم عشان مجرد اشاعه سمعوها ان الدوله خلاص هتوفق يعني الوضع، وهيقدروا يقبلوا اللاجئين، وما فيش ان هم يقدروا يرجعوهم. الموضوع ده لما انتشر كله عمل كده. فليه بقى حلم الهجره واحتلال البلاد وتحويلها، واول ما يروحوا زي ما شفتوا كده هربانين بلا زاد وبلا اكل وبلا لبس وبلا اي حاجه، هربانين كده باجسادهم، اول ما يستقروا يبقوا زي بقى الجيش، بقى الجيش اللي عملوا عضلات وتربوا كده عشان يقاوموا اللي اكلوهم. ما مشكله لو نشوف الفيديو رقم 4، نشوف بس المنظر. ما مشكله العضلات اللي انت كونتها دي من فلوس الكفار اللي اكلوك، ما هم اللي اكلوك، ما انت كنت رايح شبه اللي كانوا على الشط في اسبانيا في سبته، انت رايح شبههم، ما فيش، هم اللي اكلوك وهم اللي عملوا لك عضلات يا ناكر الجميل. طيب بس هما بقى بيكونوا بقى العصابة بتاعت الصعاليق بتاعت بني غفار عشان هما يحتلوا بيها الدول الغرب. قبل ما ندخل بقى في التفاصيل واللي بيربط أو الرابط ما بين الاحتلالات الموجودة دلوقتي والاحتلالات القديمة من وقت كبيرهم، لو عندك تعليق على الهجرة والفزع اللي حصل لسكان سبتة من الهجوم الرهيب اللي حصل عليهم في يوم واحد وفي ساعة واحدة.
1: جديد لانه هم فعلا هم هربانين من تطبيق الشريعه ومن هربانين من الجوع. اول ما هيستقروا زي ما انت كده بتقولي وياخدوا الفود بانك ويستوطنهم وياخدوا مرتبات ليهم ولاولادهم ورعايه صحيه كامله وبنيان جسدهم، بيكونوا بقى نفس اللي بيعمله محمد، دي اعاده اختي، نفس الفكر الاسلامي ما بيختلفش قديما او حديثا، هم يخشوا مستضعفين.

0: زي التعابين والحياية ويقوموا ويستقوا ويبلعوه بقى. هو ده الإسلام يعني طول عمره، يعني مش دي حاجة مش جديدة، ده طول عمره. أنت بتهرب منين؟ ليه رايح الدولة الصليبية؟ ليه رايح حتة أرض بيحكمها المسيح؟ لأن أنا شايف هناك في رخاء وهناك في أكل وهناك في شرب، مش مهم، أنا هربان من الإسلام، أنا عايز بس حاجة أعيش. على فكرة بيستنوا 7 و8 سنين على أبواب اللجوء يا أختي المباركة نورة علشان الدول دي تقبلهم، الدول الصليبية، عشان تأكلهم وتصرف عليهم، وبعد كده فعلا هم اللي بيفرشوا سجاجات الصلاة وبيصلوا في وبيحكموا على الناس إن هم يرتدوا الحجاب ويطبقوا الشريعة الإسلامية في بلدانهم. طب ما ترجعوا سوريا وترجعوا مكة وتصلوا هناك وتطبقوا شرعتكم هناك، انت زي ما انت شايفه كده، هي عمليات سطو مسلح تحت اسم الشرع.
1: طيب خلينا كده ندي ايه يعني، ايه هم دول المغاربه او اي حد اللي هربان بقى من داعش، اللي هربان من الجوع في دولته، ندي بقى يعني فكره عن رسول الاسلام، هو ليه هرب وهاجر وراح لاجئ للمدينه. 13 سنه كان عمال من وقت ما ادعى ان هو جاله وحي بسبب صرع الفص الصدغي اللي كان عنده، وتخيل ليه ان هو بيشوف ملاكه بيكلمه، وام المؤمنين خديجه قعدته ما بين افخاذ سوري يعني موضوع الامتحان الوحي ده، وقالت له لا يا فندم انت، هي لقيت حالته بائسه وهي كانت قد مامته او قريبه قد مامته، فقالت له خلاص حبيبي ده اللي بيجي لك وحي. فقعد 13 سنه بقى بمسانده ومساعده ومساهمه اموال ام المؤمنين خديجه ان هو يدعو الناس للاسلام، وانا نبي ويتكلم بايات سلم والكلام ده هوت. يعني الحقيقه وقتها مكه كان في انبياء كتيره وكان في ناس كتيره ليهم اتباع، منهم مسلمه بن حبيب اللي هم سموه مسلمه الكذاب، كان عنده اتباع بالالاف، وهو ما كانش كل اللي اتبعه بتاع اقل من 100 واحد، وهنثبت لكم الكلام ده لغايه الهجره بعد 13 سنه. فبعد 13 سنه ما فيش حد تبعه، وامه او مش امه مراته خديجه ماتت، وبقى حرام من غير سند من غير حد داعم من غير حاجه، قعد يعرض نفسه على القبائل قبلوني، طب انا عندي خطه انا عندي اجنده، ما قبلهوش. المهم لغايه لما تواصل مع الانصار لان فيهم اخواله، وعمل معاهم اتفاق وابتدى يبعت ناس من اللي هم القليلين اللي عنده الهجره لهناك للمدينه، ولا كانوا الهجره كانت افراد ومجموعات، ولا حد اجبرهم ولا راحوا هاربين ولا الكلام اللي انتم فاكرينه ده كله، من يعني حافظينه من غير ما ترجعوا للكتب. المهم يعني انا بختصر لكم تماما. فبعد ما عمل بقى ميثاق مع الانصار ورايح المدينه، خلينا بقى نشوف محمد وهو لاجئ رايح لاجئ للمدينة كان معاه كام؟ كان معاه كام شخص يعني؟ خلينا نشوف الفيديو رقم 6 واسمعوا كويس عددهم كام بالمبالغة، بمبالغة الشيخ. اتفضل.
2: الناس في المدينة وقت الهجرة النبوية، المهاجرين كانوا قد ايه؟ المهاجرين كانوا ما يزيدوش عن 150 رجل وامرأة كلهم على بعض، لأن الرجال اللي خرجوا في بدر كان كل المهاجرين، كانوا كام رجل في بدر؟ 83. و83 ده بعد ما رجع بعض الناس من الحبشه زي عبد الله بن مسعود، فالرجال كانوا حوالي 75 رجل اللي هاجروا وقت الهجره النبويه، ولو قلنا ان 75 رجل معاهم 75 امراه، ادي 150 انسان. روايه احمد وهي صحيحه عن انس بن مالك بيقدر عدد الانصار وقت الهجره النبويه، فبيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل الى المدينه المنوره خرج له كل الانصار بما فيهم، في الرواية بتقول العواتق اللي هم النساء اللي لسه ما اتجوزوش اللي هم عمرهم ما بيخرجوا من البيت أصلا، فخرجوا. دخل الغلمان لأن هو نفسه كان غلام، كان غلام صغير، وهو في الرواية بيقول وإني لأسعى بين الغلمان، في الرواية، فذكر كام؟ 500. الأنصار رجالا ونساء وأطفالا كانوا 500 في تقدير أنس ابن مالك اللي هو كان مشاهد الحدث ومعاصر الحدث في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. أصل كام في المدينة المنورة؟ 35,000. يا الله، الموضوع غريب جدا جدا جدا. إذا المسلمين في غير المسلمين 3%، تخيل هذا الرقم، 3% فقط المسلمون الذين هاجروا، المهاجرون والأنصار مع بعض كتلة المجتمع المسلم في المدينة المنورة 3%، وال 97% مشركين ويهود. تخيل هذا الرقم، 3% فقط المسلمون الذين هاجروا، المهاجرون والأنصار مع بعض كتلة المجتمع المسلم في المدينة المنورة 3%، وال 97% مشركين ويهود.
1: فسامعين يا جماعة، ده أرقام، ده تقرير رهيب رهيب، عشان انتوا بس ما بتقروش. 75 واحد اللي كانوا اتباعه، فالشيخ بيفترض ان 75 دول متجوزين، فهم يبقى لهم 75 واحد، ف 150 خلوهم 150، لكن 75 واحد هم اللي تبعوه.

0: اقل من 100 في 13 سنه، اقل من 100 في 13 سنه. وبعدين وكان بيتكلم بقى من غير سيف ولا كلام زي كده. تيجي بقى تقول لي كل اهل مكه في يوم امنوا بالاسلام كده عشان اكتشفوا ان هو رسول، مش عشان جاي له ب 10000 مقاتل. المهم يعني هو دخل المدينه معاه 100، هنفترض ان هم 150، واللي استقبلوه زي ما قلنا 500 واحد من الانصار، نساء واطفال ورجال 500. طبعا هو مبالغ فيها. عدد أهل المدينة بقى كام؟ 35,000 نسمة، 35,000 شخص. يجي عليهم 150 و500 يعني 650 حد مسلم. الشيخ قال 3% والناس أصحاب البلد الأصلي السكان الأصليين 97%. محمد يكون جيش يرهبهم، ودي ناس مسالمين في فترة قليلة. يحصل إيه؟ زي ما بيعملوا كده في أوروبا. هنشوف في الفيديو، شوفوا التفاصيل، زي بقول لكم جينات. فهو دخل إليل استقوى، قال لهم يلا برا المدينة. يلا نشوف الفيديو اللي بعد كده.
1: البرية عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب،
0: اللي هو رايح لهم.
1: وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما.
2: قال في حديث آخر: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ومعنى هذا أنه لا يبقى دين يعلن به وتقام رسومه في جزيرة العرب، لأنها دار الإسلام حقيقة.
0: رسول الإسلام راح المدينة فئة قليلة، تقوى، حس بنفسه، خد منصب، خد كيان، طارد بقى الناس. بالضبط زي اللي حاصل، زي المسلمين رايحين فئة قليلة، بعد شوية عايزين حكم، عايزين تطبيق الشريعة الإسلامية، غيروا مناهجكم، ما تتكلموش عن المسيحية، يروحوا يكسروا الصلبان. نفس بقول لكم جنيت، نفس الأمر، نفس الأمر ده كنت عرضت في حلقة قبل كده في بلجيكا تقريبا. هو بلجيكا، واحدة بتقول، واحدة مسلمة، مسلمة لأن هم عددهم غالبا 70%، بتقول لأي واحد كان معترض أن هم عايزين يعمموا الحجاب، بتقوله لو أنت مش عاجبك امشي، امشي من بلدك. نفس الفكر، نفس المعتقد. عندك تعليق قبل ما يعني نوضح بقى ليهم بشكل أكتر بقى اللي عمله الرسول بعد كده، وأن أحلامه كانت احتلال وسياسة وغنائم ولا دين ولا حاجة؟ ده دين، ده كان إيه؟ كان الـ يعني الأوبشن الأغلب أن هو يقدر يجمع الناس بيه أو يجبر الناس عليه. فضل.
3: هو أصلا كان عنده رسالة لما كان بيعمل غزواته الأولى، وكان عنده حاجة لا حضرتك، ما كانش لسه في دين ولا رساله ولا قران ولا اي حاجه، هو كان بيبشر بيهم بالسيف بس. فتعليه هو اللي حضرتك بتقوليه نفس كلامك، ده غزو ممنهج للسيطره على الاراضي وعلى الاموال وعلى النساء، لان هم لما بيخشوا اي دوله وبيسترقوا فيها وبيستوطنوها بيبيعوا نسائها وبيبيعوا يعني بيستولوا على البلاد زي ما حضرتك شايفه. يعني في سوريا يعني الحكم الاسلامي اللي استوطن على البلد والبلد ضاعت بشكل رهيب، ونفس الوضع في ليبيا، نفس الوضع في كل الاماكن. اي دوله بيحكمها الحكم الإسلامي بتنتهي، لأنه هو بيحكم الإسلام والشريعة الإسلامية اللي هي قائمة على سفك الدماء وسبي النساء.
0: بالظبط. وده ما كانش عنده رساله، لانه لما بعت للملوك قال له من محمد بن عبد الله اسلم تسلم، فيعني يتاسلم وتسلم، يا اما تدينا الجزيه يا اما نقتلك بقى ونحتل بلدك. خلينا بقى نشوف الاغراض في فيديو رقم 8، الفيديو اللي بعد كده. ان محمد كانت اهدافه سياسيه احتلاليه، كان عايز يعني لما كون جيش وبقى تمام عنده جيش احتاج فلوس، فيعمل ايه بقى فلوس؟ يستخدم بقى بني غفار والجنود بتاعتهم بتوع السطو المسلح، ويبدا بقى سيادته من السرقة والقتل، يجمع بقى فلوس عشان يجيب أسلحة عشان ينشر بيها الدعوة السلمية بتاعته. خلينا نشوف مع حضراتكم بيتكلم عن سرية نخلة. فضل.
4: نزل عنها قرآن يتلى في كتاب الله عز وجل. السرية دي قائدها سيدنا عبد الله بن جحش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تمشي في السكة دي كده مسيرة يومين، ومعاك كتاب ما تفتحوش غير بعد ما تمشي يومين، ثم تقرأ الكتاب على من معك ولا تستكره أحدا على القتال. فسيدنا عبد الله بن جحش بعد ما سار اليومين فتح الكتاب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب إلى كذا فترصد عيرا لقريش بها وأتني بأخباره، وشوف العير دي أو القافلة دي. فطبعا سيدنا عبد الله بن جحش لما قرأ ما فيش من حد من الصحابة تراجع ولا حاجة، ووصلوا إلى هذا المكان فجاءت عير قريش. عير قريش جاءت في آخر يوم من أيام رجب من السنة الثانية من الهجرة. قبل بدر بقد

ايه قبل بدر بشهرين. فالصحابه قالوا هنقاتلهم واحنا في رجب، اخر يوم من رجب ده الشهر الحرام. طب ما احنا لو سبناهم ومشينا مثلا لحد تاني يوم نتتبعهم هيدخلوا الحرم، فاما نقاتلهم في الشهر في يوم حرام او في البلد الحرام. فتشاوروا، احنا جند الاسلام وبنقاتل في سبيل الله وباذن رسول الله، فهجموا على القافله، قتلوا قتيلين

0: قتيلا وأسر أسيرين، وجابوا القافلة بكل ما فيها غنيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وأنكر ذلك منهم. لم يقطع هذه الألسنة ولم ينقذ الصحابة اللي حسوا أنهم هلكوا قتلوا في الشهر الحرام إلا نزول القرآن الكريم. ونزل القرآن الكريم ليرسخ معنى أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير.
1: خلاصة السرية نخلة أنه إداهم ورق جواب في خطة اللي هيلاقوا القافلة بتاعت كوريش اللي فيها التجارة بتاعت الناس دي فين، وقال لهم روحوا ما تفتحوش الجواب ده غير أو الورقة دي غير لما توصلوا هناك. فتحوا قال لهم يعني وقال لهم ما تجبروش حد على القتال، يعني في قتال انتوا واخدين بالكم. وأول بقى ما حصل والناس بقى كانوا محتارين نعمل إيه مع أن هم رايحين في الشهر الحرام وهو عارف، وقال لهم يا بس ما تجبرش حد. لقوا الناس فقتلوهم وخدوا القافلة بتاعتهم وراجعين. طبعا الناس اتكلموا، الكفار محترمين عندهم وثائق عندهم يعني معاهدات بيعملوها، ده شهر الأشهر دي ممنوع القتال فيها، ناس محترمة. لكن هو لما لقى نفسه بقى أن هو الناس بالدين وبالدين أتباعه أن هم ما احترموش المعاهدات دي والأشهر والشهر الحرام اللي ممنوع فيه القتال، راح عمل إيه؟ راح لبسها بقى للصحابة قال لهم أو الجنود بتوعه، قال لهم أنا ما قلت لكمش اقتلوا، مع أن هم قالوا لهم إيه ما تجبروش أنتوا، بس عارف أنتوا عارفين يا جماعة لو الشخص ده اللي بيتكلم فكر في اللي بيقوله كان فهم، بس هو اصلا اللي بيكلمكم بيعلمكم مش بيفكر في اللي بيقوله. فقال له قال له يعني قال له قتال بس ما تجبرهمش عليه. المهم ان هم راحوا قتلوا، فالناس اتكلمت، فيعمل ايه؟ يلبسها ليهم انا ما قلت لكمش. وغضب بقى الرسول، انا مش هاخد الغنائم خلاص. طب ينفع يسيب الخمس؟ لا، ده ليه الخمس، ده ليه يعني لو لو لو البتاع ده لو 400 ولا كام، لو 200 هو ليه 50 ولا ليه كام يا جماعه، ما علينا. المهم يعني ان هو ليه الخمس من الغنائم، فلازم الحاجه بتاعته ياخدها. فيعمل ايه بقى جبريل؟ ينقذه، تعالى حبيبي الاشهر الحرام دي حرام فيها القتل؟ لا لا، عندنا احنا حلال، يلا حلال وخد بقى. هي دي خلاصه السريه نخله، خمس المتين أربعين، صح؟ معلش. طيب نشوف بعد كده بقى في التبرير لغزوة بدر. بغزوة بدر برضو كانت سطو مسلح، كانوا رايحين ياخدوا القافل بتاعة كوريش. ونسمع بقى التبرير ايه، تفضل.
2: قول أن ما حدث في بدر هو عملية سطو مسلح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قافلة قريش، لولا ذكاء أبو سفيان وأنه أخذ مكانا آخر فانقلب الأمر إلى مواجهة مسلحة.
3: هذه الفرية الرد عليها لا يحتاج إلى كبير عمل للعقل يعني. نعم. فإن قريشا لما أخرجت المسلمين من ديارهم وأموالهم وما تركت لأحد مالا ولا دارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له العيون التي أتته بخبر هذه القافلة. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. قوله لعل الله أن ينفلكموها يعني يجعلها لكم نافلة، لم يكن سطوا مسلحا كما يزعم هؤلاء، وإنما هذا كان من باب رد بعض الحقوق التي أخذتها قريش منهم.
1: تخيلوا، احنا طبعا عارفين ان في رحله الصيف ورحله الشتاء، فالتجار بتاع قريش بيبقوا لمين من بعض كل فلوسهم ويبعتوا حد مسؤول عن القافله دي، فدي غالبا كانت رحله الصيف. هجم عليها وخد التجار يعني اموال كل التجار دي، يعني كل قول مثلا كام، قول 500 تاجر 200 تاجر، قول كده. فخدوا كل تجارة الناس ديت، ويقول لك ليه؟ تبرير بيقول لك عشان هم خدوا أموال الصحابة. طيب ارجع أنت كده بقى، ارجع، أنا مش يعني ممكن أقول الأسماء دلوقتي بس أنا عشان وقت الحلقة حقيقي، ارجع كده اكتب كده على جوجل اللي هم مين الأغنياء، الصحابة الأغنياء اللي هاجروا مع الرسول، هتلاقيهم خمسة منهم عثمان وأبو بكر، خمسة بس. فهل الخمسة دول كانت أموالهم قد أموال تجارة قريش كلها، التجار كلهم؟ ده تبرير، ده عذر مش أقبح من ذنب، ده عدى كل مراحل القبح بصراحة، ولا يتعدى غير كونه سطو مسلح. طيب عشان نثبت برضو زي ما قالت الأخت نيفين هما كان عنده رسالة لحاجة، معلش ناخد الفيديو رقم 10 وبعد كده أسمع من الأخت نيفين، ولو في تليفونات هناخدها. اتفضل معلش فيديو رقم 11.
4: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال النصارى.
5: لا يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام.
1: أنا أسف.
5: لا يمكن
1: فصل. أنا أسف، رقم 10، رقم 11 ده اللي هنختم به.
4: في تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال النصارى الروم، وألقى الله الرعب في

0: قلوبه من مسيرة شهر، وهو وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر في تبوك. ذهب إلى هناك وبين وصوله هرب الروم وتركوا الغنائم، فجاء النبي واخذ الغنائم ورجع صلى الله عليه وسلم. في عودته صلى الله عليه وسلم قال لمن معه من الجيش، وكان الجيش فيه المسلمون وفيه المنافقون، لأن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام فيخرجون أحيانا في الجهاد، وأحيانا يخرجون لأجل أن ينالوا شيئا من المغنم، لأنه غنيمة توزع على المقاتلين، فيريدون أن يحصلوا شيئا من الغنيمة.
1: فالرسول هو والمرتزقه بتوعه السعاليك وابن غفار اللي هم ومنهم بيقول المنافقين اللي هم دافعين لهم فلوس عشان يكونوا مسلمين عشان ياخدوا من الغنائم. ايه بقى الدعوه اللي رايح يعملها؟ رايح يهجم على الروم، بيقول لك النصارى. طب انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تقدم دين؟ انت عندك رساله؟ لا، ده رايح يهجم عليهم. وايه بيقول؟ نصر بيتباهى: نصرت بالرعب مسيره شهر. اول ما الروم دول سمعوا ان محمد والعرب جايين عليهم يحاربوهم، سابوا حاجتهم وسابوا غنائمهم وهربوا. هربوا من الدعوة السامحة اللي كان رايح بها الرسول، هربوا من الـ من الـ من الهدى اللي كان جاي لهم بيه. وبعدين اللي حصل، فرح مش هيحارب، لم الغنائم اللي كان جاي ياخدها ومش سيادته. اتفضلي يا اخت نيفين.
2: بصي يا اخت نورة، ربنا يعوضك ويبارك حياتك. في الفيديو الاولاني اللي انت عرضتيه، عايز يقتلوا في الشهر الحرام في البيت الحرام، وفي الاول وفي الاخر هيتخلصوا منهم. يا تخيلي. وفي الفيديو الثاني برضه هو صاد مسلح. على فكره هي دي كانت حياه محمد حتى قبل الرساله وقبل خديجه. هو كان بيطلع هو ابو بكر يستلقطوا كده من وراء القوافل، دي شغلتهم اصلا، قطاعين طرق من وكملوا ده طبعا لما كبروا بقى، راحوا بمدينه وعملوا عصابه وبداوا يكملوا ده. فده تعليق ان هو صاد ومسلح من زمان ومستمر حتى الان صدقيني. وفي دول عربية كتيرة، ومصر اللي هي مش عربية وقع تحت هذا الاحتلال الإسلامي حتى الآن. وإحنا أصحاب البلد، إحنا المسيحيين، إحنا الأقباط، ما عندناش الحرية لممارسة معتقدنا أو نقدر نفتح بقنا. هم مستعمرين ومحتليننا حتى الآن.
1: مين؟ جينا بنصلي، هنعمل إيه؟ طيب خلينا ناخد مداخلات بعد إذنكم عشان لوقت الحلقة 30 ثانية بالظبط. معنا مصطفى ياسين. أخ مصطفى ياسين، أهلا بك، اتفضل. معنا عشان بس وقت الحلقة. معنا مصطفى. طب بعتذر للأخ مصطفى. معنا الأخ فادي من كاليفورنيا، أهلا بك أخ فادي، تفضل.
3: أهلا وسهلا أخت نورة. سريعا كده، أنا عايز أذكر الناس بالمشهد المأساوي بتاع سنة 2021. أيوة. ساعة لما الأفغان حاولوا يتشعبطوا في الطيارات، وكان من ضمنهم طبيب أسنان، يعني مش عارف إزاي.
1: صدقني كنت مجهزة الفيديو ده بس نسيت أجيبه.
3: يعني ما هو أنا بس عايز الناس تعقل كده، إيه اللي بيخلي الجماهير تهرب من المجتمع؟ أنا بس عايز لو في إيدي السلطة أدخل التحدي ده، أفتح باب الهجرة للإيرانيين جوه الأراضي الولايات المتحدة الأمريكية على شرط يعيشوا في مخيمات، وشوفوا هيتبقى عند نظام الملالي كم بني آدم يخدموهم. ده يعني مش دي دول الكفر؟ انتوا بتحوموا وبتعرضوا عيالكم الصغيرة ونسوانكم، انا اسف على اللفظ، الستات بتوعكم للغرق علشان تروحوا دول الكفر. وبعدين في الاخر انا تخيلت سنة 21 ان كل البرامج الدفاعية مش هيبقى ليها لازمة خلاص، يعني وكفى باللي حصل يعني شهيدا عليهم من انفسهم، ان هم بيهربوا من حكم اسلامي لجماعة اسلامية وعايزين يروحوا دول الكفر اللي هي على رأسها امريكا. وشكرا.
1: شكرا، شكرا ليك. طيب معنا الاستاذ عبدو من امريكا، اتفضل حضرتك. الو،
4: ومين اللي يهاجر لمين؟ هم العلوون وبيهاجروا عند الاوطيون.
1: الاعلاون
4: ازاي دي؟ هم الاعلاون تيجي ازاي؟ يبقى هم الواطيين، عشان هو الواطي يروح للعالي. تاني حاجه، المفروض يتعمل دومه للنبي بتاعهم، ويتحط في كل قرية وفي كل عزبة ويتحاكم، عشان هو السبب. هم ماشيين على الطريق بتاعه، هو السبب في خراب العالم. شكرا،
1: أشكرك جدا. طيب معنا الأخ أحمد من تركيا، تفضل أخ أحمد بسرعة من فضلك عشان وقت الحلقة. تفضل أخ أحمد، تفضل.
5: مساء الخير ست نور.
1: أهلا، مساء النور، تفضل أخ أحمد. أخ أحمد على فكرة عابر، وزوجته الأخت مريم طلعوا معانا في حلقات قبل كده في صوت العابرين، تفضل حضرتك.
5: أشكر الشكر، بس حبيت انه

0: أصلي من أجل زوجتي ورجاء إنه يتحدون معي بالصلاة.
1: أمين.
0: الأخوة الموجودين يا رب باسمك القدوس يا رب أضع بين يديك زوجتي مريم يا رب، فأنت الطبيب الحقيقي الشافي، المس يدك الشافية ومنح القوة يا رب والشفاء بحسب مشيئتك، وافتح قلوب المساندة.
1: أمين.
0: يا رب أشكرك من أجل هذه الفرصة، وأبارك الأخت نور وكل العاملين في هذا البرنامج يا رب، بارك خدمتهم واجعلهم سبب رجاء وتعزية للكثيرين يا رب، لك أمين. كل المجد.
1: أمين. شكرا. أمين. شكرا. شكرا ليك أخ أحمد. الأخ أحمد هو برضه مريض وعامل عمليات، وزوجته يعني عندها يعني أورام وكده وعملت عمليات. هي الاحتياج اللي موجود دلوقتي إن هم محتاجين كرسي عشان تتحرك عليه وكده، فاللي الرب يشغله أمين نوصلك بيه. طيب خلاصة الموضوع هنشوفها، هيقولها ده شخص مسلم يعني عن قصد، مش فاهم مش عارف، قالها لأغراض أخرى، لكن يعني هي دي الحقيقة هيقولها الأستاذ يوسف زيدان. نسمع الفيديو رقم 11 ونرجع بكلمة ختامية من الأخت نيفين. تفضل.
2: يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام؟ لا يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام. الإسلام غير المسيحية. الإسلام ما جاش يقول مملكتي ليست من هذا العالم، لا، مملكتي في هذا العالم وهعمل غزوات وهتوسع. هو الإسلام طبيعته كده. الإسلام غير المسيحية. الإسلام ما جاش يقول مملكتي ليست من هذا العالم، لا، مملكتي في هذا العالم وهعمل غزوات وهتوسع. هو الإسلام طبيعته كده.
3: لا، الإسلام ما قالش عمل غزوات وتوسع. المسلمين اللي قال
2: أمرت أن أقاتل الناس.
3: لا، ده حديث يعني تيسا بتكلمنا في نسب الفتاوى الكبرى المزور لابن تيمية.
2: لا ده حديث يعني في البخاري ومسلم.
3: لا، والبخاري ما هو برضه يبقى نقعد نتكلم.
2: طب هتنكر التاريخ كمان؟
3: أنكر أي تاريخ؟
2: هتنكر الغزوات؟
3: الغزا اللي خرج بره حدود المدينة غير اللي خرج بره حدود الجزيرة. اللي خرج بره حدود الجزيره فيما ما يمكن بقى اطلق عليه غزوات والفتوحات اللي هم اطلقوا عليها دول الصحابه باجتهادهم، وما اظنش حتى انهم قالوا
2: ليه هو سيدنا محمد ما خرجش من الجزيره.
3: لا، لامس حدودها في تبوك وغير
2: تبوك. ايه وقيله اللي بنسميها دلوقتي؟
3: لا لا، وراح القدس.
2: شوف الـ الـ الـ الصلح بتاع قيله كان بيحكمها اسقف
3: وموجود عمر بن الخطاب.
2: لا لا، النبي وكتب له النبي تعهد وان ابعت لك كذا، واللي ابعتهم لك دول لازم تكسيهم. وحي ثم رضيت رسلي رضيته، وكتب له النبي تعهد وان ابعت لك كذا، واللي ابعتهم لك دول لازم تكسيهم. وحي ثم رضيت رسلي رضيته،
1: يعني ولا بعت برساله ولا دعوه لدين ولا حاجه، قال له انا بعتهم لك بيهددهم يعني بجيش، قال له انت بس راضيهم. يعني بيقول لك في مصر ايه، كرمش لهم 200 جنيه وحيثما رضيت رسلي رضيته، اديهم كده حاجه وهم هيقولوا لي ايوه رسول الله احنا ظبطنا خلاص ما عندكش مشكله. ايه ده؟ الخلاصه قالها الاستاذ يوسف زيدان ان الاسلام مش زي المسيحيه. المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم لانه اعلى من العالم. محدش يقدر يقول كلام زي كده وهو في العالم. اللي في العالم عايز يعيش في العالم زي رسول الاسلام اللي بيقول لك الاسلام لا، مملكته في العالم، مملكته في العالم لان هو ارضي، هو تراب والى ترابه عاد. لكن اللي يقول ان انا مملكتي ليست من هذا العالم هو الاعلى فوق العالم. كلمه ختاميه منك اخت نيفين، وانا يعني ما باخدش مكالمات اللي هم يعني عندهم صفصطه وعايزين يضيعوا وقت الحلقه زي محمد بسيوني ومحمد محمود، لان للاسف ما عندهمش اي ردود وهيضيعوا لنا الوقت، فاحنا وقتنا اثمن من اننا نضيعه معاكم. اتفضلي كلمه ختاميه اختي نيفين الغاليه.
4: ربنا يعوضك. شكرا جدا. هو ده فعلا اللي جذبنا اللي قاله دكتور يوسف، هو ده اللي خلانا دي المقارنه اللي حصلت. ما احنا خلفيات اسلاميه لما بندرس الاسلام وبعد كده بنتعرف على المسيح وندرس الكتاب المقدس، ولما بتحصل المقارنه بنكتشف فعلا ان هذا الاله دموي مكار ضال عاوز يحكم الارض ويسبي النساء وحضرتك عارفه. وشفنا ان مملكتي لست من هذا العالم، انا منتميه للمسيح. امين.
1: امين.
4: انا كان عندي يعني
1: تفضلي
4: انا كان عندي صوت عابره، يعني انا بناشد اخواتنا العابرين الجدد والمسيحيين الاصليين، بناشدكم بدراسه الكتاب المقدس من اجل مسيحكم، علشان لما تتحطوا في مقارنات او اي تدخلوا مع اي حد حديث

0: يبقوا ملمين بالكتاب، الكتاب ما يتشبعش منه، الكتاب رائع. اي حد يقول لك ابعد عن الكتاب، ما تفتش الكتاب، دي روح ضاله وروح بضلال بتبعدك عن المسيح. المسيح في الكتاب المقدس، خلاصك في الكتاب المقدس.
1: آمين
0: ارجوكم اقروا الكتاب.
1: آمين. أشكرك
0: امين.
1: جدا، شكرا على وقتك ووجودك معنا ورسالتك الجميلة حقيقة أخت نيفين. وزي ما قلنا، اللي في التراب في التراب، ابعد عن الترابي اللي عاد إلى ترابه، وتمسك بالسماوي، ارفع عينك على اللي هو فوق العالم، اللي مملكته ليست من هذا العالم، اللي قال في كلمته الصادقة: أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay، Bank Transfer أو Venmo، ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد يسوع اللي حاضر في وسطينا واللي هو بيرحب بينا. ننحني عند قدمي حبه، بيحبنا كلنا، بيحبنا كلنا، كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، محبوب عند الرب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مسيح بيحبك وبيحبك أيا كان لونك أو جنسك أو نرحب بيه وهو بيرحب بينا. تعالوا نعرض عليه احتياجاتنا.

نعرض عليه احتياجاتنا وطلباتنا. المريض يقول له اشفيني، والتعبان يقول له ريحني، والحزين يقول له فرحني وعزيني، والمهموم يقول له شيل عني، والمقيد يقول له فك قيودي وامنحني حرية. المسيح يسوع حاضر بشخصه قدامك وقدامك أينما وجدت، لأنه هو الله الظاهر في الجسد المالئ الكل. كرامة ومجد ليك، أنت أدرى باحتياجات نفوسنا. فرح كل نفس، فرح كل نفس، فرح كل نفس، محتاجين لك، محتاجين لك، محتاجين لك.

من يعزينا غيرك، من يفرحنا ويطيب خواطرنا غيرك، من يسدد احتياجاتنا غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. في وسط عالم مضطرب والأمواج عالية حوالينا،

امسك الدفة انت وحدك، وحدك اللي هتوصلنا وعلى مر الأبدية ترسينا كرامة ومجد ليك. مركبنا ماشية ورايحة المينا، ولا أمواج عليا من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا ولا

آمين آمين. من لاش غيرك، من لاش غيرك سند، من لاش غيرك ملجأ، من لاش غيرك معين، من لاش غيرك مخلص وفادي وشفيع. كرامة ومجد ليك، خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. كلم كل نفس وأعطي عبدك كلام عند افتتاح الفم. كلم كل نفس، طيب كل الخواطر، وارفع الهم عن كل إنسان مهموم. كل اللي يطلبك استجيب طلبته في اسم يسوع المسيح. يا ابويا يلي في السماء، فيض علينا من نعمك، من بركاتك، من احساناتك، من فيض تعزياتك. كرامه ومجد ليك. ملنا شريرك، ادينا جلسة هنية عند قدميك. افتح عيون إيماننا نتمتع برؤياك بالإيمان. اوجدنا في محضرك، املانا من هيبتك، املانا من هيبتك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اسحق عند الشيطان وابطل محارباته، ومتع كنيستك بالنصرة، أولادك وبناتك. كل اللي يطلبك يلاقيك، بابك مفتوح. كلموا المسيح الطريق، كلموا المسيح الباب، كلموا المسيح الحق، كلموا المسيح الحياة.

stellen mir den Sitten. Stellen mir den Sitten, Martin Adansari. هيا قلوبنا لنخبئ كلامك ونعمل به ونعيش الوصية ونعيش الحياة المرضية قدامك. استلم كل نفس منتظرينك بركاتك إحساناتك تعزياتك كرامة ومجد ليك. آمين. زي ما قلت في الأول بنرحب بالمسيح له كل المجد اللي حاضر في وسطينا، وهو اللي بيحبنا بيرحب بينا. بنتكلم كلمتين في الأول مش للوعظ، لأن النهاردة مش بتاع وعظ، النهاردة بتاع تعليم كده سنة بسيطة. يعني كنا بدأنا نتكلم عند أقدام المحبة، قلنا تعالوا نتعلم كلنا نتلم حوالين المسيح له كل المجد، وندي ودن لكلامه ونتعلم منه. ما تشوفوا الحكاية دي من عندي ولا من عندكم؟

نتعلم منه. فكلمنا في الأول إزاي نسيب الخطايا، وكلمنا عن حفظ الوصايا، قلنا له علمنا الطريق، علمنا مخافتك، علمنا الصلاة، إحصاء أيامنا هكذا علمنا، وآخر حاجة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت رضا الرب، علمنا إزاي نرضيك. النهاردة هتكلم كلمة مهمة قوي، مهمة جدا لكل إنسان مسيحي. إيه هي؟ بيقول وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. احنا طول الفترة اللي فاتت بنقول نتعلم من المسيح الطريق، الصلاة، الاكتفاء، احصاء ايامنا، نتعلم من المسيح. لكن ايه رأيك في الكلمة دي اما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا؟ فلم تتعلموا المسيح، ايه ده؟ يعني ايه نتعلم المسيح؟ هدورها في دماغك واقعد اتامل فيها. نتعلم من المسيح ممكن نفهم هذه، لكن لم تتعلموا المسيح هكذا. تتعلموا المسيح يعني الإنسان المسيحي ما يبقاش هو إنسان المسيحي، إيه؟ ما يبقاش هو. مرة قال الروح القدس بلسان معلمنا بولس بيقول يا أولاد الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم.

يعني أنا هفضل أعلم وأجاهد وأتعب في وسطيكم إلى أن يتصور المسيح في لغاية ما نشوف المسيح في كل واحد. وتيجي الكلمة أحيا لا أنا بل المسيح إيه؟ يحيا فيا مش أنا. يبقى جهاد الإنسان المسيحي الحقيقي، المسيح الحقيقي ضد الخطية، ضد ذاته، ضد كل محبة غريبة. وعلى قد ما يجاهد جهاد قانوني، على قد ما المسيح يملك عليه، يملك عليه شوية بشوية لغاية ما يقدر يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا مش أنا. مش أنا، أمال مين؟ ده حبيبي، ده حبيبي. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يا سلام، في أول ترنيمة ادهاني ربنا ليه، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي. الروح القدس رنم فيا وقال ايه؟

لي وملاني بالمحبة، واسرع أنت أمامي وملاني بالمحبة، واسرع أنت أمامي وملاني بالمحبة، واسرع أنت أمامي. لتحيا أنت في ولا أنا الأناني. إزاي نوصل للحاجات دي؟ طبعا ده جهاد الإنسان الأمين. الإنسان الأمين إلى أن يتصور المسيح فيكم، فتلاقي الإنسان طول السكة بيدرب نفسه لينكر ذاته، دايما يقف ضد ذاته، ينكر ذاته في جهاده، زي ما قال معلمنا بولس: يا أولاد الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. يعني يبقى كل واحد صورة المسيح، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. أنا عايز أقول إحنا لما طلعنا من المعمودية أو في المعمودية الأول، خلعنا الإنسان العتيق الفاسد ولبسنا الإنسان الجديد مرفوع عننا الحكم، مغفورة خطايانا، وطلعنا شوف المهم لابسين المسيح، لابسين المسيح. ممكن النقطة دي تغيب عن كثيرين، لكن ده الشيء المهم في حياة الإنسان المسيحي. طلعنا من المعمودية لابسين المسيح، عشان كده يقول البسوا المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوة. البسوا المسيح، يعني يا إنسان يا مسيحي، أنت مش إنسان عادي.

انت مش انسان عادي، ده انت مولود من فوق، ده انت لابس المسيح، لابس المسيح، ده انت ابن، ابن لله، ابن، صرنا اولاده، صرنا ورثة، صرنا ورثة، البسوا المسيح. وهنا جهاد الانسان الامين طول ما هو ماشي في جهاد قانوني، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيها. يعني روعة الإنسان المسيحي إن الناس لما تسمعوا، يا ده مش صوته، ده مش كلامه، الناس لما تشوف النور باين في وشه، ده المسيح باين في حياته. سن تعالوا نشتهي من القلب إن احنا نعيش الحياة المسيحية اللي ترضي الله واللي تظهر مسيحنا في حياتنا. نتجدد بروح ذهننا ونلبس الإنسان الجديد، البس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا بالجسد. بيقول مرة الروح القدس ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ورب المجد يسوع قال للآب المبارك، قال وعرفتهم اسمك. ناخد بالنا من الحتة المهمة، عرفتهم اسمك وسأعرفهم. طبعا مش اسمك يعني المسيح بس، اسمك يعني المخلص، يعني الشفيع، يعني الطريق. عرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. ده المسيح بيكلم الآب المبارك، يقول ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، حب الآب للابن فينا. ويقول الكلمة المهمة والخطيرة، وأكون أنا فيهم، وأكون أنا فيهم. عشان كده يقول لي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، يعني صدق، صدق أن المسيح حل فيك، مسيح جواك، مسيح ملكك. عشان كده لابد يكون ليك الأعمال لتؤكد ملكية المسيح عليك، اللسان، الفكر، العين، الكيان، الخطوات، الحياة كلها تمجد اسم الملك المسيح. هقول تاني، عرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. إيه ده؟ مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم. مسيحي فيا، مالك عليا، يسمع بوداني، ينظر بعليا. مسيحي فيا، مالك عليا، يسمع بوداني، ينظر بعليا.

أعطاني مسيحي فيا، مالك عليا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك حبيبي حبيبي. عشان كده يقول صدق صدق صدق إن المسيح جواك، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم.

عرفتهم اسمك وسأعرفهم قد إيه حتة جبارة جبارة ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. إيه ده؟ وأكون أنا فيهم. يا إنسان يا مسيحي صدقني مركزك لا يوصف لا يوصف. المسيح جواك المسيح جواك المسيح جواك. حاجة كبيرة قوي قوي قوي. يعني مش أنا شوية التراب. لا نعم أنا إناء خزف لكن جوايا كنز. أنا إناء خزف أنا التراب افتكري يا نفسي لكن جوايا كنز. مسيح معايا وكمان جوايا محوط بيا ومصدر عزايا. مسيح معايا وكمان جوايا محوط بيا ومصدر عزايا. هذا معطية كنز العطايا يا فرحي.

0: يا فرحي قلبي الله جوايا، مسيحي معايا عمانوئيل، وكمان جوايا مبارك اسمك، مبارك اسمك. زلنا هذا الكنز في اواني خزفيخ، ليكون فضل القوه لله لا منا، مشان التراب، مشان التراب، لأن الحامل الإله في صدري. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، أنا الحامل الإله في صدري. يبقى النهاردة مش بنتعلم شيء من المسيح له كل المجد، احنا النهارده بنتعلم المسيح، بناخده من نصيبنا، نملكه على حياتنا، نسلم له الدفه ونسيب القياده، واحنا في ايده هو هيوصلنا بسلام. كرامه ومجد ليك لالهنا، كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. على ما عندنا تليفونات على طول. طيب تفضلوا. الو
1: الو،
0: ايوه مين؟
1: انا معاكي.
0: انت ايه؟
1: معايا ابونا مكاري.
0: ايوه،
1: تقبل الايادي يا ابونا.
0: انت مين؟
1: انا بنتك امال من اسكندريه.
0: امال من اسكندريه؟ نعم
1: من اسكندريه يا ابونا.
0: ايوه تفضلي.
1: يا ابونا انا بحب ربنا خالص، انا وجوزي وعيالي، بس عدو الخير مش سايبني انا ولا جوزي ولا عيالي. دايما معمول له سحر ان هو ايه، دايما حاله واقف، دايما ما فيش شغل، دايما قاعد في البيت زي حاجه كده مكتفاه.
0: شكرا.
1: الو.
0: شكرا شكرا. شوفي، انا زي ما قلت وبقول اني ملحوظ

0: دراستي الشخصية اللي ناس كتير واعين تحت نير الأسحار دي والشيطان، وأخاف لألا البعض يكون بيروح لناس غريبة عن المسيح ويطلب معونتهم. فأنا نصيحتي لكل إنسان، لأمال وغيرها، لكل إنسان بيتكلم عن السحر، نمرة واحد نحط قدام عينينا حياتنا الأبدية أن ممكن تبتدي دلوقتي. نمرة واحد حياتنا الأبدية ممكن تبتدي دلوقتي. نمرة اتنين لازم أقدم توبة وأرجع للمسيح. إن كنت إنسان مسيحي أقدم توبة وأرجع للمسيح وأترك كل الخطايا، والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. إن كنت لسه ما قبلتش المسيح اعلم إن هو وحده الطريق وليس بأحد غيره الخلاص، وقبل فوات الأوان أنا بقدم لك المسيح المخلص. واسمع، مش بالعقل بس، لا، اطلب معونة الروح القدس والرب هيعينك. مسيحي بعد التوبة، الاعتراف والتناول، ونبتدي نعيش الحياة اللي تشبع قلب الله، نعيش الوصيه، نجتهد نبعد عن الخطايا، نحاول نرضى ربنا، نعيش في خوفه، نشهد ليه، ننتظر أشواق متزايدة، نعيش الحياة المرضية أمامه، الحياة المرضية أمامه. فرق كبير بالإنسان عايش للجسد والشهوات وعينيه مكفية لتحت، وإنسان تاني عايش كل شهوة قلبه يرضي الملك المسيح، وفي جهاده حافظ وصية بيشهد لمسيحه، بيجاهد عشان يرضيه كل الزمان. فاحنا نقدم توبة ونرجع لربنا مهما كان من أسحار ربنا حيفسدها. آمين. أيوة، مين؟ ألو، ألو،
1: ألو،
0: أيوة، مين؟
1: ألو،
0: أيوة،
1: سلام يا أبونا.
0: مين؟
1: أنا مدونة.
0: مين؟ مدونة.
1: مدونة.
0: تتكلمي منين؟
1: من الشرقية يا أبونا.
0: من الشرقية. الشرقية. تفضلي يا مدونة.
1: أنا تعبانة أوي يا أبونا، مريضة بقالي سنة، بتألم بتعذب، عندي ألم في دماغي كلها، والمفصل بتاع الفك في اضطراب شديد، والأدوية كلها مش نافعة، وعندي حساسية مزمنة ومبقدرش أخذ نفسي خالص، ومبقومش خالص من السرير يا وتسابونا من كتر المسكنات والأدوية اللي عايشة عليها بقالي سنة، وبصلي على طول وبطلب ربنا، ومريضة قوي يا وتسابونا. قدسك سمعني؟
0: أنا سامع. أيوه.
1: بقالي سنة بتعذب يا بونا.
0: طيب.
1: عايشة على المسكنات باستمرار، مضادات حيوية باستمرار، وأنا.
0: طيب. شوفي يا بنتي، المرض أحيانا بيكون بركة، بركة من المسيح له كل المجد. يعني معلمنا بولس كان عنده مرض ما نعرفوش هو ايه، وبعدين ثلاث مرات يطلب من ربنا يقول له ارفع عني الشوكة، اعطيته شوكة من في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني. تضرعت للرب ثلاث مرات، قال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل، للبركة. فاحيانا المرض يبقى بركة. على الإنسان المريض ياخد المسيح في حضنه

0: شوفوا أنا بقول مش المسيح ياخده في حضنه، لا ياخد المسيح في حضنه، يعني يعيش كلمة عمانوئيل ويعتبر فترة المرض، وخصوصا لو كان نايم في السرير على طول زي ما انت قلتي، يعتبرها خلوة، يعيش حياة الصلاة الدائمة ويشوف مجد الله. أنا معاكي الآلام والأتعاب ممكن تأثر على الإنسان، لكن مين يشيل عننا غيره؟ ومين يهون المشوار غيره ويهون التعب غيره؟ فأنت خذي المسيح صديق ورفيق، احضنيه ياخدك في حضنه، عيش الأيام دي في خلوة مع المسيح، له كل المجد. وإحنا نصلي الله يلبسك لمسة شافية ويديك نعمة وبركة. أمين يا مدن. ألو
1: ألو،
0: أيوة
1: مساء الخير يا جوز بونا.
0: مين؟
1: أنا أم كراس من سوهاج يا بونا.
0: أنت اتكلمت المرة اللي فاتت؟
1: أيوة يا بونا.
0: أيوة نعم.
1: أنا يا بونا الأول عندي سؤال وعايزة بقول بشكر ربنا إن الشيطان طلع يما صليت لي.
0: فبارك بارك
1: الحمد لله يا بونا. كنت لي 7 شهور الشيطان يروح ويجي يروح ويجي، والحمد لله ما جاش تاني من ساعتها.
0: لكن راح ما جاش تاني
1: الحمد لله، ببركة الاجتماع يا بونا وبركة ربنا.
0: آمين آمين. أيوة عايزة ايه تاني؟ بركة كبيرة.
1: سؤال يا بونا سيبان.
0: نعم.
1: ليه ربنا بيسمح للإنسان ان هو ماشي كويس وبيصلي ويصوم بالتجارب؟
0: يسمح بايه؟
1: بالتجارب. ليه بيسمح للانسان الكويس بالتجارب؟
0: بالتجارب. شوفي كل امور ربنا اللي بيصنعها بحكمة، وبالنسبة للانسان اللي عايش مع ربنا كل حاجة بيسمح بيها ربنا لصالحه هو، كله للخير للي بيحبه ربنا، كله للخير للي بيحبه ربنا. يسمح بالتجارب مثلا، افرضي انسان مثلا كان ماشي كويس وبيكسب وبيتاجر وعايش مع ربنا وبيتناول وبيعترف وعايش حياة توبة، وبعدين لما كتر القرش في ايده ابتدى يميل شوية بعيد عن ربنا، فربنا بيحبه ويهمه خلاصه وحياته الأبدية مش مهم المال. فممكن الله يسمح لي بتجربة يخسر اللي وراه واللي قدامه. احنا نقول ليه يا رب؟ لا، عشان يلفت انتباهه للي حيرجع يتوب بعد كده. فكله للخير لأولاد ربنا. إنما بالنسبة للغريب ربنا بيتعامل معاه عشان يخلص كل نفس، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. شكرا يا أم كرس. أيوة مين معايا؟ ألو ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: ألو.
0: نعم
2: لو سمحت يا ولد أكلم أبونا مكارم.
0: نعم
2: عايز أكلم أبونا مكارم.
0: أيوة أنا معاك، اتفضلي. مين معايا؟
2: حنان يا أبونا من سوهاج.
0: اسمك ايه؟ حنان. حنان
2: من سوهاج يا بونا.
0: ايوه حنان من سوهاج.
2: ايوه يا بونا سامعني؟ قلتها
0: سامع، اتفضلي.
2: معك يا بونا تعبانه صدقني جدا، وعندي دوخه في مخي ومش عارفها دوار ولا عارفها تعب في مخي خالص، وجهي تعبانه خالص يا بونا، واكتب اتعالج ما فيش فايده.

0: انت عايشة مع المسيح يا حنان؟
1: تمام يا ابونا بصاك.
0: انت عايشة حياة توبة؟
1: يا ابونا عايزة تصدقني بس يعني شوية مع ولادك بس اللي هو انا بتضايق منه.
0: بس طب ردي عليا بس كلمة كلمة، عايشة حياة توبة؟
1: مش سامع بصك يا ابونا كويس.
0: عايشة حياة توبة
1: عايشة يا ابونا حياة توبة.
0: بتعترفي وتتناولي؟

0: عندما
1: لا
0: ولادك
1: لا، نتوب عن كل خطية ونتغير،
0: البيت يا ابونا كلمني.
1: نتوب عن كل خطية ونتغير.
0: ندوب يا ابونا عن كل قضية، مش عارفة يا ابونا طب ايه اللي في مخي ده، انا مش عارفة ايه هو.
1: وبعد كده اقول له اشفيني، واحنا
0: ايه يا ابونا؟
1: هنصلي، واحنا هنصلي ربنا يلمسك لمسة شافية. امين. يلا الو. الو،
2: الو،
1: ايوه، مين؟
2: يا ابو تسابونا،
1: مين معاي؟
2: انا بنت الرب من امريكا.
1: بنت الرب من امريكا. نعم.
2: طيب بقول له قدسك يا ابونا، انا كنت بعيدة عن ربنا، بس دلوقتي انا الحمد لله يعني قربت من ربنا وبصلي كل يوم في اليمين.
1: الصوت مش واضح، قولي من الاول. ايوه.
2: يا ابونا
1: نعم
2: انا قدسك.
1: نعم ايوه.
2: بقول له قدسك ان انا كنت بعيدة عن ربنا، بس قربت من ربنا وبعرف.
1: لا، الصوت بيقطع يعني. ها؟ الو،
2: يا ابو صابونه،
1: سمعت كلمة كنت بعيدة عن ربنا وبعدين؟
2: دلوقتي يا ابونا ان انا قربت من ربنا وبشكر ربنا ان هو اخذني في حضنه وبصلي وبصوم، بس طالبه من قدسك ان انت تصلي تتوسط لي يا ابونا عند ربنا ان هو يشفي ماما، تعبانه قوي يا ابونا في مصر.
1: طيب امين، نصلي من اجل ماما، لكن خليكي، خليني معاكي انت. هل اتغيرتي يعني؟ قدمتي توبه؟
2: يا ابونا قدمت توبه، بس طالبه من قدسك تصلي وقول له يشفي ماما، تعبانه قوي يا ابونا.
1: جاوبيني في كلمة واحدة بس، قدمتي توبة؟
2: يا ابونا
1: يعني كنت بتعملي خطية وتركت الخطايا؟
2: لا يا ابونا، انا ما كنتش بعمل خطية، انا بس ما كنتش بقرأ في الانجيل باستمرار بقالي فترة، بس
1: بس
2: الحمد لله دلوقتي.
1: لكن بتعترفي وتتناولي؟
2: يا ابونا
1: أمين يا بنتي، أمين. على العموم إحنا حياتنا مع المسيح حياة صداقة وحب، أبونا الطيب الحنين، نديله كل مشاعرنا وكل حبنا للمسيح له وكل المجد. ربنا معك يا بنتي. هلو.
3: هلو.
1: أيوة.
3: هلو. الو،
1: ايوه، مين؟
3: ايوه ابونا مكاني معايا.
1: ايوه
3: يا ابونا، مقبل الايادي بنتك يا ابونا من فيوم.
1: بنتك اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسم
3: بنتك من فيوم يا ابونا.
1: اي بنتي اسمها ايه؟
3: ابونا لو سمحت بس عايزه تصلي بس لاولادي الاثنين، نعمل لهم ونفسي افرح بيهم، وانا ام وارمله نفسي افرح باولادي الاثنين.
1: حاضر، نصلي. حاضر، لكن هل انت ولادك عايشين مع المسيح؟ طيب تفضل. الو.
4: الو.
1: ايوه.
4: المسيح اقول انا بنتك نادية.
1: ايه؟
4: أنا بنتك نادية.
1: نادية منين؟ بتتكلمي منين يا نادية؟
4: من كندا.
1: من كندا، تفضلي يا نادية.
4: أبونا إحنا عندنا محاربات شيطانية.
1: إيه؟
4: في البيت. محاربات شيطانية في البيت. عايزة صلاة أبونا.
1: محاربات شيطانية، إيه نوع المحاربات يعني؟
4: كل حاجة أبونا، يعني مثلا في الشغل، في الزواج، في القسمة، في أي حاجة أبونا، حربات كثيرة
1: في

0: الشيطان يحارب ولاد ربنا وبناته، يهدأ عن الغريب ويحارب ولاد ربنا وبناته. لكن احنا نشكر ربنا اللي لينا وعد بالنصرة، لينا وعد بالنصرة. بس الشيء المهم مين اللي يتمتع بالانتصار؟ مش كل انسان يتمتع بالنصرة. الانسان اللي عايش حياة توبة حقيقية، اللي حافظ الوصايا، اللي بيجاهد عشان يكرم مسيحه، المسيح يحارب عنه. لكن الانسان في بعده عن ربنا يبقى عرضة لحرب ابليس وممكن يتعبه. فاحنا نمتحن نفسنا يا نادية، هل احنا عايشين مع ربنا محتمين فيه؟ يبقى الشيطان ما يقدرش يعمل معانا حاجة. فنراجع حساباتنا ونبدأ نعيش حياة توبة حقيقية وحياة الاستعداد. امين. ايوه ايوه مين؟
1: الو ساترا بابو.
0: الو
1: الو صابون.
0: ايوه مين؟
1: ايوه انا كاترين معاك يا بون.
0: كاترين منين؟
1: من القاهرة يا صابون.
0: اتفضلي يا كاترين. نعم.
1: بقالي سنتين يا صابون بشكي من دماغي.
0: دماغك؟
1: وعلى طول مألماني.
0: والدكاترة بيقولوا ايه؟
1: عملت اشاعة وعملت رسم مخ وعملت تحاليل كتير، والدكاترة يعني كله يقول مفيش حاجة، وعلى طول دماغي وجعان.
0: يبقى شوفي يا كاترين، ما دام الدكاتره والطب قال ما فيش حاجه، يبقى اذا نلجا للحاجه الروحيه. ايه سبب ان الشيطان ممكن يعمل معانا شيء؟ لو في خطايا، لو في خطايا يشتغل ابليس، يجيب لك صداع، يجيب لك تعب، يعمل يسوي. يبقى المطلوب نتوب عن كل خطيه، وبعد كده الرب يؤمر بالشفاء. نتوب عن كل خطية والرب يؤمر بالشفاء. أمين.
1: أمين.
0: ربنا معك يا كاترين. هلو.
1: ألو.
0: أيوة مين؟
1: أنا عايز أكلم أبونا مكاري.
0: أنت مين؟
1: أنا اسمي رندا من أستراليا.
0: رندا من أستراليا، وأنا أبونا مكاري.
1: أهلا وسهلا أبونا.
0: أهلا بك.
1: أبونا صلي لي، عندي قيود.
0: يعني إيه؟
1: معمول سحرة.
0: سحر. حتى في أستراليا في سحر.
1: أبونا.
0: في أستراليا في سحر.
1: عندي في حد عمل لي عمل من بدري، أنا أرملة بس العمل ده كان جوزي.
0: عمل إيه؟
1: عمل في عندي عمل، حد عمل لي عمل أبونا، عندي قيود، حاسة حالي مقيدة.
0: طيب، على العموم ما يكترش على المسيح، له كل المجد وأنت بنته. يبقى نعمل ايه يا رندا؟ احنا ندور على السبب ليه الشيطان بيهاجم رندا او بيحارب رندا، او ليه في سحر. يبقى لابد في خطية. يبقى يا رندا تقدمي توبة دلوقتي. يا رندا تقدمي توبة دلوقتي، ولما نقدم توبة يبقى الشيطان ملوش حجة يحاربنا. المسيح هيحارب عننا. لو في خطية المسيح ما يحاربش عننا. فاحنا نتوب عن الخطية، نترمي في حضن المسيح وأقول له نجيني أنت وشيل الحرب عني. مستعدة تقدمي توبة دلوقتي؟
1: مستعدة أبونا.
0: قولي معايا يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي

0: سامحني عن كل خطاياي
1: واقبل توبتي.
0: اقبل توبتي
1: من النهاردة حياة جديدة.
0: من النهاردة حياة جديدة.
1: آمين
0: آمين.
1: والرب يحررك من كل سحر. آمين. أيوة ألو.
2: أيوة
1: أيوة. مين معايا؟
2: أنا كرولوس.
1: كرولوس
2: أيوة. أبونا مكة.
1: تتكلم منين؟
2: من مينيا.
1: من المنيا نفس المنيا؟
2: من مينيا صملوط يا أبونا.
1: صملوط. تفضل يا كرولوس.
2: انا ابونا معمول العمل دي اللي دخل في 7 اشهر.
1: عمل ايه دي الاعمال والسحر؟ ما انا اقول
2: ابو اب كهن صلى لي قال لي انت واحد واخد منك الهدوم وما يعمل لك عليها العمل. انا بقطع بشندل الهدوم. يعني انا حاليا قاعد قدامك الاخت في التلفزيون مخنوق وماسك دراع الشمال.
1: ايوه.
2: وتعبني وبيخليني ادق نمرتي وببهدلها. ويعني بروح الكنيسه بتناول وصيفحه على الله وكل حاجه اشكر ربنا.
1: طب في خطايا في حياتك يا كرولوس؟
2: انا يا ابونا سامحني انا قبل كده شفتك انا كنت بقول كلام غلط حقك عليا.
1: كلام غلط يعني ايه؟
2: كده شتيمه كلام مش حلو.
1: تشتم مين؟
2: كنت يعني في التلفون.
1: شتمتني انا يعني؟
2: أنا لا أنا شفتك يعني كنت أنت جاي ضربتني بالصليب مرتين على وشي عشان أسكت.
1: طيب تقدم توبة دلوقتي عن الخطايا.
2: ماشي يا أبونا.
1: قول يا رب سامحني.
2: يا رب سامحني.
1: واغفر كل خطاياي.
2: واغفر كل خطاياي.
1: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي.
1: وفك قيودي.
2: وفك قيودي.
1: وحررني.
2: آمين.
1: وحررني.
2: وحررني.
1: اسمعني. اسمعني
2: أبونا.
1: أنا حصلي دلوقتي كل قيد وكل سحر ينتهي باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد كرولوس بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل الرباطات. تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا كرولوس. ايوه. الو
3: الو الو.
1: ايوه مين؟
3: انا بنت الرب من هنا.
1: منين؟ بنت الرب من هنا. ايه؟ نعم.
3: لما تستجينا عندي زل بالصلاة.
1: عندي ايه؟
3: عايز زل بالصلاة لو سمحت.
1: نعم.
3: بخصوص بابا عنده ورم في البنكرياس يا ابونا بس الحمد لله قالوا ان هو هياخد 3 جلسات وبعدين هيعمل اشعة. عايزه اقصه تصلي له ان ينزل المرض منه خالص ومن طالما ما يرجعلوش ثاني يعني يا ابونا.
1: حاضر نصلي لبابا. حاضر ربنا معكم يؤمر بالشفاء. امين.
4: الو.
1: ايوه.
4: اسمي ناديه من سعاد يقول.
1: نعم. ناديه. ناديه
4: من سوهاج. ايوه
1: من سوهاج. نفس سوهاج ولا منين؟
4: ايوه.
1: اتفضلي يا ناديه. نعم.
4: عايزه يا ابونا اعيش حياه توبه حقيقيه من قلبي.
1: أمين.
4: اعرف المسيح المسيح يملك علي. اعيش حياه التوبه الحقيقيه. اعيش متبع لاستعداد الكبرياء.
1: الله
4: داخلي متكبر.
1: الله
4: عايز توبه حقيقيه من قلبي. عايز المسيح يملك علي. احب كل واحد ما يكونش في الدنيا عدو واحد.
1: الله الله الله.
4: عايز اول ما اجي اغمض عيني وانام انا واولاد وزوجي اكون مثل المسيح وحده. لا اشتهي حاجه في العالم ثاني لان انا جربت ابونا شهوه العالم من انا جريت وراها مش لا حبيت العالم حبيت المال جدا كمان تعبت كل حاجه في العالم.
1: الله.
4: بس حبيبي اكتشفت انه باطل وباطل كل بعض ما لهوش اي قيمه.

0: الأدوب تبع حقيقية. سمعني قدسك
1: سامعك وفرحان بيكي جدا، وبقول لك ان المسيح فرحان بيكي، ودي الحياة المسيحية اللي تشبع قلب الله.
0: عايز اشبع رب لما اشوف حاجة في العالم حلوة، الا حياتي التوبة، العمل كويس اكمله في حياتي وفي حياة جوزك.
1: عايز اسألك يا نادي، عايز اسألك، انت متعلمة؟ انت متعلمة؟
0: أنا متعلمة، شو واخدش غير تالتة إعدادي.
1: إيه؟ تالتة إعدادي ومتجوزة؟
0: أيوة.
1: ومتجوزة؟
0: عندي أربع أولاد، ولد وأربع بنات.
1: سنك كم سنة؟
0: عندي 36.
1: 36. أنا بحييكي وأقول لك أنت مثال حلو للإنسانة المسيحية، وكلامك مشبع يفرح قلب ربنا، وربنا يكتر من أمثالك، ويريد كل المسيحيين يتكلموا بلسانك كده ويعيشوا الحياة اللي انت عايشها. أشكرك كتير يا نادية. ألو
2: ألو
1: أيوة مين؟
2: صافي أبويا.
1: مين معايا؟
2: ألو
1: مين؟
2: غبريان يا أبويا.
1: غبريان منين؟
2: ألو
1: غبريان
2: صافي أبويا.
1: إيه؟
2: ألو
1: أيوة أنا سامع.
2: أنا غبريان يا أبويا من أسوان يا أبويا.
1: غبريان من أسوان. نعم
2: أسوان يا أبويا.
1: أي نعم.
2: أنا يا أبويا عندي مشكلة من زمان، عندي حكاية الخوف، وأطلع أقول له وأطلع حموت ولبس جلبية حموت وأطلع قيمة حموت، ويعني الخوف مضربني في كل وقت على طول في البيت وبره أبويا على طول باستمرار، وعن كنت معاني من المرض الأول، وبعد أنا كبير يعني 58 سنة.
1: الخوف من الموت؟
2: الخوف من الموت أبويا، ويعني كنت عمان وجاتني حساسية في صدري بعد كده وفي مناخيري، وقولها كل يوم حموت دلوقتي، حموت بكرة، حموت النهار بالحموت.
1: طب أنا عايز أسألك يا غبريال، عايز أسألك، والسؤال طبعا لكل انسان، في حد مش هيموت
2: يا ابويا؟
1: خليك معايا، في حد مش هيموت؟
2: حدنا هنموت يا ابويا، بس الواحد اللي
1: أنا... رد عليا بكلمه واحده، في حد مش هيموت؟
2: كلنا هنموت يا ابويا ومعايا واتقان.
1: بقول رد عليا بكلمه واحده،
2: خلينا يا ابويا على الاذن تعبان من خلق، هو نفسي كل شوية نفسي ونجيب علاج على أعصابي، ولا علاج ناس يا أبويا ولا حاجة.
1: هقول تاني، في حد مش هيموت؟
2: أي يا أبويا،
1: في حد
2: كلها هيموت يا أبويا.
1: طيب الإنسان هيموت إمتى؟
2: هنموت
1: إمتى؟ إمتى الإنسان هيموت؟
2: يا أولي يا والولد الله يخليك أبويا، أنا نفسي أبوس إيدك يا أبويا.
1: يا ابني اسمعني ورد عليا، إمتى الإنسان هيموت؟
2: الصوت مش واضح من شوية. ألو.
1: إن إحنا قلنا إن كل إنسان هيموت.
2: أيوة.
1: إمتى الإنسان هيموت؟
2: نعم أبويا.
1: إمتى الإنسان هيموت؟
2: كلنا هنموت يا أبويا.
1: ايوه امتى؟
2: نعم.
1: طيب عايز اقول يا غبريال ان كل انسان له لحظه محدده مش هتتغير، لا هيقدم ولا هياخر، نفس يطلع ان كان اخر نفس يبقى ما يردش، اخر نفس يبقى ما يردش، يبقى ناخدها من قصرها ونريح نفسنا، هنروح في الوقت المحدد والمعين. يبقى أخاف ليه؟ أخاف ليه؟ بالعكس، أنا بدل ما أخاف أعمل حساب مرواحي وقفتي قدام ربنا، وأعيش حياة توبة، وأجاهد إني أمجد اسمه وأرفعه وأعليه، وأعيش حياة الاستعداد. أمين. ربنا معك يا غبريال. أيوة
3: ألو
1: أيوة مين؟
3: بنت الرب معاك يا أبويا.
1: منين؟

0: بنت الرب منين؟
1: من أسيوط.
0: من أسيوط. نعم،
1: نقبل الأيادي يا جوز سابونا.
0: أشكرك. نعم،
1: عايزة جوزك تصلي من أجل ابني، هو عنده امتحان يوم السبت.
0: حاضر، إيه تاني؟
1: صلي من أجله يا ابونا، أنا واثقة إنك أنت لو صليت عندي إيمان إن المسيح هيقبل.
0: حاضر، إيه تاني؟
1: كمان يا جوز سابونا هو ضعيف الإيمان وعلاقته مش حلوة بربنا.
0: نصلي. حاضر،
1: يعني
0: نصلي. حاضر، في حاجة تاني؟ نعم. الو
2: الو
0: الو،
2: ايوه انا مكاني معايا.
0: مين معايا؟ لو سمحتي اطفي التلفزيون. مين معايا؟
2: انا بنت الرب يا ابونا.
0: منين؟
2: من القاهرة.
0: اطفي التلفزيون من فضلك.
2: حاضر يا ابونا. يا ابونا مكاني معايا؟
0: نعم، تفضل.
2: يا ابونا نفسي اقدم توبة من قلبي حقيقية.
0: امين. واللي مانعك؟
2: وانا وجوزي.
0: ايه اللي مانعك؟
2: في خطية معينة يا ابونا مش قادر ابطلها نهائي.
0: يا سلام.
2: كل ما اجي ابطلها يا ابونا ارجعلها تاني.
0: لا، النهاردة ربنا يديكي قوة وكلمة حلوة يفرح بيها المسيح. نفسي اتوب توبة من قلبي. ربنا يفرح بالكلام ده وحيديكي معونة ونعمة ويقبل توبتك الآن. شوفي، احنا ممكن نقدم توبة دلوقتي، والشيطان طبعا يستخدم كل قوته ممكن يوقعنا مرة تاني، لكن مش مهم، إن سقطت أقوم. يعني لو رجعت للخطية مرة تاني ما تهتميش، ما تخافيش، قومي وجهدي مش هرجع للخطية تاني. مرة تانية هتلاقي نفسك نسيت الخطية. أمين
2: أمين يا ابونا.
0: مع الصلاة والإنجيل والتناول والكنيسة والكلام عن المسيح باستمرار. خلي سيرة المسيح على لسانك وإنجيلك مفتوح وتعيشي حياة الصلاة وربنا هيحميكي. أمين يا بنتي، تفضلي.
3: ألو.
0: أيوة مين؟
3: ألو.
0: أيوة مين؟
3: حول والد.
0: نعم، مين؟ أيوة مين؟
4: ألو.
0: مين معايا؟
4: بنت الرب يا ابونا من المنيا.
0: نعم يا بنت الرب.
4: عندي ورم في الرحم وماخد كما واخر جرعة اخذتها اول امبارح.
0: ربنا يكون معك يا بنتي ويتمم مشيئتك.
4: وعايز صلاة من أجل بنت متجوزة جديد.
0: آمين يا بنتي، المهم تكونوا عايشين مع المسيح.
4: عايش يا ابونا،
0: عايشين حياة توبة.
4: نشكر ربنا، الحمد لله.
0: ربنا معك يا بنتي وربنا يشفيك. ألو.
5: المسيح أبونا.
0: مين معايا؟
5: أنا نادية.
0: إيه؟
5: كندا.
0: نادية؟
5: نادية من كندا.
0: نعم.
5: أيوة أبونا.
0: اسمك إيه؟
5: أبونا. اسمي نادية.
0: نادية من كندا.
5: أيوة أبونا.
0: نعم يا نادية.
5: أبونا أنت ما لحقتش تصلي لي، تقطع الخط.
0: آه. أصلي لك عشان إيه؟
5: في محاربات شيطانية أبونا قوية في البيت.
0: أيوة.
5: وأي حاجة بنوجه وشنا عليها يا أبونا بتتخرب وبتتقفل.
0: طب إيه علاقتكم بالمسيح يا نادية؟

0: احنا علاقتنا أبونا بنحب المسيح بس يعني نخطئ.
1: نخطأ نتوب عن الخطيئة، ما يكون لناش خطايا ظاهرة ولا مكررة، يعني نعيش حياة توبة. ولما نعيش حياة توبة ونترك الخطيئة، الله يحارب عنا ويدينا نصرة ويغلب الشيطان. أمين.
0: أبونا صلينا صلاة طرد الروح الشيطاني من البيت.
1: أمين باسم يسوع المسيح. أنتهر كل روح مضادة من بيت نادية. أمين. تفضل. أيوة.
2: ألو.
1: نعم.
2: أيوة. طب بلادي أبونا.
1: مين معايا؟
2: أنا بنت الرب من البحيرة.
1: بنت الرب من البحيرة.
2: يا ابونا جوزي معمول اسحار واعمال في البيت، بيكرهنا ويضربنا ويشتمنا.
1: ايه ايه ايه
2: جوزي
1: ماله؟
2: معمول اسحار واعمال في البيت، يضربنا ويشتمنا.
1: معمول اسحار
2: ما يرضاش.
1: ومين اللي عمل له الاسحار؟
2: عامله له حمات ابني.
1: حمات ابنك ليه؟
2: من يوم الفرح هو تعبان، لا يرضى، لا عايز يقعد في البيت، ومخنوق ويضربنا وبهدلنا.
1: طب عرفتوا ازاي ان هي عملت اسحار؟ عرفتوا ازاي؟
2: لما رحنا الاديوره قالوا ده دي سحر واعمال، كشفنا عليه عند الدكاتره ياما في اسكندريه وبمصر، قالوا ما عندوش ولا حاجه، والاشعه بتحل مفيش حاجه.
1: رحتوا الاديوره وقالوا لكم ايه؟
2: قالوا ده اسحار واعمال، واحده اللي عاملها لك. من ساعه ما عرفت خدت بيتها ما رضيتش تجيبها تاني.
1: وقالوا لكم ايه تاني في الاديوره؟
2: قالوا معمول اسحار واعمال في البيت، كل ما نروح عليه هو معلوش حاجه بس المعمول.
1: طب وفكوا السحر؟
2: لا.
1: ليه؟
2: ما هو ما بيستدعش، هو ما عايز، بيحب الاسحار، بيحب الشيوخ، ما بيحبش ال.
1: طب وتفتكر السحر يجوز في الانسان ليه؟
2: عشان هو عنده خطيه يا ابونا.
1: عنده خطيه، يبقى
2: هو
1: برافو برافو. اسمعيني كلامك حلو، يبقى عشان يتفك السحر لازم ايه؟
2: يروح يتناول ويروح يعرف ربنا.
1: يبقى نقدم توبة ونعترف ونتناول. انت تصلي.
2: انا بنصليت يا ابونا 30 سنة وانا بنصلي، بس تعب 40 في 4 سنين، بس هو تعب زيادة.
1: لا بصلاتك حد يخده للتوبة والاعتراف، وانت تصلي من اجله وربنا يحرره. امين. ايوه.
3: الو.
1: اطفي التلفزيون من فضلك، اطفي التلفزيون من فضلك.
3: الو.
1: اطفي التلفزيون من فضلك. اطفي التلفزيون من فضلك.
4: الو.
1: ايوه مين؟
4: انا ايمان معاك.
1: ايمان؟
4: ايمان من المنيا يا ابونا.
1: ايمان من المنيا. نعم يا ايمان.
4: ايه ابونا؟ انا تعبانه قوي يا ابونا. انا اول حاجه اختي كليه صيدله اتخرجت ومحتاجه شغل، بتعبس على شغل والظروف واقفه عكسها خالص يا ابونا. وانا تاني طلبه، انا معايا بنتين وحامل دلوقتي يا ابونا، محتاجه اسمع وعد ربنا على بوقك ان انا نفسي اسمي مين يا ابونا.
1: امين
4: امين يا رب.
1: طب شوفي، قبل ما نقول الطلبات دي، انت ما جبتيش سيرة الحياة الأبدية ولا الحياة مع المسيح ولا التوبة ولا الاعتراف.
4: يا أبونا أنا كان علي، أنا بصلي كل يوم حتى أولادي وزوجي.
1: بتصلي بتقولي إيه؟ بتصلي بتقولي إيه؟
4: البيت يا أبونا. بنصلي أنا وجوزي، بصلي أنا وجوزي وعيالي كل يوم يا أبونا.
1: بتطلبوا إيه؟
4: وعلاقتي بربنا كويسة جدا.
1: حلو.
4: وبس انا في اوقات بحس ان في حاجز بيني وبين ربنا، بس في نفس الوقت انا في اوقات لما اكون يعني حالتي النفسيه مش كويسه بحس اني متاثره جدا في صلاتي، حتى ببكي بدموع. لكن في اوقات تاني ما بحسش ان انا جايه لدموع، يعني ممكن اتكلم اصلي.

0: صلاة عادية جدا، لكن في أوقات بحس بحرارة جدا وبتعب الصلاة وقرب ربنا وعم ربنا معايا، محتاجها قوي يا أبونا،
1: طب يعني
0: محتاجها ربنا كتير يا أبونا.
1: عايشين حياة توبة حقيقية، يبقى
0: آمين يا
1: بركة
0: رب.
1: كبيرة، بركة كبيرة، يبقى ما فيش فاصل بينكم ولا حاجز بينكم وبين ربنا، يبقى نصلي وانتوا تصلوا واحنا هنصلي لكم، ربنا يديكم نعمة وبركة. آمين. ألو، اللي إن كان حد مصر يفتح التلفزيون سيبه، هذا غيره. هلو هلو، هلو،
2: الو
1: أيوة، مين؟ مين
2: الو،
1: معايا؟ مين معايا؟
2: بتقرب من القاهرة يا بونا،
1: من سوهاج.
2: هقدم العيادة يا بونا،
1: ايه؟
2: هقدم العيادة يا بونا، ازيك انت؟
1: ايوه، مين معايا؟
2: بنت الرب من القاهرة يا بونا،
1: بنت الرب من القاهرة. نعم،
2: هقدم العيادة يا بونا،
1: اشكرك.
2: ازيك انت يا بونا؟
1: ايه؟
2: ازيك انت؟
1: ايوه، اتفضلي. نعم،
2: انا هنا عاوزاك تصلي لعيالي، انا واخد ابن عمي وعيالي تعبانين ملهمش علاج،
1: نصلي
2: يا يسوع
1: حاضر.
2: لو انت طلبت من الوقت صليت
1: طيب،
2: لعيال،
1: نصلي، صلي لعيالي. امين امين يا بنتي. ايه تاني؟
2: وعندي مين يا ابونا؟ عندي معاد الاسبوع الجاي عند دكتور العيون، تصلي لي يا ابونا اللي ما يكونش لي
1: امين
2: عمليه عند دكتور.
1: امين، ربنا يشفي يا بنتي. نعم.
3: الو،
1: ايوه، مين معايا؟
3: الو،
1: مين معايا؟
3: مرحبا ابونا.
1: انت مين؟
3: مرحبا، انا شادي، شادي من فلسطين، شادي طعمي من فلسطين ابونا.
1: من فلسطين. فين في فلسطين؟
3: من الزبادي ابونا، من الزبادي. انا اسير بقيت عند اليهود وتعب، اسير معي فشل كلوي، وانا بقبل عيدك وصلي لي ابونا.
1: كنت اسير؟
3: انا اسير.
1: وما زلت اسير؟
3: لا، انا روحت من السجن معي فشل كلوي، هسه بغسل انا ابونا، بغسل كلى.
1: الف سلام عليك.
3: الله يسلمك ابونا، اذكرني بصلاتك ابونا، اذكرني بصلاتك انا وعيلتي، انا ومرتي وابني، مات ابني وبنتي.
1: طب وانت فين من المسيح؟
3: انا بالزبادي يا ابونا، بالزبادي قضاء جنين.
1: بقول انت فين من المسيح؟ يعني عايش حياة توبة؟ عايش حياة توبة؟
3: أنا أبونا، الحمد لله عايش بحياة توبة، الحمد لله.
1: في خطايا؟
3: أكيد أبونا عندي خطايا، أنا إنسان بخطأ.
1: لا، نتوب عن الخطية. يعني اللي بيشتم، اللي بيشتم يبطل شتيم، واللي بيكذب يبطل كذب، واللي بيعمل أي خطية يبطل. أمين أمين.
3: إن شاء الله أبونا، إن شاء الله.
1: ربنا معك يا شادي. أيوة
4: أيوة، معاك
1: مين؟
4: جرجس من بني سويف.
1: أيوة يا جرجس. نعم
4: نعم
1: نعم.
4: الأب لا يخليك معاي،
1: اطفي التلفزيون يا جرجس، اطفي التلفزيون يا جرجس.
4: طيب خلاص، خلص اللي معاه. اما يخلص اللي قدامي ده، ما هو لسه بيتكلم اهو.
1: الو،

0: الو، ايوه
1: سعيد يا ابونا من بنسويف.
0: مين؟
1: صلي لو سعيد يا ابونا من بنسويف.
0: منين؟
1: بنسويف يا ابونا.
0: نعم يا عيد.
1: صلي لي يا ابونا، انا عندي سرطان في الدم وكل ما اصحى منه بيرجع لي تاني.
0: عندك ايه؟ ها؟
1: سرطان في الدم يا ابونا.
0: سرطان في الدم. ربنا يشفيك يا ابني. ولازم تأكد علاقتك بالمسيح يا عيد، واخد بالك؟ يعني قبل ما تغمض عينيك وتنام، قبل ما تغمض عينيك وتنام لازم تتأكد انك عايش حياة توبة وحياة الاستعداد. وقبل ما تقول له اشفيني بالجسد تقول له اشفيني بالروح. امين. ربنا معاك يا عيد، ربنا معاك يا حبيبي. تفضل.
2: سلام يا ابون.
0: ايوه مين؟
2: انا بنت الرب يا ابونا من الكاميرا.
0: منين؟
2: بنت الرب من الكاميرا يا ابونا.
0: نعم.
2: انا بطلب منك يا ابونا انك تصلي لي عند ربنا ان هو يسامحني، وانا عارفه ان انا ما استاهلش حاجه وعارفه ان انا خاطئه.
0: لا، انت محبوبه عند المسيح.
2: بطلب منك يا ابونا ان حضرتك تصلي لي ربنا يخول بناتي. عملت اشاعه وقال لي 80% في كبد، وانا نفسي يا ابونا اسم كرولوس وعيالي نفسهم. الو.
0: تفضلي.
2: نفسي يا ابونا ربنا يخوهم لي، علشان جوز اول ما عرف كده برضه مهموم. احنا مش بنعاتب ربنا ولا بنلومه.
0: طيب شوفي،
2: احنا عارفين ان هو يعني حاسس بينا وقادر، وعارفين ان ايده تقدر تغير اي حاجة.
0: طيب شوفي، انا مبسوط قوي من كلامك في الاول، والمهم دي حياتنا الابدية وخلاص نفوسنا وحياة توبة، دي البركة الكبيرة. اما عن انك عايزة ولد، احنا لما نقول نصيبي هو الرب، نصيبي هو الرب، ويقول أساف النبي من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، لما ناخد الرب نصيبنا نشبع، ولما نشبع لا يهمنا ولد ولا بنت، لا يهمنا ولد ولا بنت، ونبتدي نعيش حياة الشكر. يا رب أشكرك على كل حال، على كل حال. تديني ولد أنا بشكرك، تديني بنت أنا بشكرك، المهم أم السلامة وربنا يكون معك. بركة كبيرة أنكم عايشين مع ربنا يا بنتي، وربنا على العموم يفرح قلبك يا بنتي. تفضلي. أيوة. ألو. ألو. الو.
3: الو.
0: ايوه مين؟
3: بنت الرب من صعد يا ابونا.
0: نعم.
3: بنت الرب من صعد.
0: نعم يا بنت الرب. نعم. ايوه.
3: الو.
0: ايوه نعم.
3: انا تعبانه يا ابونا.
0: تعبانه ليه؟
3: معدتي وجعان وعملت منظار ومش قادرة أقف وأرجع ومش قادرة أقف.
0: لا، ألف سلامة على معدتك. ألف سلامة.
3: إيه؟
0: ألف سلامة وربنا يشفيك. إيه تاني؟ ها؟
3: ألو.
0: ما جبتيش سيرة توبتك واستعدادك والتناول والاعتراف؟
3: تعبانة يا أبونا.
0: تعبانة. ربنا يريحك يا بنتي ويشفيك. ايه تاني؟
4: الو.

0: خلاص.
1: ألو،
0: أيوه،
1: أتصل من تاني؟
0: مين معايا؟
1: أنا مارينا.
0: أنت مارينا منين يا مارينا؟
1: أنا من القاهرة يا أتصل.
0: من القاهرة. نعم يا مارينا.
1: كان أختي الصغيرة عندها 3 سنين يا أبونا، عندها فشل كلوي،
0: فشل كلوي.
1: هي محجوزة حاليا في المستشفى.
0: سنها 3 سنين.
1: يا أوتسابون،
0: يا سلام، الله بيتكلم. نعم،
1: محتاجين صلوات أكثر كتير، لأن ماما تعبانة جدا معاها في المستشفى، وبابا كل يوم زعلان عليها وبيعيط.
0: لا الصوت مش واضح.
1: بابا زعلان عليها كتير يا أوتسابون.
0: شوفي يا مارينا، احنا نمرة واحد نثق ان المسيح بيحبنا، ونمرة اتنين نثق ان بيعمل كل شيء لصالحنا، بس نمرة تلاتة لازم كلنا نكون عايشين مع المسيح، بعاد عن الخطايا، نعمل الاعمال المرضية قدامه. فانت تبلغي بابا وتبلغي ماما، لازم نعيش حياة توبة مع المسيح وحياة الاستعداد، وفي نفس الوقت نطلب الشفاء لبنتنا، واحنا هنصلي ربنا يلمسها لمسة شفاء. امين. ايوه،
2: سلام
0: سلام
2: سلام يا ابويا. ابنك ماركو.
0: ماركو منين؟
2: من القاهرة يا شباب.
0: من القاهرة. نعم يا ماركو.
2: شفت ابونا احسن مفهومش على قدسك.
0: ايه؟
2: من حوالي 22 سنه كان والدي ووالدتي بيسيبوا مفتاح الشقه مع جيران لينا غير مسافرين.
0: ايوه.
2: وكنا مثلا بنسافر مصيف، وكنا بنروح حتت نبيد الايام، كان في ملابس وكان في حاجات بتتاخد من البيت من غير ما نحس، وكوتشيات وحاجات. من فتره قريبه بالصلاه والصوم ورزق واقف، كان طول الفتره دي يعني تقريبا 22 سنه كان الرزق واقف. انا ما بكملش في شغلانه 3 شهور على بعض، ووالدي رزقه واقف جدا ودايما مديونين ودايما الحياه صعبه. لغايه من فتره قريبه بدانا نصلي ونصوم، وصومنا 3 ايام، وانا نزلت اتنويت 3 ايام انا واسرتي وتتاليم ورا بعض، وقدمنا توبه وعملنا كل حاجه، فربنا بدا يفتح عينينا واكتشفنا نعم يا ابي.
0: انا معك سامع.
2: وبدا ربنا يفتح عينينا، واكتشفنا عمل، وديته الكنيسه لاب كاهن وقال لي اتصرف فيه ازاي، ولسه في حاجات تانية. فانا بجد انا الفتره اللي فاتت جدا جدا، وبدات اصلي جامد، وبدات اعيط بالدموع في الصلاه، لدرجه ان احنا فعلا تعبنا نفسيا، وبقيت بقول له يا رب احنا مستنيين الهدايا الرابع بتاعك. فانا كنت طالب من قدسك رجاء محبه ازازه الميه دلوقتي قدام التلفزيون في الغرفه الثانيه وانا مع قدسك، استاذن قدسك بس تصلي لي، لان في راجل كبير انا كلمته بيخدم الخدمه دي وبيروح يصلي في الشقق، رفض يجي، خد اسمي ثلاثي، رفض يجي، راجل مسيحي، وقال لي يا ابني انت مربوط في الشقه ومش مربوط في الشقه وما رضيش يجي. وكل ما نحاول نوصل لاب كاهن الموضوع بيبقى صعب جدا وما يوصلش لاخر لحظه. فانا كنت عايز قدسك يا قدسابونا تصلي لي، وكنت عايزك تصلي ازازه الميه قدام التلفزيون نرش منها بعد الصلاة على طول.
0: حاضر، هصلي، بس تأكدوا توبتكم قبل ما أصلي، تأكدوا توبتكم كلكم. إيه رأيك؟
2: قبل ما أصلي إيه؟ أنا
0: عايز تأكدوا توبتكم.
2: حاضر.
0: سمعتني؟
2: أنا عايز الصوت بيقطع.
0: قلت تؤكدوا توبتكم. الو،
2: ايوه سيبوني انا مع قدسك، ولكن الصوت بيقطع جدا.
0: دلوقتي سامعني؟
2: التليفون واسرتي جوه سامع من التلفزيون، ولكن انا في الغرفه الثانيه عشان عارف التلفزيون بيعمل مشكله في الصوت، فانا قلت اكلم قدسك من الغرفه الثانيه.
0: طيب انت سامعني دلوقتي؟ سامعني؟ الو،
2: ايوه تسابونا مع

0: سامعني؟
1: سامع قدسك. سامع قدسك كده.
0: بقول نمرة واحد، تأكدوا توبتكم.
1: لا احنا عايزين
0: ايه؟ الو، ايوه ماركو. لا هاته مرة تاني. ها؟ هو اللي بيتصل. نسيبه يعني؟ طيب. الو، يا ماركو إن كنت سامعني على التي في، نمرة واحد نأكد توبتنا ورجوعنا للمسيح وبعدنا عن الخطايا، ونمرة اتنين حصلي من أجل كل عمل معمول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محاربة أو ساكنة في الجسد أو في البيت بمغادرة الأجساد والبيت وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. آمين يا ماركو. أيوه. ألو. ألو.
2: الو يا ابونا.
0: مين معايا؟
2: ماجدة من منفلوط.
0: مين؟ ماجدة من منفلوط. نعم يا ماجدة.
2: ايوه يا ابونا. ايوه يا ابونا، انا عندي بنت تعبانه مش بتسمع ولا بتتكلم، بقالها 3 سنين
0: يعني مولوده كده،
2: وعملت لها سماعات.
0: مولوده كده؟
2: ايوه.
0: ما سمعتش من ساعه ما اتولدت؟
2: لا، ما هي علشان ودانها دايما تجيب حاجات منها دم وحاجات زي كده، وكشفت لها عند دكاترة البلد كلها وفي أسيوط كلها، ومفيش ولا دكتور نافع معاها.
0: وبعد ما عملت السماعات
2: مش مجاوبة معاها خالص.
0: بعد ما عملت السماعات
2: مش مجاوبة معاها خالص. السماعات
0: مش مجاوبة معاها،
2: بتسمع حاجات بسيطة خالص، ضعيف يعني.
0: طب نصلي ربنا يشفيها، بس المهم تعيشوا مع المسيح.
2: أمين.
0: وتبعدوا عن الخطايا.
2: أمين.
0: وتعيشوا حياة توبة حقيقية. أمين.
2: أمين يا أبو.
0: أمين. ربنا معكم. ألو. ألو.
3: ألو، نقبل آيات يا قدس أبونا.
0: مين معايا؟
3: أنا حنان من أمريكا.
0: حنان من أمريكا، تفضلي يا حنان.
3: أتصابون، أنا بقالي حوالي سنة بعاني من الأرق ومن القلق والخوف، ضربات قلبي بتبقى سريعة جدا بالليل، وتجيني أفكار كده أن أنا مش هنام الليلة دي خالص، لدرجة قعدت سنة على الحال دوت وأخدت أدوية كتير، لدرجة أنا أحباط يعني، جالي روح إحباط وروح حزن بسبب عدم النوم خالص، وبروح الشغل مش نايمة، ومش قادرة أتواصل مع الناس، مش قادرة أستمتع بأي حاجة في حياتي، مش قادرة حتى أصلي، مش قادرة أستمتع بكلمة ربنا. قلة النوم وعدم النوم ده شيء صعب قوي، أنا محرومة منه، وبعيط وبصلي وبقول يا رب أنا أنت اللي قلت بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، أنا نفسي يا رب في سلامك اللي بيفوق كل عقل، أنا نفسي أدوق السلام، أنا ليه محرومة من السلام؟ أنا من حقي أخد سلامك اللي أنت قلت عنه يا رب. أنا نفسي تصلي لي يا أستاذ أبونا ومصدقة في صلواتك.
0: طب شوفي يا حنان، أنت مخاصمة حد؟
3: أنا مش سامعة قصدك.
0: أنت مخاصمة حد؟
3: أنا مخاصمة حد؟
0: أيوه.
3: في عدم غفران في حياتي، وبصلي انه انا اغفر واطلق الغفران ده من كل قلبي.
0: طب
3: لما بفتكر الاحداث
0: رد عليا في كلمة.

0: في حد ما بتحبهوش؟
1: لا، بحب الناس كلها،
0: عايشة حياة توبة؟
1: عايشة حياة توبة، بس في خطايا في حياتي.
0: تتوبي عنها دلوقتي؟
1: أتوب عنها يا أستاذ أبونا.
0: آمين.
1: أنا نفسي أسمع قدسك.
0: قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر خطاياي
1: واغفر خطاياي
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي يا رب.
0: واشفيني من كل مرض.
1: اشفيني من كل مرض وقلق يا رب.
0: آمين باسم يسوع المسيح.
1: أمين باسم يسوع المسيح.
0: تفضل يا حنان. هلو، مين معايا؟
2: الو،
0: ايوه،
2: مساء الخير يا جوز ابونا، عامله حضرتك؟
0: مين معايا؟
2: معاك بنت الرب من سوهاج.
0: ايوه اتفضلي.
2: تشكر يا ابويا. بص يا ابويا، انا ليا سنين طويله، يجي 12 سنه دلوقتي مع جوزي في مشاكل على طول. راح صلى لي اب كاهن، عارف ان انا معمول لي عمل، واحده عامله لي عمل ليها اكتر من 12 سنه، ليه علاقه على طول معاها، تحصل مشاكل كتير معاه ومعايا، وعلى طول انا مش طايقه له، هو طايقني احيانا، مع اني انا بحبه واخده على حب، ومعايا 4 عيال منه.
0: ما انت بتقولي انا مش طايقه ولا هو طايقني، يبقى
2: من
0: بتحبيه ازاي؟
2: المشاكل اللي هو بيعملها معايا يا ابويا،
0: يبقى
2: انا مش
0: بتحبيه
2: طايقه،
0: ازاي؟
2: انا عارفه ان هو ليه علاقه مع واحده تاني، ومش قادره اتحمل ان هو انا عارفه كل حاجه عنه، وانا عملت كتير مشاكل معاها هي، لكن برضك مفيش فايده فيها ولا فيه.
0: ومين اللي عمل له عمل؟
2: هي
0: مين؟
2: هي يا ابويا، هي اللي هي معمول معاها، يعني هي علاقه معاها.
0: طب وانت فين من المسيح؟
2: انا صدقني يا ابويا، انا كل ما اسمع كلامك، ما انا جسمي كله بيتعامل وبتعب خالص اول ما اسمع الصلاه بتاع حضرتك.
0: انت فين من المسيح؟
2: انا صدقني، انا ليا فتره طويله كل ما عاوزه اروح الكنيسه زي كنا حاجه بتعملني، حاجه زي كنا تعطلني، مش عايزه انا اخش الكنيسه.
0: طب
2: ولو
0: شوفي
2: دخلت
0: شوفي شوفي دلوقتي، تقدمي توبه فورا
2: بس
0: دلوقتي.
2: انا
0: ايه؟
2: نفسي
0: تقدمي توبه.
2: جوزي يرجع لي، كان انا بكلم حضرتك على كده وجسمي كله
0: اسمعيني
2: بيترعش على كده.
0: اسمعيني، تقدمي توبه دلوقتي
2: حاضر يا ابويا، حاضر
0: وقولي من قلبك، او المسيح قدامك وقدامي، قولي من
2: حاضر يا ابويا.
0: قلبك يا يسوع المسيح
2: يا يسوع المسيح،
0: اغفر كل خطاياي
2: اغفر كل خطايا
0: وسامحني
2: وسامحني،
0: واتدخل في كل ظروف حياتي.
2: اتدخل في كل ظروف حياتي.
0: أنا منتظرك.
2: أنا إيه؟
0: منتظرك.
2: أنا منتظرك يا ابويا.
0: أمين.
2: أمين.
0: يلا ربنا معاك. شوفوا الملحوظة الكبيرة أوي أوي اللي سمعني، كل اللي سامعني لاحظتوا معايا الملحوظة دي؟ ايه الملحوظة؟ اغلب البيوت معمول لها عمل، ان كان ده صح ولا غلط، يعني اغلب البيوت حاجة ملفتة جدا. وانا قلت قبل كده يوم الجمعة، قلت اهو جه على الهوى واعترافات الناس بنفسها، معمول لي عمل، ورحنا الأديرة وجبنا كهن، معمول لي عمل، معمول لي عمل. طب وبعدين؟ مين معايا؟ ألو، مفيش؟ ها؟ كان مقفول؟
3: الو،
0: ايوه مين؟
3: انا بستنذر على الخطر ده، احكي مع ابونا مكاري.
0: انت مين؟
3: ام موسى، زمان انا حكيت معاكم.
0: انت مين؟
3: ابونا مكاري.
0: ايوه مين؟
3: انا ام موسى بحكي معاك، انا ام موسى بحكي معاك من امريكا ابونا.
0: ام موسى؟
3: ايوه
0: ام موسى.

0: من
1: أخونا، أنا بدي أشكر الرب،
0: أيوة
1: بدي أشكر الرب يا أبونا. قبل أسبوعين ابني عمل حادث ومنشطبت سيارته، وشكرا للرب على حمايته. بعدين امبارح ابني كمان عمل حادث،
0: أيوة
1: سمعني أبونا؟
0: أيوة
1: ابني عمل حادث، وبرضه امبارح كمان الرب حماه.
0: ابنك عمل حادثة وابن ابنك عمل حادثة.
1: بعدين في عندي طلبة صلاة أبونا.
0: أيوة
1: ابني إلى في عنده 3 سنين متجوز، ما جاهوش ولاد. بترجاك رجا حار أبونا، دائما تصلي له، وأنا عندي ثقة في الرب عن طريقك رح يعطي ولاد.
0: حاضر حاضر، نصلي ونشكر
1: أبونا
0: ربنا.
1: بترجاك تصلي له، يعني إنسان محترم ما بيستاهل إلا كل خير.
0: طيب نصلي نشكر ربنا من أجل الحادثتين اللي نجوا فيهم ابنك وابن ابنك، بركة كبيرة. ونصلي إن ربنا يتمم مشيئته في حياتكم وتعيشوا حياة كريمة مع المسيح. آمين. أيوة
2: أنا مساء الخير، متسامونا؟
0: مين معايا؟
2: روماني معاك يا أبونا، قبل الليالي.
0: روماني منين يا روماني؟
2: ربنا يدوم كهنوتك.
0: روماني
2: أنا من أسيوط وشغال في الكويت.
0: إيه؟
2: أنا أسيوط وشغال في الكويت، قاعد في الكويت يعني، قاعدين في الكويت.
0: يعني دلوقتي بتتكلم منين؟
2: أنا دلوقتي في الكويت.
0: اتفضل. نعم ايوه روماني. نعم
2: ربنا يديم كهنوتك يا ابونا، ربنا يديم كهنوتك.
0: اتفضل.
2: الو
0: اتفضل يا روماني. الو
2: نحتار الصلصه واتسبوروش عشان عندي مشكلتين بيني وبين الوالد.
0: يا روماني يا روماني
2: شابون.
0: يا روماني
2: شابون سامع.
0: روماني
2: شابون سامع اتكلم.
0: يا روماني
2: شابون سامع
0: اتكلم من الأول. اتكلم تفضل.
2: أقول لك أنا عندي مشي بس بين أبويا.
0: الصوت مش واضح، الصوت مش واضح.
3: الو
0: ايوه
3: سلام ابو سبونا قبل العيادي.
0: علي الصوت شويه. مين معايا؟
3: سلام ابو سبونا.
0: مين معايا؟
3: العيادي ابرام من امريكا.
0: اكرام
3: من امريكا.
0: اكرام
3: نو ابرام، ابرام من امريكا.
0: ابرام ايوه ابرام
3: قبل العيادة ابو سبونا.
0: ايوه تفضل.
3: انا عز ابونا انا كان عندي محتاج طلب صلاه. عندي مشكله في عيني من شهر 1 2019. فالدكاتره قرروا ان هو ده مرض بهجت وكده، وباخد حقن في عيني الاثنين، وحاليا عيني الشمال فصلت خالص مش بشوف بيها كويس، وعندي عمليه في عيني الشمال، وعيني اليمين بشوف حاجات سودة قدامها، وأنا أب لطفلين وأنت قدسك عارف الغربة وكده. كنت محتاج من قدسك طلب صلاة، أنا واثق إن ربنا يتمجد على إيدك.
0: حاضر نصلي يا إبرام، بس أنت تكون علاقتك بالمسيح حلوة، إيه رأيك؟
3: أنا دايما يا قدس أبونا بقدم توبة دايما ببقى وانا نايم على السرير بتاع الليل كل بحكي مع ربنا ومع القديسين.
0: حلو حلو.
3: نفس ربنا يتمجد معايا دايما، يعني من زمان خالص ان انا احب انام على اي وعظه، انام على وعظه قدسك، اجتماع قدسك، وعظه ابونا انا كلمه.
0: برافو برافو حلو. المهم تكون عايش حياه توبه، دي بركه كبيره. وبعد كده احنا نثق ان المسيح بيحبنا، المسيح بيحب

0: ابراهام محبة كبيرة قوي، وكل شيء بيتم في حياتك لصالحك انت تثق في امانة الرب وجوده، وفي نفس الوقت نقول يا رب اشفيني، واحنا هنصلي ربنا يشفي ابراهام. امين. نعم.
1: الو.
0: ايوه
1: مساء الخير يا ابو
0: مساء
1: قبل.
0: ايوه

0: من دماغها والضغط، فما خلتش دكاترة بطنه ومخ أعصاب، ما رحت لدكاترة كتيرة ورسم مخ ورنينه وبقول ما فيش حاجة، وعايشين في نكد بسبب الموضوع ده أوي.
1: طب ونكد ليه واحدة عيانة؟
0: نعم؟
1: عنده في أمريكا؟
0: ألو،
1: أيوة يا مجدي اتفضل.
0: فاحنا عايشين لنا سنة ونص في النكد وتعب، بنسبة تعبانة أبويا وما، والعيال برضه في مدارسهم، يعني السنة اللي فاتت الدرجات كانت وحشة بسبب التعب، الصحة
1: لا
0: كانت
1: شوف
0: على
1: شوف يا
0: معاناة.
1: مجدي، شوف لما ربنا يسمح لينا بتجربة مش نعيش في نكد، لا بالعكس، ده احنا نطلب سلام المسيح اللي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. بس امتى هيديني سلام؟ لما يكون السكة سالكة بيني وبين ربنا، يعني مفيش خطايا. فيا مجدي انت ومراتك تقدموا توبة حقيقية وترجعوا للمسيح وتشكروا ربنا، وبعدين تقولوا ايش فينا. ربنا يكون معاك ويبارك حياتكم. اتفضل. ايوه نعم الو الو نعم الو الو
2: الو
1: ايوه مين؟
2: الو
1: مين معايا؟
2: الو
1: ايوه مين معايا؟
2: ابويا مكان معايا؟
1: ايوه اتفضل. مين معايا؟
2: ده انا حنا يا ابونا.
1: حنا منين يا حنا؟
2: من منين يا ابويا؟
1: نعم يا حنا
2: تعبان يا ابويا، من شهر واحد تعبان جدا.
1: تعبان من ايه؟
2: تعبان يا ابويا، كشفت عند جميع الدكاتره كلها ما فيش دكتور جاب نتيجه.
1: بتحس بايه يعني؟
2: مش قليل، 3 اسابيع يا ابويا او شهرين مش هنام خالص ليل ولا نهار، وتعبان جدا، وكل ما اكشف عند دكتور يقول انت ما عندكش حاجه.
1: ما عندكش حاجه.
2: تعبان جدا.
1: اكثر من حاله دلوقتي بتتكلم عند الدكاترة ما فيش حاجة. يبقى إذن الله بيتكلم يا حنة، الله بيتكلم. الدكاترة قالوا ما فيش حاجة، يبقى السبب جاي منين؟ تسأل ربنا هيرد عليك ويقول لك يا حنة أنت بعيد عني. إيه رأيك يا حنة في الكلمة دي؟ يا حنة
2: نعم أبويا،
1: أنت بعيد عن المسيح.
2: نعم
1: أنت بعيد عن ربنا.
2: لا يا أبويا مش بعيد عن ربنا، صدقني.
1: أمال إيه؟
2: مش بعيد يا أبويا عن ربنا.
1: مفيش خطايا؟
2: لا يا أبويا مفيش خطايا.
1: وبتعترف وتتناول؟
2: لا مش ما أعترف ولا ما أتناول يا أبويا.
1: ليه؟
2: دي فترة جامدة، دي أكتر من سنة أبونا ما تناولتش ولا اعترف.
1: لا تروح تقدم توبة وتعترف وتتناول وربنا يشفيك يا حبيبي. آمين. ألو. أيوة مين؟
3: ألو.
1: مين؟
3: يا بنت الرب اسمها. ألو.
1: نعم.
3: ألو.
1: أيوه تفضلي تفضلي.
3: ألو
1: ايوه انا سامع.

0: اتفضلي.
1: الو،
0: اتفضلي، انا سامع.
1: الو،
0: نعم،
1: هذا سلام ابوي.
0: مين معايا؟
1: ازيك يا ابويا؟
0: مين معايا؟
1: انا رماني من نجي حمادي.
0: رماني نجي حمادي، نعم.
1: يا ابويا كل ما اروح له اتقدم لوحدي، يا اما في عقد، يا اما انا ارفض، يا اما هي ترفض.
0: لسه ربنا ما سمحش وما بنتش المعينة من قبل الله والمعروفة عند ربنا. المهم انت تكون علاقتك بالمسيح سلك، ما فيش خطايا تفصل بينك وبين المسيح. امين. ربنا يكون معك، ربنا يكون معك. نعم.
2: كن بالعيد يا بنا.
0: نعم،
2: كن بالعيد يا بنا.
0: ايو مين معايا؟
2: سمير معاك يا بنا.
0: سمير منين؟
2: من القاهرة.
0: نعم يا سمير.
2: بص حضرتك يا بنا، بقالي فترة من قبل ما اتجوز كده اهو، كان في محاربات كتير واحس ان انا هموت واقعد احلم احلام وحشة. وبعد ما اتجوزت برضه بقعد احلم بتعابين، وبحلم بكلاب وتعابين فتح لي بقها. ومعايا بنوتة صغيرة عندها 7 شهور، بحلم بحواليها كان في تعابين وتعابين ملفوفة حواليها نعم.
0: أيوة نسامة.
2: ومن بقالي بقى كتير دخلت في قصة، كل شوية أحس إن أنا تعبان أروح أكشف ما لقيش حاجة. جالي دور كورونا وبعدين جالي دور كورونا تاني. كل ما اقعد في البيت احس ان انا يعني خلاص تعبت نفسيا بقى من كتر الضغط النفسي والتوتر والكلام ده كله. بعد اخر الفتره ديت كنت عندي دور كورونا، ربنا الحمد لله شفت منه، دخلت حسيت ان في اطراف صوابعي ورجلي بينملوا ورجلي بتنمل. رحت كشفت مخ واعصاب، قال لي ده زي توتر. كل ما الدكتور يقول التوتر خوف ان يبقى في حاجه، من دكتور المخ والاعصاب قال لي تكشف كلى، الكلى تعبانه. كنت قبليها برضو كل شويه اروح لدكتور اروح لدكتور.
0: طب يا سمير،
2: تعبت اعصابي تعبت.
0: يا سمير يا سمير. نعم. يا سمير.
2: نعم يا سلام.
0: بتعترف وتتناول؟ بتعترف وتتناول يا سمير؟

كفاية. لا كفاية كفاية. يلا ننحني في محضر الملك ونقول له نشكرك انك طيبت خواطرنا، ونشكرك انك فرحتنا وعزيتنا، سمعت طلبتنا واستجبت بالبركات كرامة ومجد ليك. كل أولادك وبناتك بين إيديك يا رب، المريض والتعبان والحزين الكل ضروري ضروري وزعت بركات بحسب وعدك. اقبل شكر قلوبنا، اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حلو يا حنين، كرامة ومجد ليك. حياتنا بين إيديك، أيامنا اللي جاية بين إيديك، ومصر بين إيديك يا رب. ننتظرك ننتظرك، ننتظر اسمك عالي في مصر، يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. ننتظرك تهزم الوباء، ننتظرك تعلن فرح لعبيدك وعبداتك، ننتظرك بالأخبار الطيبة والمباركة. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا. والآن

أيها الرب يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الآب، أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بالنسبة للمقيدين من الأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

لذا أدعوكم إلى الاقتراب من أشخاص متقدين بالنار مثل بطرس. لا تعاشروا أشخاصاً يخمدون ناركم. يجب أن تعاشروا أشخاصاً متقدين بالنار بنار الروح القدس، فمعهم تضرم ناركم وتتشددون. أما الآخرون فهم يستنزفون طاقتكم وينهكونكم فتسيرون هكذا. أناس عديمو الأمان، أناس سامون ومستنزفون. البعض منهم موجود هنا، و أنا جالسة بالقرب من أشخاص متقدين بالنار. هللويا. أنا آسفة، لا يمكنني التظاهر بما لست عليه، فأنا من الشرق الأوسط، أنا غريبة، كونوا لطفاء معي. لدي حجة مقنعة. ثم سمعوهم يتكلمون بعظائم الله فتساءلوا ما هذا؟ أخذوا يعلنون عظائم الله. ما الذي جرى؟

لنا، متى توقفنا عن إعلان عظائم الله؟ متى توقفنا عن إعلان صلاح الله في حياتنا؟ أن لا أتكلم على صعيد الكنيسة فحسب، إذا بدأتم بفعل ذلك في حياتكم وفي بيوتكم فهكذا تضرمون ناركم الخاصة. أحياناً تنطفئ النار، أحياناً أستيقظ والنار منطفئة. لا تعتقدوا أني أستيقظ كل يوم وأقفز عند جانب السرير وأنا مستعدة للصلاة لثلاث ساعات. هللويا، أروني شخصاً واحداً على هذا الحال لكي أصفع. لكني أقول لكم إنني في الجسد، وفي بعض الأيام علي أن أرغم نفسي، وعلي أن أكون مثل هؤلاء القوم في إفريقيا الذين لا يملكون أعواد كبريت، وعلي القيام بهذه العملية إلى أن تشتعل النار. علي العمل على إشعال النار. وأؤكد لكم أنها متى اشتعلت، وليس إذا، بل متى اشتعلت، فعندما تسعون إليها بجدية، عندما تسعون إليها بجدية تنالونها. لا تقولوا لا أعلم ماذا جرى لي، أمي لم تعانق الكفاية ولا أنا عانقتني أمي كفاية. لا علاقة لأمي بناري. أبي تركني وكان زير نساء. أبي أيضا. ناري وماضية أمران مختلفان. لن أسمح لماضية بأن يصبح عذراً لسلب نهضة الشخصية مني. نشأت في كنيسة مع مدنية ضعيفة. ضعيفة، هل أحسنت قول الكلمة؟ ضعيفة. نعم، نشأت في كنيسة واهنة. لا يهمني، لا يهمني، لا يهمني. أضرم ناركم، أطلب النار. أنا أذهب إلى تلك الكنيسة حيث هذه حالنا، نحن نتذمر من الكنيسة. كونوا هؤلاء القوم الذين يضرمون النار في الكنيسة. اعملوا على الأمر. هل تقولوا آمين أيها الأخوين؟ هللويا. لا أعرف ما هو الجزء الغريب لديكم، لكنه طبيعي بالنسبة إلي. وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. الخلاص، أصغوا إلي، الخلاص يأتي من خلال التمجيد. الخلاص يأتي من خلال التمجيد. في ثقافة إنجيل هوليوود أصبحنا منتفخين كثيراً ومفتخرين بمراكزنا وبألقابنا. أشبه ذلك بالديك الذي يصيح في خم الدجاج. لدينا 4 دجاجات وديك واحد، وهو يصيح عند 1 فجرا وعند 2 فجرا والثالثة فجرا والرابعة والخامسة والسادسة، واليوم قبل أن نغادر صاح عند 2:12 وعند 1:30. هذا الديك متفاخر جدا، وهو يذكرني أحيانا بحالة ما في الكنيسة. هو يمشي أمام الدجاجات 4، بك بك بك بك بك بك بك بك بك، وأقول أيها القوم أنتم دجاج ولستم أسودا ولا بؤات. كفوا عن التظاهر بما لستم عليه. أنتم لا تزأرون. ماذا يفعلون؟ ماذا؟ نعم، ممتاز. إذن هذه عظة 50 تفاعلية. إذن يأتي الخلاص من خلال التمجيد. عندما نمجد الذات، وأقول لكم إن تمجيد الذات يأتي من انعدام الأمان، روح اليتم وروح الضحية وعقدة النقص. عندما ترون الناس يمجدون أنفسهم باستمرار، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، صلوا لأجلهم، لأنهم يحتاجون إلى استئصال انعدام الأمان من حياتهم. ليس عليكم الترويج لذواتكم لكي يثق الناس بكم أو لينظروا إليكم باحترام. ليس عليكم الترويج لذواتكم، لأن ناركم، نار الله ومواهبه فيكم، تبدأ بالظهور في أوقات الاختبارات في حياتكم. رأيت أناساً
كنت مع سيدة مؤمنة منذ 40 سنة، قالت: محبة يسوع تفيض مني، آمين. لا ي...

0: يمكنني ضبط نفسي، والآن سأعانق الجميع في هذه الكنيسة، وهي كنيسة كبرى تضم 5000 شخص. أنا أفيد محبة، أنا أفيد محبة. وذات يوم كنا جالسين في بيتها، واتصلت ابنتها فأجابت وقالت لها:
1: أصغي إلي.
0: أنت تعيشين تحت لعنة لأن الشيطان. وراحت تسترسل في الحديث، وسألت نفسي: ماذا عن محبة الله التي تفيض مني؟ عندما نسلك بنار الروح القدس وقوته، نكون شهوداً متنقلين في كل مكان نقصده. وليس علينا أن نكون بحالة ما في البيت، وبحالة أخرى في الشارع، وبحالة أخرى في المطاعم. إذا أردتم معرفة مقدار المحبة لدى الناس، اصطحبوهم للأكل في مكان ما. كيف يعاملون النادل والنادل؟ كيف يتعاطون مع كل من يخدمونهم؟ أحياناً تنفطر قلوبكم. لا يهم عدد الألسنة التي يتكلمون بها، لا يهم عدد المواهب والنبوات التي يسلكون فيها. عندما لا يكون ثمر الروح القدس دليلاً على حضور الروح القدس في حياتهم، انسوا أمر المواهب والأصوات الرنانة، لأنهم قضوا على شهادتهم عبر سوء معاملتهم للغير، ثم يقولون: فلنصلي للطعام، لا أريد حتى الصلاة معهم لأجل الطعام، لأن الناس سيروننا نصلي لأجل الطعام وسيقولون: هذه السيدة مؤمنة. سأرغب في الاختباء تحت المائدة، لا أريد أن يعلم أحد أننا مؤمنون. تعلمون من منكم وضع ملصق السمكة على صندوق السيارة؟ أنا فخورة بكم، لا أحد. جيد، لذا أنا لا أدع زوجي يعلقها على سيارتنا. رمز السمكة، لأننا لا نريد إفساد شهادتنا. أنا أمزح. والهدف من العنصرة هو جعلنا شهوداً للمسيح يسوع. أريد أن أوضح لكم، نحن نعلم عن خدمة المراكز الخمسة، لدينا مدرسة أنبياء أيام السبت، ومساء الاثنين نعلم عن المراكز الخمسة، وكل ما نفعله، كل ما نسعى إليه يجب أن يصب في اتجاه واحد، يسوع المسيح. علينا أن نمجد الله في كل شيء في حياتنا، لا يمكننا أن نمجد أنفسنا وفي الوقت نفسه نعطي إعلانات شخصية لحياة الناس، فهي ليست مؤثرة بل هي شيطانية. لحظة ترون، يقول الكتاب، امتحنوا الأرواح، كل روح تقبل وتوافق وتعترف بأن يسوع المسيح رب هي من الله. لكن هذا لا يكفي. عندما تقرؤون النص اليوناني فهو يقول: كل روح يشهد عن يسوع المسيح هو من الله. لكن كل روح ينكر أن يسوع المسيح جاء في الجسد وأنه ابن الله هو ضد المسيح وهو من الشيطان. إذن عندما نتكلم إلى حياة الناس يجب أن نقودهم إلى يسوع المسيح، ونقودهم إلى يسوع المسيح، ونقودهم إلى يسوع المسيح. عندما كنت مسلمة وكنت أعمل في شركة مسيحية، رب عملي قادني إلى المسيح، ورب عملي كان مؤمناً لديه عيوب كثيرة، وهو كان يتفوه أحياناً بألفاظ لا تليق بالمؤمنين، لكنه قادني إلى المسيح. كان الله يدرك إلى من أحتاج في حياتي ليقودني إلى يسوع. كانت عيوبه كثيرة لكنه كان حقيقياً. وأنا كنت متعبة من المزيفين، لم أكن أثق بالناس ولم أكن أؤمن بهم ولم أكن أصدق كلامهم ما لم يقترن بأعمال. لكن هذا الرجل كانت لديه محبة المسيح في قلبه، وكنت أقول له: مايك، أنت رجل رائع. ولم أكن قد تعرفت يوماً إلى رجل يبدي اهتماماً بي لأهداف غير جنسية ويريد الاعتناء بحالتي الروحية. وكنت أقول له: مايك، أنت رجل رائع، لماذا أنت لطيف هكذا؟ فيجيب: أنا لست رائعاً، أنا شقي بدون يسوع. لكنك رجل رائع. أنا لست رائعاً، أنا مليء بالقمامة،

أنا مليء بالهراء. هل لفظت الكلمة جيداً؟ حسناً، أنا مليء بهذه بدون يسوع. كان يقودني دوماً إلى يسوع المسيح، وعندما كنت أقول يسوع نبي، أنا أؤمن بيسوع، لكن في معتقداتي يسوع مجرد نبي. كان يجيب لا، أنت مخطئة. وفي أحد الأيام قال لي أنت امرأة ضالة. فغضبت كثيراً عندما قال هذا، لكن تلك الإساءة قادتني إلى الخلاص، لأنه كان يقول لي الحقيقة، ورأيت نفسي أمام المرآة كامرأة ضالة. لكن ما أحبه فيه هو أنه كان حقيقياً. من منكم يحب الأناس الحقيقيين؟ وعندما يقودكم الحقيقيون دوماً إلى مكان ما، فإنكم تتجاوبون. نحتاج إلى أناس حقيقيين. الروح القدس هو روح الحق. لا يمكنكم العيش في الروح القدس ومع الروح القدس وأنتم من بلاستيك. فعاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة. يجب أن تكونوا حقيقيين مع الناس. قد تكونون خاماً، قد تكونون غير متعلمين، ربما لا تحملون شهادة دكتوراه في علم النفس، ربما ليست لديكم مقومات، لكن إذا كنتم أناساً حقيقيين وصادقين ومخلصين، فسيصغي الناس إليكم لأنكم أصيلون. كونوا أصيلين، كونوا على طبيعتكم، لا تحاولوا أن تشبهوا أناساً آخرين. وهذا ما جرى مع بطرس. ويتجلى الروح القدس بطريقتين لقيادة الناس إلى المسيح، إحداهما هي المواهب والأخرى هي الثمر. المواهب والثمر تقودنا مع كل من يحيط بنا إلى يسوع المسيح. عندما تصلون لأحدهم وينال معجزة، يجب أن تقولوا له إن يسوع هو من صنعه وليس أنتم. في صلاة التحرير لستم أنتم من تحررون الناس، بل يسوع هو من يحررهم. ومن نحن؟ مجرد آنية، نحن وسيلة النقل، نحن السيارة، لكن السائق هو يسوع المسيح. نحن القلم، لكن رئيس إيمانكم ومكمله هو يسوع المسيح. هذا ما بدأنا نفتقر إليه. بدأنا ننال الكثير من تمجيد الذات، وبدأنا نتباهى كثيرا بأنفسنا. بدأنا نخسر مصدر القوة في حياتنا. قال رجل النهضة نفسه إن الكنيسة في الغرب لم تكن يوما على هذه الدرجة من التطور التقني، ولم تبلغ يوما هذا المستوى من التقدم في مجال الإضاءة والازدهار المالي، لكن قوتها تضاءلت. لماذا؟ لأننا بدأنا نعتمد على أحواضنا الخاصة، وهي أحواض مثقوبة في القعر. ومواهب الروح القدس وثمره تقول لنا هذا هو يسوع. قد تتمتعون بكل المواهب، لكن بدون محبة لستم شيئاً. قد تملكون كل شيء، قد تنقلون الجبال، قد تسلمون أجسادكم حتى تحترق، لكن بدون ثمر الروح. الروح هو الدليل على أن يسوع المسيح يسكن في داخلكم. العنصرة تتعلق بتمجيد ملك الملوك ورب الأرباب. يسوع هو المحور. الروح القدس هو من يؤكد ويسلط الضوء على يسوع المسيح ويقود إليه بكل الطرق. وبعد ذلك الدليل الواضح بعد العنصرة هو التوبة. لذا وقف بطرس أمام الآلاف وقال توبوا وتعمدوا. هذه هي رسالة اليوم. في الأسابيع القليلة المقبلة سوف نخرج إلى الشوارع داخل المدن، سوف نخرج إلى الطرق السريعة والفرعية ككنيسة. كل خدمة في هذه الكنيسة ستقوم بالكرازة. لدينا خدمة كرازة، لكن كل خدمة مسؤولة عن القيام بعمل الكرازة. لا تقولوا لي إنكم مدعوون لتقوقعي على أنفسكم هنا، فهذا لا يتماشى مع رؤيتنا. أنتم مدعوون للخروج إلى العالم، أنتم مدعوون لخدمة الناس، أنتم مدعوون لتلمذة الناس. لماذا؟ لأنكم مدعوون للسلوك في طاعة كلمة الله. اذهبوا إلى جميع الأمم، والجميع الأمم هنا. وعندما تكون الأمم كل

ها هنا يجب أن نصل إليها. أنا أقف هنا اليوم بفضل طاعة رجل واحد. هو كان مطيعاً، لم يكن كاملاً، ولم يكن مؤمناً قدوة في ذلك الوقت، لم يكن متماسكاً، لكنه كان شاهداً ليسوع المسيح. كان مطيعاً، لذا أنا هنا، وللأبد سأبقى ممتنة له. هو غير حياتي إلى الأبد، لكن ليس حياتي فحسب، بل حياة الملايين من المسلمين حول العالم بفضل طاعة رجل واحد. تقول رسالة غلاطيا 5:17 لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. يوحنا 3:6 يقول المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لذا نحتاج إلى العنصرة. كنت أصلي وأسأل الله: يا رب، ما الذي يمكن أن يتغير في الكنيسة التي أتولى مسؤوليتها؟ فقال: الكنيسة ممتزجة كثيراً، نحن ممتزجون كثيراً، نحن ممتزجون كثيراً بالعالم، نحن ممتزجون كثيراً بالطين، نعرج بين الفرقتين. وقال لي: عندما تأتي العنصرة، عندما تحل نور الروح القدس، لن تبقى الكنيسة ممتزجة، بل ستخرج نقية كالذهب، وستكون شهادة عظيمة ليسوع المسيح. لذا نحن نحتاج إلى العنصرة. سندعوكم إلى الصلاة الآن، وسيكلمكم روح القدس عن طرق لكي تصبحوا مشاعل متقدة من أجل يسوع المسيح في هذه الكنيسة أو في أي مكان آخر، في حياتكم، في المنزل الذي تقيمون فيه، في غرفة النوم. ربما لديكم غرفة بالإيجار، لا أعرف وضعكم، لكنه سيعلمكم أن تصبحوا مشاعل متقدة لتخرجوا إلى الشارع. أعرف زوجين مبشرين يجولان العالم، وقالا إنهما فور دخولهما إلى مدينة يبحثان عن كنيسة متقدة بالنار من أجل يسوع. إنما يذهبان يسألان: هل توجد كنيسة متقدة من أجل يسوع؟ ويقولان: يجب أن تسمع ما يقوله الناس في السوبر ماركت عند أمينة الصندوق. لا أظن ذلك، أعتقد أنه توجد كنيسة واحدة على بعد شارعين، جرباها. وقالا: ألا تعلم؟ أما كان يجب أن تعلم؟ أما كان يفترض بها أن تعلم بوجود كنيسة متقدة على بعد شارعين؟ تعلمون كيف يتبين أنها تعلم؟ كانت لتقول: ثمة قوم مجانين يأتون من الكنيسة إلى السوبر ماركت، وفي كل مرة يتكلمون عن يسوع ويدعونني إلى الكنيسة، فذهبت إلى اجتماعهم ووجدتهم متقدين حماسة ليسوع. لكنهما أينما ذهبا يسمعان: لا نعلم من لديه حماسة ليسوع. ربما فقدتم حماستكم، كما في زواجكم فقدتم حماستكم، وفقدتم تواصل بالتلميحات، فقدتم شرارات صغيرة، فقدتموها. لكن الله يقول: فلنشعل شرارة هنا، فلنضرم نارا هنا، فلنجعلكم، ليس أنا، فأنا لن أجعل منكم شيئا، فلنجعلكم مشاعل متقدة من أجل يسوع المسيح. هذه صلاتي لنا، وهذه صلاتي لكل واحد بينكم. تجاوزوا أنفسكم، تجاوزوا أنفسكم، فالعالم في حاجة إليكم. أتلقى شهادات حياة كثيرة من مسلمين يشكرونني على مشاركة الإنجيل عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي. أنا أواجه مشاكل كثيرة في حياتي، فحياتي ليست سهلة ولم تكن يوما كذلك، فلكل مستوى جديد شياطينه. لكني أقول لكم إن أحدهم كتب إلي قائلا: كنت على وشك الانتحار وشاهدتك على التلفاز ودعوتني لقبول يسوع المسيح، فسلمت حياتي ليسوع. أؤكد لكم أن الأمر يستحق العناء، يستحق العناء. كان الأمر يستحق أن أدخل إلى مخدعي لأصلي،
كان الأمر يستحق أن أعمل على إضرام النار في كل

0: الاستماع. الأمر يستحق العناء. الأمر يستحق العناء لاختبار العنصرة. أعتقد أن العنصرة مقترنة بثمن، فهي مكلفة. هي مكلفة، فهي تكلفنا جميعاً ثمناً ما، وسنشعر بالانزعاج عندما ندفع ثمناً ما. لكن الأمر يستحق العناء. نحن نعيش في نهاية الأزمنة، سواء صدقتم أم لم تصدقوا. ربما لديكم عقيدة مختلفة، لكن إذا أمكنكم فعلاً أن تروا بعيونكم الطبيعية والروحية، يسوع آت قريباً جداً. ليس لدينا الكثير من الوقت، وحان الوقت لنصبح مشاعل. أضرم نارك في يا روح الله، فلنبدأ بإضرام النار عند المذبح. ما الذي يشعل النار عند المذبح؟ ماضيكم صار رماداً وهو لا يشتعل. ماضيكم لا يشتعل. عبادتكم هي ذهابكم وهي لن تحترق. ما الذي يشعل النار عند المذبح؟ تحتاجون إلى ذبيحة، وتحتاجون إلى حطب. وكما قال لي ذلك الرجل، هل ستصبحين ذلك الحطب عند المذبح من أجل الحمل الكامل؟ هل ستصبحين ذلك الحطب عند المذبح لكي تحترقي من أجل يسوع المسيح؟ عندما تصبحين ذلك الحطب عند المذبح، سيسر الله الآب بإنزال النار على المذبح، يقول الرب. لكن هل أنت مستعدة للموت عن ذاتك لكي تمجدي الله فحسب، وليس كبرياءك وليس تركيزك على ذاتك؟ هل يمكنك أن تصبحي ذلك الحطب على المذبح من أجل الحمل الكامل؟ هذا هو جوهر العنصرة. مجموعة من القوم المتحدين الذين أنكروا أنفسهم من أجل المسيح وهم ينتظرون. لقد وضعوا كل شيء جانباً، وضعوا أهل بيتهم جانباً، وبرامجهم جانباً، ومبتغاهم جانباً، وجاءوا لينتظروا وينتظروا.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي، أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
2: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي.

0: بدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
1: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
2: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
1: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
2: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعروا أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
1: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: فلنسأل الله الآب ضابطك كل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك أبائنا وإخوتنا الذين رقدوا.
1: اطلبوا عن أبائنا وإخوتنا الذين رقدوا.

آبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح إلى أن ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن

0: علهم في موضع الخضرة على مياه الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي.
1: أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحق توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم.
2: فأنت صالح ومحب البشر، اللهم تفضل عبيدك المسيحيين

0: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب الى ابائنا ومنتزهات بركه واسمك القدوس مملوء مجد الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب مثل اتكلنا عليك لان انت ترجاك لانك انت الذي تعطيهم طعما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رب
1: اختر الارض كلها وانت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل للابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب اني لي برك. يا رب رحمتك دائما للابد، اعمال يديك يا رب لا تفوتها لانك صرت لي ملجا من جيل لجيل. انا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك يا رب، اتجهت اليك خلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك لانك انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه بنورك يا رب نعين النور. فتدر رحمتك للذين يعرفونك، برك لمستقيم القلوب، لك تجب البركه، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والابد امين. جاهد هو على اعتراف للرب وترتيل اسمك على علي ان يخبر برحمتك في الغايات وحقق في كل ليله.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من هو بلا خطيه يا رب عنا وقبلت البطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
2: ابانا الذي في السماوات،
0: تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كففنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. خن بخريستوس ايسوس بن شوي سامين الليلويا شيرينت انتي هويروس اسواب اسمينو تيمبر سنوسنسيوني بين تيمس نوتس

0: انت فرقوي نايم منين بسيشي انت فكان النوبي ناني بول
1: تي بارسينوس مريم تيسي اوتوكوس اوب تي بروستاتس اتنوت انت بجنوس انتيتي مترومي
0: ارب رزبابي ناري اقول نارم بخريسوس في طرق فوف حبوس انت فريم ناني

0: عظيمك يا نور الحقيقي، وانا ما جاي لك عذراءك دي سهولة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم. اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبعات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
1: بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يد في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات حياة.
0: آمين.

أيها السيد رب المسيح المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الترب المكرمين قائلا إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا

0: إلهنا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

أيها السيد ربي يسوع المسيح، كلمة أبي قد تعقل ربطات خطاياهم قبل الألم مخلصا محيا. من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، أمسكتم عليهم سكت.

0: أنت الآن أيضا يا سيدنا لعنت الذي نعمل في كونت في كل زمان في كنيستك المقدسة يغفر خطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي هؤلاء محيين برؤوسهم مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا قد أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب، فأنت كصالح محب البشر اللهم أنم علينا بغفران خطايانا.
1: آمين.
0: باركنا.
1: آمين.
0: طهرنا.
1: آمين.
0: حالنا وحال سائر شعب.
1: آمين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: مبارك الاتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب بهذه الكلمات النبويه المملوءه فرحا وابتهاجا. تستقبل الكنيسه كل راع ياتي حاملا بركه المسيح لشعبه. فالايه ليست مجرد تحيه بل اعلان ايمان بأن من يأتي ليخدم شعب الله ويثبتهم في الإيمان إنما يأتي حاملا رسالة المسيح وسلامه ومحبته. لذلك فإن قلوبنا اليوم ترددها بكل صدق وفرح، ونحن نستقبل قداستكم بين أبنائكم في هذه الزيارة الرعوية المباركة. قداسة البابا الحبيب أبونا وراعينا الجليل يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بقداستكم في كنيستنا، شاكرين الله الذي أعطانا هذه البركة العظيمة، بركة وجودكم بيننا. إن زيارتكم يا أبينا ليست مجرد مناسبة نحتفل بها، بل هي لقاء أب مع أبنائه يملأه التشجيع والمحبة، ويؤكد لنا أن الكنيسة جسد واحد يجمعه الراعي الصالح في المحبة والوحدة. إننا في هذه المناسبة نتذكر بكل الخير أبينا مثلث الرحمات المطران الجليل الأنبا باخوميوس الذي وضع مع قداستكم بذرة هذه الكنيسة وفي هذا المكان لتصبح فيما بعد شجرة كبيرة مثمرة ومنارة مضيئة يأتي إليها الشعب من كل مكان، وصارت بيد قداستكم تابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس ومقرا لقداسة

0: البابا، لقد اعتدنا من قداستكم أن تكونوا دائما قريبين من شعبكم، تفتقدونهم وتشاركهم أفراحهم وتسندونهم بكلمة الله والصلاة. لذلك فإن حضوركم اليوم يملأ قلوبنا رجاء ويجدد فينا روح الخدمة ويعطينا قوة لنواصل مسيرتنا في الإيمان متمسكين بالمسيح أمناء لكنيسته وشهودا لمحبته في العالم. شكرا لقداستكم يا سيدنا على هذه الزيارة الأبوية المباركة وعلى محبتكم واهتمامكم بكل أبنائكم. نصلي أن يحفظ الله حياتكم ويمنحكم الصحة والقوة ويبارك خدمتكم وسنين رعايتكم لتظلوا دائما أبا صالحا وراعيا أمينا يقود الكنيسة في طريق القداسة والسلام. مرة أخرى نرحب بقداستكم بكل الحب والاعتزاز ونقول من أعماق قلوبنا مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب وإلى منتهى الأعوام سيدنا الحبيب.
1: قداسة البابا الآن بطرس الثاني، بنرحب بقداستك في المقر البابوي بالساحل الشمالي. والحقيقة كل مرة سيدنا بنيجي في المكان ده زي ما قال أبونا ماركوس بنتذكر مثلث الرحمات الأنبا بخميس، ونتذكر أن هذا الرجل أعطاه الله نعمة أن يكون صاحب رؤية بعيدة المدى. يعني كون أن حد يفكر أن هذا المكان قبل ما تتعمر الساحل الشمالي وقبل ما تتعمل مدينة العالمين، كون أن حد يفكر أن هنا تكون كنيسة ويكون مقر زي ما قداستك ذكرت عدة مرات أن دي كانت وصية مثلث الرحمات الأنبا بخميس، أن يكون ده مقر لأبونا البطرك، دي رؤية ونعمة أعطاها الله لهذا الشخص. والحقيقة من نعم الله علينا أيضا أن أعطانا أبا وبطريركا صاحب رؤية ينظر ليس تحت قدميه ولكن ينظر للكنيسة للمستقبل. ويمكن يعني في دقائق قليلة أتكلم على رؤية قداسة البابا، النعمة اللي أعطاها الله لقداسة البابا للكنيسة في المستقبل. مثلا إن المقر البابوي في دير الأنبا بشوي يتحول إلى خلية نحل. المقر البابوي في الأنبا بشوي أصبح معروف باسم لوجوس، يمكن بعضكم زاره والبعض الآخر سمع عنه. بقى فيه للكنيسة القبطية، بقى فيه سكن لائق، قبل كده ضيوف الكنيسة ما كانش ليهم مكان، بقى فيه كنيسة، بقى في قاعة للمجمع المقدس، وبعدها بقى في مكتبة بابوية. وأرجوكم فكروا معايا وبصوا للرؤية للمستقبل، هذه النعمة التي أعطاها الله لأبونا صاحب القداسة أبونا البابا تودروس، أعطاه أن يفكر أن تكون للكنيسة القبطية مكتبة كبيرة تضم كل الكتب. كنيستنا تستاهل وتستحق أن يكون فيها مكتبة، ومكتبة كبيرة، أكبر مكتبة قبطية بقت موجودة، اللي عايز يدور على أي مراجع. ولم يكتفي سيدنا بكده، إنما بدأ يفكر أن يكون في أكاديمية مظلة تجمع كل الهيئات اللي بتقدم تعليم في الكنيسة القبطية. وبرضو الحقيقة نقف هنا قدام النظرة للمستقبل، إن يكون كل مكان بيقدم تعليم في الكنيسة تحت مظلة واحدة، سواء داخل مصر أو خارج مصر، مظلة واحدة للكنيسة القبطية. مردود ده على السنين اللي جاية الحقيقة هيكون عظيم جدا بالنسبة للكنيسة. إن يكون في المكان ده في متحف يضم تاريخ مجمع نقيا كنيستنا القبطية، طبعا القديس أثناسيوس هو بطل مجمع نقيا، فأن يكون عندنا متحف يذكر الأجل.

0: الأجيال الحالية والمستقبلية بما حدث في مجمع نقيا وبدور الكنيسة القبطية، رؤية للمستقبل. والحقيقة هذا المكان برضو، وإحنا بنتكلم على رؤية المستقبل، هذا المكان يبدأ سيدنا يفكر شباب الكنيسة القبطية اللي موجود برا مصر زي نربطه بالجذور، ومن هنا تيجي مؤتمرات يحضر فيها شباب سواء من مصر، من إبرشيات مصر كلها أو من خارج مصر. رؤية أن المستقبل هؤلاء الشباب يكونوا منتمين للكنيسة القبطية، رؤية بعيدة المدى. وأخيرا وليس أخيرا، الملتقى بتاع الأطفال، ويمكن كلكم تابعتوا العظة التاريخية اللي قالها قداسة البابا، والأول مرة في تاريخ الكنيسة إنه عظة يجمع فيها قداسة البابا أطفال الكنيسة من مختلف الإبرشيات ويكلمهم. والحقيقة الموضوع اللي اختار قداسة البابا إنه يكلم فيه الأطفال موضوع أيضا يحمل رؤية للمستقبل. اختار إنه يكلمهم عن مصر، واختار أن يكلمهم وهو واقف على خريطة لأرض مصر. ويمكن كلكم تابعتوا هذه العظة اللي ثابت بنعمة الله، ثابت أثر كبير جدا سواء عند المسيحيين أو إخواتنا المسلمين، قد إيه تأثروا أن بابا الكنيسة بيتكلم باللغة دي وبالحب ده وبيعلم الأطفال محبة الوطن. رؤية للمستقبل. وأخيرا أيضا وليس أخيرا، يفكر قداسة البابا في اسكندرية إنه اسكندرية ناقصها مركز ثقافي، فيحط بذرة مشروع مركز ثقافي في اسكندرية. أعطانا الله أبا ينظر للمستقبل، نعمة من عند ربنا. ربنا يديم قدستك للكنيسة سيدنا، يحفظك ويخليك لينا جميعا وإلى منتهى الأعوام.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. هيبتدي صوم العذراء الجميل المحبوب في كنيستنا، والأسبوع اللي فات، الخميس اللي فات، احتفلنا في هذه الكنيسة المباركة بتذكار استشهاد القديسة مارينا شفيعة هذه الكنيسة، والشهيدة القائمة أمامنا. وطبعا بنفرح بوجود الأحبار الأجلاء ويانا النهاردة، والأباء الكهنة والشمامسة، وفرحين في الكنيسة الجميلة اللي هي يعني صارت المنطقة دي كلها عاملة زي التاج الجميل، ودرت هذا التاج هذه الكنيسة العذراء والقديسة مارينا. ولو رجعنا للشهر اللي فات كله كان في قديسين كتير كلكم بتحبوهم. كان في قديس موسى الأسود، موسى القوي في أول الشهر، وكان في القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وكان في أبائنا الرسل عيد استشهادهم بطرس وبولس، كان في القديس الأنبا بيشوي الناسك، والقديس الأنبا كراس السائح، والقديس الأمير تدرس الشهيد، والشهيدة مارينا شفيعة هذه الكنيسة، وأيضا القديس أبانوب النهيسي الطفل الصغير اللي عمره 12 سنة. وبعد كده إحنا هنبتدي بصوم العذراء ونعيش مع العذراء 15 يوم أو الأسبوعين، نعيش وياها في تماجيد وفي مدايح وفي نهضات، ونحطها نموذج قدامنا. والعذراء طبعا إحنا بنحب نمدحها على طول ونحطها قدامنا. عندنا شهر كامل شهر كياك، وعندنا السيوتوكيات في التسبحة، ودايما هي أول الشفاعات، وبنقول عليها الشهادة.

الرفيعة المؤتمنة، وبنقول عليها اللقب الجميل هي فخر جنسنا، جنس البشر. لما نيجي نسأل لنا كلنا إحنا الموجودين في الكنيسة النهاردة، هم الجماعة القديسين دول صاروا قديسين إزاي؟ طب فيهم شهداء زي القديس موسى الأسود، زي بطرس وبولس الرسولين، زي الأمير تدرس، زي القديسة مارينا، زي القديس أبانوب النهيسي، قديسين شهداء. وفيهم نساك زي الأنبا بشوي، وزي القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين، وزي الأنبا كراس، وقديسين كتير كتير كتير كتير. هو إزاي الإنسان يصير بهذه الصورة في القداسة؟ عايزك تعرف أن الإنسان قبل أن يصير شهيدا، والشهداء دول عدد من كل اللي يؤمنوا بالمسيح، لكن قبل أن يصير شهيدا هو صار شاهدا للمسيح. أنا النهاردة عايز أكلمكم إزاي الواحد فينا يكون شاهد للمسيح، وشاهد صحيح، شاهد صح للمسيح. عشان كده هقرأ آية واحدة من سفر أعمال الرسل، والآية دي معظمكم يعرفها، في الإصحاح الأول في عدد 8 بيقول: ستنالون قوة، المسيح بيكلم التلاميذ، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا. شهود، واحد يشهد للمسيح في أورشليم، في كل اليهودية، في السامرة، وإلى أقصى الأرض. دي في سفر أعمال الرسل إصحاح 1 عدد 8. والسؤال اللي بنحطه قدامنا النهاردة وإحنا بنتأمل في كلمة الله: كيف أكون شاهدا للمسيح زي القديسين اللي قلنا عليهم شهر يوليا اللي فات، وزي أمنا العذراء اللي هنحتفل بيها في الأسبوعين اللي جايين؟ إزاي الواحد يكون شاهد للمسيح؟ بس السؤال اللي قبل كده: هل حياتك وحياتك، حياتك اليومية، عملك، عملك، دورك، مسؤولياتك، هل في البيت، في المجتمع، في الكنيسة، هل أنت فعلا شاهد للمسيح، شاهد صح؟ في القضاء لما يبقى فيه قضية وقاضي بيحكم، يمسك الشاهد ويسأله، والشاهد الصح يقبل شهادته، والشاهد اللي شهادته كده مهزوزة ما يقبلش شهادته أبدا. عشان كده السؤال اللي بحطه قدامكم النهاردة: أنت شاهد صحيح للمسيح؟ صحيح جاي من الصح، شاهد صح، شاهد حقاني، ولا أنت اسمك مسيحي ولا مسيحية وخلاص؟ ده السؤال المهم. إزاي الواحد يكون شاهد للمسيح؟ وقبل أن يصير الإنسان شهيدا يجب أن يكون شاهدا للمسيح. أنا هكلمك على 4 خطوات نحطهم قدامنا وإحنا بنتأمل وبنجاوب على هذا السؤال: كيف أكون شاهدا للمسيح؟ أول حاجة، أول خطوة، لازم تمتلئ من الروح القدس، لازم روح ربنا يملاك. أصل قلبك عامل زي الإناء، اوعى يكون قلبك فاضي. يا قلبك يتملأ بربنا، يا يتملأ بالهموم، ويتملأ بالمخاوف، ويتملأ بالضعفات، ويتملأ بالخطايا، ويتملأ بالأفكار الوحشة. قلبك مليان بإيه؟ قلبك. عشان كده بيقول لنا في النص اللي قريته: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. القوة دي اللي هي تملأ قلبك، ودي الخطوة الأولى. كلكم فاكرين بطرس الرسول في وقت الصليب ضعف جدا.

جدا، ووصل به الحال أنه أنكر المسيح. بكاء مرا، والمسيح بيتعلق على الصليب وبكى بكاء مرا، وده كان اختبار له. بنت يا بطرس تقع في الخطيه دي؟ قلبه كان فاضي. وبعدين لما بطرس خاف من اليهود وانكر قدام الجاريه وكان وضعيته صعبه جدا، قال ما فيش فايده. وابتدى بعد القيامه، برغم انه كان واحد من شهود القيامه، بعد القيامه يرجع لشغلته القديمه، يرجع صياد. والخلاص بقى لغايه ما المسيح اصطاده، بعد ما هو اصطاد سمك وجابه وقعده في وسط التلاميذ وسالوا السؤال المهم: بطرس بتحبني؟ سؤال من كلمه واحده. طبعا مش الحب اللي هو بنسمع عليه الحب الكلام ده، بتحبني يا بطرس؟ قال له: يا رب انا بحبك. وكرر عليه السؤال مره واثنين وثلاثه، وفي اخر مره في الاجابه الثالثه قال له: انت تعلم يا رب اني احبك. انا بحبك يا رب، لو فتحت قلبي هتلاقيه مليان بحبك حقيقي. قال له: خلاص ارعى خرافي وارعى غنمي وروح كرز وروح بشر. يقف بطرس يوم الخمسين ويقول عزة قدام الاف من الناس: بطرس انت مش خايف؟ ده انت كنت من كذا اسبوع خايف وانكرت المسيح. قال: لا، ما انا اتمليت من الروح القدس، ولما اتمليت من الروح القدس صار عندي قوة. يقول كده: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. يقول لنا الكتاب امتلأ من الروح القدس بطرس. اوعى قلبك يكون فاضي. عشان تكون شاهد للمسيح لازم قلبك يكون عمران بالمسيح، عمران بالروح القدس العامل فيه. هيجي السؤال: طب ازاي املأ قلبي؟ خطوات كلنا عارفينها بس حددها قدامك. أول وسيلة تملأ قلب الإنسان هي روح الصلاة. والصلوات عندنا في كنيستنا أشكال وألوان. ده احنا عندنا صلاة كلمة واحدة كيريا ليسون، وعندنا صلاة جملة واحدة: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي وكرر. وعندي صلاة زي الباراجراف كده، زي يعني فقرة اللي بنسميها المزامير. وعندي صلاة بالموسيقى اللي هي الألحان والمدايح والترانيم. وعندي صلاة بنستخدم فيها الحركة، لما أقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، بستخدم إيدي أو أرفع إيدي أو أسجد على الأرض. املأ قلبك بروح الصلاة، دي أول خط. والجميل في الأمر أنها متاحة لك في أي وقت، جوه البيت وانت ماشي في الشارع في الكنيسة. ارفع قلبك بصلاة، اطلب قل له: يا رب املاني من روحك. دي خطوة. خطوة التانية أو الوسيلة التانية كتابك المقدس. ده مجرد تفتح الكتاب كده تسمع صوت المسيح اللي بيقول لك: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. روح وحياة، يدي لك روح ويدي لك حياة. طب أنا من غير الإنجيل ومن غير ما افتح الإنجيل ومن غير ما أتعلم جوه الإنجيل، لا هيبقى لا في روح ولا هيبقى في حياة. أنت تخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيك وخلاص، وتخلص الحياة على هذا. استيقظ استيقظ أيها النائم، وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. بولس الرسول بيقول لنا الآية الجميلة دي، وبيقولها لنا كده يعني بالأمر: استيقظ أيها النائم من الخطية من الضعف من الهموم من المخاوف، وقم من الأموات. الأموات يعني الخطايا، حينئذ يضيء لك المسيح.
الكتاب المقدس مش بيدينا معلومات عن ربنا.

ربنا مش بيحشي مخنا بشوية معلومات. الكتاب المقدس بيملانا من روح ربنا. كمان حاجة تساعدك ان قلبك يبقى مليان ممارسة الأسرار المقدسة بوعي. بتعترف؟ اعترف بوعي، بإحساس بالخطية، بندم وانسحاق. مش أنا بقعد ويا أبونا كده 5 دقايق ولا 10 دقايق وأقول أي كلام كده شكله جميل وخلاص، وده اعتراف الأسرار المقدسة. وكلكم بتحبوا الآية: من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أكون فيه. بس يأكل جسدي وهو عنده هذا الإيمان وعنده نقاوة القلب. ده انت لو الكوبايه في البيت فيها اثار اي حاجه ما تقدرش تشرب فيها. لو الكوبايه كده اثار اي حاجه اتشربت فيها قبل كده ما تقدرش تحط فيها ميه والميه تبقى نقيه. لازم قلبك يبقى فاضي من كل تعب وكل خطيه عشان يتملى بروح ربنا. قلت لك الصلاه، قلت لك الانجيل، قلت لك الاسرار المقدسه، وبحط في دول كلهم حياة التوبة اللي هي تنقية القلب. ولما تنقي قلبك، تنقية القلب تخلي الواحد دايما فرحان بربنا. ولما بندخل الدير بيعلمونا تدريب حلو قوي، بس معرفش التدريب ده بقى موجود ولا لا. أول ما الأخ يخش الدير يدوله شوال رز ويقول اقعد نقي الشوال ده. الأخ يبص للشوال: هقعد نقي كل ده؟ ده أنا ما نقيتش طبق رز في بيتنا. يوم إيه الحكاية؟ الحكاية إنه ياخد شوية بشوية في طبق ويفصل منهم الحاجات الوحشة ويرميها ويحط بقى في شوال تاني الرز النقي الحلو اللي هو هنستخدمه في الطعام. هم ما يقصدوش تدريب الرز والنقي الرز والكلام ده، هو يقصدوا تدريب تنقية القلب. زي ما بنقي طبق الرز بنقي قلبي، الخطية دي بشيلها، الخطية التانية دي بشيلها، وبعدين عرفت ان الحكاية دي خطية فبرفعها، والموضوع ده ما يصحش أبعده، لغاية ما الإنسان يصير قلبه نقياً يتملى بروح ربنا. أول حاجة املأ قلبك بروح الله، تشعر ساعتها بأنك أنت بدايت أنك تكون شاهد للمسيح. خطوة تانية، أول حاجة املأ قلبك بالروح القدس. خطوة تانية كون صورة المسيح، كون صورة للمسيح. يمكن بيوتنا كلها فيها أيقونات وصور للمسيح زي كنايسنا خالص، ويمكن يكون في محفظتك أو في جيبك أو في شنطتك أو في أي حاجة تكون قريبة منك في صورة المسيح. من فضلك كون أنت صورة المسيح. يعني أكون صورة المسيح؟ أول حاجة كون صورة المسيح في المحبة. هو المسيح عمل ايه؟ المسيح هكذا احب الله العالم. هو ايه حلاوة المسيح؟ ان هو ما حبناش وهو بعيد وهو في السماء وقال يا انتوا يا الناس على الارض انا بحبكم، ما عملش كده. كلكم بتحبوا الآية: هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الحب مش كلام، حب فعل، حب فعل. ما انا عايز احكيها لك بحكايه لطيفه قوي بما اننا قريبين من الشط يعني والبحر. في اخ نزل البحر وبعدين هو يعني ابتدى يغرق، فرفع ايديه وهو في الميه بقى عمال يجدف وقال ايه: الحقوني الحقوني انا بغرق. كويس. فعد عليه واحد بص له كده وقال له: أنت فعلا بتغرق بس أنا ما بعرفش أعوم. وخد بعضه ومشي.

قلتوها دلوقتي، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، بذل على الصليب. فكان الصليب بمثابة الإيد اللي اتمدت للإنسان عشان يرفعه وينشله من غرق الخطية. من فضلك كن صورة المسيح في المحبة. الكنيسة الأولى لما نقرأ أيام الرسل ما بنوش كنايس ولا جابوا طوب وزلط وأسمنت والحاجة، لا، هو بنوا كنايس من المحبة، بنوا الأول المحبة، ولما الناس شافت فيهم المحبة ابتدوا يشوفوا المسيح ويعيشوا ويا المسيح. كن صورة المسيح في المحبة. كن صورة المسيح في الغفران. يا سلام على الإنسان اللي بيسامح، ده في مشكلات كبيرة تنتهي بكلمة، كلمة بس أنا سامحتك، خلصت المشكلة كلمة واحدة. وفي واحد يقعد يعاند، وحدك تقعد تعاند ومش قادر يطلع من قلبه كلمة أنا سامحتك يا فلان أو سامحتك يا فلانة، والكلمة تقيلة على قلبه مش قادر. عارفين تقيلة ليه؟ عشان قلبه مثقل بالخطايا. قلبك لما يكون نقي وانت عارف انك تكون شاهد للمسيح، لازم يكون وضعك انك انت تقدر تسامح. وكلنا بنصلي في ابانا الذي وبنقول ايه؟ واغفر لنا، مش سامع، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. كلنا بنصليه، بس بنطبقها؟ بتطبقها؟ بتطبقيها في البيت، في الخدمة، في المجتمع، في العلاقات؟ واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. صورة المسيح هي اللي تخليك تسامح. استفانوس وهو بيترجم كان شماس كده منور واقف في الوسط، وحواليه دايرة شايلين حجارة عشان يرجموه. يقف استفانوس ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. نقوم لغاية النهاردة نفتكر استفانوس الشماس الأول والشهيد الأول، ونفتكر سيرته، ونسمي كنايسنا على اسمه، ونسمي ولادنا على اسمه، واللي كانوا واقفين عشان يرجموه ولا يذكرهم حد، وكما يقولون صاروا في مزبلة التاريخ. كن صورة المسيح، كوني صورة المسيح. هو أنت مسيحي بالاسم كده؟ كن شاهد صح للمسيح. كمان كن صورة المسيح في الاتضاع. الاتضاع، ما هو الاتضاع ده الفضيلة الأولى اللي علمنا فيها المسيح وقلمه كده، قال لنا كده تعلموا مني ها لأني وديع متواضع القلب. هي دي صورة المسيح. في واحد كده ألفاظه صعبة، في واحدة ست كلامها ناشف، اوعى تكون من النوع ده. ده المسيح بيقول لك وبيقول لي تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الوداعة من الأسماء الجميلة اللي كانوا يسموها زمان، كلمة وديعة. يسموا البنات وديعة ويسموا الولاد وديع، صفة جميلة. إزاي الإنسان يعيش فيها وإزاي تبقى في حياته كلها؟ لما تكون صورة المسيح في الوداعة تفتكر يوحنا المعمدان لما وقف قدام المسيح وقال كده ينبغي أن هذا يزيد وأننا أنقص. مع أن يوحنا المعمدان كان مشهور جدا، واسع المعرفة والانتشار، لكن قال كده المسيح ينبغي أن هذا يزيد وأننا أنقص. خ
الخطوة الثانية تكون صورة المسيح في المحبة.

صورة المسيح في الغفران، صورة المسيح في الاتضاع وفي التواضع. الخطوة الثالثة واحنا بنجاوب على السؤال عشان ما يبقاش صعب قدامنا، كيف أكون شاهدا للمسيح؟ إنك تكون سفيرا للمسيح. السفير ده بيتكلم، أي سفير تروح له بيتكلم. أول حاجة بيتكلم عن بلده، وبيتكلم على كل مفردات بلده. يعني لو لنا سفير مصري في أي بلد في العالم، بيتكلم عن مصر، وبيتكلم عن حكومة مصر، وبيتكلم عن اقتصاد مصر، وبيتكلم عن سياسة مصر. ده دوره بيتكلم. لما أقول لك الخطوة الثالثة لكي تكون شاهدا للمسيح إنك تكون سفير، وبولس الرسول قال لنا بعبارة لطيفة قوي، قال نسعى كسفراء كأن الله يعزبنا. الثلاث أربع كلمات دول حلوين قوي. نسعى واحد بالسعي، يعني كل يوم مش بيكسل، واحد نشيط. نسعى كسفراء كأن الله يعزبنا، يعني بقيت أنا وإنت وإنت مادة الوعظ اللي بيستخدمها ربنا ويقدم. كن سفير. يقول لنا القديس بولس الرسول لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا. مش أنا عشان بقيت خادم ولا خادمة ولا بقيت لي دور في الكنيسة خلاص أنسى المسيح وأنا بقى اللي في الكل في الكل، لا طبعا. ده السفير ينسى نفسه من أجل بلده، ينسى نفسه من أجل اللي بيمثلهم في البلد. السفير يبتدي الأول جوه بيته، يعني أنت وأنت جوه البيت أنت سفير. أنت سفير لزوجتك ولولادك ولبناتك ولأبوك والأمك لو كنت عايش وياهم، وأنت بالمثل سفير سفيرة. وتكون قريب زي ما المسيح قال هنا تكونون شهود لي في أورشليم. أورشليم يعني البيت أو الأسرة، مش واحد يبقى بره بره البيت هلا هلا وجوه البيت مش حافظينها ولا ايه؟ مش حافظينها؟ بره يبقى ايه؟ وجوه البيت يعلم الله. اوعى تكون من النوع ده، اوعى تكوني من النوع ده، اوعى تكون من النوع ده. ده نوع خطير، ده ما عرفش المسيح. من بره قدام الناس جميل وشد الناس وكلامه لطيف وحضرتها لطيفة، وجوه البيت يعلم الله. ما اقدرش اقول لك ايه اللي بيحصل. خد بالك انت سفير جوه البيت. فاكرين القصة؟ انا دايما القصة دي اقولها لانها بتثير خيالنا. الواد الصغير اللي كان في البيت وضرب التليفون، فالتليفون بيسأله بيقول له بابا فين؟ فابوه واقف جنبه قال له قول له مش موجود. فرح الواد ببراءة شديدة قال له بابا بيقول لك هو مش موجود. شايفين البراءة؟ بيعلم ابنه الكذب. أظن درس الكذب ده مش هيتخلع من ابنه أبدا، ده هيفضل فيه لغاية ما يبقى راجل كبير. يا إخوة يا أخوات انتبهوا انتبهوا جيدا. كن سفير جوه البيت، وكون سفير مع الآخرين. طريقتك، أسلوبك، ألفاظك. مثلا من الحاجات الجميلة كلمة صدقني، الكلمة الجميلة دي اللي كلنا بنحبها وبنقولها. ما استخدمش اسم ربنا باطلا، لكن صدقني وصدقني يعني صدقني، يعني كلمة صدق وصادرة من قلب صادق. كن سفير، كن سفير في اخواتك وسط اخواتك.

حياتك بنت تخدم برا او تتكلم برا واللي قريبين منك انت ما بتتكلمش وياهم. مرة من المرات كان في بيت فيه زوج وزوجة وعندهم ثلاث ولاد او ولدين وبنتين مش فاكر يعني. وبعدين جه ولد منهم وهو كده في مرحلة ثانوي قال لي يا سيدنا بيتنا ما يعرفش يعني ايه صلاة، ما يعرفش يعني ايه صلاة ولا فتحة انجيل ولا اي حاجة، كلهم مشغولين في المدارس وفي الجامعة وابويا وامي مشغولين في الشغل بتاعهم خالص. قلت له طب ما تصلي انت. قال لي بتكسف، اتكسف اصلي قدام ابويا وامي واخواتي وهو كان الصغير. قلت له الواحد يتكسف من الحاجة الوحشة ما يتكسفش من الحاجة الحلوة. لو بتعمل حاجة وحشة تكسف فعلا، لكن انت بتعمل حاجة حلوة وتصلي اقف صلي. المهم شجعته، وصدقوني القصة دي حقيقية يعني، شجعته وابتدى الولد يصلي في الأجبية، يصلي صلوات كده ويكبر شوية بشوية. وبعدين أبوه وأمه يقولوا إيه لما إخواته يعملوا أي دوشة، اسكت اسكت عشان فلان بيصلي. وبعدين بعد كذا شهر جت مامته قالت له ما تخلينا أصلي وياك. قالها تعالي، وابتدت تصلي وياه. وبعد شوية تانيين أخ من الإخوات ولا أخت من الأخوات. وفي الآخر خالص جه الأب فقال لهم أنا بس وقتي مشغول جدا، ممكن أصلي وياكم مرة في الأسبوع؟ قالوا له يا ريت. فبقوا يصلوا كل يوم، ويجي يوم معين كان يوم ثلاث، يقعدوا يوم الثلاث هم الخمسة يصلوا ويقروا الإنجيل ويقولوا ترنيمة وينوروا شمعة قدامهم، وصار البيت بيتا مصليا. هو ده السفير اللي جوه البيت، حتى لو كان الولد الصغير أو البنت الصغيرة. من فضلك حاجة مهمة جدا أن يكون عندك الإحساس ده، أنت سفير ربنا بيستخدمك. المرأة السامرية لما وقفت تجادل ويا المسيح وتتكلم ويا بطريقة ناشفة شوية وتقول له أنت راجل وأنا امرأة وأنت يهودي وأنا سامرية وانت المفروض ما نكلمش بعض والمفروض، وقعدت بقى تدي الدروس دهية. وشوية بشوية المسيح كده خدها على كفوف الراحة لغاية في الآخر خالص قالت له تكونش انت المسيح. ولما تعرف ان هو المسيح يقول لنا الكتاب حاجة جميلة قوي، تركت جرتها وخدت بعضها وراحت تبشر اهلها. انظروا انسانا قال لي كل شيء، كل حاجة أنا عملتها. والأباء اللي بيشرحوا الكتاب المقدس يقول لك إيه؟ المسيح يتواصل مع امرأة فيخلص مدينة. كلم واحدة، كانت الواحدة دي سفيرة راحت للمدينة، والناس أهل السامرة يستضيفوا المسيح ويتعرفوا عليه ويأمنوا به ويقولوا له احنا عرفنا ان انت مخلص العالم. ايه ده؟ ده انت سفيرة ممتازة، سفيرة ما فيش زيك. واحدة. عشان كده انت مسؤول. واحد بتملى من الروح القدس، اتنين بكون صورة للمسيح، ثلاثة ببقى سفير اتكلم عن المسيح، والخطوة الرابعة والأخيرة إنك تكون نور. ونور الإنسان المسيحي لا يظهر إلا في أمانته. أمانته النور. النور بصفة عامة اللي بيدرسوا الفيزياء يقول لك النور يسلك في خطوط مستقيمة. فالمسيح لما يقول لنا أنتم نور العالم يعني أنتم استقامة العالم، يعني عملك شغلك دراستك بيتك لازم يكون مستقيم. وكلكم بتصلوا وتقول قلبا نقيا و روحا مستقيما
جدده في أحشائي. يعني لو كنت اتحرفت كده يمين ولا شمال.

أي سبب، ولا كسلت يمين ولا شمال، ولا يعني صدرت مني حكاية مش كويسة، أو بقي قال كلمة مش حلوة، أنا عايز أرجع يا رب وأكون مستقيمة وروح مستقيمة جدده في أحشائي. كن نور ونورك لا يظهر إلا بأمانتك. كن نور، كن أمين مهما كانت الضغوط عليك، مهما كانت الضغوط عليك. النهاردة الصبح لما كنت في اسكندرية ويا أبونا إبرام الوكيل، كنا قاعدين ويا مجموعة من ولاد وبنات الإعدادية اللي جايبين مجامع حلوة، فأم بتقول لي إيه؟ بتقول لي يا سيدنا بنتي دي ناجحة في الإعدادية وجايبة مجموع حلو، حاولوا في المكان اللي كانت فيه تغش، هي رفضت إنها تغش واعتمدت على نفسها. قلت لها برافو عليك، أنت نور، أنت نور، أمانتك تظهر نورك في المسيح. الرسل والشهداء والقديسين اتعرضوا لمتاعب كبيرة قوي، تعرضوا لعذابات كتيرة قوي وضيقات كتيرة، وتعرضوا لسجن، وتعرضوا للموت، تعرضوا قديسة مارينا كمساء، لكن فضلت أمينة إلى آخر وقت. أمينة، وأمانتها دي هي النور، والنور ده جاي من يوم استشهادها لغاية النهاردة وصل لنا. نقف ونسبحها ونمجدها ونطوبها ونفرح بيها ونذكر اسمها ونسمي بناتنا على اسمها ونسمي كنايسنا على اسمها. ايه النور الجميل ده؟ عشان واحدة. ليه؟ لأن عاشت في الاستقامة. أعرفوا قديسة دي أو كل القديسين ناس زينا من لحم ودم، ولكن كانوا وصاروا نور بأمانتهم الشديدة مهما كان التعب، مهما كانت الضغوط اللي عليهم، مهما كان السلوك اللي قدامهم والدنيا اللي تعبانة، لكن يفضل أمين. والآية الجميلة اللي في سفر الرؤيا اللي نختم بيها بتقول كده: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وأرجوكي تاخد بالك من كلمة كن، اللي هي أول الآية دي موجودة في سفر الرؤيا 2:10. كن أمين، كن يا فلان يا فلانة، أي واحد فينا، كن، وكن فيها الاستمرارية. يعني مش النهاردة تكون أمين وبكرة لأ، ولا في أيام الصوم تبقى أمين وفي أيام الفطار مش أمين، لأ، كن أمينا إلى الموت. طب ليه يا رب؟ قول بأمانتك طول حياتك هديلك إكليل الحياة، إكليل الحياة. أثناسوس الرسول يقول إيه؟ ليس المهم أن نبدأ الجهاد، المهم أن نكمله بأمانة. واحد يكمل حياته بأمانة. ويوحنا ذهبي الفم يقول: الله لا يطلب نجاح الإنسان بقدر ما يطلب أمانته. أمانتك في شغلك مهما كانت الحاجة صغيرة، أمانتك في العلاقات مع الناس، أمانتك في خدمتك، أمانتك جوه أسرتك. فالأمانة تمنحك إكليل الحياة. خلاصة الأمر إن هؤلاء الذين نحتفل بهم كقديسين في كل زمان كل مكان، نتذكرهم ونقول ان هم بعضهم صاروا شهداء، لكن كلهم كانوا شهود للمسيح، شاهد للمسيح. وانت وانت تستطيع ان تكون شاهدا للمسيح باربع خطوات: لما تتملى من الروح القدس، لما تكون صورة للمسيح.

0: في كل حياتك لما تصير سفير في عملك وفي بيتك وفي المجتمع بتاعك، وأخيرا عندما تكون نورا من خلال أمانتك الدائمة. ربنا يحافظ عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. تصوم العذراء وتقولوا كده وتطلبوا شفاعتها انها تكون وياكم، وتبارك كل يوم من الايام، وتكون العذراء كده النموذج الحلو كإنسانة شاهدة للمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.
1: احنا بنحبك جدا يا سيدنا، وبنشكرك على رعايتك وزيارتك لينا. قدستك في زيارتك للمكان هنا تعتبر كأنك زرت مصر كلها، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، لأن هنا الشعب الموجود من كل مكان في الجمهورية. يعني أي محافظة قدستك هتقول عليها هتلاقي فيه
0: في حد من الصعيد هنا؟ هو الصعيد نقلوه هنا ولا ايه؟ طيب، وفي حد من القاهرة هنا؟ وفي حد من اسكندرية هنا؟ خلاص خلصنا مصر.
1: اي محافظة قداستك هتقول عليها موجودة. احنا سيدنا صورة القديسة مارينا، خلفيتها كنيستها في أنطاكيا. احنا حد عمل لنا صورة بنقدمها لقداستك، خلفيتها الكنيسة هنا في العالمين في مارين. فنتمنى انها تعجب قداستك. و وبنقدم برضو للأباء الأساقفة الأجلاء نفس الصورة، بس يعني حجم صغير شوية، نيافة الأنبا بافلي ونيافة الأنبا هرمينا، نيافة الأنبا كراس، قدس أبونا إبرام. بنشكر طبعا الآباء على محبته، وبنشكرك يا سيدنا على رعايتك وأبوتك ومحبتك، ونتمنى قداستك تزورنا كتير يعني مش القداس بكرة إن شاء الله هنبتدي الساعة 7، قداسة البابا هينزل 7:30. ياريت نيجي بدري عشان القداس بدري، فياريت كلنا نيجي وناخد بركة القداس. مشكرين خالص سيدنا، وربنا يخليك لينا.

0: يا طرف الله علينا وباركنا وزوراجوا علينا وارحمنا يا رب وخلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عنال غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماية وكل الذين أرض رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة القديسة الشهيدة مارينا وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بنوتي
1: أمين.
0: أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطينا سلام.

0: قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا.

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم أعزائي أحبائي المشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم كله. ليلة من ليالي ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة كل 4-9 مساء زي ما احنا متعودين مع بعض. بذكر حضراتكم دايما كل مرة ما تخشوش على التليفونات دلوقتي، لما بتخشوا دلوقتي بتأذي نفسك وتأذي كل اللي وراك، لان الخطوط كلها بتخش في بعض وبتعلق، فلما بنيجي نفتح التليفون ما بنعرفش ناخد تليفون. استاذنك واتوسل الى ذوقك ان بعد نص ساعه من دلوقتي تعال على نفسك، اجل متعتك في انك تفتح التليفون وتعلقه لمده نص ساعه، الساعه 9:30 الا 5 بالظبط استاذنك تفتح التليفون، عشان لما نسمع صوت حضرتك في التليفون ما يقطعش زي ما بنعاني كل اسبوع. طيب النهاردة محاضرتنا لطيفة خفيفة رشيقة وهامة جدا بعنوان أهم أرقام مبكرة لسلامة صحتك. إيه اللي احنا هنقوله النهاردة؟ احنا نقينا في الطب حاجة يعني خدت مني شوية وقت، 10 أرقام، 10 في وش العدد هم 5 و5 و5، مهم انك تعرفهم. لو عرفت الارقام دي بالورقه والقلم اكتبهم معايا لو سمحت، جاهز ورقه وقلم، هنمليك 10 ارقام، اذا ال10 ارقام دول كويسين انت بصحه جيده، وتعمل عليهم تشيك اب كل شهر، كل شهرين، كل 3، كل 6، كل سنه، زي ما انت عاوز. المهم ما يعديش عليك 6 شهور غير وانت ايه عامل حسبه الارقام دي عشان تكمل بقية حياتك في سلام إلى مدى الأيام. والصحة أغلى ما في الدنيا صدقوني، الصحة لما بتروح ما بنعرفش نرجعها تاني إلا بصعوبة شديدة. الأرقام اللي أنا هقولها إذا ما كنتش عارفها يحصل لك تدهور غير محسوس لصحتك وأنت لا تشعر. يعني الأرقام دي عيبها إنها سايلنت، بيسموه دلوقتي، كان زمان نقول على رقم الضغط القاتل الصامت، دلوقتي بنقول الارقام دي ممكن تبقى عاليه لمده سنين وانت مش دريان او مش واخد بالك، وبعد شويه تكتشف انك انت ممكن تأذيت نفسك بانك انت مش مراعي الارقام. اولا اول رقم لازم تبقى حافظه رقم ضغط الدم، اظن كلنا حافظينه او حفظناه.

نا مع بعض عبر الفترة القديمة اللي فاتت واحنا بنتكلم على ضغط الدم. الرقم ده لازم تحفظه، 120 عالي على 80 واطي او منخفض. الرقم ده اللي هو 120 على 80 لازم تقيسه، لانه للاسف الرقم ده لما بيعلى ليس له اي اعراض. اذا ارتفع ضغط الدم، الناس واخده فكره ان الضغط لما بيعلى بيجي لك صداع وبيجي لك مشاكل لا لا لا لا خالص. صداع ضغط الدم غريب جدا، ان الوعاء الدموي يقدر يتسع ويستحمل الضغط العالي لغايه ارقام عاليه. امتى الضغط يعمل صداع؟ لو اتسع مره واحده، يعني لو ضغطك نط من 120 مثلا بقى 220 على 120 كده تحس بصداع، وصداع وترجيع وزغلله ويعني هتلم حواليك العالم بسبب الالم اللي انت فيه. اما ان الضغط يعلى شويه شويه، الاتساع التدريجي للوعاء الدموي بيستوعب كميه الدم لفترات طويله يمكن سنين، والصداع ده مش عرض كومن في الضغط الدم يعني، فليس له اي اعراض ويسمى القاتل الصامت لهذا السبب. شويه ملحوظات على ضغط الدم. اولا اوعى تقيسه اول ما تصحى من النوم. انا قلت على نص ساعة قبل ما تقيس ضغط. لماذا هذا؟ لأن جسمك أول ما بيصحى من النوم بيبقى عاوز يصحصحك، بتبقى نايم طول الليل هادي وعادي واكل زبادي في الركن البعيد في النادي. فالدم فجسمك بيبقى هادي والضغط بيبقى واطي. أول ما بتصحى جسمك يضخ كمية أدرينالين ونور أدرينالين وكورتيزول عشان يفوقك. وده اللي بيسموه فورة الصباح، يا فورة الصباح أو المورنينج سبايك. ده أدرينالين كاذب بيطلع الصبح يرفع لك الضغط ارتفاع مؤقت. فأول حاجة استنى ربع لنص ساعة. تاني حاجة فرغ المثانة من البول، لأن المثانة لو فيها بول بتضغط على أعصاب الحوض وترفع لك الضغط دون أن تدري. تلاتة تقعد في مكان هادي برضو وأنت بتقيس الضغط لمدة 5 ل10 دقايق، مش أول ما تقعد تقيس الضغط، لأنك أنت أول ما بتقعد بتقيس الضغط متأثر بالحركة. ولازم تقعد القعدة اللي أنا راسمها دي، قاعد على كرسي ظهرك مسنود زي ما أنا قاعد كده، واخد بالك، وتحط دراعك على مستوى قلبك، وتحط الكف بتاع ضغط الدم على دراعك من فوق، بلاش الكف اللي على المعصم، تحطه هنا من فوق وتقيسه. طبعا دي طريقة في القياس، لكن دي أسهل طريقة للقياس يعني. تمام كده؟ يبقى أول رقم لازم تعمله إنك تقيس ضغط الدم. لو سمحت، لو تتكرم عليا عاوزك تقيس ضغط دمك وضغط دم ماما وبابا وجده أند تيتا، لو قدرت تقيس ضغط البواب قيسه. لأن جده وتيتا بنفاجأ بكارثة بتحدث داخل البيوت وإحنا مش داخلين واخدين بالنا. تلاقي جده ربنا يديك الصحة وتيتا ربنا يديها الصحة بتفاجأ إن عندها جلطة بعد الشر، انسداد في الشرايين. ليه؟ لان بقى لها سنين ما حدش قاس لها الضغط، او بتقيسه غلط، او بتاخد ادويه غلط. والارتفاع المفاجئ ده في الضغط لمده سنين بيضيق الشرايين وينشفها ويسد القناه بتاعه الشرايين، والشريان بيبقى طالع من القلب كبير حلو كده مبقلظ، وكل ما بيطلع لفوق يروح للمخ يصغر يصغر يصغر يصغر لما بيوصل لاحجام صغيره جدا. عشان كده شرايين المخ لما بتتسد بعيد عنك، الشريان اللي قد كده بيعمل بلوى قد كده، يعني ممكن شريان قد كده فوق في المخ يتسد قد النمنمه، يعمل لك جلطه في الايد وفي الرجل وفي العين وفي البق. فعشان كده انت ممكن تعيش بقيه عمرك بتخدم على حد عنده ضغط بعيد عنك يرقد في السرير بجلطه لانك اهملت قياس الضغط. يبقى درس النهارده هتقفل معايا الحلقه، جهاز الضغط تجيبه، تقعد على كرسي حاطط ايدك على ايد الكرسي، تحط الكف، تستنى 10 دقايق ربع ساعة مش اول ما تقوم من النوم، وتقيس الضغط. اذا لقيته عالي حتى لو عالي علو بسيط، بستأذنك تروح للدكتور بتاعك وتقول له انا لما قست الضغط لقيته عالي. عايز اقول لكم معلومة يمكن ما تعرفوهاش، لو سافرت بره مصر هتلاقي الناس من كتر اهتمامها بضغط الدم في السوبر ماركت الكبيرة بيحطوا في صيدليات بتبيع ادويه، طبعا كلها بروشتات، في الصيدليه دي عاملين حاجه ببلاش كده،
عاملين لك جهاز ضغط محطوط على حامل

تقعد انت اللي تقعد وتحط ايدك جوه الكف كده وهو يقفل على ايدك الكتروني يعني، وتدوس على زرار ويطلع لك القرايه بتاعتك، عشان لو لقيت ضغطك عالي تلجأ للطبيب بتاعك. يبقى اول قياس ضغط الدم. تاني قياس ده مهم جدا، هتجيب متر زي بتاع الخياطه اللي هو الخياطه بتسلك او الترزي بيسلك بيه، وتلفه حوالين وسطك عند منطقه السره، وتشوف محيط وسطك كام، وتسهولي بالسنتي، وتقيس طولك، تقف على حيطه تحط راسك على الحيطه وتعلم علامه وتقيس طولك. الرقم التاني محيط وسطك لازم يبقى بالنسبه لطولك اقل من النص. مثال حضرتك طولك 180 سنتي طول، يبقى محيط وسطك عند منطقه السره لازم يبقى اقل من 90 سنتي. اذا لقيت ان محيط وسطك بالنسبه لطولك اكتر من 90 سنتي دي بدايه الكرش. والكرش مش شكلا يا جماعه، الكرش ده مش مجرد شكل يعني مش حلو، لا الكرش معناه ان فيه تجميع لدهون البطن، ودهون البطن اللي بتتجمع داخل منطقة الأحشاء دي تؤدي لمقاومة عنيفة للإنسولين والتهابات مزمنة. فلو لقيت إن عندك الكرش بتاعك ده كبير، ده معناه إنك أنت عندك مقاومة إنسولين وسمنة مبكرة، ومعرض بقى بعد الشر عليك لارتفاع ضغط وارتفاع كوليسترول وارتفاع يوريك أسيد وارتفاع الأرقام الالتهابية كلها. يبقى تاني رقم محيط وسطك بالنسبة لطولك أقل من النص. حلو كده؟ يبقى حفظنا رقمين لغاية دلوقتي، الضغط ومحيط الوسط. تلاتة، عايزين شوية مجهود بقى رياضي. أنت قست طولك حوله المتر، يعني لو طولك مثلا 190 سنتي حوله لرقم بالمتر، يعني 1.9. وقيس لي وزنك بالكيلو، واقسم وزنك بالكيلو على طولك بالمتر قس 2. تقولي مش فاهم ولا كلمه، يعني اعمل لي معادله. المعادله تطلع قدامك حالا دلوقتي اهي، هنحط فوق الوزن بالكيلو اللي هو 90 كيلو، ونحط تحت 1.9 فاصل 1 ضرب او حاصل 1.9. 1.9 في 1.9 يطلعوا 3.6. اقسم بقى الوزن بالكيلو على الرقم ده، هيطلع لك حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم، دي نسبة وتناسب بين طولك ووزنك. دي بتديك فكرة عن انت بدين ام غير بدين. والارقام بتاعت البدنة قدامك انا حاططها لك في صورة لطيفة مؤثرة جدا جدا. الرقم الطبيعي من 18 لـ25، الطبيعي يعني لغاية 25 المؤشر ده، اللي هو لو تقسم طولك بالمتر وزنك بالكيلو على طولك بمتر اس 2، لو طلع 25 انت طبيعي. كل لما تعلى عن الرقم ده هتبقى بدين، يعني من 25 لـ29.5 أو 30 انت عندك زياده في الوزن. اغلبنا في مصر عندنا زياده في الوزن. فوق ال 30 انت عندك بدانه، فوق ال 35 انت عندك بدانه مرضيه، دي قليله جدا، الناس اللي وزنها بقى 150 و160 والكلام ده. وليه بيقيسوها بالنسبة للطول؟ لأن الطول بيخفف من أثر الوزن على الجسم. فخلاص ده بقى رقم تاني تعرف منه أنت بدين ولا لأ، فما تقيسليش وزنك بالكيلو وخلاص. يبقى تالت رقم تعرفه، وزنك بالكيلو على طولك بالمتر في طولك بالمتر أس 2. لكم معلومة لطيفة. كان زمان الناس بتعتبر البدانة عز ووز وأكل وز. لا، دلوقتي البدانة اعتبرت مرض. يعني زمان ايام العرب، زمان في الجاهلية، كانت المرأة البدينة هي المرأة الجميلة، وكان الشاعر يمتدح المرأة البدينة، كان زمان كده يعني. وعلى فكرة انا مش بقول ان البدينة وحشة، البدينة حلوة جدا جدا جدا، بس تظبط وزنها واقول لكم ازاي حالا. وكان الشاعر قديما يمتدح حبيبته البدينة فيقول: حبيبتي كالقمر إذا بدا تدخل من الباب
فتدخلوا أرض

دافوها غدا، يعني بتخش الباب على يومين. فالحلوه كانت مبقلظه ومربربه. دلوقتي لقوا بقى ان الربربه ليها حدود، عشان كده سمحوا في الطب انك انت وزنك يزيد. فلو انت مثلا المفروض وزنك يبقى 80، بقى وزنك 85، مش هزعل. لكن لو وزنك 80 85 وبقى وزنك 200، لا ازعل. فده معناه انك انت لازم تبقى

أم محيط وسطك مؤشر كتلة الجسم. لسه القعدة طويلة ومفيدة جدا جدا جدا. تالت رقم لازم تعرفه، السكر. عندك عينة سكر تقدر تاخدها في البيت وعينة سكر تاخدها في المعمل. عينة السكر في البيت أو في الصيدلية اللي هي نقطة الدم اللي بتاخدها من طراطيف الصوابع، لو خدت سكر صايم، يعني أنت صايم لمدة 8 ساعات، يعني اتعشيت بالليل وما فطرتش الصبح، تمام؟ ده اسمه السكر الصايم. المفروض الطبيعي لغاية 125، فوق ال 126 أنت مريض سكر. خلاص، لو لغاية 125 أنت عندك ما قبل السكر، هو من 100 ل 125 أنت عندك مرحلة ما قبل السكر، تحت ال 100 أنت كويس، ده الصايم. يبقى الصايم لو لقيت الأرقام بتاعتك من 100 ل 125 أنت ما قبل السكر، 126 دخلت في سكر. بعد الاكل بساعتين، لو من 140 ل 199 انت ما قبل السكر، اللي هي مقاومه الانسولين ما قبل السكر، اللي هي المرحله اللي لازم تروح فيها للدكتور وتنظم اكلك وتخس وتلعب رياضه الى اخره. فوق ال 200 انت عندك سكر. يبقى انا هحفظك رقمين بدل التوه دي كلها. لو الرقم بتاعك عند ال 126 انت مريض سكر، لو عند ال 200 انت مريض سكر بعد الاكل يعني. خلاص، في رقم ثالث مهم جدا جدا جدا، اللي هو رقم السكر التراكمي اللي اسمه هيموجلوبين اي 1 سي. ده بيقيس متوسط السكر خلال 3 شهور فاتوا. ده فكرته ايه؟ ان السكر اللي في الدم بيخش جوه كرة الدم الحمراء، والعمر الافتراضي لكرة الدم الحمراء في الدم 3 شهور. يعني كرة الدم بتقعد مخزنة السكر 3 شهور. فانا لو قست لك السكر اللي في كرة الدم الحمراء بقول لك الثلاث شهور اللي فاتوا كان سكرك ايه، عشان ما تضحكش عليا، عشان ما تجيش تظبط لي السكر امبارح وتقول لي مش هاكل سكر ولا بسبوسه ولا كنافه ولا احل الشاي، وتجي لي الصبح قارص على نفسك وقامت على نفسك، ولما السكر يبقى واطي تروح باصص لمراتك وتقول لها شفتي ظلمتيني. لا، ولا ظلمتك ولا حاجه، انت ضحكت علينا بس، انت قرصت على نفسك ليله التحليل. لكن لو انت عاوز افقسك بقى اعمل لك تحليل السكر خلال الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو السكر التراكمي. المفروض يكون اقل من 5.7. لو من 5.7 ل 6.5 انت ما قبل السكر، لو فوق ال 6.5 انت مريض سكر. يبقى ارقام السكر تاني عشان اللي بيكتب ورايا. عاوز تعملها في البيت او في الاجزخانة تحفظ 3 ارقام: صايم بعد الاكل تراكمي، الصايم ما قبل السكر 100 ل 125، سكر يبقى 126، بعد الاكل بساعتين 140 199 ما قبل السكر، فوق ال 200 انت مريض سكر. السكر التراكمي لو انت اقل من 5.7 انت طبيعي النيعي كوانيعي، لو انت من 5.7 ل 6.5 انت ما قبل السكر، لو انت فوق 6.5 انت مريض سكر. تروح للدكتور امتى؟ من بدري بدري. يعني لو لقيت نفسك في الارقام اللي هي كده وكده تبتدي تفكر تروح للدكتور. ودي ارقام سهله تتظبط لو ظبطت اكلك وشربك ورياضتك، كله بيتظبط ان شاء الله. حلو. الرقم اللي جاي الكوليسترول، مهم جدا جدا جدا تبقى عارف ارقام الكوليسترول بتاعتك. في ناس برضو بتهمل قياس الكوليسترول. والكوليسترول ده عامل زي ايه؟ زي المواد الدهنيه اللي بتترسب على ماسوره الميه او الصدى، بيضيق الماسوره عبر سنين. فلو انت سايب الكوليسترول مش مظبوط مع التهابات في الجسم، مع التهابات في الجسم بيشقق المواسير بتاعت الصرف اللي هي الدم بتاعتك، ويؤدي لتصلب شرعي. عايزين برضو نحفظ شوية أرقام مهمة. الكوليسترول الكلي لازم يبقى تحت ال 200. عندنا بقى كام نوع من الكوليسترول لازم نعرفهم. كوليسترول ضار، أو هم بيسموه ضار، أنا حكيت الموضوع ده قبل كده، اللي هو منخفض الكثافة لازم يبقى أقل من 100. بالذات مريض القلب لازم يبقى حريص جدا أقل من 100. ده في بعض الكتب بتقول أقل من كده، بس أنا موافق على 100.
عالي الكثافة.

الكوليسترول المفيد لازم يبقى اقل اكتر من 40. الدهون الثلاثيه لازم تبقى اقل من 150. الارقام دي كلها مش هتحفظوها يا جماعه، اكتبوها عندكم. يبقى لو عملت تحليل الكوليسترول اقرا لي الاربع ارقام دول. الكلي 200، الضار 100، المفيد 40، الدهون الثلاثيه 150. اي اختلال عن الارقام دي ده معناه انك انت عندك مبادئ كوليسترول. وطبعا كل اللي انا بقوله ده في الاخر لازم تاخد الارقام وتروح للدكتور بتاعك يعني. سادسا تحاليل الكلى. تحاليل الكلى بقى عاوزه مننا وقفه مهمه جدا جدا. ايه اول تحليل تعملوه للكلى؟ طبعا ناس كتيره رابطه في دماغها تحليل الكرياتينين وتحليل معدل الترشيح. لا، ده مش اول تحليل تعمله في الكلى. عاوز تطمن على كلاويك اعمل التحليل الاتي وادعي لي اذكرني بالخير يعني. هات عينة بول وشوف لي الزلال اللي في البول مش الكرياتينين، لان الكرياتينين بيعلى متأخر قوي، يكون الكلى اللي ضرب ضرب واللي علي علي واللي باظ باظ. الكلى السليمة بتعرف ترجع البروتينات جوه الدم. يعني احنا الكلى بتاعتنا فيها فكرة غريبة جدا جدا جدا، خليني احكيها لكم دلوقتي. انا هفترض فرض جدلي ان انا عندي مدرج، واخدين بالكم ازاي، والمدرج ده فيه بني ادم شرير، بني ادم مؤذي، بني ادم بيتكلم، طالب مش كويس، تمام. انا عاوز اطلع الطالب اللي مش كويس ده اطلعه بره المدرج، بس هحرجه انا كاستاذ جامعه، احرجه، امشي اطلع بره. فهعمل الاتي، هاخد اسمه ورقم جلوس الناس اللي موجوده، وبعدين هروح مطلع كل الناس اللي موجوده في المدرج بره، كله يطلع بره، وبعدين ارجعهم كلهم، والولد ده ما رجعوش. اقول اوقف حد على الباب برقم الجلوس ده ما يدخلوش، يبقى انا ما حركتوش، يبقى انا طلعت الناس كلها والدار ما رجعتوش. الفكره دي بتحصل في الكلى، ان الكلى بتنزل كل المواد اللي في الدم، وبعدين تاخد على مهلها اللي هي عايزاه. فلو الكلى ضعيفة أو تعبانة تبتدي ترشح الزلال، الزلال هو البروتينات اللي احنا بناكلها. ده تحليل مبكر لوظائف الكلى. لو لقيت عندك مبادئ زلال في البول، بالذات الناس اللي عندهم سكر، رجاء تلجأ للطبيب بتاعك. بعد كده بقى نبتدي نشوف تحليل الكرياتينين في الدم ومعدل ترشيح الكرياتينين، اللي بيسموه الترشيح الكوبايبي او الجلوبيلر فلتريشن ريت. الكرياتينين حوالي واحد، عشان ما تتلخبطش، لان هو واحد من عشره في الرجاله، واحد ثلاثة في الستات، واحد ثلاثة من عشره في الرجاله، عشان ما تتلخبطوش احفظ رقم واحد. كرياتينين لغايه واحد. الناس بتقول واحد، واحد واثنين، واحد وثلاثه، مفيش مشكله. بس ده الرقم اللي احنا بنحبه يعني. مرشح معدل الترشيح اللي هي قدرة الكلى على الترشيح 60. 60 ده رقم كويس. يبقى احنا دلوقتي هنحفظ ثلاث حاجات في الكلى: تحليل الزلال، ثم الكرياتينين واحد، ثم الترشيح الكوبايبي 60. يبقى لو عرفت الثلاث ارقام دول مبدئيا كده انت كلاويك سليم. طولت عليكم انا عارف. الكبد، وما ادراك ما الكبد. عاوز تطمن على كبدك؟ طبعا في تحليل كلى للكبد. انا على فكره النهارده مش بقول كل التحاليل، انا بنقي الحاجات الاساسيه اللي لو لقيتها متلخبطه بقى نفتح بقى باب ونجري بقى بالطول ونحلل بقى. يعني الكلى لو لقينا مثلا زلال عندنا ترشيحات كتيره او تحاليل كتيره، بنعمل تحليل بول 24 ساعه وتحليل كرياتينين وترشيح كوبايبي وحاجات طويله عريضه، وممكن نعمل مزرعه الى اخره. نفس الكلام في الكبد، عندنا تحليلين، واحد اسمه الانين امينو ترانسفيريز اللي هو الاست والالت، باختصار يعني الاست والالت، احنا بنسموهم الاسجوت والاسجبت. دول تحليلين بيساووا وظائف الكبد سليمه ولا مش سليمه. الارقام دي لازم تبقى تحت 50، لانه الانزيمات دي موجوده جوه خلايا الكبد. لما خلايا الكبد بتتعب بتطلع بره الخليه فتعلى في الدم. فانا عاوز اطمن على كبدك. طبعا في تحاليل كتيره للكبد، تحليل الصفرة وتحليل وسونار وأشعة
وسيتي سكان وام

ام ار اي، لكن دول التحليلين الرئيسيين. عاوز اطمن على كبدك، عامل لك انزيمات كبد اي اس تي واي ال تي. اي ال تي كام؟ تحت ال 50. طبعا الارقام ادق من كده، بس انا بقول لك ارقام تحفظها يعني. ايه كمان تاني؟ صوره الدم برضو مهمه جدا. اعمل لي صوره دم. صوره الدم بقى فيها كثير من الارقام، بس انا برضو بقول الارقام الاساسيه دي. صوره الدم دي عايزه دكتور دم، امراض دم، ده بيعمل تحاليل كتيره جدا جدا جدا ممكن تصل للكراريس، لكن انا بقول لكم الاساسيات. كرات الدم الحمراء حوالي 6 مليون. الهيموجلوبين اللي هي الماده الصبغيه اللي موجوده جوه كره الدم الحمراء حوالي 17 جرام، طبعا اقل شويه في الستات واكثر شويه في الرجال، لكن حوالي 17 جرام. الحديد، الحديد حوالي 175 مايكرو جرام. الفريتين اللي هو مخزون الحديد حوالي 330 مايكرو جرام. طبعا احنا لما بنعمل تحليل دم اهم حاجه بالنسبه لنا عندك انيميا ولا ما عندكش، فبنعمل ايه؟ بنشوف كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين اللي جواها. طبعا ليها طريقه طويله في القياس، بس دول اسهل رقمين. عاوز تعرف عندك نقص حديد ولا لا، تقيس لي الحديد 175، مخزون الحديد الفريتين 336. كرات الدم كرات الدم البيضاء من 4000 ل 11000. لو اقل من 4000 اتضايق، يبقى انت معنى كده ان النخاع ما بيكونش كرات دم بيضاء، اشك في امراض بتعوق انتاج كرات الدم البيضاء. اكتر من 11000 اتضايق برضو، ممكن يبقى التهاب، ممكن يبقى امراض بعد الشر اورام. صفائح الدم حوالي 450000. اقل من 150000 قليله، اكتر من 450000 تبقى كتير. طبعا صفائح الدم دي هدفها ايه؟ تخثر الدم، يعني الناس اللي بتنزف صفائح الدم عندها فيها مشكله. طبعا انا بقول لكم ارقام عامه، اللي يحب ياخد الارقام دي اكتبوها يا جماعه لمصلحتكم، ان الارقام دي مهمه، لما تيجي تمسك تحليل الدم تقدر من بصه واحده تعرف انت سليم ولا غير سليم. حلو. حمض اليوريك اللي هي الماده اللي بتطلع من اكل اللحوم والفول والبقوليات من 3 ل 7. الناس اللي بيجي لها بقى التهابات في المفاصل وفي الصباع الكبير وفي المفصل الكاحل ومفصل الايد ومفصل الريست ومفصل الكوع، فالناس دول عندهم اليوريك اسيد من 3 ل 7 مللي جرام. اللي بيجي لها نقرس، تمام، 3 ل 7. تاسعا، عاشرا، هرمونات الغدة الدرقية، ودول 3 دول مهمين جدا جدا جدا. إذا الغدة الدرقية انخفضت يجي لك حاجة اسمها ميكسيديما، ضمور الغدة الدرقية. إذا زادت يجي لك حاجة اسمها ثايروتوكسيكوزيس، تسمم الغدة الدرقية. التي اس اتش اللي هو الهرمون اللي بيطلع من المخ 0.4. التي 3 والتي 4 اللي هم الهرمونين اللي بيطلعوا من الغدة الدرقية، تي 3 حوالي 200، تي 4 حوالي 12. يبقى انت لو جات لك تحاليل الغده الدرقيه تقدر تعرف انت عندك زياده ولا نقصان. انا عارف حاله النهارده جافه شويه كلها ارقام، بس اراجعها معاكم بسرعه عشان الناس اللي ما خدتش ولا على 80. حلو؟ ادي اول رقم لازم تبقى عارفه. تاني رقم لازم تبقى عارفه، محيط وسطك بالنسبه لطولك. لازم يبقى محيط وسطك نص طولك. يعني اقيس بالمتر على مستوى السره واشوف طولك بالمتر واشوف ده نص ده ولا لا. لو انت محيط طولك اكتر من نص مترك انت صاحب كرش، وصاحب الكرش يساوي قرش. ايه كمان تاني؟ مؤشر كتله الجسم، وزن الكيلو على طولك بالوزن اس 2 بالمتر. لو انت في حدود 25 انت طبيعي، فوق 25 انت زياده في الوزن، فوق 30 انت بدين، فوق 35 انت بدين بدانه مرضيه. السكر اقل من 125 انت عندك مقاومه سكر، اقل من فوق ال 126 انت عندك سكر، من 140 ل 199 انت عندك مقاومه انسولين
او ما قبل السكر فوق ال 200 انت عندك

عندك سكر، السكر التراكمي تحت 5.7، لو من 5.7 لـ6.5 انت عندك مقاومة انسولين او ما قبل السكر، فوق 6.5 انت مريض سكر. ايه كمان تاني؟ الكوليسترول. حفظنا 4 ارقام، الكل 200، الضرم اقل من 100، المفيد اكتر من 40، الدهون الثلاثية اكتر من 150. تحليل الكلى اهم تحليل فيهم الزلال اللي في البول، قلنا ده مهم قبل الكرياتينين اللي هو 1 وقبل المرشح ترشيح الكرياتين اللي هو 60. انزيمات الكبد في حدود 50 تبقى انت طبيعي. كرات الدم الحمراء في حدود 6 مليون، الهيموجلوبين في حدود 17 جرام، الحديد 175، الفريتين 330، قول 330 للسهول. كرات الدم البيضاء من 4000 ل 11000، الصفائح من 150000 ل 450000. وبعدين حمض اليوريك من 3 ل 7، وبعدين هرمونات الغدة الدرقية 4 من 10 اللي هي التي اس اتش اللي هو المنبه الغدة النخامية، وبعدين الاثنين اللي تحت التي 3 اللي هو الهرمون الثالث 80 ل 200، تي 4 5 ل 12. حلقة النهاردة فايدتها ايه؟ كل الارقام اللي انا قلتها بتجمعها عندك، ممكن تراجعها بعد الحلقة، تكتبها لو ملحقتش تكتبها وتحطها عندك في اجندة صغيرة، عشان لو عملت التحليل بتاعتك كل شوية والتانية تطمن على سلامة صحتك، سلامة صحة الوالد، الوالدة، الزوجة، الاولاد. بكرر تاني، ما تهملوش الحلقة دي، لان التحاليل دي كل ما تبقى بدري مظبوطة كل ما نوفر على روحنا طريق طويل من المشاكل. تمام كده؟ مع تمنياتي بالسلامة الكاملة للجميع. دلوقتي فاصل صغير نطلع نسمع فيه ترنيمة لطيفة، ثم نعود لاستقبال أسئلة حضراتكم. يلا تليفونات، ابقوا معنا أو ترفعوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. أحب أعزائي المشاهدين، بنراجع أسئلتكم على الفيسبوك، بس نبتدي الأول بالأسئلة بتاعة الهوا. معانا أول تليفون من حضراتكم. ألو ألو.
1: ألو،
0: أيوه
1: مساء الخير يا دكتور. مساء
0: سنور،
1: الخير يا دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: معاك هاني من نجا حمادي.
0: يا أهلا بنجا حمادي كلها.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. معايا حضرتك أختي بيجيها شد في المخ، شد يعني زي شد في المخ، وهزة توهان وهزة في اليد بسيطة، وكانت في بنت الله في الأول وكل حاجة، ومعاها أولاد هي.
0: معلش، آخر جملة ما سمعتهاش.
1: ها؟
0: آخر جملة إيه؟ عندك إيه؟ رعشة في إيدك؟
1: عندها أولاد، يعني هي تعبت بعد الجواز بفترة.
0: آه.
1: فحضرتك آخر الدكتور راحت له في أسيوط طلع لها فرون زبيب 6/25. معايا يا دكتور؟
0: طلع لها إيه؟ معلش مش سامعك.
1: أولانزابين 6/25.
0: أولانزابين 6/25، أيوه.
1: بولانزابين وفولوتاك.
0: تمام،
1: فولوتاك
0: كويس.
1: وطلع 75، وطلع لها اربيزور 15، اربيزور 15،
0: اريبيبرازول 15، كويس.
1: اربيزور 15،
0: ايوه ايوه
1: طلع لها كوجنتينول. كوجنتينول طلع لها الاربع انواع دول،
0: كويس.
1: يقول في انفصام انفصام ذهني، طب ايه السبب؟ هل العلاجات دي بتخفف ولا ارجو ايضاح ورد كويس يا دكتور؟
0: لا، ما تخففش ادويه الا باذن الدكتور.
1: ما انا مش انا مش مش هخفف ادويه باذن الدكتور. العلاجات دي كويسه؟
0: كويسه جدا.
1: كويسه جدا؟
0: مش كويسه وبس، كويسه جدا، بس اتبع بقى مع الدكتور عشان تظبط الجرعه بعد شويه.
1: هو كان مطلع لها دكتور حاجة بديل فلونزادين، مطلع لها حاجة يعني حاجة تانية 6/25.
0: لا لا، كويس اللي انت قلته لي، عشان بس ما نعيدش الكلام. اللي انت قلته لي ده علاج فصام ذهني، والجرعات بتتظبط على حسب الحالة بتاعت حضرتك. يعني لو الحالة كويسة،
1: لا مش حضرتك
0: لو الحالة كويسة بنكمل العلاج، لو الحالة تعبت بنزود، لو الحالة اتحسنت بنقلل، بس مش من دماغك، مع الدكتور بتاعك.
1: ما انا عارف حضرتك، معلش دكتور، الحالة متحسنة تمام، بس لسه الشد والألم ونسبة التوهان لسه. هي
0: بقى لها قد ايه على العلاج؟
1: بتاخد لسه يعني كان اللي هو كان طلع لها حاجات الأول وخلاها شهرين، وبقى لها حوالي شهر على العلاج ده.
0: لا، عد كمان شهرين واظبط الدنيا.
1: يعني على جد كويس الانفصام الذهني؟
0: صدقني كويسة جدا بالأمانة، أحلف لك على المية تجمد.
1: ماشي، معلش الصعايدة مخخ مع الجفونة دكتور.
0: لا معلش، ما أنا متعود على كده.
1: ماشي يا كبير.
0: ألف سلامة. ألف سلامة.
1: ماشي.
0: اللي بعده. ألو. ألو.
2: أيوة.
0: اتفضلي يا فندم. أيوة. أيوة اتفضلي، تحت أمرك.
2: دكتور دلوقتي أنا أختي عندها السكر التراكمي 6.5، وعندها كوليسترول ودهون الثلاثيه، واحد 262 والثاني 212.
0: لا الارقام دي عاليه.
2: وعندها عاليه شويه، عندها الغده نسبتها 5.51.
0: دي عاليه شويه برضو.
2: برضو كده عاليه، مش ما عندهاش خمول كده في الغده دكتور؟
0: كده معناه ان الغده فيها شويه خمول، عشان كده الهرمون اللي فوق عالي.
2: تمام. طيب يا دكتور، ودلوقتي حاسه بدوخه شديده، دي بسبب الغده ولا بسبب ايه؟ بس
0: لا، الدوخه ثواني يا بابا، ثواني. الدوخه مش مرض، الدوخه عرض. يعني الدوخه ممكن تبقى من الضغط، ممكن تبقى من القعده الطويله، الدوخه ممكن تبقى من السكر، الدوخه ممكن تبقى من الكوليسترول، الدوخه تبقى ممكن من شرايين الرقبه، الدوخه ممكن تبقى من الادويه. فالدوخه انا ما باخدش عليها، انا لازم اظبط الاول الارقام اللي عندي. عاوز اظبط السكر والكوليسترول والضغط. قطعت. طيب معلش، كلمينا تاني لو تكرمي علينا. الو.
3: ايوه دكتور.
0: اتفضلي يا فندم.
3: انا بنت الرياض.

0: اسكندرية.
1: تفضلي، اهلا بيكي باسكندريه كلها.
0: هو أنا عندي سكر وضغط، بس أنا سكر درجة تانية، وعندي الضغط وعندي كوليسترول وعندي القلب
1: السكر كام عند
0: اللي هو
1: حضرتك؟
0: الرفرفة.
1: السكر كام يا ماما؟
0: حضرتك سامعني؟
1: سامعك، السكر كام عندك؟
0: 130.
1: لا، التراكمي كام؟
0: تراكمي 6 و يعني أو حاجة، يعني مش فاكرة قوي، بس كان معقول يعني.
1: لا، اصل مش احنا السكر مش بناخده بالحلواني كده يعني، لو 6 لغاية 6 و4.
0: لا
1: طب اصبري عليا، لو لغاية ست،
0: تقريبا حاجة زي كده.
1: لا اصل فوق 6.5
0: هو
1: يبقى
0: الدكتور
1: سكر.
0: انا اللي رحت له قال لي معقول.
1: طب مش ممكن تقولي لي الرقم اللي عندك كام؟
0: هو انا مش فاكرة صراحة يعني.
1: طيب
0: المهم انا دلوقتي عندي فقرات في ظهري، 5 فقرات، اللي مضغوط واللي متزحلق، وعندي شونة الدرجة الرابعة، ورحت للدكتور. في الدكتور قال لي تعملي عملية عشان أنا كمان بشتكي من رقبتي وصداع، فقال لي عايزة حقنة في رقبتك وعايزة عملية في ظهرك.
1: ثواني
0: فالمهم سبته
1: ثواني يا
0: ورحت
1: ماما، ثواني،
0: لحد
1: انت
0: تاني.
1: بتعرفي تمشي على طراطيف صوابعك؟
0: لحد ما
1: بتعرفي تتحكمي في
0: بس
1: البول؟
0: انا مفضية،
1: ثواني يا
0: مسكني
1: بابا، ثواني يا بابا،
0: وسطي.
1: ثواني يا بابا، عشان بس جات لي كرشة نفس.
0: تمام
1: بتعرفي تتحكمي في البول
0: تمام
1: بتاعك؟
0: وانا لحد ما انا بس عندي سلام.
1: اصل احنا ما بنعملش العمليه الا لو مش قادره تمشي على طراطيف صوابعك، او لو مش قادره تتحكمي في البول، كده ممكن نعمل عمليه، غير كده الادويه والعلاج
0: هو انا
1: الطبيعي بيجيبوا
0: سني
1: نتيجه.
0: 70،
1: نعم،
0: سني 70.
1: ايه اللي 70؟ مش فاهم. انت سنك 70؟
0: انا سن
1: لا لا، 70 ما بنحبش نعمل عمليات في 70.
0: ما هو الدكتور
1: العظم بتاعك،
0: رحت الدكتور
1: العظم
0: تاني.
1: بتاعك، العظم بتاعك يبقى مخوخ شوية.
0: ما انا عندي يعني هشاشة، نسبة
1: هشاشة،
0: هشاشة. ايوه
1: هشاشة في الأدغال. أيوة كده، عشان كده لما بنيجي ندق
0: تمام.
1: مسامير، المسامير هتخش في عظم مخوخ شوية، فعشان كده
0: ايوه تمام.
1: ما بنفضلش نعمل عملية في السن دي. ناخد حقن ماشي،
0: ايوه
1: نعمل
0: فعلا.
1: تردد حراري ماشي، نعمل علاج طبيعي ماشي، ناخد أدوية ماشي، نقفل الحلقة ماشي. ألو،
0: الو،
1: أيوة،
0: ايوه مش يا دكتور،
1: سنور يا فندم.
0: من فضلك انا عندي اسال حضرتك حاجه كده. الله يبارك لك. انا عندي خشونه درجه 4،
1: فين؟ في الركب؟
0: وعملت تعرض حد. انا سني 70 سنه يا دكتور.
1: هو انتوا كلكم 70؟ في الركب؟
0: معلش بقى، ربنا يديك العمر، ربنا يحفظك.
1: الخشونة في الركبة ولا فين؟
0: في الركبه يا دكتور، ودرجه 4،
1: طب
0: وعملت
1: فكرتي في الحقن ولا ايه الأخبار؟
0: عملت تردد حراري، وعملت بلازما، وعملت تردد حراري مرتين وبلازما، وخدت حقنة زيتية يوم الحد اللي قبل اللي فات، ومع
1: كويسين.
0: ذلك رجلي وجعاني جدا يا دكتور.
1: لا، ما هو ما بيبانش
0: أعمل
1: على،
0: إيه تاني؟
1: ما بيبانش على طول بعد الحقن، بياخد شوية وقت.
0: طب انت بقى يا دكتور عشان تطمني، لان انا تعبت خالص، مش قادر
1: لا
0: اقعد احكي لي كده ووردي مش تمام.
1: لا، ممكن تبقى محتاجة أسبوع كمان ويكتب لك مسكنات، بس ما تتعبش كلاويكي.
0: انا باخد بنادول ممكن.
1: بنادول ممتاز، وحطي حاجات م... وحطي حاجات
0: طب يا دكتور يعني
1: ثواني يا ماما، حطي حاجات موضعية على الركبة،
0: زي ايه يا دكتور؟
1: يعني زي الفولتارين، زي الموفليكس، أي كريمات على الركبة.
0: طب هو يعني انا هحس كده يا دكتور في حاجه تاني اعملها الله يحميك.
1: ممكن تعملي كمادات مية سخنة.
0: تمام، وكده يبقى المفعول بتاع الضابط
1: عقبال ما بس الحب

0: انها تشتغل. خط قطع. طيب الو، برضو نفس الضغط على الخطوط. الو، ايوه، اللي بيكلمني يقفل التلفزيون ويكلمني من التليفون. ايوه، اقفلي اقفلي التلفزيون يا ست الكل وكلميني من التليفون.
1: ألو،
0: ايوه،
1: علي دكتور،
0: اقفلي التلفزيون. طيب والغسالة اقفليها. قافلة الغسالة؟
1: على بعيد،
0: بعيد عن
1: على
0: الغسالة.
1: بعيد،
0: تمام، يعني قافلة الغسالة وقافلة التلفزيون، كويس. ألو،
1: ألو،
0: أيوة، بعد ما نخلص افتحي الغسالة على طول.
1: تمام.
0: اتفضلي يا فندم، اتفضلي. لا مصدقني.
1: بصي يا دكتور،
0: إيه؟
1: هل الدكتور معايا؟ معايا؟
0: اه معاكي، صدقيني.
1: بصي، أنا عندي تيتا،
0: عندك ايه؟
1: تيتا،
0: تيتا؟
1: ستي بس.
0: انت عندك تيتا يعني؟
1: تيتا بس عملت عملية من فترة.
0: جدتك يعني؟ تمام، كويس.
1: عملت عملية من فترة،
0: ايوه،
1: عملية المرارة.
0: كويس.
1: فاحنا الجرح يعني من قيمة 35 يوم. على دكتور معايا؟
0: ما انا سامعك، انا عارف، انا كمان عندي تيتا. اتفضلي.
1: بقول لك الجرح ليه 35 يوم.
0: هي عملت عملية فين؟
1: عملية المرارة.
0: المرارة. عملية ولا بالمنظار؟
1: لا، عملية جرح يعني فتح.
0: جرح، كويس. بقى لها 35 يوم.
1: هي عندها 64 سنة.
0: كويس، وبعدين؟
1: بس احنا
0: ده انا
1: جبنا لها
0: دقني
1: اللي هو
0: طولت.
1: الدكتور كتب لها على رش.
0: اه ايه؟ انا دقني طولت وانا بسمعك. خط قطع ولا ايه؟ بيطولوا قوي في المشاعر بتاعتهم. طيب الو،
2: مساء الخير،
0: مساء النور،
2: ازي حضرتك يا دكتور؟
0: اتفضل يا فندم، على طول اتفضل.
2: انا عندي مشكله ان انا البلغم بتاعي بيبقى صبح بدافيس، لان البلغم مش بلغم بخاطن على صدري،
0: البلغم ماله؟
2: بطلع يعني عندي جبن فيا، خدت برشام حساسيه وخدت نوع تاني كنت باخد بخاخه، وانا مش قادر بصحى الصبح يصحيني البلغم اللي
0: انت بتدخن؟ هو الخطاطة حضرتك بتدخن؟ طيب، يا ريت حضرتك تكلمنا تاني. لو بيدخن لازم يعرف تدخين، ولازم ياخد حاجة اسمها مذيبات بلغم أو مسيلات بلغم. غالبا يا حساسية يا ميكروب بسيط بيبقى موجود في الرئة. ألو، ألو، حضرتك معانا ولا فين؟
3: الو، ايوه انا مع حضرتك.
0: اتفضلي يا فندم، تحت امرك.
3: ايش يا دكتور؟
0: مساء النور.
3: والدتي بس تعبانه شويه، كان عندها فتاق وعندها كبد.
0: عندها فتاق وعندها كبد.
3: كان عندها فيروس وخدت العلاج وخفت عليه،
0: كويس.
3: بس بعد كده الفتاة ده وقت كبر في بطنها،
0: ايه اللي كبر؟
3: فبيجيب الفتاة
0: اه،
3: كبر في بطنها، فبطنها بتعمل بز لوحديها ميه،
0: تمام.
3: فاحنا مش عارفين بقى نعمل ايه. يعني هي سنها داخل على 70 سنة.

0: اه ده محتاجة بقى دكتور جراح يلم
1: بس
0: الجروح
1: ف
0: اللي
1: ف
0: مو.
1: اه
0: دي بتبقى محتاجة جراح يلم الجروح اللي
1: احنا
0: موجودة.
1: ما احنا لما قلنا عملية قالوا ما ينفعش تدخل عمليات.
0: لا بيحطوا لها بند على الفتاق، يعني زي حاجة على بطنها كده، الدكتور الجراح بيكتبه لها، بيبقى حاجة تسند البطن عشان ما تقعدش تترهل كده.
1: بطنها كبيرة خالص، واليومين دولت من الحر وكده فبتعمل بذل مية وحديها.
0: لا بصي، بتروحي للجراح بيكتب لك حاجة مخصوصة بتتحط على البطن بالمقاس كده، بتسند البطن وتمنع الكلام ده. سلامات ألف سلام. ألو ألو، اتفضل. ألو اتفضل.
1: سلام ونعم يا دكتور،
0: سلام، أهلا وسهلا.
1: ربنا يبارك حياتك
0: شكرا،
1: ويحفظك لمجد اسمه دايما.
0: أمين يا رب. شكرا.
1: دكتور انا اسمي فرج من كندا،
0: مين؟
1: عمري 82 سنة
0: اسمه إيه؟ فرج.
1: من كندا،
0: اسمك فرج من كندا. اتفضل.
1: وعمري 82 سنة
0: يديك العمر والصحة، في كندا بتطولوا قوي انتوا.
1: ويحفظك. معلش يا ريت نرحل من الدنيا، ما
0: لا ترحل ليه،
1: حلو قوي
0: بالعكس،
1: حلو قوي.
0: انت لو جيت مصر هتعيش عيشتنا.
1: دكتور عندي اسهال بقالي اكتر من 6 شهور بعد الاكل مباشرة بحوالي ساعة، لازم اعمل فلاشنج اوت از كومبليت لليكويد.
0: طب انت عملت تحليل براز؟
1: هعمله بكرة.
0: ايوه، لازم الاول نعرف فيه ميكروب ولا مفيش.
1: نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا lost my taste in my mouth. مفيش تيست أبدا لأي حاجة في بقي.
0: انت عندك اي
1: وفي
0: امراض تانية؟ ثواني، انت عندك اي امراض تانية؟
1: عندي حضرتك، عندي بتعالج، يعني بتعالج، أعمل فولو أب للقلب والضغط والحاجات دي.
0: الحركة
1: وعلى
0: صعبة أستاذ فرج، الحركة عندك صعبة؟
1: لا الحركة حلوة جدا، أنا كنت سو أكتف وكنت بعمل شغلي في بيتي بنفسي وكل حاجتي بنفسي، بس من حوالي شهر دروب داون، everything دروب داون.
0: طب بسيطة بس، عرف لي في ميكروب ولا لأ،
1: حاضر يا دكتور،
0: واتعب وكلمني تاني.
1: ربنا يبارك حياتك.
0: انت لو جيت مصر كلنا عندنا امساك.
1: ايش هي ايام غربة وتنتهي.
0: لا لا بالعكس، ده انت لو جيت هيجي لك امساك وترجع كندا تتحسن جدا، وكلنا بنغني
1: طيب يا
0: اغنية
1: دكتور،
0: اسمها امساك ده كلام.
1: في مجد الرب يسوع كل شيء ممكن.
0: بعد الشر عليك، بسيطة بس نعرف سبب الموضوع ايه، لان لو مفيش ميكروب بنخش في سكة تانية خالص، مختلفة خالص عن العلاج بالمضادات الحيوية. بس أهم حاجة يا أستاذ فرج، تعوض السوائل بتاعتك بمحلول الجفاف أو بالسيفن أب. عارف السيفن أب؟ ده أهم تعويض للسوائل اللي بتفقدها من جسمك. تجيب إزازة
1: هل ممكن يا دكتور،
0: نعم.
1: هل ممكن الفروزومايد والإبرينون 25 ملي جرام والفروزومايد 20 ملي جرام
0: فروزامايد
1: عشان
0: ليه؟ انت
1: ينزل؟
0: ليه فروزامايد؟ ليه فروزامايد ده يدري لك البول، انت مش ناقص.
1: ما هو بيعمل لي إدرار للبول عشان to avoid any swelling in my leg.
0: تفويض اني سويلنج ان يور ليج ليه طيب؟ وانت عندك ايه ان يور ليج؟
1: احيانا رجلي بتورم فدكتور القلب كان كتبه لي.
0: اه بس مش وانت عندك اسهال ميه كده؟
1: لان ابني قال لي ده يعمل لك لوسز في عدم التزام في الاملاح
0: اه
1: والحاجات
0: طبعا
1: دي
0: طبعا،
1: والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
0: الفروزومايد مع الاسهال مش وقت، يعني كلم دكتور القلب يوقفه لك فترة الاسهال بس لما يقف. ونصيحتي، عارف السيفن اب، تفضي الازازة في كوباية

0: وتسيب البايكارب فيها اللي هو الغازات تهدى شوية 5 دقايق، وتشرب حبة حبة عشان تعوض السوائل اللي جسمك فقدها يعني.
1: ربنا يبارك حياتك ويحفظك لمجد اسمه مع كل الناس،
0: آمين يا رب.
1: خدمة رائعة وربنا يعوض تعب محبتك.
0: سلامتك حبيبي، ألف سلامة. ألو،
2: مساء الخير يا دكتور،
0: مساء النور. 70 برضو.
2: ازاي حضرتك؟
0: أهلا وسهلا.
2: أنا يا دكتور تحت عينيا في انتفاخ.
0: حضرتك عمرك كام سنة؟
2: 70.
0: 70. ما انتوا 70 النهارده كله. مال عينيكي؟
2: ده أعمل له تحاليل. نعم؟
0: عينك مورمة؟
2: لا مش تبع حضرتك.
0: بتقولي ايه شكوتك يا ماما؟
2: بقول تحت عيني، تحت عيني الاثنين في انتفاخ.
0: لا غير كده، جسمك منتفخ ولا بس اللي تحت عينك؟
2: لا تحت عيني بس.
0: مش التحاليل كلها كويسة؟
2: انا ما حددتش، مش عارفه احدد ايه.
0: لا هو احنا ما بنقلقش الا لو انت عندك شكوى تانية. تحت عينك ده مش كفاية عشان نعمل تحاليل، لكن اهم حاجة اذا ناوية تعملي اعملي تحليل زلال في البول ووظائف كبد.
2: ممكن سؤال تاني بعد اذن
0: عناية
2: حضرتك؟
0: عناية.
2: عندي ابني كان عنده ورم في الغدد اللمفاوية وعمل زرع نخاع داخلي.
0: تمام.
2: قعد يعمل التحاليل كل 6 شهور ماسك الدري في السنة الأولى، وبعد كام سنة بقى يعملها كل سنة. هل بعد 5 سنين يعمل مسح ذري تاني ولا لا؟
0: بعد 5 سنين بيعمل مرة، ولو مفيش حاجة خلاص.
2: يعني بعد 5 سنين يعمل مرة تاني؟
0: بالظبط.
2: شكرا يا دكتور،
0: ألف
2: شكرا،
0: ألف
2: ربنا
0: سلامة،
2: يخليك،
0: ألف ألف
2: شكرا
0: سلامة، ألف
2: شكرا
0: ألف
2: دكتور.
0: سلامة. ألو،
3: ألو مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم.
3: حضرتك أنا من سوهاج، عندي أخويا 60 سنة. جاء
0: عندك
3: خد ضربة شنط
0: أخوك
3: وكشف عند الدكتور وخد علاج كتير وخد حتى حقن كورتيزون ومحاليل، والحرارة تطلع وتنزل تطلع وتنزل. كشف عند الدكتور تاني برضه مفيش نتيجة. ممكن يقول لحضرتك مثلا العلاج اللي خد مني مثلا؟
0: هو لغاية دلوقتي الحرارة بتعلى وتنزل؟
3: لغاية دلوقتي توصل 38 38 بعد كده تنزل تاني.
0: مفيش ميكروبات في الدم؟ عمل تحليل دم شامل؟
3: عملت تحليل دم؟
2: ايوه
3: لا عملت تحليل دم، تحليل دم كويس.
0: يعني ما عندوش ميكروب في الدم؟
3: مفيش ميكروب في الدم.
0: يعني عمل تحليل تيفود، عمل تحليل بروسيلا، عمل تحليل فيروسات؟
3: عمل تحليل تيفود او بروسيلا او
0: طب انت بتكلم مين؟
3: برضه بكلم مراتي ومرات اخويا واخويا. عمل تحليل تيفود برضه كويس. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني غير تيفود؟ ايه تاني غير تيفود؟ عمل تحليل تيفود جاله كويس برضه، لكن هو جاله مشكله ضربه الشمس.
0: ايه ده؟
3: المشكله انها ضربه الشمس، هو يعني السخونه بسبب ضربه الشمس.
0: طيب بص،
3: دي قعدت 17 يوم.
0: بص حضرتك، لو عنده ضربه شمس احيانا بيبقى فيه خلل في مركز الحراره اللي في المخ، بس بافتراض ان ما عندوش لا فيروسات ولا بروسيلا ولا تيفود ولا ملاريا ولا حاجه زي كده، لازم يروح لدكتور حميات شاطر. خطاطه. هقول المعلومه تاني، احيانا بيبقى فيه حاجه اسمه خلل في مركز الحراره في المخ اسمه هيت ريجولاتوري سنتر لما بيحصل ضربه شمس، بس قبل ما بنقول الخلل ده بنستبعد الفيروسات والميكروبات والملاريا وغيره يعني. الو الو
3: الو
0: ايوه
3: يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم.
3: الو
0: اتفضل.
3: مع حضرتك مينا من المنيا يا دكتور.
0: اتفضل يا مينا.
3: معلش يا دكتور، انا عندي اخويا في ثالثه ثانوي، دي ثالث سنه ليه، كل ما بيخش الامتحان بيبقى خايف وبيخش غالبا وما بيحلش، ودي ثالث سنه ليه

0: طول 3 سنين قفل على نفسه الأوضة والدنيا ضلمة
1: دكتور نفسي،
0: على التليفون
1: دكتور
0: كده
1: نفسي، تقفل السماعة وتروح لدكتور نفسي فورا.
0: تمام. لكن هو يعني هو يعني المشكله مش قابل الكلام من اي حد مننا نصيحه.
1: لا ده مش عاوز ده مش عاوز نصيحه ده مش عاوز نصيحه ده عاوز علاج.
0: طب
1: عجبتك؟
0: حضرتك تنصحنا بمين يا دكتور؟
1: يعني انصحك بمين؟
0: يعني ترشح لنا دكتور
1: انت
0: كويس
1: انت
0: مثلا في
1: فين، في
0: المرافق.
1: المنيا؟ لا انا عفوا ما اعرفش حد شخصيا في المنيا، بس ممكن الاباء كان بتوع كنيستك يرشحوا لك.
0: تمام يا دكتور.
1: الف سلامة. الو الو
2: الو،
1: اتفضلي يا فندم.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
2: انا معايا بنوتة عندها 17 سنة.
1: تمام.
2: وكانت كانت عندها من وهي صغيره جرثومة المعده وعالجناها وعملت لها منظار وهي عندها 7 سنين.
1: كويس.
2: وبعدين طلعت الجرثومه نشطه جدا والدكتور ده علاج قال لي هديكي علاج للبنازين عشان الجرثومه كانت نشطه جدا، بس قال لي كمان عندها معاها ارتفاع في الحجاب الحاجز.
1: كويس.
2: ومن ساعتها وهي تعبانه رجعت من حوالي 6 شهور الجرثومه رجعت لها وخدت علاج وبرده مش عايزه تروح، وهي حاليا تعبانه جدا جدا جدا وبتشتكي من بطنها باستمرار بصفه مستمره على طول
1: بص يا ماما،
2: وعندها
1: بص
2: الم
1: خليك بتاكل اكل من بره ولا جوه البيت؟
2: لا خالص ما بتاكلش اكل من بره ولا اي حاجه.
1: طيب علاج الجرثومه احيانا بيبقى فيه نوع من الجرثومه عنيد شويه، ما تقلقيش ان الموضوع بيتاخد كورس واثنين وثلاثة واربعة.
2: طب هي مش قادرة مش متقبلة العلاج بتاعها تاني خلاص، واعمل ايه في الـ في الفتاء؟
1: لا الفتاء على حسب درجته، لو درجة خفيفة انسيه، لو درجة شديدة بيحتاج علاج.
2: طب ماشي يا دكتور. هو حضرتك يعني هل تحتاج كل ما اروح عند دكتور جهاز هضمي وبطنه يقول لي لازم منظار، هل ينفع اعمل لها منظار؟
1: ينفع جدا
2: او
1: طبعا.
2: في اي جهاز لازم يعني؟
1: لا مش لازم، لو انت عامله منظار قريب خلاص.
2: لا انا عامله المنظار من كانت عندها 7 سنين، من 7 سنين يعني عاملاه من 10 سنين المنظار، هي دلوقتي عندها 17 سنه.
1: ايام ما كنت انا في الاعداديه يعني. من 7 سنين ده كنت انا صغير ما وعاش على الدنيا. لا طبعا يعني 7 سنين ده متأخر جدا، المنظار لازم يتعاد طبعا، المنظار اللي بعد سنة بيقدم. راحت فين؟ ألو ألو
3: ألو.
1: أيوة
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور تاني.
3: أنا سعيد جدا باللي بكلم حضرتك.
1: صدقني أنا أكتر،
3: بس أكتر من 15 سنة.
1: يا من ايه؟
3: 10 سنين. لا اكتر من 10 سنين كمان.
1: اكتر من 10 سنين؟ ماله اكتر من 10 سنين ايه؟
3: امال ايه، بتابع حضرتك. بتابع حضرتك
1: متابعني من 10 سنين. بالظبط.
3: والله والمسيح صح. اللي كنت عايز اسال سعادتك ان انا صابع رجليا الصغير.
1: يعني انت تعرفني من 10 سنين وجاي النهارده على صابع رجلك؟ طيب كده اتفضل.
3: متابعك من زمان. ايوه من زمان.
1: من ايام ما كان عندك 5 صوابع.
3: صغير. لا والله ده انا بكلم حضرتك صح والله حقيقي.
1: هم لسه 5؟
3: الصابع الرجلية الشمال، الصابع الصغير زي ما كل ممدد ورحت المستشفى.
1: ممدد من ناحية الضفر ولا من ناحية اللحم؟
3: من ناحية من تحت.
1: انت عندك سكر؟
3: مش الضفر، لا من تحت. عامل ايه؟ عامل حته لحمه كده.
1: لا ثواني قبل اللحمه.
3: إيه؟
1: انت عندك سكر؟
3: بصله وحمر له بصله.
1: ثواني، انت جبت البصل والفص استنى يا راجل يا طيب قبل الطبخه ما تكمل. استنى يا راجل يا طيب. حول الله يا رب. انت عندك سكر؟

0: بر.
1: لا ما عنديش.
0: طب عملت ايه في صباعك لما رحت المستشفى؟
1: رحت المستشفى عملت أشعة وعملوا فستق.
0: عملوا له ايه؟ خط قطع؟ خط قطع؟ لا مش عارف اقول له ايه. طب حضرتك ممكن تكلمنا تاني؟ اللي بعده. طيب الو،
2: ايوه دكتور.
0: اتفضلي يا فندم.
2: الو
0: ايوه
2: ايوه انا اللي كنت بكلم حضرتك، انا اللي كنت بكلم حضرتك في اول الحلقه وبعد كده الخط قطع.
0: انتي بتاعت ايه؟
2: بقول لحضرتك الدوخه دي، الدوخه اللي قلت لحضرتك عليها، قلت لي سبب كذا حاجه: الدهون العاليه، يا اما الكوليسترول، يا اما الغده خامله شويه،
0: يا
2: يا
0: اما
2: اما عندها
0: الضغط،
2: السكر التراكمي 6 ونص،
0: يا اما
2: يا
0: الضغط.
2: اما الضغط. هو الضغط عندها واطي على طول يا دكتور.
0: ما هو الضغط الواطي ده اول اسباب الدوخه، ده مشهور جدا. واطي كام؟
2: بس واسع على طول، يعني 90 60 ساعات، 80
0: ما هو
2: 60.
0: بص يا ماما، الواطي طول عمره واطي.
2: الواطي طول عمره واطي.
0: بيبقى واطي طول عمره، بعيد عنك يعني.
2: الله يخليك يا دكتور. طب معلش في تقاليم. تمام. انا
0: اتفضل.
2: دلوقتي وديتها لدكتور سمع واتزان، طلع عندها الكريستالات اللي في الودن الشمال كلها واقعه،
0: ايه اللي واقع؟
2: فعمل
0: ايه اللي
2: لها جلستين
0: ثواني،
2: سنين.
0: ايه اللي واقع في ودنها؟
2: الكريستالات الحبيبات يعني
0: الحبيبات وقعت. تمام، عمل لها ايه؟
2: وقع، فعمل لها جلدتين اتنين.
0: عمل لها جلسة عشان يراجع الكريستالات تاني، وبعدين برضو قطعت. لا، الضغط الواطي ده لازم نعمل له حاجتين: نشرب سوائل كتير واملاح، وناخد دواء ضغط واطي. الدواء الضغط بيكتبه الدكتور او ممكن الصيدلي، بس اسهل حاجه وابسط حاجه نشرب سوائل كتير وحته حاجه مخلله كل يوم. والضغط الواطي بالمناسبه على قد ما هو متعب، لكن بيطول العمر. طويل العمر يطول عمره، يزهزه عصره، ينصره على مين يعدي. هاي هي. الو،
2: يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم. انت 80 سنة برضو؟
2: لا انا عندي 58 سنة
0: يا اهلا وسهلا، كويس، في امل يعني.
2: انا عندي دهون عالية،
0: عن
2: عندي ضغط عالي،
0: اه
2: عندي ضغط، ضغط بالكم بالليل، ضغط
0: ثواني،
2: بالكم الصبح،
0: عندك
2: ضغط
0: ضغط عالي وايه تاني؟ دهون عالية.
2: دهون عالية، وكل 3 شهور بعمل تحليل اشوف عامله ايه، برضه عالي. وانا عندي مشكله تاني ان انا عندي انفاس ناشف،
0: عندك ايه؟
2: يعني انفاس،
0: امساك.
2: عندي انفاس كل 4 ايام، حاجه بسيطه خالص،
0: بتاخدي بتاخدي
2: اقول
0: ده
2: كده ان انا
0: بتاخدي دواء للدهون؟
2: ايوه انا باخد الشام بالليل قبل، يعني قبل ما انام كده اخدها بالليل وبنام.
0: بتاخدي ايه قبل ما
2: دي
0: تنامي؟
2: الشام باخدها،
0: اسمه ايه
2: باخد
0: الدواء؟
2: الشام بتاع الدهون، هو
0: برشام.
2: برشام الدهون،
0: يعني انت بتاخدي برشام للدهون،
2: باخد
0: كويس.
2: وباخد الشام بتاعته بالليل، وبالشام بتاعته الصبح عشان ما قالي كالصبح.
0: بتاخدي براشيم كتيرة
2: بس
0: يعني.
2: انا باخد ايه بقى؟ انا عندي اجهزه ناشفه قوي، كل 4 ايام من عند 5 ايام بعمل حاجه بسيطه، ادانا فوق
0: انا مش
2: عملت
0: سامع حاجة
2: منشار،
0: خالص يا جماعة، مش
2: عملت
0: سامع حاجة.
2: منشار. الو
0: ايوه سامعك، عملتي منظار.
2: الو ما فيهاش اي حاجه،
0: طب حلو، كويس.
2: وصلت كتير، وصلت كتير، كنت كتير الصبح بالليل، بس تكون عالية، بس أنا صايعة،
0: طب
2: فكل
0: قدر
2: سنة
0: ولطف،
2: عليا
0: قدر
2: بيقول
0: ولطف،
2: لي
0: قدر ولطف، الحمد لله. كنا فين وبقينا
2: طيب
0: فين؟
2: أنا أعمل إيه بقى؟
0: الحمد لله، ده رضا من
2: أنا
0: ربنا.
2: أعمل إيه بقى؟
0: تعمل ايه في ايه؟ انا اللي
2: يسطا
0: اعمل
2: ربي
0: ايه؟
2: يسطا يعني على كل حاجة، بس المشروع أمسك ناشي، أنا أعمل إيه؟
0: كلكم
2: بضرب
0: مترة.
2: بضرب
0: ايه
2: يعني
0: ايه ايه
2: بضرب،
0: ايه؟
2: أنا بضرب حاجة سخنة،
0: حاجة سخنة
2: بخرج
0: وحاجة
2: أتمرن
0: ساقعة؟
2: بالليل. لا حاجة ساقعة، لا
0: طب ايه السؤال؟ السؤال ايه يا ماما
2: حاجة
0: دلوقتي؟
2: ساقعة، لا
0: ايه بتقول ايه؟
2: أنا بقى يعني بشرب حاجة سخنة، حلوة كالسون،
0: اشربي حاجة سخنة.

0: لي حمام،
1: اه
0: فمحتاجين دواء يخليك تعملي حمام
1: يا
0: عشان تبقي
1: ابني
0: من براز
1: الصبح عندي
0: الناس.
1: جام طيب يا دكتور، لان انا لو خدت الدواء لما بيقول كده يحصل عندي اسهال، انا عايزه
0: اكتب
1: اسهال
0: لك دواء، انا
1: ما
0: اكتب
1: اعرفش
0: لك
1: ايه
0: دواء الحمام،
1: الطبيعي.
0: انا هتعب، انا هتعب. بعد
1: اه
0: بص يا ماما، شوية ردة وعلى شوية زبادي، وتشربي وراهم كوباية مية، وتسلك المجاري. الو الو،
1: أنا مساء الخير يا دكتور.
0: مساء الفل.
1: حضرتك أنا بشكي من الضغط دي 3 سنين،
0: ضغط دمك
1: المفروض
0: عالي؟
1: كنت باخد علاج وبعد ضغط واطي.
0: ضغطك واطي.
1: يعني وهي 3 سنين وما كنتش باخد له علاج، رجعت بعد كده باخد، كنت الصيدلي اداني بكرة بتاعت الضغط الواطي،
0: بتاخدي ايه
1: كنت
0: للضغط؟
1: باخدها عندي اللزوم بس. بكرة اللي هي العشر نقط دي في ربع كوباية مية.
0: كويسين جدا، 10 نقط.
1: كنت باخدها عندي اللزوم بس.
0: كويس، وقلنا
1: بس
0: نشرب
1: بعد
0: سوائل
1: كده بعد
0: كتير،
1: كده
0: نشرب سوائل كتير ونزود الملح.
1: بشرب يا دكتور وبتابع في الحوار ده، بس حاسة مش نافع، مش عارفة اعمل ايه. انا ليا اسبوعين حاليا ضغط واطي،
0: طيب بصي، عملتي
1: فين
0: تحليل،
1: وفين على ما ينزل.
0: عملتي تحليل غدة جردة رقية ولا لا؟ غدة قصدي جار
1: لا
0: كلوية ولا لا؟
1: لا ما عملتش اي تحاليل
0: طيب
1: خالص.
0: انت لازم تروحي، لو انت ضغطك واطي لفترة طويلة، بنعمل تحليل كورتيزول والدوستيرون، الاتنين دول هرمونين بيطلعوا من الغدة الجار كلوية، عشان لو واطي قوي محتاج علاج.
1: تمام يا دكتور. طب انا
0: خطاطة. طيب الو،
2: اهلا مساء الخير.
0: مساء النور،
2: ازيك يا دكتور؟
0: اهلا وسهلا.
2: طلعت تنام مع حضرتك.
0: مين؟
2: بقول لحضرتك كتفي لي طلعت تنام.
0: تفضل يا استاذ طلعت.
2: كتفي اليمين بوجعني وايدي كلها بتنمل. اكتشفت عند دكتور
0: دي
2: قال لي
0: رقبتك،
2: الرقبه،
0: دي رقبتك على طول.
2: خدت العلاج ما جابش اي نتيجه.
0: لا انت كده عندك غالبا في حاجة دايسة على عصب رقبتك. عملت أشعة؟
2: لا
0: محتاجين حضرتك
2: ما
0: تعمل
2: طلبش
0: أشعة؟
2: الدكتور اشعه
0: لا،
1: جد.
0: تطلب، يطلب لك أشعة على فقرات الرقبة، ان غالبا انت عندك عصب مضغوط في رقبتك.
2: طب يعني العلاج ما جابش اي نتيجه يا دكتور.
0: ما انا عارف، عشان بس عاوزين نعرف انهي عصب ونعمل لك انهي علاج، ان مرات بنحتاج تدخل اكتر من العلاج الطبيعي.
2: شكرا لحضرتك.
0: أشعة على فقرات الرقبة. ألو ألو،
3: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: أنا مسلوب بتير جات من أسيوط.
0: في لوباتير؟
3: ابني أيوه
0: انت امه،
3: ابني كان هو أيوه أنا مامته.
0: انت مامت في لوباتيرة، اتفضلي.
3: أيوه هو عنده 13 سنة.
0: كويس.
3: هو كان هو صغير جلست من مناخيره وديته الدكتور، قال لي تشعرات المناخ ضعيفة لك وهابله، كوتهم له وبرضه بينزل زي ما هو. بعد أيام، بعد 6 سنين 7 سنين 8 سنين، جات له بضعة في بطنه، فأنا عملت ما كنتش عارفة إن هي
0: بالراحة
3: هتعمل
0: بالراحة
3: كويس.
0: بالراحة يا ماما، شعرات مناخيره بتنزف، وبعد حصل له ايه بعد كده؟
3: جات له بضعة في بطنه
0: ايه؟
3: وديته بضعة في بطنه.
0: بقع في بطنه.
3: ايوه
0: كويس.
3: عدت الدكتور جلديه قال لي ده جي بي
0: قال لك ايه؟
3: جزام.
0: جزام
3: ايوه
0: في بطنه.
3: ايوه بطن.
0: وبعدين
3: بعد كده حولنا على مجتمع سوق الازهر ان انا اعمل له تحاليل. عملت له التحاليل، عملوا له اختبار، طلع هو متكحدة.
0: طلع ايه يا ماما؟
3: راح قال لا الناس بيحس بيها.
0: انا مش سامعك خالص.
3: هنا هو اللي بيعمل الاختبار، لان هو بيحس بالمكان اللي فيه.

0: يعني بحس بالاختبار.
1: حد سامعه يا جماعة؟ أنا مش قادر أفسر الكلام، معلش كلمينا تاني عشان أسمعك يا ماما، أنا مش سامع حاجة.
0: بقول لحضرتك هو بحس تعمل له اختبار حس بالمكان. حضرتك
1: أنا مش فسر الكلام. طب معلش ممكن تكلمينا تاني في التليفون، أنا أسمعك أفضل. هو في حاجة على الفيسبوك؟ طيب أوي أوي أوي. ألو
2: الو الو،
1: أيوة
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور،
2: ما اسمي عاطف المهني يا دكتور.
1: اتفضل.
2: عندي آلام في بطني من 10/6.
1: من 10/6؟
2: يا دكتور، آلام في بطني من 10/6.
1: فين في بطنك؟
2: رجعت يا دكتور وخدت علاج جرثومه بيت كير،
1: كويس.
2: وبعد كده باخد الوقت علاج ميكس كلور وكلوفرين ولوزافيست دي اللي بتاع اللزجه بتاع
1: المهم يعني اتشخصت جرثومه معده يعني.
2: اتشخصت، بس يعني الدكتور قال لي اي حد عنده جرثومه معده.
1: كويس.
2: بعد كده قال لي بالتهابات وفي ارتجاع مريء وفي قرح في المعده.
1: كويس.
2: المشكلة دلوقتي في سخونية يا دكتور كده تحت الصدر.
1: سخونية فين؟
2: تحت الصدر كده في القولون يعتبر.
1: عندك سخونية في القولون؟
2: دكتور ايوه.
1: طيب وبعدين؟
2: وبعدين لو حضرتك يعني تتكرم علينا بأي حاجة كده تهدي القولون شوية.
1: لا هو دلوقتي انت مش بتاخد أدوية للقرحة نيكس كيور بتقول؟
2: نفس كيور وكله فرين، وفي حاجة تانية اسمها كل ده زمين فورت.
1: الاتنين دول كويسين، الكلو فيرين والكلو سلامين كويسين جدا جدا.
2: ماشي يا دكتور. طب والحرقان ده والسخونية دي ليه؟
1: الحرقان ده انت ممكن تشرب اللي هو الدواء الابيض اللي هو بيهدي الحموضة ده. لا مش هينفع اقول لك اسمه على الهوا كده.
2: تمام يا دكتور.
1: الف سلامه. انا قلت لك بس فكره عنه وانت تجيبه من الزخان. الو فيسبوك. طب ناخد اسئله الفيسبوك. حاضر. أول واحد اللي هي ميرفت عادل. هل استعمال الميلاتونين لفترة طويلة لمساعدة على النوم يسبب عدم إفراز الجسم الميلاتونين الطبيعي؟ لا ما بيحصلش، خدي الميلاتونين وما تخافيش. لا ما بيسببش تقليله إلا بقى لو خدتي جرعات رهيبة لفترات طويلة جدا، سنين وسنين يعني. اللي بعده إلهي سندي. يا دكتور هل التبول بالأخص بالليل مع شرب المياه مع الرغبة في أي حاجة حلوة علامة سكر أو ما قبل السكر، ولو أحيانا رغوة في البول دي علامة كده مش مظبوط؟ بص بدل ما تقعد تدوخ نفسك دي سكر ولا مش سكر، تعمل تحليل سكر تراكمي، تعمل تحليل زلال في البول، في زلال ولا ما فيش، لأن رغوة البول ممكن تبان مع الزلال، ممكن تبان مع حاجات تانية زي الالتهابات، زي حاجات تانية كتير زي الأملاح إلى آخره. فعشان ما تدوخش نفسك وتقولي ده زلال ولا مش زلال، اعملي تحليل في البول والسكر تحليل تراكمي عشان تريح دماغك كده. تمام. طيب اعزائي احبائي المشاهدين، كان هذا حديثنا النهارده الطويل عن اهم ارقام لسلامه صحتك. نتمنى تكون الحلقه فادت حضراتكم عشان تاكد ان كل واحد فينا محتاج بشكل دوري يطمن على ضغطه، على وزنه، على تحاليله في الدم سواء الكوليسترول او السكر او اليوريك او الزلال الى اخره يعني. الف سلامه للجميع. بفكركم ان الحلقه بتاعتنا ليها لينك اللي هو ديار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده اللي بتتذاع عليها كل الحلقات او كل الكلمات اللي بتتقال.

نفس العنوان اللي هو اليوتيوب اللي بيطلع عليه كل الحلقات بتاعتنا. فكركم ان الحلقه بتاعتنا بتتذاع الاربع الساعه 10 9 مساء، وتتكرر يوم الجمعه وتتكرر يوم الاثنين. الحلقه اللي جايه برضو عندنا موضوع جميل وشيق ان شاء الله ينال رضا حضراتكم. الى ان نلتقي الحلقه القادمه، ارقى احلى واطيب الامنيات، اصبحوا على مليون خير.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: كان عندي سؤال، إيه هي موقعة هرمجدون وإمتى هتحصل ومين أطرافها وإيه هي نتائجها؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موقعة هرمجدون، مجرد ما بقول الاسم ده أكيد معظم المشاهدين مر عليهم الاسم ده هرمجدون، وكتبت كتب ياما في هذا الاسم، والحقيقة في خيالات كثيرة جدا مرتبطة بهذا الاسم، وفي أفلام هوليود أيضا صنعت لأجل هذا الاسم، وفي خيال علم كتير مرتبط بهذا الاسم. لكن لو عايز تعرف حقيقة هرمجدون، ما هي هرمجدون، تعال دور على الكتاب الذي شرح لنا اسم هرمجدون، موقعة هرمجدون، تفاصيل هرمجدون، وأقصد بهذا الكتاب هو الكتاب المقدس. هو الكلام ده جه في الكتاب المقدس. القرينة موجودة في رؤيا 16، الأعداد من 12 ل16، يقول إيه؟ ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين اللي هو الشيطان، ومن فم الوحش، ومن فم النبي الكذاب، ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات، تخرج على ملوك العالم وعلى كل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. قتال ذلك اليوم العظيم اللي هو موقعة هرمجدون. بس سمينا اليوم ده اسمه إيه؟ يوم الله القادر على كل شيء. يعني من سيفوز في هذه الموقعة هو الله القادر على كل شيء. بيقول في عدد 15، ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. مجيء الرب كلص يفاجئ من لا ينتظرونه. وبعدين بيقول في عدد 16، فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وعند الحتة دي أقف وأقول حاجة عن هرمجدون. كلمة هرمجدون بالعبرية اللي هي جبل مجدو، والمنطقة دي الحقيقة ليها مواقع كثيرة في الكتاب، أو مواضع كتابية حدثت فيها بعض الأمور التاريخية في الكتاب. طبعا أنا قريت من رؤية 16، لكن لو رجعنا للعهد القديم في قضاة 5:19 هنعرف إنه شعب الله تغلبوا على سيسرا وعلى جيشه في هذا المكان. لكن كمان لو روحنا المرة الثانية في ملوك الثاني 9:27، المكان الذي قتل فيه ملك يهوذا أخازيا. لو روحنا المكان الثالث في ملوك الثاني 23، هنعرف إنه في هذا المكان جرت بين فرعون مصر اللي كان اسمه نخ وبين يوشيا ملك يهوذا معركة. ففي المكان ده جرت معارك في العهد القديم. التاريخ الحديث أيضا يقول لنا أنه في هذا المكان جرت معارك كثيرة جدا، حوالي 200 معركة من سنة 1468 قبل الميلاد أيام تحتمس الثالث ملك مصر لغاية 1917، جرت معارك كثيرة في هذا المكان. يقال أن نابليون بانوبارت قال عبارة على هذا المكان، قال هذا المكان يصلح أن يكون حلبة صراع فضلة أو ميدان معركة مثالي لكل العالم. دي شهادة واحد قائد عسكري كبير. إيه هو المكان ده؟ ده مكان جغرافي موجود في إسرائيل. لكن إيه معنى كلمة هرمجدون وحرب هرمجدون وموقعة هرمجدون اللي الناس عمال تكتب عنها كتب ومش دريانة بالتفاصيل؟ ناس بتسميها معركة النهاية، طبعا هي معركة النهاية، بس أنا خلينا أقول عليها موقعة النهاية، لأنها مش معركة بقدر ما الرب هيجمع فيها كل الجيوش المتحالفة إلى هذا المكان ويقضي عليها. مش هيدخلوا معاه في حرب، هيقضي عليها. يبقى في المكان ده في نهاية الزمان، في آخر السبع سنين بعد الرب ما يظهر، هيجمع كل الجنود وكل الجيوش العالمية التي ستجتمع حول أورشليم. ليه بقى؟ لأن احنا عارفين أنه في حاجة اسمها دينونة الحصاد، وفي حاجة اسمها دينونة المعصرة. لو روحنا لسفر الرؤيا صح 14 ونبوة يوئيل، هنكتشف حاجة اسمها دينونة الحصاد ودينونة المعصرة. دينونة الحصاد الرب هيبعت ملائكته وتنقي، وفي ناس هتتاخد بالضربات، واخدين بالكم؟ ودي دينونة مميزة ستأتي على الشعب اليهودي، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى كما قال المسيح في نبوة جبل الزيتون، واحدة تؤخذ بالضربات والأخرى تترك، دي اسمها دينونة الحصاد. لكن دينونة المعصرة هتكون كاسحة شاملة لكل العالم،
فيقول في رؤيا 14: وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنابها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة لخارج مدينة أورشليم، فخرج دم من المعصرة حتى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة، ودي مساحة كل أرض إسرائيل. المكان ده هو معركة هرمجدون أو موقعة هرمجدون اللي اسمها هنا إيه؟ اللي اسمها المعصرة. وزي ما سفر الرؤيا صح 14 بيتكلم عن موقعة هرمجدون باعتبارها المعصرة، سفر يوئيل أصح 3 جمع لنا الحصاد اللي هي الدينونة ضد شعب إسرائيل، والمعصرة اللي هي الدينونة ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم في موقعة هرمجدون. ونقرأ العبارة ديت في يوئيل 3:13 لما يقول: ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. يا ترى المعصرة ديت أو هرمجدون ضد مين بالتحديد؟ أنا قلت ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم، اللي هي بالتحديد هتكون ضد الوحش والنبي الكذاب وجيوش الوحش والنبي الكذاب، ونعرف الكلام ده من سفر الرؤيا صح 19. كمان هتكون ضد جوج وماجوج اللي هيدعمه ملك الشمال اللي هيجي على أرض إسرائيل، ونعرف الكلام ده من سفر حزقيال أصح 38 و39، ونعرف كمان من سفر دانيال أصح 11 عدد 45. فكل الجنود مع رؤسائهم مع زعمائهم اللي هيجوا حوالين أورشليم، الرب سيقضي عليهم في هذه الدينونة اللي اسمها هرمجدون واللي اسمها المعصرة. وسؤالي ليك عزيز المشاهد، إن كانت هرمجدون هي الحرب الأخيرة، هي الموقعة الأخيرة اللي فيها رب هيقضي على كل الأعداء، ما تمناش من قلبي أنك تكون واحد من ضمن اللي هيقعدوا بعد اختطاف الكنيسة، هتشوف العذاب وتمضي إلى العذاب الأبدي. لكن أصلي من كل قلبي أن تقبل المسيح ربا ومخلصا فتنجو من الغضب الآتي. وألتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.

التمييز داخل البيت بين الأولاد والبنات كنا نظن أنها مشكلة قديمة وتخطاها الزمن، لكن يبدو أن ما زالت هناك أفكار رجعية داخل البيوت. بعض الآباء ما زالوا ينظرون على أن الولد أفضل من البنت، وهم لا يعلمون أنهم بذلك النظرة وبذلك التمييز اللي بيظهر في صورة كلام أو هدية أو تقدير أو توجيه المسؤولية داخل البيت، بذلك هم يحطمون نفس خلقها الله متساوية تماما، الولد مثل البنت. نحييكم مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا في برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة نود أن نعالج سؤال وصلنا من فتاة تذكر هذه الكلمات: أنا فتاة نشأت في أسرة تتكون من 5 أولاد وأنا البنت الوحيدة، أعاني من مشكلة التمييز فكأني خادمة لكل إخوتي، وكأني مذنبة أو أنني جئت بطريق الخطأ، زي ما بيقولوا بعض الآباء أنت جيتي غلطة. لماذا هذه النظرة للبنت؟ أفكر في الهروب من البيت حتى أتحرر. صحيح السواد الأعظم من مجتمعاتنا العربية تحررت تماما من هذا الفكر، لكن ما زالت هناك نسبة غير قليلة من بيوت تعاني فيها البنات بسبب معاملة الأب للولد أكثر بطريقة أفضل، بنظرة أكثر تقديرا عن البنت. أفكر في الهروب من البيت حتى أتحرر. في الحقيقة أنا عايز أذكر لهذه الفتاة بعض الأمور الغايبة عن ذهنها. الأمر الأول اللي عايز أقوله لك أنك مميزة لأنك البنت الوحيدة في هذا البيت، فأنت نوعية مميزة وفريدة داخل هذا التجمع الأسري. والله أعطى دايما البنت شعور اللطيف والأيادي واللمسات الرقيقة اللي ممكن تمتد داخل البيت، عكس الأولاد اللي كثير ما بيكونوا كثير الشغب أو سريع التخريب أو عديم الدقة عديم النظام. علشان كده أنت مميزة جدا في هذا البيت. انظري لنفسك أنك مميزة في 4 أو 5 متشابهين وأنت مميزة. الأمر الأول الثاني الذي أريد أركز عليه: الله أوجدك في هذا البيت بيعدك إعداد عظيم في مركز تدريب رائع لتكوني في المستقبل إنسانة ذات مؤهلات وقدرات عظيمة جدا. وبحكم خدمة المشورة اللي الله شرفني أخدم فيها، بدخل بيوت فيها مشاكل

عائلية صعبة، لأن الزوجة كانت بنت في وسط 5 أو 6 بنات، وكل واحدة بتلقي المسؤولية على التانية، ما اتدربتش عند مامتها تتعلم تعمل حاجة، ما تعلمتش تشيل مسؤولية أخ من إخواتها. علشان كده في بيت الزوجية بتقابلها كوارث ومتاعب ومشاكل قد تصل بالفعل إلى حد الانفصال بسبب عدم الخبرة وعدم المعرفة. لكن الله منحك هذه الفترة، وأقول المحدودة، هي فترة محدودة، تتدربي فيها على العطاء، على الحب، على البذل، على تقديم المعاونة، على المساعدة العملية في البيت. هي صحيح يمكن موضوع مرهق وحمل عليكي، لكن من ناحية تانية تدريب عظيم جدا. لم تتاح هذه الفرصة لكثيرات من البنات مثلك، فاستفيدي من هذا الوقت بدون ضجر وبدون تذمر. في فكر ثالث أحب أشاركك به، وده ضروري جدا، إن غيابك عن هذه الأسرة سيترك فراغ شديد جدا، وهذا سيحدث آجلا أم عاجلا عندما يرتب الله لك شريك الحياة وتذهبي لبيت الزوجية بهذه الخبرة العظيمة الرائعة اللي طالعة منها بيها من بيت بابا وماما. غيابك عن البيت هيترك فراغ شديد جدا، علشان كده انت وجودك شخص هام، انت مش غلطة وانت مش مذنبة، بل انت مميزة ومدربة بتتدربي في هذا البيت، ووجودك كشخص هام جدا. لو تأخر او غاب او سافر واحد من اخواتك الاولاد، راح مؤتمر، راح مع المدرسة، سافر في التجنيد او اي شيء، البيت مش هيهتز. لكن تأكدي انك انت شخص عامل مهم جدا داخل هذا البيت، وغيابك يؤثر تأثير شديد جدا. في امر رابع احب جدا ان انا اوجه نظرك اليه، الشخص اللي بيخدم ده مش شخص مذنب، بل بالعكس هو شخص صاحب فضل. فخدماتك داخل البيت حتى لو لم تقابل بالمدح والثناء، لكن تأكدي انك صاحبة فضل، والله يرى محبتك وتعبك واخلاصك وعطائك لاخواتك. علشان كده انتظر المكافأة ليس من البشر حتى لو كان بابا، لكن خدي المكافأة من الله. ان لم تكن عاجلا حاليا فهي موجودة ولا بد ان اجلا يكافئك الله على هذا التعب وعلى هذا العطاء وعلى هذا الكم من الحب. اسمح لي أشاركك بفكر خامس أيضا، ماذا لو كانت أمك مع هذه الأسرة بدونك؟ الله أرسلك معينة لأمك الفاضلة التي تحتاجك وبشدة، فأنت لها صديقة أكثر من كونك مجرد ابنة. الله أعدك معينة لأمك اللي بالتأكيد بتحبيها وبتحبي أن ربنا يبارك صحتها ويحفظها ويبقيها في العمر. وجودك مساعدة لماما هذه بركة غير عادية. ليه عندك هذه الحساسية؟ وبلاش النظرة السطحية للحياة. عايز أقول أيضا، ليكن لك نشاطك الخاص وهوايتك الخاصة، لأن هذا هو أيضا من حقوقك. يعني أنت بتساعدي في البيت، تخدمي إخواتك، تسندي مع ماما، كل ده أمر رائع جدا، لكن مهم قوي من حقوقك أن يكون ليكي وقتك الخاص، سواء كنت بتحب القراية أو بتحب تشتغلي شغل يدوي أو بتحب الرسم أو هناك هواية معينة، أو لك صديقة تثق فيها وتحبوا بعض، يكون ليكم وقت معا. تفنني إزاي توفري الوقت علشان تقدري يكون ليكي حياتك الشخصية. بهذه المناسبة أريد أن أوجه كلمة إلى الوالدين بهذا الخصوص. عايز أقول لكم

يقول أين المسيح في هذه الأسرة؟ مسيح العدل، مسيح الحب، المسيح الذي لم يميز. لقد كرم المسيح المرأة إذ جاء مولودا من عذراء طاهرة بتول، جاء إلى العالم في بطن امرأة تكريما لكل امرأة موجودة. إن ابنتك الموجودة في بيتك اليوم هي عطية من عطايا الله لك، تضفي لبيتك روح الجمال والأنوثة، روح اللطف، تضع بأصابعها لمسات الفن والترتيب داخل البيت. إن بنتك الموجودة في البيت هي إنسان كامل له مشاعر، الله خلقها كاملة غير ناقصة في شيء. بل يقول الكتاب المقدس وهو أصدق القائلين: لقد خلقهما الله ذكرا وأنثى وباركهما. باركهما، بركة الله كانت للإثنين وخلق الله للإثنين. وعندما بارك الله آدم وحواء لم يميز الله أبدا بينهما، بل قال ليس بعد إثنين بل جسدا واحدا. ويقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى الأصحاح 11 هذه العبارة التي أرجو أن نضعها نصب أعيننا كآباء وكأمهات ونحن نتعامل مع أولادنا ومع بناتنا. يذكر هذه العبارة وبالتحديد آية 8 و9: لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل، لهذا ينبغي للمرأة أن تكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل هو أيضا بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. ما فيش فرق أبدا قدام ربنا في الخلق، بل العكس. اسمح لي أن أقول، كم من بنات ذكيات كانوا ذو تأثير في العالم وأصبح أمهات فاضلات، أوجدوا رجال أفاضل مثلك. كم من أناث عاشوا سبب بركة للمجتمعات، وكم من سيدات يذكرهم الكتاب المقدس كانوا سبب تقديم الخدمة وسبب بركة لاستمرار وانتشار كلمة الله. إن هذه البنت الموجودة في البيت هي مخلوق كامل، كامل المشاعر، يشعر ويرى، يترجم نظراتك وهداياك وعباراتك لها. فقف بجانبها وانصفها أمام إخوتها. وأقول للأم الفاضلة، هذه الصديقة التي منحك الله إياها حافظي عليها، بل احميها وقت أن تتعرض لضغوط من إخوتها أو لإهانات. أنا بشكرك أنك كتبت لينا، باسم البرنامج بتمنى ليكي بركة، وأنا أثق أنك ستكوني أم فاضلة وزوجة رائعة وإنسانة مدبرة ومشيرة، تستطيع أن تقدمي لأسرتك في المستقبل مشورة عظيمة جدا. ليبارك الرب حياتك ويحفظك. اعطي المسيح المركز الأول ليدخل إلى قلبك وعيشي كما يحق لله. إنها فرصة وقتية، ويكون لك بيتك الخاص، مطبخك الخاص، شريكك الخاص وحياتك الخاصة. ربي يبارك حياتك، يبارك بيتكم. ارجعي لكلمة الله، وقدم ليك هدية من مزمور 139. اقرأي المزمور، وإذا كان لديك أسئلة اكتبي إلينا، اكتبي بالعنوان والطريقة السهلة عليك وسنجيب على تساؤلاتك. استودعك مع المزمور 139 والرب معك. آمنت بالمسيح وملأ الفرح قلبي، لكن بعد فترة تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة. خليني أذكر بعض الأسباب العملية. أحيانا يتواجد في حياة المؤمن وجود علاقة غريبة. أعظم وأكبر عقاب لمؤمن أنه يعيش

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 5 أغسطس 2026. للاسف الشديد الواحد مستغرب ان ازاي اسر تسيب اطفال يروحوا في مركب هجره غير شرعيه، وفاه 3 مصريين وانقاذ 15 اخرين بعد 9 أيام من المعاناه. غرق مركب هجره غير شرعيه قباله الساحل الليبي، بجد حاجه ماساه بكل المقاييس، عندهم في 15 و16 سنه، يعني بجد ربنا يرحمنا. حريق كان بمشغل الملكة والأمير تابع لكنيسة ماري جرجس بالبيس، وتم السيطرة عليه. كان في اعتداء على دير القديس يعقوب بالقدس، وده مش أول مرة، وطبعا كان في برضو تصاعد للهجمات على المسيحيين يثير مخاوف على الوجود المسيحي في البلدة القديمة. أيضا الرئيس ترامب أمهل إيران حتى نهاية النهاردة. ناس كتير بتقول ليه بتحدد مدد، ما انت بترجع في كلامك، بس شكلها ان شاء الله يكون في انفراجه في اتفاق خاص بمضيق هرمز. ولكن قال لو ايران ما يعني تراجعت هيكون في ضربات مدمره اقوى بكثير من ضربات الحرب العالميه الثانيه. كمان واشنطن بتقول ان احنا ساعدنا اكتر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز. هنقول لكم برضو التفاهم الجديد بالنسبة لمضيق ابنودو، وانه العبور يكون عن طريق دخول عن طريق ايران، والخروج عن طريق المياه العمانية، المياه الحدود الايرانية والمياه الايرانية، خروج عن طريق المياه المعمانية، وفي النص هيكون في تواجد اوروبي لازالة الالغام. اما الحوثيون بقى فاستهدفوا سفينة نفط سعودية بالصواريخ قبالة ينبع، وكمان كان امبارح اغرقوا سفينة او تم اغراق سفينة هندية. بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية، وزارة الدفاع الروسية بتقول ان احنا نفذنا هجوم على مراكز النقل والامداد العسكري بكييف وضواحيها ومراكز انتاج وتوزيع المسيرات. وكمان على فكرة على الجانب الاخر عندنا اوكرانيا برضو ضربت مستودع للمسيرات في روسيا في سان بطرسبرغ. في ميتشيغان وفي انتخابات، كانت انتخابات تمهيدية كانت بالأمس ولاقت إقبال، والحقيقة كان في مفاجأة أنه فاز عبد الله من أصل مصري لأنه يكون سنت عن الديمقراطيين. والحقيقة نفهم محمد عبد الرحمن، يعني هو كاتب اسمه على الصفحات الإنجليزية، يعني على صفحات المواقع التواصل، وحتى كان طالب من منافساته ان هي تنطقه بشكل صح. طبعا المهم ان هو كده يا جماعه، المفروض ان هو بعد فوزه هيكون امام مرشح جمهوري في الانتخابات اللي هي نوفمبر. دي كانت انتخابات تمهيديه عشان اختيار مرشح للديمقراطيين. كمان عندنا الحقيقه اسعار الفضه والذهب، وطبعا ارتفعت بشكل كبير جدا. الرئيس ترامب كمان بيشيد بانتعاش البورصه الامريكيه بشكل كبير جدا، اس ام بي 500 داو جونز، والحقيقة يعني في تقدم. حتى ترامب قال الكلام ده وهو بيتكلم النهاردة وبيهدد إيران. فكده عندنا فضة، ذهب، بورصة أمريكية ارتفعت بشكل كبير، وأسعار النفط في المقابل طبعا مع أنه يبقى في تهدئة بتنخفض. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان، والضربات الأولى كانت نتج عنها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين. وده كله ده مع الأمور الخاصة بأن احنا بنحاول برضو نشوف التهدئة اللي هتحصل، عفوا الاتفاق اللي هيحصل في روما. انتهى اليوم الثاني من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في روما، وبكرة اليوم الثالث. عندنا بقى على الحدود مع استنفار عسكري على الحدود السورية العراقية، وأيضا في اتهامات كمان من أنه في أسلحة بتروح من سوريا للبنان. فعندنا شوية أمور خاصة كده بأوضاع عسكرية وأسلحة ليها علاقة بسوريا ودول الجوار.

تركيا طرحت مشروع قانون بيهدف إلى تحقيق السلام مع حزب العمال الكردستاني، وكان في برضو طرح مهم لتركيا لموضوع الحل أزمة أنه النفط يعدي بالنسبة للعراق من ممر آخر، هنشوفه برضو معنا في وإحنا بنتكلم عن إيران. أما سبتة بقى ففي اجتماع أوروبي طارئ لبحث أزمة سبتة الأسبانية وتداعياتها، وهنشوف برضو طلعوا إيه من هذا الاجتماع. الشرطة الألمانية كانت فتحت تحقيق بشأن جسم مشبوه عثر عليه بالقرب من أحد مدارج مطار لابزيغ، والحقيقة أن كل شوية إحنا بنسمع عن أمور ليها علاقة كده بشوية أمور إرهابية في ألمانيا، هل يا ترى هذا الأمر أيضا له علاقة بالإرهاب ولا لا؟ محمد صلاح خلاص راح لنادي ترابزون التركي، والحقيقة هو نفسه نشر وهو بيعلن هذا الخبر، وبعد كده كان في انتقادات وتساؤلات، ودخل على الخط نجيب ساويرس، وطبعا وصل لتركيا واستقبلوه استقبال حافل جدا. هم على فكرة عندهم كلمات كتيرة بتتماشى مع اللغة العربية، فهنشوف برضو هذا الأمر. ولسه بنتابع معاكم برضو الموضوع الخاص بإنفنتينو، وإن هم بيحاولوا يستبعدوه عن إنه يستمر كرئيس للفيفا. بالنسبة بقى لمصر والأمور المثيرة للجدل، الحقيقة تم القبض على القاضي المزيف، والداخلية كشفت التفاصيل وقالوا برضو ممكن عقوبته توصل لإيه. عندنا كمان سارة خليفة، الحقيقة إنه برضو اتحكم عليها إلى المفتي، إحالة أوراق سارة خليفة إلى المفتي للإعدام، بسبب إن هي طبعا كانت بتجيب المخدرات من الخارج وتتوزع على الأبرياء في مصر وتقتل الأبرياء، و5 سبتمبر هيكون النطق بالحكم للإعدام هي واللي معاها الحقيقة كمان يعني. أما بقى الموضوع اللي كان برضو أثار جدل كبير في مصر، هو بنت الحياة ادعت على سائق نقل ذكي بأنه تحرش بها، والحقيقة السائق بقى هو اللي كان ذكي وصور لها انها جرحت نفسها وزعمت ان هو تحرش بها، وهي بعد كده قالت ان انا عملت كده علشان خاطر الاجره. طبعا كلام فاضي الكلام ده، وكل الناس مستاءه منها. كل هذه الاخبار والمزيد معانا في حلقتنا النهارده، تابعونا. ليه يا جماعة تسيبوا ولادكوا يروحوا الرحلة الصعبة دي وانتوا بتشوفوا زي ما بنقول يعني انها بتبقى يعني رحلة موت، وانه يعني لدرجة انه اتسمى البحر المتوسط بالقبر المتوسط. فلما نشوف مجموعة كبيرة من مصر، المشكلة ان كان بينهم اطفال 15-16 سنة يا جماعة، مش لسه ما كملوش سن الرشد يعني. ليه بس كده؟ ربنا يعزيكوا طبعا، بس بجد حاجة توجع القلب. مركب غرقت وكان 9 أيام معاناة علشان يشوفوا مين تم إنقاذه ومين غرق، وتم الإعلان عن أنه 3 مصريين توفوا. 3 شهدت السواحل الليبية مأساة إنسانية بعدما تعرض مركب يقل مهاجرين غير شرعيين معظمهم الشباب المصري، تعرض للعطل وظل تائها في عرض البحر لمدة 9 أيام قبل أن تتمكن قوات الأمن وخفر السواحل في ليبيا من إنقاذ 15 مهاجر. الواقعة أسفرت عن وفاة عبد الرحمن مجدي عبد العزيز من محافظة الشرقية، يوسف هني شعياء بخيت جرجس من محافظة المنيا، وحشمت مرزوق. حشمت مرزوق هو اللي كان بالصورة من شوية اللي هو لابس لبس شماس. فكده حضراتكم الوفيات دي كلها كانت على هذا المركب. حشمت عنده 16 سنة، فيما أفادت روايات ناجين بأن عدد من الضحايا توفوا خلال الرحلة نفسها وألقيت جسمينهم في البحر. يا نهاري، يعني طبعا يعني معاناة، انتوا بتتكلموا على ان مفيش اكل مفيش شرب، هم في وسط البحر، فطبعا اكيد في ناس بتموت يعني منهم في النص يعني. وقبل كده فاكرين لما عثروا على مركب كان كل اللي كانوا عليها كانوا متوفين، وقالوا ان المركب دي كانت تاهت برضو هجرة غير شرعية وتوفى كل اللي كانوا عليها، ولقوها باين مش فاكرة لقوها عند راحت جرفتها الامواج عند حتة في السويس تقريبا، ولا في مش فاكرة كانت فين بالظبط عشان مبقاش غلطانة يعني. المهم انه في لسه جسامين آخرين من اللي كانوا على متن المركب ده في عداد المفقودين، ما هو اترموا في البحر. طبعا في ناجين، والناجين ليهم شهادات، وهنتابع معاكم برضو لو في حد صورت معاه أي قنوات هنحاول نعرض لحضراتكم برضو الفكرة والمعاناة، ورغم ان احنا عايشين في موضوع الهجرة غير الشرعية ده لينا سنين الحقيقة. من الناجين يونان حنا، فوزي، عبد الرحيم محمد، طه، إبراهيم السيد علي، محمود سلامة شامخ، أحمد طارق، أحمد الشحات، و
تقي ناجح نجاح تقي مهنا مينا هاني اسلام محمد عبد الوهاب عطيه محمد احمد عطيه الحناوي مينا فيكتور وعندنا ادهم محمد ويوسف خليل.

كيفة زي ما انتم شايفين طبعا ما بين مسيحيين ومسلمين، وفي طبعا اغلبهم برضو من المنيا. تعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية اللي بتحصد ارواح العديد من الشباب الباحثين عن فرصة حياة افضل بينما تنتهي احلام بعضهم في عرض البحر للاسف الشديد. طبعا تم العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق المركب، وكان تم برضو الاعلان عنهم، وكان طبعا كتير كتبوا على انهم خرجوا يدوروا على هنا الثلاثة اللي حضراتكم خلينا نكبر الصورة برضو، يوسف وحشمة وهرمينة، أطفال في عمر الزهور رحلوا عن دنيانا مبكرا، هرمينة وحشمة ويوسف. يعني بجد يا جماعة حاجة حقيقي حقيقي منتهى الحزن، ربنا يعزي أسرهم. بس طبعا في ناس برضو بتقول ما كنتوش تسيبوهم يعني، لكن نردوا عليهم ناس تاني وقالوا ان هم خرجوا يدوروا على حلم لكن رجعوا في توابيت. طبعا يعني عارفين وبنتكلم والناس، وفي برضو قبلهم كتير راحوا ونجوا من الرحلة دي، ولما بيسألوهم قالوا لهم احنا هنحاول تاني. ليه يا جماعة؟ قال لك ميتين ميتين، احنا كده ميتين هنا مش لاقيين شغل، الحياة بقت صعبة، فلو عدينا يبقى تمام كده وصلنا للبر التاني، وصلنا ان احنا نحقق حلمنا، لو متنا خلاص ما احنا كده كده ميتين. طبعا كلام صعب انا اسفة، لكن مش عارفة اقول لكم ايه. عموما يعني ناس كتيرة يعني دلوقتي برضو بيقولوا للامهات والابهات اللي فقدوا عيالهم او اي اسر فقدوا ذويهم، يا ترى تستحق؟ ما هو برضو يا جماعة المفروض ان تكون الروح غالية اغلى بكتير من انه في حياة صعبة، ومن انه في طبعا يعني امل انهم يروحوا يحققوا احلامهم. فحياة الانسان يعني المفروض تكون ليها قيمة أكبر بكتير من أنكم تضحوا بيهم في هذه الرحلة اللي هي بتسمى رحلة الموت. بنصلي من أجل تعزية كل الأسر، من أجل أن ربنا يحفظ ولادنا جميعا، من أجل أن الدولة برضو تعمل حاجات أكتر وأكتر علشان خاطر فعلا الشباب ده ما يقبلش على مثل هذه الرحلات. ربنا يعزي كل أسر رحلهم عزيز عليهم في كمان في هذه الفترة، مش بس الضحايا بتوع هذا المركب. الحريق بقى اللي كان في مشغل تابع لاسمه الملكة والأمير، ده تابع لكنيسة ماري جرجس بلبيس، انه بيقال انه النار انطفأت وحدها، يعني كانت ألسنة حمراء بتلتهم المكان والقلوب تسبق العيون خوفا. كل التوقعات كانت بتقول ان المشهد ممكن يبقى كارثي، لكن بيقولوا تاسوني المسؤولة عن المشغل دخلت في ميعاد شغلها، بمجرد فتح الباب لقت حوائط سوداء ودخان أسود في كل مكان ورائحة الحريق هائلة. فتاسوني بسرعة كانت بتشوف ايه اللي حصل، لقت المطبخ كله لونه اسود بالحوائط والاجهزه زي ما انتم شايفين كل الصور دي اللي تم نشرها، فيشه الثلاجه والسلك منصهره تماما، وغالبا هو ده السبب في الحريق اللي هو ماس كهربائي. والسخان كمان مخلوع من مكانه، وكراسي خشب كرسي خشبي متفحم، واجهزه موجوده كلها سوداء من النار، وانبوبه البوتاجاز الحمد لله سليمه، لانها لو كانت حصل طبعا سخنت وانفجرت كانت هتبقى ماساه كبيره جدا. اللي بيقول قالوا بقى انه ربنا هو اللي سيطر على النار دي، انطفأت دون تدخل بشري. طبعا في ناس برضو كتبوا بيقولوا ان دي علامه من علامات ان ربنا كانت ايده في الاحداث، وممكن طبعا البعض يفسرها باسباب طبيعيه، لكن في كل الاحوال كل حاجه يعني بنقول انه اكيد في يعني اللي طفى النار ده محدش كان شايف، لكن الحمد لله ربنا انقذ هذا المكان من كارثه. يعني الحمد لله مفيش طبعا اي خسائر في الارواح، كلها خسائر ماديه، ولكن برضو بنقول انه يعني رحمه ربنا دايما بتحفظ في كل لحظه. عندنا كمان بالنسبة بقى لكنيسة ماري جرجس منشية التحرير، كان بيقولوا برضو كان في بطل أبونا حنانيا صبحي، كان بطل من أبطال حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، كمان كان بطل في مواجهه طبعا استرد الله الوديعه، ذهب الى حيث ينبغي ان يكون نياحا لروحه وعزاء لكل اسرته ومحبيه. من كنيسه ماري جرجس منشيه التحرير عين شمس ابونا حنانيا، بيحكوا تاريخه يعني ان هو كان عميد مهندس وبطل من ابطال حرب الاستنزاف في حرب اكتوبر، وكمان كان بطل في اخر ايامه في حربه ضد المرض والتعب، وكان شايل صليب المرض بتحمل وفرح وقبول.

بنعزي كل أسرته وكل محبيه وكل شعب كنيسته. عندنا كمان بنقول مبروك لنادر مرقص، تم اختياره متحدث رسمي لوزارة الخارجية والمشرف على الدبلوماسية العامة والصحافة، والحقيقة كان الأستاذ مايكل عادل كتب الحقيقة سيرة

0: دبلوماسي عام 2001 وتدرج في الوظائف إلى أن كان 2018 منصب مستشار المستشار الأول في السفارة المصرية ببيروت، قبلها كان في ستوكهولم، بعد كده تولى منصب القائم بالأعمال ونائب السفير في السفارة المصرية بالخرطوم السودان، وتدرج في المناصب لغاية ما الفلبين كمان 2024، ودلوقتي متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية المصرية والمشرف على الدبلوماسية العامة. بنقول له ألف مبروك لنادر مرقص، وفي طبعا نماذج كتير جدا في أمور مختلفة وصلوا لمراكز مرموقة مصريين في أماكن كتيرة حول العالم، برضو بنقول لهم طبعا ألف مبروك. نيجيريا واضح ان احنا هنفضل على طول نسمع اخبار صعبه منها، ويعني استهداف للمسيحيين، احدثهم كان مقتل الاب صامويل اوتيورو في هجوم وحشي شمال نيجيريا، مسلحون اقتحموا الكنيسه خلال القداس وخطفوا 2. الحقيقه انه يعني ده طبعا سلسله من يعني فعلا من الاعتداءات على المسيحيين في نيجيريا لا تنتهي، يعني قتل الاب صامويل وكان هجوم، وكمان خطف 2 من المصلين في الكنيسة في شمال نيجيريا. أما بقى بالنسبة للقدس، فاعتداء جديد على دير القديس يعقوب بالقدس، وكده بيقول لنا كل الاعتداءات دي، وقبلها كان في اعتداءات تانية، أن في تصاعد للهجمات على المسيحيين بيثير مخاوف على الوجود المسيحي في البلدة القديمة، وطبعا بيكون في اتهامات أنه إسرائيل وراء هذه الهجمات. الفاتيكان أعلن وفاة الكاردينال جوليو دوارتي في موزمبيق نياحا لروحه وعزاء طبعا لكل أسرته وكل محبيه، بعد حملة إلكترونية ومطالبات بالإفراج عنه، والحملة دي وصلت للرئيس ترامب، تم الإفراج عن القس نهاد طلعت حسن بسوريا. السلطات السورية كانت ألقت القبض عليه بسبب بعض آرائه اللي عبر عنها من خلال مواقع السوشيال ميديا. بنبارك لأسرته ألف مبروك الإفراج عن القس نهاد رفعت حسن، كان محتجز في سوريا، وإن شاء الله برضو أي حد من المحتجزين واللي عندهم برضو قضايا سواء موجودين في مصر أو في أي مكان ليها علاقة بآراء أو أمور كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله يا رب يتم الإفراج عنه. كده احنا مهلة النهاردة، احنا منتظرين على فكرة، قلت لزمايلي يتابعوا معانا كده الاخبار، يا رب يحصل انه يكون في خبر رئيسي كده، وانه بالنسبة لتم التوافق. طبعا ترامب لما بيعمل مهل، المفروض المهل دي حتى نهاية اليوم بتوقيتنا بقى واشنطن، بتوقيت واشنطن ولا بتوقيت ايران، دي برضو سؤال تاني، لكن في النهاية هو ليه كام يوم بيهدد، وقال ان احنا خلاص كده. وفي ناس تانية بتقول على فكرة يا جماعة شكلنا هنوصل لاتفاق مهم جدا، هو الاتفاق ده مش اتفاق يعني خلاص اللي هو الساري للأبد، لا ده اتفاق بس 60 يوم، فاحتمال كبير نوصل للاتفاق ده علشان خاطر تسهيل العبور للسفن في مضيق هرمز. وده كان الكلام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهاردة مع إحدى القنوات الأمريكية، والحقيقة الكلام في الفيديو الأول باللغة العربية يعني مترجم في صوت ترجمة عربي، وفي الفيديو الثاني هنقرأ معلش الترجمة عشان دي أحدث حاجة، كان صرح تصريحات حديثة جدا وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتفاقية مضيق هرمز.
1: يفتح المضيق قريبا جدا أو سيتعرضون لضربة قوية وعندها سيفتح المضيق، آمل ألا نضطر لذلك، نجري محادثات جيدة للغاية، لا يحبون الاعتراف بذلك، الأمر مزعج، تقول لأشخاص نجري محادثات رائعة ثم يأتي أحد من إيران ويقول لم نلتقي، إنها كذبة صريحة، هل تفهمون؟ إنه أمر لا يصدق.
2: This is what it's all about. This is why I'm doing this. And it should have been done. It's now 50 years. We keep saying 47 years, but 3 years have gone by. But it's for 50 years that other presidents should have been doing what I, or other countries. Didn't have to be us, but other countries. And nobody did it. And it was time. And we hit them hard with the B-2s more than a year ago now. And that knocked out their capability, their potential capability. We've done a great job, but when we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE,
3: and backed by Qatar in particular, but

0: There's also many, many countries called, many, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yep.
1: قرر last chance كذا مرة. وطبعا احنا بما اننا يعني لسه مفيش اي اخبار لغايه دلوقتي، المفروض ان بتوقيت يعني بالتوقيت الايراني او توقيت الشرق الاوسط المفروض اليوم يكون انتهى، لكن احنا لسه ما انتهاش بالنسبه لنا 4 اغسطس، وبالنسبه لواشنطن لسه طبعا يعني. فنتمنى يعني يكون في فعلا خبر نوصل ليه بشكل مؤكد انه تم التوصل الى اتفاق نهائي. الحقيقه انه برضو ترامب في الفيديو الثاني تحدث على انه ايران توسلوا للتحدث معنا، مضيق هرمز سيفتح قريبا، دي فرصة أخيرة. وقال مش بس الإيرانيون اللي اتكلموا معانا، السعودية اتكلمت معانا، قطر اتكلموا معانا، الإمارات اتكلموا معانا، وهم قالوا خلاص ادوهم الفرصة دي، لأنه باكستان برضو كانت قالت إن احنا على فكرة قربنا نوصل فعلا لتفاهم وإبرام صفقة لتجنب التعرض لضربة أخرى، بعدما طبعا تلقى أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية. والرئيس ترامب أيضا قال لدينا متسع من الوقت للتوصل إلى اتفاق، على اعتبار أنه المتسع من الوقت ده لغاية النهاردة، وأنه كده كفاية قوي يعني، لأنه ده اتفاق هيبقى مؤقت لمدة 60 يوم. وقال برضو أنه إيران لم تعد قادرة على امتلاك سلاح نووي، أوضح أن المفاوضات مع طهران هتكون بضمان حرية الملاح. وبرضو هو رابط أنه لما يحصل التوصل لاتفاق وهيكون في فتح المضيق من الجانب الايراني عند المياه الايرانيه والمياه العمانيه ودخول اوروبا علشان تشيل الالغام من المنطقه اللي في الوسط على اساس يبقى فيها خلاص المرور رايح جاي، قال لك ان انا مجرد ما يحصل الاتفاق هشيل الحصار، يعني هرفع الحصار. فبرضو الحصار على المواني ده موضوع مهم جدا جدا. من جهته أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن المفاوضات تسير في مسارين، فتح مضيق هرمز والتوصل إلى صفقة نهائية بشأن البرنامج النووي. لكن الحقيقه الوسطاء بيقولوا احنا مركزين على مضيق هرمز. المقترحات بتشمل استئناف المفاوضات خلال 60 يوم مع خفض مخزون ايران من اليورانيوم عالي التخصيب او تحويله الى وقود نووي. تبدا هذه المرحله بتسيير كافه السفن الداخله الى الخليج عبر ممر شمالي يمر بالمياه الاقليميه الايرانيه. ده التفاهم يا جماعه اللي هو بالنسبه لفتح المضيق. يبقى السفن الداخلة إلى الخليج هتمر عبر ممر شمالي يمر بالمياه الإقليمية الإيرانية، بينما توجه كافة السفن الخارجة باتجاه بحر العرب عبر ممر جنوبي في المياه الإقليمية العمانية، وده هيكون بالتنسيق مع إيران. وإيران بتدرس السماح لدول أوروبية زي ما قلنا بإزالة الألغام من المضيق في المنطقة المتوسطة. يبقى أنا عندي ممر على الجنوب وممر على الشمال، ممر الشمال هيدخل منه وممر الجنوب هتخرج منه السفن، برضه بالتوافق مع ايران. طب هل هيبقى في رسوم ولا لا؟ لغايه دلوقتي قالوا من غير اي فرض رسوم. وزير الخزانه الامريكي سكوت بيسنت كان اعلن وجود مفاوضات امريكيه ايرانيه لاعاده فتح المضيق، متوقع ان التوصل لاتفاق النهارده يا جماعه او بالكتير بكره، يعني لو انا خلصت الحلقه وما تمش الاعلان تابعوا بقى الاخبار بعد كده وهنشوف. وطبعا لو ما كانش خلصت الدنيا او ما وصلوش لاتفاق احتمال بكره، والا الرئيس ترامب هيضرب. بس برضه ناس قالوا له طب انت بتحدد مهله وبترجع فيها بعد كده، هنشوف بقى المره دي فعلا في يعني امور مبشره ولا لا. والحقيقة أنه كان برضو اتقال عشان أقول لحضراتكم أنه القصة كان فيها أمور مبشرة، أن الخزانة الأمريكية رفعت العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني. ناس كتير جدا حللوا الخبر ده كان عاجل النهاردة بأنه ده معناها أنه خلاص في مؤشرات وفي بشائر خير بالتوصل لاتفاق، لان احنا كده مش بنفرض عقوبات، احنا بنرفع عقوبات، فبالتالي يا مسهل. طبعا ده جاء برضو بعد ما الحرس الثوري الايراني كانوا قالوا انه هم مش راضيين على انه يبقى في تهديد، يعني قال لك كده يعني ان على فكره احنا كده ممكن يكون الاتفاق يتاخر ما دامت هناك تدخلات امريكيه وهناك تهديد مستمر من الرئيس ترامب على انه يشن هجوم عسكري. فقال لك كده خلاص ازاي احنا نبرم اتفاق في ظل تهديدات، لن نبرم اي اتفاق في ظل التهديدات. وده كان موقع الحرس الثوري الايراني. اما الحقيقة انه فكرة برضو الفكرة التانية اللي كانت اتقالت انه عمان الحقيقة، وبرضو تقارير من باكستان كانت بتقول انه لا يا جماعة انتظروا

0: ان شاء الله هيكون في بارقه امل. في ناس بقى قالوا ايه يا جماعه، خلوا بالكم في فاتوره قاسية قوي لحرب إيران استنزفت ترسانة الصواريخ الأمريكية، وإن هو ده السبب الرئيسي اللي خلى ترامب يأجل الضربة، واللي ممكن برضو يخلي ترامب لو ما حصلش الاتفاق على آخر اليوم النهاردة إنه إيه يتراجع عن قراره. خلينا نشوف الكلفة قد إيه، ولكن هناك شركات دلوقتي فعلا بتحاول إن هي تسابق الزمن لتصنيع العديد من الصواريخ الأمريكية.
1: بينما كانت أتاكمز وبريزم الدقيقة وبعيدة المدى تشق سماء إيران خلال الحرب قبل 5 أشهر، كانت المخازن الاستراتيجية الأمريكية تفرغ بوتيرة لم يتوقعها كبار القادة العسكريين، فقد استخدم عدد كبير من هذه الصواريخ التي تتجاوز كلفة الواحد منها $1,000,000. ثمن المواجهة انعكس في أرقام أثارت قلقا في أروقة البنتاغون، فمنظومة ثاد فقدت نحو 80% من مخزونها، كما استهلك نحو نصف صواريخ الاعتراض التابعة لمنظومة باتريوت. هذا التآكل في مخزون القوة النارية تحول إلى عامل مؤثر في قرارات التصعيد، فوفق تقارير تلقى الرئيس ترامب قبيل موجة ضربات جديدة ضد إيران تحذيرات من استنزاف المزيد من الذخائر الحيوية خشية تراجع جاهزية القوات الأمريكية، وهو ما يرجح أنه أسهم في تعليق الهجوم. في ظل هذا الواقع قد تجد واشنطن نفسها أكثر اعتمادا على الطائرات المأهولة لتنفيذ بعض الضربات مستقبلا، رغم ما ينطوي عليه ذلك من كلفة ومخاطر أكبر.
2: الجيش الأمريكي يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي عمليات يقررها الرئيس، ولدينا ترسانة كبيرة من القدرات العسكرية لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا في كل مكان.
1: وردا على هذه المعلومات أكد البيت الأبيض أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية تنتج حاليا ذخائر بمعدلات غير مسبوقة بالتوازي مع توسيع مصانعها وخطوط إنتاجها، ورغم النفي الرسمي فإن سد الفجوة لن يكون سهلا، إذ قد يستغرق سنوات ويفرض تحديات أمام الولايات المتحدة في حال اندلاع صراعات جديدة.
0: من كام يوم كده وفي أخبار برضو متداولة على موضوع أنه في جيش بيتم الإعداد ليه، بس الجيش ده مش بشر، الجيش ده روبوتات، وفي ناس قالوا ده يبقى كده ده الحل علشان النووي الإيراني، علشان ما يدخلش، لو دخل بري ما يدخلش بقى جنود، وممكن يعني يسقط عدد كبير من الجنود زي ما حتى ترامب قبل كده قال. فهل ممكن يكون فعلا استعانة بهذا الجيش من جيش بلا جنود، الجيش اللي هو روبوتات، ويدخلوا فعلا إيران بري؟
3: All right, here they are, day one, San Diego. First battalion made up completely of humanoid robots, all lined up, ready for inspection. Ra 01, give me a salute.
4: هل يجهز ترامب سلاح سري لسحق إيران؟ فيديو متداول عمل ضجة كبيرة جدا، مجموعة من الروبوتات الأمريكية لابسة لبس الجيش وبتدي التحية العسكرية وكأنها داخلة مهمة قتالية خطيرة. رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا طبعا مع الفيديو ده وقالوا إن ترامب بيجهز جيش من الروبوتات علشان يدخل به إيران وينفذ عمليات عسكرية نوعية، وبكده ينفذ اللي عاوزه بدون المغامرة بالجنود الأمريكيين. الملفت في الموضوع هنا إن الجيش الأمريكي بيشتغل فعلا على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر بسعر بيوصل تقريبا $150,000 للروبوت الواحد علشان تنفذ المهام الخطيرة وتحمي الجنود. وكمان المعلومات المتداولة إن الروبوت الواحد يقدر يمشي بسرعة 4 أميال في الساعة ويشيل 44 رطل من العتاد العسكري، لكن في ناشطين شككوا في صحة الفيديو وقالوا إنهم ذكاء اصطناعي ومش حقيقي، ولحد دلوقتي مفيش أي تأكيد أو نفي إذا كان الفيديو ده صحيح أو AI.
3: All right, here they are, day one, San Diego. First battalion made up completely of humanoid robots, all lined up, ready for inspection. Ra 01, give me a salute.
0: زي ما اتقال كده، وفي النهاية آخر جزء، عشان كده قلت لكم انه عريضه لغاية الآخر، انه محدش لسه أكد هل فعلا ولا لا، بس مش ما فيش حاجة مستحيلة. يعني انتوا دلوقتي زي ما شفتوا كان فكرة المسيرات دي أول ما طلعت، دي طيارات درون كده بيستخدموها في التصوير وبيستخدموها، وفوجئنا بيها إيه، إنها بقت سلاح قوي جدا في الحرب دلوقتي وفي الحروب، واستخدمت اهي بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية بكل قوة، غيرت الأمور بالنسبة للحرب لأوكرانيا. أوكرانيا دلوقتي تمتلك هذه المسيرات طويلة الأمد. فبالتالي فكرة روبوتات تشارك في الحرب، وفكرة أن في ذكاء

0: الاصطناعي وفكره الاي اي في الحروب لغايه دلوقتي طبعا الفكره دي مطروحه بشكل كبير جدا، لكن في قصه الروبوتات دي فعلا ممكن يكون بيجهز لها ترامب ولا لا والجيش الامريكي ولا لا مفيش تاكيد، لكن ده متداول بشكل كبير جدا. ايه اللي حصل بقى ميدانين دلوقتي في مضيق هرمز؟ الحقيقه انه للاسف اصيبت سفينه بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز والقدروا ان هم يخرجوا الحمد لله طاقم السفينة غادروها، وبس في فقدان لأحد البحارة، وفي نفس الوقت كان برضو دي سفينة هندية وكانت غرقت، وبرضو قالوا أن في كانت هيئة بحرية أعلنت أن سفينة شحن بمقذوف قرب أصيبت قرب عمان، والقيادة المركزية الأمريكية قالت أنه طريق هرمز مفتوح الجنوبي مفتوح أمام جميع السفن التجارية، وأعلنت واشنطن أيضا أنهم ساعدوا أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أن في اتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في المضيق، ودرسوا مختلف الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبنية التحتية مع عمان بشأن برضو المضيق. وزي ما قلت لكم أنه كانت تركيا الحقيقة أنقذت نفط العراق، وبيعتبر أن ده ضربة لإيران عبر خط اسمه خط جيهان، وده مهم جدا جدا. طبعا قبل ما نشوف التقرير ده خلينا برضو نتفق انه بمجرد الاعلان عن انه في توصل انه ان شاء الله اقترب ترقب انه هيكون في اتفاق، اسعار النفط وصلت التراجع النهارده بعد هبوط حاد سجلته في جلستي تداول وسط ترقب المستثمرين للمستجدات النهارده. وطبعا السوق بيراقب موضوع استئناف حركه الملاحه عبر مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات الحيوية. خلينا نشوف الضربة اللي اعتبرت ضربة لإيران من خلال تركيا.
1: عاصمة للابتزاز الإيراني وكلمة السر جيهان، شريان ينقذ مليارات العراق من مقصلة مضيق هرمز. اتفاق عاجل مع أنقرة يكسر الحصار ويعيد النبض لخط أنابيب جيهان ليضخ 750 ألف برميل من النفط يوميا مباشرة نحو البحر المتوسط بعيدا تماما عن بؤرة الصراع في هرمز. هذه الضربة الاستراتيجية أنهت الارتهان الكامل لإرادة إيران وأمنت لخزينة العراق أكثر من مليار ونصف المليار دولار شهريا كانت على وشك التبخر. ورغم أن هذا الخط لا يعوض طاقة العراق بالكامل إلا أنه منح بغداد طوق نجاة يحررها من رحمة التوترات الجيوسياسية، العراق ينجح في الإفلات من فخ الابتزاز الإيراني. فهل ينجح خط جيهان في تغيير معادلة تصدير النفط للأبد؟
0: زي ما شفتوا كله بيدور على يعني اي ممرات اخرى بديله طبعا لمضيق هرمز علشان الدنيا تمشي كتير قوي. واعلن قبل كده السعوديه برضو كانت تشوف ممرات تانية، بس السعوديه لما جت عند حته مضيق باب المندب طبعا الحوثيين ما سابوهاش. يعني اللي حاصل هنا في امريكا وردود الفعل الحقيقه من المؤيدين للرئيس ترامب وكتير من الجمهوريين شايفين انه تقريبا كده الدنيا دخلت في انه الرئيس ترامب تشد لهذه الحرب الإيرانية علشان خاطر مصالح إسرائيل، وده ظهر بشكل واضح جدا الحقيقة من هجوم من الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، شن هجوم لاذع على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهما إياه بأنه هو حط مصالح إسرائيل فوق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه كان دايما بيقول أمريكا فيرست وميك أمريكا جريت أجين، وده تناقض صارخ مع وعوده الانتخابية. كما أكد تاكر كارلسون أن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ليس رئيس أمريكا.
2: This war is clearly contrary to what he promised and contrary to the idea that your leaders should put your interests before those of foreigners, period. We put Israel's interests before ours. Trump did that. Bibi's not in control, wasn't elected president of my country. My president was. I supported him.
0: الحوثيين الحقيقة مسكين الدنيا بتاعت السعودية وسفن السعودية، زي ما دلوقتي في الحرس الثوري ماسك سفن وبيضرب سفن في المضيق، عندنا الحوثيون بقى ضربوا سفينة استهدفوا سفينة نفط سعودية وضربوا كمان مطار في نجران. والحقيقة طبعا أبو سريع معرفش بقى معانا الفيديو بتاعه ولا لأ، برضو سرعنا بأنه هو قطع عملنا يعني كده بالطريقة بتاعه.

0: بتاعته دي. المهم انه الحقيقه انه اللي اتقال بقى انه في سفين رويترز عن تصريحات عن وزير هندي ان في كمان سفينه هنديه اصيبت بمقذوف قرب المياه اليمنيه ما ادى الى غرقها، خرق خفر السواحل اليمني انقذ كل بحاره السفينه المستهدفه ونقلهم الى ميناء المخا. والحوثيين برضو اعلنوا ان ضربوا هدف حساس في مطار نجران بالسعوديه. كل ده طبعا حاصل على اعتبار زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه بالنسبة للخريطة المهمة دي مضيق هرمز اهو، والدنيا اللي هو طبعا كده انتوا قريبين، احنا قريبين من الامارات اهي وعمان، بس المضيق طبعا يعني لو شفنا هنلاقي ان عمان وايران الحدود مع ايران وعمان هي اللي بتتحكم في المضيق، وبعدين بقية الدول كده بقية البحر اللي هو بيمر فيه. خلينا بس لنشوف ايه المضيق من لا يعني تمام، قطر، البحرين، الكويت، وطبعا هنا السعودية. تمام، فعشان كده وفي بيحاولوا يشوفوا بدائل. تمام، نيجي بقى الحته بتاعه اليمن مسيطرين على انه مضيق، يبقى انت شايف ايران وازرعها، ايران مسيطره على المضيق هرمز. تمام، نيجي بقى لحضراتكم ناحيه اليمن مضيق باب المندب وبرده السعوديه، فالسعوديه كده ليها حدود عند مضيق هرمز وليها حدود عند مضيق باب المندب، فبالتالي دلوقتي الدنيا السعوديه محصوره بين الاثنين، وانه لما حاولت تلاقي بدائل ثانيه وتعدي عن طريق مضيق باب المندب لقوا الحوثيين في سكتهم. يا رب نوصل لاتفاق ويا رب الدنيا تتحل ويا رب الحرب دي تنتهي، لان فعلا بقت كلفتها عاليه جدا للولايات المتحده الامريكيه. وهل ستؤثر على الانتخابات النصفية بالنسبة للكونجرس القادمة في نوفمبر، ولا الأمور هتتحل قبل هذه الانتخابات؟ الحرب الروسية الأوكرانية اللي وصلت عامها الخامس، لقينا طبعا كل شوية بيكون في فعل ورد فعل، أي تقدم لأوكرانيا بيقابله طبعا ضربات قوية جدا من روسيا. روسيا قالوا إن احنا نفذنا هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري بكييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات، قتل 15 شخص على الأقل في هجوم روسي على العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها، وده كان حتى خلال الساعات الليل والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. أما الرئيس الأوكراني أعلن مقتل 17 شخص إصابة 44 في هجمات روسية، يعني بيعلن هذا الأمر، وقال إن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخ و115 مسيرة في هجماتها على كييف. عمدة مدينة كييف قال أحياء العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجمة كبيرة بالصواريخ الباليستية. جينا بقى لقينا أوكرانيا عملت إيه؟ هجمت بمسيرة قرب سان بطرسبرغ وحريق التهب مستودع اسمه وايلد بيريز. هذا المستودع بيقال إن هو المستودع اللي فيه عدة أو اللي هو بيخزنوا فيه مسيرات وأسلحة ليها علاقة بالهجمات اللي بتقوم بها روسيا على أوكرانيا. كان في كمان فيديو متداول لمسيرة روسية بتلاحق بائع خضار بأوكرانيا قبل مهاجمته، فدي برضو كانت حاجة يعني غريبة جدا ورصدته أهو في خيرسون. واحد من بين العديد من المدنيين، زيلينسكي بيقول إن هو ده برضو من الضحية، ما يسمى برحلة صيد بشرية، بيتهم طبعا روسيا بأن هي بتصيد مدنيين. فالحقيقة أن الأوضاع كان برضو في فيديوهات انتشرت لمنتجع كده روسي برضو ومسيرة أوكرانية أصابت قرب المنتجع ده، وبرضو تعرض عدة مدنيين يعني توفى عدد من المدنيين. احنا عندنا كذا الحقيقة تقرير في هذا الأمر، خلينا نشوف التقرير الأول معنا وبعد كده إذا ما أكفيش كل الأخبار نعرض التقرير اللي بعده.
1: المدن إلى عمق الجبهات تتسع رقعة النار بين روسيا وأوكرانيا، غارات متبادلة ومدنيون يدفعون الثمن. في كييف أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية ألحقت أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات وأوقعت ضحايا مدنيين. أما في شرق أوكرانيا وبالضبط في كراماتورسك، غارة جوية روسية تقول السلطات الأوكرانية إنها أسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصا. أما هذا الفيديو فنشرته الشرطة الأوكرانية في خيرسون جنوب البلاد، يظهر مسيرة روسية تطارد بائع خضروات قبل أن تنفجر قربه. جريمة حرب تقول السلطات الأوكرانية متهمة روسيا. الرئيس فولودومير زيلينسكي وصف المشهد بأنه صيد للبشر، فيما نجا البائع بأعجوبة.

0: كانت تحلق مباشرة فوق السيارة. أشرت له قائلا انظر إنها مجرد خضروات، لكنها هبطت بسرعة نحوي.
1: في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة صناعية خارج موسكو. وفي ظل اتساع الهجمات المتبادلة، أكد زيلينسكي استمرار الاتصالات مع واشنطن وشركاء آخرين لتهيئة مسار تفاوضي. بين حادث الدبلوماسية ولغة التصعيد، يبقى الميدان وحده هو من يفرض إيقاع الحرب.
2: هي كان تقرير وافي وضح لحضراتكم برضو من الجهتين. أما الاتحاد الأوروبي الحقيقة فأعلن عن تخصيص 1.4 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إنهم هيدعموا بيها أوكرانيا. يعني دي المفروض أموال وفوائد تروح لروسيا، لا، قال لك دي هندعم بيها أوكرانيا 1.4 مليار يورو في خطوة تستند إلى عوائد أرصدة نقدية تابعة للبنك المركزي الروسي المجمد منذ اندلاع الحرب. نروح بقى للحقيقة طبعا كان في أحداث تانية لروسيا الأيام اللي فاتت، بس خلينا عشان وقت حلقتنا قارب على الانتهاء نروح للانتخابات مجلس الشيوخ. فوز تاريخي لعبد الرحمن السيد في ميتشيغان، وترامب بيشن هجوم لازع طبعا الحقيقة، لأنه هو كان في منافسة عبد الرحمن، كان الحياة مدعومة من إيباك. إيباك دي منظمة تابعة لإسرائيل بملايين الدولارات، ولكن طبعا أتى الفوز لعبد الرحمن السيد من الأصول، من طبيب من أصول مصرية.
3: عرف في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مسيرة جمعت بين البحث العلمي والإدارة الصحية والعمل السياسي. عبد الرحمن السيد هو طبيب وعالم أوبئة أمريكي من أصل مصري، ولد في جنوب شرق ولاية ميتشيغان لأبوين مهاجرين، ونشأ مع والده وزوجة أبيه. بدأ مسيرته العلمية في جامعة ميتشيغان وحصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء بمرتبة الشرف، ثم دكتوراه في الصحة العامة من جامعة أوكسفورد وفي علم الأوبئة من جامعة كولومبيا. أصبح أصغر مدير صحة في ديترويت وأدار دائرة الصحة في مقاطعة وين في ميتشيغان، كما قاد برامج مهمة مثل إلغاء ديون طبية استفاد منها نحو 3000 شخص وتوفير نظارات مجانية للأطفال المحتاجين. أما عن تجربته السياسية فقد بدأها بخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية ميتشيغان عام 2018، وحل في المركز الثاني آنذاك. وفي عام 2026 انضم السيد إلى سباق انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميتشيغان، متبنيا موقفا مؤيدا للقضية الفلسطينية وممثلا لتيار القواعد الشعبية الذي يتبنى خطابا إصلاحيا تقدميا ينتقد المؤسسات السياسية
2: زي ما شفتوا منافسته كانت ظهرت في احدى الفيديوهات. تخيلوا مصروف كان عليها ما لا يقل عن كام بقى للدعم اللي كان راح للمنافسه هالي ستيفنز، كانت 65 مليون دولار دي هالي، وهو فاز عليها طبعا. وده كان فوز، على فكره الفوز كان بنسبه بسيطه ضئيله جدا يعني وفي نفس الوقت حملته هو كانت 7 ملايين دولار فقط لا غير، لكن قدر ينجح الحقيقة في موقف. وانتوا عارفين طبعا ميتشيغان الانتخابات دي يا جماعة كانت انتخابات تمهيدية للاختيار هذا المقعد على فكرة، لانه في احنا بتمهيد لأربعة نوفمبر اللي هي انتخابات النصفية للكونجرس الامريكي، فبالتالي دلوقتي كونه يأخذ هذا المنصب في مجلس الشيوخ ده منصب يعني بالنسبة مرشح عن الديمقراطيين، بعد كده في مرشح للجمهوريين، الاثنين دول هم اللي هيطلعوا ويشوفوا المقعد ده هيروح لمين، هيروح للديمقراطيين ولا الجمهوريين، عشان بس نوضح الدنيا. هو ده فاز بالنسبة كمرشح عن الحزب للحزب الديمقراطي علشان يروح للانتخابات اللي هتبقى الرسمية في 4 نوفمبر، عشان بس يعني لو النقطة دي مش واضحة لبعضكم. طبعا في برضو بعض التقارير اللي قالت انه ممكن ده يكون ازعاج لمصر برضو زي ما هو ازعاج لإسرائيل. كان الكل برضو مستغرب جدا انه حملة هالي اللي اقتربت من 70 مليون دولار فاز عليها 7 ملايين دولار طبعا يعني، فبالتالي وقال لك من ضمن كان منها مواطنين 5 دولارات فقط من كل منهم اللي جمعوا

لحملة عبد الرحمن. طبعا انه دي عدم تكافؤ مالي يعني بشكل كبير جدا. والمفارقه برضو انه ميتشيغان فيها اكبر تجمع العرب امريكا خصوصا في مدينه ديربورن، لكن هو فاز على هالي ستيفن زي ما قلنا بفارق ضئيل في فرز اصوات مقاطعه وين اللي بتقع داخلها ديربورن عاصمه العرب، واللي كان مفروض ان يفترض ان يصوتوا له باغلبيه ساحقه. يعني برضو دي كانت لافتة للنظر ان هو في معقل وفي العاصمة اللي هي بتاعت العرب الامريكيين، لا كان فاز بنسبة ضئيلة قوي، وهو عنده 41 سنة. خاطب فئة الشباب اللي عايزين التغيير وبيدعموا بيرني ساندرز على فكرة، ده برضو يمكن من الأسباب اللي نجحته. يعني هو ولد في ولاية ميتشيغان، لكن من أم بتهيألي الأب مصري والأم أمريكية، يعني من وليد الأسكندرية. مهندس مهاجر مصري محمد السيد أنجب عبد الرحمن من زوجته السابقة فاتن الكومي اللي هجرت معاه وتعمل حاليا ممرضة، وبيقال ان هو انفصل عنها وبعدين امريكانيه هي اللي تولت يعني تربيته. درس بمنحه بكليه الطب والصحه من جامعه كولومبيا الامريكيه، وبيقال برضو انه طبعا في قواعد حزب الديمقراطي اللي بتساند، هو كاتب على نفسه عبدول، الاسم بتاعه يمكن ظهر في بعض المشاهد الاولى وهو بيتكلم، هتلاقوا اليافطه اللي هو اختصار عبد الرحمن، يعني هو كاتب على الفيس على صفحاته يعني واسمه اختصارا كده عشان يبقى يتسهل ان هم يقولوه. يعني المهم ان هو بيقول لك انه طبعا كده دلوقتي ده يعتبر انه هو يعني كده يعني احتمال يبقى مرشح الحزب الجمهوري، هيكون عنده فرصة شوية، لكن هنشوف طبعا هترسي على ايه. ولكن دعم السيناتور بيرني ساندرز ده يعتبر دعم كبير جدا. برضو النائبة رشيدة طليب من ميتشيغان وهي من اصل فلسطيني، وإلهان عمر من الصومال برضو داخلين في الانتخابات اللي جاية، فاحنا هنشوف ايه اللي هيحصل في الانتخابات اللي جاية بإذن الله. طبعا ناس كتير نشروا برضو صوره وصور زوجته زي ما شايفين اهو، عبدول هو عبد الرحمن، تمام؟ عشان كده في برضو ناس كانت مش عارفه تقرا الاسم كويس وقال لها لا قولي الاسم بتاعي صح، دي زوجته طبيبه ايضا. وبدأ بقى الناس تتعرف عليه، مين هو، زوجته مين، ناس برضو بتقول ايه ده، دي تجربة ممداني بتعاد تاني ولا ايه يا جماعة. يعني طبعا وكان كتير جدا مستنيين النتيجة دي بالتحديد، يعني شبكة NBC كانت توقعت انه ده اول امريكي من اصل مصري سوف يقتنص ترشح حزب المقعد يعني مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي. زوجته دكتورة سارة طبيبة امراض نفسية، زميلته بالجامعة في ميتشيغان وفي جامعة كولومبيا بكلية الطب والجراحة، هي من أصول هندية، عنده بنتين إيميلي وسيرين. وطبعا احتفلوا بفوز والدهم. برضو النائبة الأمريكية من أصل فلسطين رشيدة طليب فازت أيضا في انتخابات ولاية ميتشيغان. خلوا بالكم هنا رشيدة عن بالنسبة لي احنا في مجلس الشيوخ مجلس النواب، عبد الله مجلس الشيوخ سيناتر، هنا نائبة أمريكية لمجلس النواب برضو من أصل فلسطين اللي هي رشيدة طليب. برضو إيه اللي هيحصل إن شاء الله في نوفمبر محدش عارف. الرئيس ترامب غرد قائلا أخبار رائعة الحزب الجمهوري الخاسر الشيوعي اللي بيكره اليهود وإسرائيل هو الفائز المتوقع في سباقه مع الاشتراكيين. كالعادة كانت استطلاعات الرأي بعيدا عن هذا الأمر لم يكن من المتوقع أن تقوم بعمل جيد تقريبا كما فعلت الآن، ستزداد سياسات الديمقراطيين المجنونة سوءا. وبالتالي هو كده اعتبر أنه المفترض أنه حظ المرشح الجمهوري يكون كده أو المرشحة إن كانت في ولاية ميتشيغان يكون أفضل من هذا المرشح. وبالمناسبة على فكرة الكاثوليك في أمريكا كانوا بعتوا رسالة الممداني وبيقولوا له يا ريت ما تحضرش الذكرى بتاعت سبتمبر 11 الحادي عشر من سبتمبر، علشان ميولك وأراءك اللي كانت قبل كده ممكن تزعج أسر الضحايا اللي راحوا في حرب في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فزي ما رئيس ترامب كده بيقول له شيوعي بتكره اليهود وبتكره إسرائيل واحتمال والمفروض ان ما تكونش لك فرص في الانتخابات في الفترة في نوفمبر.

احنا عايزين نقول الاقتصاد بقى اللي حكى عنه الرئيس الامريكي في المقابله اللي احنا عرضنا منها جزء بترجمه عربي من بدري كده شويه، اللي فاكر واللي قاعد معانا من بدري. الرئيس ترامب اشاد بانه الاعلان عن انه اقتربنا ان احنا نوصل لتفاهم في بالنسبه لخصوص برضو بضيق هرمز ادى الى انه احنا لينا كام يوم، والاسهم الامريكيه الحقيقه بتنهي تعاملات جلسه اليوم عند مستويات قياسيه مدعومه بنتائج كمان، بجانب الاخبار الجيده دي ان في نتائج اعمال قويه للشركات وتراجع اسعار النفط، الى جانب تنامي الامال بالتوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. الحقيقه انه الاسواق الامريكيه النهارده كان اضافت نحو 1.63 تريليون دولار لقيمتها السوقيه، لترتفع القيمه الاجماليه للاسهم الامريكيه ل 82.4 تريليون دولار. سعر الفضه ارتفع، سعر الذهب وصل ارتفاع وصل ل 4153، الفضه 61.7 للوئيه. يعني الحقيقه كمان مصر بقى احتياطي مصر النقد الاجنبي ارتفع ل 56.29 مليار دولار بنهايه يوليو، وصافي احتياطات مصر من العملات الاجنبيه كده ارتفع بنسبه 1.2 مليار دولار ليصل الى 56 مليار دولار و294 الحقيقه من 1000 طبعا، يعني ده رقم كبير ان توصل له الاحتياطات النقديه. محمد صلاح هو اللي أعلن بنفسه أنه هو انضم لنادي ترابزون التركي، والحقيقة أنه نشر طبعا النادي نفسه نشر صور ليه. محمد صلاح طلع على مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن فوزه وأنه أنا جاي لكم يا نادي ترابزون، وارتدى القميص، والنهاردة استقبلوه كمان 25,000 استقبلوه من المطار، وكان طبعا برضو دي كانت مفاجأة يا جماعة على ناس كتير من اللي بيتابعوا الكورة، وده هم اللي قالوه يعني مش انا. كمان قالوا انه طبعا هو كده خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه صلاح استلم جزء من راتبهم مقدما، وهو ما وافقت عليه اداره ترابزون سبورت، وبرده انه طبعا جنون في الشوارع. خلينا نسمع وهو بيعلن دي، وبعد كده نشوف جزء من استقبال الناس ليه.

0: bizde her yer Trabzon.
1: انفنتينو ايه اللي بيحصل معاه يا جماعه؟ هو كان عايز يبيع جزء الشركه خاصه باسهم كبيره، فطبعا الدنيا قامت عليه. اوروبا قالت ان هم هيقطعوا كاس العالم، بس طبعا رجعوا بعد كده وتراجع انفنتينو، فراحت قلبت الدنيا بقى ان لا، انت ما دام بتفكر بالطريقه دي احنا مش هنقف جنبك عشان تجدد فتره تانية علشان تكون رئيس الانفنتينو. فالمعارضه طبعا بعد الاتحاد الاوروبي كان انضم اتحاد امريكا الشماليه والوسطى والكاريبي رافضين للخطه اللي كان عرضها انفنتينو. وبعد كده دلوقتي بيركزوا جدا على انه هو يكون الحقيقه ما يترشحش لفتره تانية. تم عقد النهارده في المغرب، هو انفنتينو عقد اجتماع ازمه مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات اللي بيتعرض لها عقب مشروع كان جرى التخلي عنه لفتح باب امام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول للهيئه الكرويه الاعلى في العالم. والحقيقه هو فتح عليه نار دلوقتي بانه كتل تكتلات كبيره كتيره قوي، هو بيحاول يستعين بكل مؤيديه ومنهم الرئيس ترامب. ودي في اجتماع عمل دلوقتي راح المغرب عشان اجتماع أزمة، وهنشوف طبعا ايه اللي هيحصل في هذه الأزمة. ايه قصة بقى البنت الغريبة دي اللي الحقيقة يعني هو اللي صورها السواق، سائق نقل ذكي بالقاهرة، استشعر بقى ولا ايه اللي حصل؟ وكان البنت بتتكلم معاه يظهر بطريقة مش كويسة ولا ايه اللي حصل؟ فتوقع ان ممكن تحصل منها حاجة مش كويسة. البنت جرحت نفسها وزعمت ان هو تحرش بها. طبعا الفيديو ده انتشر على مستوى كبير جدا، تم القبض عليها. وزي ما بقول لكم هي قالت ايه، انا عملت كده علشان خاطر الأجرة. طبعا ناس كتيرة مستاء لانك انت بتضيعي حق بنات ممكن يكون فعلا حصل لهم تحرش. فدلوقتي بقت في يعني ناس كتير ممكن ما تصدقش بقى اللي يحصل فعلا بالحقيقه لبنات تانية، فبيقولوا لها انت ضريتي بنات كتير باللي انت عملتيه. ساره خليفه ليها فتره الحقيقه والقضيه بتاعتها، ومنذ القبض عليها من العام الماضي

القاضي والقضية وطبعا قبض عليها مع آخرين، تم إحالة أوراقها إلى المفتي 5 سبتمبر النطق بالحكم. طبعا اللي هي تشكيل عصابي بتضم القضية سارة خليفة و27 متهم آخرين، اتهامات بطبعا عصابة كانت منظمة لجلب مواد كيميائية من الخارج، كانت الرو ماتيريال أو الخام، وكان بيصنع المخدرات في مصر. وضبطت الأجهزة الأمنية 750 كيلو جرام، وطبعا ناس كتير فرحانين فيه. هي كانت مذيعة تلفزيونية وسيدة أعمال سابقة، وكانت يعني بتستغل وظيفتها علشان خاطر تدخل من المطارات بكميات من الخام اللي بيتصنع بالمخدرات. الداخلية قبضت على القاضي المزيف، وطبعا في أحكام كبيرة عليه الحقيقة. هنشوف برضو ممكن توصل لغاية قد إيه بالنسبة لسجنه. طبعا معلش، أخبار إسرائيل ولبنان هيكون بكرة إن شاء الله، هيتخلص المفاوضات، الدنيا صعبة، ضربات إسرائيلية، عندنا برضو الصراع في غزة على شده. وبالنسبة برضو لأزمة سبتة، لسه الأزمة دي في اجتماعات علشان بحث هذه الأزمة وتداعياتها على كل أوروبا. بشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله هيكون عندنا المزيد من الأحداث ومراء الأحداث يوم الجمعة. انتظرونا.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

في مزمور 32 والآية 1 يقول داود في أولى قصائده الـ13 التي يتضمنها سفر المزامير الذي ينسب في مجمله لداود، وإن كانت ليست كل المزامير نظمها داود. يقول في مزمور 32 الآية 1: طوبى للذي غفر اثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. هذا المزمور هو واحد من 5 مزامير تبدأ بكلمة طوبى، وكلمة طوبى معناها يا سعادة يا غبطة، باللغة العامية يا بخت. يا بخت هذا الشخص الذي غفر إثمه وسترت خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. كما أشرت منذ قليل، ده مزمور من 5 بيبتدوا بكلمة طوبى. مزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وفي الحقيقة هذا المزمور وهذا التطويب لا يمكن أن ينطبق على إنسان ما غير إنسان واحد لم يعرف خطية ولم يفعل خطية، هو الرب يسوع المسيح. مزمور 1 ينطبق أساسا على الرب يسوع المسيح. وأين نحن من هذا المستوى الراقي الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، الذي في طريق الخطاة لم يقف، الذي في مجلس المستهزئين مطلقا لم يجلس؟ أين نحن منه؟ نحن بعيدين جدا عن هذا التطويب. لكن التطويب الثاني اللي جه في مزمور 32 ده ينفعنا، يتناسب مع حالتنا، لأنه بيقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. لكن كيف نحصل على هذا التطويب؟ هذا التطويب يوصلنا إلى المزمور الثالث اللي بيبتدي بكلمة طوبى، وهو مزمور 41. مزمور 41 بيقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين. ولا يقصد بذلك أن الواحد ينظر لأي شحات أو مسكين وينظر إليه، لكن هناك معنى أبعد. المسكين الحقيقي بحسب لغة سفر المزامير هو ذلك الغني العظيم المجيد الذي افتقر وهو غني لكي نستغني نحن بفقره. لم يكن مسكينا، لم يكن فقيرا، لم يكن عبدا، لكنه بإرادته قبل أن يأخذ صورة العبد. طوبى لمن ينظر إلى هذا المسكين. يا بخت وسعادة الذي يضع كل ثقته في الرب يسوع المسيح. دي وسيلة الحصول على البركة. يبقى إذن مزمور 1 ما يناسبناش، مزمور 32 ينفعنا. كيف نحصل على البركة؟ أن ننظر إلى المسكين، ودي مزمور 41. مزمور 119 ما هي النتيجة العملية لشخص تبرر بالنعمة؟ الذي تبرر بالنعمة يوصلنا لمزمور 119. وفي مزمور 119 بنشوف بركة عظيمة. برضو المزمور بيبدأ بكلمة طوبى، طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه. دي نتيجة البر الذي نحصل عليه بالإيمان، أننا نسلك في البر العملي. وأخيرا يجي مزمور 128 وهو المزمور 5 الذي يبدأ بكلمة طوبى، عندما يقول طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه. يا بخت التقي، والرب حيباركه ببركتين: امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. ده بينقلنا إلى الطوبة اللي احنا قريناها في هذا المزمور العظيم: طوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه

غش، إنه لا يقول طوبى لمن لم يرتكب خطية، لكن طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. طوبى لرجل ليس لم يفعل في كل حياته خطية واحدة، لكن لمن لا يحسب له الرب خطية والأسلوب ولا في روحه غش. هذه البركة التي أتمناها لك عزيزي المشاهد، والرب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن كيف تحتفظ بذهن منظم، كيف كخادم يكون عندك ذهن صافي وذهن منظم. النقطة الأولى هي أن تكون قابلا للتعليم وأن تكون تلميذا مدى الحياة، أن يكون عندك القابلية للتعليم باستمرار، فلا يكون عندك وقت في حياتك تقول فيه أنا عرفت أو تعلمت أو وصلت، لكن يكون عندك الرغبة والشوق والقابلية للتعلم والتعليم والقراءة كل أيام الحياة. من الأمور المهمة جدا اللي بتساعد في أذهاننا أنه يكون عندنا ذهن منفتح. الذهن المنفتح هو ذهن قادر على استيعاب الآخرين اللي حوالينا وفهم الآخرين بشخصياتهم المختلفة، بطباعهم المختلفة وميولهم المختلفة، هقدر أتعامل معهم. كل خادم يجب أن يكون عنده ذهن متسع ومنفتح، يستطيع أن يتقبل الآخرين. بنفس الوقت ذهن منفتح يستطيع أن يتعلم من الآخرين. مهم جدا نتعلم من الآخرين لأنه نحافظ على استمرارية في التعلم في حياتنا، ونكون قادرين نفكر خارج دائرة أنفسنا أو خارج الأمور اللي إحنا تعودنا عليها أو الطرق اللي إحنا تعودنا عليها في عمل الخدمة. خلي يكون ذهني منفتح وأكون مستعد أني أتعلم من الآخرين. بنلاحظ كثير في الخدمة أنه كثير من الأشخاص بيبنوا في ممالكهم وليس في ملكوت الله. وأنا بشجع كل خادم، خلي هدفك أنك تبني ملكوت الله. ملكوت الله هو أكبر من كنيستك المحلية، ملكوت الله هو أكبر من خدمتك اللي أنت بتعملها. ملكوت الله موجود في كل مكان. ملكوت الله هو حيث يملك الله على قلوب الناس. من أجل هذا علينا أن نفكر بفكر الملكوت ونخدم خدمة الملكوت. كثير من الخدام يبنون ممالكهم، لكن الله يريدنا أن نبني ملكوته. ومهم جدا أن أنظر إلى الكنائس الأخرى والخدمات الأخرى الموجودة في مدينتي، في منطقتي، في قريتي. ليس أنهم منافسين، لكنهم مكملين، لأنه كلنا بنخدم مع بعض، كلنا بنخدم نفس الملكوت، كلنا بنخدم نفس الهدف، وكلنا إلنا هدف واحد وهو مجد الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعدنا على الحفاظ على ذهن منظم أنه يكون عندنا مقدرة خاصة على تحمل عدم الوضوح. تعرفوا أحيانا الرب بيعطينا رؤية للخدمة، بيعطي كل خادم رؤية، ورؤية للخدمة مرات إحنا مش شايفين كيف رح تتحقق وإمتى رح تتحقق، ففيها نسبة من عدم الوضوح. فمهم الخادم يكون عنده مقدرة على التأقلم على النسبة الموجودة في حياته في عدم الوضوح. أحيانا نخدم في مناطق مش عارفين إيش رح يكون فيها، شو رح يصير فيها، مش قادرين نتنبأ بالمستقبل فيها، وبالتالي علينا أن نتعامل وأن نطور في أنفسنا مقدرة أنه نقدر نتعامل مع عدم الوضوح أحيانا موجود في الخدمة، وإلا سننهار. فيكون عندنا ثقة، لا يا رب إحنا متمسكين فيك، إحنا بنخدمك أنت، طالما الأبواب مفتوحة، طالما أنت عم تعطينا نعمة في مكان معين سوف نخدمك فيه. من أجل هذا أحيانا في عدم وضوح، وخاصة إذا الرب أعطاك رؤية كبيرة أنت مش عارف إمتى رح تتمم، مش عارف كيف الخطوات رح تيجي قدامك، فدايما في نسبة معينة من عدم الوضوح في الخدمة. علينا يكون عندنا المقدرة، ننمي مقدرة ذهنية على التعامل مع هذا الأمر. من الأمور اللي بتساعدنا أيضا أن يكون لنا فكر كتابي لا يتأثر بما في العالم، فكر كتابي صحيح. مثلا الكتاب المقدس يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الكتاب المقدس يقول فرح الرب هو قوتكم. لكن كم من المرات بتشوف كتير من الخدام ماشي في حزن وفي بؤس وفي كآبة وفي كلام سلبي ومتذمر، فأحيانا اللي بشوف هذا الشخص بقول أنا لا أريد هذا الإيمان أو هذا الكلام اللي بتكلم فيه هذا الشخص. فعلينا أن نكون مليانين حقيقة من فرح الرب، ونتبنى أيضا أفكار الكتاب المقدس وفكر الكتاب المقدس. كثير من الدراسات أثبتت لما الإنسان يكون سعيد، لما الإنسان يكون منطلق، لما الإنسان يكون في راحة وفي سلام، قدرته على التعلم بتزيد أكثر، وقدرته على التأثير في الآخرين بتكون أفضل.

أفضل. كتير مرات بنلاقي من الخدام مع الوقت الطويل في الخدمة بنلاقيهم متشائمين، متذمرين، ما فيش سلام، ما فيش فرح، أحياناً بيغضبوا، أحياناً صوتهم بيعلى، وبكون في مرارة في حياتهم. مهم جداً أنه نوقف إذا أنت كخادم واصل لمرحلة بهذا الشكل.

محبة والفرح والسلام واللطف وطول الأناة، ما يكونش أمر إحنا بنتعب فيه، أمر بيخرج تلقائيا من حياتنا وفي خدمتنا. لكن إذا خدمتك ما كانتش مليانة بثمر الروح القدس، عليك أنك توقف وعليك أنك تراجع نفسك وتعيش بفكر الكتاب، بفكر الكتاب. لو الكتاب المقدس يقول شيء أنا أقدر أعيشه أو أقدر ذهنيا أكون مليان فيه وأقدر أعيشه في حياتي بطريقة تلقائية. إحدى النقاط المهمة أيضا هو القدرة على تقبل التعزيز والتشجيع من الآخرين. كخدام إحنا بحاجة لتشجيع، أنا أعتقد كلنا كمؤمنين وكخدام بحاجة أن نشجع بعضنا البعض وأن نبني بعضنا البعض وأن نقبل بعضنا البعض وأن نحب بعضنا البعض. إذا نظرت للكتاب المقدس كم من الآيات والشواهد الكتابية التي تتحدث عن بعضكم بعضا. من أجل هذا علينا أن نشجع الآخرين وعلينا أيضا أن نقبل التشجيع من الآخرين. ربما في أشخاص بيشعر أنه مش بيقدر يقبل التشجيع من الآخرين. طور عندك عادة أنك تقبل التشجيع من الآخرين وأيضا أنك أنت تشجع الآخرين، لأنه إحنا جسد واحد بحاجة نشجع بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض. حتى نستطيع أن نطور ذهن منظم علينا أن نحاول الحصول على مصادر وفرص تعليمية. كخدام بحاجة زي ما قلت أن يكون عندنا قابلية للتعليم ونتعلم باستمرار، وبالتالي علينا البحث عن مصادر وفرص للتعليم. نحضر مؤتمرات معينة، ربما نقرأ كتب معينة. أنا بعرف في بعض البلدان ربما لا يوجد فيها مكتبات مسيحية. من أجل هذا علينا أن نحاول على قدر الإمكان نحصل على مصادر، على ريسورسز، على كتب، على DVDs، على أمور نقدر نطور فيها من حياتنا ومن خدمتنا. أحيانا ممكن تحضر تدريب معين أو كورس معين، أحيانا ممكن تجلس مع قائد معين، راعي أو قائد شخصي، وبحاجة نتعلم، بحاجة دائما باستمرار نبحث عن المصادر لمن خلالها نستطيع أن نطور أنفسنا وخدمتنا. من الأمور الأخرى أيضا أن يكون عندنا الرغبة في تعلم أشياء جديدة وطرق جديدة. يكون عندنا رغبة أنه نتعلم أشياء جديدة، لكن الأمور كلها بالتأكيد يجب أن نقيسها على مقياس كلمة الله، لأن كلمة الله هي المقياس الذي نقيس عليه كل الأمور. ومهم جدا أن نكون منفتحين لعمل أشياء جديدة في الخدمة أو طرق جديدة لم نجربها من قبل. واحد من الأشياء اللي بتقتل الكنيسة لما حدا يقول لك أنه هذا الأمر لم نعمله من قبل، هذا الأمر ما تعملش قبل هيك، وهي الأمور بتعيق وبتعطل. فعلينا دائما نكون منفتحين ذهنيا لتقبل أفكار جديدة وأساليب جديدة. طبعا مش كل الأساليب الجديدة جيدة، لكن علينا أن نكون متقبلين، منفتحين أنه نسمع الفكرة الجديدة أو الطريقة الجديدة ونحاول نطبقها ونحاول نشوف كيف ممكن تطبق في المكان اللي احنا موجودين فيه أو في السياق المحلي اللي احنا موجودين فيه. لكن خلينا باستمرار نكون منفتحين للأساليب الجديدة، منفتحين للأفكار الجديدة ذهنيا، ولا نقاومها ونعطي حالنا فرصة أن يكون عندنا مقدرة على التعلم. كل كنيسة لها حضارة وطريقة ومفاتيح تقاد فيها. أحيانا بسبب المنطقة الجغرافية، بسبب البلد، بسبب تركيبة الكنيسة، ففي أسلوب ليس أسلوب معين استخدمته في مكان ونجح معناه رح ينجح في كل مكان أو في كل كنيسة أو في كل خدمة أخرى. فعلينا أن نكون منفتحين، أن نجرب أفكار جديدة وطرق جديدة. طالما أنه الهدف صحيح والرؤية صحيحة، علينا أن نطور أفكار جديدة باستمرار. من الأمور المهمة جدا في حياتنا الذهنية وحتى نحافظ على ذهن صافي وذهن منظم كخدام، وهي نقطة مهمة جدا علينا أن نهتم فيها اهتمام شديد جدا، وهي القراءة بانتظام. قراءة بانتظام. أفضل الوعاظ هم دائما بيقرأوا كتب، يقرؤون كتب باستمرار، يأخذون أفكارا جديدة، بوسعوا مداركهم العقلية. من أجل هذا أنا بشجع كل خادم أن يكون بيقرأ وبطريقة منتظمة. طبعا هذا مش بديل للكتاب المقدس، لكن علينا أن نقرأ الكتاب المقدس بكل تأكيد ونقرأ كتب أخرى، كتب روحية وأيضا غير روحية إذا استطعنا. في تيموثاوس الأولى 4:13 يقول بولس الرسول إلى تيموثاوس: إلى أن أجيء اعكف على القراءة والوعظ والتعليم. القراءة بتساعد في نجاح أي إنسان، القراءة بتساعد في تطوير حياتك الفكرية،
وبشكل خاص كخادم.

مهم جدا أنك تكون بتقرأ وتطور حياتك الفكرية، ومهم جدا قراءتك كخادم ما تكون كانضباط روحي، تكون كأمر معين تحطه في برنامجك ولا تتركها. إذا كان معك وقت بتقرأ، إذا جاي على بالك بتقرأ، لكن اجعلها أمر منتظم في حياتك وأمر محطوط على جدول التزاماتك وأولوياتك. أفضل الخدام هم الخدام اللي ما بيقرأوا عشوائيا، لكن بيقرأوا بطريقة متعمدة، مثل الشخص اللي بيتدرب، مثل الشخص اللي بيعمل التمارين الرياضية. مش دائما بحس نفسه أنه هو قادر يعمل هيك، لكن بسبب أنه عنده انضباط يريد أنه يوصل لشيء معين فبيستمر بالانضباط. فالقراءة لا تقرأ عندما يكون جاي على بالك بس، أو حاسس أنك أنت حابب تقرأ، لكن خلي القراءة هي أمر منتظم في حياتك حتى تقدر تطور حياتك الذهنية وحياتك الفكرية وتوسع مداركك. كل شخص فينا بيقدر يختار الانضباط اللي بيناسبه، يعني ممكن أشخاص بيقدر يقرأ كتاب كل شهر، ممكن أشخاص يقدر يقرأ كتابين كل شهر. أنت حط البرنامج الخاص اللي بيناسب وضعك وظروفك، لكن جيد أنه يكون عندك انضباط من ناحية القراءة في حياتك. ممكن تسألني كيف أختار الكتب المناسبة، أو شو هي الأمور اللي بتفيدني ممكن أقرأها. النقطة الأولى اللي أشجعك فيها حتى تختار الكتب المناسبة، اسأل الخدام الآخرين من حولك، اسأل الخدام اللي بتعرفهم، الرعاة اللي بتعرفهم، قل له شو آخر كتاب قرأته، أو شو في كتاب في حياتك أنت قرأته بتنصحني فيه، أو بتحس أنه كل مؤمن لازم يقرأه، أو كل خادم لازم يقرأه. إذا بتسأل الآخرين رح يعطوك مشورة، فتعلم دايما أنك تسأل الآخرين عن الكتب اللي قرأوها أو الكتب اللي بينصحوا فيها. واحد من الأمور الأخرى أيضاً اللي بتساعدنا، إذا أنت قرأت كتب معينة لكاتب معين، مع الوقت راح تصير تعرف أنه الكاتب الفلاني كل مرة بيكتب كتاب عنده أمر جديد، عنده فكر جديد. فأحياناً بالنسبة إلي شخصياً في كاتب معين، أول ما أشوف عمل كتاب جديد بأخذ الكتاب على طول، لأنه بعرف أنه هذا الكاتب باستمرار عنده أمور جديدة وعنده فكر كتابي، فكر حلو، فكر رائع بقدر أتعلم منه. أيضا في بعض الأشخاص بيبحث عن الكتب الأكثر مبيعا، الكتب الروحية مثلا اللي انتشرت أو اللي بيع منها عدد كبير جدا وملايين الناس قرأوه. فإذا في كتاب معين ملايين الناس قرأوه، أكيد هيكون في شيء مميز أنه الناس قرأوه، بالتالي بيستاهل أنه أطلع على هذا الكتاب وأعرف شو موجود فيه. لكن المهم أنه أشتغل على حياتي الذهنية كخادم، مهم أنه ذهني يكون منفتح، ذهني يكون منفتح للتعليم، للتغيير، لتجربة أشياء جديدة، لاستيعاب الآخرين، بحاجة لذهن منفتح باستمرار. لكن بأكد أيضا على قراءة الكتاب المقدس ودراسته بانتظام، بالإضافة للكتب الأخرى لا تغني عن الكتاب المقدس، لكن دراسة الكتاب المقدس بانتظام وأيضا حفظ الآيات من الكتاب المقدس. بشجع كل خادم يحفظ آيات أو نصوص أو مقاطع أو إصحاحات أو أسفار، ومهما كان سنك، حتى لو كنت خادم في سن كبير تستطيع أنك تحافظ. وإذا حفظت على هاي العادة، هذا بيجعل ذهنك يعني أليرت، يقظ، وبتقدر تتعلم وبكون منفتح أنك تحفظ وأنك يستوعب أشياء جديدة وأشياء أكثر. بصلي من أجل كل خادم حتى رب يعطينا فعلا أنه أذهاننا تكون مفتوحة وقابلة للتعليم، ونقدر نتعلم على طول ونمتلي على طول من فكر الله حتى نستطيع أن نخدم الآخرين. رب معك.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة. بحييكم من مدينة لودوكية. مدينة لودوكية هي الكنيسة السبعة أو الرسالة السبعة من السبع كنائس. كنا في رحلة طويلة مع بعض من جزيرة بطمس للكنائس لكنيسة بعد كنيسة، وشفنا إيد الله بتتحرك إزاي في آسيا، وبتتحرك إزاي من خلال الكنائس وإعلان الله عن ذاته. وزي ما قلت لحضراتكم في البداية أنه الهدف اللي ربنا حطه في قلبي أن أنا أعمل الرسائل دي في الأيام دي، أنا عملتها من 15 سنة فاتت، لكن ربنا كان بيكلمني مرة تانية أن أنا أرجع أعملها مرة تانية بالأسلوب الحديث اللي احنا موجودين فيه، علشان الهجوم اللي بيعملوه بعض الناس على الكتاب المقدس، على الوحي، على حرفية الكلمات. فالنهاردة أنا جاي في الرحلة دي كلها بحاول أقول لكل المؤمنين إيمانكم سليم، إيمانكم بكلمة ربنا سليم، لأنه إن سكت هؤلاء زي ما قالوا للمسيح خلي الناس دي تسكت، قال لهم وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. لو الكاميرا بتوريكم اللي حوالينا هشايف كل جزء من الحجارة دي بتشهد أنه هنا في يوم من الأيام كانت الكنيسة واقفة، وكان كل كلمة اتقالت في الكتاب المقدس عن الكنائس السبعة دي صارت حقيقة. وصلنا في نهاية الرحلة لكنيسة لودوكية، وأغلب المفسرين بيقولوا أن مع تدرج الكنائس من الكنيسة الأولى لغاية الكنيسة السبعة، بيقولوا أن الكنيسة السبعة، كنيسة لودوكية، هي الكنيسة اللي بتمثل كنيسة العصر الحديث. الكنيسة اللي احنا عايشين فيها الأيام دي للأسف هي الكنيسة الفترة، الكنيسة اللي لا هي سخنة ولا هي باردة ولا هي حارة ولا هي ميتة. الكنيسة كل المفسرين أو أغلبهم بيقولوا أن كنيسة لودوكية بتمثل كنيسة العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه. وقبل ما أدخل معاكم في النص ونقرأ مع بعض، عايز بس أوريكم ونخلي الكاميرات توريكم ليه لودوكية مكان مهم قوي. مكان مهم قوي علشان تفهم ليه اتكلم عن المية السخنة والمية الساقعة، ليه اتكلم عن الحرارة وعن البرودة. لودوكية وقع ما بين جبل، الجبل ده في ينابيع المية اللي الناس بتيجي تستشفى فيها، ينابيع المية السخنة، فالجبل بينتج مية مغلية، مية بتغلي، وبعدين لودوكية وبعدين البحر. فاللي بيحصل انه شعب لودوكية فاهم كويس قوي ان المية بتيجي سخنة وتمشي في الطريق لغاية ما توصل لودوكية تبقى فترة، توصل لغاية البحر تبقى متلجة او باردة. فلما بيقول لهم ليتك كنت حارا او باردا، هكذا لانك فاتر، انت واقف في النص. هم بالضبط اكتر شعب فاهم يعني ايه فتور، يعني ايه مية فترة، يعني ايه مية ملهاش معنى. لا هي المية اللي بيستشفوا فيها السخنة، ولا هي المية اللي بيعوموا فيها في البحر الساقعة، هم واقفين في النص. وعشان كده زيارة تركيا وزيارة مدينة لودوكية بالذات مهمة قوي انك تفهم الرسالة كانت ماشية ازاي، وليه بيكلم لودوكية بالمنظر ده. لودوكية بلد غنية جدا، وكانت مشهورة ببعض الصناعات زي ما هنشوف، ووصلت ان هي كانت فاكرة نفسها ان انا خلاص وصلت. خلوني اقرأ معاكم بالتفصيل الرسالة الاخيرة في السبع كنائس للودوكية. بيقول واكتب الى ملاك كنيسة اللودوكيين. ويمكن أول حاجة بيوريك ليه الكنيسة فترة، كل مرة كان بيقول واكتب إلى الملاك الكنيسة التي في أفسس، التي كانت الكنيسة موجودة في وسط العالم لكن محددة وواضحة. لكن لما الكنيسة بتنفتح على العالم، ولما الكنيسة بتسمح للعالم بأفكاره يدخل جواها وهي تخرج تاخد أفكار العالم، بقت كنيسة غير محددة، بقت كنيسة غير معلومة الشكل. عشان كده بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة اللودوكيين، الكنيسة اللي تاهت في وسط العالم، الكنيسة اللي كانت مفروض تبقى سخنة لكن ارتبطت بالعالم السائع فصارت كنيسة فاترة. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له هذا يقوله الأمين، الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله. بدأت خليقة الله. وانا هنا عايز اقف لحظة واقول لكم انه في الأصل اليوناني، وان كنت انا

مش متابعها يعني، مش دايما بحب افتخر يوناني وعبري والكلام الكبير ده، لكن انا كان ليا الشرف، كان ليا الشرف والامتياز ان يكون بيحضر عندنا في الكنيسه الدكتور بطرس عبد الملك اللي عمل قاموس الكتاب وفهرس كتاب اعظم علامه في العهد الجديد في الكتاب المقدس على مر العصور، ومصر فخوره انها انجبت واحد زي بطرس، الدكتور بطرس عبد الملك. دكتور بطرس عبد الملك واحد من ابحاثه اللي منتشره هنا في امريكا، واغلب الترجمات بتاعه الكتاب المقدس تكتب تحت دي مأخوذة من الدكتور بطرس عبد الملك. أن الدكتور بطرس عبد الملك لما رجع للأصل اليوناني اللي اتكتب به سفر الرؤيا، لقى أن كلمة بداءة خليقة الله هي أساسا مبدئ خليقة الله، وفرق كبير بين الاثنين. في ناس بتوع شهود يهوه وناس تانية بتقول لك اهو بدات الخليقه، يعني هو اول واحد اتخلق. لا الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده حسب الاصل اللي اتكتب به السفر، يقول هذا يقوله الامين الشاهد الامين مبدئ خليقة الله. وده يتفق مع إنجيل يوحنا، لو حضراتكم تفتكروا، في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله، كل شيء به بالابن كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا يوحنا بيأكد مرة تانية أن يسوع هو الأمين الشاهد الأمين مبدئ خليقة الله. من بداية الخليقة، من سفر التكوين، يسوع كان موجود، الروح القدس كان موجود، وده واضح من سفر التكوين لما يقول قال الرب لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. وده أكبر دليل أن الثالوث المقدس كان موجود من البداية وكان بيتكلم مع بعض. فبيقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق مبدئ أو بداءة خليقة الله. وزي كل مرة بقى في السبع كنائس اللي فاتت، في ست كنائس والكنيسة السبعة، برضو مرة تانية بيقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. المشكلة بقى النهاردة في كنيسة لودوكية أنه كان بيقول له أنا عارف أعمالك، أنت وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، لست باردا ولا حرا، أنك لست باردا ولا حرا، ليتك كنت باردا أو حرا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. طبعا الحاجة الفاترة، يعني دايما عندنا في كنيسة، وسامحوني ان انا اقول التعبير ده، بقول لهم تخيل كده انك مروح جعان وزوجتك او ست مامتك في البيت او حد كانت طبخة طبق بامية مثلا، وانت جعان قوي وبتقول لك انت ماما انت عاملة ايه، او حبيبتي انت عاملة ايه، انا عاملة بامية، وبتفتح الطبق تلاقي الطبق عليه وش السمنة متجمد، مش ممكن تاكلها حتى لو كنت جعان قوي. ده اللي يخلي الواحد يقول له انا مزمع ان اتقيأك من فمي. طيب المية بتبقى فترة ازاي؟ زي ما قلت لكم الجبل بينزل مية سخنة، البحر عنده مية ساعة، لودوكية في النص. وده اللي بيحصل بالظبط. انت لو جبت حلة مية غالت مية خالص وسبتها بتفتر، وزي ما مؤمنين كتير بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، بدأوا بالروح وكانوا حرين في الروح، وكان خدمات وكرازة وينزل ويشهد عن المسيح ويرنم ويخدم في الكنيسة ويخدم في القوافل ويخدم في حاجات كثيرة، وفجأة الحياة خدته، النار اتطفت، وفجأة بقى يفتر. دي حالة من الفتور. الحالة الثانية انك لما بتجيب مية سخنة تخلطها بمية ساعة، في الاثنين تنتج مية فترة. وده المؤمن اللي سمح لنفسه أنه يختلط بالعالم والعالم يختلط به. المؤمن اللي ماشي ساعة لقلبك وساعة لربك في الكنيسة، أديني حار وبسقف وبرنم وبرفع إيدي وبهلل، أو قاعد مع أصحابي بنعمل أي حاجة وبنقول أي حاجة وبنتكلم في أي موضوع. السخن لما بيتقابل مع البارد بيفقد الحرارة، وبتكون النتيجة الفتور. الحل الثالث بقى انك اساسا انت مع عمرك ما دقت السخونه، انت كنت بارد ودخلت حضرت كام اجتماعات وشويه اجتماعات وحضرت كام نهضه فافتكرت ان انت سخنت، لكن في النتيجه انك فاتر. ثلاث حالات بتقود للفتور، لكن الثلاثه دول خطيرين جدا، ولازم كل واحد انا واولكم اراجع نفسي، يا ترى انا ليه فاتر؟ يا ترى انا فاتر؟ يا ترى انا حار في الروح؟ كونوا حارين في الروح عابدين الرب، ولا انا الحياه خدتني وكم الحياه خدني ووصلني إلى مرحلة إن أنا بقيت فاتر، وبقيت إن أنا مش مؤثر، وبقيت إن أنا ملياش ملامح، لدرجة إن الرب نفسه وصل وبيقول أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أنت واقف لي هنا، أنت أنا مش قادر أشوفك، هو أنت ميت محتاج إن أنا ألمسك لمسة حياة، ولا أنت حي بالروح؟ أنت واصل إنك واقف في النص، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ودي أسوأ
صورة ممكن

توصل لها كنيسة أو يوصل لها مؤمن، إنك توصل إنك تبقى واقف للرب مش عارفك أنت إيه، يعني مش قادر يقول، لا قادر يقول إنك حار ومؤمن ومخلص ومفدي وعايش بالروح، ولا أنت عايش بالجسد. في عدد 17 بيشرح لنا إيه المشكلة اللي حصلت مع كنيسة لودوكية. بيقول لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. المشكلة اللي كانت في لودوكية زي مشكلة ناس كتيرة، ما بروح أوروبا بلاقي كنائس اتحولت لمتاحف، وبلاقي مؤمنين خلاص، بلاقي كنائس فاضية خالص، والناس بتقول لك أنا مش محتاج ربنا، أنا محتاج ربنا ليه؟ أنا غني، أنا جميل، أنا عندي عربيتي، عندي تليفوني، عندي حياتي، عندي فلوسي اللي في البنك، أنا ليه أصلي؟ أنا لا مش محتاج حاجة من ربنا، وكأن العلاقة مع ربنا هي بس لما أكون محتاج. ففي ناس كتيرة حست انه انا غني، انا مستغني، انا مستغني عن الله، مستغني عن الكنيسه، مستغني عن اي علاقات، انا مستغني حتى عن الخدمه، انا غني بما باللي انا فيه، انا غني بشهاداتي، انا غني بممتلكاتي، انا غني بكل اللي عندي ولا حاجه تبي. فبيقول له خد بالك، انت بتقول على نفسك كده، وانا عايز احذرك انه خد بالك من كل كلمه بتطلع من بقك. احنا حين كتير بنتكلم سلبي على حياتنا، بنتكلم سلبي على جوازنا، بنتكلم سلبي على كنيستنا، بنتكلم سلبي على اولادنا. اوعى تتكلم سلبي، خد بالك الكلمه اللي بتطلع من بقك ليها تاثير قوي جدا. هنا بيقول له لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت، بس انت بقى تايه عن بالك حاجه مهمه قوي، تايه عن بالك حقيقه مهمه قوي. بيقول ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. واو، كلها اوصاف اصعب من بعض. بيقول له انت فاكر نفسك غني، انت لابس ملابس اللي هي البراند نيمز الغنيه قوي والمشهوره قوي، وماسكه الشنطه الغاليه قوي، وماسك المحفظه الغاليه قوي، ولابس القميص اللي عليه علامه قوي، والجيبه اللي مش عارف ايه. انت بتقول ان انت غني، انت في وجهه نظرك وفي وجهه نظر الناس انت لابس احسن لبس، لكنك في نظر الله عريان. طب ليه في نظر الله عريان؟ ليه في نظر الله عريان وبائس وشقي؟ لأن هقول لك حاجة، الخطية بتعري. فلما الإنسان بيقع في الخطية زي ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة وما يعرفوش يعني إيه كلمة عري، ما يعرفش يعني إيه كلمة عري، ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة، لكن لما وقع في الخطية يقول فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان. الخطية هي الحاجة الوحيدة اللي بتعريك. قد أنا كهشام كأسيس ألبس أحسن لبس وأقف قدام الناس ووعظات ونهضات وكده قدام الناس، أنا لابس أجدع منظر، أجدع صورة، أحسن صورة، لكن قدام الله هي دي المشكلة، قدام الله أنا عريان، فأنا محتاج إن أنا ألبس رداء المسيح، ألبس كساء جديد من المسيح. عشان كده بيقول له أنت بائس، لأنه أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت. أيوة أنت لابس أغلى ملابس، لابس أغلى شكل، أحلى ماسك في الدنيا أنت لابسه قدام الناس، أو اللي أنت لابساه قدام الناس، والأخ فلان والأخت فلانة والأخ رايح الكنيسة والأخ راجع من الكنيسة، أنت لابس المنظر ده كويس قوي، لكن أنت من الداخل عريان بائس شقي. لأنه البائس والشقي هو اللي ما عندهمش رجاء، وعارفين أن حياتهم لما تنتهي على الأرض هيروحوا جهنم. عشان كده بيقول لك خد بالك الغنى الأرضي، يا رب كل الكنائس تبقى أغنية، يا رب الناس كلها تبقى أغنية، ده مش حاجة وحشة، لكن إنك تفتكر إنك استغنيت، في فرق إنك تبقى غني وفي فرق إنك استغنيت. أنا مش عايز حاجة من ربنا، أنا مش عايز حاجة من الكنيسة، أنا مش عايز إخواتي، أنا حر نفسي. وخد بالك المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهاردة بيدفعك نحو الاستقلالية الذاتية. أنا بحزن قوي ساعات لما أروح مطعم ويبقى مطعم غالي ولاقي أب وأم وبنته وابن قاعدين طالعين يتعشوا مع بعض، والأب هيدفع مبلغ ضخم في العشاء، وكل واحد فيهم ماسك تليفونه، كل واحد فيهم مش بيكلموا بعض مع أنهم قاعدين خارجين كأسرة يتعشوا مع بعض. ليه؟ لأن كلنا عندنا آيفون،
اي باد، اي تاتش، كلنا عندنا الاي دي. فالعالم النهارده بيدفعك ويقول لك انت انت انت ممكن تقعد بالساعات على التليفون بتاعك، لا انت محتاج زوجك زوجك زوجتك، ولا محتاجه زوجك، ولا محتاج العيال، ولا العيال محتاجين بابا وماما، انا مكتفي بالجهاز الصغير اللي في ايدي. اوعى تقول لاني غني وقد استغنيت. ابليس عايز يوصلك للمرحله دي.

انك تستغنى عن كل حاجة فبالتالي تفقد حياتك. وبيقول لك ولست تعلم، خد بالك خد بالك، دي الحقيقة اللي ابليس مش هيقولها لك، اللي جوجل مش هتقولها لك، اللي التليفونات مش هتقولها لك، والانترنت مش هيقولها لك، ان انت باستغنائك عن ربنا انت اعمى وشقي وفقير وبائس وعريان، لان الخطية زي ما قلت بتعري. نوح لما سكر اتعرى، نوح لما سكر اتعرى، لوط لما سكر اتعرى، الخطية دايما بتعري، لكن الله بيغطي، الله بيغطي خزي العري بتاعي. الله لما لقاني ساقط، ولما لقاني واقع، ولما لقاني ضايع، ولما لقاني مرمي على قارعة الطريق، زي ما بيقول ومررت بك وقدمنك زمن الحب، لأن كنت ملقية على قارعة الطريق بالدم بتاعك بالعري بتاعك، الله بسط ديله علينا وغطانا ونظفنا وقدمنا مرة تانية للعالم. لسنا عريانين عريانين، لكن احنا متغطيين بدم يسوع ومتغطيين لانه كسانا كسانا رداء البر. عشان كده بيقول له خد بالك خد بالك، انا الوحيد اشير عليك. الرب بيقول لك اشير، لكن مش بيجبرك. من اول العهد القديم لما قالها قد وضعت امامك طريق للموت وطريق للحياه، اختر الحياه لتحيا، لكن لو اخترت الموت انت حر، انت حر. وهنا مش بيقول لك انا بقول لك لازم تعمل كده، المسيحيه ما فيهاش اجبار، الايمان بالمسيح ما فيهوش اجبار، ده اختياري. بيقول له اشير عليك، انا نصيحتي ليك، نصيحتي ليك لاني بحبك، نصيحتي ليك لان انا اللي خلقتك، نصيحتي ليك لان انا اللي مت على الصليب من اجلك، نصيحتي ليك اشير عليك، اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. اللودوكية كانت مشهورة بالكحل، كانت مشهورة، كانت الناس بتيجي عشان تاخد شفاء للعيون، لكن برغم انها كانت مركز لعلاج العيون كان كل شعبها اعمى البصيرة. اللي بيعمله يسوع، انا بحب قوي لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، لما تقبل يسوع ولما الروح القدس ينور حياتك، يفتح حياتك، يفتح بصيرتك. من غير يسوع انت اعمى، عمال تخبط، وياما ناس بشوفها في العالم بتتخبط من هنا لهنا، وعماله تتخبط، معاه فلوس بس مش فرحان، معاه فلوس بس مش في سلام، معاه فلوس بس مش عايش في طمأنينة في بيت سعيد. اللي انا عايز اقوله لك النهارده، ربنا بيقول لك انا باشير عليك لان انا دفعت الثمن. انت هتشتري مني ده ذهب، حد ذهب مصفى بالنار احسن حاجه. طب يا رب هدفع كام؟ لا، انا دفعت الثمن على الصليب من اجلك. يا رب طب هكحل عيني بقد ايه علشان اقدر اشوف كويس؟ مش هتدفع حاجه، انا دفعت كل ده من عليك. بس لو انت رفضت، هنا المشكله، لانك هترفض بقرارك وباختيارك، ده قرارك وده اختيارك. ما ترجعش تقول ربنا ظالم، ربنا وداني جهنم. انا عايز اقول لكم النهارده في نهايه الكنائس السبعه دي، الله ما خلقش جهنم للانسان، الله ما خلقش جهنم للانسان، الله خلق جهنم لإبليس وأعوانه، قال لهم خدوا إبليس وأعوانه واطرحوه في الظلمة الخارجية والبحيرة المتقدة بالنار. فمحدش يقول لي الله ظالم بيرميني في جهنم ليه، لا لا لا، خد بها، الله مش ظالم، الله بيحبك، الله بيقول لك ليك مكان معد في السماء، يسوع دفع الثمن ودفع الفاتورة. طب أمال ليه؟ لا، الجهنم معمولة لإبليس. بس بقى المشكلة إن إبليس مش عايز يروح لوحده، فإبليس عمال يعمي عينيك، يعمي عينيك، عمال يغمي على عينيك، عمال يشغلك بالعالم كله لدرجة إنك وصلت إنك بقيت فاتر علشان مش عايز يروح جهنم لوحده. النهارده ربنا بيقول اشير عليك، ما تمشيش ولا مشوره ابليس لانه كذاب وابو الكذاب، لان ابليس عايز ياخدك لجهنم، لكن الله عايز ياخدك للسماء. بيجي عند كده يقول له ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. عايز اختم انا بالكلام الرائع ده، ربنا بيقول لك انا بخبط على باب قلبك، وهيفضل يخبط على باب قلبك لغايه اخر دقيقه في حياتك. يمكن انت يئست، هو ما بيئسش ليه؟ لانه مات من اجلك، لانه دفع ثمن، لانه دم يسوع غطى العالم كله، والرب عايزك تستفيد بالتكلفه اللي هو دفعها. فهو بيقول لك انا ده واقف على الباب واقرع، عمال اخبط على بابك، يا هشام انا بحبك، يا هشام انا بحبك، يا هشام انا مش عايزك تهلك، يا هشام ما تسمعش كلام ابليس، يا هشام توب وارجع، يا هشام كن غيورا وتوب، يا هشام يا هشام خد المشوره بتاعتي. والرب بيقول لك النهارده من فضلك افتح قلبك، ها انا ده واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي، زي ما انا النهارده بتكلم لملايين من الناس قدام التلفزيون برساله الله، ان سمع احد، ان سمع احد، لو روح ربنا النهارده كلمك من فضلك وانت قاعد قدام التلفزيون او قدام الانترنت، انزل على ركبك النهارده، صلي وارفض حاله الفتور، واطلب ملء بالروح القدس، واطلب انك ترجع حار في الروح، واقبل يسوع مخلص، افتح له الباب. كل اللي عليك، تصدق ان كل اللي عليك، ويمكن ده اللي مخلي ناس كتيره مستصعبه المسيحيه، انها

ما فيهاش اعمال، وما بقولكش ادفع عشان تخلص، وما بقولكش اعمل وعذب نفسك. الرب بيقول لك كل اللي انا طالبه منك افتح الباب. انت ايه الصعوبه انك وانت قاعد دلوقتي تقول يا رب انا بفتح لك باب قلبي، تعال املك يا رب عليا، تعال املك على حياتي، تعال املك على بيتي، تعال املك على زوجتي، على اولادي، تعال يا رب انا بفتح الباب. ان سمع احد صوتي زي ما ربنا بيكلمك النهارده وعمال يكلمك، بيبعت لك رسائل في ترانيم ورسائل في وعظات ورسائل من خلال اشخاص ورساله من الكتاب المقدس، وانت قافل ودنك، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب ربنا هيدخل عندك، ربنا هيدخل عندك. تقول يا أسيس طب أنا بيتي مليان حاجات، ده أنا ما عنديش عشاء. لا خد بالك، يقولك أتعشى معه وهو معي. يعني إيه؟ أنت لما هو هيخش أنت اللي هتبقى ضيفه، تصدق أنت اللي هتبقى ضيفه، مش هتغرم حاجة لأن الخلاص مجاني. ده بالعكس، ده هو أنت لما تدخل ما يدخل عندك هو اللي هيعزمك على العشاء من عنده. عندك دليل على كده يا هشام؟ عندي دليل. في يوم من الايام بعد ما المسيح قام راح عند البحيره، وبطرس والتلاميذ كانوا في البحيره ولم يمسكوا شيئا، وبعدين الرب يسوع جالهم وقال لهم ايه؟ ارموا الشبكه على الجانب الايسر او الجانب الايمن، ارموا الشبكه وهتلاقوا سمك. ورموا الشبكه ومسكوا سمك كتير، وقالوا ايه؟ يا احنا هنطلع بقى لازم نعزم المعلم على السمك اللي احنا جبناه. شوف بقى روعة، اقرأ عنها في يوحنا 21، روعة الرب يسوع. هم طلعوا من المركب لقوا الرب يسوع عامل سمك وعن نار وكمان جايب عيش. يعني حتى التلاميذ كانوا ناسيين العيش، يسوع كان هم كانوا فاكرين ان هم هيعزموا يسوع على الغدا، هم طلعوا لقوا يسوع اوريدي عامل الوليمه وجايب لهم العيش. اوعى تفتكر ان ربنا عايز منك حاجه، اوعى تفتكر ان ربنا بيدور عليك عشان عايز منك حاجه. كل اللي بيقوله ربنا ليك النهارده، يا ابني اعطني قلبك، يا بنتي اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. ربنا النهارده بيقول لك انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب هدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يا رب النهاردة ربنا يفتح قلبك، يا رب النهاردة تاخد القرار إن قلبك يتفتح، يا رب النهاردة كل كنيسة وكل أسيس بيسمعني وكل خادم بيسمعني ينتفض، انتفضي من التراب يا كنيسة، انتفضي من التراب، البسي عزك، كوني كنيسة مرهبة كجيش بألوية. الرب مش عايز كنيسة فترة، الرب مش عايز مؤمنين فترين. الزمن الأخير اللي احنا عايشين فيه ده مش زمن الكنيسة الفترة، مش زمن المؤمن اللي بيعرج بين الفرقتين، مش زمن المؤمن اللي مرة شوية سخن وشوية بارد، مع النهضة أنا في نهضة، مع الفطور أنا في فطور، مع البرودة أنا في برودة. النهاردة ربنا بيدعوك إنك تاخد قرار وتنتفض وتقوم، تقول أقوم وأرجع إلى أبي، زي ما الابن كده خد قرار قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت. وأول ما راح لقى أبوه واقف منتظره وخده في حضنه. النهاردة الآب واقف منتظر رجوعك ومنتظر إن أنت تنتفض من حالة الفطور. ليتك كنت باردا كنت عملت معاك معجزة وأحييتك، أو كنت حارا فكنت عارف إن أنت هتروح معايا السماء. هكذا لأنك فاتر، أنت واقف في النص، واقف في النص، وده ما ينفعش. زي ما إيليا قال لهم اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، ما ينفعش تعرجون بين الفرقتين، ما ينفعش تبقى ماشي هنا شوية وماشي هنا شوية. اختار النهاردة، اختار النهاردة، اختار النهاردة انت هتمشي تبع مين. اختار النهاردة انك تختار انك مش هتبقى فاتر، مش هتبقى بارد، مش هتعيش البرودة دي، انت هتعيش حار في الروح. وانا اوعدك انك هتشوف معجزات في حياتك ما شفتهاش قبل كده، هتشوف اعماق روحية جديدة ما شفتهاش قبل كده. زي ما الرب يسوع وقف في اليوم الاخير من العيد وقال ان عطش احد، اصل الرب ما يقدرش غير انه يقولك اشير عليك، ان عطش احد يأتي الي، يأتي إلي ويشرب وتجري من بطنه أنهار ماء حية. الله النهاردة عايز يفدي بيتك وعايز يفدي أولادك وعايز يفدي المنطقة اللي انت ساكن فيها وعايز يوصل لناس كتيرة خطاة حواليك، وبيقول أنا مش قادر أعمل كده غير لو انت جيت وشربت وامتلأت بالروح فتجري من بطنك أنهار ماء حية، أنهار شفاء، أنهار تحرير، أنهار فداء. يا جماعة دي كانت السلسلة اللي أنا عايز أوصلها لك النهاردة من خلال الرحلة دي، إنه الحجارة تتكلم. العالم عايز يسكت صوت الكنيسة، العالم بيحاول بكل الطرق يعلم حتى في الفضائيات المسيحية ان الوحي مش طبيعي وانه مش عارف ايه وانه ايه وانه ايه. خد بالك احنا في نهاية الايام، وابليس عارف انه نهايته اقتربت، وابليس عارف انه لما المسيح قال رأيته الشيطان ساقطا
تحت أرجلكم. الرب عارف كويس قوي أن الشيطان في أيامه الأخيرة، لكن الله عايزك تقوم وتنتفض. الرب عايزك تقوم وتبقى حار في الروح، تقول أقوم النهاردة وهرجع لأبي، أنا هرجع لخدمتي. لو كنت بطلت خدمة ارجع لخدمتك، لو كنت في الترنيم وبطلت رنم، لو كنت في الكرازة وبطلت قوم اكرز، ارجع مرة تانية، روح الكنيسة واعمل الأعمال.

اللي ربنا عايزك تعملها. هو بيقول انا خلقتكم لاعمال صالحه قد سبق الله واعدها لكي نسلك فيها. انت لما بتعطل خطه الله في حياتك مش بتعطلها ليك انت بس، ده بتعطلها لبركه كل اللي حواليك. بيقول اعمال صالحه ربنا عايزك تعملها، هو خلقها واعدها، هو كل عايزك بس انك تسلك فيها. مش هينفع تسلك فيها وانت فاتر وانت بتقرا الكتاب، لا اصل ما عنديش نفس، بتصلي لا اصل ما عنديش نفس، بتحضر اجتماعات صلاه لا اصل ما عنديش نفس، بتحضر الكنيسه لحد اصلا ما عنديش نفس، بتخدم اصلا ما عنديش نفس. ابليس هيفضل يضحك عليك بانك ما عندكش نفس لانك فاتر. الحل النهارده انك ترجع مره ثانيه ترمي نفسك في الروح وحراره الروح القدس، زي ما ألسنة النار نزلت شعللت حياه التلاميذ وشعللت حياه العالم وغيرت العالم كله بالألسنة من نار. قول يا رب النهاردة أنا عايز ألسنة من نار تيجي على قلبي وعلى حياتي علشان أكون الخادم، عشان أكون الابن، عشان أكون البنت، عشان أكون التلميذ اللي بيمجد اسمك وبينشر ملكوتك. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. أنا حاولت في السبع كنائس اللي فاتت أوصلك اللي ربنا عايزه. أنا هدفي الأساسي زي ما بقولك أنك تتأكد أنك واقف على أرض صلبة. عندنا الكلمة النبوية، ولا كلمة من الكتاب ده ممكن تسقط. اللي بيقولك العلم ياما على مدار 2000 سنة، العلم طلع وفقد، العلم طلع بنظريات وسقطت النظريات، وفضلت كلمة الله حية وفعالة. انتبه إليها، ارجع مرة تانية، سخن في علاقتك مع الله، سخن في علاقتك مع الكلمة، سخن في علاقتك مع الكنيسة ومع إخواتك، هتوصل إنك تبقى تلميذ حقيقي نافع للسيد. ربنا يبارككم، وأنا برحب بكتير قوي بأسئلتكم واتصالاتكم وتعليقاتكم. ربنا يبارككم ويستخدم الحلقات دي إنها تكون سبب لتثبيت الإيمان. أنا عارف مش كل الناس تقدر تيجي تركيا، لكن أو تقدر تيجي الكنائس دي. أنا حبيت إن إحنا نعمل كده وإحنا نيجي ونوريك الكنائس دي ونوريك الحقائق دي، عشان هتفضل الحقيقة أن الحجارة تتكلم. حتى لو سكتوا أصواتنا كلنا فالحجارة تتكلم. ربنا يبارككم، ونتقابل إن شاء الله مع سلسلة جديدة.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قبل أن نعرف الخطأ الذي وقع على الأرض، نحتاج أن نفهم بعض الأمور عن السماء. فهذا العالم الآخر الذي يدعى أيضاً الفردوس هو مكان كله نور وألوان بديعة وموسيقى عذبة وأحاديث ممتعة وأسرار عجيبة. فأبسط الأشياء التي تحدث في السماء تفوق أعظم المسرات التي تحدث على الأرض. بعبارة أخرى، فإن السماء هي

هي بعد آخر، إنها بيت الله. وأبهى ما في هذا المكان السعيد هو الملك نفسه، وكل ركن في هذه المدينة البديعة يعكس جلاله. والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. إن أدق وصف للسماء مدون في السفر الأخير من الكتاب المقدس، أي في سفر الرؤيا.

فقد سمح الله للرسول يوحنا أن يرى السماء وأوصاه أن يدون ما رآه. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. والكلمة ملاك تعني رسول أو خادم، والملائكة هي كائنات روحية. وكما هي حال الخالق، فالملائكة غير منظورة للإنسان إلا عندما ترسل في مهمات تقتضي أن ترى فيها. وقد خلق ملك السماوات الملائكة قبل أن يخلق البشر، وهو يخبرنا في كتابه أن جميع الملائكة هتفوا عندما رأوه يخلق العالم. وقد أعطى الله ملائكته القدرة على أن يعرفوه ويطيعوه ويسبحوه ويخدموه إلى الأبد. لم يكن الملائكة عبيدا لله، فكما هي حال الإنسان فالله لم يرغم الملائكة على الخضوع له، بل أراد خداما يعبدونه ويخدمونه طوعا. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا عن ملاك ذي رتبة عالية أعطاه الله ذكاء خارقا وجمالا بديعا وقدرة هائلة. وإن عرفت قصة هذا الملاك ستعرف مصدر الشر. كان لوسيفر واحدا من رؤساء ملائكة الله، أما اسمه فمعناه المنير. وتخبرنا الأسفار النبوية أن لوسيفر هو خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال. ثم ابتدأ لوسيفر ينظر إلى نفسه بدلا من النظر إلى خالقه ومالكه العظيم، وكانت تلك المرة الأولى التي تفتخر فيها الكائنات المخلوقة بنفسها. ولأن لوسيفر انخدع بجماله وذكائه ونسي خالقه، فقد قال في قلبه: أرفع كرسيي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لقد أراد لوسيفر أن يصير ملكا، وقد أراد أيضا أن يخضع الجميع لمشيئته هو لا لمشيئة الله. وبذلك دخلت الخطية إلى العالم. نجح لوسيفر في إقناع ثلث الملائكة بالانضمام إليه في عصيانه وتمرده، ولكن الله الذي لا يطيق الخطية طردهم جميعا من بيته السماوي. وقد تغير اسم لوسيفر إلى شيطان ومعناه المشتكي، وهو يدعى أيضا إبليس ومعناه المضل، أما الملائكة الشريرة فتدعى شياطين. وفي مكان مظلم وسري أعد الله سجنا لإبليس وأعوانه الشياطين، ويعرف هذا المكان بالجحيم وبحيرة النار، وهو مكان الانفصال الأبدي عن الله، ومكان لن يسبب فيه المتمردون المشاكل بعد الآن. لذلك سوف يأتي يوم يسجن فيه الشيطان وأعوانه في ذلك السجن، ولكنهم لم يسجنوا بعد. ولكن إلى أين ذهبت هذه الأرواح الشريرة بعد أن طردها الله؟ لقد انتقلت إلى نطاق الأرض، وهناك قام الشيطان بإعادة تنظيم صفوفه وأعوانه. فبعد أن فشل في السيطرة على السماء، فإنه سيحاول أن يسيطر على الأرض. لذلك فإنه يدعى رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. ومع أن الشيطان وأعوانه ليسوا مرئيين، فإنهم حقيقيون. ومع أننا لا نعرف كيف هي أشكالهم، فإننا نعرف قصدهم الشرير البغيض. فهم يستخدمون كل أساليبهم الملتوية لضم الناس إلى مملكة الظلمة خاصتهم، وهم لن يتوانوا عن عمل أي شيء لتدميرك. وأحيانا قد يتنكر الشيطان في هيئة ملاك نور. إن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. والآن لنرجع إلى قصة أبوينا الأولين.

كانت حياة آدم وحواء مفعمة بالمغامرات والأهداف. كان كل يوم مدهشا إذ كانا يستكشفان جنتهما الفسيحة ويعتنيان بمخلوقاتها ونباتاتها ويتذوقان طعامها. وكان المساء رائعا إذ إن خالقهما ومالكهما يشرفهما بزيارته الشخصية. وكم كانا يحبان أن يتمشيا معه ويتحدثا إليه. وباختصار كان آدم وحواء سعيدين في بيتهما الأرضي، ولكن الشيطان لم يكن سعيدا، فقد كان يبغض الله ويبغض هذين الكائنين اللذين يعكسان صورة الله. لذلك ابتدأ الشيطان الذي فشل في الهيمنة على مملكة السماء في التخطيط للسيطرة على مملكة الأرض، وكان يتمنى أن يتمكن من إقناع آدم رأس الجنس البشري بأن يكسر ناموس الله. ولكنه لم يجرب آدم مباشرة. وذات يوم سمعت حواء صوتا، ولم يكن ذلك صوت صوت آدم ولا صوت الله، بل كان صوت حية. وبالنسبة إلى حواء كانت الحية الناطقة مجرد اكتشاف جديد، فهي لم تكن تعلم أن عدو الله سيستخدم الحية، وهي لم تكن تعلم أن الشيطان يريد أن يستخدمها لإغواء آدم للتعدي على قانون الله. انتظرت الحية بصبر، وكانت عيناها تلاحقان المرأة، وفي اللحظة المناسبة همس الشيطان لحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ كان قصد الشيطان هو أن يشكك المرأة في كلام الله، وقد أرادها أن تعتقد أن الله يمنع الخير عنها وعن زوجها. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. والآن ماذا ستفعل حواء؟ كان الله قد أعطى آدم وحواء حرية الاختيار لكي يفعلا مشيئته أو مشيئتهما. عرف الرب ما هو الأفضل لهذين المخلوقين المميزين المخلوقين على صورته، ولكنه أراد منهما أن يثقا به حتى لو لم يفهما الأسباب الكامنة وراء قانونه. فالله هو الوحيد القادر أن يرى مسبقاً العواقب المستقبلية الوخيمة الناجمة عن الشر. لذلك قال لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت. ولكن الحية قالت لحواء: لن تموتا. والآن أينبغي لحواء أن تثق في الخالق أم في المخلوق؟ وإليك ما حدث. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. أجل، لقد أكلا من الشجرة، ولكن حواء أكلت من الشجرة المحرمة لأنها أغويت بأكاذيب الشيطان. أما آدم فأكل منها لأنه اختار طوعا أن يفعل مشيئته هو لا مشيئة الله. لذلك بدلا من أن يخضع البشر لخالقهم القدوس والمحب، استسلموا للعدو. وبهذا أخطأ أبوان الأولان. كان آدم رأس الجنس البشري الذي عينه الله، وكان هو الذي أوصاه الله بأن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. ولم يكن آدم وحواء قد شعرا بعد بالعواقب الوخيمة لاختيارهما، إلا بعد أن قضم آدم تلك الفاكهة المحرمة، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. شعر آدم وحواء بمشاعر الذنب، واستولى الندم عليهما، وقد شعرا بالنجاة.

الناس من الداخل والخارج، فالخطية جلبت العار. قبل أن يكسر آدم وحواء ناموس الله، كانا يشعران بحضور الله، ولم يكونا يشعران بالعار، بل كانا يشعران بالامتياز لأنهما مع الخالق، ولأنهما يعكسان صورته، ولأنهما صديقان له. ولكن عندما أكلا من شجرة معرفة الخير والشر، صارا يدركان الشر الذي صنعاه، ويشعران بالخجل من نفسيهما، وحل العار محل الكرامة. حاولا أن يغطيا عورتيهما بأوراق التين، ولكن كل جهودهما باءت بالفشل. كانا عاجزين تماما عن التخلص من الخطية التي اجتاحتهما، كما كانا عاجزين عن استعادة الكرامة التي فقداها. كان النهار قد انتصف، وبعد قليل كان الخالق المحب سيأتي لزيارتهما كالعادة، وكانت فكرة رؤيتهما له تبعث فيهما الرعب. ما الذي سيقوله لهما؟ وماذا سيكون ردهما؟

قبل أن يعصي آدم وحواء الله كانا يتمتعان بزيارته لأنه خالقهما وصديقهما، ولكنهما الآن يشعران بالخوف. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وكما هي حال الأطفال الذين يعصون أوامر أهلهم ويختبئون منهم، حاول آدم وحواء أن يختبئا من خالقهما، ولكن الله نادى آدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال الله: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. لماذا أراد آدم وحواء أن يختبئا من الله؟ لأنهما أخطأا. ولماذا لاما الآخرين على أخطائهما؟ لأنهما شعرا بالعار. لم يعد آدم وحواء يعكسان صورة الله القدوس، وبدلا من أن يعكسا قداسة خالقهما ومحبته، فإنهما يعكسان الآن تمرد الشيطان وكبرياءه. وهكذا صارا أول زوجين كغصن مقطوع من شجرة حية، فخطيئتهما أدت إلى انقطاع شركتهما مع ملك الكون، وهذا يعني أنهما صارا ميتين روحيا، فخطيئتهما فصلتهما عن مصدر الحياة الأبدية. من الناحية الجسدية كانا على قيد الحياة، ولكن عملية الشيخوخة كانت قد ابتدأت وغزت قوة الموت جسديهما. وما السبب في كل هذا الموت والدمار؟ الخطيئة.

0: تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: آمين.
0: أكيد حضراتكم قريتوا في وقت معين عن قصة البطلة ليز. والحقيقة أنا لما قريت على قصة البطلة دي كانت سر إلهام كبير قوي لحياتي. دي بنوتة اتولدت لأب وأم في أمريكا كانوا بيسكروا وكانوا مهملينها جدا. والبنت المسكينة دي للأمانة مع كثرة الإهمال الرهيب اللي وصلت لي

0: فكانت تروح المدرسة وهي قاعدة في المدرسة لأن ما عندهاش حد يهتم بيها ولا ننظفها، فكان سوري الأمل ينزل من شعرها على الكتب وهي بتكتب، فكانوا المدرسين والطلبة يتريقوا عليها. فطبعا المسكينة قعدت في البيت وما قبلتش أنها تروح المدرسة وتكمل. بس البنت كان جواها تحدي أنها نفسها تتعلم ومش عارفة إزاي. بس الحقيقة دخلت محو أمية في أمريكا ودرست حاجة منزلية وبدأت تدرس لغاية إعدادي، لغاية لما قابلت حد أمن بيها وبإمكانياتها فدخلها فعلا مدرسة وبدأت تخلص ما يعادل المدرسة الإعدادية بالنسبة لنا. وبعد كده دخلت ثانوي فاجتهدت قوي وبدأت تذاكر. والمنظر الجميل الحقيقة اللي كنت أشوفه في البنت دي كان مذهل، إنها كانت ما عندهاش في البيت إضاءة ولا حاجة، فكانت تروح في المترو وتقعد تحت الإضاءة بتاعة المترو وتذاكر، أو تروح تحت أي عمود نور وتبدأ تذاكر. نجحت في ثانوي، ولما نجحت ربنا أكرمها وتفوقت قوي. المدرس بتاعها أعجب بها جدا، فالمدرس بتاعها لما لقاها جابت سكور عالي قدمها إنها تدخل كلية حقوق في جامعة
1: هارفارد،
0: دي واحد من أعلى الجامعات طبعاً. في أمريكا نجحت وتفوقت، ولما نجحت وتفوقت في كلية الحقوق دخلت وعملت كمان ماجستير وبعد شوية عملت دكتوراه وبقيت المتحدث الرسمي لتوني بلير.
2: واو.
0: واتعمل على حكايتها وموضوعها فيلم جميل، أعتقد الفيلم الملهم ده كل الناس لازم تحضره، عنوانه From Homeless to Harvard. فعايز أقول إن ربنا خلق في كل بنت إمكانيات عظيمة وكل زوجة إمكانيات عظيمة إنها تتغير وتتطور وتصنع حاجة عظيمة في حياتها وفي ملكوت الله.
2: بس في نقطة مهمة لازم تعرفها، يعني القصة اللي حكيتها هي مش كده.
0: أيوة.
2: هي كفحت وبذلت مجهود وتحدت وثبرت والتزمت. يعني إيه؟ يعني أنا لو أنا حط قدامي هدف إني أتطور، أنت مش وإنتي قاعدة حط إيدك على خدك هتتطوري، أنت محتاجة تقومي وتتحركي وتتعبي وتكملي. تتحدي يعني إيه؟ تتحدي يعني في ظروف صعبة هتواجهيها. ما هو أنت مش بس بتعملي مجهود، يعني ممكن تعملي مجهود وتيجي عوائق زي اللي ذكرتها في القصة. العوائق دي هي لو كانت بس قدام أي عائق قالت خلاص ما كانتش تكمل، فهي تحدت العوائق دي وقالت لا أنا هكمل وأنا عايزة أستمر. الالتزام والمثابرة، أنا ملتزمة إن أحقق الهدف. فأنا طالما أنا شخصية ملتزمة بأنا هكمل. يعني في ناس عندها شخصية التحدي لكن مش قادرة، يعني خلاص مش عايزة، فمش قادرة تكمل، ما عندهاش التزام بالهدف إنها عايزة توصله. المثابرة، أتوقع إنه خلال الطريق كانت في حاجات كتير بتحصل بتخليها تجرب تاني وتحاول تاني وتكمل تاني. يمكن احنا حكينا قصتها في 5 دقايق بس ده سنين طويلة.
3: عمر
2: الكفاح والجهد والالتزام، لازم يبقى عندي ده عشان أعرف أوصل. النجاح مش سهل، النجاح في تحدي، في مثابرة، أقع وأكمل. ولما أقع أشوف أنا وقعت ليه، والوقع ده أنا إزاي أصلح يعني العائق اللي قدامي ده، إزاي أكون بتجاوزه، ولو أنا فشلت في حتة إزاي أكون لأ بعالجها. فالموضوع محتاج
0: مثابرة. لاحظت حاجتين. الحاجة الأولى اللي لاحظتها إنه بالذات البنات والسيدات توقعهم أني أوصل وأني أكبر وأني ربنا يحطني في حاجة مميزة، ده حاجة بعيدة قوي، فصعب على بنت تعمل كده. ممكن الولد يعمل كده، لكن الحاجة التانية، السكة اللي حضرتك بتقوليها دي سكة حقيقية، لأنه حتى الكتاب في بطرس الرسول الثانية 3:18 بيقول ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. حلو قوي كلمة إنمو. إنمو معناها إنه
2: الاستمرارية.
0: محدش فينا طلع من بيبي لراجل، ومحدش فينا طلع من ابتدائي الجامعة، ومحدش فينا خد الخطوة دي، لكن إنمو معناها هي ستيبس. فحتى في أولادنا بيبان إنه ابني وهو بيكبر، يعني ما يبانش قوي كبر قد ايه وما يحسش قوي، لكن اللي حواليه يقدروا يشوفوا ان هو لا انت كنت وبقيت.
2: أيوة. بالظبط. يعني انت بتبقى لانه بينمو قدامك انت مش عارف، لكن مثلا لو حد غاب عنه، ده الاطفال بالذات كام شهر يرجع ده كبر. فنفس الحكايه، ممكن انت مش حاسه بالنمو بس يجي حد يقول لك لا انت اختلفتي،
0: صح
2: بقى في نضج. بس ده فعلا محتاج

0: كفاح، لانه ساعات كتير قوي بنخور في النص ونقول اصل الظروف.
1: لا، عايزه اقول كمان حاجه، يعني اولا وجود شغف في الحياه بيخلي الشخصيه تبقى عايزه تتطور وعايزه تتعلم وعايزه تتغير. اقصد بكده انه وجود هدف، وجود هدف، انه وهدف النمو ده هدف عظيم قوي. يعني الحاجه الثانيه انه عاده او يعني المتوقع انه النمو والتطوير بيبقى دايما مقترن بنمو كمان في الصفات الشخصية. فالشخص بيبقى كل مادة ما بينضج في شخصيته، من الكسل للاجتهاد، من الاعتماد على الآخرين للاعتماد على نفسه، من يعني يحبذا بقى لو التطوير ده كمان كان مصاحب بشخصية محبة معطاءة، فيبقى بيفكر ازاي يساعد الآخرين. زي عندنا المثل الرائع بتاع الدكتور مجدي يعقوب، زي الراجل دوت وصل لدرجات عالية جدا جدا جدا، مش عشان يبقى اسم وعليه كده هالة من النور، لكن عشان يساعد مئات بل آلاف، مش عارفة أقول ملايين، من الأطفال اللي عندهم تحديات في القلب ومشاكل ممكن تؤدي للوفاة. فأنا عايزة أقول أنه الأمر مقترن كمان بنمو في الكاركترز، في الصفات الشخصية. عشان كده الكتاب يعلمنا حتى في بطرس الثانية واحد أنه أنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمان. قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة تعفف، وفي التعفف صلاح، وهكذا. كل ما تجتهدوا أكتر كل ما الصفات الشخصية بتاعتكم بتتطور، فبتبقوا أكتر جمال، يعني أكتر نضج، أكتر يعني أكتر تأثير إيجابي في اللي حواليكم.
2: النضوج والنمو في جانب واحد من الحياة، ده مش نضوج ولا نمو ولا نجاح، ده قمة الفشل. لأن كأني عامل زي الفكرة اللي كنا بنقولها في واحد من المرات، زي كرسي مكسور مايل، ترابيزة مايلة،
0: تطرف.
2: عشان
0: يعني
2: كده الكتاب المقدس بيقول أروم أن تكون ناجحا وصحيحا
0: في كل
2: كما
0: شيء.
2: أن نفسك ناجحة وصحيحة أيضا. أروم أن تكون ناجحة في كل شيء،
0: في كل شيء.
2: ففي أشخاص فعلا بقابلهم بيبقى ناجح قوي قوي روحيا، بس بيته فاشل.
0: بالظبط،
2: ده قمة فشل.
3: في حاجة اسمها دايرة الحياة المتزنة. دايرة الحياة المتزنة دي فيها 8 جوانب لازم أبقى مدركها تماما. الاتزان النفسي، الاتزان الفكري، الاتزان في العلاقات، الاتزان المادي، التعامل مع المال، الاتزان المهني اللي هي الوظيفة، الاتزان الجسدي، بهتم بجسدي بصحتي الجسدية، الاتزان الأسري، بهتم بعلاقتي بالأسرة، طبعا فوق بقى الكل الاتزان الروحي. دول 8 اتجاهات أنا ببقى ماشية فيهم عشان حاجة منهم ما ينفعش تقع.
2: بيزيد أمثال 1:5 بيقول يسمع الحكيم فيزداد علما،
0: بالظبط،
2: والفهيم يكسبوا تدبيرا، فهنا أو يكتسب تدبيرا. فهنا بنقول أن الحياة ازدياد والحياة اكتساب، فكل ما بيبقى في قلبي اجتهاد أنا بزيد وبكتسب.
0: عايزة أكد بس على الفكرة اللي كانت بتقولها هايدي، أنه الموضوع مش كده. نفس الجزء الكتابي اللي في أمثال 2 يقول كده، أنه إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز فحينئذ تفهم. فالأمر مرتبط بأنه هي مش فن يعني، ومش تسلية، لكنها عايزة اجتهاد. والحاجة التانية، أنا محتاج أنتقي إيه نوعية الحاجات اللي أنا عايز أكبر فيها. لأنه في حاجات أنا مش هتفيدني، يعني لما مثلا أقضي حياتي كلها عايز أعرف عن الأكل، عايز أتعلم أكلات جديدة، لما أقضي حياتي كلها عايز أتعلم إيه أحدث موضة وأكبر في الموضة، لما أقضي حياتي كلها عايز أعرف إيه أحسن أنواع الميك اب. إيه
2: يعني قصدي حضرتك
0: يعني.
2: مش ده العيب، لكن العيب أن يبقى كل تركيزي
0: طبعاً
2: على ده. يعني
0: بالزبط.
2: الاتزان جميل ان ابقى
3: في 8 جوانب،
2: في 8 جوانب،
0: ابتدي من جوه لبره. يعني انا ما اهتمش باللي بره، انا اهتم بجوه، لانه لما جوه بيكبر وينضج ويتطور ويتغير بره بيتغير.
3: الا اذا كان الاكل والميك اب ده شغلها، فده اتزان مهني. هي شغلها
0: طبعاً
3: انها بتحط مكياج او اللي هي ميك
0: اب ارتست،
3: فهي لازم طبعا شغلها انها شيف لازم، فده انا هعتبره ناحيه الاتزان المهني. بس فعلا انا بقى فاتحه التلفزيون طول الوقت على الاكلات،
0: برامج
3: اكل، ضيع وقتي كله. ده احنا بنضيع وقتنا في حاجه، او طول الوقت على الانترنت بنشوف الاكلات ما بنعملش حاجه،
0: او الموضه الحديثه واحسن. يعني ده تضييع طبعا للوقت، ومش بيعمل النضوج اللي احنا بنتكلم عليه ولا التغيير. ده
2: شخصيات من النساء بتحط كل تركيزها في العلم والدراسة وتفضل تدرس وتكبر تكبر تكبر.

0: وزي ما قال الكتاب العلم ينفخ
1: بالظبط.
0: فتبقى بتهتم قوي بالعلم وتهتم قوي بالدراسات وتنسى
2: العلاقات
0: العلاقاتي واتزانها الأسري ونموها الاجتماعي ونموها الروحي
2: ساعات طبعا الروحي
0: فتوصل لأعلى منطقة. وآسف ما فيش شاب بيقدر يقرب منها مش عشان كثرة علمها لا العلم ينفخ
1: بالظبط
0: برستيج
1: بالظبط
2: واقع منها جوانب مهمة واقع منها جوانب العلاقات واقع منها جوانب فهمها عن الأسرة واقع منها جوانب الروحي الثلاثة دول بيعملوا شخصية جميلة فوقعت منها الجمال الداخلي
1: أيوة.
2: فطبعا الشخص مش بيقبل
1: وده ضرب كمان ضرب اتضاعها وأنوثتها ووضعتها ورقتها صح. انها تكون انثى انها تكون رقيقه انها تكون وديعه ده منفر يعني ده للبنت طبعا بالتحديد ولاي حد بيدخل في سكه التعليم والتطوير علشان يوصل للدرجة دي غالباً بتكون دوافعه مش مظبوطة إنه هو حاسس إنه قيمته في إنه يكون فوق الكل قيمته في إنه هو يبقى عارف كل حاجة لكن لو الشخص دوافعه مظبوطة إن أنا عايز أكبر وأنمو علشان ده هيساعدني أساعد ناس هيخليني أكون مؤثر بطريقة أجمل في الدوائر بتاعتي الدوافع دي بتخلي الاتجاه يبقى مظبوط عشان كده الكتاب يقول إنه بلا رؤية يجمح الشعب
0: أفتكر كويس قوي من 20 سنة ما انساش الموقف ده كنت داخل لابني كان عنده حاجة كده في المدرسة فكنت داخل لابني وكانت المدرسة إعدادي وثانوي فأنا بسأل السيستر الموجودة المساعدة فبقول لها يعني المديرة فين فهم ما قلت لهاش أنا مديرة بتاعت إعدادي وثانوي فقالت لي عايز البلسم ولا الشاويش حسن فأنا اتخضيت فبقول لها لا لا لا مش فاهمك يعني هي كانت يعني قريبة وعرفها فخدتنا على جنب كده قالت لي بص في هنا حد هايل فعلا فعلا فعلا يا بختك لو هي دي مديرة ابنك لأنها فعلا هتنقله نقلة رهيبة دي أحكم شخصية وأروع شخصية وألطف شخصية هتخرج من قدامها مبتسم بس الشاويش حسن لا الحقيقة يعني لو هتدخل لها يعني ربنا معاك صلي واطلب حكمة من ربنا لأنه وفعلا الحقيقة أنا خرجت من كنت رايح مش الشاويش حسن لا فكنت داخل فعلا خرجت وأنا من الأسلوب والفكرة الحقيقة خرجت وأنا مقدر جدا
2: الفكرة هنا أنه أنا عايزة بس في مثل يحضرني يساعدني فيه لأني مش فاكرة بالضبط بس بيقول أنه السنابل لما بتبقى مليانة بتبقى متضع محنية
1: أيوة.
2: لكن السنابل اللي بتبقى واقفة دي فاضية من جوة التعليم الحقيقي والصح اللي بيخلينا مليانين من جوه لكن مجرد شهادات
1: أيوه.
2: وانا بحفظ اصل الشهادات دي ممكن اكون بحفظ وبحط كل اللي حفظته في الورقه فانا خدت شهاده الدكتوراه
1: لكن انا ما اتغيرتش
2: لكن من جوه انا ما فيش من جوه مليانه فاي حد لما الاقيه واقف كده ومتعجرف ده معناه انه حياتك كل الشهادات اللي انت اخدتها دي ما عملتش فيك حاجه لانه بصراحه المفروض التعليم يخلي الشخص ناضج
1: بالظبط
0: كانه بنقول علم بلا محبه ينفخ محبة بلا علم ما تخلقش شخصية متكاملة
2: أقول علم
0: محبة وعلم
2: مش بس محبة وفهم أنا لو فهمت كويس العلم عشان ما نظلمش العلم برضو يعني العلم لو أنا فهمته بجد لو أنا درسته بعمق بجد لا هفهم مع طبعا مع وجود المحبة بس
1: طبعاً
2: لازم يبقى في فهم
0: إيه رأيك في ملكة سبا؟
1: جميلة
0: يعني أنا حس الكلام جميل بس أنا عايز أتكلم بجد عن الشخصية العظيمة دي وأقرأ جزء الكتاب بتاعها لأني فرحان إني ملكة متعلمة
2: وما كانتش من شعب الله
0: قائدة مش من شعب الله المسافة بينها وبين سليمان بعيدة قوي وقطعت كل المسافة دي مش علشان سواد عيون سليمان ولا جاية تتجوزه مش عاملة إميجريشن لجواز
1: لكن لا لا لا.
0: جاية تمتحنه بمسائل يعني جاية تسأل عن أسئلة جواها عارفة إنه اللي هيجاوب عليها بطريقة
1: صح هو سليمان
0: ويذدها علما ونضوجا هو
2: سليمان
0: ملوك الأول 10 بداية من عدد 1 يقول وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم بالجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها فأخبرها

سليمان بكل كلامه، لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته، ويكمل الكتاب المقدس يقول لم يبقى فيها روح بعد، فقالت صحيح كل الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار التي جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا النصف لم أخبر به، ذت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك

0: أمامك دائما السامعين حكمتك.
1: عندي تعليق بس عايزة أقوله، حسيته حضرتك بتتكلم عن ملكة سبأ وسليمان. ملكة سبأ الوثنية اللي ما تعرفش حاجة عن الله، وهي ملكة جات علشان تشوف حكمة سليمان اللي أخدها من الله. سليمان قبل ما ياخد الحكم الرب قال له عايز إيه، فقال له أنا عايز حكمة.
0: أيوه.
1: والرب اداله حكمة، وده يورينا حاجة مهمة قوي، إن الحكمة اللي الله بيديها للشخص بتسمع عند كل الناس، وبتبقى الناس عايزة تيجي وتتعلم الحكمة دي. وده اللي احنا عايزين نقوله في التطوير الحقيقي، إن التطوير الحقيقي إني أتملي بحكمة الله. الحكمة اللي بيقول عنها الكتاب في سفر الأمثال إن هي بتنادي في الشوارع وبتقول للناس تعالوا وتعلموا، الحكمة اللي هي مخافته، الحكمة اللي هي إني أتعلم طرق الله بجد، إنه تسكن فيا معرفة الله حقيقي. يعني دي الحكمة اللي بتسمع عند الناس اللي ما يعرفوش حاجة عن الله، ودي الحكمة اللي احنا عايزين نشجع كل واحدة وهي بتسمعنا إنه اجتهدي إنك تتملي بالحكمة دي، اجتهدي إن الحكمة دي تبقى هي منهجك، وتبقى هي دي اللي ساكنة فيكي، ودي هتيجي من معرفتك لكلمة الله بجد، ومن التقوى الحقيقية اللي تبقى في قلبك للرب. فتوجه كل أنواع التعليم اللي انت بتتعلميها علشان توصلك للحتة دي، فتيجي ناس من بعيد قوي زي ما بيقول الكتاب تسير الأمم في نورك. تيجي ناس من بعيد قوي تبقى عايزة تتعلم انت كده ازاي، انت بتعملي ده ازاي، انت ازاي عايشة بالطريقة دي، انت ايه الاتزان اللي في حياتك ده، ازاي بتخدمي وبتشتغلي وانت ربة بيت وانت بتعملي كذا وما زلت بتتعلمي، انت جايبة ده منين، ازاي بتديري وقتك، ازاي بتتعاملي في علاقاتك، لانه حكمة الله بتغير كل الكيان. فإحنا عايزين نشجع الستات كمان، إنه سليمان كان نموذج رائع لشخص اتملى بحكمة الله، فنقل الحكمة دي لملكة سبأ مش لناس عادية. وحضرتك قلت هنا إن اللي هي بعد ما شافت نص انطباع اللي قالته ده نص اللي أنا عرفته عنه.
0: وكمان يعني أنا بقول إن أكتر حاجة عظيمة للمعرفة والتعليم إنها تخرج جيل الحقيقة عنده نفس الرغبة وعنده نفس الأشواق.
1: أيوه.
0: يعني أنا بتخيل كده في ذهني أم كان في نفسها وحاسة أنها صغيرة وحاسة أنها ما ينفعش تتعلم وحاسة أنها ما ينفعش تتطور، ولا عندها لغة ولا عندها يعني مواهب
1: ولا عندها مهارات
0: ولا عندها طاقات. أعتقد برضو في البيت هيبقى الأولاد هم خارجين شايفين إيه؟ شايفين ماما اللي بتلعب على الموبايل، ولا شايفين ماما اللي
2: اللي في البيت اللي مش مهتميه بنفسها،
0: اللي
2: صعب جدا اجي اخد رايها في موضوع معين،
0: لان
2: ماما اصلا مش قارئه
1: مش عارفه.
2: هي الفكره هنا انه يمكن المراه في المجتمع العربي، طبعا انا مش بحب التعميم، بس اغلبيه المراه في نوعين، نوع الفتاه وده برضو تربيه وثقافه وعادات، انه البنت مهما درست ليها في الآخر
1: الجواز.
2: فبتبقى بقى هنا إيه، البنت بقى كل ذهنها محصور حوالين إن إزاي ألاقي العريس اللي أتجوزه. فساعات تنسى تطور من نفسها. ده صفة يمكن ابتدينا نتغير شوية كفتيات. ابتدوا يشوفوا إن إزاي يطوروا من نفسهم. بس المشكلة بقى إنه دايما يحصل اللي هو العكس قوي، يعني البنت ابتدت تبقى رافضه فكره انه انا ابقى مستنيه العريس، فبقت العكس بقى عندها العلم الفارغ اللي بدون فهم وبدون محبه، فبقت لا انا اقدر اعيش لوحدي وانا مش هينفع مش
1: بقى.
2: عايزه ومش لا مش ده العلم برضو. مش ده التطوير برضو. التطوير لو وحقيقه كلمه فينيس مهمه جدا، لو انا الاول بتطور روحيا وعندي حكمه من الله هيقدر يكون التطوير الثاني هيبقى صح. فده التطوير المتزن. أنا مش برفض إن يبقى في شريك حياتي، بس بقول ما يبقاش محصورة في الفكرة. الأصعب بقى واللي فعلا دي لسه مستمرية هي الأم اللي بتحس إنه أنا دوري في الحياة أكون بخدم في البيت وبربي الولاد، فأنا عايشة لأجل الولاد، فما فيش تطوير، ما فيش حاجة غير أنا أغسل وأطبخ وأعمل كل حاجة وأذاكر. طب أنت فين في الموضوع ده؟ أنا مش موجودة لأني أنا كلي للولاد. دي مشكلة. تطويرك مهم، يعني
1: احنا وتفوق بعد سنين
2: وتفوق بعد ما الولاد ما تبتدي تتحرك وتسيبها تحس أنه أنا لوحدي.
0: الجانبين صعبين أعتقد دكتورة، يعني الجانب الأولاني اللي هو الاكستريم الاثنين، أنه تبقى الأم بس طول الوقت بتخدم أولادها وصبق كل ال
2: ال ال في الولاد في مجرد ما الولاد ما تمشي.
0: وعلى فكرة على فكرة هي بل بالعكس ده هي بتموت نفسها لأنه مش ده فكر ربنا.

0: اداني 24 ساعه اقدر اعمل فيهم كل حاجه
1: بالظبط.
0: فده مش لان ما عندهاش وقت،
2: بتتحول لشخصيه كمان اعتماديه بالكامل على الزوج. يعني ساعات تبقى سايبه الدنيا ومع الولاد وذهنها، وده طبعا مش صح.
0: او العكس،
2: العكس كمان مش مقبول، ان انا ابقى سايبه. ما احنا عندنا مشكله انه
1: الاتزان.
2: عشان كده انا باكد على كلمه فينيس، من فضلك اول حاجه ادخلي فيها حكمه الله، لانه ده اللي هيفهمك انه اللي انت بتعمليه ده ما تحسيش بالذنب لو انت بتطوري من نفسك ومع اولادك. عيشي مع اولادك مش لاجلهم، معاهم يعني انت بتطوري. الحكمه دي هتديكي انه اللي انت بتعمليه ده اسمه اهمال للولاد. هتدينا الفكره او الفتاه اللي انت بتعمليه ده اسمه انك انت اصلا لغيتي من حياتك حاجه من الحاجات المهمه كتابيا اللي هي الاسره. او انه انت ماسكه قوي في الشاب، وده مش صح لانه الله مديكي انت قيمه. فالحكمه الالهيه اللي فوق اللي باخدها من خلال معرفتي بالله، بس في نفس الوقت مهم يبقى في اتزان علشانك. يعني احنا مش بنقول حاجه عشان خاطر تبقى عبء عليكي، احنا بنقول لك علشانك. حتى صحتك الجسديه اهتمي بيها من ضمن التطوير، ما ينفعش ابقى سايباها على الله. يعني في ناس تبقى عندها ضغط او سكر وتاكل اي حاجه سيبيها على ربنا. حبيبتي ايه هو اللي سيبيها على ربنا؟ انت جسدك ده
1: وزنه
2: بالظبط، الله مديهولك.
0: ممكن اقول جمله ما حدش يزعل مني؟
2: ما وعدكش.
0: توعدوني. اوقات كتير جدا تيجي فعلا اخت وجسمها صعب قوي، تيجي تقول لي
1: ركبي،
0: ممكن تصلي لي عشان ركبي، ان رب يشفي ركبي. فانا مش بعرف ارد، لكن باجي في جنبها اقول لها ممكن اغير الصلوه؟ ما تزعليش. تقول لي، اقول لها انا نفسي اصلي لاجل بقك، ان ربنا يعلمك انضباط في الاكل. لان الحقيقه انت بتقولي صلي لي ركبي، وركبك بتصرخ بتقولي ارحميني من الوزن.
2: طب انت فكرتني بقصه اسمها صلي بكتفك، انا هقولها بسرعه. صلي بكتفك دي يعني ايه؟ مره كان يعني ابونا معدي، قسيس يعني معدي، لقى فلاح بسيط قاعد والحمار واقع والعربيه واقعه جنبه، يعني راكب حنطور يعني، وقعد يعيط. فقعد يصلي، جه ناحيته كده ابي يصلي، قال له يا ابني بتعمل ايه؟ قال له بصلي علشان ربنا يرفع الحصان والعربيه. قال له حبيبي صلي بكتفك. قال له يعني ايه صلي بكتفك؟ قال له وانت بتصلي قوم وشيل الحصان وشيل العربيه كده الله، لكن لوحدك كده ما ينفعش، صلي بكتفنا.
0: كتفك. ملك السبق جميله قوي قوي قوي، واقدر اشوف فيها اربع حاجات مميزين اقولهم بسرعه في ختام الحلقه، لانه ده اللي بيقول لي ازاي اقدر انال اللي ربنا خلقني ليه واللي صنعني ليه. رقم واحد، عظيمه في سعيها. انها سعت للحكمه، ما انتظرتش سليمان يجي لها، وما انتظرتش الحكمه توصل لها لغايه عندها. لكن هي اللي قطعت المسافه الطويله واجتهدت انها توصل لسليمان علشان تروح له. الحاجه الثانيه التواضع، لان الحقيقه لما تواضعت وعرفت انه في حد اعلى منها واقدر منها وينفع تتعلم منه، رغم انها ملكه ما قالتش انا الملكه اللي عندي كل حاجه وازاي اروح لملك زي ده راسي براسه، لا، الحقيقه هي سعت. لكن رقم اتنين تواضعت. رقم ثلاثة حاجه جميله قوي، التقدير لله، انها راحت ويقول الكتاب المقدس لمجد الرب. ويقول انها قالت الجمله العظيمه دي، مش مبارك سليمان، لا، مبارك الرب إلهك الذي سر بك ليجعلك على كرسي إسرائيل. وكأنها بتقول الجمل العظيمة اللي انت قلتوها، أنا نفسي أخذ من النبع اللي انت خدت منه. انت خدت من نبع إلهي حكمة جعلتك مميز، أنا نفسي أخذ من
1: هذا النبع،
0: نفس النبع ده. لكن الحاجة الرابعة الجميلة، السخاء للعطاء. انه لما هي أخذت واجتهدت وتواضعت وإدت المجد للرب وخدت من النبع ده، بقيت بركة إنها تقدم وتعطي وتفيد على اللي حواليها. فالكتاب يقول إنها أعطت الملك 120 وزنة ذهب، وإدته كمان عطر كتير وعطايا كتير. وكأنه الكتاب المقدس بيقول الحكيم اللي إيديه والحكيمة اللي إيديها بتتملي من خير ربنا ونور ربنا دايما بتبقى عطاء. فإذا هي أم عطاء لأولادها، وإذا هي زوجة عطاء لزوجها، وإذا هي خادمة عطاء للمجتمع، متحدية. فأعتقد التحدي هنا مش بس أتعلم، لكن التحدي الأعظم إني
2: أدي
0: وأقدم للي حواليا.
1: عندي آية بس عايز أختم بيها كلامنا اللي قالها بطرس برضو، لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول لملكوت ربنا. عايز أقول إن المجتهد في إنه يتعلم ويتغير بيحصل

0: مع الحاجتين دول مش هيقع أبدا، وهيبقى عنده اتساع في دخوله لملكوت الله.
1: وقت جميل وتحدي جميل، ومستنيين نصرة أعظم في الحلقات الجاية. ربنا معاكم.
0: أمين.
1: المطالبة بالحقوق،
0: فنخلي بالنا برضو وإحنا بنطلب، مش دايما بيبقى علشان نفسي، عشان أنا أرتاح.
2: أحيانا ما يحبوش يدي للبنت ميراثها علشان هيروح الغريب.
0: مصدرها إنه أنت مش إنسانة، أنت شيء بيستخدم.
1: اتولدت في نجح، لما وصلت لابتدائي بكت لباباها بشدة أنها نفسها تتعلم، فباباها قال لها تموتي ولا تتعلمي، ده مستحيل. بنت العمدة بقى فتها قالت له بص على جثتي.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
5: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
6: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
4: من ناحيه طبيه، انه انا هو فقدوني متت
3: موت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده الكلام عن المراه، عن قيمه المراه، عن مش بس قيمه المراه، عن العهد اللي الله صنعه مع آدم وحواء ودورها فيه.